0: مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. إذا هذا الخبر العاجل الذي يرد بأسفل الشاشة. نعود إليك إيهاب وللمعطيات المتعلقة بتصريحات ترامب.
1: نعم رنيم، وفي العادة الرئيس دونالد ترامب معروف عنه الارتجال في التصريحات، عدم الالتزام بنص مكتوب، خاصة في هذه الحملات الانتخابية التي تروج لسياساته وسياسات الحزب الجمهوري. وبالتالي هذه أيضا تقرأ فيما يتعلق بأنه قال أن مضيق هرمز سيعد أرضا أمريكية ضمن هذا السياق، وكان متوقعا أنه بالفعل لم يكن يناقش هذا الأمر مع مسؤولي البيت الأبيض، نظرا ربما لعدم منطقية هذا الأمر حسب ما يرى مراقبون هنا في الولايات المتحدة. ولكن الرئيس يتحدث بلغة القوة ويعتقد بأن الضغط الاقتصادي سيحقق أثرا كبيرا على الجانب الإيراني، وأيضا مع الإبقاء على هذه الحملة العسكرية من خلال الاحتفاظ بالقوات في المحيطة في المياه المحيطة بإيران من خلال إرسال حاملة الطائرات.
0: عذرا على المقاطعة مجددا، ولكن أيضا هناك خبر عاجل جديد. وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض، ترامب كان يمزح في خطابه بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. نعود إليك إيهاب مجددا.
1: نعم رنيم، نعم هذه التصريحات تأتي في السياق ما كنا نتحدث عنه بأن هذا خطاب انتخابي، وأيضا في إطار الحصار البحري الذي تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب. قال أيضا أن حاملة الطائرات جورج واشنطن في طريقها الآن لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في المنطقة، وذلك على خلفية التقارير في الحقيقة التي تحدثت رنيم عن وجود حالة من الاستياء والغضب وتراجع في الصحة النفسية بين البحارة على هذه متن هذه الحاملة. لكن ترامب والإدارة الأمريكية تنفي صحة هذه التقارير، والقيادة المركزية تؤكد أنه بموجب الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية تم إعادة تغيير مسار 62 سفينة، وأيضا تعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل لتعليمات الحصار. إدارة ترامب تصر، والرئيس ترامب قال أيضا في خطابه أو في كلمته قبل ساعات بأن الأسعار ستتراجع في الولايات المتحدة وستكون هناك تعاش اقتصادية بمجرد انتهاء الحرب مع إيران، لكنه شدد على أنه غير نادم ولن يعتذر على هذه الحرب رغم التداعيات الاقتصادية بالنسبة للأمريكيين، وأكد بأن هذا الأمر كان مهما واستراتيجيا لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. هذه الخطابات، هذه النبرة واللغة من الرئيس ترامب تأتي بالتأكيد في هذا الوقت، حيث تكثف إدارة ترامب والحزب الجمهوري الخطاب بالنسبة للشعب الأمريكي فيما يتعلق بجميع الملفات، ولا أن الحرب في إيران من ضمن الملفات المهمة التي يتابعها الأمريكيون خاصة مع التداعيات الاقتصادية، فأنه يخصص دوما جزءا للحديث عن إيران، وهذا الجزء دائما يأتي بلغة الانتصار وأن الولايات المتحدة ستحقق في نهاية المطاف ما تصبو إليه في هذه العملية مع إيران. أيضا في صعيد المحادثات، قال مسؤول أمريكي لموقع بوليتيكو أن العملية الدبلوماسية فيما يتعلق بالمفاوضات مجمدة حاليا، أنه لم يطرأ أي جديد عليها ولم تسمع الولايات المتحدة من طهران أي شيء جديد حتى يوم الجمعة. وعن قرب انتهاء موعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين البلدين والذي سينتهي يوم الاثنين، أكد هذا المسؤول بأنه لا شيء جديد في هذا الأمر، وأن الولايات المتحدة تنتظر أن تسمع من الجانب الإيراني أي شيء جديد بالتوصل إلى اتفاق. إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا تعتقد رديم أن هناك حالة من الانقسام بين النظام الإيراني، وأن هذا الانقسام هو الذي يحول ويمنع التوصل إلى اتفاق وعدم الالتزام حتى بالاتفاق في ضوء ما حدث من خرق لاتفاق مذكرة التفاهم كما يقول الجانب الأمريكي، وأن هذا الانقسام بين 3 تيارات، التيار الديني والحرس الثوري وكذلك التيار الحكومي متمثلا في الرئيس الإيراني رنيم.
0: شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. بين الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وتؤكد بيانات موقع كيبلر انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزانتها. يضاف لتلك التحديات تسريب نفطي قبالة سواحل جزيرة قشم. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: لا حرب لا سلام لا اتفاق، لكن الأزمة موجودة ومستمرة. بينما يكثف الوسطاء جهودهم لخرق جدار التوتر الأمريكي الإيراني، تبقى التعقيدات نفسها تراوح مكانها. فلا مضيق هرمز فتح، ولا الاتفاق اكتمل، ولا التهديد انحسر. قبل الحرب الأخيرة كان متوسط عبور السفن للمضيق يتراوح بين 130 و140 سفينة يومياً. أما اليوم فيقول الخبراء وتكشف المواقع المتخصصة أن العدد انحسر إلى واحد من أدنى مستوياته إن لم يكن أدناها على الإطلاق. فما بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني، تشير الإحصائيات الأخيرة لمنصة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق في 12 من أغسطس، 4 منها دخلت مياه الخليج و4 غادرتها. استخدمت 5 منها المسار الإيراني و3 اتخذت مساراً غير محدد. بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حتى نفس التاريخ أعادت توجيه 59 سفينة وعطلت 3 وفتشت 2 ضمن إجراءات الحصار البحري. تراجع حركة العبور يعني بالضرورة تراجع الصادرات النفطية الإيرانية وتراكم المخزون وامتلاء الخزانات وتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. تقدر شركة كيبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة انخفاض صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية بنحو 40% خلال أغسطس الجاري مقارنة بمتوسط شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 500,000 برميل يومياً، وهو رقم ضئيل جداً إذا ما قارناه بفترة الهدنة القصيرة التي أعقبت مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي، إذ تمكنت طهران حينها من تصدير نحو 57 مليون برميل من النفط الخام قبل أن ينهار الاتفاق وتتراجع الشحنات مجدداً. وتشير بيانات كيبلر إلى أن خزانات النفط البرية في إيران امتلأت بمعدل 56%، بما يعادل 66 مليون برميل، في حين تبلغ نسبة امتلاء خزانات جزيرة خارك نحو 64%. ذاك ما دفع طهران إلى اتباع حلول تقليدية مؤقتة من قبيل استخدام نقلات بحرية عائمة لتخزين الخام غير المبيع، في محاولة لتأجيل الخيار الأصعب وهو وقف عملية الإنتاج أو تخفيفها وما ينطوي عليها من تعقيدات تقنية واقتصادية بالغة الصعوبة. يضاف لكل مركبات الأزمة السابقة تهديد بيئي جديد ناجم عن ظهور بقع نفطية كبيرة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هانغام القريبة من قشم. وحدة البيانات في الجزيرة رصدت عبر صور الأقمار الصناعية انتشار البقع على امتداد نحو 50 كيلومتراً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الأدلة الأولية تشير إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدر التلوث، محملاً كل طرف يستفيد من الملاحة التجارية عبر المضيق مسؤولية قانونية وأخلاقية لمعالجة الضرر البيئي. والتلوث بحسب رواية طهران الرسمية غطى مساحة تقدر ب90,000 متر مربع، فيما باشرت السلطات عمليات إزالته دون تحديد مسبباته أو مصدره. في المقابل تشير رواية شركة تانكر تراكرز الأمريكية إلى أن التلوث ناجم عن هجوم إيراني سابق على ناقلة بضائع في 3 من هذا الشهر. يذكر أن إيران كانت قد بررت سعيها إلى فرض رسوم على عبور المضيق بحجج تتعلق بتغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات بيئية. وبغض النظر عن مسببات الحادث، فإنه يكشف هشاشة الوضع في المضيق وانطواءه على مخاطر جمة على البيئة والإنسان والحيوان.
0: وللمزيد حول الملف الإيراني الأمريكي وكل التطورات المتعلقة بهذا الملف ينضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ينضم إلينا دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. أبدأ معك أستاذ مختار، إذن السلطات الإيرانية وتحديدا على لسان نائب وزير الخارجية ردت على ما قاله ترامب حول يعني تحويل الأراضي أو تحويل مضيق هرمز إلى ملكية أمريكية، ولكن منذ بعض الوقت وول ستريت جورنال تفيد بأنه كان يمازح بقوله ما قاله، تعليقك على هذا الأمر؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة يعني مثل هذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي يعتبر إجراء خطير، بأنه يأتي ويصرح بمثل هذه التصريحات ويأخذ العالم رهينة لاستهزاءاته. يعني هذا أمر يكون يعني بادرة جديدة على المستوى الدولي، ومن ثم يأتي ويعلن بأنه كان يمازح العالم، ولكن هو لا، كان لا يمازح. يعني حتما هو وصلت إليه رسالة إيران، حتما هناك يعني يعرف ما هو نتائج مثل هذا الإجراء، مثل هذا التصريح. وإيران حتما لا تقبل بأن هناك أحد يتعدى على يعني سيادة إيران، لأنه تعرفوا يعني تعرفون صحيح مضي هرمز هو ممر يمر منه الجميع، ولكن يعني هو تتقاسمه إيران وسلطنة عمان. يعني هل الآن مثلا يأتي الرئيس الإيراني كذلك يصرح بتصريح خطير بمثل هذا التصريح، يقول مثلا أمريكا محافظة ضمن إيران، ومن ثم يقول لا كنت أمازح العالم؟ فلذلك يعني مثل هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تعد يعني إجراءات خطيرة. الرئيس الأمريكي يقوم بانتهاك سيادة الدول، ومن ثم يقول هذه كانت مزحة ولا يعني ويعني ليس لدي قصد مثلا. فلذلك يعني إيران وضحت ردها. وإيران شوفوا أقول لكم شيئا، إيران تعتبر كل هذه التصريحات وتأخذ كل هذه التصريحات على محمل الجد. يعني وإيران لا تعتبر ذلك مثلا مزح من جانب الرئيس الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف رأينا يعني كيف كان مثلا يريد أن يسيطر على جرينلاند، وهو لديه مثل هذه النيات بأنه يسيطر على مناطق مختلفة في يعني أنحاء العالم. فلذلك يعني إيران تأخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد وترد بسرعة، ويكون لديها يعني ردود واقعية، وليس كردود إيران لن تأتي مثلا في إطار المزاح أو ما شابه ذلك.
0: نعم، أذهب إليك أستاذ دوغلاس، هل توافق الرأي مع ضيفنا من طهران بأن الرئيس الأمريكي وصلت رسالة إيران له، ومن هنا جاء التسريب لوول ستريت جورنال، أم أن ترامب هي هذا جزء من اللعبة النفسية التي يمارسها في هذه الحرب؟
4: أعتقد بأن الرئيس ربما يحاول استخدام مثل هذا التكتيك مثلما فعل في شهر فبراير عندما بدأ هذه الحرب، وذلك بالتهديد بمحو الحضارة الإيرانية. وأعتقد بأن الرئيس يعلم بأن لديه قوة عسكرية عظمى، ولكنه يعترف بأن لحد الآن هذه القوة العسكرية لم تمنحه النصر الذي كان ينتظره. إذن لذلك يعود مرة أخرى إلى لغة التهديد، على أمل بأن ذلك سيزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية لبعض التنازلات، وهذا الأمر لا يعمل لحد الآن، ولكن ليس لديه أي خطة أفضل. هو يحاول نفس الشيء المرة تلو الأخرى، معتقدا بأنه سيحصل على نتائج أفضل في المرة الموالية.
0: أستاذ دوغلاس، أبقى معك، وقبل أن أتوجه للحديث حول من يسيطر على مضيق هرمز، سؤال فيما يتعلق بحاملة الطائرات لينكن. هل ما أو كيف تقرأ ما يحكى عن وضع نفسي سيء للغاية للبحارة ويعني للعسكريين البحارة، وكيف تقرأ ذهاب الإدارة الأمريكية نحو، وتحديدا الإدارة العسكرية نحو استبدال هذه الناقلة؟
4: يبدو بأن الأمر واضح جدا، وهو أن البحارة والجنود الذين لا يزالون في عرض البحر منذ 8 أشهر ومثل هذه المعدات ليست مهيئة للعمل لفترات طويلة، ويبدو بأن الإدارة الأمريكية ستبعث بارجة أخرى من أجل تحرير بارجة إبراهيم لينكولن، وسيعود هؤلاء البحارة إلى ديارهم والعودة إلى عائلاتهم مثلما يطالبون بذلك منذ عدة أشهر، والرئيس رغم

0: يقول بأنه يهتم لهؤلاء الجنود والبحارة، ولكن لا أعتقد بأن الأمر كذلك، وأنه ليس لائقا به أن يعاملهم بهذه الطريقة.
1: أعود إليك أستاذ مختار، وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، نبدأ بالشق المتعلق بإدارة هذا المضيق، وقبل الذهاب إلى الحديث عن السيطرة على المضيق، منذ أيام قليلة كان هناك حديث كبير عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع عمان، ومن ثم خفت هذا الحديث، وأمس عاد الحديث عن هذا الاتفاق. برأيك ما الذي يؤخر هذا الاتفاق أو الإعلان عنه؟
2: يعني في الحقيقة هذا الحديث جاء أكثر من جانب الولايات المتحدة، أنه بعد يوم، بعد يومين، يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء هناك سيكون اتفاق، ولم هذا يكون من جانب إيران. يعني في نهاية المطاف إيران وسلطنة عمان عندما صرحها قال أنا عالم اتفاق قريب وسيحدث، وأنا يعني حتى أتوقع أنه هذا الاتفاق تم بين إيران وسلطنة عمان، وحتما أمريكا لديها علم سواء عبر الوسطاء أو عبر حتى سلطنة عمان. ولكن يعني لا أعتقد أن هناك إيران وأوصل إيران ترى يعني هناك الآن لا داعي لإعلان هذا الاتفاق ما دام أن هناك المسار الثاني ليس مهيئ. يعني إيران وسلطنة عمان ستعلنان عن الاتفاق، سواء يكون الآن اتفاق مؤقت ومن ثم يكون اتفاق دائم، ولكن هناك الجزء الآخر، يعني هناك فتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز لا أعتقد سيتم إلا أن تتحقق الشروط الإيرانية ما أعلنته إيران، والشروط الإيرانية واضحة لإنهاء الحرب بشكل نهائي، تنفيذ أمريكا لمذكرة التفاهم، وواضح يعني ما هو الذي يجب أن تنفذه أمريكا وفق مذكرة التفاهم. وما لم يتم ذلك باعتقادي يعني إيران ترى أنه يعني ومع سلطنة عمان، يعني وهذا أمر مشترك بين إيران وسلطنة عمان، يعني حسب التوقعات بأن هناك لا فائدة من إعلان هذا الاتفاق عندما هناك لن يفتح المضيق وأمريكا لن تحقق تلك الشروط. فلذلك أنا باعتقادي التأخير يأتي في هذا الإطار.
1: ربطا بجزئية أن المضيق لن يفتح، كيف ممكن تفسير ما تقوله تقارير موقع كيبلر عن عشرات السفن التي مرت ونصفها لم يمر عبر المسار المحدد من قبل إيران، بل أطفأ راداراته ومر، في حين كان هناك سفينتين مرتا عبر المضيق أو عبر المسار المدعوم أمريكيا. إذن كيف يفسر هذا الأمر؟
2: يعني هذه المعلومات هي حقيقة لم تكن دقيقة، يعني بعض هذا أعتقد من هذه المواقع تأخذها من تصريحات الأمريكان. أنا بعتقد أن لا أحد الآن يجازف بالعبور من مضيق هرمز، خاصة على أساس يعني التصريحات أو الطلبات الأمريكية بأن مروا من هذا المسار في مضيق هرمز. أنا أقول لكم شيئا حول مضيق هرمز. أولا هذه الشركات التجارية وشركات التأمين البحري لا أعتقد أن تجازف، حتى يعني هناك ولو تنشر إشاعة بأن هناك الآن يوجد لغم في المضيق، أو أنا لا أقول لكم مثلا لغم، يعني هناك إدارة مضيق هرمز، هناك يوجد شيء يسمى الإدارة الذكية لمضيق هرمز، يكتفي إيران تطلق هناك مسيرة ولا تصيب سفينة، تنفجر هذه المسيرة في مضيق هرمز وليس من السواحل الجنوبية، إيران تطلقها من أبعد منطقة في شمال إيران، سيبقى مغلقا. يعني هناك لا أعتقد شركات تجارية تأتي وتجازف وتريد أن تمر من هذا المضيق الذي هو فيه المخاطر عالية. فلذلك في نهاية المطاف، وحتى إذا نقارن الآن ما قبل 28 فبراير أو الفترة التي فتح لفترة المضيق يعني بعد مذكرة التفاهم، أصلا لا يمكن المقارنة، وهناك هذا لا يمكن أصلا تسميته عبور أو المضيق مفتوحا. يعني في نهاية المطاف أمريكا تريد أن تقول أنها تحقق إنجاز، هي تفتح المضيق بقوة في الوقت الذي يعني من الآن يزور أصلا مضيق هرمز، يعني هذا المضيق ممكن أن نرى بأم الأعين يعني هناك ما يحدث داخل المضيق، السفن التي لم تتحرك منذ فترة طويلة وهناك عددها أعداد كبيرة وهي لا تستطيع العبور من المضيق. فلذلك يعني في نهاية المطاف المضيق باعتقادي نظرا لهذا السلوك الأمريكي سيكون مغلقا، وهناك لا أعتقد أحد يجازف ويستمع لمثلا مطالبات أمريكا والبحرية الأمريكية بالعبور من هذه المنطقة التي هي فيها المخاطر عالية جدا.
1: أعود إليك أستاذ دوغلاس، هل

0: يبالغ الطرفان الأمريكي والإيراني عندما يتحدث كل منهما عن سيطرته المطلقة على المضيق؟ هل من يسيطر بشكل مطلق على المضيق؟
1: فعلا هنالك تناقض كبير في التصريحات من قبل الطرفين. الولايات المتحدة تريد أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن في نفس الوقت تفرض حصارا بحريا حتى يكون المضيق مفتوحا فعلا وحتى تكون الملاحة حرة. يجب أن يعمل الطرفان على عودة حرية الملاحة، ولكن هنالك شك كبير بأن ربما قد يتم المطالبة بدفع رسوم أو تعويضات أو سموها ما شئتم من أجل فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة تعترض هذا الأمر. ومن ناحية أخرى الرئيس أظهر بعض المرونة في الماضي في ما يتعلق في المذكرة ويريد بأن ينهي بذلك هذا النزاع. إذن لازلنا في مرحلة متراوحة بين المفاوضات، ويأمل بأن يتم العودة إلى المحادثات مرة أخرى.
0: أبقى معك أستاذ دوغلاس. عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا هجمتنا إيران سنرد عليها بقوة أكبر بمئة مرة، هل لا يزال لدى الجيش الأمريكي برأيك ما يقوم به وما لم يفعله في الأسابيع الماضية؟
1: حسناً. ليس هنالك أدنى شك بأن الخيار العسكري قائم، لأن الولايات المتحدة لديها قوة عسكرية كبيرة، وهذا خيار متاح لأي رئيس، ولكن لا أعتقد بأنه خيار جيد. وأن الولايات المتحدة تعاني من نقص في الذخيرة، وسواء على مستوى الهجوم أو كذلك على مستوى الدفاعي لحماية شركائها في المنطقة ولحماية قواعدها العسكرية. إضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة مثلما تفضلت استنفذت كل الحلول العسكرية بالقصف العسكري، ولم يؤدي ذلك إلى استسلام إيران مثلما كان يسعى إلى ذلك الرئيس ترامب. وأعتقد بأنه خيار تكرر في العديد من المرات وفشل عسكريا للوصول إلى الأهداف السياسية التي كان يطمح للوصول إليها الرئيس. أعتقد بأنه لن يحاول العودة الخيار العسكري، لأنه وضع التحشيد العسكري تحت الخطر، ولا يريد كذلك التسبب في خسائر عسكرية، وهو على وشك إطلاق الحملة الانتخابية الجزئية. ولا أعتقد بأن الرئيس ترامب لم يجد الحل بعد.
0: أعود إليك أستاذ مختار، ويعني يبقى لدي دقيقة. عندما تقول إيران بأنه لن نعود إلى المفاوضات، أو أقله ليس هناك من مفاوضات، ماذا سيكون عليه سيناريو الفترة المقبلة، خصوصا مع اقتراب انتهاء فترة التي سميت بوقف إطلاق النار؟
2: حقيقة يعني ما دامت أمريكا لا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ تعهداتها والقبول بالشروط الإيرانية، لا أعتقد نعم هناك إيران ستعود إلى المفاوضات، لأن المذكرة من شأنها كانت تهيئ الأرضية وتخلق الثقة. فلذلك يعني إذا هناك خلال هذه الأيام الثلاثة والأربعة القادمة لم نصل إلى نتيجة ولم تصل جهود الوسطاء إلى نتيجة، باعتقادي يعني ستبقى الأمور في حالة الجمود ويعني الاستمرار بتبادل يعني الكلام والتهديدات بين الجانبين في نهاية الأمر.
0: شكرا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا لضيفنا من واشنطن دوغلاس بانداو، كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع. في تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلة فلسطينية. هذا

0: وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمراً للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير. ويتزامن ذلك مع كشف الحكومة الإسرائيلية عن مخططات استيطانية جديدة. في المقابل يكتفي المجتمع الدولي بالتنديد، ويعجز الاتحاد الأوروبي بسبب خلافات بين أعضائه عن اتخاذ موقف يشكل ردعاً حقيقياً لإسرائيل.
1: الاعتداءات العنيفة للمستوطنين في الضفة الغربية تصل مستويات غير مسبوقة، ومخططات حكومة نتنياهو الاستيطانية تتكشف يوما بعد يوم. فهل يكفي رد الفعل الدولي لردع هذا السلوك؟ يكتفي الاتحاد الأوروبي بالتنديد، وهو الذي يملك أكبر أدوات الضغط على حكومة نتنياهو، فهو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحجم مبادلات يصل إلى 43 مليار دولار، ما يمثل ثلث تجارة إسرائيل العالمية. وترتبط إسرائيل باتفاقية شراكة مع الاتحاد تمنحها إعفاءات وامتيازات كثيرة. يعني هذا أن بإمكان الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغط هائل على إسرائيل ولو فيما يتعلق بامتيازات اتفاقية الشراكة. لكن هذا لم يحدث حتى الآن، فحتى استثناء المنتجات القادمة من المستوطنات من هذه الامتيازات تتحايل عليه إسرائيل بإخفاء أو تغيير مصدر المنتج. وحسب تحقيق دولي، فإن خمس الشحنات الإسرائيلية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من مستوطنات بالضفة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. يعاني التكتل الأوروبي خلافات بين أعضائه، وتقود ألمانيا وإيطاليا والتشيك الدول التي تعرقل فرض عقوبات حقيقية. فتلجأ دول تتقدمها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا إلى اتخاذ إجراءات وطنية ضد منتجات المستوطنات، وتفرض بعض الدول عقوبات على كيانات وأشخاص يقودون الاستيطان، أبرزها عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش. لكن الاتحاد الأوروبي كتكتل لا يمارس الضغط الاقتصادي الحقيقي الذي يمكن أن يوجع إسرائيل، ويكتفي بالتنديد. أما الضغط السياسي الذي تبقى الولايات المتحدة أكبر من يستطيع أن يمارسه على إسرائيل، فيبقى خجولاً. طوال عقود ظلت الولايات المتحدة تتحفظ على الاستيطان وتطالب رسمياً بتوقفه، لكن مبرر ذلك لم يكن رفضاً قانونياً واضحاً، بل كان المبرر أنه عقبة أمام السلام وخطر على أمن إسرائيل. سيتغير الموقف مع حكومة ترامب في فترة حكمه الأولى، التي شهدت إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو أن الاستيطان لا يعتبر بحد ذاته غير شرعي، وأن الضفة الغربية والقدس متاحتان لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأصبح مايك هاكابي السفير الأمريكي الحالي في إسرائيل من أكبر المؤيدين للاستيطان. فهاكابي لا يخفي دعمه للمستوطنين، ويشارك في أنشطة داخل المستوطنات، وقد ذهب أبعد من ذلك عندما قال إن من حق إسرائيل السيطرة على أجزاء واسعة من الشرق الأوسط. إذن فمن يملك القدرة على الضغط الاقتصادي لا يفعل ذلك، ومن يستطيع الضغط السياسي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي. والنتيجة ما تشهده الضفة من تصعيد، وجهه الظاهر اعتداءات المستوطنين، ووجهه الخفي خطط حكومة نتنياهو لابتلاع الضفة. يعيش في الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو 750 ألف مستوطن، 500 ألف في الضفة و250 ألفا في القدس. منذ مجيء حكومة نتنياهو عام 2022 تسارعت وثيرة بناء المستوطنات، وتجاوز ما بني منها منذ هذا التاريخ أكثر من 100 مستوطنة. وفي عام 2025 وحده وافقت حكومة نتنياهو على بناء 54 مستوطنة. ويبقى أهم ما شهده تطور النشاط الاستيطاني هو الاعتداءات العنيفة التي تقوم بها عصابات منظمة تحت حماية جيش الاحتلال. وتدخل هذه الاعتداءات العنيفة ضمن خطة مكملة لعنف الجيش، فالاعتداءات التي يمكن أن تجلب للجيش انتقادات واسعة تتكفل بها عصابات المستوطنين التي لا تخضع لأي مساءلة. ففي شهر يوليو الماضي وحده نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 2256 اعتداء بمعدل يقارب 73 اعتداء في اليوم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 11 ألف اعتداء في النصف الأول من هذه السنة. وإذا بقي الموقف الدولي على حاله فإن خطط الاستيطان ستتوسع، يدعمها عنف المستوطنين الذي يستخدم لتسريع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
0: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور شادي، أبدأ معك من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي المتعلق بإلاء كل الأمور للشرطة الإسرائيلية، ماذا يعني هذا الأمر على الأرض تحديدا؟
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. يعني هذا القرار لم يكن مفاجئا، وكنا ننتظر هذا القرار. في حقيقة الأمر الشرطة الفلسطينية الإسرائيلية بدأت يعني تنفذ القانون في الضفة الغربية منذ يعني فترة ليست وجيزة. بدأت من خلال إعطاء المخالفات للفلسطينيين هنا وهناك، ثم تعززت تدريجيا من خلال من يتم اعتقالهم من الجيش الإسرائيلي من المستوطنين يتم تسليمهم مباشرة إلى الشرطة. الآن في هناك قرار واضح، وهذا القرار استجابة لقرار كنيست يعني في يوليو الماضي الذي صوت على يعني البدء في بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. نحن أمام يعني قرارا إسرائيليا واضحا يتحدى القانون الدولي، بمعنى إسرائيل تفرض في الضفة الغربية نظام واحد ولكن بقانونين، قانون للفلسطينيين وهو قانون الطوارئ والأوامر العسكرية التي تصدر عن الجيش، وقانون آخر للمستوطنين وهو القانون المدني الإسرائيلي. وبالتالي نحن أمام نموذج واضح للأبرتهايد العنصري الذي كان يعني عبارة عن نظام واحد بقانون للسود عنصري وقانون آخر للبيض. نحن أمام هذا الشكل من القوانين، وبالتالي إسرائيل تقول للمجتمع الدولي أنها تتحدى القرارات الدولية، وهي تعرف تماما أن الأبرتهايد العنصري يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولكنها تفعل ذلك يعني دون أي رادع. لاحظي أن بالنسبة لإسرائيل بالمفهوم الإسرائيلي باللغة المستخدمة فيما يتعلق في الضفة الغربية لا تستخدم تعبير الضفة الغربية ولا تستخدم تعبير السلطة الفلسطينية أو أماكن السلطة الفلسطينية. التعبير المستخدم القانوني في إسرائيل اليوم هو اليهود والسامرة. في الوثائق القانونية ما يستخدم هو اليهود والسامرة، بما يعني هناك انطباع أن هذه أرض أولا إسرائيلية، ثانيا أن هذه الأرض تأخذ الطابع الديني أي الأيديولوجي بالمفهوم التوراتي القديم. سابقا بعد 67 كانت تستخدم إسرائيل تعبير أراضي متنازع عليها، وذلك كأحد الوسائل لخطاب المجتمع الدولي. اليوم هي أراضي يهودا والسامرة، وهي أراضي ضمن الحق التاريخي لليهود في الضفة الغربية، وبالتالي هي على قدم وساق في تنفيذ ما تريده في الضفة الغربية. الآن الإشكالية الثانية أن آلية فرض السيادة والذهاب نحو السيادة والضم الفعلي في الضفة الغربية يأخذ عدة أبعاد، لكن رأس الحربة في تنفيذ السيادة هو المستوطنين الإسرائيليين. بمعنى يعني نتنياهو يحاول أن يقول أمام المجتمع الدولي واللقاءات الصحفية أن حفنا من المستوطنين. في المرة الأولى قال حوالي 70 مستوطن، ثم في أحد المقابلات قال يعني لا يتجاوزون 150 مستوطن. لكن حقيقة الأمر يعني بعد أحداث تل شاهدنا وصورت عشرات ألاف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية يهجمون على القرى والمدن الفلسطينية ويعتدون عليهم، مما يعني نحن أمام يعني عمل منظم ومنهج بحماية الجيش والحكومة الإسرائيلية وحماية الشرطة الإسرائيلية بالمناسبة من أجل دفع الفلسطينيين نحو الخروج من الأماكن التي تعتبرها إسرائيل استراتيجية. يعني نحن نتتبع أين كثافة الهجوم للمستوطنين. رأينا أنها بدأت في الأغوار، وهي منطقة أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستفرض السيادة عليها. تم طرد أكثر من 150 تجمع فلسطيني هناك، ثم منطقة إيوان التي تربط القدس في الضفة الغربية، وهناك تم طرد أيضا عدة تجمعات سكنية إضافة إلى مناطق في جنوب الخليل. الآن المناطق التي يتم طرد التجمعات السكنية منها هي من أجل مشروع استراتيجي لدى المستوطنين والحكومة الإسرائيلية لربط ما يسمى بجوش دان أو تل أبيب الكبرى بالضفة الغربية، وبالتالي هناك تناغم في الأدوار وتبادل الأدوار ما بين الحكومة والجيش من جهة وبين المستوطنين والآن الشرطة من أجل تنفيذ فكرة السيادة على الضفة الغربية.
0: انطلاقا مما تفضلت به، ماذا يعني ربط تل أبيب بالضفة بهذا الشكل؟
2: يعني واضح أن نحن أمام يعني مشروع استيطاني كبير. هناك ما نسميه بدولة المستوطنين، بمعنى هناك الدولة الحكومة الإسرائيلية وهناك دولة المستوطنين في الضفة الغربية. فئات لديها مشاريعها الاقتصادية من جهة، ولديها ميليشياتها العسكرية من جهة ثانية. أغلب المستوطنين الغالبية العظمى مسلحين، ولديهم يعني طموحاتهم الاقتصادية. يعني لاحظي، منذ حوالي 6 أعوام لم يزيد عدد المستوطنين في الضفة الغربية رغم الإغراءات الكبرى هناك عن 750 ألف مستوطن، رغم كل ما تفعله إسرائيل من أجل إغراء المستوطن. يعني بيجي المستوطن على الضفة الغربية يستطيع الحصول على فيلا ومساحة واسعة مجانا من مجلس الاستيطان، لكن هذا لا يشجع الإسرائيليين. ما يشجعهم أكثر هو رفع المكان الاقتصادية في الضفة الغربية. لذلك ربط تل أبيب الكبرى بالضفة الغربية يزيد عجلة الاقتصادية ويرفع من وتيرتها ومكانتها، وبالتالي تصبح الضفة الغربية مكان استقطاب لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهذا يحول الضفة الغربية إلى منطقة مستباحة. وفي حقيقة الأمر الفلسطيني يعني كله في الضفة الغربية يعني يصبح مستباح، حريته مستباحة، أرضه مستباحة، وماله مستباح، إضافة إلى أن حياته مستباحة. يعني وإضافة إلى ذلك يعني تمنع الحكومة الإسرائيلية وتعاقب الحكومة الإسرائيلية الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وعن بيته وعائلته من المستوطنين، تفرض عليه الحكومة الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي عقوبات تصل إلى السجن لسنوات طويلة، فيما المستوطن الذي يحرق المنزل الفلسطيني ويعتدي عليه يعني نجد ان لا يعني لا يتم اعتقاله او فرض عقوبات عليه. لاحظي ان كاتس مثلا وهو وزير الحرب الاسرائيلي اول يوم استلم وزارة الدفاع أو وزارة الحرب الإسرائيلية ألغى كل القرارات الإدارية، بمعنى الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، فيما رفع وتيرة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين 700 مرة. يعني هذه المفارقة التي تدلل أين تذهب الحكومة الإسرائيلية باتجاه الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك يعني شكرا. ممكن أن أختم بهذا الموضوع. تمام،
0: شكرا لك دكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. الآن إلى نافذة حول التطورات في الضفة الغربية مع وسيلة علمي.
3: أهلا بكم في هذه النافذة التي نناقش فيها تصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية، ونسلط الضوء تحديدا على بلدة قصرة بقضاء نابلس، حيث أعاد مستوطنون إقامة خيمة هناك مع استمرار فرضهم حصارا على عائلات فلسطينية لليوم السادس على التوالي. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. لكن قبل النقاش نتابع المشهد الميداني مع الزميل عبد القادر، عرض على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، المزيد من المعطيات والتفاصيل معك على الخريطة.
4: نعم وسيلة، وحينما نتحدث عن الضفة الغربية وحينما نتحدث عن قصرى نتحدث تحديدا عن نابلس، واللافت على أن عملية الاستيطان لا تقتصر على مكان معين أو محافظة معينة، بل طالت مختلف المحافظات، بل وتمددت بدعم من الجيش الإسرائيلي ومن الشرطة الإسرائيلية. لو ذهبنا مباشرة إلى قصرى وهي في صدارة الأحداث والتطورات، نحن نتحدث عن هذه المدينة التي تقع إلى الجنوب من نابلس وتعد مدينة إن صح القول زراعية، تتمتع بأراضي زراعية. اللافت على أن الاستيطان متواصل، وعلى أن استهداف هذه المدينة تحديدا مدينة قصرى يأتي لأسباب متعددة، لعل أولها هذا الموقع الجغرافي. ولكن لابد أن نشير إلى معلومة مهمة جدا لنضع تطوراتها في السياق. في 19 من يوليو الماضي كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن وضع اليد على نحو 16500 دنم من الأراضي، خصوصا على مستوى جنوب نابلس، وتحديدا 12600 دنم كانت معنية بها قصرى. وهذه الأراضي قرر الجيش الإسرائيلي أن يتم استخدامها وتوظيفها لإنشاء طريق إن صح القول يربط مختلف المستوطنات بالبؤر الاستيطانية. نحن نتحدث بالأساس عن هذه المستوطنة، مستوطنة مجداليم، ومحاولة ربطها كما يظهر من خلال هذا الخط الأصفر ببؤرة استيطانية إش كودش. لكن هناك عدد آخر من البؤر الاستيطانية استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في دعم المستوطنين في إقامتها على غرار كيدا، على غرار شفوت راحيل. وطبعا الهدف الأكبر هو محاولة ربط هذه المستوطنات ب

0: مستوطنة أكبر وهي مستوطنة شيلو، ومجمع مستوطنة شيلو هو بالتالي محاولة لربط هذه المستوطنات، وهي سياسة عهدناها لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال إقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، ثم لاحقا شق طرق التفافية أو طرق لربط هذه المستوطنات. طبعا حينما نتحدث عن قصرة، نتحدث عن جلود، نتحدث عن تلفيت، وهي أيضا من المدن التي تبدو من خلال الخريطة على أساس أنها مدن محاصرة. حينما نتحدث أيضا عن قصرة، لابد أن نشير إلى أن هذا التطور يأتي في سياق أوسع، وهو إنشاء مستوطنات على غرار ما تابعناه خصوصا في الأيام الماضية في جنين كمثال، وتحديدا هذه المستوطنة الجديدة مستوطنة عيمق دوتان التي كان وزير المالية الإسرائيلي قد أشرف مع عدد من المستوطنين على وضع حجر الأساس لها. ولكن حينما نتحدث عن عيمق دوتان نتحدث أيضا عن مستوطنات أخرى، هي مستوطنات تحاول أن تنتشر حوالي المدن الفلسطينية، وبالتالي تطرح أكثر متساؤل حول دلالات إقامتها، ولكن حول مصير ما جاء به اتفاق أوسلو. وحينما أتحدث عن اتفاق أوسلو نحن نتحدث عن المناطق ألف باء وجيم، مع العلم بأن قصرى تقع جزء منها في المنطقة باء والمنطقة جيم. وسأختم بأن مصير هذه المناطق يرتبط أيضا بما نقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي دعا إلى قائد الأركان الجيش الإسرائيلي إلى التفكير في طريقة لنقل صلاحيات إن صح القول إلزام القانون للمستوطنين وللإسرائيليين في هذه المناطق، فيما يبدو أنه تملصا من دوره، مع العلم بأننا حينما نتحدث عن جيش الاحتلال نتحدث عن مسؤوليته كقوة احتلال في هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر، عرض على كل هذه المعطيات والتفاصيل التي قدمتها لنا. نجدد الترحيب بك عميد إلياس. إذا تطورات في الأيام الماضية جعلت بلدة قصرى تحت المجهر، وهذا ما يجعلنا للتساؤل ما الأهمية الجغرافية لهذه البلدة.
2: وسيلة، دعينا بالصورة الكبرى نتحدث عن اتفاق أوسلو بشكل سريع. المنطقة ألف هي المناطق التي فعلا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أمنا واجتماعا، وهي 18%. الباء وهي اللون الأزرق هي إدارة مع السلطة الفلسطينية وأمنا مع الجيش الاحتلال. أما المنطقة الصفراء فهي المنطقة أمنا وإدارة مع جيش الاحتلال. إذا نظرنا إلى هذه البقع الزرقاء والزرقاء الغامقة مع الأصفر، ماذا يحاول جيش الاحتلال اليوم أو الحركة الاستيطان؟ هي بناء أغلب المستوطنات بين هذه المجموعات فعلا لفصلها وعزلها. يعني نذهب إلى مبدأ العزل والوصل أو الفصل والعزل، فصل الدول، فصل البلدات والمدن الفلسطينية ووصل المستوطنات مع بعضها البعض. الأمر الذي يأخذنا بالصورة الصغرى أو المايكرو ليفل كما يقال إلى قصرة وإلى جلود. يعني اليوم هذه قصرة هي أغلبها في المنطقة جيم والمنطقة باء، يعني المنطقة الزراعية الاستيلاء على الأراضي هي الأراضي الزراعية وسيلة. فإذا أنت قصرة وجلود، الموقع الجغرافي يجعلها مهمة لعملية الاستيطان. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى المستوطنات التي تشكل دائرة حول المدن الفلسطينية، يؤكد الأمر الذي تحدثنا عنه قبل قليل،
1: وكأنها التطويق هي هذا الترابط بين المستوطنات، وهذا ما لا تريده إسرائيل.
2: الترابط بين المستوطنات، هي تريد فعلا أن تربط المستوطنات بعضها ببعض، أن تعزل القرى والبلدات الفلسطينية، وبالتالي أن لا يكون تواصل مع بعضها البعض، أن تتحكم بالحركية وبالوقت. هناك وسيلة 920 حاجز بين ثابت ومتنقل ومؤقت على الضفة الغربية، وكأنهم يتحكمون أيضا بالوقت. وإذا ذهبنا إلى شيء فعلا مهم جدا كي نكمل الصورة، يعني هناك الخط 60 الدولي الذي يمر في وسط الضفة، وهناك الخط 5 الذي يمر شمال رام الله، والخط 1 الذي يمر في القدس. الإيوان هذه المنطقة الاستيطانية 3400 فعلا 3400 وحدة سكنية. ماذا الهدف منها؟ الهدف منها فعلا وسيلة هو تقطيع الضفة، يعني بين شمال وبين جنوب، وبالتالي تقطيع المقطع، وبالتالي عملية الاستيلاء.
1: طيب ما يجري الآن في قصرى يضع يعني يدفع للتساؤل حول الدور الذي يقوم به المستوطنون وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي يبدو أنه يمنح الضوء الأخضر لهؤلاء؟
2: سنتحدث عن موضوع نقل الإنفاذ القانوني للشرطة. الجيش الإسرائيلي حسب جريدة الهارتس هم متفرجون، يعني لا يستطيعون فعلا. لماذا؟ لأن هناك عدة مستويات من عناصر الأمن في الضفة الغربية. هناك وحدة ما يسمى بيهودة والسامرة، هناك الجيش الاحتياط، هناك جيش أو لواء الدفاع الإقليمي، وهناك أمن المستوطنات. كل هذه القوى تتعامل مع بعضها البعض. وجيش الاحتلال حسب القانون، حسب المادة 43 من لاهاي أو لوائح لاهاي، تقول أنه هو محتل عليه أن يؤمن هذا الأمن، هو متفرج. وبالتالي عندما يحصل شيء معين بين الجيش وبين المستوطنين يعود في اليوم التالي إلى ما يسمى بالصلحة. هذا تقرير نشرته الهارتس. من هنا قد يكون موضوع نقل فعلا عملية إنفاذ القانون من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة،
1: وخاصة يأتي في هذا التوقيت، وبالتالي ما دلالاته أن يتحول ذلك إلى يد الشرطة والتي هي بيد إيتمار بن غفير؟
2: بصورة عامة بن غفير هو مستوطن، هو مشروعه الاستيطان. بصورة عامة هو نقل موضوع القانون الدولي كما قلت، المادة 43 من لاهاي، والتي تقول أنك محتل تدير الشؤون بشكل عام أينما، بينما الشرطة تذهب إلى العملية الإدارية اليومية، وبالتالي مع الوقت يصبح ما يسمى ديفاكتو ضم، يعني أمر واقع لضم المستوطنات. وبالتالي هذا الأمر يعطي لبن غفير اليد الطولة. ولكن هناك عدة أسباب وسيلة: إراحة العسكر الجيش، إبعاده عن المستوطنين، عدم القدرة على تنفيذ القانون الدولي، وبالتالي عملية القدم المستمر، وبالتالي الشرطة هي التي تدعم المستوطنون.
1: وفي ضوء سياسة القدم المستمر، هناك عدد من البلدات كذلك التي تقع بين هذه المستوطنات، قبلان، تلفيت، جالود، ما مصير هذه البلدات في ضوء تنفيذ هذه السياسة؟
2: هي عملية تراكمية، يعني اليوم عندما هي عملية تراكمية، عندما نتحدث عن جلود هي تقريبا 800 متر مرتفعة، 600 متر قصرى، كل هذه المستوطنات نتحدث عن مستوطنو التلال، يعني تذهب بؤرة استيطانية يعني تتمكن أو تجلس في مكان ما، والدولة ملزمة أن تعطيها الكهرباء والماء، وبالتالي مع الوقت تصبح مستوطنة. فإذن هذه عملية سيطرة على الارتفاعات. يعني من ضمن المخطط الذي يجري في الضفة الغربية عملية استيطان، تلفيت، قبلان قد تكون شيء معين، ولكن اليوم قصرى وجلود هي الموقع الجغرافي هو اللي يعطيها هذه الأهمية في سلوك الجيش الإسرائيلي،
1: وخاصة أنها تقع في نابلس المعروفة كذلك بمخيماتها والتي تزعج إسرائيل وترى فيها مصدر قلق، أليس كذلك؟
2: نعم. المهم عندما قلت وسيلة الإيوان تقطع شمال جنوب، واليوم نابلس في هذه المنطقة هي أهم شيء، طول كرم، جنين، نور شمس، وبالتالي هذه المخيمات والتي هي فعلا تحوي نواة القدرة على إنشاء حركة إن كانت سلمية مناهضة للاحتلال والضم الضفة الغربية أو لعمليات عسكرية. من هنا بدأت إسرائيل ماذا تفعل؟ أن تطوق هذه المخيمات، أن تطوق هذه المخيمات، وبالتالي عملية التهجير من مكان إلى آخر. عندها نذهب إلى عملية الفصل والوصل، وبالتالي يعني فصل القدرة على إنشاء أي مقاومة لجيش الاحتلال. من هنا عملية قصرى تأتي في هذا السياق.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في أوكرانيا تحول استهداف منشآت البنية التحتية والمصانع ومحطات الطاقة في حرب روسيا على أوكرانيا إلى نهج يطبقه الجانبان على حد سواء، فقد بدأت أوكرانيا ضرب مصافي النفط والمجمعات الصناعية الروسية بعد أن استهدفت روسيا أهم المدن الصناعية في البلاد، بل إن روسيا أعادت تشغيل بعض المصانع والمناجم الأوكرانية في المناطق التي سيطرت عليها. فريق الجزيرة زار هذه المقاطعات في مناطق شرق وجنوب البلاد وأعد التقرير التالي.
4: هل تقتصر الحرب في أوكرانيا على ما يدور في الجبهات؟ سؤال يجيب عنه الحال الذي آلت إليه المدينة الصناعية في خاركيف بعد أن تحولت جل مصانعها إما إلى خراب أو إلى أماكن يلهو فيها الصبية. وما نجا منها من القصف غادره العاملون. شرعت أوكرانيا في استهداف البنية التحتية الروسية، لكن روسيا كانت قد سبقتها بضرب أو السيطرة على أهم منشآتها، فكيف هي خريطة توزع المناطق الصناعية في البلاد؟ خاركيف المدينة الأولى في الصناعات الدفاعية والطائرات ومحركاتها في البلاد، إضافة إلى صناعة التوربينات العملاقة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها، بلغت نسبة تراجع الإنتاج فيها نتيجة الحرب أكثر من 70%. إقليم دونباس حيث ثروات البلاد من الفحم والمعادن، إضافة إلى معامل الصناعات الثقيلة، سيطرت روسيا على أكبر المناجم والمعامل فيه، وتحولت أوكرانيا من إنتاج الفحم وتصديره إلى استيراده. مقاطعة دينيبرو التي تحولت إلى مركز الثقل الصناعي بعد تراجع الإنتاج في باقي المناطق، المقاطعة التي عرفت بإنتاج الأنابيب المعدنية الضخمة لمختلف الاستخدامات وإنتاج خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى صناعة الآلات الثقيلة وقطع الصواريخ. أما مقاطعة زاباريجيا فهي عاصمة الحديد والصلب في البلاد بامتياز. مصنع زاباريجيا ستال أكبر مصانع البلاد للحديد والصلب، لا تبعد عنه نيران المعارك الدائرة في المقاطعة إلى 30 كيلومترا، يحاول في ظل كل هذه الضغوط الاستمرار في العمل، لكن وتيرة الإنتاج فيه نتيجة تعرضه للاستهداف انخفضت إلى ما دون النصف. معامل أخرى في القطاع الخاص تحاول أيضا الاستمرار في ظروف الحرب. في خاركيف ألكسندر تيموف صاحب أحد المعامل الكبرى هنا وعضو اتحاد المنتجين يؤكد أن إنتاج المعامل التي بقيت في المقاطعة لا يتجاوز 20 أو 30% من إنتاجها ما قبل الحرب.
5: لقد أدركنا أننا سنكون هدفا منذ ظهرت المدينة الصناعية في خاركيف على خارطة الأهداف لوزارة الدفاع الروسية. أبقينا على جزء بسيط من إنتاجنا هنا ونقلنا عمالنا ومعاملنا إلى أقصى غرب البلاد.
4: الإنتاج والتصريف العاملان الرئيسيان في أي عملية اقتصادية تأثر كثيرا في ظل الحرب. سوق بارباشوف الشهير في خاركيف هجره الباعة وأصحاب المحال إلا قلة جازفت بالبقاء.
6: الحياة باتت أصعب بكثير، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ حال السوق كما ترون، لكن لا سبيل لنا إلا المواظبة.
4: كل ما يحيط بالواقع الاقتصادي في أوكرانيا لا يبشر بخير من وجهة نظر هؤلاء، لكنهم يتمنون ألا يكون القادم أسوأ مما مضى.
0: مئات المصانع أغلقت في أوكرانيا نتيجة الحرب، لكن كييف تؤكد قصفها منشآت للبنية التحتية في روسيا مخلفة خسائر تتجاوز 6 مليارات دولار خلال أشهر. فالحرب إذن في الميدان وعلى الاقتصاد مستعرة بين الجانبين، وكلاهما يترقب من يصرخ أولا في لعبة العض على الأصابع. عمر الحاج، الجزيرة، خاركيف.
3: تغطياتنا متواصلة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
8: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما معطيك لينا.
9: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
10: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التهجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت من

0: الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
2: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
3: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والضفة الغربية ولبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وكان ترامب قال أمس الجمعة أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، محذرا من أن بلاده سترد بقوة أكبر بمئة مرة في حال أي هجوم إيراني. إلى ذلك، نقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله أنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وفي طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله أنه قد يتم التوصل قريبا لنتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها. وردا على تصريحات ترامب بأنه سيعلن مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تخشى التهديدات، مضيفا أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بأمر ولا بخطاب انتخابي. يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك الإماراتية قولها أن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة دون إصابات. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرة بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني وكل التطورات، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذا إيهاب، كل التفاصيل معك حول ما قاله الرئيس الأمريكي وتوضيحات البيت الأبيض بشأن ما قاله.
1: نعم رنيم، مسؤول في البيت الأبيض يقول لصحيفة وول ستريت جورنال إن تعليق ترامب في خطابه بأن الولايات المتحدة ستعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية أن هذا الأمر يأتي في إطار المزحة، وأن الرئيس دونالد ترامب لم يناقش هذا الأمر مع فريقه في البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي كان قد قال ذلك في كلمة له بولاية نيويورك خلال الساعات الماضية، أكد فيها بأن الولايات المتحدة تحقق انتصار على الجانب الإيراني عسكريا، وأنها دمرت قدرات الجيش الإيراني خلال الحملة العسكرية، سواء القدرات البحرية أو الجوية أو حتى الصناعات الدفاعية العسكرية في إيران. يقول الرئيس دونالد ترامب أنها دمرت تماما، وأيضا يدافع عن قرار الحرب رغم الشكوك والانتقادات المتزايدة هنا في الولايات المتحدة. يقول الرئيس الأمريكي أنه كان مجبرا لخوض هذه الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح النووي، وقال إنه لن يعتذر عن هذا القرار على الرغم من التداعيات الاقتصادية التي ألمت بالأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات بسبب إغلاق مضيق هرمز ونقص إمدادات النفط العالمية. ويقول إن هذا الأمر يعد ثمنا قليلا مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. تحدث عن الحصار

0: البحري الذي يصفه بأنه جدار من الفولاذ، وقال إن إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا أو أن تخترق هذا الحصار. القيادة المركزية الأمريكية كانت فيما يتعلق بالحصار أشارت إلى أنها قامت بتغيير مسار 62 سفينة وتعطيل 3 سفن أخرى لم تمتثل لتعليمات الحصار. وأيضا هذا الحصار رنيم كما نعلم تشارك فيه نحو 20 سفينة حربية أمريكية وآلاف الجنود الأمريكيين، من بينهم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تقرر أن تعود إلى الولايات المتحدة، وأن تحل محلها حاملة الطائرات جورج واشنطن. الرئيس دونالد ترامب يقول أن عمليات المبادلة بين الحاملتين تأتي في إطار طبيعي، نافيا التقارير التي كانت تتحدث عن تراجع الصحة النفسية وتراجع معنويات الجنود والبحارة على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وحتى أنه قال أن فترة انتشار أبراهام لينكولن في المنطقة لم تكن كبيرة بهذا الشكل. البحرية الأمريكية رنيم كانت قررت إرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن لتحل محل حاملة أبراهام لينكولن في كل هذه التقارير التي كانت تتحدث عن أنها في فترة انتشار طويلة، وأيضا مع تقارير من عائلات البحارة على متن هذه الحاملة بأنهم يعانون من حالة صحية ونفسية سيئة للغاية، لكن البنتاغون والبيت الأبيض ينفي هذه التقارير بشكل رسمي. على صعيد المداولات وفي آخر التطورات، ومسؤول أمريكي يقول إن الوضع حاليا شبه مجمد فيما يتعلق بالمحادثات التي كانت حول مضيق هرمز بين سلطنة عمان والجانب الإيراني، وحتى أنه يوم الاثنين المقبل من المفترض أن تنتهي فترة اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين البلدين. ويقول المسؤول الأمريكي إنه لا جديد بشأن هذا الأمر، وأن الولايات المتحدة لم تسمع من إيران أي جديد حول تمديد فترة وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق. ويقول أيضا إن المفاوضات مجمدة بسبب وجود انقسامات في النظام الإيراني تؤدي إلى عدم الوصول إلى اتفاق واختلافات بين الأجنحة المختلفة في هذا النظام. إذن إدارة ترامب في هذه المرحلة تقول أنها تعول على الضغط الاقتصادي من خلال فرض الحصار البحري، وأيضا العقوبات التي تعتزم وزارة الخزانة مضاعفتها وفرض المزيد من العقوبات الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالحسابات المصرفية الإيرانية، العملات الرقمية، الشبكات المالية المرتبطة بإيران، مرتبطة بتصدير النفط الإيراني. وتعتقد إدارة ترامب أنها في هذه المرحلة ومن خلال هذا الحصار الاقتصادي الذي يقول دونالد ترامب أنه حقق أو أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في إيران بأكثر من 300%، أنه ربما يجبر إيران على التراجع والتنازل وتقديم تنازلات والتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، يؤدي إلى فتح مضيق هرمز وتسوية هذا الملف بشكل كامل. رنيم،
1: شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. بين الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وتؤكد بيانات موقع كيبلر انحدار مستويات الصادرات الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. يضاف لتلك التحديات تسريب نفطي قبالة سواحل جزيرة قشم. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: لا حرب لا سلام لا اتفاق، لكن الأزمة موجودة ومستمرة. بينما يكثف الوسطاء جهودهم لخرق جدار التوتر الأمريكي الإيراني، تبقى التعقيدات نفسها تراوح مكانها. فلا مضيق هرمز فتح، ولا الاتفاق اكتمل، ولا التهديد انحسر. قبل الحرب الأخيرة كان متوسط عبور السفن للمضيق يتراوح بين 130 و140 سفينة يومياً. أما اليوم فيقول الخبراء وتكشف المواقع المتخصصة أن العدد انحسر إلى واحد من أدنى مستوياته إن لم يكن أدناها على الإطلاق. فما بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني، تشير الإحصائيات الأخيرة لمنصة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق في 12 من أغسطس، 4 منها دخلت مياه الخليج و4 غادرتها. استخدمت 5 منها المسار الإيراني و3 اتخذت مساراً غير محدد. بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حتى نفس التاريخ أعادت توجيه 59 سفينة وعطلت 3 وفتشت 2 ضمن إجراءات الحصار البحري. تراجع حركة العبور يعني بالضرورة تراجع الصادرات النفطية الإيرانية وتراكم المخزون وامتلاء الخزانات وتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. تقدر شركة كيبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة انخفاض صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية بنحو 40% خلال أغسطس الجاري مقارنة بمتوسط شهر يوليو الماضي لتصل إلى نحو 500,000 برميل يومياً، وهو رقم ضئيل جداً إذا ما قارناه بفترة الهدنة القصيرة التي أعقبت مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي، إذ تمكنت طهران حينها من تصدير نحو 57 مليون برميل من النفط الخام قبل أن ينهار الاتفاق وتتراجع الشحنات مجدداً. وتشير بيانات كيبلر إلى أن خزانات النفط البرية في إيران امتلأت بمعدل 56%، بما يعادل 66 مليون برميل، في حين تبلغ نسبة امتلاء خزانات جزيرة خارك نحو 64%. ذاك ما دفع طهران إلى اتباع حلول تقليدية مؤقتة من قبيل استخدام نقلات بحرية عائمة لتخزين الخام غير المبيع، في محاولة لتأجيل الخيار الأصعب وهو وقف عملية الإنتاج أو تخفيفها وما ينطوي عليها من تعقيدات تقنية واقتصادية بالغة الصعوبة. يضاف لكل مركبات الأزمة السابقة تهديد بيئي جديد ناجم عن ظهور بقع نفطية كبيرة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هانغام القريبة من قشم. وحدة البيانات في الجزيرة رصدت عبر صور الأقمار الصناعية انتشار البقع على امتداد نحو 50 كيلومتراً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الأدلة الأولية تشير إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدر التلوث، محملاً كل طرف يستفيد من الملاحة التجارية عبر المضيق مسؤولية قانونية وأخلاقية لمعالجة الضرر البيئي. والتلوث بحسب رواية طهران الرسمية غطى مساحة تقدر ب90,000 متر مربع، فيما باشرت السلطات عمليات إزالته دون تحديد مسبباته أو مصدره. في المقابل تشير رواية شركة تانكر تراكرز الأمريكية إلى أن التلوث ناجم عن هجوم إيراني سابق على ناقلة بضائع في 3 من هذا الشهر. يذكر أن إيران كانت قد بررت سعيها إلى فرض رسوم على عبور المضيق بحجج تتعلق بتغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات بيئية. وبغض النظر عن مسببات الحادث، فإنه يكشف هشاشة الوضع في المضيق وانطواءه على مخاطر جمة على البيئة والإنسان والحيوان.
1: وللمزيد من النقاش حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك أستاذ ماركو، هل يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي يتعاطى بنوع من الخفة مع ملف بهذه الخطورة عندما يذهب للحديث عن وضع مضيق هرمز تحت سيطرة أمريكية وكأنه أرض أمريكية، ومن ثم يضطر البيت الأبيض للتوضيح بأنه كان يمزح حين قال ذلك؟
3: أولا تحيات الحلقة، شكرا على الدعوة الكريمة. يعني دونالد ترامب سواء يعني عندما نتحدث عن طريقة دونالد ترامب في التعاطي مع القضايا، هو قال ذلك على كندا، قال ذلك على جرينلاند. هو عندما يتحدث إلى مناصرين وفي اعتقادي بيخرج عن السيطرة، بيخرج حتى عن النص المكتوب اللي عليه، ويحاول أن يمزح أحيانا ويتحدث بطريقة مختلفة أحيانا أخرى، سواء كان لجذب انتباه المستمع أو المشاهد أو حتى الناخب الأمريكي، لأننا نتحدث على انتخابات نصفية. فإذن هذه هي طريقة دونالد ترامب، ليس استخفاف بالملف الإيراني، ولكن أيضا قال ذلك على سبيل المثال كما قلنا بجرينلاند، وهو هنا نتكلم عن حليف للولايات المتحدة الأمريكية الدنمارك، وأيضا قال ذلك على كندا، وقال ذلك ويتحدث بهذه الطريقة في كثير من القضايا وكثير من الحديث. أيضا تحدث ذلك عن التعريفات الجمركية على سبيل المثال، وقال بأن هذه هي الكلمة المفضلة له حتى قبل كلمة الله. ولكن هذه هي طريقة دونالد ترامب، ولكن هل ذلك يغير من موقف الإدارة الأمريكية؟ فاعتقادي لا، يعني ما قاله البيت الابيض من توضيح بشان هذه الكلمه يقول بان دونالد ترامب يكون دونالد ترامب، ولكن ليس هناك اي تغيير سواء كان من الموقف الامريكي لناحيه الملف الايراني ككل او حتى دعنا نقول المضيق بشكل خاص. ولكن عندما نتحدث عن الموقف الامريكي الرسمي، نعم هناك موقف امريكي يتحدث عن حريه الملاحه في مضيق هرمز دون قيود ودون شروط، وهذا الموقف يشاركه فيه الدول المتشاطئه كلها وايضا اغلب دول العالم التي يمر من خلال مضيق مصالحها، وبكل تاكيد الصين وهي الحليف القوي لايران يتحدث كثيرا على هذا المضيق، ويتحدث ايضا كثيرا عن حريه الملاحه في مضيق هرمز. ولكن عندما نتحدث عن دونالد ترامب، نعم هو الرئيس الولايات المتحده ال 47، نعم يجب علينا ان ناخذ كلامه على منطق الجد، ولكن شئنا ما بين هذه هي طريقه دونالد ترامب في التعاطي مع كثير من الملفات وليس فقط الملف الايراني.
1: أستاذ مختار، نظرا لتعليق نائب وزير الخارجية الإيرانية على كلام ترامب وقوله بأننا لا نخضع لأي تهديد، هذا يعني أو هل هذا يعني بأن إيران تأخذ هذه التصريحات للرئيس الأمريكي بجدية؟
4: لكم وللمشاهدين الكرام، نعم يعني إيران تأخذ هذه التصريحات بجدية، يعني هو يلقي ما يريده من ثم يأتي البيت الأبيض ويقول هذا مزحة، ولكن هناك رؤية في إيران لا توجد مزحة وكلام مثل هذا الكلام، يعني في مثل هذه القضية المعقدة وهذا التطور الخطير يعني الذي يشهده العالم منذ يوم 28 فبراير. فلذلك باعتقادي يعني هناك بشكل ما نشهد تراجع من جانب الولايات المتحدة، لأنه سرعان ما هو صرح وسرعان ما إيران قامت بردة فعل، وعندما يعني يرى مثل هذه ردة الفعل حتما يعني تصله الرسالة، وهم يعرفون يعني أن إيران عندما تصرح كلامها ليس مثلا مزحة أو يعني مثلا تريد أن فقط تصرح من أجل التصريح، بل إيران يعني عندما تقول نواجه التهديد تواجه التهديد، وأمريكا لمست ذلك يعني خلال هذه الفترة. فلذلك نعم يعني إيران تعتبر هذه التصريحات حقيقية. نتذكر يعني هناك قبل شهرين عندما قال لربما يوما نسيطر على مضيق هرمز ونطلب الرسوم، تلك الايام البعض يعني وصف تلك التصريحات مثلا ك يعني مثلا مزحه او ليست جاده من جانب الرئيس الامريكي، ولكن راينا يعني في
1: يومها كان رد على تصريحات ايرانيه ما قاله عندما قال بانه اذا ايران تريد ان تفرض رسوما سافرض رسوما بدوره،
4: ولكن البعض يعني كذلك استهزأ أنا أتذكر يعني من مراقبين الدول الأخرى يعني بتصريحاتي، هل التصريحات ترامبية ولا أهمية لها؟ ولكن خلال مواجهة 17 يوما رأينا قال أنا سأسيطر على المضيق وأنا 50 عاما أسيطر على المضيق، ومن ثم قال سأفرض رسوم 20%، ومن ثم غير 20% إلى عقود واستثمارات تجارية. فلذلك نعم يعني نظرا لمثل هذه التطورات إيران تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد وترد عليها، واذا امريكا يعني اذا تريد تنفذ مثل هذه الفكره كذلك يعني ايران تستطيع ان تمنعها، ويعني ايران كذلك لديها الاوراق لكي يعني تقف بوجه الولايات المتحده اذا تريد ان يعني تتعدى على سياده ايران والمنطقه.
1: اعود اليك استاذ ماركو، هناك نوع من غياب للوضوح في افق هذه الحرب، بمعنى أنه هناك تهدئة ومن ثم عودة إلى الضربات ومن ثم تهدئة ومن ثم عودة إلى الضربات، واليوم يقول الجانب الإيراني بأنه لا مفاوضات مع الجانب الأمريكي، إذن ما هو أفق هذه الأزمة؟
3: يعني هذا توصيف دقيق. عندما نتحدث عن التهدئه والعوده للضربات العسكريه الامريكيه، هذا يوصف ما يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب يستخدم الضربات العسكريه او القصف الجوي لتسهيل او لتصحيح المسار سياسيا عبر طريق المفاوضات مع الجانب الايراني، لانه لا يريد بكل يعني هو اعطى لنا دروسا وكثيرا من الحالات بانه لا يريد استخدام القوى العسكريه بشكل مبالغ فيه، لا يريد ايضا ان تتكلف الولايات المتحده الامريكيه هذه التكلفه الباهظه السياسيه والاقتصاديه والعسكريه. فاذا هو عندما هو يدعو للمفاوضات عندما تفشل او عندما تتجمد يستخدم القوى العسكريه احيانا، او احيانا اخرى يستخدم القوى العسكريه لمواجهه هذا التعنت الايراني في ورقه المضيق. ولكن بكل تاكيد الاستراتيجيه الامريكيه بكل تاكيد تبدلت بشكل كبير الان لما يحدث الان في المضيق، الان اصبح الهدف الرئيسي لفتح المضيق، ولكن هذا لا يعني بان باقي الاهداف الامريكيه قد انتهت او اختفت. هناك اهداف امريكيه من الوصول من هذه الحرب دعنا نتذكرها، هو الملف النووي الايراني، ملف الصواريخ البالستيه، ملف الميليشيات. بكل تاكيد هذه هذه الاهداف تبدلت بسبب ما يحدث في مضيق هرمز. ولكن الرئيس دونالد ترامب يقول نحن نضرب عصفورين بحجر واحد، عندما نحاصر الجانب الايراني ونفرض عليهم هذه العقوبات الاقتصاديه. نعم العقوبات الاقتصاديه مفروضه منذ عام 1979، ولكن مع مرور الوقت تزداد الازمه الاقتصاديه، وايضا مع هذا الحصار البحري الذي نتحدث ان هناك خسائر بملايين الدولارات.

0: يوميا، فهذا يعطي يضغط على الجانب الايراني بشكل كبير اقتصاديا في الداخل، وهذا ما نتج عنه تصريحات الرئيس الايراني وكثير من المسؤولين بان هناك ازمه اقتصاديه خانقه. فاذا الرئيس دونالد ترامب يقول لماذا نستخدم القوى العسكريه؟ لماذا نستخدم هذه القذائف الكبيره التكنولوجيه الامريكيه ونعاني من نقص في المخزون ونعاني من نقص او من جرح او قتل الجنود الامريكيين، بينما نحن نستخدم ادوات غير عسكريه تكلف الجانب الايراني ملايين الدولارات وهم اصلا يعانون في الداخل. فهذه هي الاستراتيجيه الامريكيه في التعامل مع الملف الايراني، او بمعنى اخر يجب عليك ان تعمل بذكاء وليس بكثره او بعمل مكثف. هذه هي الفكره الامريكيه الان، او فكره دونالد ترامب كما قلت بانه لا يريد تحمل هذه التكاليف الاقتصاديه ولا السياسيه. هل الولايات المتحده الامريكيه قادره عسكريا على الدخول بريا؟ نعم، ولكن لا، في اعتقادي دونالد ترامب يكون بعيد كل البعد عن اتخاذ هذا القرار. هو اصلا لا يريد اطاله امد الحرب اكثر من ذلك، ولا يريد ايضا استخدام هذا القصف الجوي، هو فقط يستخدمه كعمليه جراحيه دقيقه يضغط بها على النظام مع العقوبات الاقتصاديه مع الحصار البحري حتى يحاول ان يحرك في هذا الجمود في المفاوضات. حتى الان في اعتقادي العمليه العسكريه وفقا لمسؤولين امريكيين للوسائل الاعلام الامريكيه بان العمليه العسكريه انتهت، او على الاقل لن تعطي دونالد ترامب ما يريده، وايضا هي مكلفه. فاذا هو تحول من هذا الضغط العسكري للضغط الاقتصادي، ولكي نشهد يعني نتائج مهمه على من هذا الضغط الاقتصادي فاعتقادي نحتاج لمزيد من الوقت، وفي اعتقادي سوف نشهد تمديد لوقف اطلاق النار، لان لا دونالد ترامب يريد العوده للعمل العسكري ولا حتى الجانب الايراني يريد العوده للعمل العسكري، نظرا لانهم تلقوا ضربات كثيره على المستويات البحريه وعلى مستوى ايضا المخابرات والاتصالات وايضا مراكز المراقبه.
1: أستاذ ماركو، تعقيبا ذكرت بأن الذهاب إلى الخيار العسكري يستخدمه ترامب لتصحيح مسار المفاوضات، هل برأيك كمراقب وكباحث هل وجدت جدوى لاستخدام هذا التكتيك مع الإيرانيين؟
0: الجانب الايراني، دعنا نفرق ما بين ان التصريحات الجانب الايراني بانهم لا يهتمون لمثل هكذا ضغط ولا ايضا يقدرون على امتصاص هذه الضربات الاقتصاديه، ولكن في ايضا عندما نتحدث عن اثر هذا الجانب الاقتصادي او الحصار البحري او العقوبات او الامريكيه او بكل تاكيد هذه الضربات الامريكيه، نعم هناك ضربات، او دعنا نقول هناك نجاح على المستوى العسكري وهناك نجاح على المستوى الاقتصادي، ولكن بكل تاكيد دونالد ترامب لم ينجح بعد في ربط هذه النقاط مع بعضها البعض حتى يصل الى نجاح استراتيجي، وهو فتح المضيق وفتح او البدء في مفاوضات تتمثل في الا تمتلك ايران القنبله النوويه. دونالد ترامب نجح في تدمير قدرات عسكريه ونجح في ايلام النظام الايراني، ولكن لم ينجح بعد في الوصول او البناء على هذه النجاحات حتى يصل الى هذا، دعنا نقول النجاح الاستراتيجي او النصر الاستراتيجي
1: نعم.
0: الذي كان يريده من قبل في كل الملفات وليس ملف المضيق والمصفقات.
1: أستاذ مختار، أطرح عليك السؤال نفسه، هل بالحل العسكري وبالضغط العسكري برأيك تمكن ترامب من الضغط على الإيرانيين؟
2: يعني هناك مثلا الآن يوصف أن هذه الإجراءات من ترامب يعني هي ذكاء، لا يعني أكبر شيء اليوم يعني دل على سذاجة الرئيس الأمريكي وحتى مستشاريه، يعني عندما يعطوا له الاستشارة تصريحه اليوم، يعني مثل هذا التصريح على فكرة يوحد الإيرانيين خلف القيادة والدولة والقوات المسلحة، حتى من الإيرانيين الذين هم ممكن يكونوا معارضين خارج البلاد لا يتوحدوا أكثر خلف الدولة عندما يروا بأنه يريد أن يستهدف سيادة إيران. يعني أين الذكاء عند الرئيس الأمريكي وإلى أين توصل؟ يعني هو دائما لديه رواية، كل يوم يقول أنا دمرت كل قدرات إيران النووية، لماذا يلتمس كل يوم من أجل التفاوض ونريد أن نصل إلى اتفاق نووي؟ هو قال دمرت برنامج إيران النووي، عندما لا يوجد في يعني عندما يقول برنامج إيران النووي لماذا يريد أن يتفاوض حوله؟ أو هناك نقطة أخرى، يعني من إسقاط النظام الذي فشل فيه، ومن ينتصر في الحرب الذي يحقق أهدافه، هو لم ينتصر وفشل في تحقيق ذلك الهدف، وصل إلى موضوع مضيق هرمز ويقول لا يهمني مضيق هرمز. إذا لا يهمه كل ماذا كل يوم يتحدث عن مضيق هرمز ويهدد ويتحدث عن مضيق هرمز؟ فلذلك يعني هناك نقطة أخرى، يتحدث عن تدمير كل قدرات إيران العسكرية، يعني هذه الاستهدافات للقوات الأمريكية اللي كانت مثلا من المريخ أو من كرات أخرى، اليوم إيران عرضت يعني تقرير عن الطائرات الأمريكية التي تم إسقاطها والمسيرات وكذلك الطائرات المتطورة جدا التي تم إنزالها بشكل سليم وهي الآن بحوزة إيران. يعني أين هذه الإنجازات الأمريكية والقوات المسلحة الإيرانية تعمل تغلق مضيق هرمز؟ القوات البحرية على فكرة تغلق مضيق هرمز الذي يدعي هو دمرها. ف فيعني واضح يعني

0: أن الرئيس الأمريكي لن نصل إلى نتائج، هذا نحن لم نقوله، هذا داخل أمريكا يقول هذا الكلام. فلذلك باعتقادي أن الرئيس الأمريكي ما زال يظن بأنه مثل هذه التهديدات، يعني يطلق مثلا مثل هذه التصريحات، يظن بأنه من خلال ضربات يستطيع أن يضعف إيران. إيران تقاتل على أرضها، إيران تقاتل على أرضها، صناعاتها العسكرية مستمرة، ليس لديها نقص كما الولايات المتحدة تعاني من نقص، وجاءت من وراء انتحار الآن تحارب إيران. فلذلك يعني باعتقادي في نهاية المطاف هذا السلوك الأمريكي لن يصل إلى نتيجة. أمريكا تريد حل، هناك أمامها مذكرة التفاهم، وإيران لم تغلق باب التفاوض. إيران لم تقل الآن لم نقوم بمفاوضات مع الولايات، لا، هناك المفاوضات الآن غير جارية. لماذا؟ لأن هناك لم تنفذ أمريكا مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي تكون الأرضية لخلق الثقة، نعم، ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات.
1: أعود إليك أستاذ ماركو. يوم الاثنين تنتهي مهلة وقف إطلاق النار، إذا يعني كان بإمكاننا أن نسميها كذلك، برأيك ماذا سيحصل بعد يوم الاثنين؟ أم أن الأمور كما كانت قبل انتهاء هذه المهلة ستستمر بعدها؟
2: يعني وقف اطلاق النار هو يعني مصطلح نستخدمه اعلاميا وحتى تحليليا لحتى يعني نوصف هذه الحاله، ولكن في اثناء وقف اطلاق النار كان هناك ضربات امريكيه وكان هناك رد ايراني، ولكن في اعتقادي حاله اللاسلم والحرب التي نتحدث عنها خلال الاسابيع والاشهر الماضيه في اعتقادي سوف تستمر، لان كما قلت بان الطرف الامريكي لا يريد العوده للعمل العسكري ولا الطرف الايراني لديه قدرات على ذلك، فاذا وايضا كلا الطرفين يعني دعنا نقول بان هناك الطرف الامريكي يقول بان هناك انتخابات نصفية في الداخل الأمريكي، بكل تأكيد هو يريد التهدئة قبل هذه الانتخابات، وبكل تأكيد هو تبدأ الآن الحملة الانتخابية سواء الحزب الجمهوري الديمقراطي، وبكل تأكيد سوف نشهد مثل هكذا تصريحات من الجانبين حول ما يخص الحرب على إيران. فبكل تأكيد دونالد ترامب يريد تهدئة الوضع على الجبهة الإيرانية حتى نمر أو ندخل في الانتخابات النصفية ونخرج منها بسلام، أتحدث هنا عن رئيس دونالد ترامب. وبكل تأكيد الجانب الإيراني لديه أزمة اقتصادية خانقة يتحدث عنها الرئيس الإيراني نفسه، ويقول بأنه ما يقلقه ليس فقط الهجوم الإيراني أمريكا على إيران، ولكن ما يقلقه هو حياة الشعب الإيراني وأزمة الرواتب الخانقة الموجودة في الداخل. ولكن عندما نتحدث عن هناك يعني اختلافات في الرؤى الآن، عندما نتحدث أو نعول على أن هناك نقص في الذخائر أو أزمة ال 45 طائرة مسيرة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تم إسقاطهم، أو حتى على الأقل الأدمات النفسية للجنود الأمريكيين، كل هذه في اعتقادي يعني نقاط لا تؤثر بشكل كبير على القرار الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إن كان هناك مشكلة في حملات الطائرات يتم حملات الطائرات، إن كان هناك إسقاط ال 45 مسيرة هناك أنواع كثيرة من المسيرات الأمريكية، نعم، وإن كان هناك مشاكل في أزمة المخزون الأمريكي هناك أيضا كثيرا من الأسلحة التي من الممكن أن توفرها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك أستاذ ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن. وأيضا شكرا لضيفنا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا لكما. في تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرة بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية، في حين أقام مستوطنون خيمة استيطانية على مدخل قرية دير جرير بقضاء رام الله. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير.
3: هاي الأكل اللي عندنا.
4: بلقطات حصرية حصلت عليها الجزيرة من داخل المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبية نابلس، تظهر تفاصيل معاناة يومية يعيشها سكانها في واقع إنساني يزداد قسوة تحت الحصار. منذ 8 أغسطس الجاري، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين على الأطراف الغربية للبلدة، وقطعوا عن 3 عائلات الماء والكهرباء والطعام، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى منازلهم قبل أن يعلن الاحتلال المنطقة ثكنة عسكرية.
5: يوميا في اعتداءات منهم يوميا.
4: قصي أبو ريدة أحد السكان المحاصرين، تواصلنا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انقطعت السبل عن الوصول إلى العائلات المحاصرة، فنقل إلينا جانبا من معاناتهم تحت الحصار.
6: رايحين نظل صامدين، رايحين نظل صابرين، يعني حتى لو قطعوا عنا الأكل والغذاء والدواء يعني

0: حتى لو نشرب مي وملح، احنا اخذنا عهد على انفسنا احنا وجيراننا يوسف ورزق ان ما نطلع من هان الا شهداء. مستحيل نطلع من هذا البيت، هذا تعبنا وتعب يعني ارض اجدادنا، يعني ما مش رايحين نتساهل فيها ونعطيهم اياها على البرد المستريح. لا، لا بنطلع شهداء، لا بنظلنا عايشين في عز وفي كرامة.
1: دفع الاحتلال بكتائب وأرتال عسكرية إلى المنطقة بذريعة إخلاء البؤرة بعد ضغوط دولية وأمريكية، لكن 9 قرارات أصدرها الجيش لم تفض إلى إخلائها، فيما يواصل المستوطنون تجوالهم وانتشارهم بين منازل الفلسطينيين. مشهد يعيد إلى الأذهان ما عاشته عائلة الطباس في جالود حين انتهى الحصار برحيلها واستيلاء المستوطنين على منزلها.
2: إنسانيا نحن كثير سمعنا عن حقوق الإنسان وعن حقوق الطفل وعن حقوق المرأة، لكن اليوم ما تعيش عائلتنا في جبل راس العين حقيقة مجرد من الإنسانية اللي في الظروف الحالية. الإنسانية بدها تكون حياة طبيعية، في مي وفي كهرباء وفي خدمات طبيعية جدا، لكن عائلتنا في راس العين حاليا المستوطنين بفرضوا عليهم ظروف غير إنسانية وغير طبيعية. ليلهم مش ليل ونهارهم مش نهار.
1: يرى فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي شريك في حصار العائلات ومتواطئ مع المستوطنين، فقد أجبر متضامنين أجانب وصلوا إلى محيط المنازل المحاصرة محملين بالماء والغذاء على مغادرة المكان بذريعة أنه منطقة عسكرية مغلقة، في حين لم يخل بؤرة أقامها مستوطنون من شبيبة التلال في المنطقة المصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أقام مستوطنون منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 300 بؤرة استيطانية، فيما شرعت الحكومة الإسرائيلية خلال ولايتها الحالية بناء 104 مستوطنات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أكثر من 500. ما تواجهه عائلة حسان وأبو ريدة من حصار وتجويع وترويع هنا في قصرى جنوب نابلس يراه الفلسطينيون أسلوبا واضحا لاستهداف الأرض من خلال دفع الإنسان إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
3: ومعنا من القدس الدكتور شادي الشرفاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية للحديث أكثر عما يحصل في الضفة الغربية. قبل الذهاب دكتور شادي وأهلا بك، قبل الحديث عن مسألة تقطيع أوصال الضفة الغربية، سؤال يطرح نفسه: إذا كان الهدف هو التهجير وهذا ما يقوم به المستوطنون في عدد من القرى الفلسطينية، لماذا هذا الحصار الذي امتد على مدى 6 أيام واليوم بعد قليل يدخل يومه 7؟ ما هو الهدف خلف الحصار؟
4: نعم، تحية لك وللمشاهدين، وشكرا على هذا السؤال في حديقة حقيقة الأمر. أولا، من الذي يحاصر السكان الآن؟ نحن نتحدث عن فئة من المستوطنين ينتمون إلى طيار الصهيونية المتدينة، وهذا التيار واضح في رؤيته حول الفلسطينيين، بمعنى نحن أمام تيار ممتد إلى حد بعيد في إسرائيل ولديه وجود في الحكومة الإسرائيلية، يؤمن بأن صراع اليوم مع الفلسطينيين هو ذاته الصراع مع العماليق والكنعانيين قبل 2000 عام، مما يعني نحن أمام صراع. لدينا أوامر واضحة فيما يتعلق في التناخ أو التوراة حول كيفية التعامل معهم، بمعنى القتل، الإبادة، التخلص منهم، حتى قتل أغنامهم وأبقارهم وإلى آخره. كل هذه المفاهيم تدرس في المدارس الدينية في المستوطنات بدعم وأموال من الحكومة الإسرائيلية، وهذه المفاهيم متجذرة إلى حد بعيد لديهم، لدرجة أن هناك من يعتقد من هؤلاء المستوطنين، هم يؤمنون جميعا بأنهم يقومون بمهمات إلهية، وأي انسحاب من الضفة الغربية وأي حديث عن الدولة الفلسطينية هو تحدي للإرادة الإلهية، هم يرون الخلاص من خلال إراقة الدماء. هذا المفهوم الأيديولوجي متجذر إلى حد بعيد، ويلتقي هذا المفهوم الأيديولوجي مع المفهوم الاستعماري لدولة إسرائيل التي تريد التوسع وتريد السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي دون السكان، بمعنى بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين الأصل

0: وبالتالي ما نراه اليوم هو نموذج تكرر بالمناسبة في عدة أماكن للتجمعات السكنية، خاصة التجمعات البدوية، التجمعات الموجودة في منطقة الأغوار، منطقة إي حيث التجمعات البدوية في هذه المنطقة التي يعني تربط ما بين شمال الضفة وجنوب الضفة الغربية. وبالتالي نحن أمام رؤية استراتيجية محكمة وممنهجة من أجل التخلص من الفلسطيني بأي طريقة ممكنة، وهذا يعني يدفع باتجاه تطهير عرقي. نحن أمام مشهد يعني أخطر بكثير من يعني من النكبة التي حصلت عام 1948، لأن نحن الآن أمام عمل ممنهج بالتوافق مع كافة الأطراف في إسرائيل دون أن يكون في هناك أي عواقب دولية. إسرائيل تقرر أن تفرض سيادتها في الضفة الغربية، وتقرر أنها تسيطر على الأراضي الخاصة الفلسطينية، ولا يوجد من يعاقبها في المجتمع الدولي. نسمع انتقادات هنا وهناك، وهذه الانتقادات الخجولة التي نسمعها سواء كان من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو من عدة دول، يعني تشجع إسرائيل وتفتح الشهية من أجل استمرار في هذه الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين.
1: هناك محاولة، أو ليست محاولة يعني، هي تحصل على الأرض لتقطيع أوصال البلدات الفلسطينية، بحيث يكون هناك مستوطنات تحيط بكل تجمع سكاني فلسطيني بهدف تهجيره. السؤال هو، منذ أو ما قبل بدء هذه الحملة الأخيرة من المستوطنين وهذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين، كان هناك حديث عن نوع من صعوبة في الذهاب إلى حل الدولتين. هل تعتبر بأن ما يحصل اليوم هو إجهاض تام لحل الدولتين؟
0: نعم بالتأكيد، يعني الآن لم يتبقى شيء بالضفة الغربية لنقول حل الدولتين. وحل الدولتين يعني لا أريد أن أقول ولد ميتا، ولكن على الأقل كافة الإجراءات الإسرائيلية القانونية التشريعية القضائية، إضافة إلى الممارسات على الأرض العسكرية وغير العسكرية، تدلل أنه لا مجال لدولتين في في في في حدود ما بين النهر والبحر. انتهى الحديث عن دولتين. إضافة إلى ذلك، ما يجري بدأ منذ عام 1996 في حقيقة الأمر في ذروة المفاوضات، ذروة أوسلو. عام 1996 بدأت سياسة هؤلاء المستوطنين الصهيونية المتدينة بدعم من أطراف حكومية واضحة، بدأوا في سياسة زراعة البؤر، ما يسمى بالبؤر الاستيطانية المنتشرة بكافة أنحاء الضفة الغربية. تدريجيا تتوسع هذه البؤر كالكتل السرطانية التي تحيط البلدات والمدن الفلسطينية، وتسيطر على كافة الطرق والمنافذ التي يعني تمنع حرية العمل، حرية الحركة للفلسطيني. وبالتالي هناك رؤية ممنهجة لطرد الفلسطينيين من الأماكن، على الأقل أماكن جيم حسب تصنيف أوسلو، وأماكن باء، وحشرهم في أماكن ألف التي تسيطر عليها من ناحية بلدية السلطة الوطنية الفلسطينية، مما يعني إقامة وإنشاء نظام بنتستونات أو كانتونات معزولة بعيدا عن الأهواء الاستيطانية. إضافة يعني يجب
1: دكتور
0: أن نذكر أن
1: بدقيقة، ماذا يعني أيضا أن يتم إلى الأمور الأمنية إلى الشرطة الإسرائيلية بدل الجيش الإسرائيلي؟
0: يعني واضح ان هذا يعني ان اسرائيل تريد ان تبني نظام واحد في الضفه الغربيه، لكن بقانونين، قانون عنصري عسكري مبني على اساس قوانين طوارئ لعام 1945 والاوامر العسكريه ضد الفلسطينيين، وقانون مدني للاسرائيليين، مما يعني اسرائيل قررت بشكل واضح امام العالم انها تريد ان تكون نظام ابارتهايد او نظام فصل عنصري المنافي للقانون الدولي وللاحكام والشرائع الدوليه، وهي جريمة تعتبر حسب القانون الدولي، مما يعني إسرائيل ذاهبة قدما نحو تمهيد لفرض السيادة والضم
1: نعم.
0: الفعلي للضفة الغربية.
1: شكرا لك دكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. والآن إلى زميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث وقراءة في مسار التصعيد الاستيطاني المتسارع في الضفة الغربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بين حصار المنازل وتمدد الخيام الاستيطانية ونقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة يطرح سؤالا جوهريا: هل نحن أمام إعادة هندسة للسلام؟

0: السيطرة الإسرائيلية في الضفة؟ 4 لاعبين يحركون مسارات هذا الملف: الجانب الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات والتحركات. الجانب الفلسطيني يقدم ما يجري في قصرى بوصفه جزءا من عدوان إسرائيلي أوسع لا حادثا معزولا. فالرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد عدوان الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وآخره في بلدة قصرى، وتقول إن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين يمثل جرائم حرب يتحمل الاحتلال نتائجها. وكان رئيس بلدية قصرى قال للجزيرة إن سلطات الاحتلال طلبت من عائلات فلسطينية إخلاء منازلها، بينما طلبت البلدية من هذه العائلات الصمود في بيوتها خشية أن يحتلها مستوطنون بعد مغادرة أصحابها. أما إسرائيل فتقدم موقفين متداخلين: رفض رسمي لسلوك المستوطنين وخطوة مؤسسية تنقل التعامل مع قضاياهم من الجيش إلى الشرطة. تنقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفض الحكومة سلوك المستوطنين وقوله إن الجيش يتعامل مع الموقف في قصرى، فيما تنقل عن عسكري إسرائيلي عائد من الضفة قوله إن القيادة تركت المشكلة تخرج عن السيطرة، ما زاد العبء على الجيش. في السياق ذاته يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. الولايات المتحدة تدخلت من زاوية الضغط السياسي، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن مسؤولي البيت الأبيض يضغطون على بنيامين نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين في قصرى، وأن واشنطن احتجت بعد معرفتها بأن منزلا لفلسطيني أمريكي كان مستهدفا في البلدة. يأتي ذلك بعد تصريحات متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة قال فيها إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية. وهنا يبدو الموقف الأمريكي بين الإدانة والضغط على نتنياهو من دون أن يتحول حتى الآن إلى أداة إلزام مباشرة. أما المجتمع الدولي فيقرأ ما يحدث في الضفة الغربية بوصفه تصعيدا خطيرا في عنف المستوطنين. فمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وإن محاصرة المستوطنين لمنازل العائلات الفلسطينية جاءت بعد قطع المياه والكهرباء عنها. أما الاتحاد الأوروبي فيقول إن عنف المستوطنين والترهيب وتدمير المنازل والممتلكات في الضفة الغربية ينبغي أن يتوقف، ويدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم. إذن هو تصعيد استيطاني في الضفة الغربية يتزامن مع قرار سياسي له تداعياته. مزيد من التفاصيل تكشفها لنا سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام.
1: فنبدأ محمود من نقطة صغيرة جدا جنوب شرق نابلس لا تتجاوز مساحتها 9 كيلومترات مربعة من أصل مساحة الضفة الغربية التي تزيد على 5600 كيلومتر مربع. هذه النقطة هي بلدة قصرة أو قصرة التي تتعرض حاليا لهجمات من المستوطنين ومحاصرة للسكان في منازلهم. قصرة كما تظهر على الخريطة محاطة بحزام من المستوطنات. هذه المستوطنات لا تقتصر فقط على مستوطنات صغيرة قائمة في جنوبها وجنوبها الشرقي، بل تتصل بمجموعة مستوطنات مركزية هي مستوطنات شيلو، وتشكل هذا الحزام خاصرة رخوة بالنسبة للسكان. هذه الأحزمة من المستوطنات يسكنها مستوطنون متدينون يعرفون بأنهم الأشد تطرفا. من هذه المستوطنات ينطلقون للهجمات على بلدة قصرى وعلى البلدات المجاورة. قصرى إن نظرنا إليها لوحدها قد لا تعني شيئا، ولكن عندما نضعها في السياق الأوسع مع نابلس تكون الصورة مفهومة أكثر. نابلس ومجموعة من البلدات المجاورة لها من تل إلى بورين إلى بيت فوريك، ومن أيضا المناطق الجنوبية تتعرض أيضا لهجمات، وجميعنا نذكر ما حدث في تل عندما هجمها مجموعة من المستوطنين، أطلقوا النار وأدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ولا تزال الأوضاع متوترة. هاتان

0: نقطتان، تل والبلدات المجاورة وقصرى والمستوطنات الجنوبية. عندما نضعها في السياق الأوسع تكون الصورة أكثر وضوحا. السيطرة على قصرى والقرى المجاورة يعني تأمين حزام يمتد من تل أبيب وصولا إلى مستوطنات الأغوار، والقرى في نابلس عندما يجتاحها المستوطنون ويهجرون السكان تتيح أيضا حزاما ثانيا من المستوطنات يربط الساحل نتانيا بالتحديد بمناطق الأغوار، وبالتالي يصبح لدينا مجموعة من الأقواس التي تحاصر مناطق الفلسطينيين وأيضا تقطع أوصال الضفة الغربية التي يفترض بها أن تكون مكان إقامة الدولة الفلسطينية
1: المستقبلية. طبعا شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذا العرض. إذن هو تصعيد متسارع كما تابعنا في الضفة الغربية، نتعمق في أسبابه وتداعياته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب محرمة الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. كنا قد فككنا مع ضيفنا قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة من الجيش إلى الشرطة، ووجدنا في توقيته وطبيعته هدفين رئيسيين. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو نقل ملف المستوطنين إلى جهاز مدني أكثر قربا من التيار السياسي الداعم لهم، فالشرطة تقع تحت قيادة إيتامار بن غفير، ما قد يعني عمليا تخفيف الاحتكاك بين الجيش والمستوطنين وإدارة الملف بمنطق سياسي وأمني يراعي قاعدة اليمين الاستيطاني. أما الهدف الثاني فهو تكريس واقع ضم تدريجي في الضفة، فنقل إنفاذ القانون من منظومة عسكرية إلى منظومة شرطة مدنية يمنح المستوطنات طابعا إداريا إسرائيليا أوضح، ويجعل التعامل معها أقرب إلى إدارة داخلية إسرائيلية لا إلى وضع مؤقت في أرض محتلة. وهنا يصبح القرار بحسب ضيفنا جزءا من إعادة تشكيل السيطرة على الضفة الغربية لا مجرد إجراء لضبط الفوضى. إذن أرحب مجددا بضيفنا الدكتور إيهاب محرمة الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور، قرار الجيش أو قرار إسرائيل كاتس نقل صلاحية إنفاذ القانون في القضايا المدنية في مستوطنات الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة بقيادة طبعا إيتامار بن غفير، إلى أي مدى يمثل ذلك خطوة في مسار الضم الإداري للضفة الغربية؟
2: صحيح أستاذ محمود، نحن أمام حلقة جديدة من حلقات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، سواء قررت الحكومة الإسرائيلية إعلان هذا الضم رسميا أم لم تعلنه. منذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية في أواخر عام 2022 وضعت هذه الحكومة على رأس سلم أولوياتها ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. من أجل تحقيق ذلك عملت العديد من الخطوات الممنهجة من أجل إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكلها الجغرافي والديمغرافي وصولا إلى السياسي. خطورة هذا القرار الذي صدر اليوم عن وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد بأن هذا القرار
1: وزير الدفاع
2: الإسرائيلي يؤكد بأن هذا القرار سيؤدي إلى نقل المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية إدارتهم من مجموعة من القوانين والأنظمة، وهي أنظمة وقوانين طوارئ ومؤقتة كانت تحكم المستوطنين منذ عام 67 إلى يومنا هذا، إلى الإدارة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية. هذا يعني بأن الحكومة الإسرائيلية ستصبح بشكل مباشر تدير المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية. أما خطورة ذلك على الفلسطينيين فهو سيضعهم أمام نظام فصل عنصري واضح وتكريس لنظام الأبرتهايد الموجود في الضفة الغربية. يصبح الفلسطينيون أمام نظامين، نظام للإسرائيليين في الضفة الغربية ونظام للفلسطينيين، وأمام منظومة قضائية للإسرائيليين وأمام منظومة قضائية للفلسطينيين. هذا فضلا عن أن الشرطة عندما تتدخل في أي إجراء إداري أو أمني بالتأكيد أنها ستحكم إلى المستوطنين. هذا يعني تكريس لواقع الفصل العنصري الموجود في الضفة الغربية.
1: ما يجري في قصرى هل هو نموذج جديد للاستيطان وطرد الفلسطينيين من أراضيهم؟ يبدأ الأمر بخيمة ثم حصار ثم طلب إخلاء ثم بؤرة استيطانية تتحول بمرور الوقت إلى مستوطنة دائمة؟
2: لا بالعكس، هذا النمط من الاستيطان الذي يسمى البؤرة الاستيطانية بدأ في العام 1996

0: عدد البؤر الاستيطانية الموجودة اليوم في الضفة الغربية أكثر من 350 بؤرة استيطانية. خلال فترة الحكومة الحالية تم إنشاء أكثر من 170 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. خطورة هذه البؤر الاستيطانية تبدأ بخيمة، تمتد ما بعد ذلك إلى تجمع استيطاني رعوي، ثم تنتقل ما بعد ذلك لتصبح مستوطنة كبيرة. خلال هذه العملية إسرائيل تسعى إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية وزيادة عدد المستوطنات في الضفة الغربية. منذ تقريبا منتصف تسعينيات القرن الماضي كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من 100,000 مستوطن. اليوم عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من 750,000 مستوطن، والنية لدى الحكومة الإسرائيلية هي بالوصول إلى أكثر من 1,000,000 مستوطن. البؤر الاستيطانية تساعد الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
1: في أثناء هذه العملية تقوم السلطات بقطع المياه والكهرباء عن الفلسطينيين في منازلهم، يعني هل هذا الإجراء، طبعا تطلب منهم الإخلاء بعد ذلك، هل هذا الإجراء لمنع الاحتكاك بين المستوطنين وبين الفلسطينيين كإجراء أمني، أم هو خطوة عملية في سبيل التهجير أو في طريق التهجير؟
0: بالعكس، هو إجراء ممنهج من أجل طرد الفلسطينيين من أراضيهم. لك أن تتخيل أي قرية فلسطينية من المنطقة الفلسطينية المسمى منطقة جيم التي تشكل أكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية. هؤلاء أي قرية فلسطينية تعتمد على الزراعة وتعتمد على تربية المواشي. هذا النمط من العمل يحتاج إلى المياه والكهرباء وغير ذلك. مجرد تقييد إسرائيل الممنهج لوصول المياه والكهرباء إلى هذه القرى هو بالتأكيد عامل إضافي يساعد في تهجير الفلسطينيين. فضلا عن ذلك المستوطنين المستوطنون يعملون بشكل عنف ممنهج لمهاجمة هذه القرى من أجل طرد.
1: نعم، بقي سؤال عن أثر الضغط من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لماذا لم يترجم إلى إجراءات؟
0: يوم أمس صدر تصريح كان لافت من السفير الأمريكي في إسرائيل. هذا التصريح سبقه تصريح مشابه في نوفمبر عام 2025. منذ نوفمبر عام 2025 حتى يومنا هذا لم تتوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة حقا في وقف الاعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يوجد العديد من القرارات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة الأمريكية. أقل ما في ذلك هو وسم المستوطنين والحركات الاستيطانية التي تقوم بعنف ضد الفلسطينيين بوضعها على قوائم الإرهاب الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إيهاب محرمة، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى السودان، حيث قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في كلمة بمناسبة عيد الجيش إن العزم على قتال ودحر الميليشيا لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام. وأضاف أن طريق السلام يبدأ بأن تضع الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون لمناطقهم. ميدانيا، قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان للجزيرة إن 18 مدنيا قتلوا في هجوم للدعم السريع على بلدة أم عردة. وقال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش صد هجومين لقوات الدعم السريع على مواقع للجيش غرب الأبيض عاصمة شمال كردفان. في غضون ذلك، طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بإنقاذ السودان من خطر فقدان جيل آخر من أطفاله وحرمانهم من التعليم. في السودان أيضا، تعمل وزارة الزراعة والغابات بإقليم النيل الأزرق في السودان على زراعة 4,500,000 فدان بالإقليم هذا العام وإنتاج 1,000,000 طن من الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي بالبلاد. ويشكو مزارعون بمدينة الدمازين أجبرتهم الحرب على الفرار من قراهم من عجزهم عن تأمين غذاء أسرهم بمخيمات النزوح.
3: لم تمهي الاعتداءات قوات الدعم السريع ياسين وقتا كافيا لحصد أكثر من 100 فدان زرعها في إحدى قرى غربي إقليم النيل الأزرق، فاضطر للنزوح مع أسرته وصولا إلى هذا المخيم حيث يتلقى مساعدات إنسانية لا تسد

0: عندي بقية الزراعة ذاته، زرعته ما حصدته، خليت بسبب الاعتداء جيت وموجود الآن. يعني الآن ده الخريف الثاني أنا ما قدرت أرجع عشان أزرع بسبب شنو؟ عدم الإمكانية، وما في جهة بتمون على أساس أمشي أزرع.
1: بعض النازحين هنا يحاولون سد احتياجاتهم الغذائية بفلاحة مساحات صغيرة قرب المخيم بإمكانيات ضعيفة واستخدام آلات زراعية تقليدية.
2: هنا مهمتنا هو كان زراعة، وهناك عندنا موسمين بس، يا خشينا الحشاب اشتغلنا على السوق العربي هو بنجز لنا، والموضوع الثاني الزراعة، هو زراعة ما لاقينه، بس بقينا نجر من مهل لمهل، ليه من هذا ما لاقين طريقة عشان نزرع زي الناس.
1: ووسط تحذير من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مما وصفه بخطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان بسبب الحرب، تخطط وزارة الزراعة في إقليم النيل الأزرق لزراعة 4,500,000 فدان، من جملة 8 ملايين فدان صالحة للزراعة بالإقليم، وذلك بالتركيز على محاصيل الأمن الغذائي. وتقول الوزارة إنها تهدف إلى إنتاج 1,000,000 طن من الحبوب وإنتاج مضاعف للمشاريع الزراعية في البلاد، مما يجنب السودان شبح نقص الغذاء.
3: والأمن الغذائي على مستوى السودان كله يمكن أنجح المواسم الزراعية كانت هي في سنوات الحرب، يمكن سنوات الحرب تضاعفت فيها الإنتاجية في كل ولايات السودان وكل المشاريع الزراعية، وبالعكس يمكن نحن حققنا فائض في الحبوب بالذات.
1: يعد إقليم النيل الأزرق أكبر منتج للقطن في البلاد، إذ يستهدف هذا العام زراعة 1,000,000 فدان، مع توقعات بإنتاج يصل إلى 5 ملايين قنطار. فرحة وتفاؤل مع بداية موسم زراعي في انتظار يوم حصاد يبشر بالخير. يهدف التوسع في المساحات الزراعية بإقليم النيل الأزرق إلى تغطية نقص الإنتاج في ولايات سودانية عدة أثرت عليها الحرب ونالت من قدرتها الزراعية. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة دمازين في إقليم النيل الأزرق.
4: تغطيتنا متواصلة، على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: قارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
6: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
7: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
8: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
9: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
10: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
11: أمام السلطة تحديات كبيرة.
12: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
13: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
14: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
15: الوضع اليوم خطير، وخطير جداً. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
16: والله زقنا. اليوم عليهم من متمنى نموت.
17: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
18: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
19: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
20: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقى

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والضفة الغربية ولبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وكان ترامب قال أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، محذرا من أن بلاده سترد بقوة أكبر بمئة مرة في حال أي هجوم إيراني. إلى ذلك، نقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وفي طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا لنتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها. وردنا على تصريحات ترامب بأنه سيعلن مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تخشى التهديدات، مضيفا أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بأمر ولا بخطاب انتخابي. يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك الإماراتية قولها إن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة دون إصابات. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير. وللمتابعة في كل هذه المواضيع ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إيهاب، دعنا في آخر التصريحات التي صرح بها الرئيس ترامب عندما قال أنه يمزح في هذه الكلام الذي قاله حول استيلائه على مضيق هرمز، وما هي ردود الفعل إن كانت موجودة حول كل ذلك؟
1: نعم ميسون، الرئيس دونالد ترامب في خطابه في ولاية نيويورك كان يتحدث عن الوضع مع إيران، قال إن الولايات المتحدة تنتصر، وحتى قال إنه سيعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية. لكن في الحقيقة مسؤول أمريكي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال وقال إن الرئيس دونالد ترامب كان يمزح بشأن هذه التصريحات وإنه لم يدرس هذا الأمر مع فريقه في البيت الأبيض. لكن الرئيس دونالد ترامب كان يتحدث بشكل عام ويقول إن الولايات المتحدة حققت انتصارا في إيران ودمرت قدرات الجيش الإيراني، وإن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية فعال بشكل كبير، وأن إيران تعاني من انهيار اقتصادي ومن ارتفاع في معدلات التضخم وفي الأسعار. ويتحدث دونالد ترامب عن الموجة من الضغط الاقتصادي على إيران، وقلل من شأن التداعيات الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة الناجمة عن هذه الحرب فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما تلا ذلك من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع معدلات السكن. الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذا الأمر يعد ثمنا قليلا أمام منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قال إنه لا يعتذر عن شن هذه الحرب وأن هذه التداعيات الاقتصادية أقل بكثير من الهدف من منع إيران ومن الهدف الذي كان يصبو إليه، ويقول إن إيران كانت تدمر المنطقة والعالم إذا امتلكت سلاحا نووي. الرئيس ترامب في خطابه كان يتحدث بلغة القوة، لم يتطرق إلى المحادثات المجمدة وفق ما يقول مسؤول أمريكي لموقع بوليتيكو، يقول إن هذه المحادثات حاليا في وضع التجميد وأن إيران لم تقدم أي شيء جديد على الطاولة وإن اتفاق وقف إطلاق النار

0: النار بين البلدين، والذي وقع في مذكرة التفاهم أو جاء نتيجة لمذكرة التفاهم في يونيو الماضي، من المفترض أن ينتهي يوم الاثنين المقبل. هو اتفاق هش كما نعلم جميعا، لكن أيضا يقول المسؤول الأمريكي أنه لا يوجد أي جديد بشأن هذا الأمر، وأن إيران لم تطلب تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يسمع البيت الأبيض من طهران أي شيء جديد بخصوص المفاوضات حتى ظهر يوم الجمعة. أيضا
1: إيهاب،
0: يقول
1: هل هناك
0: هذا
1: أي من
0: المسؤول
1: تعليقات حول ما صرح به ترامب في الساعات الأخيرة؟ هل كان هناك أي رد فعل أو تعليقات من إن كان من الصحافة إن كان من المسؤولين الأمريكيين؟
0: في الحقيقة يعني هناك حالة من الاعتياد هنا في وسائل الإعلام الأمريكية وللشارع الأمريكي لهذا الخطاب من الرئيس دونالد ترامب. هناك حالة من الاعتياد، والجميع يعلم أنه خطاب انتخابي، تصريحات انتخابية فيما يتعلق بها، حينما يقول بأن الولايات المتحدة ستعلن مضيق هرمز أرضا إقليمية. هناك يعني كان حتى التصريح من المسؤول بالبيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال متوقعا بشكل كبير، لأن هذا الأمر كان اعتياديا وسبق أن سمعناه من الرئيس دونالد ترامب في الكثير من الملفات الدولية على الصعيد الدولي، وليس فقط فيما يتعلق بإيران، خاصة وأن الملف في إيران هناك حالة متزايدة من الانتقادات للبيت الأبيض بسبب استمرار هذا الصراع الذي دخل في شهره السادس. وكان الرئيس دونالد ترامب يقول أنه سيستمر ما بين 4 إلى 6 أسابيع فقط، وأن غياب الاستراتيجية من البيت الأبيض
1: نعم
0: كما يقول الديمقراطيون، ويستغلون هذه الانتقادات في الدعاية الانتخابية للحزب الديمقراطي. ميسون،
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. بين الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وتؤكد بيانات موقع كيلر انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. يضاف لتلك التحديات تسريب نفطي قبالة سواحل جزيرة قشم. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: لا حرب لا سلام لا اتفاق، لكن الأزمة موجودة ومستمرة. بينما يكثف الوسطاء جهودهم لخرق جدار التوتر الأمريكي الإيراني، تبقى التعقيدات نفسها تراوح مكانها. فلا مضيق هرمز فتح، ولا الاتفاق اكتمل، ولا التهديد انحسر. قبل الحرب الأخيرة كان متوسط عبور السفن للمضيق يتراوح بين 130 و140 سفينة يومياً. أما اليوم فيقول الخبراء وتكشف المواقع المتخصصة أن العدد انحسر إلى واحد من أدنى مستوياته، إن لم يكن أدناها على الإطلاق. فما بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني، تشير الإحصائيات الأخيرة لمنصة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق في 12 من أغسطس، 4 منها دخلت مياه الخليج و4 غادرتها. استخدمت 5 منها المسار الإيراني و3 اتخذت مساراً غير محدد. بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حتى نفس التاريخ أعادت توجيه 59 سفينة وعطلت 3 وفتشت 2 ضمن إجراءات الحصار البحري. تراجع حركة العبور يعني بالضرورة تراجع الصادرات النفطية الإيرانية وتراكم المخزون وامتلاء الخزانات وتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. تقدر شركة كيبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة انخفاض صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية بنحو 40% خلال أغسطس الجاري مقارنة بمتوسط شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 500,000 برميل يومياً، وهو رقم ضئيل جداً إذا ما قارناه بفترة الهدنة القصيرة التي أعقبت مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي، إذ تمكنت طهران حينها من تصدير نحو 57 مليون برميل من النفط الخام قبل أن ينهار الاتفاق وتتراجع الشحنات مجدداً. وتشير بيانات كيبلر إلى أن خزانات النفط البرية في إيران امتلأت بمعدل 56%، بما يعادل 66 مليون برميل، في حين تبلغ نسبة امتلاء خزانات جزيرة خارك نحو 64%. ذاك ما دفع طهران إلى اتباع حلول تقليدية مؤقتة من قبيل استخدام نقلات بحرية عائمة لتخزين الخام غير المبيع،

0: في محاولة لتأجيل الخيار الأصعب، وهو وقف عملية الإنتاج أو تخفيفها وما ينطوي عليها من تعقيدات تقنية واقتصادية بالغة الصعوبة. يضاف لكل مركبات الأزمة السابقة تهديد بيئي جديد ناجم عن ظهور بقع نفطية كبيرة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هانغام القريبة من قشم. وحدة البيانات في الجزيرة رصدت عبر صور الأقمار الصناعية انتشار البقع على امتداد نحو 50 كيلومتراً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الأدلة الأولية تشير إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدر التلوث، محملاً كل طرف يستفيد من الملاحة التجارية عبر المضيق مسؤولية قانونية وأخلاقية لمعالجة الضرر البيئي. والتلوث بحسب رواية طهران الرسمية غطى مساحة تقدر ب90,000 متر مربع، فيما باشرت السلطات عمليات إزالته دون تحديد مسبباته أو مصدره. في المقابل تشير رواية شركة تانكر تراكرز الأمريكية إلى أن التلوث ناجم عن هجوم إيراني سابق على ناقلة بضائع في 3 من هذا الشهر. يذكر أن إيران كانت قد بررت سعيها إلى فرض رسوم على عبور المضيق بحجج تتعلق بتغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات بيئية. وبغض النظر عن مسببات الحادث، فإنه يكشف هشاشة الوضع في المضيق وانطواءه على مخاطر جمة على البيئة والإنسان والحيوان.
1: وللمناقشة أكثر ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً، ومعنا من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك دكتور جابرييل، يعني عندما يصل خطاب الرئيس الأمريكي إلى حد أن يقول أن اعتبار مضيق هرمز هو أرض أمريكية وإن كان بطريقة السخرية، ويعاود ويقول أنه كان يمزح في هذا الحديث، كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟ هل يعتبر هو في تصعيد الحرب النفسية التي يمارسها الرئيس ترامب؟
2: والأول شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب جدي فيما يقول، المضيق أصبح بإدارة الولايات المتحدة، ولا يمكن لإيران أن تعمل أي شيء لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، لأنه الرئيس ترامب يصر على أن يكون الجيش الأمريكي هو المسيطر الكامل على مضيق هرمز، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر.
1: ولكن هو يقول ستكون أرض أمريكية وبالتابع هي تابعة لأمريكا، ولا يقول أنها يعني إقليمية.
2: صحيح، القوات الأمريكية تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وكأن مضيق هرمز هو ملك للولايات المتحدة في الوقت الحاضر. لا ندري كيف سوف يكون الوضع في المستقبل، ولكن في الوقت الحاضر هذا الممر هو ممر أمريكي بامتياز.
1: طب برأيك إلى أي مدى مثل هذه التصريحات يمكن أن تعقد المسار الدبلوماسي مع إيران، وبالعكس هي بدلا أن تدفعه إلى الأمام تعقد المسار الدبلوماسي أكثر؟
2: أعتقد بأنه لا خيار لإيران في الوقت الحاضر غير العودة إلى طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب يقول بأن إيران عليها أن تمتنع عن امتلاك السلاح النووي. إيران ما زالت تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية. أن يكون هناك تفتيش دولي لهذه المناطق التي تجري فيها إنتاج السلاح النووي، منعها من تطوير الصواريخ البالستية. علينا أن لا ننسى بأن إيران لديها صواريخ بالستية يصل مداها إلى أوروبا، فإذا الرئيس ترامب يريد منع إيران من تطوير هذه الصواريخ، يريد من إيران منعها لدعم هذه المنظمات المسلحة مثل حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، فصائل المقاومة في العراق، الكف عن تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. كل هذه الشروط يضعها ترامب على إيران لكي تمتثل لمطالبه، وإلا فإن الوضع سوف يسير من سيء

0: إلى أسوأ.
1: نعم، وبالتالي كل هذه الشروط تأتي عن طريق مضيق هرمز. دكتور حسين، يعني بالنسبة لهذه التصريحات كيف قرأتها إيران؟ وإن عاد وترامب وقال أنها كانت مزحة، ولكن بالنسبة لإيران هذا الأمر، أو يعني كيف نظرت إليه؟ هو لا يقول أي شيء كما ذكر الدكتور جابرييل بطريق المزح، وإنما يكون يعني كل كلمة يقولها ترامب ربما يقصد بها شيء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هذه التصريحات غير المتزنة والتي تتناقض بالكامل مع القانون الدولي يعني لا قيمة لها، ولهذا لم يصرح أحد أو يعلق في إيران عليها. أمريكا لا تسيطر على مضيق هرمز، وهذا الكلام أن أمريكا تسيطر عاري عن الصحة، والكثير من المؤسسات الملاحية أيضا تشير إلى ذلك، وكيبلر هي أحد تلك المؤسسات. لو كانت أمريكا تسيطر لسمحت للكثير من شحنات النفط بالخروج، ولكنها ليست موجودة أساسا في مضيق هرمز. من هنا أتصور أن أمريكا لا زالت تكابر، لا زالت من ضمن طرح هذه العنتريات و يعني الكلام خارج إطار القانون الدولي، يعني تحاول أن تظهر نفسها وكأنها هي تتحكم بالأمور، في حين أن الأمور انفلتت من يد أمريكا بشكل كبير، ولا تدري أمريكا كيف يعني تعالج موضوع مضيق هرمز الذي يؤثر ويؤرق المسؤولين الأمريكان، باعتبار أنه يؤثر على أسعار الطاقة، يؤثر على الغلاء والتضخم في أمريكا، وأصبح جزء مما يعيشه المجتمع الأمريكي حاليا. والاستطلاعات في أمريكا أيضا تشير يعني إلى عدم قبول كبير يزيد عن 70%، وصل إلى 72% من هذه السياسات التي يتبعها الرئيس ترامب.
1: نعم، ولكن بالمقابل إيران تصر على أن لا تفتح مضيق هرمز، وبالتالي هي المسيطرة على المضيق كما ذكرت. يعني بالنسبة لإيران، ورقة المضيق هي الورقة الرابحة، هل انتهت الأوراق بيد إيران حتى باتت تعتمد فقط على ورقة مضيق هرمز؟
2: لا، ليس كذلك. نعم، إيران تستعمل مضيق هرمز كورقة، ولكن إيران تمتلك باقي الأوراق. لو كانت إيران لا تمتلك القدرة على الصمود والتوازن في المجال العسكري لما كان الوضع الآن كما هو نراه اليوم. يعني بعبارة أدق، عودة أمريكا إلى من العمل العسكري إلى العمل الاقتصادي والضغط الاقتصادي هو يعكس أن العمل العسكري الأمريكي فشل فشلا ذريعا، ولم تستطع أمريكا أن تحقق بخلاله شيء، وهذا ما يدفعها إلى العودة إلى التهديد بالضغوط الاقتصادية وزيادتها وفرض عقوبات جديدة إلى آخره. وهذا الفشل العسكري لم يأتي من فراغ، يأتي من صمود إيران، قدرة إيران على مواجهة العدوان الأمريكي، وهذا كله في تصوري هو جزء من الأوراق التي تمتلكها إيران.
1: نعم، دكتور جابرييل، يعني عندما صرح نائب الرئيس الأمريكي فانس الأمس، صرح وقال هناك ثلاث استراتيجيات أمام الإدارة الأمريكية سوف تنتهجها، برأيك ما هو المعيار، أو ما الذي يحدد أي استراتيجية من الاستراتيجيات الثلاث ستعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: هناك حصار في الوقت الحاضر، هذا الحصار يشبهه الرئيس ترامب بجدار من الفولاذ، لا يمكن فكه. هذا الحصار بإمكانه أن يقوض الاقتصاد الإيراني بالكامل، وليس بإمكان إيران أن تفعل أي شيء تجاه ذلك. ليست لديهم قوة بحرية ولا قوة جوية، حتى أن الجنود الإيرانيين لا يتلقون رواتبهم في الوقت الحاضر. أفراد الجيش الإيراني يفرون من الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر. الاقتصاد الإيراني منهار. شوفي قيمة العملة الإيرانية انهارت بشكل رهيب. إيران خسرت قواعدها العسكرية. لم يعد لدى إيران أوراق لمواجهة الولايات المتحدة. يعني على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وحل كل هذه النزاعات بالطرق السياسية مع الرئيس ترامب.
1: نعم، يعني السيد دكتور حسين عندما يقول الدكتور جبريل أنه لم يعد هناك أوراق مع إيران، وهذا ما كنت ذكرته قبل قليل أن بالعكس هناك ما زال أوراق مع إيران، ما هي الأوراق التي يمكن أن تكون مع إيران ولم تستخدمها حتى الآن؟
2: يعني هذه السردية الأمريكية أن إيران لا تمتلك قوة بحرية، لا تمتلك قوة جوية، لا تمتلك أي قوة عسكرية، وأن الاقتصاد الإيراني ينهار والعملة تنهار، يعني إذا كان صحيحاً أنه لماذا لا تستسلم إيران؟ يعني هذا الكلام لا يستوي، أنه أمريكا يعني تعيد وتجتر سردية أنه غير موجودة أساسا. من هنا يعني في تصوري من البعيد يعني تكرار هذا الكلام البعيد عن المنطق بشكل كبير جدا.
1: ولكن ليس نعم يعني ليس إنكار حتى من الإيرانيين أن هناك بالفعل ضغط اقتصادي وحصار بحري، وبالتالي هناك صعوبة أيضا في تأمين بعض الخدمات وبعض السيولة والكثير من الأمور والتي تحدث عنها الرئيس الإيراني بازشكيان.
2: نعم، هناك ضغوط اقتصادية تمارس على إيران، وهناك تضخم، ولكن ليس هناك يعني كما وصف أن إيران لا تستطيع دفع رواتب، أن الجنود يهربون. هذا الكلام يعني لا أريد أن أعلق عليه لأنه سخيف. ما أريد أن أقول أن هناك أزمة في الداخل، الحكومة تحاول أن تدير هذا الموضوع بشكل أو بآخر، ولكن يعني عندما يكون هناك حرب تكون هناك أزمة اقتصادية. أمريكا باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم هي في ظل هذا الحرب تعاني من أزمة، فكيف بإيران؟ طبيعي أن إيران أيضا تعاني، ولكن هذا ليس كما تصفه أمريكا من أن النظام ينهار. لا، النظام قائم صامد ويمتلك كل الأوراق لمواجهة العدوان. إيران وقع العدوان عليها وهي في موقع الدفاع عن نفسها. من هنا من الطبيعي جدا أن تبقى إيران صامدة، وصمود كل يوم هو انتصار لإيران أمام الإرادة الشيطانية والاستكبارية الأمريكية.
1: نعم، ولكن عندما تحدث الرئيس الأمريكي تحدث عن أن هناك سيتم حصار اقتصادي قوي، وتحدث عن مدة طويلة، وبالتالي ليس هناك سقف زمني لهذا الحصار. إيران إلى أي مدى بالفعل يمكن أن تتحمل هذا الضغط الاقتصادي، بغض النظر عن الأقوال أن إيران تحملت سنوات، ولكن عندما يكون الضغط الاقتصادي بهذه القوة إلى أي مدى بالفعل يمكن أن يتحمل الاقتصاد الإيراني والداخل الإيراني هذه الضغوط؟
2: يعني ترامب عام 2018 أعلن يعني الحصار الأقصى ضد إيران، واستمر هذا الحصار في فترة بايدن ولحد الآن، يعني 8 سنوات والعقوبات القصوى الأمريكية تمارس ضد إيران. هل استطاعت أمريكا من خلال هذا السلوك أن تجعل إيران تستسلم؟ طبيعي لا. إنه ماذا يريد أن يفعل يعني أكثر من العقوبات القصوى التي يمارسها الآن والحصار الاقتصادي؟
1: نعم، يعني سأنقل هذا السؤال إلى الدكتور جابرييل، يعني ما هو السقف الذي يمكن أن تمارسه الإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب، في هذه العقوبات الاقتصادية؟ ما هو السقف الذي يمكن أن تصل إليه؟
0: وما يريده الرئيس ترامب هو أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، وخلي خلال المفاوضات أن تقدم ما لديها من مطالب للولايات المتحدة. الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن على إيران أن تقوم من جهتها أن تقوم بأعمال يمكن تمكنها من إقناع الرئيس ترامب بأنه لا ضرورة لوجود هذه الضغوط العسكرية والاقتصادية. إيران في الوقت الحاضر الوضع الاقتصادي سيء جدا، العملة الإيرانية انهارت بالكامل. ماذا يمكن لإيران أن تفعل؟ عليها أن توافق على ما يطلبه الرئيس ترامب منها، وهو عدم العمل على إنتاج السلاح النووي والتفتيش غير المشروط للخبراء الدوليين أن يحضروا إلى إيران والتفتيش على هذه المناطق.
1: نعم، شكرا لك الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سابقا كنت معنا من نيوجيرسي، وبالطبع الشكر للدكتور حسين ريوران، كنت معنا من طهران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا لكما. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية، في حين أقام مستوطنون خيمة استيطانية على مدخل قرية دير جرير بقضاء رام الله. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير.
3: هاي الأكل اللي عندنا.
4: بلقطات حصرية حصلت عليها الجزيرة من داخل المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبية نابلس، تظهر تفاصيل معاناة يومية يعيشها سكانها في واقع إنساني يزداد قسوة تحت الحصار. منذ 8 أغسطس الجاري، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين على الأطراف الغربية للبلدة، وقطعوا عن 3 عائلات الماء والكهرباء والطعام، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى منازلهم قبل أن يعلن الاحتلال المنطقة ثكنة عسكرية.
5: يوميا في اعتداءات منهم يوميا.
4: قصي أبو ريدة أحد السكان المحاصرين، تواصلنا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انقطعت السبل عن الوصول إلى العائلات المحاصرة، فنقل إلينا جانبا من معاناتهم تحت الحصار.
6: رايحين نظل صامدين، رايحين نظل صابرين، يعني حتى لو قطعوا عنا الأكل والغذاء والدواء، يعني حتى لو نشرب مي وملح، إحنا أخذنا عهد على أنفسنا إحنا وجيراننا يوسف ورزق إن ما نطلع منها إلا شهداء. مستحيل نطلع من هذا البيت، هذا تعبنا وتعب يعني أرض أجدادنا، يعني ما مش رايحين نتساهل فيها ونعطيهم إياها على البرد المستريح، لا نطلع شهداء، لا نظلنا عايشين في عز وفي كرامة.
4: دفع الاحتلال بكتائب وأرتال عسكرية إلى المنطقة بذريعة إخلاء البؤرة بعد ضغوط دولية وأمريكية، لكن 9 قرارات أصدرها الجيش لم تفض إلى إخلائها، فيما يواصل المستوطنون تجوالهم وانتشارهم بين منازل الفلسطينيين. مشهد يعيد إلى الأذهان ما عاشته عائلة الطباس في جالود حين انتهى الحصار برحيلها واستيلاء المستوطنين على منزلها.
7: إنسانيا نحن كثير سمعنا عن حقوق الإنسان وعن حقوق الطفل وعن حقوق المرأة، لكن اليوم ما تعيش عائلاتنا في جبل راس العين حقيقة مجرد من الإنسانية اللي في الظروف الحالية. الإنسانية بتكون حياة طبيعية في مي وفي كهرباء وفي خدمات طبيعية جدا، لكن عائلاتنا في راس العين حاليا المستوطنين بفرضوا عليهم ظروف غير إنسانية وغير طبيعية، ليلهم مش ليل ونهارهم مش نهار.
4: يرى فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي شريك في حصار العائلات ومتواطئ مع المستوطنين، فقد أجبر متضامنين أجانب وصلوا إلى محيط المنازل المحاصرة محملين بالماء والغذاء على مغادرة المكان بذريعة أنه منطقة عسكرية مغلقة، في حين لم يخل بؤرة أقامها مستوطنون من شبيبة التلال في المنطقة المصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أقام مستوطنون منذ 7 من أكتوبر 2023 أكثر من 300 بؤرة استيطانية فيما شرعت الحكومة

0: الإسرائيلية خلال ولايتها الحالية بناء 104 مستوطنات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أكثر من 500.
1: ما تواجهه عائلة حسان وأبو ريدة من حصار وتجويع وترويع هنا في قصرى جنوبي نابلس يراه الفلسطينيون أسلوبا واضحا لاستهداف الأرض من خلال دفع الإنسان إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوبي نابلس، فلسطين.
2: ومعنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بك سيد عادل. برأيك هل بدأت إسرائيل تنتقل عمليا بنقل وضع الضفة من أرض محتلة تحت حكم عسكري إلى دمجها تدريجيا في منظومتها المدنية والقانونية، وبالتالي ذلك يكرس واقع الضم ولكن من دون إعلان رسمي؟
3: تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. لا بل أنه قطع شوطا طويلا في هذا، يعني بعد أن كانت إسرائيل مضطرة للاعتراف بالموقف القانوني الدولي لمكانة الضفة الغربية كمنطقة فلسطينية محتلة يحدد مستقبلها بانسحاب جيش الاحتلال وتدار وفق القانون الدولي ووفق اتفاقية جنيف من قبل جيش الاحتلال لدولة الاحتلال، دون إحداث أي تغيير على المنطقة المحتلة، لا من حيث البناء ولا من حيث إخراج أشخاص منها أو نقل إليها أشخاص يتبعون إلى دولة الاحتلال أي المقصود بالمستوطنين. ثم انتقلت مرحلة لاحقة إلى منطقة متنازع عليها أنها لم تعد إسرائيل ملزمة بالتقييم والاعتراف والمكان الدولي أنها منطقة فلسطينية محتلة، إنما منطقة متنازع عليها. الآن انتقلت الأمور إلى المرحلة الأخيرة وهي أن هذه المنطقة إسرائيلية ومستقبلها ويحدد بقرار إسرائيلي وستعامل أسوة بأي منطقة داخل إسرائيل، وحين ينقل صلاحية ومسؤولية إدارتها هذا يعني أنه إلغاء القانون الدولي المتعلق بالمناطق المحتلة، الذي يعني أنه إلغاء الضفة الغربية بالحسابات الإسرائيلية كمنطقة محتلة ونقلها إلى القوانين المدنية الإسرائيلية، والذي يشكل آخر محطة بفرض قانونين على نفس المنطقة الجغرافية، قانون نفس قانون دولة الاحتلال على بعض المناطق التي تشكل ثلثي الضفة الغربية التي يعني يجري الحديث حول نقل صلاحيات الأمن والجيش إلى الشرطة، وإبقاء التجمعات الفلسطينية اللي هي التجمعات الأصلية بعد أن تم مصادرة الحد الأقصى من محيطها وأراضيها، وبقيت يعني بقع متناثرة غير متصلة غير مترابطة تبقى تحت سيطرة الجيش، وهذا هو يعني المرحلة الأسوأ، أنه لن يتم ضم الضفة الغربية كلها ولن يتم ضم السكان.
2: نعم، ولكن ما نلاحظه نعم سيد عادل، نلاحظه هو تبادل أدوار بين بن كفير وسموتريتش، ولكن الخطوات على الأرض إن كان من المستوطنين أو من الجيش أو الخطوات التي تعمل على الأرض هي أسرع من ذلك، كيف يفهم ذلك؟
3: يعني أولا سواء بن كفير أو سموتريتش هم جزء من حكومة، وما يحدث في الميدان هو نتاج قرار حكومي، يعني ما يحدث ليس نتاج عملية عربدي أو فرعني من قبل المستوطنين، لا، اليوم أصبح هذا النهج الإرهابي والإجرامي هو خطة عمل الحكومة. هذه الحكومة التي شكلت بنهاية عام 2022 تبنت حقيقة خطة سموتريتش، خطة الصهيونية الدينية التي تسمى بخطة الحسم، وهذا هو جوهرها. ولكن اليوم ما نشهد من تسارع هو خشية أن تحدث الانتخابات بموعدها بعد أقل من 3 شهور، وأن يتغير الواقع السياسي والحكومي في إسرائيل، وأن يتلكأ هذا المشروع امتدادا لتغيرات إقليمية ودولية نتيجة الحرب الحالية. بالتالي يشعرون أنهم في ضغط مع الزمن، بالتالي يراد حسم هذا الموضوع قبل الوصول إلى الانتخابات. لذلك يعني الموضوع لم يبدأ بالأمس.

0: أسرة بدأ منذ فترة طويلة وقطع شوطا مهما. اليوم هنالك شبكة طرق في الضفة الغربي أقيمت بالسنوات الثلاث الماضية لخدمة هذا المشروع، وربط كل التجمعات الاستيطانية بإسرائيل بالداخل، وجعل هذه المستوطنات وكأنها من حيث المكان ومن حيث الخدمات لا تختلف عن تل أبيب وعن حيفا وعن بئر السبع. هذا المشروع لم يبدأ قبل أيام في قسرة، موضوع قسرة شكل افتعال أزمة ليراد أن تنتهي بهذا الحل، إنه طالما الجيش غير قادر على ضبط سلوك مجموعة صغيرة من المستوطنين، بالتالي على الشرطة أن تقوم، وكأن الشرطة أقوى من الجيش. موضوع الجيش هنالك قرارا عسكريا من قبل قائد المنطقة الوسطى ومن قبل المستوى السياسي بمنع الجيش أن يتدخل،
1: طب
0: وخاصة إنه إلى
1: هل
0: جانب إلى
1: نعم في
0: جانب
1: ظل هذا الوضع سيد عادل، هل يعني من خطوات يمكن عملها الآن؟
0: أكيد طالما إنه هنالك قرار سياسي من قبل حكومة إسرائيل ومدعوم أمريكيا لهذا ما نراه الآن في قسرة وفي جالوت وفي مناطق أخرى، بدأ به الرئيس ترامب العام 2018-2019، ومع عودته الأخيرة قبل عام ونصف كانت فرصة لهذا التيار اليميني الذي أتى بالرئيس ترامب إلى الإدارة الأمريكية، وهذا التيار الذي يقود إسرائيل اليوم. بالتالي لهم مصلحة مشتركة، يعني هذا موضوع الإدانة التي صدرت عن السفير الأمريكي، هذه إدانة باتجاه مجموعة أشخاص لتهيئة المنطقة لتقبل موضوع الشرطة. لم يدن الموقف الحركة الاستيطانية،
1: إدانة
0: لم
1: محدودة.
0: يدن مشروع إدانة أفراد، إنه
1: نعم
0: هذا السلوك كان يجب أن تقوم به المؤسسة بمعنى الجيش وليس أفراد، إنه اختيار
1: نعم
0: مكان
1: شكرا
0: المستوطنات وتوقيع.
1: نعم شكرا لك سيد عادل جديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا لك. والآن إلى نافذة حول التطورات في الضفة الغربية مع وسيل عولمي.
2: أهلا بكم في هذه النافذة التي نناقش فيها تصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية، ونسلط الضوء تحديدا على بلدة قصرة بقضاء نابلس، حيث أعاد مستوطنون إقامة خيمة هناك مع استمرار فرضهم حصارا على عائلات فلسطينية لليوم السادس على التوالي. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس، لكن قبل النقاش نتابع المشهد الميداني مع زميل عبد القادر، عرض على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، المزيد من المعطيات والتفاصيل معك على الخريطة.
3: نعم وسيلة، وحينما نتحدث عن الضفة الغربية وحينما نتحدث عن قسرة نتحدث تحديدا عن نابلس، واللافت على أن عملية الاستيطان لا تقتصر على مكان معين أو محافظة معينة، بل طالت مختلف المحافظات، بل وتمددت بدعم من الجيش الإسرائيلي ومن الشرطة الإسرائيلية. لو ذهبنا مباشرة إلى قسرة وهي في صدارة الأحداث والتطورات، نحن نتحدث عن هذه المدينة التي تعد تقع إلى الجنوب من نابلس وتعد مدينة إن صح القول زراعية، تتمتع بأراض زراعية. اللافت على أن الاستيطان متواصل، وعلى أن استهداف هذه المدينة تحديدا مدينة قصرة يأتي لأسباب متعددة، لعل أولها هذا الموقع الجغرافي، ولكن لابد أن نشير إلى معلومة مهمة جدا لنضع تطوراتها في السياق. في 19 من يوليو الماضي كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن وضع اليد على نحو 16500 دونم من الأراضي، خصوصا على مستوى جنوب نابلس، وتحديدا 12600 دونم كانت معنية بها قسرة. وهذه الأراضي قرر الجيش الإسرائيلي أن يتم استخدامها وتوظيفها لإنشاء طريق إن صح القول يربط مختلف المستوطنات بالبؤر الاستيطانية. نحن نتحدث بالأساس عن هذه المستوطنة، مستوطنة مجداليم، ومحاولة ربطها كما يظهر من خلال هذا الخط الأصفر ببؤرة استيطانية إيش كودش، لكن هناك عدد آخر من البؤر الاستيطانية استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في دعم المستوطنين في إقامتها، على غرار كيدا، على غرار شفوت راحيل، و طبعا الهدف الأكبر هو محاولة ربط هذه المستوطنات بمستوطنة أكبر وهي مستوطنة شيلو، ومجمع مستوطنة شيلو هو بالتالي محاولة لربط هذه المستوطنات، وهي سياسة عهدناها لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال إقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، ثم لاحقا شق طرق التفافية أو طرق لربط هذه المستوطنات. طبعا حينما نتحدث عن قصرة نتحدث عن جلود، نتحدث عن تلفيت، وهي أيضا من المدن التي تبدو من خلال الخريطة على أساس أنها مدن محاصرة. حينما نتحدث أيضا عن قصرة لابد أن نشير إلى أن هذا التطور يأتي في سياق أوسع، وهو إنشاء مستوطنات على غرار ما تابعناه خصوصا في الأيام الماضية في جنين كمثال، وتحديدا هذه المستوطنة الجديدة مستوطنة عيمق دوتان التي كان وزير المالية الإسرائيلي قد أشرف مع عدد من المستوطنين على وضع حجر الأساس لها. ولكن حينما نتحدث عن عيمق دوتان نتحدث أيضا عن مستوطنات أخرى، هي مستوطنات تحاول أن تنتشر حوالي المدن الفلسطينية، وبالتالي تطرح أكثر متساؤل حول دلالات إقامتها، ولكن حول مصير ما جاء به اتفاق أوسلو. وحينما أتحدث عن اتفاق أوسلو نحن نتحدث عن المناطق ألف باء وجيم، مع العلم بأن قصرة تقع جزء منها في المنطقة باء والمنطقة جيم. وسأختم بأن مصير هذه المناطق يرتبط أيضا بما نقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي دعا إلى قائد الأركان الجيش الإسرائيلي إلى التفكير في طريقة لنقل صلاحيات إن صح القول إلزام القانون للمستوطنين وللإسرائيليين في هذه المناطق، فيما يبدو أنه تملصا من دوره، مع العلم بأننا حينما نتحدث عن جيش الاحتلال نتحدث عن مسؤوليته كقوة احتلال في هذه المناطق.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر عرض على كل هذه المعطيات والتفاصيل التي قدمتها لنا. نجدد الترحيب بك عميد إلياس. إذا تطورات في الأيام الماضية جعلت بلدة قصرة تحت المجهر، وهذا ما يجعلنا للتساؤل ما الأهمية الجغرافية لهذه البلدة.
4: وسيلة، دعينا بالصورة الكبرى نتحدث عن اتفاق أوسلو بشكل سريع. المنطقة ألف هي المناطق التي فعلا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أمنا واجتماعا، وهي 18%. الباء وهي اللون الأزرق هي إدارة مع السلطة الفلسطينية وأمنا مع جيش الاحتلال. أما المنطقة الصفراء فهي المنطقة أمنا وإدارة مع جيش الاحتلال. إذا نظرنا إلى هذه البقع الزرقاء والزرقاء الغامقة مع الأصفر، ماذا يحاول جيش الاحتلال اليوم أو الحركة الاستيطان؟ هي بناء أغلب المستوطنات بين هذه المجموعات فعلا لفصلها وعزلها. يعني نذهب إلى مبدأ العزل والوصل أو الفصل والعزل، فصل الدول، فصل البلدات والمدن الفلسطينية ووصل المستوطنات مع بعضها البعض. الأمر الذي يأخذنا بالصورة الصغرى أو المايكرو ليفل كما يقال إلى قصرة وإلى جلود. يعني اليوم هذه قصرة هي أغلبها في المنطقة جيم والمنطقة باء، يعني المنطقة الزراعية الاستيلاء على الأراضي هي الأراضي الزراعية وسيلة. فإذا أنت قصرة وجلود، الموقع الجغرافي يجعلها مهمة لعملية الاستيطان. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى المستوطنات التي تشكل دائرة حول المدن الفلسطينية، يؤكد الأمر الذي تحدثنا عنه قبل قليل،
2: وكأنها التطويق هي هذا الترابط بين المستوطنات، وهذا ما لا تريده إسرائيل.
4: الترابط بين المستوطنات، هي تريد فعلا أن تربط المستوطنات بعضها ببعض، أن تعزل القرى والبلدات الفلسطينية، وبالتالي أن لا يكون تواصل مع بعضها البعض، أن تتحكم بالحركية وبالوقت. هناك وسيلة 920 حاجز بين ثابت ومتنقل ومؤقت على الضفة الغربية، وكأنهم يتحكمون أيضا بالوقت. وإذا ذهبنا إلى شيء فعلا مهم جدا كي نكمل الصورة، يعني هناك الخط 60 الدولي الذي يمر في وسط الضفة، وهناك الخط 5 الذي يمر شمال رام الله، والخط 1 الذي يمر في القدس. الاي 1 هذه المنطقة الاستيطانية 3400 فعلا 3400 وحدة سكنية. ماذا الهدف منها؟ الهدف منها فعلا وسيلة هو تقطيع الضفة، يعني بين شمال وبين جنوب، وبالتالي تقطيع المقطع وبالتالي عملية الاستيلاء.
2: طيب ما يجري الآن في قصرى يدفع للتساؤل حول الدور الذي يقوم به المستوطنون وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي يبدو أنه يمنح الضوء الأخضر لهؤلاء؟
4: سنتحدث عن موضوع نقل الإنفاذ القانوني للشرطة. الجيش الإسرائيلي حسب جريدة الهارتس هم متفرجون، يعني لا يستطيعون فعلا. لماذا؟ لأن هناك عدة مستويات من عناصر الأمن في الضفة الغربية. هناك وحدة ما يسمى بيهودة والسامرة، هناك الجيش الاحتياط، هناك جيش أو لواء الدفاع الإقليمي، وهناك أمن المستوطنات. كل هذه القوى تتعامل مع بعضها البعض. وجيش الاحتلال حسب القانون، حسب المادة 43 من لاهاي أو لوائح لاهاي، تقول أنه هو محتل عليه أن يؤمن هذا الأمن، هو متفرج. وبالتالي عندما يحصل شيء معين بين الجيش وبين المستوطنين يعود في اليوم التالي إلى ما يسمى بالصلحة. هذا تقرير نشرته الهارتس. من هنا قد يكون موضوع نقل فعلا عملية إنفاذ القانون من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة،
2: وخاصة يأتي في هذا التوقيت، وبالتالي ما دلالاته أن يتحول ذلك إلى يد الشرطة والتي هي بيد إيتمار بن غفير؟
4: بصورة عامة بن غفير هو مستوطن، هو مشروعه الاستيطان. بصورة عامة هو نقل موضوع القانون الدولي كما قلت، المادة 43 من لاهاي، والتي تقول أنك محتل تدير الشؤون بشكل عام أينما، بينما الشرطة تذهب إلى العملية الإدارية اليومية، وبالتالي مع الوقت يصبح ما يسمى ديفاكتو ضم، يعني أمر واقع لضم المستوطنات. وبالتالي هذا الأمر يعطي لبن غفير اليد الطولة. ولكن هناك عدة أسباب وسيلة: إراحة العسكر الجيش، إبعاده عن المستوطنين، عدم القدرة على تنفيذ القانون الدولي، وبالتالي عملية القدم المستمر، وبالتالي الشرطة هي التي تدعم المستوطنون.
2: وفي ضوء سياسة القدم المستمر، هناك عدد من البلدات كذلك التي تقع بين هذه المستوطنات، قبلان، تلفيت، جالود، ما مصير هذه البلدات في ضوء تنفيذ هذه السياسة؟
4: هي عملية تراكمية، يعني اليوم عندما هي عملية تراكمية، عندما نتحدث عن جلود هي تقريبا 800 متر مرتفعة، 600 متر قصرة، كل هذه المستوطنات نتحدث عن مستوطنو التلال، يعني تذهب بؤرة استيطانية يعني تتمكن أو تجلس في مكان ما، والدولة ملزمة أن تعطيها الكهرباء والماء، وبالتالي مع الوقت تصبح مستوطنة. فإذن هذه عملية السيطرة على الارتفاعات، يعني من ضمن المخطط الذي يجري في الضفة الغربية عملية إسطان، تلفيت، قبلان، قد تكون شيء معين، ولكن اليوم قصرى وجلود هي الموقع الجغرافي هو اللي يعطيه هذه الأهمية في سلوك الجيش الإسرائيلي،
2: وخاصة أنها تقع في نابلس المعروفة كذلك بمخيماتها والتي تزعج إسرائيل وترى فيها مصدر قلق، أليس كذلك؟
4: نعم. المهم عندما قلت وسيلة الإيوان تقطع شمال جنوب، واليوم نابلس في هذه المنطقة هي أهم شيء، طول كرم، جنين، نور شمس، وبالتالي هذه المخيمات والتي هي فعلا تحوي نواة القدرة على إنشاء حركة إن كانت سلمية مناهضة للاحتلال والضم الضفة الغربية أو لعمليات عسكرية. من هنا بدأت إسرائيل ماذا تفعل؟ أن تطوق هذه المخيمات، وبالتالي عملية التهجير من مكان إلى آخر. عندها نذهب إلى عملية الفصل والوصل، وبالتالي يعني فصل القدرة على إنشاء أي مقاومة لجيش الاحتلال. من هنا عملية قصرى تأتي في هذا السياق.
2: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد الآن إلى غرفة الأخبار.
1: إلى السودان، حيث قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في كلمة بمناسبة عيد الجيش إن العزم على قتال ودحر الميليشيا لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام. هذا وتعمل وزارة الزراعة والغابات بإقليم النيل الأزرق على زراعة 4,500,000 فدان بالأقاليم هذا العام وإنتاج 1,000,000 طن من الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي بالبلاد. ويشكو مزارعون بمدينة الدمازين أجبرتهم الحرب على الفرار من قراهم من عجزهم عن تأمين غذاء لأسرهم بمخيمات النزوح.
5: لم تمهل الاعتداءات قوات الدعم السريع ياسين وقتا كافيا لحصد أكثر من 100 فدان زرعها في إحدى قرى غربي إقليم النيل الأزرق، فاضطر للنزوح مع أسرته وصولا إلى هذا المخيم حيث يتلقى مساعدات إنسانية لا تسد الرمق.
6: عندي بقية الزراعة ذاته زرعته ما حصدته، خليت بسبب الاعتداء جيت وموجود الآن، يعني الآن ده الخريف الثاني أنا ما قدرت أرجع عشان أزرع بسبب شنو؟ عدم الإمكانية، وما في جهة بتمون على أساس أمشي أزرع.
5: بعض النازحين هنا يحاولون سد احتياجاتهم الغذائية بفلاحة مساحات صغيرة قرب المخيم بإمكانيات ضعيفة واستخدام آلات زراعية تقليدية.
7: هنا مهمتنا هو كان زراعة، وهناك عندنا موسمين بس، يا خشينا الحشاب اشتغلنا على السوق العربي هو بنجز لنا، والموضوع الثاني الزراعة، هو زراعة ما لاقينه بس بقينا نجر من مهل لمهل، ليه من هذا ما لاقين طريقة عشان نزرع زي الناس.
5: ووسط تحذير من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مما وصفه بخطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان بسبب الحرب، تخطط وزارة الزراعة في إقليم النيل الأزرق لزراعة 4,500,000 فدان من جملة 8 ملايين فدان صالحة للزراعة بالإقليم، وذلك بالتركيز على محاصيل الأمن الغذائي. وتقول الوزارة إنها تهدف إلى إنتاج 1,000,000 طن من الحبوب وإنتاج مضاعف للمشاريع الزراعية في البلاد، مما يجنب السودان شبح نقص الغذاء.
8: والأمن الغذائي على مستوى السودان كله يمكن أنجح المواسم الزراعية كانت هي في سنوات الحرب، يمكن سنوات الحرب تضاعفت فيها الإنتاجية في كل ولايات السودان وكل المشاريع الزراعية، وبالعكس يمكن نحن حققنا فائض في الحبوب بالذات.
5: يعد إقليم النيل الأزرق أكبر منتج للقطن في البلاد، إذ يستهدف هذا العام زراعة 1,000,000 فدان مع توقعات بإنتاج يصل إلى 5 ملايين قنطار. فرحة وتفاؤل مع بداية موسم زراعي في انتظار يوم حصاد يبشر بالخير. يهدف التوسع في المساحات الزراعية بإقليم النيل الأزرق إلى تغطية نقص الإنتاج في ولايات سودانية عدة أثرت عليها الحرب ونالت من قدرتها الزراعية. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من مدينة دمازين في إقليم النيل الأزرق.
1: أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول في هيئة الطوارئ الإندونيسية بمقتل شخصين على الأقل بسبب الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية للبلاد بقوة 7 درجات و7 أعشار درجة. وأضافت الوكالة أن السلطات الإندونيسية أنهت التحذير من موجات مادة تسونامي في البلاد بعد وقوع الزلزال. ولمتابعة أكثر ينضم إلينا من جاكرتا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بك صهيب، ما هي المناطق التي ضربتها الزلزال؟ هل هناك أي حصيلة أولية حول عدد الضحايا أو حصيلة الأماكن التي ضربها الزلزال؟
9: بالحقيقة الزلزال وقع فيما يعرف بجزر إقليم نوسا تنغارا الشرقية، فإلى الشرق من مدينة جزيرة بالي هناك جزر إقليم نوسا تنغارا الغربية، ثم إلى الشرق من تلك الجزر هناك جزر تقع في أقصى الجنوب الشرقي لإندونيسيا، وهي جزر كثيرة متناثرة في الجنوب الشرقي لإندونيسيا، بعيدة جدا عن جاكرتا، وحتى توقيتها مختلف عن جاكرتا. في صبيحة هذا اليوم وقع هذا الزلزال بهذه القوة كما تفضلت في مقدمة الخبر، ويبدو أنه قوي من حيث قوته التأثيرية في تدمير البنى التحتيه والمنازل وما الى ذلك. هذه المناطق طبعا الزلازل لا تغيب عنها من حين لاخر، ولكن في كثير من الاحيان تقع الزلازل وتكون البؤره بعيده عن السطح وتكون بعيده عن الجزر، وبالتالي لا تؤثر في البنيان ولا تقع خسائر. لحد الان الخسائر هي شخصان فقط، لا نتحدث عن اكثر من ذلك لحد الان، لكن بالطبع لان الزلزال وقع في مناطق الاثار متناثره في مناطق مختلفه،

0: شخصان الذين قتل في ميناء سيكا في جزيرة فلوريس، وهناك جزر أخرى مثل أبوان باجو الجزيرة السياحية المعروفة، وأيضا محافظات مختلفة مثل مانغراي الشرقية ومانغراي الوسطى ومانغراي الغربية. هذه المحافظات كلها متناثرة في جزر هذا الإقليم. واضح أن البنيان في هذه المناطق هي مناطق ريفية، مناطق المستوى الاقتصادي فيها ضعيف، وبالتالي ليست بالمناطق التي فيها البنيان قوي، فزلزال مثل هذه الزلازل القوية لم تكن المنازل الخشبية وتقليدية وبنيت بالإسمنت ولم تكن بخرسانات قوية، فإن الآثار ستكون كبيرة. لحد الآن هذه الحصيلة ليست نهائية. فرق الإنقاذ والهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ لم تعلن عن أرقام جديدة، ربما خلال الساعات القادمة سنعرف ما إذا كان هناك قتلى في مناطق نائية، لأنها فعلا مناطق نائية. وأذكر عندما كنا هناك لتغطية قمة آسيان في تلك الجزر، مناطق متباعدة جدا والوصول إليها ليس سهل، وبالتالي ربما الاتصالات منقطعة مع بعض الجزر، ولذلك علينا أن ننتظر ربما بضعة ساعات حتى نتأكد ما إذا كانت ما كان الضحايا فقط شخصان أم أن العدد سيزيد في قادم الساعات.
1: نعم، ولكن السلطات الأندونيسية أنهت التحذير من موجات مد تسونامي، وبالتالي هل زال الخطر عن هذه المناطق؟
0: نعم، هذا جانب من الخطر. عندما يرفع انذار تسونامي، فان هذا يعني انه لا امواج خطره ربما يعني تاتي على هذه السواحل مره اخرى، ولكن هناك ربما يكون هناك بعض الضحايا في المناطق الجبليه، وقعت انهيارات في بعض المناطق الجبليه، ربما يكون هناك بعض الضحايا في مناطق جبليه بسبب انهيارات ارضيه او سقوط مباني. هذا هو الاثر ربما الاخر الذي علينا التاكد منه، والا فعندما يرفع الانذار فمعنى ذلك انه يرجى ان لا تقع اي امواج مد بحري جديده، لان عاده السونامي يحصل ما بين نصف ساعه الى ساعتين، اكثر من ذلك في الغالب لا يحصل
1: سونامي. شكرا لك صهيب. نعم، شكرا لك صهيب، كنت معنا من مراسلنا من الجزيره، كنت معنا من اندونيسيا، شكرا لك. تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدهم يهجتونا عن الأرض؟ هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطتوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: عواجل تتوالى.
14: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
13: بث مباشر دون توقف.
15: هذه الساعة نفتح نوافذ
13: خاصة.
15: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
13: وتحليل للأحياء.
16: في المتابعة شبكة مراسلين.
13: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
17: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة. لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
18: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلاً.
13: الأحداث لا تنتظر.
19: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
13: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
20: منطقة اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
13: ذاك ما تروى.
21: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
13: بل كما تحدث.
11: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
13: نحن في المشهد.
22: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
13: نقترب، ننقل، نوثق.
23: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة،

مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والضفة الغربية ولبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس

0: رفيع في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وكان ترامب قال أمس الجمعة أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، محذرا من أن بلاده سترد بقوة أكبر بمئة مرة في حال أي هجوم إيراني. إلى ذلك نقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. في طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا لنتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها. وردا على تصريحات ترامب بأنه سيعلن مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تخشى التهديدات، مضيفا أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بأمر ولا بخطاب انتخابي. يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك الإماراتية قولها إن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة دون إصابات. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمراً للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن غفير. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن إيهاب، كل التفاصيل حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيضاحات التي أوردها مسؤول رفيع في البيت الأبيض.
1: نعم رنيم، الرئيس دونالد ترامب في خطاب بولاية نيويورك كان يتحدث عن إيران ضمن مواضيع أخرى كثيرة في الحقيقة، لكن فيما يتعلق بإيران كرر ترامب تصريحاته بأن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني بحرية وجوية وأن إيران لم تعد تملك قدرات عسكرية، وتحدث عن الحصار البحري أيضا المستمر من قبل القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية. الرئيس ترامب يقول إنه ربما يعتبر مضيق هرمز أو يضم مضيق هرمز كأرض أمريكية، لكن بعد صدور هذا التصريح منه في هذا الخطاب يقول مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس دونالد ترامب كان يمزح بشأن هذا الأمر، وأنه لم يبحث مع مستشاريه ومع فريقه في البيت الأبيض أي إعلان بشأن مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب كانت تصريحاته سياسية داخلية للناخب الأمريكي فيما يتعلق بأسعار المحروقات، يقول للأمريكيين أن أي أموال إضافية تدفع في محطات الوقود لا تضاهي الثمن الكبير مقابل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، يقول أنه لن يعتذر عن هذه الحرب، يقلل من أهمية أو من خطورة التداعيات الاقتصادية بالنسبة للأمريكيين فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، يقول أن إيران لو كانت امتلكت سلاحا نوويا لدمرت المنطقة والعالم، وبالتالي يدافع عن قراره بشأن هذه الحرب في الأساس، متحدثا عن الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني وكيف أن هذه الضغوط أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في إيران ومعدلات التضخم بأكثر من 300% على حد قول الرئيس الأمريكي. وحينما يتحدث عن الضغط الاقتصادي على إيران يأتي أيضا في سياق الحصار البحري، حيث يأمل ترامب وإدارته من أن تتراجع إيران بسبب هذه الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل حالة الجمود بشأن المفاوضات حول مضيق هرمز. نعلم رنيم أن البيت الأبيض كان يأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، لكن لم يحدث أي شيء جديد في المفاوضات وعادت نبرة التصعيد، ولكن هذه المرة التصعيد الاقتصادي بفرض الحصار، وأن حالة الجمود يقول مسؤول في موقع مسؤول أمريكي لموقع بوليتيكو إن الاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن ينتهي يوم الاثنين، وذلك بعد مرور 60 يوما على الاتفاق أو توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. هذا الاتفاق كان هشا بالأساس كما نعلم، لكن أيضا عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار

0: إلى أي تطور في مضيق هرمز يشير إلى حالة الجمود. يقول هذا المسؤول إن الانقسام داخل إيران بين أركان الحكم كحرس ثوري ورجال الدين وقادة في الحكومة والرئيس الإيراني، كل هذا الانقسام حول كيفية التعاطي مع الأزمة ومع الولايات المتحدة هو ما يعرقل التوصل إلى اتفاق، لكن يؤكد على استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في إطار الحصار وحالة الجدل ما زالت مستمرة هنا في الولايات المتحدة حول التقارير التي كانت تتحدث عن الأوضاع السيئة للبحار الأمريكيين على حاملة الطائرات في المنطقة، وهي حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تقرر أن تستبدل بحاملة طائرات أخرى اليوم أو قبل قليل في الحقيقة رنيم. خرجت أيضا أسر البحارة الأمريكيين يشنون هجوما على الرئيس الأمريكي ووزير الحرب، خاصة وأن وزير الحرب الأمريكي كان يقول إن ما أدلى به عائلات البحارة من أخبار هي أخبار كاذبة، اتهمهم بالكذب. تقول حاليا عائلات أحد البحارة على هذه الحاملة بأن وزير الحرب لا يبالي بحياة البحارة على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وبالتالي ما زالت حالة الجدل مستمرة حول عملية الانتشار في المنطقة، كيف تعاطى الجيش الأمريكي مع الأوضاع النفسية والجسدية للبحارة من الجنود المنتشرين على حاملات الطائرات والسفن الحربية التي تساهم أو تنفذ هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. رنيم،
1: شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. بين الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وتؤكد بيانات موقع كيبلر انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزانتها. يضاف لتلك التحديات تسريب نفطي قبالة سواحل جزيرة قشم. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: لا حرب لا سلام لا اتفاق، لكن الأزمة موجودة ومستمرة. بينما يكثف الوسطاء جهودهم لخرق جدار التوتر الأمريكي الإيراني، تبقى التعقيدات نفسها تراوح مكانها. فلا مضيق هرمز فتح، ولا الاتفاق اكتمل، ولا التهديد انحسر. قبل الحرب الأخيرة كان متوسط عبور السفن للمضيق يتراوح بين 130 و140 سفينة يومياً. أما اليوم فيقول الخبراء وتكشف المواقع المتخصصة أن العدد انحسر إلى واحد من أدنى مستوياته إن لم يكن أدناها على الإطلاق. فما بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني، تشير الإحصائيات الأخيرة لمنصة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق في 12 من أغسطس، 4 منها دخلت مياه الخليج و4 غادرتها. استخدمت 5 منها المسار الإيراني و3 اتخذت مساراً غير محدد. بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حتى نفس التاريخ أعادت توجيه 59 سفينة وعطلت 3 وفتشت 2 ضمن إجراءات الحصار البحري. تراجع حركة العبور يعني بالضرورة تراجع الصادرات النفطية الإيرانية وتراكم المخزون وامتلاء الخزانات وتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. تقدر شركة كيبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة انخفاض صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية بنحو 40% خلال أغسطس الجاري مقارنة بمتوسط شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 500,000 برميل يومياً، وهو رقم ضئيل جداً إذا ما قارناه بفترة الهدنة القصيرة التي أعقبت مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي، إذ تمكنت طهران حينها من تصدير نحو 57 مليون برميل من النفط الخام قبل أن ينهار الاتفاق وتتراجع الشحنات مجدداً. وتشير بيانات كيبلر إلى أن خزانات النفط البرية في إيران امتلأت بمعدل 56%، بما يعادل 66 مليون برميل، في حين تبلغ نسبة امتلاء خزانات جزيرة خارك نحو 64%. ذا كما دفع طهران إلى اتباع حلول تقليدية مؤقتة من قبيل استخدام نقلات بحرية عائمة لتخزين الخام غير المبيع، في محاولة لتأجيل الخيار الأصعب وهو وقف عملية الإنتاج أو تخفيفها وما ينطوي عليها من تعقيدات تقنية واقتصادية بالغة الصعوبة. يضاف لكل مركبات الأزمة السابقة تهديد بيئي جديد ناجم عن ظهور بقع نفطية كبيرة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هانغام القريبة من قشم. وحدة البيانات في الجزيرة رصدت عبر صور الأقمار الصناعية انتشار البقع على امتداد نحو 50 كيلومتراً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الأدلة الأولية تشير إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدر التلوث، محملاً كل طرف يستفيد من الملاحة التجارية عبر المضيق مسؤولية قانونية وأخلاقية لمعالجة الضرر البيئي. والتلوث بحسب رواية طهران الرسمية غطى مساحة تقدر ب90,000 متر مربع، فيما باشرت السلطات عمليات إزالته دون تحديد مسبباته أو مصدره. في المقابل تشير رواية شركة تانكر تراكرز الأمريكية إلى أن التلوث ناجم عن هجوم إيراني سابق على ناقلة بضائع في 3 من هذا الشهر. يذكر أن إيران كانت قد بررت سعيها إلى فرض رسوم على عبور المضيق بحجج تتعلق بتغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات بيئية. وبغض النظر عن مسببات الحادث فإنه يكشف هشاشة الوضع في المضيق وانطواءه على مخاطر جمة على البيئة والإنسان والحيوان.
1: وللحديث أكثر حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أبدأ معك أستاذ باتريك، هناك من يسأل بعد التوضيح الأخير للبيت الأبيض بأنه كيف للرئيس الأمريكي أن يتعامل بهذه الخفة مع ملف بهذه الخطورة، أي أن يمزح بضم مضيق هرمز للأراضي الأمريكية، تعليقك على هذا الأمر؟
3: في بدء الأمر شكرا جزيلا لاستضافتي. أعتقد أننا جميعنا نفهم بأن الرئيس الأمريكي عادة يتحدث بمصطلحات ذات السقوف العالية، وبالتالي أنا أفسر اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي في تصريحه عندما يتعلق الأمر بالهيمنة الأمريكية العسكرية والإصرار على إبقاء هذا الممر المائي على أنه ممر دولي ومفتوح. هذا ليس مقترحا واقعيا لضم المضيق. بالنسبة للأهداف المستدامة الأمريكية تتعلق بحرية الملاحة وليس الملكية الأمريكية لمضيق هرمز، ولا واشنطن ولا حتى طهران لا أحد منهما يجدر به السيطرة على المضيق، وبالتالي دول الخليج لا تتفق مع ذلك. كل دول العالم تقول إن المضيق لابد أن يكون حرا كما هو الشأن بالنسبة للدول جميعها، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي يستخدم هذه اللغة، لغة الهيمنة العسكرية، بالإشارة إلى أن الحصار سيبقى مستمرا في هذه المرحلة، وهذه كذلك صياغ واللغة يستخدمها لمناقشة الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تفرض على إيران. ويبدو أن الولايات المتحدة تعيد زيادة هذه الضغوطات مجددا.
1: دكتور حسين، دائما ضمن هذه النقطة تحديدا، رد إيران على لسان نائب وزير خارجيتها على هذا التصريح، هل هذا يعني بأنها لم تضع هذا التصريح ضمن خانة المزاح؟
4: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري نحن أمام حرب وليس مزاح، وما تقوله أمريكا والرئيس ترامب هو يعني نوع من الاستهتار بالقانون الدولي، لأن أولا موضوع مضيق هرمز واضح أن هناك مياه إقليمية إيرانية و عمانية، وهناك مضيق دولي داخل هذه المنطقة، ليست هناك مياه إقليمية أساسا، مياه دولية في هذه المنطقة. الموضوع الآخر يعني إظهار القوة هو لا يأتي ضمن إطار نقض القانون الدولي أو استعمال سلوكيات تعتبر جريمة حرب

0: الآن حصار إيران هو جريمة حرب باعتبار أنها عقوبات جماعية تتناقض مع معاهدة جنيف الرابع. ومع كل ذلك نرى أن البعض يحاول أن يجمل هذا السلوك الإجرامي الأمريكي، ويجمل بشكل أو بآخر هذا السلوك المغاير للقانون الدولي.
1: دكتور، انقطعت التصاريح لفترة حول أو تصريحات لفترة حول موضوع الاتفاق مع عمان، وثم قرأنا أمس ما قاله وزير الخارجية الإيرانية. لماذا الانقطاع ومن ثم العودة للحديث عن هذا الموضوع؟ هل من عراقيل في طريق الاتفاق؟
0: لا، اتفاق إيران وعمان هو مكتمل، ولكن هو يعني لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع من طرف واحد. يعني إيران واضح تقوله إيران أن فتح المضيق يستوجب على أمريكا أن تقوم ببعض الأمور يعني ضمن إطار مذكرة التفاهم، وهو رفع الحصار وتجميد العقوبات عن الصادرات النفطية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. ولكن المشكلة هي أن أمريكا خرجت من مذكرة التفاهم، والآن الكل معوم من دون أفق ومن دون إطار يحدد أي سلوك ممكن في هذا الإطار. إيران أبلغت الوسيط الباكستاني يعني أن لا يمكن القيام بأي خطوة إلا إذا عادت أمريكا إلى مذكرة التفاهم وأعلنت إنهاء الحرب، وليس وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت.
1: نعم أستاذ باتريك، هل تحقق الضغوط الاقتصادية ما لم تحققه العملية العسكرية برأيك؟
2: Look, the absence of another massive air campaign
3: غياب حملة عسكرية أخرى لا يعني أن هذا الضغط العسكري قد توقف. واشنطن تتحرك باتجاه مختلف، باتجاه العقوبات والضغوط الاقتصادية، وهذا الأمر يرمي إلى الضغط الاقتصادي. وهناك أخبار وصلت في الأيام القليلة الماضية من بعض وسائل الإعلامية التي تقول إن الضغوط الاقتصادية التي ستمارس على إيران هي غير مسبوقة، لم يشهدها العالم أبدا. إذن كانت الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى المسار الدبلوماسي مع إيران، لكن الحكومة المدنية، الرئيس ومن تم انتخابهم قد يقول شيئا، قد يود تحقيق شيء، لكن الحرس الثوري الإيراني لديه رؤية مختلفة تماما، وهذا يثير تساؤلات بشأن من هو المسؤول بإيران. لذلك الرئيس الأمريكي ارتاء الضغط الاقتصادي على إيران بطريقة غير مسبوقة وبطريقة تبتعد قليلا عن الضغوط العسكرية، وحتى أن هذا الأمر سيكون مستداما لفترة من الزمن. ما تمت إثارته كذلك هو الانتخابات النصفية، لكن في هذه المرحلة أيا كانت الأمور التي تحدث في إيران فهي ستكون متضمنة في كل الترتيبات التي وضعها الرئيس. إذا كانت الانتخابات النصفية قد اقتربت وبقي فقط شهر واحد، ربما لكان الرئيس الأمريكي قد حرك الأمور بشكل أسرع، وبالتالي أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيحاول أن يأخذ وقته من خلال الضغط الاقتصادي على إيران.
1: أستاذ باتريك، ألا ترى بأن الضغوط اليوم أصبحت أكثر على أمريكا في ظل ما يحكى عن الوضع السيء للجنود، جنود البحرية تحديدا، وفي ظل التوجه لاستبدال ناقلة أو حاملة الطائرات لينكولن؟
3: ما هو فريد من نوعه بالنسبة للمنظومة الأمريكية هو أن الجنود، جنود البحرية، هم يعتبرون

0: من البحريات التي بإمكانها أن تتواصل مع ذويها، خلافا على الكثير من جنود البحرية في دول أخرى. بالنسبة لإبراهام لينكولن، هي تعمل على هذا الإطار، وهذا يوضح أن الولايات المتحدة ستتمكن من استمرار عملية الحصار لفترة طويلة من الزمن. وعندما نتطلع إلى الأمام، نحن ربما قد نعتقد بأن الجيش الأمريكي ربما قد لا يكون لديه الوضع الذي يأمل أن يكون لديه، وأنه ربما قد يتمكن من أن يمضي قدما باتجاهة أخرى إذا ما كان الحصار قد يتطلب تحركا بهذا الصدد. في مثل هذه الظروف وبسبب مذكرات التفاهم السابقة، لم يكن واضحا المدة التي ستحتاج إليها البحرية إلى إبراهام لينكولن في المنطقة. وعندما ننظر إلى المعدات الأخرى التي ستغادر، فهذا يعني أن الولايات المتحدة قادرة على استمرار الحصار لفترة من الزمن.
1: دكتور حسين، مسؤول في البيت الأبيض يقول لبوليتيكو بأن هناك ثلاث مستويات للقرار في إيران، نتفق معهم ثم يتراجعون ثم يرفض أحد المستويات الاتفاق. إذن كيف يمكن التوصل إلى اتفاق ومفاوضات مع إيران في هذا الوضع؟
2: يعني المشكلة هي أن أمريكا يعني من رئيسها إلى باقي المسؤولين يكذبون وبشكل ممنهج. يعني إيران كانت على طاولة المفاوضات خلال السنة الماضية ولثلاث مرات، وأمريكا ذهبت إلى الحرب. إذا كانت أمريكا الآن تتحجج في المرة الثالثة أن إيران استهدفت ناقلات، في المرة الأولى ماذا كان؟ في المرة الثانية ماذا كان؟ يعني الموضوع هو ليس أن هناك اختلاف في الداخل الإيراني حول موضوع يعني التفاوض، لا، المشكلة أننا أمام مزاجية متقلبة في أمريكا. هناك لوبيات صهيونية تضغط بهذا الاتجاه، وهناك انصياع ترامبي لنتنياهو ورغباته. يعني هذه أمور واضحة، ويعني في
1: وما
2: أمريكا
1: من صراع أجنحة في إيران
2: عنها.
1: ما من صراع أجنحة في إيران
2: في
1: سريعا
2: في إيران كأي دولة، هناك قد يكون اختلاف في وجهات النظر بين الأفراد، ولكن كمنظومة هناك آليات واضحة. هناك مجلس أمن قومي،
1: نعم،
2: هو المسؤول عن اتخاذ القرار بالأكثرية،
1: نعم،
2: وهو يقوم بذلك بشكل منظم.
1: شكرا لك دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وشكرا لك باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. في تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرة بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير. ويتزامن ذلك مع كشف الحكومة الإسرائيلية عن مخططات استيطانية جديدة. في المقابل، يكتفي المجتمع الدولي بالتنديد، ويعجز الاتحاد الأوروبي بسبب خلافات بين أعضائه عن اتخاذ موقف يشكل ردعا حقيقيا لإسرائيل.
3: الاعتداءات العنيفة للمستوطنين في الضفة الغربية تصل مستويات غير مسبوقة، ومخططات حكومة نتنياهو الاستيطانية تتكشف يوما بعد يوم. فهل يكفي رد الفعل الدولي لردع هذا السلوك؟ يكتفي الاتحاد الأوروبي بالتنديد، وهو الذي يملك أكبر أدوات الضغط على حكومة نتنياهو، فهو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحجم مبادلات يصل إلى 43 مليار دولار، ما يمثل ثلث تجارة إسرائيل العالمية. وترتبط إسرائيل باتفاقية شراكة مع الاتحاد تمنحها إعفاءات وامتيازات كثيرة. يعني هذا أن بإمكان الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغط هائل على إسرائيل ولو فيما يتعلق بامتيازات اتفاقية الشراكة. لكن هذا لم يحدث حتى الآن، فحتى استثناء المنتجات القادمة من المستوطنات من هذه الامتيازات تتحايل عليه إسرائيل بإخفاء أو تغيير مصدر المنتج. وحسب تحقيق دولي، فإن خمس الشحنات الإسرائيلية

0: المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من مستوطنات بالضفة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. يعاني التكتل الأوروبي خلافات بين أعضائه وتقود ألمانيا وإيطاليا والتشيك الدول التي تعرقل فرض عقوبات حقيقية. فتلجأ دول تتقدمها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا إلى اتخاذ إجراءات وطنية ضد منتجات المستوطنات، وتفرض بعض الدول عقوبات على كيانات وأشخاص يقودون الاستيطان، أبرزها عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش. لكن الاتحاد الأوروبي كتكتل لا يمارس الضغط الاقتصادي الحقيقي الذي يمكن أن يوجع إسرائيل ويكتفي بالتنديد. أما الضغط السياسي الذي تبقى الولايات المتحدة أكبر من يستطيع أن يمارسه على إسرائيل فيبقى خجولاً. طوال عقود ظلت الولايات المتحدة تتحفظ على الاستيطان وتطالب رسمياً بتوقفه، لكن مبرر ذلك لم يكن رفضاً قانونياً واضحاً، بل كان المبرر أنه عقبة أمام السلام وخطر على أمن إسرائيل. سيتغير الموقف مع حكومة ترامب في فترة حكمه الأولى التي شهدت إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو أن الاستيطان لا يعتبر بحد ذاته غير شرعي، وأن الضفة الغربية والقدس متاحتان لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأصبح مايك هاكبي السفير الأمريكي الحالي في إسرائيل من أكبر المؤيدين للاستيطان، فهاكبي لا يخفي دعمه للمستوطنين ويشارك في أنشطة داخل المستوطنات، وقد ذهب أبعد من ذلك عندما قال إن من حق إسرائيل السيطرة على أجزاء واسعة من الشرق الأوسط. إذن فمن يملك القدرة على الضغط الاقتصادي لا يفعل ذلك، ومن يستطيع الضغط السياسي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي، والنتيجة ما تشهده الضفة من تصعيد، وجهه الظاهر اعتداءات المستوطنين، ووجهه الخفي خطط حكومة نتنياهو لابتلاع الضفة. يعيش في الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو 750 ألف مستوطن، 500 ألف في الضفة و250 ألفا في القدس. منذ مجيء حكومة نتنياهو عام 2022 تسارعت وثيرة بناء المستوطنات، وتجاوز ما بني منها منذ هذا التاريخ أكثر من 100 مستوطنة. وفي عام 2025 وحده وافقت حكومة نتنياهو على بناء 54 مستوطنة. ويبقى أهم ما شهده تطور النشاط الاستيطاني هو الاعتداءات العنيفة التي تقوم بها عصابات منظمة تحت حماية جيش الاحتلال، وتدخل هذه الاعتداءات العنيفة ضمن خطة مكملة لعنف الجيش. فالاعتداءات التي يمكن أن تجلب للجيش انتقادات واسعة تتكفل بها عصابات المستوطنين التي لا تخضع لأي مساءلة. ففي شهر يوليو الماضي وحده نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 2256 اعتداء بمعدل يقارب 73 اعتداء في اليوم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 11 ألف اعتداء في النصف الأول من هذه السنة. وإذا بقي الموقف الدولي على حاله فإن خطط الاستيطان ستتوسع، يدعمها عنف المستوطنين الذي يستخدم لتسريع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
1: ومعنا من الخليل حول هذا الموضوع عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ عادل، بداية نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي بأن هناك ضغط أمريكي على نتنياهو لإدانة ما يحصل في القصرة. هل برأيك أن الإدانة في حال كانت دقيقة هذا الأمر بأنها كافية، أم أن ما يحصل تخطى هذا الموضوع بأشواط؟
2: تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني كل ما يحدث في قصرة وغيرها هو بتوجيه مباشر من نتنياهو، وبالتالي موضوع الإدانة يراد منه تضليل الرأي العام العالمي وغض البصر عن 800 ألف مستوطن يقومون بكل أنواع الجرائم بالمناطق الفلسطينية المحتلة تجاه البشر والحجر والشجر، وإعطاء أهمية وكأنه فقط المشكلة مع 4-5 مستوطنين هنا وهناك. هذا يراد منه تبييض حركة الاستيطان الغير قانونية وفق كل القوانين. بكل الأحوال حتى لو أدان بنيامين نتنياهو هذا لن يغير من الواقع. ما يحدث الآن في قصرى ونتاج قرار من بنيامين نتنياهو بدعم أمريكي، يعني حتى الأمريكي الذي يحاول أن يكسب الموجة وأن يظهر أمام الرأي العام.

0: نقطة ما يحدث، هو الذي يدعم هذه الحركة، تحديدا السفير الأمريكي الحالي في إسرائيل، ثم أغلبية أركانه. وبالمناسبة هذا المشروع الحالي بدأ بفترة ترامب الأولى، وترامب الذي يعني حكومته وأركانه الذين اعتبروا أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام ما يسمى عملية السلام، وأنه لا يتناقض مع القانون الدولي. وترامب نفسه الذي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وهو نفسه الذي اعترف بالجولان وهي على منطقة سورية محتلة. بمعنى أنه كل ما يحدث الآن هو مخطط أمريكي إسرائيلي. هنالك انسجام ما بين الإدارتين اليمينيتين الحالية بواشنطن والموجودة هنا في إسرائيل. بالتالي لا يمكن حتى لو صدرت إدانة شكلية كهذه أن تغير قطعة شوطا طويلا باتجاه إحداث تغيير بالمكان القانوني الدولي للضفة الغربية. ولم تعد إسرائيليا منطقة فلسطينية محتلة، ولم تعد حتى منطقة متنازع عليها. الآن يتم التعاطي والتعامل مع ثلثي الضفة الغربية كمنطقة إسرائيلية. وقرار وزير جيش الاحتلال بالأمس بإلغاء صلاحية الجيش، وهذا قرار دولي، هذا القانون الدولي ليس بموسوع أو بصلاحية وزير جيش دولة الاحتلال أن يلغي القانون الدولي. القانون الدولي هو الذي يحدد من هي الجهة التي تدير منطقة محتلة، وليس قوة الاحتلال. حين يقرر نقل صلاحية إدارة والأمن هذه المنطقة للشرطة الإسرائيلية، يعني نقل مكانتها القانونية والتعامل معها أسوة بأي منطقة داخل إسرائيل. هذا الموضوع من شأنه أن ينعكس ليس فقط على مجمل الضفة، أنه هنالك قانونين، قانون معمول به على المواطنين الفلسطينيين بالجيش، والقانون الآخر الشرطة والقوانين المدنية على المستوطنين اليهود، إنما سينعكس على طبيعة التعامل ووجود السلطة الفلسطينية الموجودة بالضفة اليوم تتعامل مع الجيش على اتصال دائم على مدار الساعة مع جيش الاحتلال. الآن مع نقل هذه الصلاحيات للشرطة التي يقودها بن كفير، كيف سيكون حال تواصل السلطة الفلسطينية معهم، وكيف ستكون استجابة شرطة بن كفير والتي معظم عناصرها ينتمون إلى هذا التيار الذي نراه في قصرة وفي جالوت وفي تلوة وفي باقي المناطق؟
1: نعم.
0: بالتالي الموضوع تجاوز مسألة الضم، إنما لمرحلة ما بعد الضم وخلق واقع يرى الفلسطيني نفسه مضطرا للتفكير بالهجرة.
1: هل يمكن عكس مسار قضم وضم الأراضي بالشكل الذي يحصل؟
0: يعني بتقدير هو بحاجة قوة مضادة أخرى. الاكتفاء بالرفض النظري والكلامي لا يكفي. حتى اللحظة هنالك رفض إقليمي لموضوع التهجير، وهذا الذي أدى إلى منع التهجير. ولكن موضوع الضم والتهويد أعتقد أنه بحاجة قرارات سياسية ترتقي إلى هذا
1: نعم.
0: الحدث والقرارات الإسرائيلية، تبدأ من السلطة الفلسطينية وقيادتها وإعادة النظر بشكل جذري باعتراف بإسرائيل.
1: نعم.
0: الآن استمرار اعتراف السلطة
1: نعم.
0: ومنظمة التحرير بإسرائيل يعني اعترافها بالمناطق المضمومة بالضفة
1: شكرا
0: الغربية. ثم في
1: شكرا
0: يجب
1: لك، عذرا على المقاطعة ولكن انتهى وقتنا. شكرا لك أستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. والآن إلى زميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث وقراءة في مسار التصعيد الاستيطاني المتسارع في الضفة الغربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بين حصار المنازل وتمدد الخيام الاستيطانية ونقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة يطرح سؤالا جوهريا: هل نحن أمام إعادة هندسة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة؟ أربعة لاعبين يحركون مسارات هذا الملف: الجانب الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات والتحركات. الجانب الفلسطيني يقدم ما يجري في قصرى بوصفه جزءا من عدوان إسرائيلي أوسع لا حادثا معزولا. فالرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد عدوان الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وآخره في بلدة قصرى، وتقول إن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين يمثل جرائم حرب يتحمل الاحتلال نتائجها. وكان رئيس بلدية قصرى قال للجزيرة إن سلطات الاحتلال طلبت من عائلات فلسطينية إخلاء منازلها، بينما طلبت البلدية من هذه العائلات الصمود في بيوتها خشية أن يحتلها مستوطنون بعد مغادرة أصحابها. أما إسرائيل فتقدم موقفين متداخلين، رفض رسمي لسلوك المستوطنين وخطوة مؤسسية تنقل التعامل مع قضاياهم من الجيش إلى الشرطة. تنقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفض الحكومة سلوك المستوطنين وقوله إن الجيش يتعامل مع الموقف في قصرى، فيما تنقل عن عسكري إسرائيلي عائد من الضفة قوله إن القيادة تركت المشكلة تخرج عن السيطرة، ما زاد العبء على الجيش. في السياق ذاته يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. الولايات المتحدة تدخلت من زاوية الضغط السياسي، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن مسؤولي البيت الأبيض يضغطون على بنيامين نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين في قصرى، وأن واشنطن احتجت بعد معرفتها بأن منزلا لفلسطيني أمريكي كان مستهدفا في البلدة. يأتي ذلك بعد تصريحات متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة قال فيها إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية. وهنا يبدو الموقف الأمريكي بين الإدانة والضغط على نتنياهو من دون أن يتحول حتى الآن إلى أداة إلزام مباشرة. أما المجتمع الدولي فيقرأ ما يحدث في الضفة الغربية بوصفه تصعيدا خطيرا في عنف المستوطنين. فمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وإن محاصرة المستوطنين لمنازل العائلات الفلسطينية جاءت بعد قطع المياه والكهرباء عنها. أما الاتحاد الأوروبي فيقول إن عنف المستوطنين والترهيب وتدمير المنازل والممتلكات في الضفة الغربية ينبغي أن يتوقف، ويدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم. إذن هو تصعيد استيطاني في الضفة الغربية يتزامن مع قرار سياسي له تداعياته. مزيد من التفاصيل تكشفها لنا سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
3: سنبدأ محمود من نقطة صغيرة جدا جنوب شرق نابلس لا تتجاوز مساحتها 9 كيلومترات مربعة من أصل مساحة الضفة الغربية التي تزيد على 5600 كيلومتر مربع. هذه النقطة هي بلدة قصرة أو قصرة التي تتعرض حاليا لهجمات من المستوطنين ومحاصرة للسكان في منازلهم. قصرة كما تظهر على الخريطة محاطة بحزام من المستوطنات. هذه المستوطنات لا تقتصر فقط على مستوطنات صغيرة قائمة في جنوبها وجنوبها الشرقي، بل تتصل بمجموعة مستوطنات مركزية هي مستوطنات شيلو، وتشكل هذا الحزام خاصرة رخوة بالنسبة للسكان. هذه الأحزمة من المستوطنات يسكنها مستوطنون متدينون يعرفون بأنهم الأشد تطرفا. من هذه المستوطنات ينطلقون للهجمات على بلدة قصرى وعلى البلدات المجاورة. قصرى إن نظرنا إليها لوحدها قد لا تعني شيئا، ولكن عندما نضعها في السياق الأوسع مع نابلس تكون الصورة مفهومة أكثر. نابلس ومجموعة من البلدات المجاورة لها من تل إلى بورين إلى بيت فوريك، ومن أيضا المناطق الجنوبية تتعرض أيضا لهجمات، وجميعنا نذكر ما حدث في تل عندما هجمها مجموعة من المستوطنين أطلقوا النار وأدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ولا تزال الأوضاع متوترة. هاتان النقطتان تل والبلدات المجاورة وقصرى والمستوطنات الجنوبية. عندما نضعها في السياق الأوسع تكون الصورة أكثر وضوحا. السيطرة على قصرة والقرى المجاورة يعني تأمين حزام يمتد من تل أبيب وصولا إلى مستوطنات الأغوار، والقرى في نابلس عندما يجتاحها المستوطنون ويهجرون السكان تتيح أيضا حزاما ثانيا من المستوطنات يربط الساحل نتانيا بالتحديد بمناطق الأغوار، وبالتالي يصبح لدينا مجموعة من الأقواس التي تحاصر مناطق الفلسطينيين وأيضا تقطع أوصال الضفة الغربية التي يفترض بها أن تكون مكان إقامة الدولة الفلسطينية
2: المستقبلية. طبعا شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذا العرض. إذن هو تصعيد متسارع كما تابعنا في الضفة الغربية، نتعمق في أسبابه وتداعياته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب محرمة الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. كنا قد فككنا مع ضيفنا قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة من الجيش إلى الشرطة، ووجدنا في توقيته وطبيعته هدفين رئيسيين. الهدف الأول بحسب ضيفنا هو نقل ملف المستوطنين إلى جهاز مدني أكثر قربا من التيار السياسي الداعم لهم، فالشرطة تقع تحت قيادة إيتمار بن غفير، ما قد يعني عمليا تخفيف الاحتكاك بين الجيش والمستوطنين وإدارة الملف بمنطق سياسي وأمني يراعي قاعدة اليمين الاستيطاني. أما الهدف الثاني فهو تكريس واقع ضم تدريجي في الضفة، فنقل إنفاذ القانون من منظومة عسكرية إلى منظومة شرطة مدنية يمنح المستوطنات طابعا إداريا إسرائيليا أوضح، ويجعل التعامل معها أقرب إلى إدارة داخلية إسرائيلية لا إلى وضع مؤقت في أرض محتلة. وهنا يصبح القرار بحسب ضيفنا جزءا من إعادة تشكيل السيطرة على الضفة الغربية لا مجرد إجراء لضبط الفوضى. إذن أرحب مجددا بضيفنا الدكتور إيهاب محرمة الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور، قرار الجيش أو قرار إسرائيل كاتس نقل صلاحية إنفاذ القانون في القضايا المدنية في مستوطنات الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة بقيادة طبعا إيتمار بن غفير، إلى أي مدى يمثل ذلك خطوة في مسار الضم الإداري للضفة الغربية؟
4: صحيح أستاذ محمود، نحن أمام حلقة جديدة من حلقات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، سواء قررت الحكومة الإسرائيلية إعلان هذا الضم رسميا أم لم تعلنه. منذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية في أواخر عام 2022 وضعت هذه الحكومة على رأس سلم أولوياتها ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. من أجل تحقيق ذلك عملت العديد من الخطوات الممنهجة من أجل إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكلها الجغرافي والديمغرافي وصولا إلى السياسي. خطورة هذا القرار الذي صدر اليوم عن وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد بأن هذا القرار
2: وزير الدفاع،
4: وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد بأن هذا القرار سيؤدي إلى نقل المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية إدارتهم من مجموعة من القوانين والأنظمة، وهي أنظمة وقوانين طوارئ ومؤقتة كانت تحكم المستوطنين منذ عام 67 إلى يومنا هذا، إلى الإدارة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية. هذا يعني بأن الحكومة الإسرائيلية ستصبح بشكل مباشر تدير المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية. أما خطورة ذلك على الفلسطينيين فهو سيضعهم أمام نظام فصل عنصري واضح وتكريس لنظام الأبرتهايد الموجود في الضفة الغربية. يصبح الفلسطينيون أمام نظامين، نظام للإسرائيليين في الضفة الغربية ونظام للفلسطينيين، وأمام منظومة قضائية للإسرائيليين وأمام منظومة قضائية للفلسطينيين. هذا فضلا عن أن الشرطة عندما تتدخل في أي إجراء إداري أو أمني بالتأكيد أنها ستحكم إلى المستوطنين. هذا يعني تكريس لواقع الفصل العنصري الموجود في الضفة الغربية.
2: ما يجري في قصرة هل هو نموذج جديد للاستيطان وطرد الفلسطينيين من أراضيهم؟ يبدأ الأمر بخيمة ثم حصار ثم طلب إخلاء ثم بؤرة استيطانية تتحول بمرور الوقت إلى مستوطنة دائمة؟
4: لا بالعكس، هذا النمط من الاستيطان الذي يسمى البؤر الاستيطانية بدأ في العام 1996. عدد البؤر الاستيطانية الموجودة اليوم في الضفة الغربية أكثر من 350 بؤرة استيطانية خلال فترة الحكومة الحالية. تم إنشاء أكثر من 170 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. خطورة هذه البؤر الاستيطانية تبدأ بخيمة، تمتد ما بعد ذلك إلى تجمع استيطاني رعوي، ثم تنتقل ما بعد ذلك لتصبح مستوطنة كبيرة. خلال هذه العملية إسرائيل تسعى إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية وزيادة عدد المستوطنات في الضفة الغربية. منذ تقريبا منتصف تسعينيات القرن الماضي كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من 100,000 مستوطن. اليوم عدد المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من 750,000 مستوطن. والنية لدى الحكومة الإسرائيلية هي بالوصول إلى أكثر من 1,000,000 مستوطن. البؤر الاستيطانية تساعد الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
2: في أثناء هذه العملية تقوم السلطات بقطع المياه والكهرباء عن الفلسطينيين في منازلهم. يعني هل هذا الإجراء، طبعا تطلب منهم الإخلاء بعد ذلك، هل هذا الإجراء لمنع الاحتكاك بين المستوطنين وبين الفلسطينيين كإجراء أمني، أم هو خطوة عملية في سبيل التهجير أو في طريق التهجير؟
4: بالعكس، هو إجراء ممنهج من أجل طرد الفلسطينيين من أراضيهم. لك أن تتخيل أي قرية فلسطينية من المنطقة الفلسطينية المسمى منطقة جيم التي تشكل أكثر من 61% من مساحة الضفة الغربية. هؤلاء أي قرية فلسطينية تعتمد على الزراعة وتعتمد على تربية المواشي. هذا النمط من العمل يحتاج إلى المياه والكهرباء وغير ذلك. مجرد تقييد إسرائيل الممنهج لوصول المياه والكهرباء إلى هذه القرى هو بالتأكيد عامل إضافي يساعد في تهجير الفلسطينيين. فضلا عن ذلك المستوطنين المستوطنون يعملون بشكل عنف ممنهج لمهاجمة هذه القرى من أجل طرد.
2: نعم، بقي سؤال عن أثر الضغط من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لماذا لم يترجم إلى إجراءات؟
4: يوم أمس صدر تصريح كان لافت من السفير الأمريكي في إسرائيل. هذا التصريح سبقه تصريح مشابه في نوفمبر عام 2025. منذ نوفمبر عام 2025 حتى يومنا هذا لم تتوقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة حقا في وقف الاعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يوجد العديد من القرارات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة الأمريكية. أقل ما في ذلك هو وسم المستوطنين والحركات الاستيطانية التي تقوم بعنف ضد الفلسطينيين بوضعها على قوائم الإرهاب الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك الدكتور إيهاب محرمة، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: في أوكرانيا تحول استهداف منشآت البنية التحتية والمصانع ومحطات الطاقة في حرب روسيا على أوكرانيا إلى نهج يطبقه الجانبان على حد سواء. فقد بدأت أوكرانيا ضرب مصافي النفط والمجمعات الصناعية الروسية بعد أن استهدفت روسيا أهم المدن الصناعية في البلاد. فريق الجزيرة زار مناطق شرق وجنوب البلاد وأعد التقرير التالي.
5: هل تقتصر الحرب في أوكرانيا على ما يدور في الجبهات؟ سؤال يجيب عنه الحال الذي آلت إليه المدينة الصناعية في خاركيف بعد أن تحولت جل مصانعها إما إلى خراب أو إلى أماكن يلهو فيها الصبية، وما نجا منها من القصف غادره العاملون. شرعت أوكرانيا في استهداف البنية التحتية الروسية، لكن روسيا كانت قد سبقتها بضرب أو السيطرة على أهم منشآتها، فكيف هي خريطة توزع المناطق الصناعية في البلاد؟ خاركيف المدينة الأولى في الصناعات الدفاعية والطائرات ومحركاتها في البلاد، إضافة إلى صناعة التوربينات العملاقة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها. بلغت نسبة تراجع الإنتاج فيها نتيجة الحرب أكثر من 70%. إقليم دونباس حيث ثروات البلاد من الفحم والمعادن، إضافة إلى معامل الصناعات الثقيلة، سيطرت روسيا على أكبر المناجم والمعامل فيه، وتحولت أوكرانيا من إنتاج الفحم وتصديره إلى استيراده. مقاطعة دينيبرو التي تحولت إلى مركز الثقل الصناعي بعد تراجع الإنتاج في باقي المناطق. المقاطعة التي عرفت بإنتاج الأنابيب المعدنية الضخمة لمختلف الاستخدامات وإنتاج خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى صناعة الآلات الثقيلة وقطع الصواريخ. أما مقاطعة زاباريجيا فهي عاصمة الحديد والصلب في البلاد بامتياز. مصنع زاباريجيا ستال أكبر مصانع البلاد للحديد والصلب، لا تبعد عنه نيران المعارك الدائرة في المقاطعة إلى 30 كيلومترا. يحاول في ظل كل هذه الضغوط الاستمرار في العمل، لكن وتيرة الإنتاج فيه نتيجة تعرضه للاستهداف انخفضت إلى ما دون النصف. معامل أخرى في القطاع الخاص تحاول أيضا الاستمرار في ظروف الحرب. في خاركيف ألكسندر تيموف صاحب أحد المعامل الكبرى هنا وعضو اتحاد المنتجين يؤكد أن إنتاج المعامل التي بقيت في المقاطعة لا يتجاوز 20 أو 30% من إنتاجها ما قبل الحرب.
6: لقد أدركنا أننا سنكون هدفاً منذ ظهرت المدينة الصناعية في خاركيف على خارطة الأهداف لوزارة الدفاع الروسية. أبقينا على جزء بسيط من إنتاجنا هنا ونقلنا عمالنا ومعاملنا إلى أقصى غرب البلاد.
5: الإنتاج والتصريف العاملان الرئيسيان في أي عملية اقتصادية تأثر كثيراً في ظل الحرب. سوق بارباشوف الشهير في خاركيف هجره الباعة وأصحاب المحال إلا قلة جازفت بالبقاء.
7: الحياة باتت أصعب بكثير، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ حال السوق كما ترون، لكن لا سبيل لنا إلا المواظبة.
5: كل ما يحيط بالواقع الاقتصادي في أوكرانيا لا يبشر بخير من وجهة نظر هؤلاء، لكنهم يتمنون ألا يكون القادم أسوأ مما مضى.
8: مئات المصانع أغلقت في أوكرانيا نتيجة الحرب، لكن كييف تؤكد قصفها منشآت للبنية التحتية في روسيا مخلفة خسائر تتجاوز 6 مليارات دولار خلال أشهر. فالحرب إذن في الميدان وعلى الاقتصاد مستعرة بين الجانبين، وكلاهما يترقب من يصرخ أولا في لعبة العض على الأصابع. عمر الحاج، الجزيرة، خاركيف.
1: إذن وفي آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب إندونيسيا بقوة 7 درجات، وهو ضرب تحديدا منطقة نوسا تينغارا الشرقية صباح اليوم السبت، وأكدت الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط مبنى عليهم في ميناء سيكا بجزيرة فلوريس، ولم يعرف بعد العدد الإجمالي الدقيق للضحايا جراء الزلزال. إذن وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع سيكون إذن معنا في وقت لاحق زميلنا صايب لإطلاعنا على الأضرار التي تسبب بها هذا الزلزال. وفي موضوع آخر، يشهد سوق السندات الأمريكية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية. يأتي ذلك في ظل استمرار موجة البيع وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، ويعكس هذا التطور تنامي المخاوف بشأن أعباء الدين والإنفاق الحكومي. المزيد من التفاصيل مع الزميل صهيب الملكاوي.
9: باعت الحكومة الأمريكية سندات لأجل 30 عاما بأعلى عائد في ربع قرن، ما يعكس موجة بيع متواصلة لأوراق الدين الأمريكية أثارت تكهنات بأن البلاد ستزيد اعتمادها على آجال الاستحقاق القصيرة في الاقتراض. المزاد الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار وصلت نسبة العائد فيه إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، حيث قاربت 5.25%. رغم أن انخفاض أسعار النفط عزز صعود السندات في تداولات السوق الثانوية. جاء ذلك بعد مزاد أجرته وزارة الخزانة الأمريكية قبل يوم على سندات لأجل 10 سنوات، وسجل هو الآخر أعلى تكلفة تمويل لهذا الأجل منذ عام 2007. لا تزال الفائدة على الدين العام محركا رئيسيا لعجز الموازنة الأمريكية، وقد بلغ إجمالي قيمتها التراكمية منذ بداية السنة المالية 1.170 مليار دولار بزيادة بلغت 15%. إذن العوائد طويلة الأجل قفزت فوق 5% هذا العام وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط إلى زيادة ضغوط التكلفة، ما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لسنوات مقبلة. يضاف ذلك إلى زيادة معروض سندات الخزانة والتسارع المفاجئ في اقتراض الشركات لتمويل الذكاء

0: الاصطناعي، وأيضا تراجع الطلب من المشترين التقليديين للسندات طويلة الأجل.
1: تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
4: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: إذا ما مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
5: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
6: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
7: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
8: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
9: خارع الهوى يا جماعة.
0: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
10: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
11: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
12: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
13: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
14: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
15: أمام السلطة تحديات كبيرة.
16: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
17: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
18: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
19: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
7: طلبت منهم إني ألعب معهم ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها. نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والضفة الغربية ولبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وكان ترامب قال أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، محذرا من أن بلاده سترد بقوة أكبر بمئة مرة في حال أي هجوم إيراني. إلى ذلك، نقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله

0: مرهون بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام به. وردا على تصريحات ترامب بأنه سيعلن مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تخشى التهديدات، مضيفا أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بأمر ولا بخطاب انتخابي. يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة أدنوك الإماراتية قولها إن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة دون إصابات. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في سادس يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد. أحمد، ضعنا في آخر المستجدات من حيث التصريحات الأمريكية، إن كان من نائب الرئيس ومن الرئيس الأمريكي ترامب، وتراجعه عن بعض هذه التصريحات.
1: نعم، كان لافتا هذه التصريحات التي نقلتها وول ستريت جورنال عن أن الرئيس ترامب لم يبحث مسألة أن الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع مضيق هرمز كإقليم أمريكي. الرئيس ترامب كان قد أدلى بهذه التصريحات في نيويورك ضمن تصريحات عدة تناول فيها الملف الإيراني واستمرار الحرب، ودافع عن قراره بشن هذه الحرب ضد إيران. قال إنه لن يعتذر عن ذلك، وأضاف بأن التكلفة التي تدفع مقابل منع امتلاك إيران لسلاح النووي هي تكلفة معقولة، وهو يعتقد بأن إيران في حال امتلكت سلاحا نوويا فستستخدمه. هذه اللغة استخدمها ترامب كثيرا في الحقيقة منذ بداية هذه الحرب، يدافع عن قرار الحرب ويعتقد بأن إيران كانت على وشك أن تمتلك سلاحا نوويا، ولذلك هو قرر المضي في هذه الحرب رغم التداعيات الاقتصادية على الداخل الأمريكي وكذلك عالميا. ترامب أيضا شدد في تصريحاته الأخيرة هذه على مسألة أن الولايات المتحدة استطاعت وفق قوله تدمير القدرات العسكرية البحرية والجوية الإيرانية، أثنى مرة أخرى على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية في تأكيد لهذه المساعي الأمريكية التي باتت تتزايد في الأيام الماضية بالتعويل أكثر على العقوبات الاقتصادية وعلى سلاح الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. إنجاز التعبير هذا الحصار الذي يصفه ترامب في تصريحات سابقة بأنه جدار فولاذي، وأن إيران بسبب هذا الضغط الاقتصادي الهائل الذي تمارسه واشنطن على طهران وصلت فيها مستويات التضخم إلى مستويات قياسية، وكذلك يقول إن العملة الإيرانية تعاني بسبب هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. أيضا عدد من مستشاريه ووزرائه يحتفون بهذه الإجراءات ويسمونها بعملية الغضب الاقتصادي بموازاة عملية الغضب الملحمي التي كانت قد بدأت الولايات المتحدة بها هذه الحرب نهاية شهر فبراير الماضي. بكل الأحوال ترامب يتمسك بذات الرواية التي يدافع فيها عن قرار الحرب، يتمسك أيضا بمسألة التكلفة التي يعتقد بأنها كبيرة على الإيرانيين ومعقولة على الأمريكيين في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذه الخطاب أو هذه الإشارات الأخيرة منه بأن الولايات المتحدة قد تمضي لقرار السيطرة على مضيق هرمز فهم منها أنها رسائل للداخل الأمريكي وليست تصريحات قد تترجم إلى إجراءات عملية، لا سيما وأن مستشارا تحدث لوول ستريت جورنال وقال، أو مسؤولا في الحكومة الأمريكية تحدث لوول ستريت جورنال وقال إن الرئيس ترامب لم يناقش هذا المقترح مع فريقه. وهذا يعني أن ترامب أطلق هذا التصريح بهدف ممارسة المزيد من الضغط السياسي ربما على إيران. أيضا هناك هذه الأصوات التي بدأت تتعالى هنا في الداخل الأمريكي بسبب استمرار هذه الحرب.

0: الكثير من الأمريكيين ما يزالون يتذمرون من ارتفاع أسعار المحروقات، وهذا ما يبرر تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، والذي هو عينه أيضا ليس فقط على الانتخابات النصفية نهاية هذا العام، وإنما أيضا على انتخابات الرئاسة في عام 2028.
1: نعم، ربما أحمد هذا أيضا، نعم هذا ما ذكره أيضا بالأمس ترامب حول هذه النقطة تحديدا ارتفاع أسعار النفط، بأن المواطن الأمريكي عندما يعلم أن هذه ارتفاع الأسعار مقابل عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وبالتالي لا يكون مشكلة عند المواطن الأمريكي.
0: بالفعل هذا أحد أكثر العوامل الضاغطة على الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، وعلى الجمهوريين الذين يخشون أن يفقدوا الأغلبية الضئيلة في مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الآن نتابع مزيد من الأصوات داخل الإدارة وكذلك من قبل الجمهوريين الذين يدفعون إما بالحفاظ على الوضع الراهن، أي الإبقاء على الحصار البحري وتشديد العقوبات. هناك قرارات منتظرة من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بتشديد العقوبات على إيران، وكذلك هناك من يعتقد بأن المسار الدبلوماسي أيضا يجب إحيائه، لا سيما وأن يوم الاثنين المقبل وفقا لمسؤول في صحيفة بوليتيكو سينتهي اتفاق وقف إطلاق النار بعد مضي 60 يوما من توقيع مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك أحمد رهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. بين الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجية، وتؤكد بيانات موقع كيبلر انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. يضاف لتلك التحديات تسريبا نفطيا قبالة سواحل جزيرة قشم. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: لا حرب لا سلام لا اتفاق، لكن الأزمة موجودة ومستمرة. بينما يكثف الوسطاء جهودهم لخرق جدار التوتر الأمريكي الإيراني، تبقى التعقيدات نفسها تراوح مكانها. فلا مضيق هرمز فتح، ولا الاتفاق اكتمل، ولا التهديد انحسر. قبل الحرب الأخيرة كان متوسط عبور السفن للمضيق يتراوح بين 130 و140 سفينة يوميا. أما اليوم فيقول الخبراء وتكشف المواقع المتخصصة أن العدد انحسر إلى واحد من أدنى مستوياته إن لم يكن أدناها على الإطلاق. فما بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني، تشير الإحصائيات الأخيرة لمنصة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق في 12 من أغسطس، 4 منها دخلت مياه الخليج و4 غادرتها. استخدمت 5 منها المسار الإيراني و3 اتخذت مساراً غير محدد. بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حتى نفس التاريخ أعادت توجيه 59 سفينة وعطلت 3 وفتشت 2 ضمن إجراءات الحصار البحري. تراجع حركة العبور يعني بالضرورة تراجع الصادرات النفطية الإيرانية وتراكم المخزون وامتلاء الخزانات وتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. تقدر شركة كيبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة انخفاض صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية بنحو 40% خلال أغسطس الجاري مقارنة بمتوسط شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 500,000 برميل يومياً، وهو رقم ضئيل جداً إذا ما قارناه بفترة الهدنة القصيرة التي أعقبت مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي، إذ تمكنت طهران حينها من تصدير نحو 57 مليون برميل من النفط الخام قبل أن ينهار الاتفاق وتتراجع الشحنات مجدداً. وتشير بيانات كيبلر إلى أن خزانات النفط البرية في إيران امتلأت بمعدل 56%، بما يعادل 66 مليون برميل، في حين تبلغ نسبة امتلاء خزانات جزيرة خارك نحو 64%. ذاك ما دفع طهران إلى اتباع حلول تقليدية مؤقتة من قبيل استخدام نقلات بحرية عائمة لتخزين الخام غير المبيع، في محاولة لتأجيل الخيار الأصعب، وهو وقف عملية الإنتاج أو تخفيفها وما ينطوي عليها من تعقيدات تقنية واقتصادية بالغة الصعوبة. يضاف لكل مركبات الأزمة السابقة تهديد بيئي جديد ناجم

0: ناجم عن ظهور بقع نفطية كبيرة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هانغام القريبة من قشم. وحدة البيانات في الجزيرة رصدت عبر صور الأقمار الصناعية انتشار البقع على امتداد نحو 50 كيلومتراً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الأدلة الأولية تشير إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدر التلوث، محملاً كل طرف يستفيد من الملاحة التجارية عبر المضيق مسؤولية قانونية وأخلاقية لمعالجة الضرر البيئي. والتلوث بحسب رواية طهران الرسمية غطى مساحة تقدر ب90 ألف متر مربع، فيما باشرت السلطات عمليات إزالته دون تحديد مسبباته أو مصدره. في المقابل تشير رواية شركة تانكر تراكرز الأمريكية إلى أن التلوث ناجم عن هجوم إيراني سابق على ناقلة بضائع في 3 من هذا الشهر. يذكر أن إيران كانت قد بررت سعيها إلى فرض رسوم على عبور المضيق بحجج تتعلق بتغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات بيئية. وبغض النظر عن مسببات الحادث، فإنه يكشف هشاشة الوضع في المضيق وانطواءه على مخاطر جمة على البيئة والإنسان والحيوان.
1: ولمناقشة كل هذه التطورات معنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومعنا أيضا من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما دكتور حسن. سأبدأ معك من التطورات الأخيرة والتصريحات الأخيرة لدونالد ترامب. يبدو أنه اعتمد أو قرر الاعتماد على استراتيجية الغضب الاقتصادي والضغط الاقتصادي كما ذكر، وربما سيستمر لمدة طويلة. بالتالي إذا كانت واشنطن قادرة على إبقاء الحصار الاقتصادي على إيران لمدة طويلة، ألا تخشى هي بدورها أن يتحول هذا الحصار إلى استنزاف وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي أيضا يكون الضرر على الولايات المتحدة نفسها؟
2: موضوعيا الضرر الذي يتحمله المواطن الأمريكي والاقتصاد الأمريكي أقل من حيث الوطأة من الضرر الذي تتلقاه إيران، على أن القدرة الاحتمال لدى المواطن الأمريكي أقل بكثير مما هي في إيران، لأن هذا المواطن حقيقة لا يفهم جدوى هذه الحرب. دونالد ترامب استلحاقيا حاول خلال المراحل الماضية الإشارة إلى أن ثمة خطر من إيران، خطر نووي إلى ما هنالك، ولكن هذا ليس ملموسا أمريكيا على مستوى المواطن، والإدارة لم تعمد بشكل ناجح إلى إقناعه بأن هذه حرب ضرورة وليست حرب لمصلحة إسرائيل مثلا. حتى في أوساط القاعدة الشعبية المؤيدة لدونالد ترامب القناعة أن هذه حرب إسرائيلية بأدوات أمريكية، لأن الولايات المتحدة تدفع ثمنا لا مبرر له. ولكن بغض النظر عن أصول هذه الحرب، هذه حرب قد تورطت بها الولايات المتحدة بفعل دونالد ترامب، بغض النظر عن الدافع الإسرائيلي استخباراتي سياسي شخصي لا أعلم، بغض النظر هذه حرب تورطت بها الولايات المتحدة، ودونالد ترامب لا يستطيع هو شخصيا أن يخرج من هذه الحرب إلا منتصرا، ويريد الانتصار السريع. جزء من المشكلة أمريكيا فيما يتعلق بإدارة هذه الحرب هي أن الرئيس له صبر ضيق جدا، أي أنه لا يستطيع أن يتحمل الكثير من أجل تحقيق النتائج. المؤسسة العسكرية كانت قد أشارت له بأنها تحتاج إلى فترة طويلة، أشهر وربما أكثر من عام، من أجل تحقيق ما يريده من إنهاك للنظام، من إسقاط للنظام. حتى الحصار الاقتصادي كان من المفترض أن يستمر كذلك لفترة طويلة، ولكن نرى دونالد ترامب يتذبذب بين هذا الموقف وذاك. إذا لا نستطيع القول بأنه لتوفر أدوات لدونالد ترامب، لتوفر أدوات أمريكية، بأنه يقدم على سياسة ممنهجة بهذا الشكل، بل هي سياسة مترددة، حين انحصار اقتصادي، حين عودة استنزافية إلى حرب ميدانية تستهلك فيما هي تستنزف إيران، تستهلك كذلك الوسائل الأمريكية المخصصة لهذه الحرب ثم تراجع عنها.
1: أي وبالتالي هل نستطيع أن نقول أنه دكتور حسن، هل نستطيع أن نقول أن ترامب تخلى عن الخيار العسكري مقابل الخيار الاقتصادي؟
2: لا أعتقد بأننا نستطيع أن نسير بهذا التحليل إلى هذا الحد، لأنه
1: نعم
2: في طاقم الرئيس هناك فريقان، فريق يقول فلنؤجل المواجهة ولنعتمد على محاولة تحقيق نوع من الاستقرار من خلال الضغط الاقتصادي على إيران، ولكن ثمة فريق يقول لابد من العودة لهذه الحرب لأن إيران قادرة على إعادة التجهز من أجل مواجهة مقبلة. هناك من يريد حربا فورية قبل الانتخابات النصفية ضمن الصقور، وهناك من يريد حرب أوسع وأقوى وأشد بعد الانتخابات النصفية. ولكن حقيقة الكلام عن المفاوضات كان ولا يزال كلاما فارغا، أي أنه على مدى الأشهر الماضية المفاوضات لم تجري، جلسة يتيمة وقعت في إسلام أباد، وعدا ذلك تبادل رسائل دون جدوى ودون معنى ودون هدف. لا بل عندما يجري الحديث اليوم عن العودة إلى المفاوضات وكأنه ليس هناك من مذكرة تفاهم قائمة بين الجانبين، أي الحديث هو مجددا عن القدرات الصاروخية، عن العلاقة بالفصائل، عن دور إيران على مستوى المنطقة إلى ما هنالك، أي أنه لا جدية لا تأطير ولا مرجعية. ومجددا تستطيع إيران أن تقول ولكننا اتفقنا، لا اتفاق هنا، لأن المرجعية هي دونالد ترامب، وطالما دونالد ترامب ليس واضحا في خياراته، هل هي دبلوماسية، هل هي اقتصادية، هل هي عسكرية، علينا أن
1: نعم
2: نتوقع خلال الأسابيع المقبلة تأرجح بين هذا الموقف وذاك، وفي نهاية المطاف من ينتصر داخل الإدارة الأمريكية، الفريق الواقعي أي جي دي فانس، أو الصقور المتماهون مع إسرائيل. لا نعلم تماما، ولكننا نعلم بأنه من يقنع دونالد ترامب بأنه من شأنه أن يحصل على انتصار قد يكون هو الفريق المنتصر. وفي هذا الإطار كلام دونالد ترامب عن مضيق هرمز كمقاطعة أمريكية ليس عرضيا وليس فكاهة، لا أعلم أين الفكاهة هنا. هذا الكلام ينضوي في سياقين، سياق هذا الاستيلاء الذي يريده دونالد ترامب لجرينلاند ولكندا ولبنما ولكوبا
1: نعم
2: ولفنزويلا ولغزة والآن لمضيق هرمز، ولكنه كذلك ينضوي في سياق الكلام السابق لدونالد ترامب أنه يريد أن يتقاسم مع إيران حينا عائدات المرور من هذا المضيق، وأحيانا
1: نعم
2: أخرى
1: نعم
2: يريد أن يفرض
1: نعم
2: رسوما من
1: ربما
2: تنفيذ
1: سأنقل،
2: ذاته.
1: نعم سيد حسن، ربما سأنقل هذه النقطة إلى ضيفي الدكتور حسين. يعني بالنسبة لهذه النقطة دكتور حسين، عندما إيران تتمسك بعدم فتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات وفتح وإعادة الأصول المجمدة، وبالتالي هل أصبح مضيق هرمز ورقة مساومة اقتصادية مباشرة، وهذا ما يعلمه ترامب تحديدا، وبالتالي إيران تتمسك بهذه الورقة وتساوم بها؟
3: تحياتي لك والضيف
1: أهلا
3: الكريم
1: وسهلا.
3: والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا واضح أن تراجع أمريكا عن الخيار العسكري إلى الخيار الاقتصادي هو بسبب فشل الخيار العسكري. يعني مقالة فاينانشال تايمز عن أن الرئيس الأمريكي اتصل بعاصم شريف قائد الجيش الباكستاني وتوسل إليه، كلمة توسل إليه أنه لوقف اطلاق النار، هي تعكس حقيقه يعني النتيجه للخيار العسكري. موضوع الخيار الاقتصادي او الضغط الاقتصادي، يعني ترامب عام 2018 طرح موضوع العقوبات القصوى ضد ايران، وهي بالمناسبه لم ترفع في زمن بايدن وبقيت ولحد الان. من هنا في تصوري أن هذا التهديد أجوف. لماذا؟ لأن أمريكا استهلكته. صحيح الآن نحن أمام ظرف مختلف، هناك حصار بحري أيضا، ولكن هذا الحصار البحري أمام إغلاق أيضا في مضيق هرمز هو سيف ذو حدين، يؤثر على إيران ويؤثر على أمريكا في نفس الوقت. من هنا إلى أي مدى يمكن أمريكا أن تصمد؟ يعني في إيران هناك تعايش، هناك تحمل قائم يعني أمام الضغوطات الاقتصادية والتضخم والغلاء، والحكومة تحاول أن تعالج الموضوع من خلال يعني تخصيص ميزانيات لكل المواطنين في إيران.

0: لمواجهة التضخم الجاري. يعني شهريا 1.2 مليار دولار هي قيمة ما خصصته الحكومة لدفعه إلى المواطنين، وهي الآن تقول أنها تريد رفع هذا إلى 1.8 مليار دولار. ولكن في تصوري أن أمريكا وهي على أعتاب انتخابات ومع ما تؤثر به هذه القضية على الانتخابات ليست في طرف الوقت، وهي تعاني من أزمة حقيقية ولا زالت تضغط على باكستان بالمناسبة.
1: ولكن في المقابل نعم دكتور حسين، في المقابل عندما نتكلم عن موضوع الوقت، هل ما زالت القيادة الإيرانية تراهن على موضوع الوقت إن اتجهت واشنطن إلى ربما مدد طويلة؟ يعني الحصار الطويل ربما يجعل الوقت في صالح واشنطن وليس في صالح إيران.
0: لو كانت إيران لا تملك إلا الساحل الجنوبي هذا الكلام صحيح، ولكن لإيران 7000 كيلومتر من الحدود البرية والبحرية مع مجموعة من الدول، وهناك موانئ لإيران في بحر قزوين. وخلال السنوات الأخيرة من يعني الاستراتيجية الصينية كانت قائمة على موضوع الحزام والطريق، وهي يعني استثمرت الكثير من الأموال في توسيع طرق الحرير بين الصين وبين المناطق الأخرى. الآن هناك طرق برية مباشرة بين إيران والصين، طرق سكك حديد بين إيران والصين، يعني وهذا كله يجعل ما تفكر به أمريكا أو تضغط من خلاله يصبح أقل تأثيراً بسبب وجود هذه البدائل.
1: نعم دكتور حسن، بالحديث بنفس النقطة، نقطة الوقت لأهميتها، هي ستكون في صالح من عندما يتحدث ترامب عن استمرار الضغط العسكري والبحري واستبدال حاملة الطائرات بحاملة أخرى؟ أليس هذا دليل على أن واشنطن تخطط لاستمرار أو لمواجهة طويلة وليس لتسوية قريبة؟
2: بالطبع المعركة مستمرة على مدى طويل. هذه كانت التقييمات الاقتصادية والتقديرات العسكرية التي رفضها الرئيس وحاول التسرع والاستعجال في الحصول على نصر سريع. لم يحصل ذلك. الولايات المتحدة اليوم ملزمة فعليا كي لا تخرج دون انتصار، ملزمة بالقيام بهذا العمل. الإمكانيات المتاحة للولايات المتحدة كبيرة جدا. هناك استحقاق هو الانتخابات النصفية، ولكن هذا الاستحقاق ليس حاسما، أي أنه لا ضرورة للولايات المتحدة لأن تحسم الموضوع قبل هذا الاستحقاق. ولو كان فعليا ثمة استجداء من الجانب الأمريكي، لا أعلم ماذا يقول دونالد ترامب، ولكن من الجانب الأمريكي للجانب الباكستاني بالتوقف، لماذا توقفت إيران؟ إذا كان بوسع إيران عندها إنزال هزيمة فعلية بالولايات المتحدة في المنطقة لكانت فعلت. واقع الأمر بأن العودة إلى الحرب الميدانية طبعا يستنزف قدرات أمريكية، ولكنه مضر أكثر بكثير بالجانب الإيراني. لا بل أن هذه الحرب الميدانية التي تمكنت إيران من منع الولايات المتحدة من تحقيق مكتسبات فيها، تضررت فيها كذلك إلى درجة كبيرة، يجعل من فرضية الحصار الاقتصادي، منهجية الحصار الاقتصادي، منهجية ناجعة نظريا على الأقل. نعم لإيران خطوط إمداد أخرى وحدود أخرى، ولكن هذه ليست مستثنات من إمكانية القطع ومن إمكانية التضييق ومن إمكانية الإضرار بها، وبالتالي دفع إيران إلى الاهتراء. ولكنها منهجية تتطلب وقتا، ليست منهجية آنية. عندما انتقلت الولايات المتحدة من الحرب الميدانية إلى الحرب الاقتصادية إلى المواجهة الاقتصادية، كان ذلك أمر مبني على قراءة موضوعية بأن ما جرى كان مستعجلا، ولكن الرئيس دائما مستعجل. أي أن حقيقة التعويل الإيراني لابد أن يكون على هذا التذبذب وهذا الاستعجال لدى دونالد ترامب، ولكن ليس على أن القدرات الأمريكية قابلة للاستنزاف. طبعا في نهاية المطاف هي قابلة للاستنزاف أو على الأقل للتخلي عن المواجهة كما فعلت في
1: نعم
2: أكثر من ساحة، رغم أن فائض القوة كان لديها في
1: نعم
2: أفغانستان، في فيتنام بالتأكيد، ولكن
1: نعم رغم
2: التعويل على أن
1: نعم
2: الولايات المتحدة
1: نعم دكتور حسن، يعني
2: عفوا
1: سأنقل هذه النقطة تحديدا إلى الدكتور حسين. إذا استمرت واشنطن كما يقول الدكتور حسن، ربما هناك تكون مدد طويلة، إذا استمرت واشنطن في ضرب شبكات التمويل، التجارة، النفط، متى تصبح الكلفة بالنسبة للجانب الإيراني، الصمود الداخل الإيراني، أكبر من كلفة التسوية وبسرعة لو سمحت؟
0: يعني موضوع اولا، هل هناك خيار دبلوماسي؟ يعني ايران لا زالت تقول ان الحل هو فقط وفقط من خلال التفاوض والوصول الى حل سياسي، ولكن امريكا الان خارج اطار مذكره التفاهم، خرجت من مذكره التفاهم. يعني موضوع الاتفاق الايراني العماني في فتح مضيق هرمز جاهز، ولكن ضمن اي اطار؟ ليس هناك من اطار. من هنا
1: شكراً.
0: الخيارات هي ما عدا الحصار الاقتصادي، هناك خيارات أخرى إذا أرادت أمريكا ذلك.
1: نعم شكرا لك الدكتور حسن منيمنة، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كنت معنا. وشكر موصول للدكتور حسين ريوران، كنت معنا من طهران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا لكما. في تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في سابع يوم من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير.
3: هاي الأكل اللي عندنا.
4: بلقطات حصرية حصلت عليها الجزيرة من داخل المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبي نابلس، تظهر تفاصيل معاناة يومية يعيشها سكانها في واقع إنساني يزداد قسوة تحت الحصار. منذ 8 أغسطس الجاري، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين على الأطراف الغربية للبلدة، وقطعوا عن 3 عائلات الماء والكهرباء والطعام، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى منازلهم قبل أن يعلن الاحتلال المنطقة ثكنة عسكرية.
5: يوميا في اعتداءات منهم يوميا.
4: قصي أبو ريدة أحد السكان المحاصرين، تواصلنا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انقطعت السبل عن الوصول إلى العائلات المحاصرة، فنقل إلينا جانبا من معاناتهم تحت الحصار.
5: رايحين نظل صامدين، رايحين نظل صابرين، يعني حتى لو قطعوا عنا الاكل والغذاء والدواء، يعني حتى لو نشرب مي وملح، احنا اخذنا عهد على انفسنا احنا وجيراننا يوسف ورزق ان ما نطلع من هان الا شهداء، مستحيل نطلع من هذا البيت، هذا تعبنا وتعب يعني ارض اجدادنا، يعني ما مش رايحين نتساهل فيها ونعطيهم اياها على البرد المستريح، لا لا نطلع شهداء، لا نظلنا عايشين في عز وفي كرامه.
4: دفع الاحتلال بكتائب وأرتال عسكرية إلى المنطقة بذريعة إخلاء البؤرة بعد ضغوط دولية وأمريكية، لكن 9 قرارات أصدرها الجيش لم تفض إلى إخلائها، فيما يواصل المستوطنون تجوالهم وانتشارهم بين منازل الفلسطينيين. مشهد يعيد إلى الأذهان ما عاشته عائلة الطباس في جالود حين انتهى الحصار برحيلها واستيلاء المستوطنين على منزلها.
6: إنسانيا احنا كثير سمعنا عن حقوق الإنسان وعن حقوق الطفل وعن حقوق المرأة، لكن اليوم ما تعيش عائلاتنا في جبل راس العين حقيقة مجرد من الإنسانية اللي في الظروف الحالية. الإنسانية بدها تكون حياة طبيعية، في مي وفي كهرباء وفي خدمات طبيعية جدا، لكن عائلاتنا في راس العين حاليا المستوطنين بفرضوا عليهم ظروف غير إنسانية وغير طبيعية، ليلهم مش ليل ونهارهم مش نهار.
4: يرى فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي شريك في حصار العائلات ومتواطئ مع المستوطنين، فقد أجبر متضامنين أجانب وصلوا إلى محيط المنازل المحاصرة محملين بالماء والغذاء على مغادرة المكان بذريعة أنه منطقة عسكرية مغلقة، في حين لم يخل بؤرة أقامها مستوطنون من شبيبة التلال في المنطقة المصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أقام مستوطنون منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 300 بؤرة استيطانية، فيما شرعت الحكومة الإسرائيلية خلال ولايتها الحالية بناء 104 مستوطنات جديدة

0: ليرتفع بذلك عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أكثر من 500.
1: ما تواجهه عائلة حسان وأبو ريدة من حصار وتجويع وترويع هنا في قصرى جنوب نابلس يراه الفلسطينيون أسلوبا واضحا لاستهداف الأرض من خلال دفع الإنسان إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
2: وينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك سيد سليمان. في ظل كل هذه التطورات، هل نحن أمام إعادة تشكيل للخريطة السكانية والجغرافية في الضفة الغربية، أم وليس فقط هو تغيير وضع أمني قائم؟
3: نعم، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. واضح جدا أن إسرائيل ما تمارسه الآن بالضفة الغربية هي عملية إحلال متكاملة في واقع الضفة الغربية ضمن ثلاثة معطيات أساسية. المعطى الأول وهو الإحلال السكاني من خلال محاولة التضييق على الوجود السكاني الفلسطيني مقابل إعطاء مساحة أكبر للوجود الاستيطاني من الناحية البشرية الفردية في الضفة الغربية، وهذا الأمر ربما هو نتاج سلسلة من المعطيات التي ذهبت إليها إسرائيل. اليوم نحن نتحدث عن قرابة 1 مليون مستوطن بالضفة الغربية، هذا العدد لم يكن حاضرا، مقابل الدفع بالسكان الفلسطينيين إما للتهجير أو النزوح الداخلي أو انغلاق الأفق بهدف الدفع بهم للتهجير الخارجي. المحدد الثاني أو المعطى الثاني في عمليات الإحلال وهو الإحلال الجغرافي، وعندما يستولي المستوطنون على الأراضي ثم على منازل المواطنين الفلسطينيين هي عملية إحلال للجغرافيا التي هي جغرافيا فلسطينية بهوية فلسطينية لتتحول بعد ذلك إلى جغرافيا استيطانية. وبالمناسبة إسرائيل قطعت شوطا كبيرا جدا بالضفة الغربية في عملية الإحلال الجغرافي، ابتدأت ذلك من خلال عمليات القضم المباشرة للأراضي التي كانت مصنفة باء وجيم ثم انتقلت إلى المناطق المصنفة ألف وجزء منها، وهذا الأمر ربما وصل وتتوج الآن في عملية الدخول إلى داخل الأحياء السكانية من خلال الاستيلاء على البيوت كما يجري الحال في قصرى وكما جرى في قبل ذلك في جالود. الوجه الثالث للإحلال وهو الإحلال القانوني الإداري من خلال التشريعات والقوانين التي عملت إسرائيل على سنها، وربما بالأمس يعني المعطيات التي جرت والأوامر التي قام بها وزير الجيش الإسرائيلي بنقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية هي جزء من عملية استكمال في الإحلال القانوني والإداري بالضفة الغربية. إذن نحن
2: نعم سيد سليمان، وبالنسبة
3: متكاملة بهذا الإطار.
2: نعم، وبالتالي ماذا يعني حرية الحركة كما ذكرت في المنطقة ألف وباء بالسلطة المدنية وتحت حماية سموتريتش وبن كفير، ماذا يعني هذا؟
3: هذا يعني أولا هو تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بشكل كامل وللأراضي الفلسطينية بشكل كامل، تحويل الضفة الغربية من أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي إلى أراضي دعينا نقول غير محتلة أو مدنية بمعنى آخر، هذا جزء من عملية التغيير التي تعمل عليها إسرائيل. وأيضا إسرائيل تغير البنية التي قامت عليها اتفاقية أوسلو ما بعد عام 93 ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. المناطق التي كانت تصنف ألف هي مناطق تخضع للسيادة والسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية الكاملة، اليوم باتت السيطرة السياسية والأمنية ليست فلسطينية، ثم إسرائيل ذهبت إلى السيطرة الإدارية. اليوم عمليات الاستيلاء على البيوت في المناطق ألف، عمليات فرض غرامات وعمليات هدم التي تجري في مناطق ألف هي جزء من عملية إعادة صياغة مفهوم ارتباط أو العلاقة ما بين القانون الدولي أو الاتفاقيات التي وقعت وما بين الجغرافيا الموجودة.
2: نعم، عندما تذكر هذه الاتفاقيات، نعم سيد سليمان وبعجالة لو سمحت، وذكرت عن اتفاقية أوسلو، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المسار تقويض للسلطة الفلسطينية وبالتالي أيضا ربما إلى فراغ سياسي وأمني واسع؟
3: هذا هو ما تريد أن تذهب إليه إسرائيل، عملية تتويج كاملة لعملية إحداث فراغ في البنية السياسية والهيكلية والإدارية الفلسطينية لكي تخلق فراغا كبيرا، وهذا الفراغ يملأ مرة أخرى بطريقة ثانية وهو الوجود الاستيطاني. ولهذا السبب ما تقوم به إسرائيل بالضفة الغربية هي تعزيز ما يمكن أن يسمى بدولة المستوطنين على حساب قتل مستقبل وجود كيان سياسي فلسطيني او دوله فلسطينيه، وهذا هو ربما
2: شكرا لك.
3: هو يعني جوهر ما تقوم به.
2: شكرا لك سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. والآن إلى نافذة حول التطورات في الضفة الغربية مع وسيلة عولمي.
4: أهلا بكم في هذه النافذة التي نناقش فيها تصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية، ونسلط الضوء تحديدا على بلدة قصرة بقضاء نابلس، حيث أعاد مستوطنون إقامة خيمة هناك مع استمرار فرضهم حصارا على عائلات فلسطينية لليوم السادس على التوالي. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. لكن قبل النقاش نتابع المشهد الميداني مع الزميل عبد القادر، عرض على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، المزيد من المعطيات والتفاصيل معك على الخريطة.
5: نعم وسيلة، وحينما نتحدث عن الضفة الغربية وحينما نتحدث عن قصرى نتحدث تحديدا عن نابلس، واللافت على أن عملية الاستيطان لا تقتصر على مكان معين أو محافظة معينة، بل طالت مختلف المحافظات، بل وتمددت بدعم من الجيش الإسرائيلي ومن الشرطة الإسرائيلية. لو ذهبنا مباشرة إلى قصرى وهي في صدارة الأحداث والتطورات، نحن نتحدث عن هذه المدينة التي تقع إلى الجنوب من نابلس وتعد مدينة إن صح القول زراعية، تتمتع بأراض زراعية. اللافت على أن الاستيطان متواصل، وعلى أن استهداف هذه المدينة تحديدا مدينة قصرى يأتي لأسباب متعددة، لعل أولها هذا الموقع الجغرافي. ولكن لابد أن نشير إلى معلومة مهمة جدا لنضع تطوراتها في السياق. في 19 من يوليو الماضي كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن وضع اليد على نحو 16500 دنم من الأراضي، خصوصا على مستوى جنوب نابلس، وتحديدا 12600 دنم كانت معنية بها قصرى. وهذه الأراضي قرر الجيش الإسرائيلي أن يتم استخدامها وتوظيفها لإنشاء طريق إن صح القول يربط مختلف المستوطنات بالبؤر الاستيطانية. نحن نتحدث بالأساس عن هذه المستوطنة، مستوطنة مقداليم، ومحاولة ربطها كما يظهر من خلال هذا الخط الأصفر ببؤرة استيطانية إيش كودش. لكن هناك عدد آخر من البؤر الاستيطانية استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في دعم المستوطنين في إقامتها، على غرار كيدا، على غرار شفوت راحيل. وطبعا الهدف الأكبر هو محاولة ربط هذه المستوطنات بمستوطنة أكبر وهي مستوطنة شيلو، ومجمع مستوطنة شيلو هو بالتالي محاولة لربط هذه المستوطنات، وهي سياسة عهدناها لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال إقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، ثم لاحقا شق طرق التفافية أو طرق لربط هذه المستوطنات. طبعا حينما نتحدث عن قصرة نتحدث عن جلود، نتحدث عن تلفيت، وهي أيضا من المدن التي تبدو من خلال الخريطة على أساس أنها مدن محاصرة. حينما نتحدث أيضا عن قصرة لابد أن نشير إلى أن هذا التطور يأتي في سياق أوسع، وهو إنشاء مستوطنات على غرار ما تابعناه خصوصا في الأيام الماضية في جنين كمثال، وتحديدا هذه المستوطنة الجديدة مستوطنة عيمق دوتان التي كان وزير المالية الإسرائيلي قد أشرف مع عدد من المستوطنين على وضع حجر الأساس لها. ولكن حينما نتحدث عن عيمق دوتان نتحدث أيضا عن مستوطنات أخرى، هي مستوطنات تحاول أن تنتشر حوالي المدن الفلسطينية، وبالتالي تطرح أكثر متساؤل حول دلالات إقامتها، ولكن حول مصير ما جاء به اتفاق أوسلو. وحينما أتحدث عن اتفاق أوسلو نحن نتحدث عن المناطق ألف باء وجيم، مع العلم بأن قصرى تقع جزء منها في المنطقة باء والمنطقة جيم. وسأختم بأن مصير هذه المناطق يرتبط أيضا بما نقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي دعا إلى قائد الأركان الجيش الإسرائيلي إلى التفكير في طريق لنقل صلاحيات إن صح القول إلزام القانون للمستوطنين وللإسرائيليين في هذه المناطق، فيما يبدو أنه تملصا من دوره، مع العلم أننا حينما نتحدث عن جيش الاحتلال نتحدث عن مسؤوليته كقوة احتلال في هذه المناطق.
4: شكرا جزيلا لك عبد القادر، عرض على كل هذه المعطيات والتفاصيل التي قدمتها لنا. نجدد الترحيب بك عميد إلياس. إذا تطورات في الأيام الماضية جعلت بلدة قصرة تحت المجهر، وهذا ما يجعلنا للتساؤل ما الأهمية الجغرافية لهذه البلدة؟
6: وسيلة، دعينا بالصورة الكبرى نتحدث عن اتفاق أصله بشكل سريع. المنطقة ألف هي المناطق التي فعلا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أمنا واجتماعا، وهي 18%. الباء وهي اللون الأزرق هي إدارة مع السلطة الفلسطينية وأمنا مع جيش الاحتلال. أما المنطقة الصفراء فهي المنطقة أمنا وإدارة مع جيش الاحتلال. إذا نظرنا إلى هذه البقع الزرقاء والزرقاء الغامقة مع الأصفر، ماذا يحاول جيش الاحتلال اليوم أو الحركة الاستيطان؟ هي بناء أغلب المستوطنات بين هذه المجموعات فعلا لفصلها وعزلها. يعني نذهب إلى مبدأ العزل والوصل أو الفصل والعزل، فصل الدول، فصل البلدات والمدن الفلسطينية ووصل المستوطنات مع بعضها البعض. الأمر الذي يأخذنا بالصورة الصغرى أو المايكرو ليفل كما يقال إلى قسرة وإلى جلود. يعني اليوم هذه قسرة هي أغلبها في المنطقة جيم والمنطقة باء، يعني المنطقة الزراعية الاستيلاء على الأراضي هي الأراضي الزراعية وسيلة. فإذا أنت قسرة وجلود، الموقع الجغرافي يجعلها مهمة لعملية الاستيطان. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى المستوطنات التي تشكل دائرة حول المدن الفلسطينية، يؤكد الأمر الذي تحدثنا عنه قبل قليل
4: أن التطويق هي هذا الترابط بين المستوطنات، وهذا ما لا تريده إسرائيل.
6: الترابط بين المستوطنات، هي تريد فعلا أن تربط المستوطنات بعضها ببعض، أن تعزل القرى والبلدات الفلسطينية، وبالتالي أن لا يكون تواصل مع بعضها البعض، أن تتحكم بالحركية وبالوقت. هناك وسيلة 920 حاجز بين ثابت ومتنقل ومؤقت على الضفة الغربية، وكأنهم يتحكمون أيضا بالوقت. وإذا ذهبنا إلى شيء فعلا مهم جدا كي نكمل الصورة، يعني هناك الخط 60 الدولي الذي يمر في وسط الضفة، وهناك الخط 5 الذي يمر شمال رام الله، والخط 1 الذي يمر في القدس. الاي 1 هذه المنطقة الاستيطانية 3400 فعلا 3400 وحدة سكنية. ماذا الهدف منها؟ الهدف منها فعلا وسيلة هو تقطيع الضفة، يعني بين شمال وبين جنوب، وبالتالي تقطيع المقطع، وبالتالي عملية الاستيلاء.
4: طيب، ما يجري الآن في قسرة يدفع للتساؤل حول الدور الذي يقوم به المستوطنون، وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي يبدو أنه يمنح الضوء الأخضر لهؤلاء.
6: سنتحدث عن موضوع نقل الإنفاذ القانون للشرطة. الجيش الإسرائيلي حسب جريدة الهارتس هم متفرجون، يعني لا يستطيعون فعلا. لماذا؟ لأن هناك عدة مستويات من عناصر الأمن في الضفة الغربية. هناك وحدة ما يسمى بيهودة والسامرة، هناك الجيش الاحتياط، هناك جيش أو لواء الدفاع الإقليمي، وهناك أمن المستوطنات. كل هذه القوى تتعامل مع بعضها البعض. وجيش الاحتلال حسب القانون، حسب المادة 43 من لاهي أو لوائح لاهي، تقول أنه هو محتل عليه أن يؤمن هذا الأمن، هو متفرج. وبالتالي عندما يحصل شيء معين بين الجيش وبين المستوطنين، يعود في اليوم التالي إلى ما يسمى بالصلحة. هذا تقرير نشرته الهارتس. من هنا قد يكون موضوع نقل فعلا عملية إنفاذ القانون من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة،
4: وخاصة يأتي في هذا التوقيت، وبالتالي ما دلالاته أن يتحول ذلك إلى يد الشرطة والتي هي بيد إيتمار بن غفير.
6: بصورة عامة، بن غفير هو مستوطن، هو مشروعه الاستيطان. بصورة عامة هو نقل موضوع القانون الدولي، كما قلت المادة 43 من لاهي، والتي تقول أنك محتل تدير الشؤون بشكل عام أينما، بينما الشرطة تذهب إلى العملية الإدارية اليومية، وبالتالي مع الوقت يصبح ما يسمى ديفاكتو ضم، يعني أمر واقع لضم المستوطنات. وبالتالي هذا الأمر يعطي لبن غفير اليد الطولة، ولكن هناك عدة أسباب وسيلة: إراحة العسكر الجيش، إبعاده عن المستوطنين، عدم القدرة على تنفيذ القانون الدولي، وبالتالي عملية القدم المستمر وبالتالي الشرطة هي التي تدعم المستوطنون.
4: وفي ضوء سياسة القدم المستمر، هناك عدد من البلدات كذلك التي تقع بين هذه المستوطنات، قبلان، تلفيت، جالود، ما مصير هذه البلدات في ضوء تنفيذ هذه السياسة؟

0: هي عملية تراكمية. يعني اليوم عندما هي عملية تراكمية، عندما نتحدث عن جلود هي تقريبا 800 متر مرتفعة، 600 متر قصرة، كل هذه المستوطنات نتحدث عن مستوطنو التلال، يعني تذهب بؤرة استيطانية يعني تتمكن أو تجلس في مكان ما، والدولة ملزمة أن تعطيها الكهرباء والماء، وبالتالي مع الوقت تصبح مستوطنة. فإذن هذه عملية السيطرة على الارتفاعات يعني من ضمن المخطط الذي يجري في الضفة الغربية، عملية إسطان تلفيت قبلان قد تكون شيء معين، ولكن اليوم قصرى وجلود هي الموقع الجغرافي هو اللي يعطيه هذه الأهمية في سلوك الجيش الإسرائيلي،
1: وخاصة أنها تقع في نابلس المعروفة كذلك بمخيماتها والتي تزعج إسرائيل وترى فيها مصدر قلق، أليس كذلك؟
0: نعم. المهم عندما قلت وسيلة الإي 1 تقطع شمال جنوب، واليوم نابلس في هذه المنطقة هي أهم شيء، طول كرم، جنين، نور شمس، وبالتالي هذه المخيمات والتي هي فعلا تحوي نواة القدرة على إنشاء حركة إن كانت سلمية مناهضة للاحتلال والضم الضفة الغربية أو لعمليات عسكرية. من هنا بدأت إسرائيل ماذا تفعل؟ أن تطوق هذه المخيمات، وبالتالي عملية التهجير من مكان إلى آخر، عندها نذهب إلى عملية الفصل والوصل، وبالتالي يعني فصل القدرة على إنشاء أي مقاومة لجيش الاحتلال. من هنا عملية قصرى تأتي في هذا السياق.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في أوكرانيا تحول استهداف منشآت البنية التحتية والمصانع ومحطات الطاقة في حرب روسيا على أوكرانيا إلى نهج يطبقه الجانبان على حد سواء. فريق الجزيرة زار مناطق في الشرق وجنوب أوكرانيا وأعد التقرير التالي.
3: هل تقتصر الحرب في أوكرانيا على ما يدور في الجبهات؟ سؤال يجيب عنه الحال الذي آلت إليه المدينة الصناعية في خاركيف، بعد أن تحولت جل مصانعها إما إلى خراب أو إلى أماكن يلهو فيها الصبية، وما نجا منها من القصف غادره العاملون. شرعت أوكرانيا في استهداف البنية التحتية الروسية، لكن روسيا كانت قد سبقتها بضرب أو السيطرة على أهم منشآتها، فكيف هي خريطة توزع المناطق الصناعية في البلاد؟ خاركيف المدينة الأولى في الصناعات الدفاعية والطائرات ومحركاتها في البلاد، إضافة إلى صناعة التوربينات العملاقة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها. بلغت نسبة تراجع الإنتاج فيها نتيجة الحرب أكثر من 70%. إقليم دونباس حيث ثروات البلاد من الفحم والمعادن، إضافة إلى معامل الصناعات الثقيلة، سيطرت روسيا على أكبر المناجم والمعامل فيه، وتحولت أوكرانيا من إنتاج الفحم وتصديره إلى استيراده. مقاطعة دينيبرو التي تحولت إلى مركز الثقل الصناعي بعد تراجع الإنتاج في باقي المناطق، المقاطعة التي عرفت بإنتاج الأنابيب المعدنية الضخمة لمختلف الاستخدامات وإنتاج خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى صناعة الآلات الثقيلة وقطع الصواريخ. أما مقاطعة زاباريجيا فهي عاصمة الحديد والصلب في البلاد بامتياز. مصنع زاباريجيا ستال أكبر مصانع البلاد للحديد والصلب، لا تبعد عنه نيران المعارك الدائرة في المقاطعة إلى 30 كيلومترا، يحاول في ظل كل هذه الضغوط الاستمرار في العمل، لكن وتيرة الإنتاج فيه نتيجة تعرضه للاستهداف انخفضت إلى ما دون النصف. معامل أخرى في القطاع الخاص تحاول أيضا الاستمرار في ظروف الحرب. في خاركيف ألكسندر تيموف صاحب أحد المعامل الكبرى هنا وعضو اتحاد المنتجين يؤكد أن إنتاج المعامل التي بقيت في المقاطعة لا يتجاوز 20 أو 30% من إنتاجها ما قبل الحرب.
4: لقد أدركنا أننا سنكون هدفا منذ ظهرت المدينة الصناعية في خاركيف على خارطة الأهداف لوزارة الدفاع الروسية. أبقينا على جزء بسيط من إنتاجنا هنا ونقلنا عمالنا ومعاملنا إلى أقصى غرب البلاد.
3: الإنتاج والتصريف العاملان الرئيسيان في أي عملية اقتصادية تأثر كثيرا في ظل الحرب. سوق بارباشوف الشهير في خاركيف هجره الباعة وأصحاب المحال إلا قلة جازفت بالبقاء.
5: الحياة باتت أصعب بكثير، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ حال السوق كما ترون، لكن لا سبيل لنا إلا المواظبة.
3: كل ما يحيط بالواقع الاقتصادي في أوكرانيا لا يبشر بخير من وجهة نظر هؤلاء، لكنهم يتمنون أن لا يكون القادم أسوأ مما مضى. مئات المصانع أغلقت في أوكرانيا نتيجة الحرب، لكن كييف تؤكد قصفها منشآت للبنية التحتية في روسيا مخلفة خسائر تتجاوز 6 مليارات دولار خلال أشهر. فالحرب إذن في الميدان وعلى الاقتصاد مستعرة بين الجانبين، وكلاهما يترقب من يصرخ أولا في لعبة العض على الأصابع. عمر الحاج، الجزيرة، خاركيف.
2: أكد حاكم إقليم نوساتنغار الشرقية بشرقي إندونيسيا ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الإقليم فجر اليوم بقوة 7.7 إلى 5، وقد سجل حدوث أمواج مد بحرية تسونامي في عدد من المناطق، وكان أكثرها قوة بارتفاع أكثر من 1.5 متر في بعض السواحل. ولمتابعة أكثر ينضم إلينا من جاكرتا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، يعني زلزال كبير وعدد من الضحايا، وأيضا يعني هناك تحذيرات تسونامي، ألغيت هذه التحذيرات، ما هو حجم الأضرار وكيف هي حركات إجلاء المصابين ومساعدتهم في هذا الزلزال؟
6: فعلا هو زلزال كبير، وإذا كان عدد السكان أكبر فالآثار ستكون أكبر وأوسع، وإذا كانت المباني أكثر كثافة ربما ستكون الأضرار أوسع. نتحدث عن جزيرة ليست ذات كثافة سكانية عالية، نتحدث عن جزيرة فلوريس بشكل محدد من جزر إقليم نوسا تنغارا الشرقية في جنوب شرق إندونيسيا. في البداية كانت الأضرار منتشرة حسب المعلومات الأساسية والأولية في 10 محافظات، الآن التركيز على 4 محافظات من محافظات جزيرة فلوريس التي يحكمها حاكم إقليم نوسا تنغارا الشرقية، الذي تحدث قائلا بأن القتلى ربما 5 وربما يزيد. نتحدث عن 4 محافظات الآن، المنقراي الشرقية والغربية وانغادا ونجيكيو، هذه المحافظات الأربعة هي التي يتركز فيها الضرر الآن. نتحدث عن عشرات المباني على الأقل، وربما يرتفع العدد إلى مئات المباني. نتحدث عن حدوث السونامي في 16 نقطة على الأقل حسب شهود العيان وحسب السلطات التي سجلت هذا الأمر. بعض الأمواج المد البحري وقعت بارتفاعات بسيطة لا تزيد عن 20 سنتيمترا، لكنها ارتفعت إلى تقريبا 1.60 متر في مناطق أخرى، ولكنها لم تكن أمواج مدمرة، كانت مرتفعة في بعض المناطق لكنها لم تكن مدمرة. الآن الدمار الذي حصل وحصل لم يكن بسبب أمواج السونامي، ولكن بسبب تهدم المباني في أماكن مختلفة في المرتفعات، وأيضا هناك انهيارات أرضية، انهيارات جبلية في بعض الطرق بين المحافظات، وكذلك وقوع بعض الحرائق بسبب التيار الكهربائي وسقوط الأعمدة. نتحدث هنا عن وقوع 135 هزة أرضية، هزة ارتدادية على الأقل منذ وقوع الزلزال الأول فجر هذا اليوم. المباني التي تهدمت، هناك فرق إنقاذ تحاول إخراج بعض الضحايا، ما زال هناك الأرقام ما زالت غير واضحة حول الأرقام النهائية للجرحى، وهذه معلومة ما زالت غير واضحة حتى الآن. ومن الواضح أن هذه المنطقة، منطقة فلوريس، هي منطقة زلازل يحدها من الشمال منطقة تصدع دكتوني معروف يعني خلال عشرات السنين، معروفة هذه المنطقة لدى الجيولوجيين، وهي أيضا هناك منطقة تصدع تكتوني في الجنوب. فالمنطقة محاطة، أو جزيرة فلوريس محاطة بتصدعات تكتونية خطيرة، عادة إذا حصلت فيها زلازل قوية عبر التاريخ تكون قوية ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية، عفوا ليس مئوية، بمقياس ريختر، وبالتالي المنطقة معرضة لمثل هذه الزلازل من حين لآخر. نتطلع الآن إلى تأكيد أعداد الضحايا في الساعات المقبلة وحصر الأضرار بشكل واضح، لأن المسافات متباعدة، ما مع انقطاع الاتصالات، وهذه معلومة أخرى، نتحدث عن انقطاع الاتصالات بالكثير من المحافظات بعد سقوط الأعمدة، أعمدة الكهرباء وأعمدة الاتصالات في مناطق كثيرة. الساعات المقبلة استكشف لنا الحصيلة النهائية للضحايا من قتلى وجرحى وأيضا لعدد المباني المهدمة.
2: نعم صهيب، ولكن ماذا عن عمليات الإجلاء وعمليات انتشال المصابين والضحايا باختصار لو سمحت؟
6: نعم، هنا في إندونيسيا لديهم لجنة

0: تسمى الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ، وهذه الهيئة تضم عشرات أو مئات من الشرطة والجيش والمتطوعين في كل محافظة. انتشر هؤلاء في الكثير من المحافظات ويسعون لإجلاء الضحايا من جرحى وغيرهم. أجلي تقريبا 2000 شخص حتى الآن، وابعدوا عن المناطق التي فيها ربما خطر انهيارات جبلية أو ربما زلازل متكررة. وهناك الكثير من السكان من تركوا منازلهم خوفا من سقوطها على رؤوسهم إذا تكررت الزلازل الارتدادية. هم الآن يسكنون في مناطق مفتوحة واسعة بعيدا عن منازلهم وعن المرتفعات.
1: شكرا لك صهيب الجاسم مراسل الجزيرة، كنت معنا من جاكرتا، شكرا لك. تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه كلهم بقتلك.
3: والله زقنا اليوم عن يوم بنتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق للمربع الاول؟
5: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
9: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
10: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
11: علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
12: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
13: ارضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
14: 104 مستوطنات جديده تزحف نحو المدن الفلسطينيه.
15: بدهم يهجون عن الارض، هذا صعب.
16: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينيه التي تتعرض لاقتحامات متواصله.
17: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
18: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
19: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
20: الأحداث لا تنتظر.
21: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
20: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
22: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
20: ذاك ما تروى.
23: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
20: بل كما تحدث.
17: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
20: نحن في المشهد.
24: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
20: نقترب، ننقل، نوثق.
25: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن والضفة الغربية ولبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وكان ترامب قال أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، محذرا من أن بلاده سترد بقوة أكبر بمئة مرة في حال وقوع أي هجوم إيراني. ونقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وفي طهران، نقلت وكالة إيسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا لنتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها. وردا على تصريحات ترامب بأنه سيعلن مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تخشى التهديدات، مضيفا أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بأمر ولا بخطاب انتخابي. يأتي هذا بينما نقلت وكالة الأنباء

0: وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. وكان وزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أصدر أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير. في لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات فجر اليوم استهدفت محيط بلدة النبطية الفوقة وأطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد 6 أشخاص بحسب الدفاع المدني اللبناني. وأيضا انضم إلينا شبكة مراسلين، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ينضم إلينا من جاكرتا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. سأبدأ معك، أهلا بكم جميعا، وسأبدأ معك أحمد من واشنطن. في ضوء تصريحات ترامب الأخيرة التي تجمع بين استمرار الضغط على طهران وتهيئة الداخل الأمريكي ربما لتكلفة اقتصادية أكبر في المرحلة القادمة، إلى أين تتجه الأمور في واشنطن؟ هل تتجه إلى مرحلة مواجهة طويلة؟
1: الأوضاع متأرجحة كما تصف وسائل الإعلام الأمريكية الحرب مع إيران. الإدارة الأمريكية ما تزال تتمسك برواية الانتصار في هذه الحرب. ترامب في تصريحاته الأخيرة من نيويورك يقول إن الولايات المتحدة استطاعت تدمير القدرات العسكرية البحرية والجوية الإيرانية، في تأكيد لتصريحات سابقة. ولكن من اللافت أيضا ما قاله بأن الولايات المتحدة ستعمل على السيطرة على مضيق هرمز واعتبار مضيق هرمز إقليما أمريكيا. ضحك بعد هذه العبارة وقال ذلك صحيح، ولكن مسؤول تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن هذه التصريحات تحديدا وقال إن الرئيس ترامب كان مازحا بشأنها ولم يناقش مع مستشاريه هذا الطرح المتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز واعتباره إقليما أمريكيا. ترامب في ذات التصريحات من نيويورك كان يقول إن الولايات المتحدة بدأت هذه الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقارن التكلفة، هو يعتقد بأن التكلفة التي تسببت فيها هذه الحرب لإيران هي تكلفة كبيرة مقابل ما يصفها بالتكلفة المعقولة للأمريكيين فيما يتعلق بأسعار الوقود. هذه التصريحات أيضا كان قد برر بها قراره شن هذه الحرب، وقال لن يعتذر عن شن هذه الحرب لأنه يعتقد بأن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا فستستخدمه ضد إسرائيل وضد دول في المنطقة وستهدد العالم وفق قوله في حال امتلاكها سلاحا نوويا. وبالتالي هو يؤكد للأمريكيين كان في تجمع يتعلق بالجريمة وكذلك دعم مرشحين جمهوريين في الانتخابات النصفية المرتقبة في شهر نوفمبر من هذا العام. ترامب كان يقول للأمريكيين إن هذه التكلفة التي تدفعونها مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي هي تكلفة معقولة. وهذا الطرح أيضا كان يردده عدد من المسؤولين والمقربين من ترامب منذ الأيام الأولى للحرب، إذ يعتقدون بأن هذه الأثمان التي تدفع الآن هي أثمان قليلة مقابل أهداف استراتيجية ومكاسب كبيرة ستجنيها الولايات المتحدة بعد الانتهاء من هذه الحرب. ولكن ترامب بتصريحاته هذه يعيد مسألة الاستمرار في هذه الحرب حتى تحقيق الأهداف، وهناك إنجاز التعبير القليل من التباين بين ما يقوله ترامب وما يقوله جادي فانس نائبه. جادي فانس كان يقول إن أولويات الإدارة أولا خفض أسعار المحروقات على الأمريكيين، والأولوية الثانية وفق ما قال في تصريحات لفوكس نيوز إنها تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي ترامب يضع الأولويات بشكل مختلف في هذه التصريحات إنجاز التعبير، وهذا يعكس وفق الديمقراطيين غياب للرؤية فيما يتعلق بالحرب مع إيران، بينما يعتقد الجمهوريون أن ترامب يستخدم هذه السياسة بهدف ممارسة المزيد من الضغط السياسي على الإيرانيين، وفي ذات الوقت طمأنة الأمريكيين بأن هذه

0: الحرب لن تكون حربا طويلة عندما تقارن بالحروب الأمريكية الأخرى،
1: وبالتالي هي تطمين داخلي قبل الانتخابات.
0: بكل تأكيد الآن بدأ الحديث عن التعويل على الوسائل الاقتصادية، سلاح العقوبات الاقتصادية وتشديد هذه العقوبات، وكذلك تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في الأسابيع الماضية كانت لغة التهديد عالية للغاية. ترامب في تصريحاته الأخيرة يقول إن إيران إذا بادرت واستهدفت الولايات المتحدة فسترد الولايات المتحدة بشكل قوي. في السابق كان الحديث يقول إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران. حتى نائب الرئيس جيري فانس يقول إن الولايات المتحدة في كل الحالات منتصرة إذا انتهت الأمور بالوضع الحالي، فقد حققت وفق قوله الولايات المتحدة انتصارا عسكريا ضد إيران، دمرت قدراتها العسكرية ومنشأتها النووية. وفي ذات الوقت هناك التأكيد بأن واشنطن تستعد لفرض مزيد من العقوبات على طهران، وهذه العقوبات يسميها أو يطلق عليها المسؤولون الأمريكيون في إدارة الرئيس ترامب عملية الغضب الاقتصادي، ويعتقدون أن نتائجها ستحقق ما تريده الولايات المتحدة وكذلك تحرك الجمود على طاولة المفاوضات.
1: نعم، شكرا لك أحمد أرهيد، كنت معنا من واشنطن. وسأنتقل بهذه التصريحات إلى عمر هواش مراسلنا من طهران. عمر، يعني هذه التصريحات لترامب بالطبع جاء الرد عليها من المسؤولين الإيرانيين، وأيضا عاد الحديث إلى المفاوضات ونتيجة المفاوضات مع الجانب العماني.
2: نعم بالفعل، الإيرانيون يأخذون على محمل الجد التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، ولو نظر إليها في الداخل الأمريكي على أنها جزء من الدعابة أو المزاح. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي رد سريعا على هذا الأمر بالقول إنه لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز عبر تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر حامل الطائرات أو عبر التصريحات أو عبر أي حملة انتخابية للرئيس ترامب، مؤكدا أن مضيق هرمز هو يخضع للسيطرة الإيرانية وأنه لا يمكن إلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بما وصفها بالهزيمة المدوية التي منيت فيها في مضيق هرمز، وأنها لم تتمكن من السيطرة على المضيق أو حتى إضعاف القدرات العسكرية هناك وشل الإمكانات الإيرانية، على الرغم من كافة القصف والاستهدافات التي طالت المناطق الجنوبية الإيرانية ولا سيما المناطق الواقعة في نطاق مضيق هرمز. وهذا التصريح جاء حقيقة بعد يوم واحد من بيان لمقر خاتم الأنبياء أكد فيه أن السيطرة لا تزال قوية للقوات الإيرانية في مضيق هرمز، وأن القوات المسلحة الإيرانية تراقب كل سفينة تعبر المضيق، وأنه لا يمكن لأي سفينة أن تمر من دون أخذ الإذن من القوات الإيرانية. أيضا قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أكد أن أي سفينة تعبر هي تحت أعين ومراقبة القوات المسلحة الإيرانية. هذا بالإضافة إلى أنه كما ذكرت عاد الإيرانيون يتحدثون مرة أخرى عن مفاوضاتهم مع عمان وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء إيسنا. أعاد وأكد ما كان قد ذكره سابقا بأن المفاوضات مع عمان لا تزال متواصلة، والإيرانيون يتحدثون عن هذا الأمر منذ نحو أسبوعين، يقولون أن المفاوضات مستمرة حققت الكثير من التقدم وأنها تتمحور حول إيجاد مسارات جديدة للعبور تختلف عن المسارات السابقة. كان سابقا قبل الحرب هناك مسارات تعبر منها السفن ضمن اتفاقية إيرانية عمانية تعود لعام 1979، لكن الظروف الحالية ظروف الحرب كما تقول طهران ينبغي أن تغير الواقع في مضيق هرمز، لذلك هذه المفاوضات مع العمانيين مستمرة. تقول طهران إن هناك مسارات جديدة يجري البحث عنها والاتفاق حولها مع سلطنة عمان، مسار لدخول المياه الخليجية من مضيق هرمز يكون من المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار الخروج جزء منه من المياه الإقليمية الإيرانية والجزء الآخر من المياه الإقليمية العمانية. طهران لا تزال تصر على أن دخول وخروج المضيق ينبغي أن يكون تحت إشرافها ومراقبتها لما تخشاه من تمرير وتهريب السلاح إلى المياه الخليجية ودول المنطقة واستخدامه لاحقا في أي حرب أو تصعيد جديد ضد إيران. كذلك أضاف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن عملية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مستمرة عبر الوسيطين القطري والباكستاني، وهذا مسار موازي لمسار المفاوضات مع عمان، مع التأكيد الإيراني بأن ما يجري مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس مفاوضات، إنه لا يرقى لهذا الأمر، إنه مجرد فقط تبادل الرسائل. وكنا قد رأينا كيف أن وزير الداخلية الباكستاني كان قد زار طهران خلال الأيام الماضية من دون الكشف عن الكثير من تفاصيل هذه الزيارة، لكنها تأتي بطبيعة الحال ضمن هذا النطاق. هناك تنشيط واضح للوساطة الباكستانية فضلا عن الوساطة القطرية بين الطرفين، نظرا للخشية من التصعيد في مراحل مقبلة. نعرف أن التهديدات الأمريكية سابقا كانت توجه بشكل خاص ضد منشآت الطاقة والكهرباء والغاز والنفط الإيرانية، وإيران كانت ردت في المقابل على أنها في حال استهداف منشآتها للطاقة سترد أيضا بالمثل. لذلك التنشيط لعملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن تأتي في هذا الإطار، وهي أيضا تتمركز وفق ما يقول وزير الخارجية الإيراني حول مضيق هرمز، لأن الإيرانيين يؤكدون أنهم لا يمكنهم أن يعيدوا فتح مضيق هرمز إلا في حال أعادة الولايات المتحدة.
1: نعم، وبالحديث عن هذه النقطة تحديدا
2: عن الموانئ والعقوبات ترفع.
1: نعم عمر هواش، تحديدا عن هذه النقطة، هل هناك أي تعليق حول ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك اللي تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز؟
2: نعم، من منذ فترة الإيرانيون لا يعلقون على هذه الأنباء. كنا قد مررنا بمرحلة عندما كان التصعيد لمدة 13 يوما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المناطق الجنوبية الإيرانية، كان طهران تقول بوضوح أنها تستهدف بعض السفن التي تصفها بالمخالفة. نعم. تؤكد طهران أن بعض الممرات غير آمنة، بعض الممرات آمنة، وأنها تطالب السفن بالمرور من الممرات الآمن، لكن شريطة أخذ الإذن من القوات الإيرانية لأن المضيق مغلق. فضلا عن ذلك تقول طهران علانية أن جزء من مضيق هرمز، ويعتقد إلى حد كبير أنه الممر الدولي الوسطي بين المياهين الإقليميتين الإيرانية والعمانية، هو ممر ملغم. لذلك هناك اعتقاد أيضا أنه قد تكون هذه الانفجارات في تلك السفن ناجمة عن الألغام، أو ربما بطبيعة الحال يكون هناك استهداف لهذه السفن من دون وجود أي إعلان إيراني في هذا الصدد.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وننتقل الآن إلى بيروت ومراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، في البداية أهلا بك. يعني محيط بلدة النبطية اليوم تعرض لاستهدافات وغارات إسرائيلية عنيفة أسفرت عن ضحايا واستشهاد مواطنين، كيف هي الأجواء وكيف هي التطورات في هذه المنطقة؟
3: هي تطورات تشي بمزيد من التصعيد الإسرائيلي على المستوى الميداني، بحيث أن الطيران الحربي الإسرائيلي كما أشرت استهدف فجرا بثلاث غارات محيط بلدة النبطية الفوقى وكذلك محيط بلدة أنصار كلاهما في قضاء النبطية. الغارة على بلدة أنصار وفق الدفاع المدني في جنوب لبنان أسفرت عن 6 شهداء، وهي حصيلة غير نهائية وفق الدفاع المدني، ما يؤشر إلى احتمال ارتفاع هذه الحصيلة في الساعات المقبلة، بالإضافة إلى أيضا تدمير عدد كبير من المنازل في هذه الغارات الإسرائيلية. وكان قد سبقها ليلا أيضا غارة من الطيران الحربية أيضا على بلدة المنصوري في قضاء صور في الجنوب أيضا. إذا هو تصعيد متواصل تزامن أيضا بالأمس مع تفجيرات لم تتوقف ينفذها الجيش الإسرائيلي، تركزت بالأمس على مدينة بنت جبيل وعلى بلدة مركبة وغيرهما، بالإضافة إلى قصف مدفعي كذلك على بلدتي بني حيان وميفدون. إذن هناك تركيز إسرائيلي في الميدان بشكل خاص على بلدة المنصوري المتاخمة لبلدة مجدلزون المحتلة، بالإضافة إلى محيط مرتفعات علي الطاهر. تلك البلدات النبطية الفوقة وميفدون وغيرها جميعها تقع في محيط تلال علي الطاهر، التي على ما يبدو يصر الجيش الإسرائيلي على التقدم بتلك

0: باتجاهها، لا سيما وانه كان اعلن قبل ايام عن انه نفذ عمليه بالغه الاهميه وفقا لوصف نتنياهو في تلك المرتفعات. هذه التطورات الميدانيه كان لافتا فيها انها تزامنت مع وجود رئيس لجنه التنسيق العسكري الخاصه بلبنان الجنرال الامريكي جوزيف كليرفيلد في لبنان للبحث في استكمال تنفيذ اتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل. فبينما كان هذا الجنرال الامريكي يجول على المسؤولين في لبنان على مدى الايام الثلاثه الماضيه، هو جال على رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه ورئيس البرلمان وعلى قائد الجيش ايضا. كانت هذه التطورات تحصل، وكان المسؤولون اللبنانيون يبلغون كليرفيلد في الوقت نفسه بضروره ان تضغط الولايات المتحده الامريكيه على اسرائيل من اجل ان تلزمها بتطبيق اتفاق الاطار وبوقفها الخروقات والاعتداءات الاسرائيليه على جنوب لبنان. ولكن حتى هذه اللحظه يبدو انه في الميدان لا تجاوب اسرائيليا مع هذه المطالب اللبنانيه. اما بالنسبه للمطالب الاخرى التي بحثها ايضا كليرفيلد مع المسؤولين اللبنانيين والتي تركزت بالاضافه الى تثبيت وقف اطلاق النار على ضروره توسعه المناطق التجريبيه التي يفترض ان تنسحب منها القوات الاسرائيليه المحتله وان ينتشر فيها الجيش اللبناني، فحتى هذه اللحظه لم تبرز اي مؤشرات على ان اسرائيل ايضا في وارد التجاوب مع هذه المطالب. ولكن المؤشر الايجابي الوحيد كان ما اعلنه السفير الامريكي في لبنان الذي يرافق كليرفيلد في جولاته على المسؤولين خلال الايام الماضيه، حين قال ان المفاوضات مع إسرائيل بين إسرائيل ولبنان ستستمر، وإن كان قال إن هذه المفاوضات جولتها المقبلة لم يحدد موعدها بعد. وهذا طبعا ربما ينتظر نتائج هذه المشاورات التي يجريها كليرفيلد في هذه الفترة في لبنان، وما إذا كانت ستسفر عن أي اختراق إيجابي فيما يتعلق بالمطالب اللبنانية. نذكر بها: أولا تثبيت وقف إطلاق النار، وقف تجريف المنازل والتفجيرات في الجنوب. ثانيا توسعة المناطق التجريبية بعد أن كان الجيش اللبناني انتشر في بلدة زوطر الغربية وفي بلدتي فرون وصريفة إلى مناطق أخرى، طبعا بالإضافة إلى المطالب الأخرى المتعلقة بمسألة الخلافات على الحدود وأيضا إعادة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.
1: نعم كاترين، ولكن ماذا عن المواقف السياسية وتوحد الموقف السياسي اللبناني من كل ما يحدث في الجنوب وهذه الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية؟
0: ما يصعب الوضع الميداني أكثر وإمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن كل هذه المطالب اللبنانية هو انقسام حاد يتزايد تصاعديا خلال الأيام الماضية، لا سيما وأننا سمعنا بالأمس الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يجدد موقف الحزب الثابت. هو يؤكد من جديد أن خيارات السلطة، لا سيما طبعا فيما يتعلق بخيار التفاوض مباشر مع إسرائيل، هي خيارات فاشلة، وأن على هذه السلطة التراجع عن هذا الخيار، وأن حزب الله لن يقبل بأي خيار يمكن أن يؤدي إلى الاستسلام والخضوع. في المقابل السلطة اللبنانية تصر على خيار التفاوض، تصر على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه هذا الخيار، ولكن لا بديل عن التفاوض مع إسرائيل، لأن الحرب كما يقول لبنان الرسمي أدت إلى الويلات وإلى الكثير من الخراب والدمار والخسارات.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة كاترين حنا، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. وننتقل الآن إلى جاكرتا ومراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، يعني هناك زلزال قوي 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في إندونيسيا، ما هي آخر حصيلة للضحايا والإصابات إلى الآن؟
2: نعم، بضعة ساعات تفصلنا عن وقوع هذا الزلزال الذي وقع فجر اليوم في سواحل جزيرة فلوريس تحديدا من إقليم نوسا تنغارا الشرقية، وهذه الجزر تقع إلى الشرق من جزيرة بالي في أقصى الجنوب الشرقي لإندونيسيا، وهي مجموعة من الجزر التي تتعرض عادة لمثل هذه الزلازل. في جزيرة فلوريس الزلزال وقع على بعد 38 كيلومتر فقط من ساحلها الشمالي، وبالتالي بؤرة الزلزال كانت قريبة من هذه المحافظات في شمال جزيرة فلوريس. نتحدث عن عمق ضحل جدا لهذا الزلزال، 10 كيلومترات فقط عن سطح البحر، وبالتالي هذا ما يفسر وقوع العشرات من انهيار العشرات من المباني، ربما المئات. نتحدث حتى الآن عن وقوع 5 قتلى حتى الآن، لكن المعلومات ما زالت لم تجمع بشكل كامل من مختلف المحافظات في جزيرة فلوريس. نتحدث عن تركز هذه الآثار في 4 محافظات: مانغاراي الشرقية والغربية، وانغادا وناغيكيو، والتي هي الأقل

0: تتسرب إلى بؤرة الزلزال. وقعت بعض الحرائق في بعض المباني، انهيارات أرضية وغيرها من الأضرار. واضح أن هذه المنطقة بالطبع هي من المناطق الأقل نمواً في إندونيسيا، وبالتالي المباني ليست من المباني الخرسانية المستعدة لمواجهة مثل هذه الزلازل. وقع السونامي أيضاً في نحو 16 ساحلاً على ارتفاعات مختلفة للأمواج المد البحري ما بين 20 سنتيمتراً إلى تقريباً متر ونصف، ولكنها لم تكن أمواج مدمرة، ورفعت الإنذارات من وقوع سونامي آخر، وبالتالي كانت أمواج متوسطة ولم يكن سونامي المدمر الذي نعرفه والذي وقع في مناطق أخرى. شركة الكهرباء الوطنية وكذلك ثلاث شركات اتصالات تحاول إرجاع الاتصالات، شبكة الاتصالات والكهرباء إلى هذه المناطق المتضررة، ونتحدث هنا عن نحو تقريبا 2000 شخص متضرر ونازح، أو الذين تركوا بمعنى آخر منازلهم خوفا من أي هزات ارتدادية. حتى الآن نتحدث عن ما بين 130 إلى 135 أو 140 هزة ارتدادية وقعت منذ صباح اليوم. هناك حالة من الإنذار، الحكومة المركزية سترسل عدد من الوزراء من الحكومة من جاكرتا وعدد من المسؤولين، وربما سترسل ايضا دعما لوجستيا واغاثيا من الجزر المحيطه في جزر اقليم نوسا تنغارا الشرقيه، وربما ايضا من نوسا تنغارا الغربيه، حيث ايضا هي مناطق سياحيه وفيها البنيه التحتيه افضل. ربما ستبعث الكثير من السفن والطائرات لمساعده السكان في تلك المناطق. هذه المنطقه طبعا يحيط بهذه الجزيره، جزيره فلوريس تحديدا، وهي احدى اكبر جزر نوسا تنغارا الشرقيه، يحيط بها تصدعات تكتونيه خطيره. وقع فيها زلزال قبل تقريبا 3 عقود، وتحديدا في عام 92، وقتل تقريبا 2500 شخص في ذلك الزلزال التاريخي المعروف، وبالتالي هناك حالة من الذعر والخوف من تكرار مثل هذه الزلازل المدمرة. لكن يشكر السكان ربهم بأنه لم يقع هذا الدمار بشكل كبير كما وقع في عام 92، وتروى الروايات عن فقدان 90,000 شخص لمنازلهم، تهدمت الآلاف من المنازل في ذلك الزلزال التاريخي المعروف، لكن الوضع الآن أقل سوءا بكثير مما وقع.
1: نعم، هل ما زالت هناك تحذيرات بسبب الهزات الارتدادية، وما حجم القلق في الوصول إلى المناطق المتضررة؟
0: نعم، الهزات الارتدادية مستمرة، ستستمر. ربما عادة مثل هذه الزلازل التكتونية تختلف ربما عن الزلازل البركانية. الزلازل التكتونية عادة عندما يحصل زلزال أكبر أو عدة زلازل كبرى بدرجات ترتفع تزيد عن 7 درجات أو 8 درجات، تتبعها ربما مئات الزلازل الارتدادية على امتداد ربما 3 أو 4 أيام حتى تخف، خاصة إذا كان الزلزال يقع في عمق ضحل مثل هذا العمق، 10 كيلومترات، يعني بؤرة زلزال ضحلة جدا، وهذا ما يفسر قوة الزلزال التدميرية. هناك كثير من الزلازل تقع على بعد بقوة 7 أو 8، لكنها تكون بعيدة عن السواحل وأيضا بعيدة عن سطح البحر بعمق 100 كيلومتر مثلا، فآثارها التدميرية تكون أقل. الهزات الارتدادية عندما تستمر طبعا هذا يخيف السكان ويجعلهم في حالة نفسية يعني مترددة في العودة إلى منازلهم، ويجعلهم خائفين من العودة إلى منازلهم. لكن الأمر الآخر الإيجابي هو أن إنذار السونامي قد رفع، وما لم تقع هزة أرضية قوية بورتها في البحر مرة أخرى فلن يقع علميا ونظريا لن يقع سونامي مرة أخرى بعد الذي وقع في 16 ساحل بارتفاعات متوسطة دون المترين في كل هذه السواحل.
1: شكرا لك صهيب جاسم مراسلنا، كنت معنا من جاكرتا، شكرا لك. بين الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني تخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وتؤكد بيانات موقع كيبلر انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. يضاف لتلك التحديات تسرب نفطي قبالة سواحل جزيرة قشم. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
2: لا حرب لا سلام لا اتفاق، لكن الأزمة موجودة ومستمرة. بينما يكثف الوسطاء جهودهم لخرق جدار التوتر الأمريكي الإيراني، تبقى التعقيدات نفسها تراوح مكانها. فلا مضيق هرمز فتح، ولا الاتفاق اكتمل، ولا التهديد انحسر. قبل الحرب الأخيرة كان متوسط عبور السفن للمضيق يتراوح بين 130 و140 سفينة يوميا. أما اليوم فيقول الخبراء وتكشف المواقع المتخصصة أن العدد انحسر إلى واحد من أدنى مستوياته، إن لم يكن أدناها على الإطلاق. فما بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني، تشير الإحصائيات الأخيرة لمنصة كيبلر أن 8 سفن فقط عبرت المضيق في 12 أغسطس، 4 منها دخلت مياه الخليج و4 غادرتها. استخدمت 5 منها المسار الإيراني و3 اتخذت مساراً غير محدد. بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها حتى نفس التاريخ أعادت توجيه 59 سفينة وعطلت 3 وفتشت 2 ضمن إجراءات الحصار البحري. تراجع حركة العبور يعني بالضرورة تراجع الصادرات النفطية الإيرانية وتراكم المخزون وامتلاء الخزانات وتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. تقدر شركة كيبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة انخفاض صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية بنحو 40% خلال أغسطس الجاري مقارنة بمتوسط شهر يوليو الماضي لتصل إلى نحو 500,000 برميل يومياً، وهو رقم ضئيل جداً إذا ما قارناه بفترة الهدنة القصيرة التي أعقبت مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في يونيو حزيران الماضي، إذ تمكنت طهران حينها من تصدير نحو 57 مليون برميل من النفط الخام قبل أن ينهار الاتفاق وتتراجع الشحنات مجدداً. وتشير بيانات كيبلر إلى أن خزانات النفط البرية في إيران امتلأت بمعدل 56%، بما يعادل 66 مليون برميل، في حين تبلغ نسبة امتلاء خزانات جزيرة خارك نحو 64%. ذاك ما دفع طهران إلى اتباع حلول تقليدية مؤقتة من قبيل استخدام نقلات بحرية عائمة لتخزين الخام غير المبيع، في محاولة لتأجيل الخيار الأصعب وهو وقف عملية الإنتاج أو تخفيفها وما ينطوي عليها من تعقيدات تقنية واقتصادية بالغة الصعوبة. يضاف لكل مركبات الأزمة السابقة تهديد بيئي جديد ناجم عن ظهور بقع نفطية كبيرة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هانغام القريبة من قشم. وحدة البيانات في الجزيرة رصدت عبر صور الأقمار الصناعية انتشار البقع على امتداد نحو 50 كيلومتراً. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الأدلة الأولية تشير إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدر التلوث، محملاً كل طرف يستفيد من الملاحة التجارية عبر المضيق مسؤولية قانونية وأخلاقية لمعالجة الضرر البيئي. والتلوث بحسب رواية طهران الرسمية غطى مساحة تقدر ب90,000 متر مربع، فيما باشرت السلطات عمليات إزالته دون تحديد مسبباته أو مصدره. في المقابل تشير رواية شركة تانكر تراكرز الأمريكية إلى أن التلوث ناجم عن هجوم إيراني سابق على ناقلة بضائع في 3 من هذا الشهر. يذكر أن إيران كانت قد بررت سعيها إلى فرض رسوم على عبور المضيق بحجج تتعلق بتغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات بيئية. وبغض النظر عن مسببات الحادث فإنه يكشف هشاشة الوضع في المضيق وانطواءه على مخاطر جمة على البيئة والإنسان والحيوان.
1: ولمناقشة ملفاتنا ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بكما. سأبدأ معك دكتور عباس خميار، سأبدأ معك من تصريح وزير الخارجية الإيراني عندما قال أن ربما هناك نتيجة قريبة لإعلان اتفاق على مضيق هرمز بين طهران وعمان. إذا حدث هذا الاتفاق المنتظر منذ أيام وأسابيع، برأيك هل سيكون هو بداية الحل وبالتالي سيتم تأجيل باقي الملفات لما بعد هذا الحل؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. حقيقة كنا نتوقع أن تكون بوابة هذا الحل أو ذكر التفاهم الذي يعتبر خارطة الطريق للمفاوضات المستقبلية المحتملة تكون المادة أو البند الأول، لكن الأقدار شاءت أن ندخل من خلال البند الخامس وكان معقدا للغاية، وما نشاهده الآن هو هذا التغيير، تغيير المسار من البند الأول إلى البند الخامس. لذلك نتصور الاتفاق الذي باتفاق الإيراني العماني الذي الحقيقة وضعت لمساته الأخيرة

0: قبل أيام، ربما سيمهد لمفاوضات جديدة على أساس مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران الآن ورقة استراتيجية وذهبية، إضافة إلى ورقة المضيق. وهناك، وهذه ربما تدلنا إلى يعني إلى مفاوضات مستقبلية كما قلت في هذا الإطار. هناك محاولات عربية وإسلامية من القطريين الذين ربما قد وصلوا أو سيصلون إلى طهران، وهناك محاولات من وسطاء آخرين من العمانيين ومن الباكستانيين. لكن النقطة اللافتة للنظر هو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام ورقة أوروبا في هذه المرحلة، وخاصة الدول التي ربما تكون أقل عداء لإيران. اتصالات وزير الخارجية الأمريكية مع وزير الخارجية اليوناني والنمساوي، واتصال هؤلاء مباشرة مع الوزير عراقشي، ربما هو دلالة على أن ورقة أوروبا أو الوساطة الأوروبية قد بدأت لتوسع هذه الوساطات ولتقنع طهران بالتفاوض. طبعا الإيرانيون مصرون، وخاصة بعد هذه التعيينات الأخيرة، مصرون على السير في مسار المفاوضات من خلال مذكرة التفاهم كما قلت، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز بنود هذه المذكرة للتفاوض الاحتمالي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم السيد ماركو مسعد، يعني كما يقول السيد الدكتور عباس خميار، اتجاه الرئيس الأمريكي للدول الأوروبية في هذا التوقيت تحديدا، ماذا يعني هذا؟ كيف نفهمه؟ يعني هل هو عودة إلى مذكرة التفاهم ولكن ربما يريد شروط جديدة، ربما يريد اتفاق مخالف لمذكرة التفاهم؟ كيف نفهم ذلك؟
2: اولا تحياتي حضرتك، شكرا على الدعوه الكريمه. في اعتقادي يعني الرئيس دونالد ترامب كان تحدث كثيرا عن الوساطه الاوروبيه او حتى دخول الاوروبيين على خط مواجهه مع ايران، وكان ينتقد بشكل كبير حلف الناتو والاتحاد الاوروبي، خاصه الدول الكبيره في هذه التحالفات، وانها لم تقف بجانب الولايات المتحده الامريكيه. ولكن باعتقادي الولايات المتحده الامريكيه او دونالد ترامب الان يعني اصبح في يعني متاكد او في يقين اكثر بان الجانب الاوروبي او اي من هذه الدول لن يقف بجانبه، خاصة أنه تحول من هذا الضغط العسكري إلى مرحلة الضغط الاقتصادي. فإذا الرئيس دونالد ترامب يقول نحن كالولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد نحن من فتحنا الحرب بجانب إسرائيل، ولكن إن كان هناك يعني إرادة أو هناك فرص لدخول هذه الدول على الخط، هذه الدول يعني كانت اجتمعت مرارا وتكرارا وتحدثوا عن مهمات دفاعية ومهمات لنزع الألغام، ولكن لم يتحدثوا عن مهمات هجومية على سبيل المثال، أو مهمات من شأنها الدخول في حرب مفتوحة مع الجانب الايراني، وهذا مما سبب يعني خيبه امل وخيبه ظن من الجانب الامريكي. لذلك الجانب الامريكي اراد ان يعتمد على نفسه وعلى مقاوماته، والان يتم الحل او يتم التركيز على هل بالفعل العمليات العسكريه الامريكيه او سواء كان بدخول الجانب الاسرائيلي هل تؤدي الى فائده او تؤدي الى تغيير على ارض الواقع، ام يؤدي او يقوم الرئيس دونالد ترامب بفرض هذا الحصار البحري الذي يكلف ايران مئات الملايين من الدولارات، وبكل تاكيد يفاقم الازمه الاقتصاديه في الداخل وينتظر كثيرا حتى تاتي بهذه النتائج التي يريدها. فاعتقاد الرئيس دونالد ترامب، خاصه نحن الان اقل من حوالي 80 يوم على الانتخابات النصفيه المهمه بالنسبه للحزب الجمهوري، فالرئيس دونالد ترامب يريد ان يقول نحن نريد ان نهدئ الاوضاع الان، ولكن ايضا واثناء والاوضاع وهي هاديه يستخدم الادوات الغير العسكريه الغير مكلفه للولايات المتحده الامريكيه، كما قلت بان هناك حصار بحري مفروض والعقوبات الاقتصاديه التي تحدث عنها سكوت بيسنت. نعم هناك عقوبات مفروضه على ايران منذ عشرات السنين، ولكن في اعتقادي الان هذه العقوبات مع الحصار البحري الذي يمنع للنظام الايراني ان يستورد اي شيء او يورد اي شيء، هذا بكل تاكيد يفاقم الازمه والتي تحدث عنها الرئيس الايراني نفسه بشكل يعني.
1: نعم دكتور عباس، هذه العقوبات الاقتصادية التي قال ترامب أنها ستكون قوية جدا وأنها ستطول ويكون لفترة زمنية طويلة، برأيك كيف ستؤثر هذه العقوبات على إيران؟ ما الذي سيختلف هذه العقوبات عن العقوبات السابقة إن كانت كما ذكر ترامب بهذه القوة وحصار شديد والضغط الاقتصادي الكبير على إيران؟
0: أريد أن أشير إلى عدة نقاط في هذا المجال. أولا هذه العقوبات لم تكن جديدة وإنما هي عقوبات قديمة بدأت من عام 1979 واستمرت بأشكال مختلفة، وتلك هذه العقوبات قالتها أمريكا في قبل السنوات بأنها عقوبات كونية وأكبر عقوبات تفرض على دولة في التاريخ برمته، لذلك لم تكن جديدة والإيرانيون تأقلموا مع هذه العقوبات بشكل كبير ووجدوا طرق مختلفة ملتوية لتفادي عواقب هذه العقوبات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أتصور جزء من هناك بالتأكيد أضرار كبيرة وهناك عقاب جماعي يعتبر من يعني يعتبر بالتأكيد هو من جرائم الحرب، وهذا ما فرض على الشعب الفلسطيني في غزة وعلى اللبنانيين وعلى دول أخرى، ولكن يجب أن نعرف بأن هذه العقوبات هي تأتي في إطار الحرب المركبة أو التركيبية، وجزء منها الحرب النفسية، يعني نوع من التضخيم ونوع من المبالغة في آثار هذه الحرب، على غرار ما نسمعه من إنهاء يعني الجانب العسكري من إنهاء القوة البحرية الإيرانية وإنهاء البنية التحتية الإيرانية ومن هذا القبيل. النقطة الثالثة والأخيرة لو سمحتي، أنا أقول يعني الإيرانيون صمدوا في وكان اختبارا كبيرا في آخر لحظات التهديد الأخير للرئيس ترامب في الساعات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة من ذلك التهديد. الدقائق كانت إيران يتوقع العالم كله بأن الهجوم سيبدأ بشكل كبير، ولكن الإيرانيون صمدوا لآخر لحظة ولن يرفعوا أيديهم ولن يستسلموا في التهديد العسكري. لذلك في هذا المجال أتصور هناك سيكون صمود، عامل الوقت يكون لصالح طهران، ولذلك لا أتصور أحد يتنازل أو يستطيع أن يعني أن يخضع لهذه التهديدات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية.
1: نعم سيد ماركو مسعد، يعني في ظل هذا الصمود الذي تتحدث عنه القيادة الإيرانية والأوساط الإيرانية، يعني إذا لم تنجح العقوبات والحصار في إخضاع إيران، وإذا لم تنجح أيضا طهران في إجبار واشنطن عن رفع العقوبات على مضيق هرمز، أين تكمن نقطة الخروج من هذه الحرب؟
2: يعني عندما نتحدث عن العقوبات الاقتصاديه، العقوبات الاقتصاديه التي كانت في خلال على مدار منذ عام 1979، نعم هي يعني ايران يعني اخترقت مناعه ضد هذه العقوبات وبكل تاكيد اوجدت طرق يعني مبادله او طرق بديله للتجاره وللمحاوله للخروج من هذه العقوبات، ولكن عندما نتحدث بان الحصار المفروض الان على من الولايات المتحده الامريكيه على ايران يمنع للنظام الايراني سواء كان من استيراد او توريد اي منتجات سواء لتورد له الاموال او على الاقل تعطي للايرانيين ما يحتاجونه من احتياجات يوميه، فاذا بكل تاكيد هذا بجانب العقوبات الاقتصاديه التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه فرضها الان، وهناك في مكافئات متقدر بملايين الدولارات لمن يدل بمعلومه عن اي بنوك ظل ايرانيه او اي طريقه يحاول النظام الايراني ان يتخفى بها او يهرب من العقوبات، فاذا من الواضح ان هناك يعني اراده امريكيه حقيقيه بان يؤلم النظام الايراني اقتصاديا، ولكن عندما نتحدث عن الآن نتحدث أن الجانب الأمريكي ينتظر طويلا ويستخدم الأدوات الأقل تكلفة وهي أدوات غير عسكرية لإيلام الجانب الإيراني، والإيرانيون يريدون أن يعطون يرفعون سقف المطالب فقط لفتح المضيق، فهذا يعتبر أيضا غير مرفوض غير مقبول الأمريكية. لماذا؟ لأن عندما يتحدث الإيراني ويقول بأنه يريد رفع الحصار ويريد رفع العقوبات ويريد أيضا رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة والتعويضات مقابل ماذا؟ مقابل فتح المضيق، هذا بكل تأكيد مرفوض أمريكي. لكن عندما نتحدث عن اتفاق شامل وكامل مع الجانب الإيراني يتضمن الملف النووي الإيراني، الملفات الأخرى وهي الملف الصاروخ الباليستي وملف الميليشيات بجانب المضيق، فهذا من الممكن أن يكون في هناك نوع من المرونة أو المفاوضات. ولكن سقف المطالب العالي الإيراني مقابل ما يفرضه الجانب الأمريكي من حصار وتلويح بالقوى العسكريه بيعطي لنا دليل بان هذه الحرب سوف تستمر لفتره طويله حتى يرفع اي طرف منهم الرايه البيضاء للاستسلام او على الاقل لتغيير شروطه والدخول في مفاوضات.
1: نعم سيد ماركو، عندما تتحدث عن أن هناك يريد اتفاق شامل، وعندما يتحدث الرئيس الأمريكي بالأمس عن أنه قضى على الصفوف الأول والثاني والثالث من القيادة الإيرانية، ثم يقول أن مشكلته لا يوجد أحد أن يتفاوض معه، ألا تعتقد بذلك أن واشنطن أضعفت بنفسها الطرف الذي تحتاجه لإتمام هذه المفاوضات وهذه وإنهاء هذه الحرب؟
2: الجانب الامريكي بالفعل هو قام بالعديد من الاختلالات على المستوى السياسي والعسكري، ولكن هناك يعني هناك حوادث على الاقل او على الاقل يعني دعنا نقول اوقات اثبت بنا النظام الايراني بانه بالفعل منقسم عن ذاته، سواء كان المستوى السياسي يتحدث لغه مختلفه عن المستوى العسكري او هناك مطالب مختلفه، كان المستوى السياسي على عباس عراقجي او الرئيس الايراني يريدون شيء والحرس السوي الايراني يريد شيئا اخر. ولكن ما يقوله دونالد ترامب نعم هو يعني تخلص من الصفوف الاولى على المستوى السياسي والعسكري، ولكن هذا ليس معناه بأن الجانب الأمريكي الآن أضعف المفاوضات. يعني هو الجانب الأمريكي تحاول أن يخلص من هذه الشخصيات المسؤولة، ولكن الصفوف الأخرى التي يعني بعد الصفوف الأولى والثانية والثالثة تنتهج نفس السياسة أيضا. فإذا عندما نتحدث عن تغيير النظام، الرئيس دونالد ترامب بكل تأكيد تحدث عنه، ولكن هو لا يريد تغيير النظام بشكل كامل، لأن تغيير النظام من الممكن أن يكون له نتائج يعني عواقب وخيمة، من الممكن أن تندرج الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة الأعمار وإعادة ترتيب الأوضاع في الداخل الإيراني، وهذا ما لا يريده دونالد ترامب. إذن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يتعامل مع ما تبقى من النظام، يضغط عليهم اقتصاديا وعسكريا حتى يحاول أن يغير وجهة نظرهم وتصرفاتهم. هذه هي الفكرة الرئيسية، وإن لم يفلح في ذلك فبكل تأكيد يعني من الممكن أن نعود للعمل العسكري، ومن الممكن أن نعود إلى عملية الاغتيالات التي تحدث عنها دونالد ترامب والجانب الإسرائيلي. فإذن يعني تم التخلص من الصفوف الأولى والثانية والثالثة على المستوى السياسي والعسكري، ولكن ما زلنا نتحدث عن أن هناك بقايا نظام ينتهجون نفس السياسة، والتعامل معهم يشبه في اعتقادي التعامل مع الذين تخلصوا منهم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، وبنفس الوقت سأتوجه بالسؤال للدكتور عباس، هل ما زالت مركزية القرار الإيراني قادرة على اتخاذ قرار موحد بشأن الذهاب للحرب أو التفاوض أو إدارة كل هذا الصراع؟
0: يعني ما نشاهده في طهران هو خاصة في الأيام الأخيرة بعد التعيينات الأمنية والعسكرية وبعد تصريحات الرئيس بوزشكيان واجتماعاته المتكررة مع التيارات والأحزاب السياسية، هذه الاجتماعات المؤثرة جدا، أتصور هناك التناغم أصبح سيد الموقف، ولذلك الإيرانيون يعرفون ماذا يريدون كيف يتصرفون، وأتصور في الذهنية الإيرانية هي إعادة أحداث نوفمبر عام 1980 عندما طالت المفاوضات الإيرانية الأمريكية لمدة عام واحد وانتهت بسقوط الرئيس جيمي كارتر في 4 نوفمبر عام 1980 أمام ريغان، وكانت هذه كان ذلك انتصارا كبيرا للإيرانيين وخسارة كبيرة للحزب الديمقراطي آنذاك عندما حصل فقط على 49 صوتا مقابل أتصور 200 أو 480 صوت حسب تقديري. يعني لذلك عامل الوقت بالنسبة للمفاوض الإيراني يعتبر مهم للغاية، هناك وحدة موقف وهناك وحدة اتخاذ القرار، ما قاله ضيفك في هذا المجال هي سعودية أمريكية. الإيرانيون يعرفون كيف يتعاملون،
1: نعم.
0: إذا كانت هذه الصورة بهذا الشكل الذي قاله ضيفك، إذن لماذا
1: نعم.
0: تتفاوض أمريكا، ولماذا تنتظر، ولماذا تتوسل بأوروبا والوسطاء
1: شكرا.
0: الآخرين لإيجاد نوع
1: نعم.
0: مخرج من هذه
1: شكرا.
0: الأزمة؟ شكرا
1: نعم،
0: لكم.
1: شكرا لك الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، والشكر موصول للسيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. في تطورات الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم مستوطنين بقرية المغير في رام الله صباح اليوم. وفي بلدة قصرى بقضاء نابلس، يواصل المستوطنون الانتشار في البلدة لليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. هذا وأصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير.
3: هاي الأكل اللي عندنا.
4: بلقطات حصرية حصلت عليها الجزيرة من داخل المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبية نابلس، تظهر تفاصيل معاناة يومية يعيشها سكانها في واقع إنساني يزداد قسوة تحت الحصار. منذ 8 أغسطس الجاري، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين على الأطراف الغربية للبلدة، وقطعوا عن 3 عائلات الماء والكهرباء والطعام، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى منازلهم قبل أن يعلن الاحتلال المنطقة ثكنة عسكرية.
5: يوميا في اعتداءات منهم يوميا.
4: قصي أبو ريدة أحد السكان المحاصرين، تواصلنا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انقطعت السبل عن الوصول إلى العائلات المحاصرة، فنقل إلينا جانبا من معاناتهم تحت الحصار.
5: رايحين نظلنا صامدين، رايحين نظلنا صابرين، يعني حتى لو قطعوا عنا الأكل والغذاء والدواء، يعني حتى لو نشرب مي وملح، إحنا أخذنا عهد على أنفسنا إحنا وجيراننا يوسف ورزق إن ما نطلع من هان إلا شهداء. مستحيل نطلع من هذا البيت، هذا تعبنا وتعب يعني أرض أجدادنا، يعني ما مش رايحين نتسهل فيها ونعطيهم إياها على البرد المستريح، لا، لا بنطلع شهداء، لا بنظلنا عايشين في عز وفي كرامة.
4: دفع الاحتلال بكتائب وأرتال عسكرية إلى المنطقة بذريعة إخلاء البؤرة بعد ضغوط دولية وأمريكية، لكن 9 قرارات أصدرها الجيش لم تفض إلى إخلائها، فيما يواصل المستوطنون تجوالهم وانتشارهم بين منازل الفلسطينيين. مشهد يعيد إلى الأذهان ما عاشته عائلة الطباس في جالود حين انتهى الحصار برحيلها واستيلاء المستوطنين على منزلها.
6: إنسانيا احنا كثير سمعنا عن حقوق الإنسان وعن حقوق الطفل وعن حقوق المرأة، لكن اليوم ما تعيش عائلاتنا في جبل راس العين حقيقة مجرد من الإنسانية اللي في الظروف الحالية. الإنسانية بتكون حياة طبيعية في مي وفي كهرباء وفي خدمات طبيعية جدا، لكن عائلاتنا في راس العين حاليا المستوطنين بفرضوا عليهم ظروف غير إنسانية وغير طبيعية، ليلهم مش ليل ونهارهم مش نهار.
4: يرى فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي شريك في حصار العائلات ومتواطئ مع المستوطنين، فقد أجبر متضامنين أجانب وصلوا إلى محيط المنازل المحاصرة محملين بالماء والغذاء على مغادرة المكان بذريعة أنه منطقة عسكرية مغلقة، في حين لم يخل بؤرة أقامها مستوطنون من شبيبة التلال في المنطقة المصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أقام مستوطنون منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 300 بؤرة استيطانية، فيما شرعت الحكومة الإسرائيلية خلال ولايتها الحالية بناء 104 مستوطنات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أكثر من 500. ما تواجهه عائلة حسان وأبو ريدة من حصار وتجويع وترويع هنا في قصرى جنوب نابلس يراه الفلسطينيون أسلوبا واضحا لاستهداف الأرض
7: من خلال دفع الإنساني إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة كسرى جنوب نابلس، فلسطين.
1: ومن نابلس ينضم إلينا سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك سيد سليمان. يعني في ظل كل هذه المعطيات وكل هذا الوضع المتأزم في الضفة الغربية، كيف تجد خيارات أمام الشعب الفلسطيني وخاصة أبناء الضفة الغربية تحت كل هذه المستوطنات وهذا الهجوم وهذا التهجير الذي يحصل لهم الآن؟
8: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. باعتقادي الخيارات الفلسطينية ضعيفة جدا وقليلة جدا وربما شبه منعدمة في هذا التوقيت بالتحديد، في ظل كل المعاناة والاستهداف للبنية المؤسساتية وللمقومات الأساسية للفلسطينيين، المقومات الأساسية في البعد الاقتصادي وحتى في انغلاق الأفق السياسي والتعويل الفلسطيني ربما على الخيارات أن يكون هناك موقفا دوليا جادا في ضرورة اتخاذ خطوات تتمثل في عقاب مباشر لإسرائيل على كل هذه الخروقات التي تمثل خرقا للقانون الدولي. لكن النقطة الأهم والأبرز من ذلك أن إسرائيل الآن في كل ما تقوم به ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية هي تتحدى القانون الدولي وتتحدى المواقف والقرارات الدولية، وبالتالي يجب على الدول التي هي يفترض أن تكون حامية لهذا القانون هي من يمارس الضغوط المباشرة على إسرائيل لثنيها من الاستمرارية بهذه الممارسات. والنقطة الثانية، واضح جدا أن الفلسطينيين في هذه المرحلة الخيار الوحيد هو خيار الصمود والبقاء والثبات على الأرض، وهو ربما الحد الأدنى الذي يمتلكه المواطن الفلسطيني في ظل كل الممارسات الإسرائيلية. ربما نموذج العائلات الموجود في قصرى، البقاء في المنزل حتى في ظل الحصار المطبق عليهم من قبل المستوطنين وعدم وصول الماء والكهرباء والغذاء والدواء لهم، هو جزء من الخيارات التي تبدو أنها خيارات صفرية للبقاء على قيد الحياة أمام كل هذا التوغل وهذا التوحش من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
1: وفي ظل كل ذلك، كل هذه الوقائع، هل برأيك ما زال حل الدولتين قائما أم أن كل هذه الممارسات تجاوزت هذا الحل؟
8: أنا باعتقادي لا واقعيا ميدانيا ولا سياسيا بقي حل الدولتين مطروح أو قابل للتنفيذ، لأن إسرائيل هي أعدمت إمكانية أن يكون هناك تطبيق لحل الدولتين، أعدمته من خلال السيطرة على أكبر مساحة جغرافية من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وأعدمت هذا الخيار أيضا من خلال عملية عدم إمكانية تطبيق الحالة السياسية وربما القرارات الإسرائيلية والقوانين الإسرائيلية التي بدأت تفرضها بشكل مباشر على نمط الحياة اليومي والإدارة المحلية والمدنية في الضفة الغربية، هي جزء من عملية تفريغ كاملة لإمكانية أن يكون هناك تأسيسا لنواة لدولة فلسطينية في هذه المرحلة. باعتقاد إسرائيل ذاهبة إلى فرض خيار الدولة الواحدة وهو الدولة اليهودية مع بقاء أقلية فلسطينية داخل هذه الدولة تحت نظام الفصل العنصري المباشر.
1: ولكن ما موقف الدول الداعمة لحل الدولتين هنا سيد بشارات؟
8: هذا هو ربما السؤال الجوهري والذي يجب أن تذهب هذه الدول وبالتحديد الدول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أن تذهب باتخاذ خطوات حقيقية وفعلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يتعلق بمستقبل حل الدولتين، لأنه إذا ما ترك الأمر لإسرائيل فإسرائيل هي ستعمل على عملية إفشال كاملة وإنعدام كاملة لإمكانية أن يكون هذا الخيار مطروحا. وربما التحدي الأكبر الآن، تلك الدول التي يزيد عددها عن 140 دولة اعترفت بدولة فلسطين كدولة، أين هي من قدرتها على تطبيق هذا الاعتراف على أرض الواقع والتعاطي والتعامل مع الفلسطينيين ببنية الدولة مقابل أن يكون هناك عقاب أو فرض عقوبات على إسرائيل باعتبار أن هناك انتهاكا لدولة لسيادة دولة أخرى؟
1: شكرا لك السيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا لك. بين مطرقة المسيرات الأوكرانية في الشمال وسندان نيران الحرب في الشرق الأوسط، شريان الطاقة الروسي يتراجع بحرا، وثلث الصادرات تبخر في شهر واحد، وممرات الملاحة العالمية تشتعل، فهل يواجه العالم أزمة معروض غير مسبوقة؟ التفاصيل مع منال بوعلي.
9: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجبهات المشتعلة في الشرق الأوسط ومخاطر إغلاق المضايق الحيوية، تكشف لنا الأرقام القادمة من موسكو عن تراجع في الإمدادات شهدته أسواق الطاقة. فصادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا هوت بنحو 33.3% دفعة واحدة خلال شهر يوليو تموز المنقضي مقارنة مع يونيو حزيران. وتعمق الهبوط ليصل إلى نحو 54.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وفي التفاصيل، موانئ البحر الأسود وبحر أزوف تلقت الضربة الأعنف من هذا التراجع، وبما نسبته 49% لتصل الشحنات المصدرة إلى نحو 1,000,000 طن. موانئ القطب الشمالي سجلت النسبة الأكبر من التراجع بنحو 85.4% لتنخفض الشحنات إلى 44,000 طن فقط. أما صادرات موانئ بحر البلطيق وموانئ الشرق الأقصى فتراجعت بنسبة 16%. مسببات الأزمة تراوحت بين صيانة قصرية وتراجع في التكرير بعد أن تعرضت المصافي الروسية لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، الأمر الذي أجبر موسكو على إدخال منشآت تكرير رئيسية في عمليات صيانة طارئة وغير مجدولة. هذا التوقف اللوجستي أدى مباشرة إلى انخفاض معدلات معالجة النفط الخام وتراجع إنتاج الوقود المحلي، مما قلص الفائض المتاحة للتصدير إلى الأسواق العالمية في الوقت الذي يعيش سوق النفط العالمي حالة من حبس الأنفاس نتيجة التداخل بين أزمة الصادرات الروسية ومخاطر التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط. فتراجع كميات الوقود الروسية المنقولة بحرا يضغط على المشترين الأساسيين. نتحدث هنا عن تركيا، إذ تستحوذ على 26% من إجمالي صادرات روسيا، ما يجعلها المشتري الأكبر والأساسي لهذه المنتجات عالميا. ويبلغ نصيب تركيا من النفط الخام نحو 5% من صادرات روسيا المنقولة بحرا، بينما تستحوذ الصين على الحصة الأكبر عالميا من النفط الخام الروسي بنسبة 50%، وبلغت وارداتها في يوليو نحو 1,000,000 برميل يوميا. الهند تعد المشتري الثاني عالميا للنفط الخام الروسي بنسبة 37%. وبرزت المملكة العربية السعودية كمشتر رئيسي للمنتجات النفطية الروسية المكررة، خاصة زيت الوقود، وبنسبة 8% من إجمالي الصادرات الروسية. في هذه الأثناء تبقى معادلة الأسعار تحت وطأة ضغوط متقابلة التأثير، ففي ظل سوق يوازن بين تراجع المعروض الفعلي من جهة ومخاوف من تراجع الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فإن أسعار النفط لم تشهد قفزات سعرية قوية حتى الآن.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية، والتي يستكملها معكم الزميل علي نشوان في أول ظهور له على شاشة الجزيرة. نرحب بك علي وبالتوفيق.
10: شكرا لك ميسون، وأتشرف بطبيعة الحال بالانضمام إلى مقدمي شبكة الجزيرة. وأهلا بكم مشاهدين، أبدأ معكم هذه التغطية ببسم الله، ونواصل معكم متابعة الأوضاع في جنوب لبنان والضفة الغربية ومضيق هرمز وفي آخر المستجدات. نبدأ بمتابعة مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات فجر اليوم استهدفت محيط بلدة النبطية الفوقة وأطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد 6 أشخاص بحسب الدفاع المدني اللبناني. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون من هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرة بقضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. وإلى الملف الإيراني، حيث نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة أعلان مضيق هرمز إقليميا أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وكان ترامب قال أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، محذرا من أن بلاده سترد بقوة أكبر بمئة مرة في حال وقوع أي هجوم إيراني. ونقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. في طهران نقلت وكالة إسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا إلى نتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها. إذن نبدأ مشاهدينا بتطورات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا في غارة على أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبية البلاد. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات فجر اليوم على مناطق في جنوب لبنان. ولتفاصيل أكثر معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بك كاترين، والتفاصيل أكثر.

0: نعم علي، هو تصعيد إسرائيلي متواصل، 6 شهداء كانت حصيلة هذا التصعيد فجر اليوم، وهي حصيلة أولية وفقا للدفاع المدني في جنوب لبنان نتيجة غارة بالطيران الحربي الإسرائيلي على محيط بلدة أنصار في قضاء النبطي. ولكن الغارة على بلدة أنصار لم تكن الوحيدة، فقد تزامنت مع غارتين أخريين من الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا على محيط بلدة النبطي الفوقة. هذه الغارات أتت أيضا بعد قصف مدفعي وغارات أخرى كانت استهدفت عددا من البلدات في الجنوب، من بينها غارة على بلدة المنصوري وقصف مدفعي على بلدات بني حيان وميفادون وغيرها، بالإضافة إلى التفجيرات التي لا يزال الجيش الإسرائيلي ينفذها في عدد من البلدات في جنوب لبنان، كان من بينها مدينة بنت جبيل وبلدة مركبة بالأمس. هذا التصعيد يؤشر إلى أن الأداء الإسرائيلي الميداني هو في واد، وما يجري على مستوى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على الصعيد السياسي في واد آخر، بحيث أنه وبينما كانت المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية تنفذ هذا القصف في جنوب لبنان، كان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد المسؤول عن مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان كان يجول على المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم في المطالب اللبنانية التي تبدأ أولا بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات في الجنوب. ولكن من الواضح أن هذا المطلب لا تزال إسرائيل لا تتجاوب معه حتى هذه اللحظة، من خلال هذا التصعيد الذي تحدثنا عنه ليلة أمس وفجر اليوم في عدد من البلدات في الجنوب. لبنان يطالب أولا إذن بتثبيت وقف إطلاق النار، وثانيا بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من البلدات المحتلة بدءا بمنطقة تجريبية ثانية بعد أن كان الجيش اللبناني انتشر في المنطقة التجريبية الأولى قبل أكثر من أسبوعين. هاتان المسألتان يبحثهما كليرفيلد مع المسؤولين في لبنان حاليا، وبناء على ما يمكن أن تنتج عنه هذه الجولة سيتم تحديد موعد الجولة المقبلة التي لا تزال حتى هذه اللحظة وفق ما أكد السفير الأمريكي في لبنان بالأمس موعدها لا يزال إذن غير محدد، وإن كان أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه المفاوضات ستستمر وهي تعقد تقريبا كل أسبوعين أو ثلاثة بهدف الوصول إلى آليات تنفيذية للاتفاق الإطاري الذي وقع في نهاية شهر حزيران يونيو الماضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. إذن الوضع لا يزال معقدا، وما يزيده تعقيدا علي هو هذا الانقسام السياسي الذي هو على حاله في لبنان بين فريق على رأسه حزب الله لا يزال يرفض هذا الخيار التفاوضي مع إسرائيل، وهذا ما جدد التأكيد عليه بالأمس نعيم قاسم الأمين العام للحزب من خلال تجديده التأكيد بأن السلطة السياسية فشلت في خياراتها التفاوضية مع إسرائيل، دعاها إلى التراجع، وأكد في الوقت نفسه أن حزب الله مستمر في الميدان وأنه لن يقبل بأي خيار يمكن أن يودي به إلى الاستسلام. أيضا في المقابل السلطة اللبنانية لا تزال مصرة على خيار التفاوض كخيار بديل، كخيار وحيد لا بديل عنه حاليا. والرئيس اللبناني قبل أيام فقط كان قد أكد بأن هذا الخيار يحقق تقدما رغم كل ما يواجهه من تحديات وصعوبات، وأن العنف في جنوب لبنان تراجع منذ توقيع اتفاق الإطار. إذن هي مراوحة على المستوى السياسي لناحية هذا الانقسام المتواصل، ومراوحة أيضا على المستوى الميداني من خلال هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يرى لبنان أن واشنطن وحدها قادرة على لجمه من خلال ممارستها مزيدا من الضغوط على إسرائيل من أجل إلزامها بتطبيق اتفاق الإطار ووقف هذه الخروقات. ولكن حتى هذه اللحظة لا تقدم ملموسا على المستويين الميداني والسياسي.
1: طيب، فيما يتعلق فقط بالموقف اللبناني الرسمي كاترين، هل واكب الموقف اللبناني اليوم هذه الغارات التي وقعت فجر اليوم؟
0: لم تصدر أي ردود فعل على تفجيرات فجر اليوم، ولكن الموقف الرسمي اللبناني ثابت من كل هذه من كل ما يجري ميدانيا. هي بالنسبة للبنان الرسمي خروقات واعتداءات

0: إسرائيلية متواصلة، ولكن لا سبيل أمام السلطات اللبنانية علي سوى الضغط أو الطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه. لبنان كما سبق وأشرنا لا خيار أمامه سوى التفاوض على الرغم من كل هذا التصعيد الإسرائيلي. هو يؤكد أن لا عودة إلى خيار الحرب أبدا، لأنه جربها وجرت على لبنان الكوارث والويلات، كما يؤكد بشكل متواصل الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، على الرغم من أن إسرائيل إذن تواصل هذا القصف وتواصل أيضا إسقاط الشهداء والجرحى في جنوب لبنان وتخرق وقف إطلاق النار. لبنان لا خيار أمامه سوى التفاوض، هذا ما أعاد التأكيد عليه الرئيس اللبناني، وهذا ما أبلغه المسؤولون اللبنانيون أيضا خلال الأيام الماضية للجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وهذا ما كان شدد عليه الرئيس اللبناني عندما زار واشنطن أيضا قبل نحو أسبوعين، وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمطلب أساسي هو أن يمارس مزيدا من الضغوط على إسرائيل. إذن لبنان الخيارات أمامه تضيق جدا، ليس هناك مروحة واسعة من الخيارات، لذلك هو مصر على خيار التفاوض على الرغم من أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن لبنان لا سيما في الجولة الأخيرة من تحقيق أو يعني من تسجيل اختراق مهم فيما يتعلق بمطالبه الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وهو أولوية، وأيضا فيما يتعلق بتحقيق مزيد من الانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتحديدا من مناطق تكون فعليا مناطق محتلة بشكل كامل ضمن ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وليس بمناطق لم تكن إسرائيل تحتلها أصلا كما كان الحال بالنسبة لبلدتي صريفة وفرون. نعم. في المنطقة التجريبية الأولى، أو منطقة كانت فقط تحتل أطرافها كما كان الحال بالنسبة لبلدة زوطر الغربية التي انتشر الجيش اللبناني فيها بعد أن انسحب الجيش الإسرائيلي من تخومها.
1: نعم كاترين، معك وليد العمري، وحول أي معلومات إسرائيلية عن هذه الغارات التي استهدفت جنوب لبنان في مناطق عدة؟
2: نعم، هذه الغارات كان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ المسؤولين في السلطات المحلية في الجليل الأعلى بأن يبلغوا مواطنيهم خلال الليل بأنهم سيسمعون دويا انفجارات وقصف وحركة كثيفة للطائرات الحربية الإسرائيلية، وأن ذلك سيكون ناتجا عن غارات وعمليات قصف في قلب جنوب لبنان. المعلومات الإسرائيلية تتحدث عن أن الجيش إنما قام بعدة غارات استهدفت مناطق مرتفعات علي الطاهر بشكل خاص، وكذلك مناطق النبطية وزوطر الشرقية الواقعة جميعها شمالي مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. إسرائيل للواضح بأنها ما زالت تعمل وفق المعادلة التي اجترحتها عندما تم الإعلان وبدأ سريان وقف إطلاق النار بينها وبين حزب الله في 16 من أبريل الماضي، عندما قالت بأنها ستواصل الحرب وكأن ليس هناك مفاوضات مع لبنان، وأنها ستواصل المفاوضات مع لبنان وكأنها لا تحتل أجزاء من جنوبه، لذلك هي ماضية في هذه الحرب. اللافت في كل ما يجري بأن نتنياهو بحاجة للحفاظ على وضع يساعده في توتير الأجواء الأمنية وتصعيدها، لا بل دفعها نحو الانفجار إذا أمكن، لأن ذلك يخدمه في أمرين يتعلقان بالانتخابات. أولا يساعده في حشد الشارع الإسرائيلي خلفه على خلفية التوتر، وبذلك يحاول أن يضمن لنفسه الفوز في هذه الانتخابات التي بقي عليها نحو 70 يوما. والأمر الثاني، إذا فشل هذا الأول ولم يضمن الفوز، يساعده تفجير الموقف أو توتيره أمنيا على نطاق واسع وكبير على الهروب من الانتخابات أي تأجيلها، لأن الوضع الأمني المتفجر يوفر له مسوغا شرعيا من أجل إرجائها أو إلغائها، وهذا ما يخيف حتى معارضيه. والأمر الآخر الذي لابد الإشارة إليه، يبدو أن الولايات المتحدة من أجل أن تضمن لنتنياهو عدم التدخل أو عدم تدمير ما تحاول تحقيقه في الملف الإيراني، أبقت

0: له هامشا من الحرية في الملفات اللبناني وكذلك في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الأمر يساعده على الأقل عند قاعدته الانتخابية. الوضع على طول الحدود مع جنوب لبنان في الجانب الإسرائيلي هو هادئ، الحياة شبه عادية في هذه المناطق منذ وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل كما هو ملاحظ تريد، وقد أعلن ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأسبوع الماضي، بأنها لا تفكر بالانسحاب من الخطوط الأمنية التي وصلت إليها، بمعنى ما تسميه تارة بالخط الأصفر وتارة أخرى بالحدود الأمنية داخل لبنان وداخل قطاع غزة وكذلك سوريا، وأيضا ما إفلات عصابات المستوطنين في الضفة الغربية. هذا الملعب أبقته الولايات المتحدة لإسرائيل كي تسرح وتمرح به كما تشاء، وهو ما تفعله. وعلى هذه الخلفية جاء أيضا هذه الليلة هذه الغارات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل خاص مرتفعات علي الطاهر، التي ما زالت إسرائيل تقول أن فيها معقلا مهما لحزب الله وأن مقاتلين من حزب الله موجودين في شبكة أنفاق في هذه المنطقة، وهي تريد في مرحلة من المراحل أن تقضي عليهم بشكل كامل. القصف هذه الليلة كان جوا وبالمدفعية، وكان قد بلغ سكان الجليل الأعلى بهذا الأمر، قد يأخذوا حذرهم وأنهم سيسمعون دوي الانفجارات متتالية، وهو ما جرى بالفعل خلال الليلة الماضية. حتى هذه الساعة وفجر اليوم لم يصدر بعد بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص، ربما بسبب أن هذا اليوم هو السبت، وعادة يوم السبت يصمتون عن الكلام حتى المساء، وإن كان المستوطنون الذين يعتبرون أنفسهم بالنسبة لهم اليوم السبت مقدسا يبيحون فيه قتل الفلسطينيين ونهب أغنامهم وحميرهم وقطع أشجارهم واغتصاب منازلهم واحتلالها.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. كما أشكر مراسلتنا كاترين كانت معنا من بيروت. وللتعليق حول هذه التطورات انضم إلينا من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري، ومن القدس معنا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك العميد بهاء، في تقديرك كيف تقرأ استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم الموقف الرسمي اللبناني؟
2: تحياتي سيد الكريم لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفكم الكريم وللمشاهدين الأعزاء. يعني لا شك أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي هو لم يلتزم أصلا بما يسمى وقف إطلاق النار، وهو يتحفز ومتحفز دائما من أجل أن يقوم بإشعال الآن، وبالتالي هو يعمل على قدم وساق من أجل إعادة الوضع إلى ما هو عليه لعدة أسباب. يعني أولا هو يريد إرسال رسالة كبيرة لحزب الله ومن خلفه إلى إيران، ليقول أنه قادر على أن يعود ويضرب من جديد من أجل أن ينهي أو أن يعيد ترتيب الوضع المنطقة الأمنية العسكرية العازلة التي يعتبر نفسه قد فرضها وقد عززت وضع نتنياهو، وهي من أهداف نتنياهو التي يقوم على ترتيبها من أجل وضعه الانتخابي. اثنين، هو يريد أن يرسل رسالة للوفد للحكومة اللبنانية، ورسالة كبيرة للحكومة اللبنانية، وذلك بعد وصول الانتخابات وصول المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المدارة برعاية واشنطن، بعد وصولها إلى مأزق حقيقي. وهذا ما يعطينا فكرة وتأكيد على أن نتنياهو لا يريد هذه المفاوضات، وهو يأتي لهذه المفاوضات.
1: إذن لا يريد المفاوضات ومع التصعيد حسب تقديرك، ما انعكاسات هذه الرسائل هذه الاستهدافات على الأرض في تقديرك في حال استمرت
2: يعني أنا أعتقد الموضوع هنا أكثر كما قلت حضرتك هو أكثر أهمية. يعني إسرائيل لا تفاوض حزب الله، هي تفاوض الدولة اللبنانية يعني عمليا، وهي تعطي هنا يعني حافز لحزب الله في حال هذا الضغط كان كبيرا على هذه المنطقة، وخاصة بتماسه اليوم مع منطقة علي الطاهر، وخاصة أنه يرمي اليوم أو يصعد حاليا على منطقة النبطية بغاراته الصباحية اليوم، حيث قصف منطقة انصار. ومنطقة انصار هي في هذه الخلفية لهذا المشهد المرتبط بعلي الطاهر والمنطقة الحاكمة المرتبطة فيها، إن كان تلة الحرة أو تلة الحرة والدبشة، ووصولا إلى جبل الريحان. أعتقد أن العدو الإسرائيلي يريد أن يصل إلى أن يكون هناك ساحة جنوبية مشتعلة في لبنان لاستثمارها انتخابيا. ما سيحدث أنه هل هنا السؤال، هل حزب الله سيذهب إلى الرد على هذه الاستفزازات؟
1: طيب أمام هذا السؤال، ما الخيارات في تقديرك للبنان في التعامل مع هذا التصعيد الإسرائيلي؟
2: يعني هناك السؤال هنا يرتكز على أنه هل نحن أمام عملية تمهيدية للدخول إلى علي الطاهر؟ يعني إسرائيل حاولت أكثر من مرة للدخول إلى علي الطاهر، التركيز على علي الطاهر سيعطينا أكثر من سيناريو. السيناريو الأول وهو تصعيد محدود مضبوط من أجل أن يكون لديه يعني لإسرائيل قدرة على أن تضرب خلال فترة قصيرة تستنزف ما تستنبر ما تعتبره بنية عسكرية لحزب الله. أعتقد السيناريو الثاني سيكون تصعيد متدرج أو انتقال إلى مواجهة واسعة، فيحدث شيء نوعي، سقوط قتلى إسرائيليين برد لحزب الله إذا حزب الله استدرج إلى هذه المعركة، وبالتالي انهيار سياسي لمسار التفاوض اللبناني، وهذا ما يريد اللبناني الإسرائيلي وهذا ما يريده الإسرائيلي. لكن أعتقد هذا الموضوع أنا يعني قليل نسبة حدوثه قليلة، لكن هنا يجب أن نراقب 5 مؤشرات حتى نصل إلى ذلك. أولا، هل تنتقل هذه الضربات من محيط علي الطاهر والنبطية إلى نطاق جغرافي أوسع، مثلا إلى أوسع من ذلك إلى شمال الليطاني أكثر وأكثر، وصولا إلى الزهراني، وصولا إلى مناطق لم تصل إليها منذ وقت إطلاق النار؟ إذا حصل هذا الموضوع، أنا أعتقد هذه إشارة أن العملية ستنتقل من ضغط موضعي إلى حملة جنوبية كبيرة. ثانيا، هل تبدأ إسرائيل باستهداف طرق ومحاور بني ومحاور طرق وجسور؟ هذا يعني أن الهدف لم يعد فقط أهداف الطلاب، بل تقييد قدرة المنطقة على الحركة وإعادة التموضع. يعني ثالثا، هل تزداد عملية النسف والهدم مع الغارات؟ يعني إسرائيل لم توقف عملية الهدم والنزف، يعني منذ 2 أو 3 أيام قامت بنسف بلدية زوطر الشرقية، وهي محازية للمنطقة النموذجية أو المنطقة التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني. كل هذا الموضوع، ماذا سيفعل حزب الله؟ ليس فقط عسكريا، إذا بقي الرد محدودا أو غير مباشر، فربما تكون إسرائيل تريد استنزافا مضبوطا دون إعطاء حزب الله ذريعة لحرب واسعة. أما إذا حدث رد كبير داخل إسرائيل من قبل حزب الله، أعتقد
1: في حال حدوث هذه السيناريوهات، في تقديرك ما انعكاس ذلك على مصير المفاوضات في رأيك من ناحية سياسية وعسكرية؟
2: يعني دعنا نقول أولا جملة صغيرة، أن إسرائيل تدخل إلى التفاوض وهي تقول عمليا لدي القدرة على رفع الثمن الميداني إذا لم أحصل على الضمانات الميدانية التي أريدها. للأسف هي يعني المفاوضات هي وكأنها أحدهم رأسه داخل فم النمر وهو يفاوضه. للأسف هذا الموضوع، لبنان الرسمي يعاني في هذا الموضوع رغم استناده على، لكن هذا الموضوع يضعنا أمام عدة أمور. المفاوضات اللبنانية تترنح أصلا، حتى الآن لم يحدد لها موعد في أيلول،

0: أصيب لها موعد في أيلول، لكن التقدير يعني التصريحات حول هذه المطولات من قبل لبنان الرسمي على لسان رئيس الجمهورية تقول أنها جيدة وتسير في إطار طبيعي وممتاز وتحقق أهداف لها، وقد وضعت لها هذا يعني وقد وضعت لها إطارات جيدة، ونذهب إلى كما يقول. وبالتالي إسرائيل تقول أنها لا تريد أن تعطي أي وعدا لا بجدول زمني للانسحاب ولا حتى كلمة انسحاب. لذلك أنا أعتقد ممكن برأيي أيضا إسرائيل قد لا تكون ذاهبة إلى حرب شاملة بل إلى تثبيت حرب منخفضة وتيرة تريد داءها من أجل الانتخابات التي يعاني منها نتائج.
1: شكرا لك من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري. أنتقل إليك أستاذ محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ورحب بك من جديد. إذن المعادلة الإسرائيلية التي تحاول إسرائيل تثبيتها على الأرض من خلال التصعيد في جنوب لبنان، في تقديرك هل فعلا إسرائيل ربما يمكن أن تذهب لتوسيع تصعيدها في الجنوب ويكون ذلك على حساب المفاوضات؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. السؤال المطروح في خلفية العقل الإسرائيلي وهو يذهب إلى مثل هذا التصعيد، هل يرتب عليه أثمانا؟ هل يرتب عليه عواقب؟ وتحديدا مع الطرف الضامن لهذا الاتفاق والراعي لهذا الاتفاق الولايات المتحدة، ومن ثم أيضا مع الدولة التي يفاوضها الدولة اللبنانية، وثالثا مع الطرف الذي يقاتله حزب الله. الواقع بأن هذا التصعيد إن لم يعني يرتب على نتنياهو أثمان، وهو مطمئن بأنه لا يرتب عليه أثمان ولا عواقب، فإنه على المقلب الآخر يمنحه امتيازات يعني أدناها أنه يعني سيصور نفسه أنه يحقق للجيش الإسرائيلي حرية العمل العسكري لملاحقة ما يسميها التهديدات أو أنشطة الحزب بين هلالين الإرهابية، وسيخرج بمثل هذه الرواية. ويعني في الحد الأقصى إن عاد الحزب إلى مثلا الرد على مثل هذه الانتهاكات وتصعد الموقف، هذا أيضا يخدم نتنياهو في سياق الحالة الداخلية التي أشار إليها ضيفكم قبل قليل الانتخابية، بحيث يعني هذا الأمر وخلق حالة من التوتير يدفع المجتمع الإسرائيلي إما إلى أن يصوت لنتنياهو ويرفع رصيده باعتباره يسعى إلى تحقيق الأمن، أو أن نتنياهو قد يتخذه كما أشار مراسلكم قبل قليل كذريعة لتعطيل الانتخابات، وهذا حتى لجنة الانتخابات في إسرائيل أشارت إليه أن نتنياهو قد يلجأ في حال استعصى أمامه المشهد واستطلعت الرأي لا تبتسم أمامه للذهاب إلى مثل هذا الأمر. الآن المحك والامتحان الحقيقي هو موقف الولايات المتحدة، هل أن الولايات المتحدة ستشتري رواية نتنياهو؟ التجربة الماضية علمتنا في غزة وفي سوريا وفي لبنان أن الولايات المتحدة تتبنى المقاربة الإسرائيلية، تتعاطى إيجابا مع الرواية الإسرائيلية والذريعة الإسرائيلية، ولا تأخذ موقفا حادا تمنع فيه نتنياهو وتكبح جماحه من هذا الانفلات الذي يبدو فيه بأنه لا يقيم اعتبار لضمانة الولايات المتحدة التي منحته سقف وهامش للتحرك.
1: طيب وبالتالي ما الخيارات التي أمام لبنان للتعامل مع هذا الانفلات كما يسمى؟
2: هو أصلا بالنسبة للبنان في شقيه الرسمي تحديدا الذي يعني يراه كلما ضغط عليه يختار الاستمرار في المفاوضات، يعتبره يذهب إلى طاولة المفاوضات بلا رصيد بلا أوراق قوة، ولذلك هو يمارس عليه ضغطا ميدانيا ليلزمه بتقديم تنازلات سياسيا على طاولة المفاوضات. هو لا يكتفي، الإسرائيلي لا يكتفي بمطالبه الشفوية، هو أعلن أكثر من مرة حتى في جولة المفاوضات الأخيرة أنه يلوم لبنان ويغضب منه ويأخذ عليه أنه لم يأخذ خطوات عملية فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب، لكن هذا بالنسبة للإسرائيلي غير كافي، يجب أن يصعد من أزمته أزمته فيما يتعلق بالمعارضين لهذا المسار. اليوم سيضع الدولة كلها، السلطة اللبنانية كلها التي اختارت طريق المفاوضات في حرج أمام الداخل اللبناني، وسيعظم من المنتقدين لهذا المسار الذي لم يأتي فقط بلا شيء، إنما أيضا ها هي إسرائيل ترتكب المجازر وتقتل، وهذا عمليا لا يفضي للدولة اللبنانية إلا إلى مزيد من الحرج ووضعها في زاوية ضيقة مع الشعب اللبناني مع المنتقدين مع الجميع ومع حتى يعني ذاتها، لأنه في نهاية المطاف هي وعدت اللبنانيين بأنها ستستعيد الأسرى ستستعيد الأرض، سيادة لبنان وأرض لبنان هي كل شيء، وهذه

0: الإشارات التي ترفعها. واضح جدا بأن الإسرائيلي لا يهم كل هذه الاعتبارات وهي يمضي في الضغط عليها. بالنسبة للطرف الآخر اللبناني وهو الحزب أيضا هو يحاول أن يستفزه، لأنه يعلم أيضا لأن لدى الحزب اعتبارات، واعتبارات اليوم ربما تمنعه من الرد، فإن لم يرد الحزب بالتالي هذا
1: وغدا
0: يسجل
1: في
0: كإنجاز
1: تقديرك
0: لإسرائيل، وإن رد الحزب
1: بالنسبة لحزب الله؟
0: بالنسبة لحزب الله إسرائيل تقرأ المشهد كالتالي، أن سنده وحليفه الاستراتيجي الذي يعول عليه اليوم مشغول، وهو إيران مشغول في قضية مضيق هرمز ويتعرض لتهديد وربما تعود الحرب، وإسرائيل عمليا بحاجة إلى شرارة ربما في تدخل ما من طرف الحزب تفضي إلى تدخل إيراني وبالتالي العودة إلى الحرب. لذلك ربما تكون حسابات الحزب واعتباراته يعني في هذه المحطة مختلفة عن إمكان أن يذهب إلى رد عسكري واسع يعطي إسرائيل الذريعة بالعودة إلى الحرب أو تصعيد المواجهة في داخل لبنان، بما يخدم أجندة نتنياهو في شقين، يخدمه داخليا ويخدمه أيضا ربما مع يعني تفجير المشهد في إيران، وهذا ما يريده، خاصة بأن الأمور هناك أيضا في تصاعد وأن المسألة فقط بحاجة إلى صعق تفجير يقود إلى دفع الولايات المتحدة مرة أخرى إلى اتخاذ خطوة عسكرية وتلبي رغبة إسرائيل بالعودة إلى الحرب مع إيران. لذلك المشهد مركب في لبنان ومعقد.
1: وكانك تقول إن الولايات المتحدة لن تتحرك إلا في حال انفجار الوضع في جنوب لبنان ورد حزب الله على التصعيد المستمر من طرف إسرائيل في وقت هي تتفرج على التصعيد الحالي، صحيح؟
0: دعني أذكر بأن الولايات المتحدة حينما تدخلت في المرة الماضية ومارست ضغطا على إسرائيل، ورئيس الولايات المتحدة حاول أن يدفع إسرائيل لتقديم تنازلات مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كان لديه مصلحة في أن يمارس ضغطا على إسرائيل لاعتبارات مرتبطة بالمحافظة على الهدوء حتى لا يشوش على المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، كان يريد أن يبقي إيران ضمن المسار حتى تقدم له تنازلات. اليوم العلاقة مع الإيراني متفجرة، المشهد متصاعد، وترامب يهدد وهو بحاجة إلى أن يضغط على إيران. قد يستخدم ترامب ورقة التصعيد مع حزب الله للضغط على إيران لتقديم تنازلات، وهو الذي يعني يبدو أنه يسير على خيط دقيق ولا يريد العودة إلى الحرب كما ترغب إسرائيل. لذلك ربما يترك للإسرائيلي أن يصعد في لبنان في محاولة للضغط على الولايات المتحدة، وهي كما تعلم وهما يعلمان بهذا الرابط بين الطرفين، ويعلم بحرص إيران على أن تبقي جبهة لبنان على أقله في هذه المرحلة حتى تتفرغ ربما وفق تعويل الحزب. يعني الحزب اليوم يعول على أنه ما دام حليفه الاستراتيجي مشغول في قضية مضيق هرمز أنه ربما بعد أن يصل مع الأمريكي إلى حل لهذه المسألة ربما يلتفت إلى القضية اللبنانية والملف اللبناني.
1: الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بشؤون الاستراتيجية كنت معنا، الإسرائيلية طبعا، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا. في تطورات الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم مستوطنين بقرية المخير في رام الله صباح اليوم. وفي بلدة قصرى بقضاء نابلس يواصل مستوطنون الانتشار في البلدة لليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. ميدانيا شنت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات اقتحام في مناطق عدة بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات لعدد من الفلسطينيين. ومن قرية قصرى جنوب نابلس معنا مراسل الجزيرة ليث جعار ليطلعنا أكثر على آخر التطورات بعد استمرار الحصار لليوم السابع.
2: بالطبع لليوم السابع على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم على بلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. منذ منتصف الأمس وحتى هذه اللحظة لا تزال التحركات سواء للقوات الإسرائيلية أو حتى للمستوطنين بشكل شبه منقطع نتيجة لاستمرار هذه العملية العسكرية ومنع الجيش الإسرائيلي واستمرار ملاحقة هؤلاء المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية في محيط منازل عائلتي حسان وأبو ريدة في بلدة قصرى وتحديدا في منطقة جبل العين. هنا في محيط هذه المنطقة نشاهد الصورة، منذ ساعات الأمس لا يوجد أي تحركات لهؤلاء المستوطنين إلا في منتصف هذه الليلة وبشكل فردي في محيط المنازل مع انسحابهم بالتزامن مع استمرار وتنشيط تواجد القوات الإسرائيلية التي

0: لا تزال تنفذ حصارا وتحول هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة لقوات الجيش الإسرائيلي. في أعلى هذه التلة الثكنة العسكرية لقوات الجيش لا تزال حتى هذه اللحظة متواجدة، والاحتلال يفرض طوقا أمنيا واسعا على بلدة قصرى. رئيس بلدية قصرى في اتصال هاتفي مع الجزيرة قال بأنه يجري العمل لربما اليوم إلى إعادة الكهرباء والماء إلى هذه المنازل المحاصرة التي يواصل المستوطنون فرض حصار واسع عليها بالتزامن مع شبكة اتصالات أممية ودولية في محاولة لوصول إغاثات مستعجلة إلى هذه العائلات الفلسطينية المحاصرة. وفق بيان نشرته أيضا منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، قالت بأن ما يجري في الضفة الغربية هو عرقلة حقيقية لوصول الإغاثة الطبية والإغاثة الإنسانية لعدد من الفلسطينيين، كما حذرت المؤسسة من أن المجال الإنساني في الضفة الغربية يتعرض للتأخير والتقييد بسبب شبكة ضم أكثر من 900 عائق مادي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، تشمل نقاط التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق وغيرها من القيود التي تفرض على مناطق الضفة الغربية. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى عرقلة وصول هذه المساعدات إلى محتاجيها في مناطق الضفة الغربية. وما يجري في بلدة قصرى تحديدا هو خير مثال للحصار الذي يفرض على مناطق الضفة الغربية.
1: طيب بالتزامن مع
0: ذلك كان هناك عملية هجوم نفذها مستوطنون.
1: اسمح لي على المقاطعة، بس مع استمرار هذا الحصار وعرقلة وصول المساعدات، كيف هي أوضاع العائلات المحاصرة الآن؟ وحدثنا أيضا أكثر عن الهجوم الذي تريد الإشارة إليه.
0: نعم، يعني نحن على تواصل دائم مع هذه العائلات الفلسطينية، سواء عائلة أبو ريدة أو حتى عائلة حسان في داخل هذه المنازل المحاصرة. في ساعات الأمس قاموا بأخذ لقطات خاصة وحصرية للجزيرة لما يجري في داخل هذه المنازل. هناك شح في المواد الأساسية، شح في الطعام والشراب، هناك انقطاع واستمرار انقطاع الكهرباء والماء عن العائلات منذ أن حوصرت منذ 7 أيام هذه المنطقة. هناك نقص في كامل مستلزماتهم الأساسية. الثلاث منازل المحاصرة تضم ما يقارب 12 فلسطينيا ما بين نساء وأبناء ورجال وكبار في السن أيضا يتواجدون ويحاصرون في هذه المنازل. جاء ذلك بالتزامن أيضا مع اعتداءات نفذت على مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليل وحتى ساعات الصباح. في وسط الضفة الغربية وتحديدا في قرية المغير كان هناك هجوم نفذه مستوطنون على أطراف القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات عقب تصدي الفلسطينيين لهؤلاء المستوطنين، الأمر الذي أدى لدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وإطلاق وابل من القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب. في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في بلدة سعير أصيب فلسطيني بالشلل النصفي بعد أن هاجم مستوطنون تلك المنطقة وقاموا بإطلاق الرصاص الحي تجاه منازل وممتلكات الفلسطينيين، الأمر الذي بطبيعة الحال أدى لإصابة فلسطيني ووصفت جراحه بالمتوسطة إلى الخطيرة أي شلل نصفي تم نقله إلى المستشفى. هذه الاعتداءات تتواصل حقيقة في مناطق الضفة الغربية. جاء ذلك مع ما قالت عنه مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بأن الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الصباح اعتقل 8 فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات بدأتها في مناطق مدينة جنين ووصولا إلى قلقيلية تستهدف عائلة المطارد لجيش الاحتلال قيس البيطاوي الذي يطارده الاحتلال منذ أن بدأت عملية الأسوار الحديدية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية وهو من مخيم جنين، إضافة إلى مداهمة واعتقالات في طول كرم ووصولا إلى بلدة الزاوية في بلدة في مدينة سلفيت، وصولا إلى مدينة رام الله وتحديدا مخيم قلنديا ومخيم الأمعري. وهذه بطبيعة الحال هي الصورة الحقيقية لما يجري في مناطق الضفة الغربية، وهذه الاعتداءات وما يجري هنا في عائلتي أبو ريدة وحسان هو خير مثال على هذه الاعتداءات التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية.
1: شكرا لك من قرية قصرى جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعر. وللتعليق معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بك سيد نهاد معنا. إذن لليوم السابع على التوالي تتواصل الاقتحامات الاعتداءات والحصار على الأهالي في قصر على وجه الخصوص، في تقديرك ما حدود التعامل الإسرائيلي مع هذه التطورات؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم والمشاهدين. الحقيقة أن المستوطنين تلقوا بالأمس دفعة معنوية ودعما سياسيا واضحا بموقف وزير الدفاع الذي أعفى الجيش من أي مسؤولية تجاه انتهاكات المستوطنين وجرائمهم، وبنفس الوقت يعني هو قال أنه الموضوع أصبح لدى الشرطة لكنه لم يصبح بعد، يعني هذه مسألة بحاجة إلى ترتيبات وإعدادات وتدريب وفرق وطواقم، وبالتالي الجيش الذي كان داعما ومؤيدا ومعززا لاعتداءات المستوطنين الآن أصبح مجرد يعني جهة تراقب ما يجري وليس لها أي علاقة. ليس هناك أي جهة رسمية إسرائيلية معنية بوقف أو الحد من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وبالتأكيد هذا العدوان لم يعني يبدأ منذ 7 أيام. هذه الاعتداءات بدأت منذ تولي هذه الحكومة مسؤولياتها وتسلمها السلطة، حيث أعلنت في برنامجها الحكومي وفي الاتفاق الائتلافي أن تعزيز الاستيطان والعمل على منع قيام أي دولة فلسطينية هو في صلب برنامجها، وبالتالي هذه عملية شاملة لها تجليات على الأرض باعتداءات المستوطنين، وأيضا لها أبعاد سياسية وقانونية وتشريعية. الكنيست شرع مجموعة من القوانين التي تؤكد ذلك، الأجهزة الأمنية فعلت ذلك، حتى الوزارات المدنية مثل وزارة المالية أيضا عملت على استلاب صلاحيات السلطة الفلسطينية ونزع صلاحياتها ومنعها من تولي مسؤولياتها الإدارية في العديد من مناطق الضفة الغربية. فإذا هو هجوم شامل على جميع المستويات الميدانية والسياسية والقانونية، حتى الجهاز القضائي الذي يفترض به أن يتسم بنوع من العدالة أيضا نجده داعما ومحايدا بل يعني صامتا عن كل هذه الجرائم. على الأقل يعني خلال 3 أعوام الماضية لم يحاكم أي مستوطن إسرائيلي بجريمة ارتكبها ضد فلسطيني، مع أن عدد الشهداء الفلسطينيين على أيدي المستوطنين زاد عن 60 شهيدا خلال 3.5 سنوات الماضية. وبالتالي ما جرى بالأمس وما يجري الآن ويعني حالة العجز والصمت والتواطؤ إلى حد كبير من قبل المجتمع الدولي كلها عوامل تعزز وتشجع المستوطنين على مزيد من هذه
1: التصعيد الإسرائيلي. حسب تقديرك في رأيك يعني إلى أين يمكن أن أو متى يمكن أن يبدأ هذا المشروع بعد كل هذا التصعيد الشامل كما أشرت، خصوصا أن هناك مخاوف حية الآن تتحدث عن إمكانية أن يبدأ مشروع الاستيطان؟
2: الاستيطان يعني قائم على قدم وساق، يعني هم يقومون يوميا بزرع بؤر استيطانية. حين نتحدث عن بؤر استيطانية يمكن أن تكون خيمة يقيمها ينصبها مستوطن في أراضي قرية فلسطينية ويكون مسلحا، ويأتي جنود ومستوطنون آخرون فيدعمونه ويستولي حتى على أراضي زراعية وحتى على مواشي يعني تابعة للفلسطينيين. وبالتالي لدينا الآن في الأراضي في الضفة الغربية أكثر من 350 بؤرة استيطانية جرى شرعنة وإجازة يعني تقريبا نصفها، والباقي على جدول أعمال الحكومة لشرعنتها. وبالتالي يعني تقريبا أشبعت الضفة، يعني هذا خطة سبق أن يعني دعا لها رئيل شارون رئيس الوزراء السابق حين دعا من أسمهم شبيبة الاحتلال إلى احتلال كل تلة فلسطينية. ربما هم بدأوا في المناطق البعيدة عن مراكز المدن لكنهم أخذوا يقتربون شيئا فشيئا من القرى الكبيرة ومن ضواحي المدن، وبالتالي يريدون حشر الفلسطينيين في المنطقة المصنفة ألف والتي لا تزيد مساحتها عن 18% فقط من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي يعني هناك خطة قديمة جدا من أيام أوسلو اسمها جلد النمر، بمعنى أن المناطق الفلسطينية هي مجرد بقع متناثرة لا رابط بينها في الضفة الغربية والباقي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
1: شكرا لك من رام الله ضيفنا.

0: نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ننتقل لمتابعة مستجدات الملف الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد إرهيد، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا وسهلا بكم ما معنا. إذن أبدأ معك أحمد، ومن آخر المواقف الأمريكية حتى اللحظة.
1: نعم علي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة من نيويورك عبر عن عدة مواقف في الحقيقة. أولا هو يؤكد على استمرار هذه الحرب حتى تحقق أهدافها، يقول إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وفي ذات الوقت هو يؤكد ما اعتبره انتصارا عسكريا كبيرا للولايات المتحدة، يقول إن الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية البحرية والجوية. واللافت فيما قاله أنه قال للحاضرين في هذا التجمع في نيويورك إن الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب ستسيطر على مضيق هرمز وتعتبره إقليما أمريكيا. ضحك قليلا بعدها وقال هذا صحيح، ولكن ما قاله مسؤول أمريكي رفيع لول ستريت جورنال شرح ما قاله ترامب. قال إن ترامب كان مازحا في هذه النقطة، وذكر بأن ترامب لم يناقش مع مستشاريه مسألة السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز. ولكن نذكر بأن ترامب على مدى الأسابيع الماضية يقول إن القوات الأمريكية هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ويضيف بأن المضيق مفتوح ما عدا للسفن التي تريد الذهاب إلى الموانئ الإيرانية أو تريد الخروج من الموانئ الإيرانية. وفي ذات التصريح من نيويورك كان يقول إن هذا الحصار سيستمر ولن يسمح بدخول أي سفينة للموانئ الإيرانية أو الخروج منها. ترامب يقول أيضا في هذه التصريحات إنه لن يعتذر عن قرار شن الحرب، ويعتقد بأن التكلفة التي يدفعها الأمريكيون مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي هي تكلفة معقولة. هذه المواقف كان قد عبر عنها أيضا مسؤولون ووزراء ومقربون من ترامب على مدى الأسابيع الماضية، يعتقدون بأن ما يدفع من أثمان الآن هي أثمان قليلة مقابل مكاسب استراتيجية ستجنيها الولايات المتحدة بعد نهاية هذه الحرب. وبالتالي هو يؤكد للقاعدة الجماهيرية من الحزب الجمهوري أو القاعدة الشعبية من الحزب الجمهوري، وكذلك للمواطنين الأمريكيين بأن هذه الحرب كانت ضرورية والهدف الرئيس منها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ويعتقد بأن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا فستستخدمه ضد إسرائيل أو دول أخرى في المنطقة وستهدد العالم بذلك، كما صرح بذلك في عدة مواقف. ترامب أيضا يعتقد بأن هذه الحرب لن تستمر طويلا، ودائما ما يقارنها بالحروب الأمريكية السابقة. بكل الأحوال تصريحات كانت مثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هنا من فهم منها أنها في سياق الضغط السياسي والاقتصادي على طهران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات.
0: إذن أنتقل إلى عمر هواش من طهران لنسمع الرد الإيراني على التهديدات الأخيرة الأمريكية، وخصوصا من ترامب حول استخدام القوة الاقتصادية.
2: نعم، التهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا لقيت ردا سريعا، لا سيما تلك المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز. تغريدة لكاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية قال فيها إن السيطرة لا تزال إيرانية على مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تعترف بما وصفها بالهزيمة المدوية التي منيت فيها في المضيق، مؤكدا أنه لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز لا عبر التصريحات أو التغريدات أو عبر حاملات الطائرات أو حتى الحملات الانتخابية. لذلك هناك إصرار إيراني على أن طهران لا تزال تحكم السيطرة على مضيق هرمز، على الرغم من الإعلانات المتكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تسيطر على المضيق وأن المضيق مفتوح. ذلك أيضا صدر عن مقر خاتم الأنبياء قبل يومين عندما تحدث عن أن التصريحات الأمريكية حول فتح مضيق هرمز أو حرية الملاحة فيه هي تصريحات كاذبة، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري علي عظمائي يوم أمس، قال إن أي حركة في المضيق لا تغفل عنها أعين الإيرانيين. على مستوى أيضا القضايا الاقتصادية، إيران لا تنكر الضغوط الاقتصادية التي تمارس عليها وتأثيراتها على الداخل الإيراني. مساء يوم أمس كان هناك تصريحات لافتة للرئيس الإيراني مسعود بزكيان، تحدث فيها عن أن إيران كانت سابقا تستورد السلع من الموانئ الجنوبية، لكن الآن هذا الأمر غير ممكن، وأن الاستيراد مستمر عبر طرق التفافية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وبالتالي ارتفاع الأسعار وبالتالي ضغوط على المواطن الإيراني وانخفاض قدراته الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار. كذلك تحدث عن أن إيران كانت لديها مداخل من العملة الصعبة عبر صادرات النفط، مؤكدا أن إيران حاليا غير قادرة على تصدير النفط. هذا تصريح لافت ومهم في هذا التوقيت، مؤكدا أيضا على أن العديد من المصانع والوحدات الإنتاجية كانت تعمل وتدفع الضرائب إلى السلطات الإيرانية، لكنها الآن بعد تضررها باتت غير قادرة على ذلك، بل إن الحكومة مضطرة إلى إعادة تأهيل هذه المصانع ودفع الكلفة الاقتصادية. لذلك هناك اعتراف إيراني واضح بالآثار الاقتصادية للحصار البحري والحرب على إيران.
0: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. ومن طهران أيضا معنا هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن ينضم إلينا أدولفو فرانكو وهو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا وسهلا بكما، أبدأ معك من طهران. في تقديرك والموقف الإيراني تحديدا، كيف ينظر للتصعيد الأمريكي خصوصا على لسان ترامب بأنه سيجري استخدام القوة اقتصاديا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني أولا تصريحات ترامب باتت تحرج الإدارة الأمريكية أكثر مما تهتم بهذه التصريحات إيران، لأنه سبق وأن هدد ترامب بأنه سيحتل جزيرة غرينلاند وسيضم كندا كولاية 51 ويسمي قناة بنما قناة أمريكا وخليج المكسيك خليج ترامب. وكذلك مرة قبل هذا التصريح قال أن مضيق هرمز هو مضيق باسم ترامب، والآن في الحقيقة يبدو أنه قالوا له أن هذا التعبير أنه ستلحق مضيق هرمز الولايات المتحدة كأرض أمريكية باتت حقيقة يعني مصدر للتندر وللسخرية لهذه التصريحات غير الموزونة من قبل ترامب. فيما يتعلق باستخدام الحرب الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية، سبق وأن قام ترامب بفرض عقوبات قاسية بعد أن مزق الاتفاق النووي عام 2018، وقال سنقسم ظهر إيران الاقتصادي وسينهار الاقتصاد الإيراني. نحن لا ننكر أنه هذه العقوبات خصوصا فيما يتعلق بمحاصرة البحرية للمدن الجنوبية والموانئ الإيرانية في الجنوب الإيراني، هذه تؤثر على الوضع المعيشي للمواطن وهي جريمة حرب، لأنه هذا تلامس حياة الناس العاديين. ولكن في كل أحوال كما صرح السيد بزشكيان، بالرغم من الصعوبات هناك التفاف على كثير من هذه العقوبات، وكذلك مساعدة الدول المجاورة التي لها حدود برية مع إيران لاستيراد وتعويض بعض ما لا يمكن الآن إدخاله عبر الموانئ في المياه الخليجية.
0: نعم، إذن لطهران مخارج أخرى أو مداخل أخرى للمقاومة اقتصاديا. سيد أدولفو، إذن ما جدوى ما يدفع به ترامب خلال هذه المرحلة التي تسمى بمرحلة الضغوط القصوى، لسيما مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما؟
4: شكرا جزيلا للاستضافة. وبالطبع الشعارات جانبا من الضيف الإيراني والذي هو معروف بشأنها وبشكل كبير. وردا على سؤالك والسؤال الذي لم يرد عليه، هذه الضغوطات هي ذات نجاعة كبيرة جدا ولا تقارن بالعقوبات والضغوط التي فرضت من الولايات المتحدة على إيران في 47 سنة الماضية ولا حتى منذ 2018. والضغوطات لا تشبه الحصار الذي سيفرض، الحصار الذي فرض أصلا وهو الحصار البحري، وليس بإمكان إيران أن تصدر نفطها بسبب الحصار البحري. والعقوبات التي فرضناها كذلك على المصارف وعلى المعاملات التجارية في العالم ككل وعلى الأصول الإيرانية، العقوبات هي ليست فقط في إطار الحصار البحري الذي لم يفرض قط على إيران سابقا، وإيران تخسر على الأقل 450 مليون دولار يوميا ولن تتمكن بأي شكل من الأشكال أن تستورد البنزين. دعونا نتحدث ونعطيكم بعض الحقائق. دولة تعاني من تضخم بنسبة 100%، دولة أغلقت مصرفين، دولة لديها انهيار في العلمة، هذا يشي بالوضع الاقتصادي بإيران، وبالتالي فإيران فاقدة للأمل. هم لا يأبهون بالشعب الإيراني، لكن النظام الإيراني بحد ذاته ليس بإمكانه أن يعمل دون ما هذه العائدات، وهذا سيكون مستحيلا لأن إيران لديها وصول لمجتمع المصرفي بشكل محدود جدا بسبب البنوك الواجهة في دبي التي تم غلقها، ولن تتمكن من الوصول إلى ممراتها المائية والموانئ المرافق.
0: طيب سيد أدولفو،
4: وهذه الطريقة الوحيدة التي بإمكان إيران أن تستعين بها لإبقاء
0: اقتصادها بهذا الضغط الاقتصادي والانهيار الحاصل كما تقول. اسمح لي على المقاطعة سيد أدولفو، ماذا عن ترامب؟ هل يراعي هذه النقاط أن التداعيات الرسمية أو الرئيسية تصب في اتجاه المواطن الإيراني؟
4: يقولون نعم، لكن ليس بإمكانهم أن يفعلوا ذلك وبكل بساطة، وهذا سيجلبهم إلى عملية التفاوض بشروط الولايات المتحدة. نحن ننقل السفن إلى مضيق هرمز، ليس بنفس المستوى السابق، لكن هناك التصدير عبر المضيق وليس نفطا إيرانيا، وهنا تكمن المفارقة والاختلاف. هذه السياسات هي تؤتي أكلها وتؤثر وتجعل الاقتصاد الإيراني ينهار.
0: هذا واضح.
4: لقد رأينا سيد هادي في يناير هذه
0: السنة. اسمح لي على المقاطعة سيد أدولفو، فقط سيد هادي أنتقل إليك
4: 45 ألف
0: وأسألك
4: وبالتالي
0: نعم. سيد أدولفو اسمح لي على المقاطعة حتى نشرك الضيف هادي أفقه معنا في هذا النقاش. ما الخيارات التي أمام طهران ونحن أو عداد انتهاء المهلة قد بدأ وشارف على الانتهاء تقريبا، ما الخيارات أمام طهران أمام هذا الضغط وما المنتظر باختصار؟
3: يعني باختصار، أولا إيران لم تقف مكتوفة الأيدي منذ بدء العقوبات عام 2018، انخرطت في تكتلات ومنظمات اقتصادية كبيرة مثل منظمة شانغهاي الاقتصادية، منظمة بريكس عبر للحدود، وكذلك منظمة سوق الأوراسيا، وكذلك لها اتفاقيتان تاريخيتان مهمتان مع الصين بمبلغ 450 مليار دولار، وكذلك مع الروس بنفس هذا المبلغ لمدة 20 عاما. إذن هذه الدول الصديقة تساعد إيران في الالتفاف والقضاء على هذه العقوبات. ثم الآن بدأ الشارع الأمريكي والمواطن الأمريكي يئن تحت وطأة ارتفاع المحروقات، وهذا سيؤثر على الانتخابات النصفية للحزب الجمهوري وفشل ترامب في ذلك.
0: نعم، شكرا لك ضيفنا هادي أفقهي، كنت معنا من طهران، كما أشكر أدولفو فرانكو من الولايات المتحدة، شكرا جزيلا. في إندونيسيا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إغاثي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 20 قتيلا. من جهته قال حاكم أشار، وهو حاكم إقليم نوستا تنغار الشرقية، إلى أن هناك نحو 2000 شخص تركوا منازلهم خوفا من أي هزات ارتدادية أو انهيارات جبلية، وذلك بعد تسجيل نحو 135 هزة ارتدادية.

0: حتى الآن، وقد سجل حدوث أمواج مد بحرية المعروفة باسم تسونامي في عدد من المناطق. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من جاكرتا مراسل الجزيرة صهيب جاسم لتجمل لنا الحصيلة والخسائر أو الأضرار التي خلفها هذا الزلزال.
1: هذا الزلزال وقع في جزيرة فلوريس وهي إحدى جزر نوسا تنغارا الشرقية، هذا الإقليم الذي يقع في الجنوب الشرقي لإندونيسيا إلى الشرق من جزيرتي لومبوك وبالي السياحتين المعروفتين. بالتالي هذه الآثار وقعت في مناطق بعيدة عن جاكرتا. نتحدث عن تناثر وتشتت هذه الآثار في هذا الزلزال بين 5 محافظات على امتداد هذه الجزيرة: محافظة مانغراي الشرقية والغربية وسيكا ونغادا وناجيكيو. ناجيكيو هذه الأقرب إلى بؤرة الزلزال، نتحدث عن بؤرة زلزال في منطقة ضحلة على بعد تقريبا 10 كيلومترات، وهناك من يقول 15 كيلومتر فقط عن سطح البحر، وعلى بعد 38 كيلومتر من الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس. ولذلك القوة الزلزال كانت قوية، السكان شعروا بها بشكل واضح. الهيئة الوطنية للتعامل مع آثار الكوارث تتحدث عن 14 قتيلا حتى الآن، مع احتمال أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، ربما حتى أكثر من 20 أو 30. الأرقام لا يمكن تأكيدها حتى تتجمع البيانات من مختلف المحافظات. نتحدث عن 13 جريحا مؤكدا حتى الآن، ولكن فرق الإنقاذ ما زالت تستمر في البحث في مختلف الولايات في مختلف المحافظات المنتشرة على امتداد هذه الجزيرة التي يسكنها تقريبا نحو 2 مليون شخص. وبالتالي هناك حالة من الاستنفار التي تشهدها هذه الجزيرة التي شهدت مثل هذا الزلزال القوي، بل أكثر من ذلك في عام 92. كبار السن يستذكرون زلزال عام 92 الذي قتل فيه نحو 2500 شخص، وفقد تقريبا 90,000 من سكان هذه الجزيرة فقدوا منازلهم في ذلك الزلزال. لكن هذا الزلزال يبدو أنه أقل قوة
0: من جاكرتا صهيب جاسم. شكرا.
1: هناك حالة من الاستنفار والإحصاء والإعداد،
0: ربما سنعرف خلال هذه التغطية خلال هذا اليوم. شكرا جزيلا لك صهيب. إذن نواصل معكم هذه التغطية مشاهدين للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى. وفي آخر المستجدات، في لبنان قال الدفاع المدني أن 6 أشخاص استشهدوا في غارة على أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوب البلاد. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات فجر اليوم على مناطق في جنوب لبنان. في تطورات الوضع في مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول أمس في مضيق هرمز. سياسيا، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. ونقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وفي طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا إلى نتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق مشروط على أمريكا للالتزام به. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. إذن ونحن نتابع آخر التطورات لا سيما في جنوبي لبنان بعد الغارات التي وقعت فجر هذا اليوم على مناطق عدة. كان جيش الاحتلال قد أنذر حسب مراسلنا الأهالي أو سكان إسرائيل الذين هم على مقربة من الحدود مع جنوبي لبنان. وكانت هذه آخر التطورات بالنسبة لما حصل في جنوبي لبنان. وحول الموقف الإسرائيلي من رام الله

0: ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. هل ما زال الموقف الإسرائيلي صامت كما كان قبل قليل أم هناك تطور؟
1: نعم، على المستوى الرسمي ما يزال صامت، ليس هناك بيانات من الجيش أو تصريحات لمسؤولين، ربما بسبب عطلة السبت، لكن خلال الليل كان رؤساء السلطات المحلية في الجليل

0: سيكون هناك قصف إسرائيلي في عمق الجنوب اللبناني. واتضح لاحقا بأن الهدف كان مرتفعات علي الطاهر ومنطقة النبطية وأيضا زوتر الشرقية. الجيش الإسرائيلي يلتزم الصمت إزاء ذلك، لكن واضح بأن الهدف الأساسي له من خلال هذه الغارات هي منطقة مرتفعات علي الطاهر، التي كانت الإدارة الأمريكية قد حذرت إسرائيل من القيام بعملية واسعة ضدها. لكن الأمر لا يبدو يروق لنتنياهو ومن معه، فقد سبق لوزير دفاعه أن تحدث بأنهم لن ينسحبوا من المناطق التي يحتلوها في جنوب لبنان، وأن الجيش سيواصل عملياته في كل هذه المنطقة. هذا الأمر يرتبط أيضا بما تدعيه إسرائيل عن وجود شبكة أنفاق وبداخلها عشرات من مقاتلي حزب الله، خاصة في منطقة مرتفعات علي الطاهر. ونحن نتحدث عن منطقة تمتد شمالي المسار ومجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وهي منطقة تريد إسرائيل أن تبقيها أيضا ضمن المنطقة الأمنية التي تحتلها، وتمتد من مناطق في شمالي منطقة صور على البحر المتوسط، وتسير بعمق يتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا في عمق الجنوب اللبناني، إلى أن تصل إلى شمالي مرتفعات جبل الشيخ، وتقتطع هذه المنطقة أيضا منها. لذلك إسرائيل تعمل وفق معادلة كانت قد وضعتها وأعلنت عنها عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، أو فرضته الولايات المتحدة في حينه، وذلك بأنها ستواصل حربها في لبنان وكأن ليس هناك مفاوضات مع لبنان، وأنها ستواصل المفاوضات وكأنها لا تحتل شيئا في لبنان. وهو ما معناه أن توتير الأجواء هي تأتي في إطار محاولات نتنياهو على أن لا يدخر جهدا من أجل أن يحاول الحفاظ على هذا التوتر أو تفجيره إذا تمكن، لأنه يخدمه أيضا في مجال مصالحه الانتخابية. أشير هنا فقط إلى مقابلة سابقة كانت مع رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان الأسبق أيضا إيهود باراك، قال فيها بأن نتنياهو قد يقوم بأعمال لا يستوعبها العقل، وعندما سئل قال بأنه قد يأمر بعمليات عسكرية غير عادية ضد النبطية تستفز حزب الله وتدفعه لقصف حيفا، وبالتالي تقوم إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية في بيروت من أجل تفجير الوضع مع إيران ودفعها أيضا لمحاولة الرد على قصف بيروت. هذه إحدى القراءات الإسرائيلية، لكن الواضح في كل ما يجري لأن نتنياهو لا يتمتع بضوء أخضر بخصوص الملف الإيراني، فهو يحاول أن يكون حرا بالملفات لبنان وغزة والضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. من بلدة أنصار جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، نقترب معك أكثر من هذه الاستهدافات الإسرائيلية على المنطقة.
2: ليلة أمس كانت عنيفة جدا لناحية الغارات التي نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على قضاء النبطي، فبالإضافة إلى مرتفع علي الطاهر والنبطي الفوق، استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية هذه المنطقة بلدة أنصار التي تقع في قضاء النبطي بصاروخين، أدت إلى هذا الدمار الهائل. هنا يوجد منتجع سياحي بالإضافة إلى منازل سكنية. وفق التحديثات من قبل الإسعاف، أفادنا بأن 7 شهداء سقطوا في هذه الغارات، بالإضافة إلى 4 جرحى من بين هؤلاء أطفال. يمكن أن نشاهد حجم الدمار الهائل الذي خلفته هذه الغارات في هذا الموقع. يمكننا أن نشاهد الأمتعة والحاجيات للسكان الذين كانوا يتواجدون هنا، وما زالت الأطقم الإسعافية حتى اللحظة تعمل في محيط المنطقة نظرا لعنف هذه الغارات، كما أن الجيش اللبناني يتواجد منذ صبيحة هذا اليوم حين حصلت هذه الغارة، يتواجد هنا لجمع الأدلة والتحقيقات. ولكن بلدة أنصار لنضعها في سياقها الجغرافي، هي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان، كما أشرنا هي تقع في قضاء النبطي، استهدفت أكثر من مرة حتى

0: بعد وقف إطلاق النار وسقط شهداء وجرحى خلال السنوات الماضية. وبطبيعة الحال أثارت هذه الغارة التي استهدفت هذا الموقع أثارت هلعا على المستوى الشعبي في هذه البلدة التي كانت تعتبر بشكل أو بآخر آمنة حتى اللحظة، ولكن الجنوبيون الذين عادوا إلى بلداتهم يدركون جيدا اللا أمان في مناطقهم، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يمضي يوم إلا تستهدف هذه المناطق إما بالمسيرات أو المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو من مرابض المدفعية حتى، كما أن السكان يعيشون خوفا دائما على وقع التفجيرات الإسرائيلية التي لا تتوقف. أهمية ما جرى اليوم لنضعه أيضا في سياقه السياسي، وهذه الغارات التي حصلت فجرا تزامنت مع زيارة الجنرال الأمريكي إلى لبنان ولقائه المسؤولين اللبنانيين. الجنرال كليرفيلد كان قد تحدث والتقى رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، وكانت هناك مطالبات لبنانية تؤكد ضرورة وقف التجريف، وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وكانت هناك مساعي مرتبطة بتوسعة المناطق التجريبية وآليات للتحقق. كل ذلك لم يصل إلى خواتيمه، وهذا ما تحدث عنه أيضا السفير الأمريكي ميشيل عيسى حين سئل حول موعد الجلسة التفاوضية المقبلة بين لبنان وإسرائيل في روما. قال إن الموعد لم يحدد وإن كان المسار إيجابيا وفق قوله، ولكن الإيجابية التي يتم الحديث عنها في كواليس السياسة وفي تصريحات السياسية هي مختلفة تماما عما يحدث في الميدان، عما نوثقه في الميدان وعما يخبرنا به الجنوبيون. حقيقة المستوى السياسي يؤكد أن السياق لحل كل هذا المشهد من دمار وخراب وتهجير للأهالي وبطبيعة الحال هناك أيضا ملف الأسرى يكون في السياق التفاوضي، لحزب الله موقف مختلف تماما. هو يرى في كل هذا السياق تنازلات مستمرة من قبل السلطات اللبنانية، وكان أمس خطاب للأمين العام لحزب الله أكد على هذه الجزئية ورفض كل السياق التفاوضي واتفاق الإطار وما نجم عنه، ولكن الاعتراض لا يقتصر فقط على حزب الله، ولكن أيضا ينسحب على حركة أمل، على الزعيم الدرزي، ومروحة المعترضين حقيقة على هذا الاتفاق والمسار التفاوضي تتسع مع الوقت.
1: شكرا لك كارمن جوخدار من بلدة أنصار جنوب لبنان، شكرا جزيلا. نحاول مشاهدينا أجمل الوضع الميداني في لبنان وتطوراته على شاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
2: نعم نشوان، تطورت لافتة على مستوى لبنان، ولكن تصعيد لا يمكن إلا نضعه في سياق متصل ومتواصل، محاولة تكريس أمر واقع على مستوى لبنان. كان هناك كما سبق وذكرت مراسلتنا كارمن، كان هناك استهداف تحديدا وعملية قصف للنبطية الفوق في موقعين، ولكن أيضا كان اللافت هو في بلدة أنصار التي تقع دوما أيضا في قضاء النبطية، استهداف آخر بصاروخين لهذه البلدة. أنصار ليست المرة الأولى التي تستهدف، لكن اللافت هو أن هذا التصعيد على مستوى قضاء النبطية ليس جديدا، كنا تابعنا في أكثر من مرة عملية استهداف. كان هناك أيضا خلال 24 ساعة الماضية استهدافات لتلة علي الطاهر، هذه التلة التي تشكل إن صح القول العقدة بالنسبة لتطورات شمال نهر الليطاني. واللافت أن هذه الاستهدافات على مستوى هذه المنطقة أي قضاء النبطية يأتي غير بعيد عن مناطق أخرى على غرار هذه المناطق أو ما يعرف بالمناطق التجريبية، زوتر الغربية، فرون صريفة. وهذا التصعيد يأتي متزامنا مع عملية تفجير أخرى ممنهجة على مستوى أكثر من منطقة، رصدنا خلال 24 ساعة ومن خلال ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عملية تفجير في كل من القنطرة، في زوتر الشرقية، في دير سريان، بن حيان، في مركبة، بيت يحون، حداتة، كونين، ولكن كانت أيضا المنصوري وفي قضاء سور مسرحا لعملية استهداف وعملية قصف إسرائيلي. إذن نحن أمام سياسة ممنهجة تأتي في ظل تصريحات إسرائيلية أخرى تقول بأنها أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي لقواته بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة على مستوى ما يسميها المنطقة الأمنية. وحينما نتحدث عن المنطقة الأمنية الأرقام تتحدث عن نفسها، نتحدث عن حزام بنحو 650 كيلومترا مربعا تحتله إسرائيل، احتلال بعمق 12 كيلومترا، ولكن اللافت هو هذه القواعد العسكرية المنتشرة على مستوى مختلف مناطق الجنوب، أيضا عملية شق وتعبيد الطرق بنحو 32 كيلومترا على مستوى مختلف مناطق الجنوب. هذا التصعيد الإسرائيلي إذا يأتي في ظل أيضا مطالبة الحكومة الإسرائيلية واحتجاجها على التصريحات الإسرائيلية بما لا يتفق على الأقل مع ما جاء في اتفاق الإطار، ولكن أيضا في ظل مراوحة ما يعرف بالمناطق التجريبية لمكانها، والجولة السابعة في روما لم تحدد الاختراق المطلوب، بل هناك إصرار إسرائيلي على البقاء على مستوى هذه المناطق وعدم تنفيذ استحقاقات ما تم الاتفاق عليه، خصوصا ما تعلق بالذهاب إلى مناطق تجريبية جديدة. إذن نشوان، نحن أمام تصعيد إسرائيلي واضح لا يمكن فصله عن سياق أوسع يتعلق بتكريس الوجود الإسرائيلي على مستوى هذه المناطق، ولكن أيضا استمرار في سياسة التفجير ونسف المباني لأغراض يعلمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك عبد القادر على هذا العرض. والآن مشاهدينا إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد أهلا بك، وأيضا أرحب بمراسلنا من طهران عمر هواش، أهلا وسهلا بكما معنا. أولا معك أحمد حول تطورات الموقف الأمريكي، لسيما مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما، وحول أي نية للمفاوضات من جديد؟
3: نعم علي، الولايات المتحدة ما تزال تقول على لسان مسؤوليها في إدارة الرئيس ترامب بأنها تولي المسار الدبلوماسي الأفضلية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، ولكن في الأيام الماضية ارتفعت حدة التصريحات المرتبطة بتشديد الضغوط الاقتصادية والتلويح أحيانا بالعودة للعمليات العسكرية، ولكن معظم التصريحات في الأيام الماضية تركز على تشديد العقوبات أو ما تصفها إدارة ترامب بعملية الغضب الاقتصادي. هذه العملية يقولون إنها تهدف لفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران، وهذه هدفها بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين ومن يعلقون عليها في هنا في الولايات المتحدة. يقولون إن هدفها أولا أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، تقدم مزيد من التنازلات للولايات المتحدة، تقترب أكثر من مطالب واشنطن المتصلة بإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك المتصلة بالملف النووي وبقية القضايا التي تشغل المفاوضين الأمريكيين. ولكن هنا أيضا من يعتقد بأن هذا الضغط الاقتصادي جزء منه هو عملية الهدف منها إحداث تغيير داخلي في النظام من خلال رفع معدلات التضخم، إضعاف العملة الإيرانية، ملاحقة الشركات الإيرانية عبر المنصات الرقمية، منصات التداول الرقمية وغيرها من الوسائل الاقتصادية التي تسعى من خلالها إدارة ترامب لفرض الضغوط الاقتصادية القصوى. ترامب في تصريحاته الأخيرة كان لافتا تركيزه أيضا على مسألة الحصار البحري، جدد وصف هذا الحصار البحري بأنه حصار فولاذي أو جدار فولاذي وفق قوله. القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها بشأنه تقول إنها غيرت مسار نحو 60 سفينة كانت إما تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج من الموانئ الإيرانية. وترامب في تصريحاته من نيويورك كان يقول إن هذا الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي لا يسمح لأي سفينة بالدخول إلا بإذنه، وبالتالي هو يحتفي بهذه الإجراءات الاقتصادية، يعتقد بأنها ستضغط على إيران وستعيدها إلى طاولة المفاوضات، وإلا فسيحدث انهيار تدريجي للنظام كما كان قال بذلك وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث في بداية هذه الحرب. ترامب أيضا كان صرح تصريحا لافتا قال إن الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب ستعلن السيطرة على مضيق هرمز وتعتبره إقليما أمريكيا، ولكن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قال لي وول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب كان يمزح ولم يناقش مع مستشاريه هذه المسألة.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ومعك هواش، مما ختم به أحمد حول هذه المزحة كما وصفت أو التراجع الأمريكي صح التعبير، كيف تلقته طهران على وجه الخصوص، وكيف تتعامل مع الرواية الأمريكية بأنها

0: تسيطر على مضيق هرمز وتحاصره.
1: نعم نشوان، إيران تأخذ كل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محمل الجد، حتى ولو قيل إنه يأتي في إطار المزح والدعابة، حيث أن الرد على هذا التصريح تحديدا جاء سريعا عبر كاظم غارب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، والذي كان يقود ولا يزال المفاوضات مع عمان حول مضيق هرمز. قال إن مضيق هرمز هو مضيق إيراني، وأن فتحه وغلقه لا يتم إلا عبر أوامر من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وأنه لا يمكن السيطرة على المضيق عبر تغريدة أو حملة انتخابية أو حتى حاملات الطائرات، في إشارة حتى إلى المساعي العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في عدة ضربات في نطاق مضيق هرمز ضد القوات المسلحة الإيرانية، لكنها وفق ما يقول الإيرانيون لم تنجح في شل القدرات العسكرية الإيرانية على السيطرة على مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك، كل ما يتحدث به الأمريكيون حول حرية الملاحة في مضيق هرمز يقابل هنا برد إيراني على أن تلك التصريحات هي كاذبة، وأن السيطرة الإيرانية لا تزال محكمة على مضيق هرمز. هذا ما قاله مؤخرا المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية، كذلك قائد القوات الجوية في الحرس الثوري. قال إن أعين القوات الإيرانية لا تغفل عن أي حركة في مضيق هرمز، لذلك الإيرانيون لا يزالون يؤكدون سيطرتهم على المضيق، وإن كل ما يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حول الملاحة في المضيق هي مجرد أكاذيب. ولو حتى لو كانت بعض السفن قادرة على المرور من المضيق، لكن هذا لا يعتبر إيرانيا على أنه حرية ملاحة في المضيق، لأننا إذا ما عدنا إلى ما قبل الحرب، النشوان كانت تمر عبر المضيق يوميا نحو 120 إلى 130 سفينة وناقلة نفط، وبالتالي مرور عدد قليل من السفن خلال بعض الأحيان لا ينظر إليه إيرانيا على أنه فتح للمضيق وحرية ملاحة فيه. ويؤكد الإيرانيون على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان لا تزال جارية لأجل فتح مسارات آمنة في مضيق هرمز، وليس إعادة فتحه، مؤكدين والكلام أيضا لعراقجي أن فتح المضيق هو مرتبط بالسلوك الأمريكي وعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم التي تنتهي يوم الاثنين مدة 60 يوما التي كانت مقررة لها. بل ويضيف عباس عراقجي أن هناك تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمر عبر الوسيطين الباكستاني والقطري، مشددا على أن تبادل الرسائل هذا لا يرقى إلى مفاوضات، وأن إيران لم تتخذ حتى اللحظة قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن طهران تشترط قبل ذلك أن تعود واشنطن إلى مذكرة التفاهم، لا سيما رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات. هذان الأمران ملحان بالنسبة لطهران نظرا للضغوط الاقتصادية المستمرة على البلاد. ونرصد يوم أمس تصريحات لافتة للرئيس الإيراني مسعود بزكيان، كان يتحدث عن أثار الحصار البحري وأثار الهجمات الأمريكية لا سيما على المنشآت الصناعية، إضافة إلى أثار منع طهران من تصدير النفط عبر الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.
0: من طهران مراسل الجزيرة عمر هوا، شكرا جزيلا لك. وللنقاش حول آخر تطورات الموقف الأمريكي والإيراني ينضم إلينا هنا في الاستوديو مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومعنا أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد مارك. ونحن نقترب شيئا فشيئا من انتهاء مهلة 60، في تقديرك ما مصير حالة اللاحرب الحالية في ظل يعني حالة التصعيد القصوى التي تمارس في آخر الأيام؟
2: من دواعي سروري أن أكون معكم. شكرا جزيلا لاستضافتي. ما يجري في الوقت الحالي؟ هناك ضغط في مقابل حملة ضغط عسكرية. نحن نشهد أن الولايات المتحدة تقوم بزيادة التواصل الدبلوماسي. هناك حديث للنمساويين الذين يربطهم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل العمل على قضايا المرتبطة بالتحقق فيما بعد المرتبطة باليورانيوم المخصب. هناك كذلك تواصل مع اليونانيين. اليونان هي دولة تعرف الكثير من الاقتصادات التي تعتمد على الشحن حتى يتم التعامل مع القضايا ذات الصلة. بالآن ذاته هناك عدد من الأمور الأخرى. إذن الوساطة لا تحل الكثير من الإشكالات في الوقت الذي تجري فيه مثل هذه الأمور في حالة الجمود. لذلك هناك إشكالية تتعلق بالتسلسل. هناك إشكالية ترمي للوصول إلى المحادثات والتفاوض. لقد تم إعلان عن مباعث الضعف لدى طهران. وهناك محاولات من خلال الخزانة الأمريكية أن تتم زيادة عدد من الضغوطات الاقتصادية والعقوبات لعزلة الاقتصاد الإيراني. كان يجدر بهم أن يفعلوا ذلك قبل أسابيع أو حتى أشهر. الولايات المتحدة ومن خلال الخزانة الأمريكية هناك تركيز على مثلا الأموال التي تحصل عليها إيران من خلال العملات المشفرة، وكذلك من خلال أساطيل الظل، وكذلك من خلال الصين، وعدد من الموارد التي تمكن إيران من الحصول على التكنولوجيا الصاروخية، وكذلك بعض المكونات المرتبطة بالمسيرات. هذا ما تركز عليه واشنطن، وكذلك العمل مع الإيرانيين من أجل الوصول إلى منصة للتفاوض.
0: إذن هذا ما تركز عليه واشنطن. سيد أصلاني، لكن ماذا عما هو أهم الآن ونحن نقترب من انتهاء المهلة؟ يوم الاثنين، بقي يومان فقط تقريبا، في تقديرك ما الذي يلي حالة التصعيد الدبلوماسي واللا حرب؟
2: ونحن نقترب من نهاية فترة الستين يوما، والتي كان يجدر بها أن تتضمن عملية التفاوض والاتفاق النهائي. ليس هناك حديث عن تمديد لهذه المهلة، وهناك تبادل للأفكار ما بين الجانبين. ونستمع إلى ترامب وهو يقول إن مضيق هرمز هو من الأراضي الأمريكية. أحد الأيام هو يقوم بالتهديد بالضغط الاقتصادي، وهذا يشي بأننا ابتعدنا عن عملية التفاوض أو حل يتمخض عن عملية التفاوض. الوضع الراهن ليس بإمكانه أن يستمر لفترة طويلة دون توتر أو تصعيد. لذلك المخاطر هي كامنة وموجودة. إذا لم يكن هناك تسوية من خلال التفاوض ستكون هناك مخاطرة. بالنسبة لإيران، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تصل إلى اتفاق السلام. وإن كانت تريد أن تصل إلى اتفاق، يريدون اتفاقا بشروطهم. يبدو أن ترامب غير سعيد حيال مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخرا. لذلك يبدو أنهم يريدون احتواء وكذلك تقويض إيران من خلال ما تم تحقيقه حتى الآن. لذلك أعتقد أن كلا الطرفين يستعدان لجولة جديدة من التصعيد. الولايات المتحدة تستعد إلى جولة من النزاع، والولايات المتحدة كذلك تضغط عسكريا واقتصاديا. لذلك نحن في حالة مراوحة استراتيجية.
0: واضح. طيب سيد مارك، يعني هل تراعي أو يراعي ترامب مسألة أن إطالة الأمد والضغط وما يقابله ربما من رد إيراني له تبعات بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة للشعب الأمريكي؟
2: أعتقد أن ترامب تأخر في الوصول إلى فهم جامع شامل للتحدي ككل. وهذا تحدي للإدارة الأمريكية كان لابد من التصدي له منذ البداية. لقد تم استخدام الآلية العسكرية كأداة أولى، ولم يقوموا بالضغط الاقتصادي منذ البداية. إذن هناك ضغط تمارسه الولايات المتحدة. المتحدة، وذلك من أجل عمل على الجوانب المختلفة. في الوقت نفسه إيران تواصل إطلاق المسيرات وكذلك استخدام هذه المسيرات ضد سفن إماراتية يستخدمون الوكلاء في البحر الأحمر الحوثيين لمهاجمة المنشآت، منشآت تكرير النفط السعودية. يستخدمون الصواريخ والمسيرات لزعزعة استقرار منطقة الخليج وحلفاء الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحاول الضغط الاقتصادي حتى يصعب الأمر، حتى يصعب

0: يصعب الأمر على الإيرانيين ليعودوا إلى طاولة التفاوض، لكن هذه الوتيرة هي بطيئة. الاقتصاد الإيراني بإمكانه أن يبقى واقفا مستمرا لفترة من الزمن. لابد للرئيس الأمريكي أن يستعين بالقدرات الاستخباراتية بالحلفاء، ليس فقط لأهداف وعمليات عسكرية، وإنما كذلك لسبل استخدام الأوساط الأمنية والدبلوماسية والمقدرات الاقتصادية، إلى أن يفعل ذلك، إلى أن يتم الوصول إلى هذه المرحلة، وليس كما فعل النائب الرئيس وقال إن الأولوية الأولى بالحرب على إيران هي خفض أسعار البنزين بالولايات المتحدة، أو خطاب الرئيس الأمريكي عندما قال إنه سيقوم بإدارة مضيق هرمز. هو هنا يصعد الخطاب المستخدم من الجانب الأمريكي، وإيران تقول إنها هي التي تسيطر على المضيق، وترامب يعود ليقول لا، الولايات المتحدة التي تفعل ذلك. لا ضير في هذا الخطاب، لكن النتائج تكمن في إرساء الأرضية، أن يكون هناك نقاش بشأن تسلسل الأحداث من أجل الوصول إلى النتائج التي يريد كلا الطرفين الوصول إليها.
1: واضح. طيب، مع يعني حالة اللا حرب سيد أصلاني، هنا إيران دائما ما تشدد على أن أي هجوم سترد عليه بهجوم مضاد، لكن الضغط من هذا النوع الاقتصادي وغيره، ما الخيارات المتاحة لإيران للتعامل مع هذه الحالة؟
0: إيران بإمكانها أن تتعامل مع الوضع من منظورات مختلفة، والآن وهي تواجه الحصار البحري لدينا المسار السياسي الذي بإمكانه أن يعبر عبر آلية التفاوض. لم نشهد الكثير من الفرص التي أوليت لهذا الجانب. طبعا رأينا أن الولايات المتحدة تستخدم الحصار البحري، وذلك من أجل جعل إيران تستسلم. لدينا المسار الاقتصادي، حيث أن إيران ستحاول أن تجد بدائل للممر الجنوبي. هذا سيكون مهمة صعبة، لكن المسار الثالث سيكون حلا عسكريا لكل ذلك، بمعنى يكون هناك تبادل لإطلاق النار لإضعاف التواجد الأمريكي بالمنطقة، وهذا سيؤثر على الحصار البحري الأمريكي. ما هو واضح هو أننا لا نرى مستقبلا واضحا، على الأقل المستقبل القريب. كل الأمور التي تؤدي إلى بدء الحرب هي سهلة، لكن المسألة الأكثر صعوبة هي كيفية إنهاء كل ذلك. يبدو أننا في وضع ليس هناك فيه استراتيجية واضحة للخروج من هذا الوضع وكيفية إنهاء هذه الحرب. ترامب يقول إنه لديه خطة وفكرة حول كيفية التعامل مع الوضع، في ومن يتحدث عن هجوم كبير، ومن ثم يتحدث عن الضغط الاقتصادي، والآن يتحدث عن مصادرة المضيق برمته. هذا يخبرنا بأنه ليس هناك استراتيجية واضحة.
1: شكرا لك الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. كما أشكر ضيفنا مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. شكرا جزيلا لكما. إذن في تطورات الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم مستوطنين بقرية المغير في رام الله صباح اليوم. وفي بلدة قصرة بقضاء نابلس يواصل مستوطنون الانتشار في البلدة لليوم السابع، كما يواصلون حصارا يفرضونه على عائلات فلسطينية. كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات اقتحام في مناطق عدة بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات لعدد من الفلسطينيين. ومن بلدة المغير في رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، والتصعيد الإسرائيلي المستمر معك أيضا ينضم إلينا من قرية قصرة في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. أرحب بك أيضا ليث، ونتابع معك ثروة آخر التطورات التصعيد الإسرائيلي في بلدة المغير.
2: نعم، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال والمستوطنون على حد سواء علي حصار العائلات الثلاثة في قرية قصرة، تتواصل اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. آخر هذه الاعتداءات سجل هنا في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حيث اعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة فلسطينية.

0: قاموا برشها بغاز الفلفل بالإضافة إلى دفعها بالهروات. هنا على أطراف قرية المغير، هذه العائلة عائلة أبو عليا تعرضت صباح اليوم لمحاولة اقتحام منزلها من مجموعة من المستوطنين، من بينهم من كان يحمل السلاح، وقام بشتم العائلة وشتم أهالي القرى الفلسطينية، وطالبوا العائلة بمغادرة بيتها وأرضها، وقالوا لهم كما أخبرونا أن هذه أرضهم وعلى الفلسطينيين أن يخرجوا منها. في هذا المكان بالتحديد هاجم المستوطنون العائلة الفلسطينية، هناك إصابة لمسن لا يزال يتلقى العلاج، ضربه المستوطنون ورشوه بغاز الفلفل بالإضافة إلى إصابته بالاختناق من قوات الاحتلال التي وصلت إلى هذه المنطقة وباشرت بإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه أهالي هذه المنازل لمحاولتهم فقط التصدي لهجمة المستوطنين هذه. علي، هذه المنطقة تتعرض يوميا وفي اليوم حتى يسجل أكثر من اعتداء من قبل المستوطنين الذين بنوا 11 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسيطروا على عشرات آلاف الدنومات من أراضي المواطنين، ولم يبقى من قرية المغير إلا أقل من 1000 دنم من أصل 43,000 دنم وهي مساحة القرية. نشرح في الصورة، هذه هي البؤرة الاستيطانية الأحدث التي بنيت على أراضي المواطنين الفلسطينيين، ومنها انطلقت الهجمات صباح هذا اليوم على المواطنين الفلسطينيين. رصدنا تحركات للمستوطنين في هذه البؤرة وقاموا بالاعتداء على المنازل. هذه البؤرة قريبة جدا جدا من منازل المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي يقول الفلسطينيون أن هناك مخطط تهجير قادم جراء ما يقوم به المستوطنون في مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحماية الواضحة التي تمارسها قوات الاحتلال للمستوطنين. بالصورة أيضا نشرح كيف تعمل هذه البؤر الاستيطانية على تهجير المواطنين الفلسطينيين. هذه تجمعات سكنية فلسطينية للفلاحين من هذه القرى، هجر المستوطنون أصحاب هذه الخيام في هذه الصورة علي، ومن ثم يبدأون بأطراف القرى ويتسللون إلى داخل القرى حيث المنازل. هذه الخيام فارغة سيطر عليها المستوطنون وأخلوا أصحابها. وفي الصورة الأوسع أيضا، هذه المزرعة التي أصيب فيها طفل يبلغ من العمر 9 سنوات برصاص مستوطن، قال الجيش الإسرائيلي أنه جندي كان في إجازة، وبالتالي هذا يؤكد ما يقوله الفلسطينيون أن الجندي هو مستوطن والمستوطن هو جندي، وبالتالي هناك تبادل للأدوار وتكامل حقيقة بالأحرى للأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين الذين يمارسون أعمالهم الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين. هذه المزرعة عندما أصيب فيها الطفل جاءت قوات الاحتلال، وبدلا من إبعاد المستوطنين قامت بإجبار صاحب هذه المزرعة والمسكن المتواضع على هدمه بأيديه، وأجبرته على الابتعاد عن المنطقة. ختاما علي، هذا الشارع لا تستطيع مركبات الفلسطينيين أن تمر منه، لأن المستوطن إن شاف مركبة فلسطينية يقوم بإطلاق النار مباشرة عليها وفق ما أخبرونا أهالي القرية، وبالتالي اعتداءات المستوطنين متصاعدة وتفقد الفلسطينيين من حياتهم وأمنهم.
1: من بلدة المغير في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. والآن معك ليث جعار من قرية قصرة، و آخر التطورات في هذه البلدة المحاصرة من ناحية تحركات المستوطنين، إن كان هناك الجيش الإسرائيلي، وما الجديد؟
2: منذ الساعة الفائتة نتواصل بشكل مكثف مع رئيس بلدية قصرة وهو عبد العظيم الوادي، الذي أخبرنا بأنه يجري العمل واتصالات أممية في محاولة للوصول إلى العائلات المحاصرة في داخل هذه المنازل في قمة جبل رأس العين في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وأنه خلال الساعات القادمة سيكون هنالك وفد سيصل إلى هذه المنطقة محملا بالأغذية وهو وهو من منظمة اليونيسف التي ستصل إلى محيط منازل الفلسطينيين في محاولة لإيصال الأغذية والمستلزمات الأساسية إلى هذه العائلات المحاصرة في اليوم السابع على التوالي هنا في محيط هذه المنطقة، حيث نتواجد منذ ساعات طويلة لا يوجد أي تحرك لا لمستوطنين

0: ولا حتى لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، لا سيما ونحن نتحدث عن اليوم هو السبت، وبالعادة المستوطنون المتدينون لا يتحركون بشكل مكثف في هذا اليوم، لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتواجد في مناطق عدة في محيط هذه المنطقة ويفرض طوقا أمنيا عليها. التحركات الإسرائيلية متوقفة، لكن هناك منازل كهذا المنزل تحديدا يحوله الاحتلال إلى ثكنة عسكرية. هنا نشاهد لربما جنود إسرائيليين في محيط وعلى شرفة هذا المنزل يواصلون تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي. بالتزامن مع ذلك يحاول أو قالت لنا بلدية قصرى بأن يجري العمل على قدم وساق للتحضير لإمكانية الوصول اليوم إلى منازل العائلات وإعادة خطوط المياه والكهرباء في حال وصول أي تنسيق والسماح لهم بالوصول إلى تلك المناطق، ويجري العمل كما أسلفنا بشكل موسع عبر اتصالات دولية وأممية مع الأمم المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من الدول العربية على هذا الفعل. وما يجري اليوم في بلدة قصرى هو خير مثال لما يحاول المستوطنون فعله وتثبيته على الأرض من خلال اعتداءاتهم اليومية التي تنفذ بحق الفلسطينيين علي في مناطق الضفة الغربية. منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أصدرت في ساعات الصباح بيانا قالت أو حذرت فيه من الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مناطق الضفة الغربية، وعرقلت عمل الطواقم والتأخير والتقييد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يقارب 900 حاجز وبوابة عسكرية تفرض في مناطق الضفة الغربية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية وتترك المحتاجين إليها دون ما يكفي من الخدمات والمساعدات أيضا في بلدة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حصار الاحتلال وتجديدات أمنية في محيط أيضا بلدة قصرى. هنا بلدة قصرى تعاني منذ عدة أشهر على من جراء اعتداءات المستوطنين في هذه المنطقة تحديدا في جبل رأس العين. تتعرض هذه المنطقة على الأقل منذ 8 أشهر، على إثر ذلك العائلات الفلسطينية قامت لربما هنا نستدير إلى هذه المنازل ونتقرب منها أكثر لرصد محولات وألواح الطاقة الشمسية التي باتت هي المصدر الأساسي والوحيد لهذه العائلات الفلسطينية. ثلاث نعم. عائلات فلسطينية حوصرت بشكل كامل. الاحتلال نعم. الإسرائيلي حول أيضا منازلها إلى ثكنة عسكرية ونقل بعض العائلات.
1: اسمح لي نعم. على المقاطعة ليث جعار مراسل الجزيرة من قرية قصرى في نابلس. إذن أصدر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا للجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا البدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة التي يقودها بن كفير، ويتزامن ذلك مع كشف الحكومة الإسرائيلية عن مخططات استيطانية جديدة. في المقابل يكتفي المجتمع الدولي بالتنديد، ويعجز الاتحاد الأوروبي بسبب خلافات بين أعضائه عن اتخاذ موقف يشكل رادعا حقيقيا لإسرائيل.
2: الاعتداءات العنيفة للمستوطنين في الضفة الغربية تصل مستويات غير مسبوقة، ومخططات حكومة نتنياهو الاستيطانية تتكشف يوما بعد يوم. فهل يكفي رد الفعل الدولي لردع هذا السلوك؟ يكتفي الاتحاد الأوروبي بالتنديد، وهو الذي يملك أكبر أدوات الضغط على حكومة نتنياهو، فهو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بحجم مبادلات يصل إلى 43 مليار دولار، ما يمثل ثلث تجارة إسرائيل العالمية. وترتبط إسرائيل باتفاقية شراكة مع الاتحاد تمنحها إعفاءات وامتيازات كثيرة. يعني هذا أن بإمكان الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغط هائل على إسرائيل ولو فيما يتعلق بامتيازات اتفاقية الشراكة. لكن هذا لم يحدث حتى الآن، فحتى استثناء المنتجات القادمة من المستوطنات من هذه الامتيازات تتحايل عليه إسرائيل بإخفاء أو تغيير مصدر المنتج. وحسب تحقيق دولي فإن خمس الشحنات الإسرائيلية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من مستوطنات بالضفة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. يعاني التكتل الأوروبي خلافات بين أعضائه، وتقود ألمانيا وإيطاليا والتشيك الدول التي تعرقل فرض عقوبات حقيقية. فتلجأ دول تتقدمها أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا إلى اتخاذ إجراءات وطنية ضد منتجات المستوطنات، وتفرض بعض الدول عقوبات على كيانات وأشخاص يقودون الاستيطان، أبرزها عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش. لكن الاتحاد الأوروبي كتكتل لا يمارس الضغط الاقتصادي الحقيقي الذي يمكن أن يوجع إسرائيل ويكتفي بالتنديد. أما الضغط السياسي الذي تبقى الولايات المتحدة أكبر من يستطيع أن يمارسه على إسرائيل فيبقى خجولاً. طوال عقود ظلت الولايات المتحدة تتحفظ على الاستيطان وتطالب رسمياً بتوقفه، لكن مبرر ذلك لم يكن رفضاً قانونياً واضحاً، بل كان المبرر أنه عقبة أمام السلام وخطر على أمن إسرائيل. سيتغير الموقف مع حكومة ترامب في فترة حكمه الأولى التي شهدت إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو أن الاستيطان لا يعتبر بحد ذاته غير شرعي، وأن الضفة الغربية والقدس متاحتان لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأصبح مايك هاكبي السفير الأمريكي الحالي في إسرائيل من أكبر المؤيدين للاستيطان، فهاكبي لا يخفي دعمه للمستوطنين ويشارك في أنشطة داخل المستوطنات، وقد ذهب أبعد من ذلك عندما قال إن من حق إسرائيل السيطرة على أجزاء واسعة من الشرق الأوسط. إذن فمن يملك القدرة على الضغط الاقتصادي لا يفعل ذلك، ومن يستطيع الضغط السياسي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي، والنتيجة ما تشهده الضفة من تصعيد، وجهه الظاهر اعتداءات المستوطنين، ووجهه الخفي خطط حكومة نتنياهو لابتلاع الضفة. يعيش في الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو 750 ألف مستوطن، 500 ألف في الضفة و250 ألفا في القدس. منذ مجيء حكومة نتنياهو عام 2022 تسارعت وثيرة بناء المستوطنات، وتجاوز ما بني منها منذ هذا التاريخ أكثر من 100 مستوطنة. وفي عام 2025 وحده وافقت حكومة نتنياهو على بناء 54 مستوطنة. ويبقى أهم ما شهده تطور النشاط الاستيطاني هو الاعتداءات العنيفة التي تقوم بها عصابات منظمة تحت حماية جيش الاحتلال. وتدخل هذه الاعتداءات العنيفة ضمن خطة مكملة لعنف الجيش، فالاعتداءات التي يمكن أن تجلب للجيش انتقادات واسعة تتكفل بها عصابات المستوطنين التي لا تخضع لأي مساءلة. ففي شهر يوليو الماضي وحده نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 2256 اعتداء بمعدل يقارب 73 اعتداء في اليوم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 11 ألف اعتداء في النصف الأول من هذه السنة. وإذا بقي الموقف الدولي على حاله فإن خطط الاستيطان ستتوسع، يدعمها عنف المستوطنين الذي يستخدم لتسريع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
1: إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بسقوط قتيل وعدد من المصابين في قصف روسي استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دنيبرو بتروفسك، فيما أعلن الطرفان إسقاط أعداد من المسيرات خلال الليلة الماضية. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أهلا بكما، وأبدأ معك عمر حول هذا القصف الروسي وإسقاط المسيرات. ماذا قالت السلطات الأوكرانية بالضبط؟
3: هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن مقتل طفل وجرح عشرات في قصف روسي على منطقة سكنية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى حديثها عن استهداف لمسيرات روسية لمنطقة صناعية في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد. هذا بالإضافة إلى قصف تعرضت له خيرسون وكذلك مقاطعة زاباريجيا، أسفر عن وقوع عدد من الجرحى. في بيانها اليومي هيئة الأركان الأوكرانية تحدثت عن إسقاط 127 مسيرة من أصل 157 استهدفت مناطق من البلاد، وقالت إن الهجوم بالمسيرات استمر حتى ساعات الصباح. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم أمس تحدث عن اجتماع ضمه مع كبار قادة الجيش، وتحدث فيه عن تغيير خطط وتقنيات الحرب الأوكرانية خلال الفترة المقبلة. تحدث أيضا عن اعتماد أكبر على وسائل الوسائل التقنية يتحدث عن المسيرات. وبالمناسبة الجيش أعلن أنه استلم خلال

0: بداية العام أكثر من مليون مسيرة من مختلف الأنواع ومن شركات مختلفة هنا في أوكرانيا. على صعيد الأرقام أيضا، يوم أمس أعلنت الأمم المتحدة أن شهر يوليو المنصرم كان من أعنف الأشهر وأكثرها سقوطا للقتلى، إذ شهد مقتل 437 أوكرانيا بنسبة ارتفاع 30% في عدد القتلى مقارنة مع الشهر المنصرم، وأيضا بنسبة 70% مقارنة مع نظيره في عام 2025. وهذا يقرأ في سياقه وفي سياق الهجمات المستمرة بالصواريخ البالستية التي تشنها روسيا، اعتمدتها روسيا مؤخرا، والتي تسقط في معظمها على العاصمة وعلى مناطق أخرى وتوقع في كل مرة عددا كبيرا من القتلى. زيلينسكي أيضا يوم أمس تحدث عن أو أشار إلى حديث جمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقشا تطورات الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى أن مصر ستكون كما قال للأسف واحدة من الدول المتضررة فيما يخص الأمن الغذائي، ذلك أن الشحنات الأوكرانية لا تصل إلى وجهاتها نتيجة الحظر الروسي.
1: شكرا لك من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. الآن ننتقل إلى أمين درغامي وعما قالته موسكو بالتحديد بشأن هذا القصف الأخير وإسقاط المسيرات.
2: وكالة طاس الروسية قبل قليل فقط، واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، قالت بأن الهجمات الأوكرانية الليلة الماضية بالمسيرات على العمق الروسي تعد أحد أكبر الهجمات من نوعها خلال عام، وذلك وفقا لعدد المسيرات، بالرغم من أن العدد لم يتجاوز بحسب بيان وزارة الدفاع اليوم الصباح 598 مسيرة، إلى أن هذا الرقم أو هذا التوصيف بالأرجح قد يعود لسبب أن الليلة الماضية منطقة سمارة تعرضت لقصف صاروخي وليس بالمسيرات كما قالت وأكدت على ذلك السلطات هناك. استهدف منشأة صناعية وأدى إلى سقوط جرحى وأيضا اندلاع حريق في أحد المنشآت هناك في مقاطعة سمارة التي تبعد بأكثر من 1000 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. هنا في مقاطعة موسكو أيضا تحدث حاكم المقاطعة عن إسقاط 8 مسيرات في مدينة شاتورا إلى الجنوب من موسكو، أصيبت سيدة وطفل بحسب قوله جراء سقوط شظايا مسيرة تم إسقاطها من طرف الدفاعات الجوية الروسية. الدفاع أيضا الروسية اليوم أكدت على أنها تواصل استهداف البنى التحتية للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، قالت بأن الأمر يدور عن استهداف مخازن للوقود في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا، باستهداف أيضا زورق كان يرافق سفينة شحن كانت تقل شحنات عسكرية كما قالت وزارة الدفاع إلى الجيش الأوكراني، تم أيضا قصفها إضافة إلى بنى تحتية أخرى في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود. وهذا يأتي في إطار تواصل ومواصلة موسكو التركيز على استهداف الموانئ الأوكرانية وأيضا السفن في عرض البحر الأسود، وذلك تقريبا منذ شهر، وهذه العملية مستمرة بحسب الوزارة.
1: نعم، طيب شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. بين مطرقة المسيرات الأوكرانية في الشمال وسندان نيران الحرب في الشرق الأوسط، شريان الطاقة الروسي يتراجع بحرا، وثلث الصادرات تبخر في شهر واحد، وممرات الملاحة العالمية تشتعل. فهل يواجه العالم أزمة معروض غير مسبوقة؟ التفاصيل مع منال بوعلي.
3: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجبهات المشتعلة في الشرق الأوسط ومخاطر إغلاق المضايق الحيوية، تكشف لنا الأرقام القادمة من موسكو عن تراجع في الإمدادات شهدته أسواق الطاقة. فصادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحرا هوت بنحو 33.3% دفعة واحدة خلال شهر يوليو تموز المنقضي مقارنة مع يونيو حزيران، وتعمق الهبوط يصل إلى نحو 54.7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وفي التفاصيل، موانئ البحر الأسود وبحر أزوف تلقت الضربة الأعنف من هذا التراجع، وبما نسبته 49% لتصل الشحنات المصدرة إلى نحو 1,000,000 طن. موانئ القطب الشمالي سجلت النسبة الأكبر من التراجع بنحو 85.4% لتنخفض الشحنات إلى 44,000 طن فقط. أما صادرات موانئ بحر البلطيق وموانئ الشرق الأقصى فتراجعت بنسبة 16%. مسببات الأزمة تراوحت بين صيانة قصرية وتراجع في التكرير بعد أن تعرضت المصافى الروسية لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، الأمر الذي أجبر موسكو على إدخال منشآت تكرير رئيسية في عمليات صيانة طارئة وغير مجدولة. هذا التوقف اللوجستي أدى مباشرة إلى انخفاض معدلات معالجة النفط الخام وتراجع إنتاج الوقود المحلي، مما قلص الفائض المتاح للتصدير إلى الأسواق العالمية في الوقت الذي يعيش سوق النفط العالمي حالة من حبس الأنفاس نتيجة التداخل بين أزمة الصادرات الروسية ومخاطر التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط. فتراجع كميات الوقود الروسية المنقولة بحرا يضغط على المشترين الأساسيين، نتحدث هنا عن تركيا إذ تستحوذ على 26% من إجمالي صادرات روسيا، ما يجعلها المشتري الأكبر والأساسي لهذه المنتجات عالميا، ويبلغ نصيب تركيا من النفط الخام نحو 5% من الصادرات الروسية المنقولة بحرا، بينما تستحوذ الصين على الحصة الأكبر عالميا من النفط الخام الروسي بنسبة 50%، وبلغت وارداتها في يوليو نحو 1,000,000 برميل يوميا. الهند تعد المشتري الثاني عالميا للنفط الخام الروسي بنسبة 37%، وبرزت المملكة العربية السعودية كمشتر رئيسي للمنتجات النفطية الروسية المكررة خاصة زيت الوقود وبنسبة 8% من إجمالي الصادرات الروسية. في هذه الأثناء تبقى معادلة الأسعار تحت وطأة ضغوط متقابلة التأثير، ففي ظل سوق يوازن بين تراجع المعروض الفعلي من جهة ومخاوف من تراجع الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فإن أسعار النفط لم تشهد قفزات سعرية قوية حتى الآن.
1: إذن ننوه مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة. الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا بنى تحتية لحزب الله بالنبطية وأنصار جنوبية لبنان بعد هجومه علينا بمرتفعات علي الطاهر. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أيضا لن نسمح لحزب الله باستهداف قواتنا ومواطنينا. إذن سنواصل العمل لإزالة التهديدات هذه، كل العواجل وما أفاد به الجيش الإسرائيلي. هذه التغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة القادمة.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
6: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
5: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
7: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إذن مقطوعة.
5: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفاً يبقى بعدك.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى. نبدأ بالمستجدات كالعادة. في لبنان قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا في غارة على أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات فجر اليوم على مناطق في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ليلا هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار في جنوب لبنان، ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في مرتفعات علي الطاهر. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول أمس في مضيق هرمز. على الجانب السياسي، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. ونقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران والذي ينتهي الاثنين. في طهران، نقلت وكالة إسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا إلى نتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق شروط على الولايات المتحدة الالتزام بها. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون هجماتهم إذ أعادوا الانتشار في بلدة قصرة في قضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. إذن هذه هي المستجدات، ونبدأ بملف لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب. ومن بلدة الدوير قضاء النبطية في جنوب لبنان تنضم إلينا كارمن جوخادار، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري ينضم إلينا. إذن كارمن ووليد، أهلا بكما. وأبدأ معك كارمن، مع آثار هذا التصعيد، خصوصا أن هناك وسائل إعلام تتحدث عن مجزرة في أنصار، خصوصية أنصار، لماذا تستهدف في هذا التوقيت؟ تفضلي كارمن.
1: ليلى، ما جرى ليلى أمس هو أن سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قضاء النبطي أنصار. كنا قبل قليل في أنصار ورصدنا الواقع هناك. أدى القصف الإسرائيلي من المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى استشهاد 7 أشخاص وجرح 4 آخرين، وفق ما أفادتنا الأطقم الإسعافية العاملة هناك. من بين هؤلاء

هؤلاء أطفال. ما استهدفته هذه الغارة هو منتجع سياحي وأيضا منازل سكنية كان يتواجد فيها الشهداء والجرحى. ولكن هناك غارات أيضا كانت على علي الطاهر، على النبطي الفوقة، بالإضافة إلى المنصوري في قضاء سوريا.

0: فيلد إلى لبنان، والذي كان قد جال على المسؤولين اللبنانيين، كان رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، قائد الجيش اللبناني، رئيس مجلس النواب، وخلال لقاءاته سمع كلاما ومطالبات اللبنانية بوقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية والتفجير والتجريف والغارات، ولكن إسرائيل يبدو أنها تصم أذانها عن كل هذه المطالبات التي سمعها الجنرال كليرفيلد، وأيضا سمعها الوفد الإسرائيلي في الجلسات التفاوضية السبعة التي عقدت في واشنطن وفي روما. هذه الزيارة تأتي عقب تعثر على المستوى التفاوضي، وأيضا عقب تعثر على المستوى على مستوى تطبيق الاتفاق الإطاري الذي تمخض عن هذا السياق التفاوضي. الاتفاق الإطاري كان ينص على مناطق تجريبية، صحيح تم التوافق على ثلاث مناطق هي فرون وصريفة وأيضا زوطر الغربية، ولكن لبنان كان يأمل توسعة هذه المناطق، يأمل وقف إطلاق النار، يأمل وقف التجريف، ولكن يبدو أن هذا التعثر كان جليا وواضحا في كلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي قال إن هناك سياق إيجابي للتفاوض والتفاوض مستمر، ولكن لا تحديد لموعد للجلسة المقبلة أي الجلسة الثامنة. أيضا فيما خص وقف الاستهدافات الإسرائيلية، قال إنه حتى اللحظة، حتى يحين الوقت وفق قول ميشيل عيسى. أيضا حتى على المناطق التجريبية قال فلنبدأ بالمناطق التي تم إقرارها والتوافق عليها ثم تأتي المرحلة اللاحقة. وقرئ في كلام ميشيل عيسى أن هناك تباطؤ كبير، لا بل جمود في هذا السياق التفاوضي، ولكن يبدو أن هناك إصرارا أمريكيا من خلال ما قاله عيسى ومن خلال زيارة الموفد العسكري الأمريكي إلى لبنان على هذا السياق. لبنان يصر بمطالباته، يصر على مطالبه، إسرائيل مصرة على تعنتها واستهدافاتها كما شهدنا اليوم. وأيضا هناك في لبنان وفي إطار الموقف اللبناني هناك تباين في المواقف، لا بل هناك تعارض في المواقف بين المستوى الرسمي الذي يصر على هذا السياق التفاوضي ويقول إنه الحل الأوحد، وبين من يعارض هذا السياق التفاوضي وعلى رأسهم حزب الله. يوم أمس كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال كلاما ربط فيه الاستقرار في جنوب لبنان وفي لبنان بتطبيق الاتفاقات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل للحدود الدولية. نعرف أن إسرائيل تحتل أكثر من 650 كيلومترا مربعا من جنوب لبنان، إذن هي مرحلة بالغة الدقة ترتبط بما يحدث في لبنان صحيح، ولكن لبنان أيضا يدرك أن أي تحرك إقليمي وأي تغير إقليمي من شأنه أن ينعكس على السياق كان السياسي أو حتى الميداني، خاصة مع التهويل الإسرائيلي الدائم والتصريحات الإسرائيلية الدائمة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تغادر جنوب لبنان وهي باقية. وفي آخر هذه التصريحات تصريح كاتس الذي قدم إلى قلعة الشقيف هنا في قضاء النبطي وأطلق سلسلة تصريحات من بينها أن قواته باقية في لبنان، وبطبيعة الحال هذا موقف يرفضه كل اللبنانيين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، وإن كانت ترجمته والتعامل معه يختلف بين المستوى الرسمي وبين من يعارض كل هذا السياق التفاوضي. إذن هي مرحلة بالغة الدقة وهناك ترقب كيف ستتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة، هل سيستمر التصعيد أم أن الضغوط الأمريكية ستصل إلى نتائج؟
1: أشكرك كارمن على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك وليد لنتابع ما تقوله تل أبيب بخصوص هذا الاستهداف الجديد والحصيلة الكبيرة التي تجعل أوساط لبنانية تعتبرها مجزرة الآن.
2: منذ أقل من نصف ساعة أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه بأن قواته قد نفذت سلسلة من الغارات خلال الليل وفجر هذا اليوم في منطقتي أنصار والنبطية، وذلك حسب تعبيره ردا على هجوم شنه مقاتلو حزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية ضد قوات من الكوماندوز تتبع للواء 36 الذي يعمل في هذه المنطقة. هكذا برر الإسرائيليون هذه السلسلة من الهجمات التي استهدفت بلدتي أنصار والنبطية. هم لا يتحدثون عن أنهم استهدفوا مدنيين، يقولون بأنهم استهدفوا بنى تحتية تابعة لحزب الله في هذه المنطقة، ويصفون مرتفعات علي الطاهر وشبكة الأنفاق الموجودة هناك والتي بداخلها عشرات من مقاتلي حزب الله حسب إسرائيل، يصفونهم بأنها شبكة استراتيجية هامة لحزب الله.

0: لكن كان لافتا أن صحيفة معاريف نقلت ما مفاده بأن إسرائيل يبدو أنها تلقت ضوءا أخضر من الولايات المتحدة وفق بعض المصادر يأذن لها بأن تستهدف هذه المنطقة التي كان محظورا عليها أن تقوم بعملية عسكرية واسعة فيها منذ وقف إطلاق النار. لذلك اعتبر هذا تطورا غاية في الخطورة في منطقة تقع شمالي مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، والتي تريد إسرائيل إبقائها تحت سيطرتها على غرار باقي المناطق في الجنوب اللبناني التي تصفها بالحزام الأمني أو الشريط الأمني الذي يمتد بعمق يزيد من 10 إلى 15 كيلومترا ويمتد من شمالي منطقة صور حتى منطقة شمالي جبل الشيخ وتلال كريستوباني. هذه الأمور كان وزير الدفاع الإسرائيلي بالفعل كما قالت الزميلة كارمن قد أشار إليها عندما تفقد قواته في منطقة قلعة الشقيف، حاول أن يقلد ما فعله في حين عام 82 رئيس الحكومة بيغن ووزير الدفاع شارون عندما وصلا إلى هذه المنطقة بعد معركة ضارية مع الفدائيين الفلسطينيين. هذه المرة ذهب كاتس هناك في محاولة أيضا لإظهار أن إسرائيل لا تفكر بأي انسحاب وأنها ماضية في عملياتها العسكرية في هذه المنطقة إلى أبعد الحدود، وهو ما يمكن تلخيصه بأن إسرائيل تتحدث مع لبنان من فوهات البنادق والمدافع خلافا لما تحاول الولايات المتحدة تصويره وكأن هناك حوار بين الجانبين. وهذا مستنبط من القاعدة أو المعادلة التي استنبطتها بعد وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي، وهو أنها تواصل حربها في لبنان وكأن ليس هناك مفاوضات مع حكومته، وأنها تواصل المفاوضات وكأنها لا تحتل أجزاء من هذا البلد. هذا الوضع واضح بأنه يخدم نتنياهو على المستوى الانتخابي أيضا، وكذلك كاتس معه لأن الليكود أيضا لديه انتخابات متقدمة قريبة بعد غد الاثنين، والكل يدخل كل هذه الأمور في حساباته الانتخابية إلى جانب المشروع الاستراتيجي الهادف إلى توسيع ما يصفونه بالحدود الأمنية لإسرائيل والموجودة في عمق لبنان وفي قطاع غزة وفي سوريا، وأيضا إعادة التهام الضفة الغربية واحتلالها بشكل كامل. فنحن أمام مشروع استراتيجي من ناحية ومشاريع خاصة انتخابية من الناحية الأخرى ما دامت الانتخابات في إسرائيل تتقدم.
1: وواضح أن أعداد الشهداء في أنصار قد ارتفع بحسب وزارة الصحة اللبنانية، الحديث الآن هو عن 7 شهداء بينهم 3 أطفال في الغارة الإسرائيلية على أنصار في جنوب لبنان. أشكرك جزيلا وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله، وكذلك أشكر كارمن جوخدار، شكرا لكما. ونواصل في الموضوع اللبناني وما يجري وهذه التطورات في أنصار تحديدا، وينضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك دكتور عباس أو الدكتور عماد سلامة، هل فعلا ما زالت الحكومة اللبنانية تراهن على الدبلوماسية لوقف الخروقات في الوقت الذي ما زالت إسرائيل تواصل تصعيدها، والدليل هذه المجزرة الجديدة 7 شهداء في أنصار؟
2: نعم، يعني الحكومة اللبنانية ليس لديها خيارات كثيرة في هذا الموضوع، فهي ليس لديها قدرة عسكرية على المواجهة في هذه الظروف، وليس بقدرتها الآن فتح معركة أو حتى العودة إلى مفهوم المقاومة والجيش والشعب، لأن هذا المفهوم يعني ضمن السلطة الحالية في لبنان هو مفهوم غير مقبول وقد رفضته الحكومة اللبنانية، واعتمد رئيس الجمهورية مسار المفاوضات كطريق أفضل لتخفيض من وتيرة المعركة ومحاولة قدر الإمكان الضغط على إسرائيل.

0: ضمن يعني الإطار التي وجداه يعني لبنان وإسرائيل، وضمن إطار الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية في هذا الموضوع، رغم أننا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية في معظم الأمور هي إلى تقف إلى جانب إسرائيل، إلا أن الدولة اللبنانية ما تزال تراهن على هذا المسار، خاصة أن في حال لم ينجح هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل وهزمت الدبلوماسية، عندها يمكن أن يكون هناك سقوط للحكومة اللبنانية وتراجع ونكسة
1: نعم،
0: للعهد الجديد الذي دشنه الرئيس جوزيف
1: وهذا
0: عون
1: وهذا
0: والتسليم
1: بالضبط
0: للمقاومة.
1: وهذا بالضبط ما تدركه إسرائيل، أليس كذلك دكتور وليد حباس؟ هي تدرك أن كل غارة تضعف موقف الحكومة وتقوي خطاب معارضي نزع السلاح، فأي رسالة ترسل هنا؟
2: نعم، يعني هناك رسائل إسرائيلية يعني بالتأكيد موجهة للوفد المفاوض، ولكن قبل ذلك دعينا يعني نضع هذه الهجمة ضمن يعني إطار أوسع مكون من 3 مستويات. المستوى الأول هي أيضا جزء من نسميها ممكن الحرب الباردة من بين الولايات المتحدة وإيران، على أن أحد مفردات هذه الحرب الباردة هي بالفعل حرب ساخنة بين إسرائيل وحزب الله. لا يجب أن ننظر إلى يعني العلاقة ما بين إيران وما يحصل في تل علي الطاهر بأنهم منفصلان. المستوى الثاني أنه إسرائيل تنظر أنه هذه شبكة الأنفاق هي بنية استراتيجية، تسميها إسرائيل بنية مدن تحت الأرض، وأنها هي تشرف على كل الجنوب اللبناني، وتفكيكها بالطبع يعني بالنسبة لإسرائيل سوف يعني يكون تحول جوهري دراماتيكي بالنسبة لقدرة حزب الله في الجنوب. ذكر أيضا قضية أنفاق رفح التي كانت مشابهة رغم اختلاف السياق، عندما تم محاصرة مقاتلين من حماس والآن مقاتلين من حزب الله، وإسرائيل تقول أمامهم 3 خيارات، إما الاستسلام أو الموت من الجوع أو الخروج والاشتباك، وهذه تأتي في ضمن الحرب النفسية قبيل خروجهم، هكذا تعتقد إسرائيل. المستوى الثالث ننظر إليه أنه هذا جزء أيضا من الحملة الانتخابية كما ذكر يعني المراسل وليد العمري، يعني يريد أن يبدو أنه ما يزال صقريا ولديه يعني كروت يضعه على الطاولة
1: طيب، قبل أن
2: ويلعب بها.
1: دعني أعود بك إلى المستوى الثاني الذي أشرت إليه، يعني من المهم أن يظهر الجانب الإسرائيلي أنه يتصدى للمناطق التي ينتشر فيها ربما السلاح والمحاربون، ولكن استهداف أنصار اليوم بهذه الطريقة وهي بلدة لا نشاط عسكري ظاهر فيها، يعني ما الذي يراد به تحديداً؟
2: نعم، يعني إسرائيل لا تنفذ هجماتها ضد المواطنين أو ضد القرى فقط لدواعي أمنية، يعني هذه يعني الرواية الإسرائيلية، ولكن هي ليست تماما دقيقة. يعني إذا نظرنا يعني هناك 3 أطفال ما بين الشهداء الذين سقطوا هذه الليلة، إذا نظرنا إلى كل من سقط في قطاع غزة وفي لبنان، هي ليست فقط يعني من منظور أمني بحت، وإنما وهذا الأهم، تريد إسرائيل، وهذا ما شاهدناه منذ 7 أكتوبر، تريد إسرائيل أن تخرج المقاومة من الحاضنة الاجتماعية من خلال استهداف هذه الحاضنة الاجتماعية، بمعنى طالما أن هناك أنفاق لحزب الله، طالما هناك تموضع لعناصر لحزب الله، فإن من يدفع التكلفة هم المجتمع اللبناني أولا ثم عناصر حزب الله إن استطاعت إسرائيل أن تمسك بهم. ولكن هذه المعادلة ثبتتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر، هي طبعا موجودة منذ عام 48 ولكن
1: طيب
2: بشكل مكثف وواضح جدا.
1: طيب دعني أعود للدكتور عماد سلامة هنا. أيا كانت أهداف إسرائيل وحساباتها بالنظر للمستويات الثلاثة التي أشار إليها الدكتور وليد، ولكن في النهاية هناك تقويض من إسرائيل لحلفائها المفترضين في بيروت، وبالتالي ما الذي تملكه الحكومة الآن؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة غير الإدانة؟ وإلى أين تتجه المعادلة في ظل هذه المحاولات؟
0: نعم، أتفق مع ضيفك فيما قال عن الأسباب التي تدفع إسرائيل فيما تقوم به، وخاصة في عملية الضغط على البيئة التي تدعم حزب الله، وخاصة في جنوب لبنان، وجعلها كلفة المقاومة والمواجهة مع إسرائيل كلفة عالية. ولكن أيضا أعتقد أن جزء من هذه المفاوضات التي تجري اليوم بين لبنان وإسرائيل، هناك محاولة من جعل بعض المناطق الحساسة وخاصة تلك التي يتواجد بها مقاتلي حزب الله بشكل قوي ومنها تلة علي الطاهر أن تكون جزء من المفاوضات، بحيث أن ممكن أن يدخل الجيش اللبناني لها وإليها وتكون هذه من المناطق التجريبية. حاولت إسرائيل في المفاوضات السابقة أن تدفع بهذا الاتجاه، ولكن أكيد رفض حزب الله لهذا الموضوع جعل هذه المنطقة أن تكون منطقة تجريبية خارج سياق المفاوضات. إلا أن المزيد من الضغوطات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ممكن أن تدفع بحزب الله، خاصة إذا كان هناك يعني مقاتلين محاصرين في هذه المنطقة ويريد أن يعني يخرجهم أحياء، ممكن أن يقبل بدخول الجيش اللبناني ضمن يعني نوع من الاتفاقية الأمنية التي تخرج المقاتلين بشكل سالم، ومن ثم يدخل الجيش اللبناني إليها. أعتقد أن إسرائيل تدفع بهذا الخيار أكثر منه في عملية عسكرية تقوم بها، خاصة هي تعرف أن أي عملية عسكرية إلى هذه المناطق ستكون
1: طيب،
0: عملية عسكرية مكلفة، والجانب اللبناني اليوم يحاول أن يلعب هذا الدور.
1: إلى أن يتحقق ذلك، إذا ما تمكنت إسرائيل من تحقيقه دكتور وليد حباس واستمر هذا النمط، هل تبقى صيغة الاتفاق الإطار قائمة أم مجرد حبر على ورق لا أكثر؟
2: يعني باعتقادي، يعني إذا قرأنا كيف تفكر إسرائيل، هي وصلت إلى قناعة إنه مسار المفاوضات بات مسارا ثابتا مستقرا إلى حد ما بشكل نسبي، ولا يتأثر بما تفعله إسرائيل. ويعني دعينا نقولها بطريقة أخرى، لو كان الوفد المفاوض اللبناني وجوده على طاولة مفاوضات مع إسرائيل يضع حدود عمل أمام إسرائيل ويجبر إسرائيل، لأنه يجلس معها في تفاوض، يجبر إسرائيل على اللعب فقط ضمن هذه الحدود التي هي تكون أضيق قليلا، نستطيع أن نقول أنه نعم قد تتأثر مسار المفاوضات الأمر. ولكن هذا لا يبدو الحال، يبدو الحال أن المفاوضات تسير بشكل منفصل. وأشار تقرير نشره سابيوني، وهو يعني واحد من الجنرالات اللي باحثين أيضا في معهد جي اي اس اس، أشار أنه على ما يبدو أن هناك أطراف داخل لبنان قد تكون معنية في هذا التصعيد، بمعنى شرق أوسط جديد ولاعبين آخرين داخل لبنان، هذا يحتاج أن يكون هناك إزالة لحزب الله ولسلاح حزب الله. لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تقوم بذلك، ربما تقوم به إسرائيل، وهنا الوين وين سيتويشن، بمعنى على الرغم من المشهد المأساوي وأن هناك سقوط شهداء، إلا أنه في هناك التوافق ما بين
1: نعم.
2: بعض الأطراف على كلا الطرفين أنه هذا ما يجب أن يحصل عاجلا أم آجلا.
1: أشكرك دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، والشكر موصول كذلك للدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية من بيروت. شكرا. الآن إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز، إذ أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول أمس في مضيق هرمز. وفي الأثناء نقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. ولمتابعة مستجدات الملف الإيراني معنا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، ومن طهران ينضم إلينا عمر هواش. أحمد وعمر نرحب بكما، وأبدأ معك أحمد، ويعني نبقى في إطار أيضا تداعيات ما يعتبره البيت الأبيض مزحة بخصوص السيطرة الأمريكية واعتبار مضيق هرمز إقليما أمريكيا. لنبدأ من هذه النقطة، تفضل.
3: بالفعل هذا ما حدث ليلى. مسؤول رفيع في البيت الأبيض تحدث لوول ستريت جورنال معلقا على تصريحات الرئيس ترامب من نيويورك، والتي قال فيها إنه بعد انتهاء الحرب سيعتبر مضيق هرمز أرضا أو إقليما أمريكيا. ترامب كان يقول هذا في سياق الحديث عن الحرب ضد إيران وأن الولايات المتحدة حققت انتصارا ساحقا ضدها، وكذلك في سياق احتفائه بالحصار البحري.

0: البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقد وصفه في ذات التصريحات بأنه جدار فولاذي. إلا أن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض تحدث لوول ستريت جورنال وقال إن تصريحات ترامب هذه كان يمزح فيها، وإنه لم يناقش هذه المسألة مع مستشاريه أو المقربين منه، وبالتالي فهمت هذه التصريحات التي يلوح فيها ترامب بالسيطرة على مضيق هرمز واعتباره أرضا أو إقليما أمريكيا، فهمت أنها في سياق ممارسة المزيد من الضغط على إيران، وفي ذات الوقت هو استخدمها أثناء حديثه لعدد من جانب من قاعدته الجمهورية من الحزب الجمهوري، وكذلك مسؤولين في السلطات الأمنية هناك في نيويورك. ترامب كان يقول هذا في سياق الدفاع عن قرار الدخول في الحرب.
1: نعم، ولكن في الأثناء نتحدث عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول. ماذا تقول واشنطن بهذا الخصوص؟
0: لا تعليق حتى هذه اللحظة ليلى على هذه الحادثة في مضيق هرمز. مسؤول أيضا كان قد تحدث لبوليتيكو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم الاثنين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم. هناك الحديث المستمر عن استمرار المحادثات ولكنه تضاءل الآن التركيز، يقول مسؤولون في إدارة ترامب لا سيما نائب الرئيس جيدي فانس، يقولون إن التركيز على خفض الأسعار على الأمريكيين بعد ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات بسبب إغلاق مضيق هرمز، وبعد ذلك أيضا الاهتمام بالمسألة النووية مع إيران. وجيدي فانس يقول إن الولايات المتحدة بكل الأحوال منتصرة في حال أنهت العمليات العسكرية أو استمرت في الضغط الاقتصادي، ولكن بكل الأحوال هذه التطورات تلقي بتحديات إضافية على المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون على تأمين شحنات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، وفي ذات الوقت يستمرون في الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي على إيران لإعادته إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم. أشكرك على هذه التفاصيل وأنتقل إليك عمر. يعني في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاق الذي توقعناه أن يوقع قبل أسبوع في عمان لم يحصل جديد، ولكن التصريحات الإيرانية تستمر في القول أن هناك اتفاق وشيك ومؤشرات إيجابية. هل هناك أي شيء مختلف عدا هذا؟ وبالنسبة لهذه السفينة التي تعرضت للهجوم، هل هناك تعليق؟
2: نعم ليلى، بالنسبة للاتفاق الإيراني العماني المرتقب، نحن لا نزال ندور في دائرة واحدة من التصريحات منذ أكثر من أسبوع. آخر ذلك صدر عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم أمس، قال إن هذا الاتفاق يمكن أن يكون الإعلان عنه قريب، مضيفا أن المفاوضات الإيرانية العمانية حققت تقدما وأنها تدور حول إيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز تختلف عن تلك المسارات التي كانت قبل الحرب. نعرف ليلى أن هناك كان اتفاق إيراني عماني منذ عام 1979 لعبور السفن في مضيق هرمز ضمن مسارات محددة. هذه المسارات الآن طهران تعتبرها غير آمنة بالنسبة إليها، لا سيما بعد الحرب والتداعيات الناجمة عن ذلك في مضيق هرمز. لذلك تقول طهران أنها تخوض مفاوضات مع عمان حول هذه المسألة، وتشدد على أن هذا الأمر هو مسار منفصل عن مسار تبادل الرسائل الذي لا يزال مستمر عبر الوسيطين القطري والباكستاني مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعاد عراقجي أيضا وذكر بأن التوصل لنتيجة في مفاوضات مع عمان لا يمكن أن يؤدي بمفرده إلى فتح مضيق هرمز، وأن فتح المضيق هو له ارتباطات خاصة أو متطلبات أخرى على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة رفع العقوبات عن النفط وكل ما جاء في مذكرة التفاهم. بالنسبة لاستهداف السفن في مضيق هرمز، إيران لم تعد تعلق على هذا الأمر منذ التصعيد الأخير بين الطرفين الإيراني الأمريكي، موجة التصعيد التي شاهدناها لمدة 13 يوما. في ذلك التوقيت كانت تقول طهران إنها تستهدف السفن، وإن السفن، إن بعض المسارات ملغمة بالفعل.

0: الأحداث الأخيرة لا تعليق عليها من قبل إيران، لكن الإيرانيين لا يزالون يؤكدون أن على أي سفينة أن تعبر من مضيق هرمز لابد وأن تنسق مع القوات الإيرانية، مع استمرار الإعلان الإيراني بأن المضيق لا يزال مغلق حسب ما ذكر مقر خاتم الأنبياء قبل يومين، مؤكدا على أن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد وأن يكون ذلك بإذن وإشراف من قبل القوات الإيرانية. قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أكد أيضا أن أي تحرك في مضيق هرمز لا تغفل عنه القوات البحرية الإيرانية. أما بالنسبة لما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن تريد أن تضم مضيق هرمز كأحد الأقاليم الأمريكية بعد الحرب، هذا الأمر ولو أنه قيل أمريكيا على أنه جاء ضمن المزاح والدعابة الأمريكية صادرة عن رئيس أمريكا دونالد ترامب، لكن هنا الإيرانيين أخذوا ذلك الأمر على محمل الجد، حيث أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية لم يتأخر في الرد على ذلك عندما قال مغردا بأن غلق وفتح مضيق هرمز بيد إيران وأنه لا يمكن لأي طرف الاستيلاء على المضيق، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بما وصفها بالهزيمة المدوية لها في المضيق، وأنه لا يمكن الاستيلاء على المضيق لا عبر التصريحات ولا التغريدات ولا الحملات الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا حتى عبر إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة. وهذه إشارة واضحة إلى ما تصفه طهران بفشل الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة على المضيق، على الرغم من كافة التواجد العسكري الأمريكي والهجمات في نطاق مضيق هرمز التي كانت تهدف إلى شل القدرات العسكرية الأمريكية في نطاق المضيق. كذلك اليوم القائد العام للحرس الثوري الإيراني قال إن إيران تمكنت من إدارة معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن القوات الإيرانية تمكنت من هزيمة أعتى جيوش العالم بحسب تعبير قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي.
1: أشكرك جزيلا عمر هواش على هذه التفاصيل، طبعا الشكر موصول لأحمد درهيد في واشنطن. إذن للمزيد بشأن المشهد في مضيق هرمز نواصل محاولة فهم ما يجري مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، وأرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، كذلك بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. ولكن قبل ذلك دعونا نرصد آخر المستجدات المتصلة بعبور السفن، خصوصا هذه السفينة التي يتم الحديث عن مقذوف مجهول يصيبها، وذلك عبر الشاشة التفاعلية مع عبد القادر عرضة. تفضل عبد القادر.
2: نعم ليلى، هي تطورات على مستوى مضيق هرمز واستهدافات جديدة وفق هيئة التجارة البريطانية على مستوى المضيق، قالت بأن هناك مقذوف أصاب سفينة شحن تحديدا في هذه المنطقة. لو ذهبنا إلى ما نقلته هيئة التجارة البريطانية، نحن نشير تحديدا إلى هذا الموقع، وكما يتضح فإن هذا الموقع ليس بعيد تقريبا عن ما يعرف بالمسار العماني. هذا الاستهداف كان أيضا نقلت وكالة الأنباء الإمارات عن أدنوك عن استهداف لسفينة قالت بأنه بمقذوف وبأنها لم تتعرض إلى أضرار، لكن يأتي أيضا بعد 24 ساعة من إعلان أدنوك عن استهداف ناقلتين على مستوى المضيق. يأتي ذلك بينما يتجدد الحديث حول مسارات العبور. كيبلر تتحدث عن معدل تقريبا في حدود 12 سفينة عبرت المضيق بشكل يومي من بداية أغسطس، ولكن اللافت على أن المسار الإيراني ربما هو الأكثر استخداما على مستوى هذه المسارات في ظل سجال أمريكي إيراني. الحرس الثوري الإيراني وأيضا مقر خاتم الأنبياء يتحدث على أن المضيق مغلق وأن العبور يتم بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، لكن بالمقابل تصريحات أمريكية وتحديدا للرئيس الأمريكي يقول بأن الحصار البحري متواصل وبأن عملية العبور تتم بالتنسيق معنا. الجانب الآخر يتعلق أيضا بما نقل عن وزير الخارجية. إسنا تنقل عن وزير الخارجية الإيراني بأن المباحثات العمانية الإيرانية مستمرة فيما يتعلق بمسار للعبور عبر هذا المضيق. هذه هي المسارات الثلاثة التقليدية التي دأبنا على الحديث عنها، لكن كان هناك رفض إيراني لأي عبور عبر

0: ما عرف بالمصاري العماني. أيضا حديث إيراني عن الفصل بين فتح مضيق هرمز والمباحثات الإيرانية العمانية. القيادة المركزية بدورها الأمريكية تتحدث عن تحديث لحصارها للموانئ الإيرانية، 62 سفينة أعيد توجيهها، تتحدث دوما عن تعطيل لثلاث سفن وتفتيش سفينتين. هذه التطورات كلها، ربما سأختم هذا العرض بلا يمكن فصلها عن تصريحات أيضا للرئيس الأمريكي تتعلق بالقدرات الإيرانية. يتحدث عن تدمير نحو 82% من القدرات الصاروخية الإيرانية، ولكن اللافت هو عبور حاملة الطائرات جورج واشنطن وفق أسوشيتد بريس قبل قليل، عبورها لمضيق ملكة، وذلك للالتحاق بمنطقة الشرق الأوسط لتعوض بذلك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي ثار جدل كبير فيما يتعلق بهذه الحاملة. إذن تطورات لافتة تتعلق بالمسارات، تتعلق بالاستهدافات، ولكن أيضا بالسجل الأمريكي الإيراني فيما يتعلق بالعبور عبر مضيق هرمز. ليلى،
1: بالفعل هذه نقطة مهمة، حاملة الطائرات تتحرك في هذا الوقت. سنناقش هذا ضمن نقاشنا للتطورات، وأشكرك جزيلا على ما قدمته عبد القادر عرادة. إذن الآن واصل مع ضيوفي وأبدأ بالجانب العسكري. لواء محمد، لنبدأ بهذه السفينة التي استهدفت بمقذوف مجهول، من الناحية العسكرية ما الذي تكشفه طبيعة الإصابة عن مصدر السلاح المستخدم؟
2: أهلا بك ليلى. أولا من الناحية العسكرية ده يدل على أن هذه الضربة ضربة تحذيرية، بمعنى أن إذا كانت إيران هي من قامت بالضربة، طبعا ده أكيد محتمل، الضربة هنا ليست لإغراق السفينة ولكن لإصابتها، لتعطيل السفينة، ودي استراتيجية في عملية الهجوم. إذا كانت سفينة حربية وتريد تدميرها فبتعمل عملية الإشباع، بتضرب من كذا جهة بحيث أنها تشتت الدفاعات الجوية للسفينة الحربية. إذا كانت سفينة تجارية هي بتبقى ضربة بسيطة على خط المياه الفاصل ما بين الغاطس بتاع السفينة والسفينة، بحيث أنها لا تريد أنها تسبب خسائر كارثية زي تسرب وقود أو زي انفجار في السفينة أو إغراق السفينة. هي تريد إرسال رسائل، الرسائل دي رسائل لشركات الشحن في العالمية بأن الكلفة عالية وأن أي سفينة تريد أن تتحرك التحرك المظلم بنسميه الملاحة المظلمة، وهي بنقفل أجهزة الرصد وأجهزة تحديد الاتجاه وبتمشي وفقا لتشجيع أمريكي طبعا، وبالتالي أن الإدارة والقيادة من إيران وليس من الولايات المتحدة الأمريكية. كمان باللغة العسكرية ما بقيناش نحسب بقى حجم الخسارة في المركب التجاري، العسكري دلوقتي بقى بيحسب اقتصادي، يقول طب هذه الضربة ما تأثيرها على أسعار النفط في العالم وما تأثيرها على الأسواق المالية.
1: ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك، يعني مثل هذه الضربة في هذا التوقيت وفي منطقة الكل يراقبها، يعني كل حركة، كل أي رد فعل تحت المراقبة، هل يملك الحرس الثوري الإيراني أو أي جهة مسلحة أخرى أن تقوم بمثل هذه الضربة توجه لسفينة دون أن تعزى مباشرة إليه؟ بمعنى يعني هل يمكن فعلا عدم رصد الجهة التي جاءت منها الضربة؟
2: طبعا إحنا في حالة حرب، يعني الفترة الحالية، وإن البعض كله بيقول إحنا في حالة لا سلم ولا حرب وأن هناك تهدئة، هذا كلام خاطئ. نحن في حالة حرب فعلية، الحصار البحري هو أكت أوف وور، عمل من أعمال العداء وفقا للقانون الدولي.
1: لا، السؤال أنه هل فعلا يمكن لأي جهة أن تقوم بمثل هذه الضربة دون أن يعرف المصدر؟ يعني في هذه ظل هذه الرقابة الكاملة
2: ممكن إذا كانت الضربة ضربة خفيفة، يعني إذا كان الضربة بمسيرة سهل أن تجاب من خلال الأقمار الصناعية، إذا كانت بصاروخ سهل برضو أنها تتجاب، ولكن إذا كانت بطلقات مدفعية بسيطة هنا يصعب تحديد الجهة التي قامت بالضرب. البحر واسع، يعني بصرف النظر عن أننا نتحدث عن مناطق ضيقة 30 ميل.
1: لم يبقى لي الكثير، ولكن بالنسبة للتحركات الآن الأمريكية، ماذا ما تعليقك على حاملة الطائرات الجديدة التي تدخل الآن في المنطقة لتعويض لينكولن؟
2: أولا لينكن، لماذا غادرت لينكن؟ هذا له اثنين سيناريو ليس لهم ثالث، إما حالة من الإجهاد الفعلي للينكلين بسبب أنها بقالها 250 يوم في

0: في البحر، منهم 200 يوم إبحار مستمر بعيدا عن الوقوف على أي رصيف. وبالتالي في حالة إجهاد للمعدات، حالة إجهاد للأفراد وطاقم السفينة البالغ عددهم 5000. وهناك سيناريو آخر أن قد أصيبت هذه المركب في إحدى القذائف الإيرانية، وبالتالي يجب نقلها، لأن نقلها هنا مش هيدخل مثلا حوض عائم في قبرص أو في منطقة في جنوب شرق آسيا، لا، ده رجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني محتاجة إلى صيانة كبيرة في الأحواض العائمة. فيما يتعلق بجورج واشنطن، لماذا جاءت لها دلالة كبيرة جدا، وهو تعويض الفراغ اللي هتتركه لينكلين في هذه المنطقة، طمأنة الحلفاء والشركاء في المنطقة، لكن أيضا بتنتقص من قوة القوى العسكرية الأمريكية في منطقة بحر الصين الجنوبي وفي مواجهة مع الصين، لأن هذه المركب قادمة من اليابان، وبالتالي لها دلالات أخرى كبيرة.
1: أشكرك جزيلا لواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لك. إذا دكتور محمد الشرقاوي، ونحن نتابع المشهد، دعني أبدأ بما اعتبره البيت الأبيض مزحة من الرئيس ترامب، السيطرة على مضيق هرمز واعتباره أقليم أمريكي. هل مثل هذه المزحات يعني شيء معتاد في أدبيات الصراعات؟ كيف تقرأها أنت؟
2: لا يمكن اعتبارها مزحة، وهي تصدر من رئيس قوة عظمى في حالة حرب مع قوة إقليمية. أنا درست ترامب لستة أعوام متتالية، وأيقنت في النهاية أنه يمكن أن لا نأخذ ترامب حرفيا، ولكن ينبغي أن نعتد بالفحوى من أي تصريح له، بمعنى باختصار أن عينه على المضيق، عينه أيضا على النفط الإيراني، فهو بشكل تلقائي، قد تكون هذه لحظة فرويدية بامتياز تفسر ما هي الدوافع وإلى أين يرنو بصر وإلى أين ترنو غايات ترامب على المدى البعيد، بمعنى مشروع إمبراطوري أنه يستطيع أن يلحق الهزيمة بالإيرانيين ثم يمدد عضلاته في هذا المضيق ويصبح هو الآمر الناهي في هذه المنطقة.
1: وهذه تعزز نظرية أن ترامب لا يمكن أن يقبل بشيء أقل من إنجاز يقدمه للناخب الأمريكي، حتى لو لم يكن هناك أي فرصة لبقائه، ولكن يريد أن يترك هذا الإرث. ويفتح الباب أيضا مرة أخرى على موضوع العودة لضربة عسكرية، يعني كيف تقرأ هذه المقاربة؟
2: ربما أعطينا نوع من التأويل أكثر من التفسير عندما تفاعلنا مع تصريحه قبل أسبوعين بأنه يعدل عن الخيار العسكري، وأنا وقتها قلت هو إجراء مؤقت، بمعنى قد تكون هناك هذه اللحظة الهادئة نسبيا لمدة 9 أسابيع فقط، وقد نصل في منتصف أكتوبر المقبل إلى لحظة المفاجأة أن ترامب يضرب الإيرانيين ضربة عسكرية قاسية، والآن يريد ربما أن يجمع بين الحسنين، أن هناك خنقا اقتصاديا يضعف القدرات في داخل إيران ثم يلحقها بضربة لم نتصورها من قبل. باختصار هو لم يطلق فكرة الضربة العسكرية بشكل نهائي، لا زال الزواج كاثوليكيا بين الرجل والصقور والخيار العسكري، ولكن أيضا لا يمكن أن نأخذ المسألة بهذه العملية التبسيطية أو هذا التفكير الأحادي. الآن أيضا طهران أصبحت تغير قواعد اللعب وأصبحت تفرض شروطا أخرى، ومنها مثلا أنها لم تعد تكترد بنتائج المفاوضات مع عمان، وقد لا تعلنها أبدا لأنها مجرد تفاهمات قانونية وتقنية لا تجيب على السؤال السياسي من يسيطر على مضيق هرمز. الإيرانيون أيضا يفكرون في قلب المعادلة من منطلق دفاعي إلى منطلق هجومي، ويهددون أيضا بضرب الطلق.
1: أريد أن أعود إلى ما قلته الآن عن أن الضربة قد تكون في منتصف أكتوبر، يعني هل اخترت هذا التوقيت لأنه يسبق الانتخابات النصفية؟ ولا ننسى أنه حتى لو خسر الانتخابات النصفية ما زال أمامه شهرين بعدها قبل أن يستلم الطرف الآخر إذا ما فاز الطرف الآخر،
2: وحتى يعني حتى إذا تجاوزنا الانتخابات الانتخابات، بمعنى أن ترامب لا يربط رهاناته الاستراتيجية مع الإيرانيين على موعد معين، أصبح يتحرر من أي أفق أو أي سقف زمني، بمعنى أن معركته مع الإيرانيين إن لم تحسم في أكتوبر، إن لم تحسم في ديسمبر ويناير، قد تبقى مفتوحة كصراع مستدام إلى بقية فترته الرئاسية. فبالتالي المنطلق العسكري غير فعال 100%، منطلق المفاوضات غير منتج أيضا 100%. إذن ما بين المنزلتين هو هذا المنطلق الذي قد يبقى مع ترامب حتى يغادر البيت الأبيض.
1: خصوصا ونعود لنقطة البداية أنه يبحث عن إنجاز وعن نصر.
2: ونرجسية المشهد أنه هو الذي يتحكم في قواعد اللعب ميدانيا وتفاوضيا.
1: أشكرك جزيلا دكتور محمد شرقاوي. شكرا جزيلا للواء محمد عبد الواحد. شكرا جزيلا لكم. إذا ننتقل الآن إلى ملف آخر يتعلق بالضفة الغربية. أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير في رام الله للمرة الثانية اليوم. وكانت مراسلتنا أفادت في وقت سابق بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين على قرية المغير وفي رام الله صباح اليوم. أما في بلدة قصرة بقضاء نابلس فيواصل مستوطنون الانتشار في البلدة لليوم السابع، كما يواصلون حصارا يفرضونه على عائلات فلسطينية. والآن تنضم إلينا من قرية المغير شمال شرقي رام الله مراسلتنا ثروة شقرة، وكذلك من قرية قصرة جنوبي نابلس ينضم إلينا ليث جعار. أهلا بكما. إذا ثروة وليث، وأبدأ معك ثروة. وإذا اعتداء للمرة الثانية اليوم، كيف يمكن وصف المشهد عندك ثروة؟ ماذا رصدتي؟
3: رصدنا منذ ساعتين ونحن نتواجد هنا في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، بداية بدأ هجوم من قبل مجموعة مسلحة من المستوطنين على أهالي منازل أطراف في قرية المغير، وقاموا برشهم بغاز الفلفل والاعتداء عليهم بالهراوات ليلى. ومن ثم وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وباشرت بإطلاق قنابل الغاز باتجاه المواطنين الذين خرجوا لحماية منازلهم من هذا الاعتداء. والمستوطنون أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت العائلات بالابتعاد وقالت لهم إن هذه أرضنا ولن تكونوا فيها، طالبوهم حقيقة بمغادرة بيوتهم وأراضيهم. انطلقت هذه الهجمات من هذه البؤرة ليلى، هذه أحدث بؤرة أقامها المستوطنون في قرية المغير وهي البؤرة رقم 11، وبالتالي القرية محاصرة من جميع الاتجاهات بالبؤر الاستيطانية. بعد ذلك جلس أهالي المنازل برفقة بعض من سكان القرية أمام منازلهم، ونزل المستوطنون مرة أخرى من هذه البؤرة باتجاه المنازل وبدأوا بالشتم على أفراد العائلات الفلسطينية. وبالتالي هذا واقع الفلسطينيين عندما تكون هناك بؤرة تنطلق منها الهجمات ليلا نهارا على المواطنين الفلسطينيين، وفي غضون ساعات قليلة تسجل الكثير من الاعتداءات. المواطنون الفلسطينيون تحدثنا معهم وقالوا لن نخرج من منازلنا، علما أنهم يدركون تماما أن هناك مخطط ليلى لتهجير المواطنين الفلسطينيين، لأن هذه الخيمة التي نشاهدها بنيت على بعد أمتار قليلة من منازل المواطنين الفلسطينيين. وبدأ المستوطنون بتهجير المواطنين من هذه المنطقة. كيف؟ كان هناك في هذه الصورة التي سنرصدها عدد من المواطنين يسكنون في هذه الخيام، هجرهم المستوطنون وبدأوا بالزحف شيئا فآخر من المواطنين الذين يسكنون في خيام على أطراف هذه القرية وصولا إلى المنازل. وبالتالي نتحدث عن تهجير لمواطنين فلسطينيين من هذه المنطقة تحت التهديد بالقتل والحرق وتحت تهديد السلاح بطبيعة الحال. وهذه المنطقة التي أطلق المستوطنون النار فيها على أطفال وكبار في السن، وبالتالي يزحفون شيئا فشيئا إلى عمق القرى الفلسطينية، واليوم وصلوا إلى منازل المواطنين الفلسطينيين. كان هناك ختاما إصابة لمسن جراء رشقه بالحجارة وأيضا بغاز الفلفل ليلى، بالإضافة إلى إصابات أخرى سجلت بالاختناق وفق مصادر طبية من القرية.
4: إذن هذا في المغير. أشكرك ثروة على هذه التفاصيل. ولكن في قصرى ليث كنا نتابع معك حصار 3 عوائل فلسطينية، ربما زاد العدد لا أعرف، وانتشار للقوات الإسرائيلية لليوم السابع على التوالي.

0: ماذا رصدت ليث؟
1: لا يختلف الأمر كثيرا ليلى هنا في بلدة كسرى وتحديدا في محيط جبل رأس العين في البلدة جنوبي مدينة نابلس عما يجري في المغير أو حتى في مناطق أخرى من الضفة الغربية من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها. الاعتداءات والحصار لا يزال يفرض على الفلسطينيين في هذه المناطق. قوات الاحتلال تنفذ هجمات متتالية ما بين الفينة والأخرى في مناطق عدة من الضفة الغربية هنا في بلدة كسرى حيث نتواجد. على الأقل منذ ساعات الصباح لم نرصد سوى مركبة واحدة للمستوطنين حاولت التجول في هذه المنطقة وانسحبت باتجاه المناطق الجنوبية الغربية من محيط منازل الفلسطينيين في محيط المنازل وتحديدا في البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون. على الأقل منذ ساعات الصباح لا يوجد أي مستوطنين في هذه المنطقة، لكن في المقابل هناك منطقة عسكرية مغلقة حولت في هذه المنطقة ويمنع على الفلسطينيين التحرك حتى هذه اللحظة في هذه المناطق سواء لكسر الحصار عن العائلات الفلسطينية أو حتى لإدخال معونات أساسية. وفق رئيس بلدية قصرة الذي تحدثنا معه مرارا وتواصلنا معه لأخذ تفاصيل وافية حول ما يجري وما سيجري خلال الساعات القادمة، قال لنا بأن هناك تواصل أممي حول ما يجري في بلدة قصرة وهناك اتصالات تجري مع الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول والمؤسسات الحقوقية حول العالم لإدخال معونات أساسية لهؤلاء الفلسطينيين خلال الساعات القادمة. قال لنا بأن هناك وفد من اليونيسف سيصل إلى هذه المنطقة وسيحمل معه مواد غذائية ومواد أساسية سيتم إدخالها ل12 فلسطينيا محاصرين في 3 منازل في داخل هذه المنطقة. بالتزامن مع ذلك هناك داخل المنازل تواجد عسكري لقوات الجيش يحول الاحتلال منازل بعض الفلسطينيين في هذا المربع تحديدا إلى ثكنة عسكرية يمنع على الفلسطيني حتى الخروج من منازلهم. تحدثنا مع العائلات ونحن في تواصل مستمر مع هذه العائلات المحاصرة، قالوا لنا بأن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لهم حتى بفتح الأبواب الداخلية والخروج باتجاه ساحات المنزل أي داخل هذه الأسوار، أي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وكنا قد
0: تابعنا
1: وأجرينا التقرير التالي.
0: نعم، قبل أن تقدم تقريرك فقط يعني أشير إلى ما أعلنه رئيس الوزراء اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. وكانت مراسلتنا تحدثت عن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهواني في قضاء النبطية جنوبي لبنان، هذا طبعا في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي والذي تسبب بمقتل 7 أشخاص بينهم أطفال في أنصار، الأمر الذي اعتبر في لبنان مجزرة وسموها مجزرة أنصار. ولكن التصعيد مستمر على أجزاء متفرقة من الجنوب اللبناني خصوصا النبطية ومحيطها، وهذه الضربة والغارة الإسرائيلية الجديدة على بلدة دير الزهواني في قضاء النبطية. طبعا الأعين كلها متجهة باتجاه تلة علي الطاهر التي تحرص إسرائيل على السيطرة عليها خصوصا مع ما تعتبره وجود مسلحين في أنفاق تحت الأرض، وهو الأمر الذي يثير قلقا إسرائيليا كبيرا وحرصا على كما يسمونه تطهير تلك المنطقة. طبعا كل هذا يجري في وقت يفترض فيه أن المفاوضات مستمرة وأن هناك مواصلة لهذه الجهود، ولكن الجانب الإسرائيلي يصر على التصعيد الميداني. إذن وهذه الصور التي تابعناها كانت لاستهداف جديد في قضاء النبطية تحديدا بلدة دير الزهواني. إذن استمرار لهذه الغارات الإسرائيلية في وقت يفترض فيه أن الأمور تتقدم على الصعيد الدبلوماسي.

0: ولكن الميدان له لغة أعلى على ما يبدو. وكارمن جوخا دار الموجودة في النبطية الآن معنا على الهواء مباشرة لتحدثنا عن هذا التصعيد الجديد وهذه الغارة الإسرائيلية الجديدة على بلدة دير الزهواني. تفضلي.
1: قبل دقائق قليلة فقط ليلى، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة بالغة العنف على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي. نفاد تباعا عن هذه الغارة وما استهدفته، وننتظر التحديثات عن الإصابات، خاصة أننا في الدقائق الماضية التي تلت هذه الغارة كنا سمعنا تحرك لآليات الإسعاف بشكل مكثف هنا في مدينة النبطي، التي توجهت بطبيعة الحال لإخلاء الشهداء والجرحى في تلك المنطقة. ولكن هذه الغارة تأتي عقب الاستهداف الإسرائيلي الذي حصل فجرا على بلدة أنصار. قبل قليل كنا في بلدة أنصار، غارة عنيفة جدا أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وثلاثة جرحى وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية. لم تكن هذه الغارات الوحيدة هنا في محيط مدينة النبطية. غارة المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مرتفع علي الطاهر الذي يقع في خلفية الصورة، بالإضافة إلى بلدة النبطي الفوق، سلسلة غارات كانت فجر هذا اليوم. ولكن تلك المناطق بطبيعة الحال لا يمكن الوصول إليها، خاصة حين نتحدث عن مرتفع علي الطاهر ومنطقة النبطي الفوق التي تستهدف بشكل متكرر ومكثف، ومن يقترب إلى هذه المنطقة يستهدف تلقائيا، حتى أن المسعفين يحدثوننا عن الواقع في تلك البلدة. ننتظر التحديثات كما أشرت. يبدو أن هناك أيضا رد فعل من رئيس الحكومة نواف سلام على هذه الغارات. يقول نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده منذ فجر اليوم مدينة النبطية ومحيطها وما رافقه من غارات وقصف وترهيب للأهالي أمر بالغ الخطورة، يقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. شهداء الغارة الإسرائيلية في أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين استشهدوا في هذه الغارة ليسوا أهدافا عسكرية. يتحدث ويفصل ويقول إن على إسرائيل وقف هذا التصعيد، فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض. اليوم هناك سياق يجب الوقوف عنده. هذه ليست المرة الأولى التي تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها استهدفت وتقوم بغارات أو تقوم بتفجيرات. هذا شهدناه سابقا في الأسابيع الماضية حين قالت إن حزب الله استهدف بمسيرة آلية هندسية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع علي الطاهر. وعقب هذا الاستهداف قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير محيط قلعة الشقيف بأكثر من 700 طن من المتفجرات، وخلفت دمارا هائلا ما هدد قلعة الشقيف التاريخية. بالإضافة إلى ذلك كان قد جرى الأمر نفسه في بلدة مجد الزون حين قالت إن هناك عبوة ناسفة انفجرت بقوة إسرائيلية.
0: نعم كارمن.
1: وعقب هذا الإعلان قتل ضابط وجرح جندي وقالت هددت.
0: نعم كارمن، كما أشرت للتو فقط نشير إلى هذا الخبر الذي يظهر الآن على الشاشة من رئيس الوزراء اللبناني في أن التعامل مع أي بنى عسكرية مسؤولية الدولة حصرا، ولا يمنح إسرائيل حق استباحة أراضينا. إذن وكما أشار رئيس الوزراء اللبناني بأن شهداء الغارة الإسرائيلية على أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء ليسوا كذلك. كنت أشرت إلى ذلك كارمن، سأتركك تكملين لأننا فقط أردنا أن ننوه بالخبر وقد ظهر على الشاشة الآن. تفضلي كارمن.
1: إذن كنت أشير إلى أحداث سابقة، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله نفذ عمليات من دون أن يتبناها حزب الله في مرتفع علي الطاهر خلال الأسابيع الماضية. ادعت قوات الاحتلال بأن الحزب أطلق مسيرة، وعقب هذا الإعلان الإسرائيلي قامت بتفجير ب 700 طن من المتفجرات محيط قلعة الشقيف التاريخية. زوبعة من المواقف السياسية ليلى صدرت آنذاك، وقلق على المستوى الشعبي الشعبي. ثم حادثة مجد الزون، حيث ادعت قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن عبوة ناسفة أو لغما أرضيا انفجر بقوة إسرائيلية داخل مبنى، وما أدى إلى مقتل ضابط وجرح آخر.

0: وجرح جندي، بالإضافة مقتل ضابط ومقتل آخر جندي آخر، بالإضافة إلى جرح آخرين. ثم قالت حملت المسؤولية لحزب الله. حزب الله لم يتبنى هذه العملية، أصدرت تهديدات لبلدة المنصوري قصفتها، هجرت سكانها، وبشكل متكرر تستهدف بلدة المنصوري، تفجيرات بشكل يومي تحصل فيها. فجر هذا اليوم أيضا وليلة أمس كنا قد رصدنا غارات متتالية، تفجيرات في بلدة المنصوري في قضاء صور.
1: نعم، والآن الغارة الجديدة إذن على بلدة دير الزهراني، وأعتذر كنت أقول دير الزهواني، ولكن سنواصل إذن تداعيات هذا التصعيد في جنوب لبنان. ونرحب من جديد بكم على رأس الساعة، ولكن ننتقل مباشرة إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل محمد علاونة. تفضل محمد.
2: شكرا ليلى، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. هنا بيروت، وهذه نافذة نتابع فيها آخر المستجدات التي جرت خلال الساعات الأخيرة، وبطبيعة الحال تلك التي كنا نتابعها مع مراسلتنا قبل قليل كارمن جوخدار. آخر ما تابعناه هو تصعيد إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان، غارات جوية إسرائيلية طالت عدة مناطق اليوم، وما تابعناه وفقا لما قالته وزارة الصحة اللبنانية هو سقوط 7 شهداء بينهم 3 أطفال في تلك الغارات الإسرائيلية على بلدة أنصار جنوبية البلاد. هذه المستجدات الميدانية بطبيعة الحال رافقها مستجدات وتصريحات ومواقف لبنانية. ابتداء نريد رصد الموقف الميداني من جديد، نتابعه مع مراسلتنا كارمن جوخدار، كانت معنا قبل قليل، وربما نتابع معك الآن. كارمن، إن كنت تسمعينني الآن وحيث تتواجدين، ما هي آخر المستجدات الميدانية؟
0: محمد، نحن في المنطقة التي توصف بعين العاصفة النبطية. منذ بدأت المعارك أو تتقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لتحتل تخوم قضاء النبطي وبلدات في قضاء النبطي، أكان كفر تبنيت وأرنون ويحمر وغيرها من البلدات، باتت هذه المنطقة عنوانا للمستوى الميداني. واليوم وحتى منذ التوصل لوقف إطلاق النار بقي مرتفع علي الطاهر عنوانا أساسيا في الميدان. اليوم هذا القول الإسرائيلي بأن هناك عملية على علي الطاهر، وتبريرا أو تعليلا لما حصل في الميدان. على الأقل لبنانيا ما نعرفه أن هناك سلسلة غارات فجر هذا اليوم شنت على مناطق عدة في قضاء النبطي، بالإضافة إلى غارة على قضاء صور بالتحديد في المنصوري على علي الطاهر، هذا المرتفع الذي يقع في خلفية الصورة، بالإضافة إلى بلدة أنصار، 7 شهداء و3 جرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية، من بين هؤلاء أطفال. كنا في أنصار ورصدنا الموقع المستهدف هو منتجع سياحي متنزه، وأيضا مباني سكنية يتواجد فيها ألعاب أطفال ويتواجد فيها مقتنيات للأهالي. الغارة كانت عنيفة للغاية وفق ما أفادنا الأهالي هناك، الدمار هائل، ولكن الغارات أيضا طاولت منطقة النبطية الفوقى الذي لا يمر يوم إلا وتستهدف إما بالقصف المدفعي أو حتى بالغارات من المسيرات أو حتى بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية. آخر ما سجلناه قبل دقائق هذه الغارة العنيفة للغاية على بلدة دير الزهران في قضاء النبطي التي سمعناها من هنا من مدينة النبطي. توجهت أطقم الإسعاف، ننتظر التحديثات حول هذه الغارة، ولكننا إزاء تصعيد إسرائيلي جديد، ربما ذروة لم نعهدها سابقا ولم يبلغ هذا التصعيد سابقا. لماذا؟ لأن إسرائيل ادعت أكثر من مرة بأن حزب الله قام بعمليات في الميدان، وحقيقة هو لم يكن يتبنى هذه العمليات، أكان على علي الطاهر أو حتى في مجد الزون. وعقب عملية علي الطاهر وفق ما قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفجير ب700 طن من المتفجرات، حين قالت إن هناك لغما أرضيا في مجد الزون هجرت منطقة المنصوري قصفتها وتقصفها بشكل يومي. واليوم السؤال، هل تتخذ مما تقوله عملية على علي الطاهر ذريعة لتصعيد جديد ولتوسعة لاستهدافاتها؟ لماذا نقول ذلك ولماذا هذه الأسئلة يرتفع طرحها في لبنان؟ لأن هناك تعثرا لكل المسارات وخاصة المسار الدبلوماسي والمسار السياسي. هذا يفهم من خلال زيارة قام بها الجنرال الأمريكي كليرفيلد إلى لبنان، حيث سعى وسمع من المسؤولين اللبنانيين، أكان

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وأيضا رئيس مجلس النواب، سمع منهم المطالب اللبنانية بعد تعثر حصل عقب الجولة أو خلال الجولة السابعة من المفاوضات في روما. فلبنان لم يستطع انتزاع مكاسب مرتبطة بتوسعة المناطق التجريبية، وكان قد تم التوافق على فرون وعلى صريفة وعلى زوتر الغربية، لم يتم التوصل لآلية للتحقق لمنجزات الجيش اللبناني، لم يتم التوافق على

0: أن يغير المشهد في جنوب لبنان.
1: نعم كارمن، هنا من المهم أن نلفت عناية المشاهدين ونوضح الصورة، نرسم خريطة لتلك المناطق التي تم الاستهداف أو استهدافها خلال الليلة. النبطية ذكرت علي الطاهر وذكرت كذلك قرى أنصار، أي منها هل جرى استهدافها سابقا؟ وقد بتنا نعرف ما طبيعة الاستهدافات التي جرت هناك.
0: أولا نفاد عن غارة من مسيرة على دير الزهراني أيضا في قضاء النبطية، ننتظر أيضا تحديثات مرتبطة بهذه الغارة الثانية. إذا تستهدف دير الزهراني للمرة الثانية، أولا غارة من مقاتلة حربية ثم غارة من مسيرة، ولكن سننتقل بعدسة الزميل عصام واسي لنرصد جغرافيا ما سألت عنه. أنصار لا يمكن أن نراها بعدسة الكاميرا، هي تبعد عنا بضع كيلومترات، ولكن هي في قضاء النبطية. سننتقل إلى علي الطاهر، هذا المرتفع الذي لطالما شكل عنوانا أساسيا في الميدان. قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن هناك استهدافا لها، هذه ليست المرة الأولى الذي تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك استهدافا ثم تقوم بغارات أو تفجيرات، أو حتى كما أشرنا سابقا تدعي بأن قواتها التي تحتل أكثر من 650 كيلومترا مربعا في جنوب لبنان تفجر فيها وتجرف فيها المنازل، تقول إن حزب الله إما أطلق مسيرة أو استهدف هذه القوات. إذا في هذا الأفق الجغرافي نشاهد مرتفع علي الطاهر، إذا ما انتقلنا باتجاه قلعة الشقيف بعدسة الزميل عصام واسي ننتقل إلى قلعة الشقيف. حين قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي المرة الماضية أن هناك آلية هندسية استهدفها حزب الله بمسيرة قامت بتفجيرات هائلة في تلك المنطقة، استخدمت فيها وفق اعترافها وإعلانها نحو 700 طن من المتفجرات، دمرت بشكل كبير تلك المنطقة حتى أنها غيرت ملامحها. وفي هذه الأثناء يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تقصف وادي الحجير، هو بطبيعة الحال لا يمكن أن نشاهده ويقع على مقربة من قضاء بنت جبيل. وكنا نشير إلى أن جنوب لبنان وخاصة المناطق المحتلة تقصف، تفجر، تحرق المنازل فيها، تتغير ملامحها بفعل الاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية بشكل متكرر. اليوم هذا المرتفع الذي نشاهده وهذه المنطقة يمكن وصفها بأنها عنوان الميدان، والجميع منذ حتى في فترة وقف إطلاق النار كانوا يوجهون أنظارهم إلى علي الطاهر. هذا المرتفع الذي لا يتجاوز ارتفاعه 600 متر الجميع يرقبه حتى في فترة وقف إطلاق النار، لأن الجميع يعرف أنه ربطا بالتصريحات الإسرائيلية تسعى هذه القوات وكانت سعت سابقا إلى السيطرة عليه، تسعى للوصول إليه، تقول إنها ستسيطر عليه. وفعليا حصلت في هذه المنطقة معارك ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله.
1: نعم.
0: وفق الأهالي يخبروننا أنها لا تمر ليلة إلا ويسمعون قصفا وتفجيرات واستهدافات لهذا المرتفع الذي بقي حتى هذه اللحظة عصيا على قوات الاحتلال.
1: نعم سنبقى معك في المتابعة كارمن جوخدار مراسلتنا من جنوب لبنان، شكرا لك على هذه الإحاطة. هذه التفاصيل الميدانية مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش هنا معنا من هذا الموقع الذي نتواجد فيه في بيروت إلى ضيوفنا دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك. وكذلك ضيفنا هنا سيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. ابتداء سيد دياب، مثل هذه الاستهدافات التي اتسعت رقعتها كما كنا نتابع مع كارمن خلال الساعات الأخيرة، لبنانيا كيف تقرأ؟
2: تحياتي استاذ محمد لك وللدكتور علي والمشاهدين. واضح انها تصعيد اسرائيلي، يبدو ان اسرائيل اليوم باتت متفلته من كل القيود حتى من القيود الامريكيه. واضح ان اسرائيل تعطي المدى اليوم الاقصى للميدان وللعمليات العسكريه، هي تدير الظهر حتى للعمليه السياسيه التي لا تزال الولايات المتحده الامريكيه تصر على ان يبقى هذا المسار قائما ما بين لبنان واسرائيل حتى أن يحقق بعض الإنجازات، وخصوصا بالمناطق التجريبية التي نتحدث عنها.
1: سنبقى بطبيعة الحال في هذا النقاش، ولكن هذه صور مباشرة نتابعها.

0: الآن من تحديدا من دير الزهراني، حيث كان الاستهداف الذي تحدثت عنه قبل قليل كارمن جوخدار. هذا الاستهداف جرى قبل قليل، فيما نتابع الآن من هذه الصور التي وردتنا من تحديدا من دير الزهراني في جنوب لبنان، صور لآليات الدفاع المدني التي باشرت العمل في ذلك الموقع أو تلك المناطق المستهدفة في دير الزهراني. إذن هذه صور وردتنا قبل قليل لذلك الاستهداف الذي جرى في دير الزهراني، وهذه آليات الدفاع المدني تتابع عملها بعيد ذلك الاستهداف كما أفادتنا مراسلة الجزيرة. سيد مطر، هذا الانفلات كما يقول ضيفنا سيد دياب، ما مبرره اليوم خصوصا أن حزب الله طالما أعلن أنه ملتزم بأي اتفاقات بأي تهدئة تجري، كيف يقرأ؟
1: تحية لكم بداية. طبعا هذا تصعيد خطير من العدو الإسرائيلي، يسبق فترة الانتخابات الإسرائيلية، ويبدو أنه بنيامين نتنياهو بحاجة إما يعني إلى شيء ما قبل هذه الانتخابات التي تنعكس في الداخل الإسرائيلي. هذا التصعيد يظهر أنه فعلا الإسرائيلي يتفلت من كل الاتفاقيات، ولا يمكن الوثوق بإسرائيل للذهاب مع الاتفاق. الآن نحن أمام مرحلة خطيرة جدا بطبيعة الحال. الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يوم أمس كان يوضح حقيقة موقف حزب الله بالالتزامه بوقف اطلاق النار، الذي هو اعتبر بطبيعة الحال أنه أتى عبر مذكرة التفاهم وفند اتفاق الإطار. لكن حزب الله على مساحة الشهر والنصف الممتدة أو الشهرين كان ملتزما دائما بوقف اطلاق النار، وبالتالي لم يعطي مسوغ للإسرائيلي لأن يقوم بكل هذا التصعيد. هذا يظهر حقيقة الإسرائيليين، أن نحن في لبنان نتعامل مع عدو بهذه الهمجية والتفلت وعدم الالتزام بأي اتفاق والذهاب إلى الجرائم. الآن حصل جريمة في أنصار خطيرة جدا، استشهاد 7 أشخاص، هذا يبين مدى الانتهاكات وأنها خارج إطار المنطقة الصفراء، وحتى بعيدة عن يعني تلة علي الطاهر التي يركز عليها العدو في هذه الأثناء. وبالتالي الآن الذي يتحمل كل هذا المشهد هو الإسرائيلي أولا والأمريكي، بحيث أنه عندما أتى الجنرال الأمريكي إلى لبنان كان واضحا أنه ليس هناك أي تقدم في هذه المفاوضات. المفاوضات مستمرة بين السلطة اللبنانية وإسرائيل، لكن ليس هناك أي تقدم حقيقي،
0: هذا يطرح
1: وليس هناك أي ضمانات الآن.
0: تساؤلا، كليرفيلد يعني ما زال حديث عهد بمغادرة ذلك اللقاء الذي أجراه هنا في لبنان، ولكن كيف يقرأ المشهد من الجانب الإسرائيلي هنا؟ بمعنى المفاوضات أو الحديث بين الجانبين ما زال جاريا، وفي الوقت نفسه الإسرائيلي يقصف. الرسائل التي تقرأ هنا في لبنان؟
2: واضح استاذ محمد ان اسرائيل اليوم كما قال الدكتور علي تتطلع اليوم الى الانتخابات المزمع اجراؤها في مطلع الخريف المقبل. هي يعني تحاول اليوم ان تستثمر في هذه الانتخابات من خلال التصعيد الميداني في جنوب لبنان، واعتقد ان الامريكي يدرك ذلك، والامريكي اعتقد انه لن يدير الظهر اليوم للدوله اللبنانيه باعتبار ان الوفود الأمريكية التي تأتي إلى لبنان، الاتصالات التي تحصل ما بين القيادة اللبنانية والإدارة الأمريكية كلها تركز على أهمية المسار السياسي وأن يبقى لبنان ملتزما بالمسار السياسي. واضح اليوم بأن العمليات التي تلجأ إليها إسرائيل مقابل صمت حزب الله هذا يأتي من ضمن تركيبة أو تخريجة لبنانية أمريكية إيرانية أقله حتى الآن، أن يبقى حزب الله منضبط على الإيقاع الإيراني الذي لا يريد تصعيدا في الداخل اللبناني. ونذكر أستاذ محمد أنه حزب الله عندما أعاد وفتح جبهة الإسناد مع إيران في 2 آذار الماضي قال بأنه لن يعود إلى ما كانت عليه الأمور قبل 2 آذار، بمعنى أنه لن يسمح لإسرائيل أن تنتهك، وهو مكتوف الأيدي، هو سيعامل الإسرائيلي الخرق بالخرق والضربة بالضربة. اليوم حزب الله يلتزم الصمت بشكل كامل، وهو كما قلت لك منضبط على الإيقاع الإيراني، لأن إيران تخشى اليوم من أي عملية أو رد من حزب الله تتفلت الأمور بشكل كبير، وتجد نفسها يعني إيران في قلب المعركة التي لا تريدها حاليا. واضح أن إيران تنتبه، عفوا إسرائيل تنتبه لهذه المسألة وهي تدفع باتجاه التصعيد الميداني. ربما الاستدراج حزب الله لعملية رد كبيرة تبرر الحرب، وربما أيضا لرد إيراني كما سبق وقالت أن الضاحية مقابل إسرائيل، وربما هذا ما تتحينه إسرائيل لرفع مستوى المواجهة. لكن أعتقد أن الأمور اليوم منضبطة على الإيقاع الأمريكي.
0: ألا يقول ذلك أيضا بأن حزب الله منضبط على الإيقاع اللبناني كذلك بشكل أو بآخر؟
1: طبعا، يعني أولا لا يمكن الرهان دائما على هذه المسألة، أن تستمر إسرائيل في هذا التصعيد ربما في مكان ما تذهب الأمور إلى الانفجار. طبعا هذا ليس تصعيد بالكلام، لا تخويف بطبيعة الحال، لكن ما يقوم به الإسرائيلي فعليا وصل إلى حد بدأ يزعزع كل أمن الجنوب اللبناني، وهو يأخذ الأمور إلى التفلت. لكن في المقابل موقف حزب الله واضح، نعم هو على الإيقاع اللبناني، على الرغم من أنه
0: تتفق مع الفكرة التي طرحها سيد دياب
1: على إيقاعين، على إيقاعين، نعم. على إيقاعين، بمعنى أولا حزب الله ينظر إلى ظروف لبنان طبيعة الحال، ينظر إلى ظروف مجتمعه، ينظر إلى ظروف الواقع اللبناني الذي نعيشه على كل المستويات بطبيعة الحال. هو يعتبر أنه طالما استطعنا تجنب الحرب نذهب إلى تجنب الحرب، لكن عندما نصل إلى النقطة الحمراء أو الأخيرة عندها يكون لابد من يعني الرد في مكان ما. الآن هو يفسح مجال بطبيعة الحال للاتفاقية الإيرانية الأمريكية، ربما هناك مفاوضات ربما تعود. أيضا هو يوم أمس قال الشيخ نعيم قاسم أنه بالرغم من أن هناك 7 جولات، لكن ماذا تقدم الدولة اللبنانية؟ بطبيعة الحال حزب الله ينتظر من الدولة اللبنانية، دائما الدولة اللبنانية تقول نريد قرار حرب والسلم. البعض يأتي ويقول أن الحزب يصادر هذا القرار. الحزب الآن ذهب إلى هذه المعركة، استطاع إلى حد ما مواجهة إسرائيل. هو لا يقول أن هناك موازين قوى كاملة بين الطرفين، يعني يوم أمس الشيخ نعيم قاسم أكد على فكرة أن القدرات مختلفة، لكن لا يعني ذلك أننا نستسلم. لذلك هو يقول للدولة اللبنانية أنه عليكم أيضا أن تتحركوا، يجب التحرك لكي لا تتفلت الأمور، خاصة فيما يتعلق بعلي الطاهر. يعني لنفترض أن الإسرائيلي الآن أراد أن يأخذ لبنان إلى هذه المعركة مجددا،
0: وهو يطالب الدولة عفوا بتحرك أكبر مما هي عليه الآن. ما الذي السؤال هنا؟
1: هو يريد من الدولة اللبنانية، هي الدولة ذهبت إلى مسار واشنطن، هو كان يرى منذ البداية أن هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من التنازلات. الإسرائيلي هكذا ديدنه في كل التفاوض، لا يمكن أن تذهب إلى مفاوضات مباشرة معه إلا أن يعطيك القشور بطبيعة الحال. هذه المناطق التجريبية تشهد على ذلك، وكل ما يحصل من انتهاكات. لذلك هو يقول حزب الله الآن أيتها الدولة أنه أنتم تذهبون إلى الاتفاق الإطار، نحن نفنده لا نريده، أنتم تذهبون على مفاوضات مباشرة، نحن أيضا لا نريدها، لكن بما أنكم ذهبتم على الأقل قدموا إنجاز ما لتقول للشعب اللبناني أو لأهالي الجنوب على الأقل الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات أنكم فعلا حققتم إنجاز معين. وطالما تقولون وذهب رئيس الجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية والتقى الرئيس ترامب، تقولون أنها كانت إيجابية هذه الزيارة، وأن الأمريكي صديق، وأنه يمكن الوثوق به، وأن أمريكا تقف إلى جانب لبنان، على الأقل لتقدم لكم الولايات المتحدة الأمريكية إنجاز يتعلق بوقف حقيقي لإطلاق النار دون انتهاكات، وعندها تعالج الكثير من الأمور.
2: هذه حالة التناقض التي يعيشها أستاذ محمد، هذه حالة التناقض التي يعيشها حزب الله والتي لا تجد تفسير في الداخل اللبناني. هو يريد من الدولة اللبنانية إنجازات، ويريد من الدولة اللبنانية، يعني الحالة حزب الله اليوم يحمل الدولة مسؤولية أن هذه التفاوض أو هذه المفاوضات لا تذهب إلى وقف كامل لإطلاق النار، ويقول للدولة اللبنانية أنت خائنة ومتنازلة ومرتبكة وتعطي الإسرائيلي كل شيء. هو يقول الشيء ونقيده، ولكن أقول لك أن الوضع القائم حاليا في الاستاتيكو، دكتور علي، الاستاتيكو القائم حاليا هو قائم بفعل ورقة الإطار الموقعة ما بين لبنان وإسرائيل برعايه امريكيه، وليس ورقه التفاهم الامريكيه الاسرائيليه الامريكيه على الاطلاق. لكن حزب الله اليوم للاسف يرفض كل ما ياتي من الدوله، ولو كان هذا الامر ايجابيا، ولو كان هذا الامر يفضي الى منع تفلت الامور على نطاق
0: ايجابيا بطبيعه الحال على مقاس الدوله.
2: اقله اليوم بيروت محيده، الضاحيه محيده، البقاع محيده، الاغتيالات توقفت. صحيح هناك عمليات استاذ محمد في الجنوب والتي نشهدها اليوم وهي مدانه ومستنكره، ورئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يجرون اتصالات ويرفضونها، لكن في المقابل حزب الله يريد للدوله اللبنانيه ان تعطي كل شيء بالنتائج، لكن لا يريدها لا ان تتفاوض ولا أن تتحدث ولا أن لا يكون لها صديق إقليمي. طيب، أو دولي.
0: في الوقت نفسه هذه الاستهدافات الإسرائيلية تضع ضغطا ومسؤولية على المفاوض اللبناني الذي يجلس مع الإسرائيليين وفي الوقت نفسه تضرب بلاده، أليس كذلك؟ على أي شكل سيكون بتقديرك؟

0: موقف المفاوض اللبناني في قادم الأيام، وخصوصا أن إسرائيل لا تكف عن هذه الانتهاكات بل وترى لها حججا وتبريرات فيها، سواء على صعيد أنها تستند إلى اتفاق الإطار بأنها تريد التطهير، تريد ضرب حزب الله، أو حتى على صعيد أنها يمكن أن تختلق أي حجة لضرب أي موقع في لبنان.
1: كما قال الدكتور علي أستاذ محمد، هناك خلل بموازين القوى العسكرية اليوم في لبنان ما بين إسرائيل وحزب الله، وهذا الخلل هو ينسحب على المفاوضات السياسية ما بين لبنان وإسرائيل. كما أن الموقف العسكري للبنان ضعيف، الموقف السياسي ضعيف، لأن المسار السياسي هو انعكاس للنتائج العسكرية التي خلفت هذه الحرب. وللأسف اليوم المفاوض اللبناني أو الدولة اللبنانية لم تذهب انطلاقا من الترف للتفاوض الإسرائيلي، هي ذهبت لأن لبنان خاسر في هذه الحرب، وأن لبنان يريد أن يحد من الخسائر ويوقف آلة القتل الإسرائيلي. هذا ما تنطلق منه الدولة اللبنانية، تريد اليوم الحد من الخسائر، عدم عودة المواجهة بشكل كبير، أن نراهن على وجود ضامن وراعي أمريكي لهذه المفاوضة. شئنا ما بينا، ليس هناك أي طرف في العالم يمكن أن يؤثر على إسرائيل إلا الولايات المتحدة وترامب. لذلك الدولة لا تريد أن تفرط بهذه الورقة، بينما حزب الله يريد للبنان أن يدير ظهره لكل المسار السياسي ويقول راهنوا على ورقة القوة للبنان. ما هي ورقة القوة؟ يقول سلاح حزب الله. طيب سلاح حزب الله لم يأتي، لم يوقف الحرب على لبنان، لم يوقف التدمير، لم يوقف الاغتيالات، والدولة تشهد حالة استنزاف على صعيد القتل والتدمير والتهجير، وأيضا يعني فقدان من مزيد من المناعة والسيادة
0: اللبنانية تتوالى. ورئيس الوزراء اللبناني يصرح الآن ويقول شهداء الغارة الإسرائيلية على أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء ليسوا كذلك بطبيعة الحال. عديد من التصريحات بالفعل كانت لرئيس الوزراء اللبناني، ربما نتابعها في سياق هذه النافذة. ولكن أعود معك سيد مطر تحديدا في نقطة فارق الموازين، عندما يطالب حزب الله، يطالب المفاوض اللبناني اليوم بتحقيق مكاسب أكبر أو بعدم تقديم تنازلات وفق ما يصف حزب الله، يبدو أنه كما يتحدث سيد دياب لا يراعي فرقة الميزان السياسي الذي هو انعكاس للفارق الفائض القوة بالنسبة لإسرائيل.
2: لكن بداية يجب أن أقول شيء، هو أيضا ما يتحدث عنه في أنه تناقض في موقف حزب الله هو تناقض في موقف الدولة اللبنانية. يعني عندما تريد الدولة أن تقول أنها تريد أن هي يعني تذهب إلى الحفاظ على السيادة وانتشار الجيش اللبناني وأن تثبت وجود الدولة وقرار الحرب والسلم، كل هذه الشعارات التي نسمعها، في المقابل عليها أن تقوم بدور كامل في هذه الشعارات. يعني أين السيادة، أين السيادة اليوم مما يقوم به الإسرائيلي؟ أين دور الجيش اللبناني الآن بما يقوم به الإسرائيلي؟ أين حماية المواطنين بما يقوم به الإسرائيلي؟ كل هذا لا يمكن أن يطبق فقط من خلال الاستنكار والبيانات.
0: كيف تريد تطبيقه؟
2: عليها أن تذهب إلى اتخاذ قرارات حقيقية فيما يتعلق بذلك. يعني أنت اليوم هو عندما يقول لا تستطيع أن تفتح الحرب.
1: طيب هذا السؤال.
2: لكن في موقفها ما أنت عم
0: شلون الموقف رافض. الموقف رافض.
2: أنت في
0: تصريحات هو الموقف اللبناني الرسمية واضحة جدا،
2: رافضة لما يقوم به الإسرائيلي.
0: نعم.
2: لكن هي مستمرة معه بالمسار، ما هذا المسار هو الذي أوصل إلى ما يقوم به الإسرائيلي. هو دائما تأتي الدولة وتقول ما البديل، البديل أن تضرب في ذلك على الأقل الآن أن تقول أنني لن أستمر في التفاوض بهذه الطريقة، طالما نحن نتفاوض تحت النار، وطالما أن الإسرائيلي يقتلنا، وطالما أن الإسرائيلي يذهب إلى كل هذه الانتهاكات، لن يتجاوب. لكن إذا أراد الأمريكي أن يبقى لبنان في مسألة أمن واستقرار وأن لا تعود الحرب مجددا، عليه أيضا أن يضغط على الإسرائيلي. هو أين يضغط على الإسرائيلي؟
0: تعتقد بأن الأمريكي معني بذلك؟
2: إذن يعني الأمريكي ليس طرف نزيه في المفاوضات، لا يمكن الوثوق بالأمريكي. أمريكا تقدم المصلحة الإسرائيلية على المصلحة اللبنانية، ولا يمكن دائما أن نقول نحن لدينا صديق يمكن أن يقدم لنا وقت لقنا.
0: سأترك لك الكلمة، ولكن سنتابع هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن وزارة الصحة اللبنانية، تقول إن 2 جرحى سقطوا في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية البلاد. إذن ما زالت الأنباء تتوالى، وهذه الاستهدافات الإسرائيلية تحصد مزيدا من أرواح اللبنانيين. وكما كنا نتابع قبل قليل مع كارمن جوخدار، الاستهدافات مدنية، استهداف لمنتجع سياحي واستهداف لمساكن ومبان سكنية من جديد. إذا كان لدى سواء حزب الله أو لدى أي من الأطراف التي قد تعترض على ما تذهب إليه الحكومة اليوم بدائل، ما صيغة هذه البدائل؟ في نهاية المطاف المفاوض اللبناني يقول بأن هذا ما أمكنني تحقيقه حتى اللحظة على صعيد اتفاق الإطار، وهذا ما يمكنني تحقيقه وفقا لموازين القوى ما بين لبنان وإسرائيل، ما بين حتى ما يمكن أن أضغط به أو أطالب به الجانب الأمريكي.
2: بس في شو نقطة مهمة، أولا كان نحن بأيدينا 1701 تخلت الدولة عنه كليا، لم يعد يتحدث به إلا الجيش اللبناني، علما أنه قرار أممي. واحد. اثنان، كان بين إيدينا اتفاق 2024 وكان اتفاقا جيدا لم تلتزم به إسرائيل والتزم به حزب الله. ثلاثة، في لحظة حصول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بغض النظر عما حصل فيما بعد، عندها في البند الأول أقر وقف إطلاق النار.
0: نعم.
2: التف الإسرائيلي من خلال يعني مسار واشنطن مع الدولة اللبنانية، وكان فرصة بالنسبة للأمريكيين أيضا للالتفاف على مذكرة التفاهم، وما قدمته السلطة استفاد منه الإسرائيلي هنا أنه أسقط مذكرة التفاهم يعني البند الأول، وأسقط مسألة وقف إطلاق النار بالنسبة لديه، لأنه قال أننا نحن ذهبنا مع الدولة اللبنانية إلى مسار تفاهمات جديد، هذا المسار التفاهمات يسمح لنا أن نبقى في المنطقة الآمنة ويسمح لنا بالحرية الحركة. وبالتالي بشكل أو بآخر الدولة هي التي قدمت للإسرائيلي شرعنت وجوده بكل البنود الموجودة باتفاق الإطار إلى حد عدم ملاحقة الإسرائيلي حتى على المستوى السياسي.
0: نعم.
2: موازين القوى العسكرية هي شيء أساسي، هي شيء
0: والسياسية انعكاس لها بطبيعة الحال،
2: السياسية هي انعكاس لها، لكن لا يمكن دائما أن نقول لأنه لا يوجد موازين عسكرية فنذهب ونعطي كل شيء للإسرائيل. في السابق بالعام 1976
0: بناء على ما تعطى المفاوضات تؤخذ
2: في 82 لم يكن هناك موازين عسكرية، عند المقاومة في فلسطين لم يكن هناك موازين عسكرية، في كل البلاد التي يكون فيها احتلال لا يكون هناك موازين عسكرية، لكن لا يعني ذلك أن أبناء الوطن لا يتحركون في مواجهة الاحتلال. هذا في نهاية المطاف احتلال، يحق لأبناء أي وطن أن يكافحوا من أجل منع وجود هذا الاحتلال. طالما الدولة اللبنانية لا تريد
0: الدولة
2: أو لا تستطيع،
0: الدولة رافضة بطبيعة الحال لهذا الاحتلال، ولكن طريقة تعاطيها ربما اختلفت عما يريده حزب الله.
2: يذهب أبناء
0: أريد أن أسمع تعليق سيد دياب.
2: بس نقطة، حزب الله لا يقول الآن أنه يريد الحرب ولا يريد أن يدخل مجددا إلى الحرب، لكن من يفرض هذه الحرب هي إسرائيل وليس حزب الله بغض النظر عن موازين القوى.
0: هذا يطرح تساؤلا أريد أن أعود لك به، لما دخل تلك الحرب وهذا التناقض، لا أقول التناقض ولكن الإشكال، هل دخلها إسنادا لجبهة أخرى أم دخلها كما يقول استدراكا لاعتداءات إسرائيلية؟
2: نشرحها
0: ذلك. أريد أن أسمع تعليقك سيد يعني.
1: أستاذ محمد، بتعرف المشكلة مع أصدقائنا سواء الدكتور علي واللي هو مثقف ومتعلم وهو بيعرف الحقيقة تماما، اليوم أنا أعتقد أن هجوم حزب الله على الدولة اللبنانية وعلى اتفاق الإطار هو تغطية للفشل الذريع الذي نتج عن اتفاق التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أولا يعني بيعرف الدكتور علي أكثر مني والكل يعرف بأن إسرائيل لم تلتزم ولا ببند واحد من اتفاق التفاهم، مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: بطبيعة الحال هي اتفاقية أمريكية إيران.
1: تمام أستاذ محمد، بس والدكتور علي بيعرف أن بلدة بنت جبيل احتلت بعد ورقة اتفاق مذكرة التفاهم، احتلت بنت جبيل بعد مذكرة التفاهم، قلعة الشقيف وأرنون أيضا بعد مذكرة التفاهم، الوصول إلى مدينة النبطية تخوم مدينة النبطية بعد اتفاق التفاهم ما بين الإدارة الأمريكية.
0: وفي ذلك الوقت كنا نتابع،
1: وبالتالي هذه تغطية أعتقد هي
0: ولكن في ذلك الوقت كنا نتابع أيضا بأن قراءات وتحليلات بأن إسرائيل في ذلك الوقت الذي كانت تتوقع وترقب فيه اتفاقا قد إيرانيا أمريكيا بطبيعة الحال قد يفرض عليها التزاما، كانت تريد أن تتجاوزه وتفرض ذلك بموجب معادلات على الأرض. سنتابع معك وجهة النظر هذه، ولكن أريد أن أنتقل من جديد إلى كارمن جوخدار مراسلتنا في جنوب لبنان، إن كان هناك أي مستجدات ميدانية أو كذلك على صعيد المواقف والتصريحات. كارمن،
3: سنبدأ بهذه الحصيلة الثقيلة، 9 شهداء بالإضافة إلى أكثر من 11 أو نحو 11 جريحا في أقل من 24 ساعة بالغارتين، أكان على أنصار أو على دير الزهراني. هذه حصيلة ثقيلة على المستوى البشري، خاصة أن من بين هؤلاء أطفال، ولكن هذا الواقع وهذه المجازر كما يتعامل معها لبنان وكما وصفها

0: رئيس الحكومة اللبنانية بطبيعة الحال يضع السلطات الرسمية اللبنانية أمام هذا مسؤولياتها أمام هذا الواقع، فهي التي تشدد على أن السياق التفاوضي هو الذي سيوقف كل هذا المشهد. كيف سيتم التعامل مع هذا التعنت الإسرائيلي لناحية البقاء والاحتلال؟ في خلفي من قلعة شقيف وقف كاتس وأطلق هذه التصريحات قبل أيام قليلة وأكد أن قواته لن تنسحب من جنوب لبنان. الغارات مستمرة وبات الشهداء يضافون إلى نحو 40 شهيدا كانوا قد استهدفوا منذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ذلك نحن إزاء تفجيرات وقدم لمزيد من البلدات في جنوب لبنان. صحيح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلت قلعة الشقيف في المواجهات التي حصلت قبل أن يتوقف إطلاق النار والتوصل إلى هذا إلى وقف إطلاق النار. كل هذا الاحتلال الذي نحن نتواجد على تخومه والسلطات السياسية اللبنانية تؤكد، وبيان رئيس الحكومة قبل قليل يقول إن ما تقوم به من ممارسات إسرائيل كانت تفجيرات وهذه الغارات تقوض المساعي للتوصل إلى حلول واتفاقات، تضع هذه الأحداث أولا أمام أسئلة مرتبطة بالتصعيد في المرحلة المقبلة. هل ستمضي إسرائيل بتصعيدها؟ هل أننا أمام الإرهاصات الأولى أمام موجة تصعيد قد تتسع رقعتها الجغرافية وأيضا ترتفع وتيرتها؟ وهذا ما كنا شاهدناه خلال الأعوام الثلاث الماضية منذ بدأت المواجهات في عام 2023. كانت إسرائيل أحيانا تتذرع بحدث ما وتقوم بتصعيد وقصف ومجازر في جنوب لبنان، يسقط الشهداء والجرحى من أطفال ونساء، وكنا نوثق هذه الانتهاكات. واليوم السؤال، هل سنعود إلى هذا المشهد أم أن المساعي الأمريكية التي قادها الموفد العسكري الأمريكي إلى لبنان، وبالمناسبة جوزيف كليرفيلد هو رئيس لجنة الميكانيزم في السابق يعرف تماما التفاصيل اللبنانية وكيف كانت تجري منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، هل سيستطيع الضغط وأن يطلع بدور الأمريكي والولايات المتحدة أن تطلع بدور لناحية الضغط على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف إطلاق النار؟ أم أننا سنكون أمام سيناريو يوصف هنا بلبنان ببالغ الخطورة وهو أعقب الاتفاق أو توقيع الاتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024 حين كانت إسرائيل تمتلك حرية الحركة، تقصف من تشاء، تقتل من تشاء، تنتهك أينما تريد، واليوم يضاف إلى كل ذلك احتلال لمئات الكيلومترات في جنوب لبنان.
1: شكرا لك كارمن، نحن معك في المتابعة بطبيعة الحال لأي مستجدات ميدانية أو سياسية. نعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. سيد دياب، على أي شكل، وهو تساؤل طرحته قبل قليل كارمن، على أي شكل سيكون رد الفعل اللبناني، وهل يتوقع أن يفوق مستوى التصريحات التي شاهدناها حتى اللحظة بتقديره؟
2: أعتقد أن الدولة اللبنانية ليس لديها من إجراءات تتخذها إلا الرفض السياسي لهذا التصعيد الإسرائيلي ولهذه الجرائم الإسرائيلية، هذه جرائم ضد الإنسانية. وأعتقد أن الدولة اللبنانية مطلوب، وهي تعرف تماما سواء رئيس الجمهورية، الحكومة، وزارة الخارجية، عليهم أن يتقدموا بشكوى لدى الأمم المتحدة. هذه جرائم تطال المدنيين ولا تطال العسكريين، بغض النظر عما إذا كانت المعركة في تلال علي الطاهر مشروعة أو غير مشروعة. هذه جرائم تطال المدنيين. اليوم أبرياء وأطفال سقطوا في هذه العمليات ولا مبرر لها. لا أحد اليوم في لبنان أستاذ محمد يبرر لإسرائيل جرائمها. وأعتقد أن مطلوب من الدولة اليوم أن تكثف الاتصالات مع المجتمع الدولي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي الجهة الأكثر نفوذا والأكثر قدرة على الضغط على إسرائيل لوقف هذه التصعيد وهذه العمليات. وللأسف يعني كما تفضلت وقلت في البداية أن هذا التصعيد يأتي غداة مغادرة القائد العسكري كليرفيلد إلى لبنان ولقائه القيادات اللبنانية. وكأن إسرائيل اليوم تقول للبنان وللأمريكيين وقبل كل ذلك للمجتمع الإسرائيلي بأن نتنياهو غير مقيد بكل يعني المساعي التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل تخفيف التصعيد في لبنان. كأن هذا الأمر هو تحضير لتصعيد كبير ربما على مستوى المنطقة، قد لا يقتصر فقط على الجبهة اللبنانية، ربما يكون هناك مقدمة أو تمهيد لتصعيد إسرائيلي أمريكي، لأن إسرائيل أكثر من مرة قالت قد تذهب
1: باتجاه
2: قد تذهب باتجاه عملية استباقية داخل إيران، وهذا تحدث عنه بنيامين نتنياهو. وبتقديري الكلام عالي السقف الذي صدر بالأمس عن الرئيس ترامب ضد إيران ربما تمهد له بأن يكون هناك تدخل عسكري إسرائيلي ضد إيران، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عملية إسناد لها، وتكون أمام ضغط كبير على إيران ومن خلالها أيضا على لبنان وحزب الله.
3: بس هون تعقيب،
1: تفضل.
3: تعقيب يعني انطلاقا من الفكرة أنه أيضا ربما الأمريكي لأنه يريد أن لا يذهب إلى حرب مع الإيراني بشكل كبير
2: يسندها للإسرائيلي،
3: أو يسمح له في التصعيد في جبهات مثل لبنان وغزة، وبالتالي جزء مما يحصل هو رفع يد أمريكية عن الإسرائيليين في هذه المرحلة. فهذا تصعيد خطير وهو يسبق أمرين أساسيين، الانتخابات الأمريكية.
1: إلى أي درجة هي واقعية هذه الفكرة في ظل أن المساعي الأمريكية الدبلوماسية إن صح التعبير ما زالت مستمرة؟ الجولة الأخيرة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي كانت منذ أيام، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية المبعوث الأمريكي غادر لبنان أيضا منذ أيام، يعني أمريكا ترسل رسائل على الأرض دبلوماسية بأنها ما زالت منخرطة.
3: في شيء مهم أستاذ يوسف، حكي عن شيء ما يتعلق بالإقليم. المشهد في لبنان لا ينفصل عن الإقليم، دائما لا يمكن فصل لبنان عن المسارات الإقليمية، وبالتالي يمكن الأمريكي أن يضغط على إيران تحديدا بمسألة حزب الله، يمكن أن يضغط على إيران بمسألة العراق، يمكن أن يضغط على العراق بمسألة اليمن،
1: لكنه لا يضغط على إيران بمسألة لبنان.
3: لا
1: اليوم الأمريكي يتعامل جزء مع لبنان من الرسمي ولا يتعامل الأمريكي.
3: لا في مكان ما هو إذا أراد أن يضغط ليس فقط على الدولة اللبنانية. في النهاية صح هناك تفاوض أمريكي لبناني مع الدولة ومع الكيان الإسرائيلي، لكن كل من يتحدث من النخب بالولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بإسرائيل يقولون أن الطرف الأساسي في المعركة هو حزب الله، وبالتالي التفاوض يجب أن يكون مع الحزب. لأكثر من مرة ردد دونالد ترامب
2: يعني حزب الله بده يتفاوض معه مش مع الدولة. هذه مشكلة حزب الله برأيك أستاذ علي؟ أنا برأيي هذا هو الواقع الذي يعني يتصوره كل اللبنانيون. حزب الله لا يريد للدولة اللبنانية أن تتفاوض. هذه المرة الأولى أستاذ محمد تاريخيا منذ انتهاء الحرب الأهلية الدولة اللبنانية تتفاوض عن نفسها مباشرة وغير مباشرة،
3: حتى مباشرة تقدم إلى اتفاق سلام،
2: حتى اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
1: نعم.
2: حزب الله فاوض عن الدولة اللبنانية
3: ولا الدولة ترفض الآن، يعني ترفض المسار الموجود.
2: عندما يعود التفاوض إسرائيلي إيراني لا مشكلة عند حزب الله. المشكلة لدي أن تقول الدولة اللبنانية هي مفاوضة عن نفسها،
3: ويكون
2: هو جزء من هذا التفاوض. هو الذي يقول
3: المشكلة في مسار المفاوضات المباشرة. طب ما السابق من فاوض؟ حزب الله فاوض؟
1: طيب طبعا
3: بالمفاوضات. نحن بس نقاش، نحن ما في مشكلة هون، عم نحكي نقاش يعني ما في مشكلة. بالمفاوضات 2024 اللي فاوضت السلطة اللبنانية ما فاوض حزب الله، فاوض بغير مباشر. هلا الرئيس نبيه بري هو يمثل ما يريده حزب الله. بال 2006 وجود السيد حسن نصر الله وانتصار الحزب على اسرائيل،
1: التغيرات التي جرت في لبنان، التغيرات التي جرت في لبنان والتي جرت في المنطقة بطبيعة الحال، ألا تغير أو ألا يجب أن تغير من طريقة التعاطي مع، لا أقول بعض المبادئ وإنما مع بعض المتغيرات اليوم؟ مسألة شكل التفاوض لما يبقى الإصرار عليها، وهذا بطبيعة الحال ينسحب على تبعات أخرى، مواقف سيتخذها ميدانية ربما حتى حزب الله جراء ذلك. المتغيرات ألا يجب أن تغير كذلك من طريقة تعاطي حزب الله مع هذه المسألة؟
3: نعم، بس أما بدي أقول شغلة، أنا برأيي فيما يتعلق بموازين القوة تحديدا أنه نحن أمام رسم مشهد بكل المنطقة ليس فقط في لبنان. مسألة موازين القوة الآن ترسم بكل الإقليم، كيف ستكون عليه المنطقة من موازين ما بين كل الأطراف. في محورين أساسيين بشكل واضح، المحور الأمريكي والمحور الإيراني يعني. وبالتالي عندما يرسم كل هذا المشهد، أنا فيني أقول الآن أننا لم نصل إلى لحظة النهاية في رسم موازين القوة في لبنان. أعتقد أنه هناك جولات أكثر للرسم النهائي
1: من الناحية الأمريكية والإسرائيلية، تأتي باتجاه
3: أمريكية إسرائيلية. طبيعي أمريكا وإسرائيل تريد ليس فقط إضعاف حزب الله، تريد إنهاء حزب الله، تريد القضاء عليه.
1: وهذا واحد من المتغيرات،
3: ليس على المستوى العسكري على فكرة، على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي بطبيعة الحال.
1: وهذه واحدة من المتغيرات التي تطرح تساؤلا عند كثير من المراقبين، بأن حزب الله يجب أن يتفاعل معها بغية الحفاظ على الجغرافيا اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية.
3: نعم، هو متفاعل، هو متفاعل لحد كبير. عندما حزب الله الآن، شوف صح، لديه مشكلة مع السلطة بشكل مباشر نتيجة مسار عدم ثقة بين الطرفين حقيقة. يعني عندما حصلت 2 آذار ذهبت الدولة إلى تجريم المقاومة. هم أبناء الوطن بالنهاية، أبناء البلد، هم ليسوا جلب، يعني هم منهم حرس ثوري إيراني.
2: بس هو حتى أخذ البلد إلى حرب
3: حتى البعال الطاهر منهم إيرانيين وما فيها حرس ثوري، وبالتالي هم أبناء البلد. بغض النظر راح على قرار حرب، راح على قرار صرم، هو لديه تحامل فيما يتعلق أنه 15 شهر كان يقتل، كانت تدمر المنازل، كانت تدمر المنشآت. هو التزم بجنوب الليطاني، دمرت الكثير من المنشآت في جنوب الليطاني، سلم السلاح في جنوب الليطاني. لو كان جنوب الليطاني كل المنشآت والسلاح كان مع الحزب الآن كان المشهد مختلفا على فكرة، لكنه التزم مع الدولة وانتشر الجيش اللبناني. هذا يؤكده قائد الجيش، أنا لا يمكن أن أكذب قائد الجيش. وبالتالي عندما التزم الحزب بكل هذا المسار ويأتي الإسرائيلي ويستمر بالقتل والتدمير دون أن يكون هناك تحرك رئيسي من الدولة يمنع الإسرائيلي بأن يستمر بما هو عليه، مع احتلال النقاط التي كانت، قام حزب الله بتلك العملية. مجرد أن قام بتلك العملية، الرد كان نقطتين رئيسيتين من الدولة أو 3 نقاط. أولا تجريم المقاومة واعتبارها إرهابية، يعني أنت أبناء البلد يدافعون عن أنفسهم في مواجهة الإسرائيلي بغض النظر شو ما كان موقفك منهم. لا يمكن أن تأتي في هذه اللحظة الحساسة من عمر هذا البلد وأن تجرمهم، تعتبرهم إرهابيين. 1. 2.
1: رغم أنها كانت لها مبررات، كانت تريد قرار الحرب والسلم بيدها،
3: فيها تطلع تقول بدي قرار الحرب والسلم وأنا بنتقد العملية. فؤاد السنيورة،
1: حزب الله كان يعترض،
3: فؤاد السنيورة مع الدول العربية قالوا هذه مغامرة، مغامرة مع وقتها كان سيد حسن نصر الله، بس ما طلع قال إنه هذه المقاومة إرهابية. 2. النقطة الثانية هي مسألة إنه الدولة اللبنانية أيضا اعتبرت بيروت منطقة منزوعة السلاح، في ظل أنه لم يكن لدى حزب الله سلاح في العاصمة، وهو ليس موجود، ليس لديه بنى عسكرية في العاصمة. هذا أدى، هل البعض يبرره، أدى أيضا إلى ما حصل في الأربعاء الأسود عندما رفضت الدولة اللبنانية أيضا أن يكون وقف إطلاق النار الأول إذا بنذكر بوقتها كان عبر أمريكا وإيران، وقالت نحن
2: علي لماذا حزب الله يرفض أن تكون، لماذا يرفض أن تكون
3: على الدولة اللبنانية،
2: سؤال لماذا يرفض أن لماذا
3: يرفض أن
1: نقطة النقطة
3: سؤال لماذا يعني هل يعقل أن أحمد الشرع يأتي ويقول أنني مستعد للحوار مع الدولة اللبنانية
2: سؤال
3: أو مع حزب الله، فيما الدولة اللبنانية لا تبادر إلى حوار مع حزب الله؟ الرئيس السوري مع كل ما حصل أتى وقال هذه الكلمة وانفتح عليه الحزب. الدولة اللبنانية لم تبادر، رئيس الجمهورية لم يبادر.
2: فين الجواب؟
3: يعني هل بعيد؟ هل بعيد؟ طيب. بعيد المسألة يعني.
1: فين أتممت الفكرة؟
3: أتممنا الفكرة عفوا.
1: حتى لا تشتبك الأصوات أيضا.
3: لا ما في اشتباك. أنا أستاذ يوسف.
2: هو يقول أن الدولة لا تفاوض حزب الله. منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 فتحت الدولة حوار مع حزب الله. بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون بالتاسع من كانون الثاني 2025 فتح حوار مع حزب الله حتى الثاني من آذار، وكانت المفاوضات أن يقتنع حزب الله بأن هذا السلاح لم يعد له دور ولم يعد له مستقبل، وأن هذا السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية. كثير من الأطراف اللبنانية وجهت اللوم لرئيس الجمهورية أنك تماديت في التفاوض مع حزب الله ولن تصل إلى نتيجة. كان يعني مسؤول قائد رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد قال للحكومة بلي قراراتك واشربي ميتها. هل قبل جبهة الإسناد لا يعترف حزب الله بأي قرار أو بأي خيار تتخذه الدولة اللبنانية؟ بقي يعني يعاند إرادة اللبنانيين وإرادة الدولة بحصر السلاح بيد الدولة إلى أن ذهب إلى الثاني من آذار وفتح جبهة الإسناد الثانية. اليوم يقول أن الدولة جرمت حزب الله. الدولة اعتبرت الإجراءات التي يقوم بها حزب الله العسكرية والأمنية خارجة عن القانون ومحظورة. هذا ما وصفته، لم توصف حزب الله كتنظيم إرهابي. اعتبرت الأفعال التي يقوم بها هي محظورة وخارجة عن القانون ويجب أن تلاحق، لكن حزب الله يضرب بعرض الحائط أستاذ محمد مصلحة كل اللبنانيين. طيب أخذ حزب الله بمصلحة اللبنانيين وبأمن اللبنانيين عندما أطلق الصواريخ في الثاني من آذار واستجلب الحرب الإسرائيلية على لبنان، يقول بأنه كانت إسرائيل تمارس الاعتداءات. كنا أمام 5 نقاط محتلة في جنوب لبنان وكانت الدولة اللبنانية تفاوض عليها. اليوم أخذ الدولة إلى مكان آخر واللبنانيين إلى مكان آخر. اليوم كل الجنوب محتل. اليوم المعارك على تخوم مدينة النبطية. اليوم في عمق الجنوب، كل جنوب لبنان أصبح تحت النيران الإسرائيلية. والحزام الأمني اليوم تقريبا هو بين 7 و8 من مساحة لبنان. لذلك أنا أعتقد مطلوب من حزب الله، لا أحد يطالب بحزب الله نحاسبه ولا نحاكمه، أن يجري مراجعة بأن السياسات التي اعتمدها سياسات غير مجدية للبنان، وسياسات أتت على لبنان بكوارث لا يريدها الدولة ولا يريدها الشعب اللبناني. فليترك الدولة ولو لمرة واحدة أن تتخذ الخيار. شهر ونص صلوا ما صلوا.
1: سنتابع هذا الحوار الذي تشتبك فيه الأصوات كثيرا، ولكن قبل ذلك نتحول إلى مراسلتنا هنا من بيروت كاترين حنا. نرصد معك كاترين آخر المواقف والتصريحات السياسية المرتبطة بذلك التصعيد الإسرائيلي الذي شهدناه خلال الساعات الأخيرة. إليك كاترين.
4: محمد، من الواضح أن الهوة كبيرة جدا بينما يجري ميدانيا من غارات وسقوط لشهداء وجرحى بالقصف الإسرائيلي الذي هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في 26 من شهر حزيران يونيو الماضي، وبينما يجري على المستوى السياسي من استكمال للمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل بهدف التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار. آخر المواقف اليوم من هذا التصعيد الإسرائيلي كانت من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي أصدر بيانا وصف فيه ما يجري بأنه بالغ الخطورة وبأن من شأنه أن يؤدي إلى تقويض مساعي الدولة اللبنانية إلى تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان. هو قال إن الأطفال والمدنيين الذين سقطوا في هذه الغارات الإسرائيلية فجر اليوم ليسوا بنى تحتية عسكرية ولا أهدافا عسكرية، وأن التعامل مع البنى التحتية العسكرية هي من مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا، وذلك يعني وجود هذه البنى التحتية العسكرية لا يمنح إسرائيل الحق في استباحة الأراضي اللبنانية وفي استهداف المدنيين. إذن هو موقف صادر عن رئيس الحكومة اللبنانية، ولكن هذا لا يعني أن هذه الاستنكارات من قبل المسؤولين اللبنانيين ستؤدي إلى تغيير الموقف اللبناني الثابت من مسألة السير في خيار التفاوض مع إسرائيل. فرئيس الحكومة وأيضا الرئيس اللبناني يكرران موقفهما بشكل دائم بأن التفاوض هو الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه حاليا. قبل أيام كان الرئيس اللبناني وعلى الرغم من كل ما يجري ميدانيا كان شدد على أن هذا الخيار التفاوضي يحرز تقدما في الميدان، وأن الغارات والقصف الإسرائيلي كان قد سجل تراجعا منذ توقيع اتفاق الإطار، وبأن منطقة بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة هو منطق أثبتت الوقائع والحقائق على الأرض وفي الميدان بأنه باطل. هذا ما قاله الرئيس اللبناني. إذن الانقسام السياسي لا يزال على حاله، وربما هذا النقاش بين ضيفيك في الاستوديو في هذه الأثناء أيضا يعكس هذا الانقسام الذي لا يزال على حاله بين فريق يترأسه حزب الله بطبيعة الحال يرفض هذا الخيار ويرى أن من شأنه أن يؤدي إلى التوقيع على ما يسميه بالإملاءات الإسرائيلية وإلى التنازل عن السيادة اللبنانية وبأنه لا يؤدي إلى وقف إطلاق النار واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، وبين الفريق الذي على رأسه رئيس الحكومة نواف سلام، رئيس الجمهورية أيضا جوزيف عون وغيرهم ممن يؤكدون بأن هذا الخيار هو الأفضل لأن البديل هو الحرب، والحرب أثبتت عدم جدواها بل أثبتت أن نتائجها سوف تكون كارثية على لبنان على أكثر من مستوى، لا سيما على مستوى العدد الكبير من الشهداء، العدد الكبير من النازحين، وأيضا الحجم الهائل للدمار في جنوب لبنان وفي مناطق أخرى أيضا كانت وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت خلال أشهر الحرب. إذن هذا المشهد يعكس مدى الهوة بين ما يجري ميدانيا وما يجري على المستوى السياسي، ويضع السلطات اللبنانية دون شك في هذه المرحلة في موقف صعب، لا سيما وأن هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تؤدي إلى نتائج حاسمة أو اختراقات إيجابية على أكثر من مستوى.
1: شكرا لك كاترين حنا. هذا النقاش يأخذنا لسؤال نطرحه على ضيفنا ينضم إلينا هنا من بيروت أيضا عبر الهاتف العميد المتقاعد بهاء حلال. في قراءة عسكرية لما يجري في جنوب لبنان اليوم، كيف تقرأ المشهد؟
5: تحياتي سيد الكريم لكم ولقناتكم الكريمة والمشاهدين الأعزاء. يعني في الحقيقة يتبع الجيش الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية عسكرية ممنهجة لم يتراجع عنها منذ أن بدأ أو منذ أن احتل المنطقة جنوب الليطاني، وذهب باتجاه النتوء الذي دخل به باتجاه شمال الليطاني في المنطقة الحاكمة وهي المنطقة الاستراتيجية المؤلفة من زواطر وأرنون، كفر تبنيد، قلعة الشيف، والآن هو في تماس مع علي الطاهر وهو يقوم بعملية قدم تدريجية، وهذا بناء للمعطيات، ليس معطيات ميدانية لدينا إياها لكن بناء إلى المعطيات التي تستقى من الوسائل الإعلامية، أولا الإسرائيلية وثانيا من ردات الفعل التي نراها على الأرض. نرى أنه يحاول قضم علي الطاهر المرتفع الاستراتيجي الأساسي من أجل أن يكون هذا إنجاز عملياته الأساس، من أجل أن يكون هدفه الأساسي ليقول قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة في 27 تشرين، وخاصة أنه اليوم مأزوم مع تقدم المعارضة عليه في شعبيته وخاصة أيزنكوت، أرى أنه يريد إرسال يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيت حاليا من أجل أن يقول أنه هو يريد أن يصعد، يريد أن يصعد تدريجيا ويعمل على ذلك من خير، ودليلا على ذلك ما فعله اليوم في أنصار حيث قصف مبنى مدني وهناك شهداء وجرحى، وأيضا قصف في دير الزهراني، قطع الطريق حيث أنه قصف مبنى وأشلاء الحجارة والمبنى أقفلت الطريق الممتدة باتجاه النبطية إلى إلى إلى إلى صيدا. لذلك أنا أعتقد استراتيجية الجيش الاحتلال هي القيام بالضغط سيد المتدرج. نعم. تفضل.
1: نعم سيد حلال، أفهم منك الاستراتيجية بشكل أكبر، وفي الوقت نفسه أذا معك لقراءة عند الحديث عن مرتفعات علي الطاهر وغيرها من المناطق التي ما زال الإسرائيلي يحاول كما تقول أن يقضمها. مسألة السيطرة اليوم على هذه المناطق هي لمن؟ هذا سؤال يطرحه المشاهد بطبيعة الحال، وتلك الاستراتيجية إلى ما ترمي بتقديرك؟
5: أولا إذا تكلمنا عن، نحن نعلم الزواطر هي اليوم زوطر الغربي انتشر فيها الجيش اللبناني وفق المنطقة النموذجية، زوطر الشرقية ما زال العدو الإسرائيلي منتشرا فيها ويفجر فيها المباني والبلدية وكل المؤسسات الرسمية بداخلها، هو أيضا وصل إلى أرنون وفي أرنون يسيطر بشكل أساسي، وأيضا في أحراش كفر تبنيت وأطراف كفر تبنيت الممتدة على إطار علي الطاهر. طبعا وقلعة الشقيف هو قد وصل إليها سابقا وقد أعلن ورفع العلم العدو الإسرائيلي عليها، لكن عملية بقعة علي الطاهر والتي يعتبرها إنجاز الأساسي إلى الآن لم يستطع أن يسيطر عليها ولم يستطع أن يحقق تقدما في وصوله إلى أبواب التي يتكلم عنها هو ويقول أنها أنفاق، هو يقول أنها أنفاق وهمية، لكن حسب معلوماتي
1: ما الذي سينعكس الإسرائيلي لو سيطر الإسرائيلي على تلك المنطقة؟
5: لنكون واقعيين، يعني أنه من عام 78 إلى عام 2000 بالضبط حتى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان الجيش الإسرائيلي يسيطر على علي الطاهر وعلى جبل سجد وعلى جبل الرفيع وعلى كل هذه المناطق المرتفعة، وكانت
1: يصلنا بطبيعة الحال نقاشنا هذا مستمر. نشكر العميد المتقاعد ضيفنا هنا من بيروت الذي كان معنا قبل قليل بهاء حلال، ونعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو هنا في هذه النافذة. سيد مطر، كثيرا ما كان يطرح وكنت تطرح قبل قليل مسألة المطالب والتي تقرأ من قبل المفاوض اللبناني على أنها مطالب مرتفعة السقف، تقول يقال من قبل حزب الله أنه تنازلتم وما زلتم تتنازلون أيها المفاوضون اللبنانيون. لكن عند هذه المسألة يأتي سؤال كذلك من من يراقب المشهد اليوم، هل بات لدى حزب الله أوراق يردع بها الإسرائيلي من ناحية، ومن ناحية ثانية هل تأتي مطالبه هذه لأنه ربما حتى فقد كثيرا من أوراقه خلال الحرب الأخيرة؟
3: طبعا لا شك أنه الحرب مع الإسرائيلي كانت مكلفة بطبيعة الحال، هذا أمر واقعي وموضوعي، لكن لا يعني ذلك أن حزب الله لا يستطيع المواجهة في أي حرب إذا عادت وفتحت بطبيعة الحال. يستطيع حزب الله أيضا أن يدفع الإسرائيليين تكلفة، هذه التكلفة أيضا تظهر عندما يحاول الإسرائيلي التقدم على علي الطاهر. لو استطاع الإسرائيلي سابقا أن يدخل إلى علي الطاهر خلال الحرب الأخيرة كان دخلها، كان هناك فشل إسرائيلي جدي، 7 محاولات حصلت سابقا خلال الحرب مع كل ما كان يحصل من قصف عليها ولم يستطع ذلك. الآن أيضا المحاولات التي تحصل في وقف اطلاق النار، يعني حزب الله لا يذهب إلى القصف على الكيان الإسرائيلي أو التجمعات الإسرائيلية الآن، حزب الله فقط في موضع دفاع بطبيعة الحال، لكن حصل أكثر من محاولة أيضا من خلال قصف مدفعي، قصف مسير مركز، قصف حربي مركز على التلة، وأيضا يعني قصف بالفوسفور، هناك محاولة حرق هذه التلة، وهناك محاولات تقدم عسكرية وفشل فيها الإسرائيلي. هذا يبين أنه على الرغم من أن ميزان القوة العسكرية بمعنى الميزان المادي، الأهم هنا الإرادة، الإرادة والقابلية على المواجهة. حزب الله يملك إرادة وقابلية على المواجهة، وهو أيضا يستعد بطبيعة الحال في حال عادت الحرب مجددا أن يقوم بمسألة الدفاع عن الأراضي اللبنانية، أن يقوم بمسألة تدفيع الإسرائيلي تكلفة تمنعه من أن يستمر في ما يقوم به الآن، أو على الأقل تعود لتحسين الشروط، خاصة أننا أمام مسألة وقف إطلاق النار ما بين أمريكا وإيران. لابد أن نعود إلى هذه المسألة، هي لا تنفصل عني برأيي. الآن الأمريكي إذا أراد فعلا أن يبقى هناك وقف إطلاق نار شامل بكل المنطقة سيعود ويعني يلجم الإسرائيلي لمنع أن يستمر بما يقوم به. إذا أراد أن تفشل يفشل وقف إطلاق النار بكل المنطقة، أعتقد أن الإسرائيلي
1: على أي مستوى سيد دياب؟ هل يوجد أصلا حديث ما بين المفاوض اللبناني اليوم وما بين حزب الله؟ هذا سؤال مطروح.
2: لا على الإطلاق، حزب الله اليوم أوقف التعاطي والاتصال بالدولة اللبنانية ككل. حزب الله اليوم يتحدث عن الدولة، هو يصف الدولة بأنها سلطة وكأنه هو في مكان والدولة في مكان آخر، رغم أنه جزء من السلطة، هو موجود في الحكومة، هو موجود في المجلس النيابي، هو موجود في الإدارات العامة، ويتصرف مع الدولة كأنها خصم أو كأنها عدو. حزب الله اليوم أعتقد أنه يعني صعد بموقفه إلى مكان غير مسبوق، هو يخون كل الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، الحكومة، رئيس الحكومة، يعني حتى يقار، يعني لا يزال حتى الآن يحيد إلى حد ما الجيش اللبناني عن اتهاماته. لكن أنا أعتقد أنه لا يستطيع حزب الله أن يقارب التعاطي مع الدولة في هذه من هذه الزاوية في مرحلة نحن أشد خطورة فيها بتاريخ لبنان. أنا بتقديري اليوم أستاذ محمد على حزب الله أن يعود إلى الواقعية، يعني اليوم عم بسمع الدكتور علي عم بيقول أنه إذا عادت إسرائيل إلى الحرب فإن حزب الله جاهز للمواجهة، هذا الكلام قاله قبل أن تدخل إسرائيل، وقال إذا دخلت إلى الخيام ستكون مقبرتها، وإذا دخلت إلى بنت جبيل ستكون مقبرتها. لا لا محتلة محتلة
3: بعد
2: يا دكتور يا دكتور بس عمل لك محتلة. واليوم هذا الكلام عن علي الطاهر يقال، طلب من حزب الله أن تسلم هذه المنشأة العسكرية للجيش اللبناني في إطار بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي. يرفض حزب الله هذه المسألة بالكامل، وكأنه للأسف وكأنه يستسيغ أن تدمر إسرائيل مواقعها أو تستولي على سلاحها بقبل أن لا يأخذها الجيش اللبناني ولا أخذها الدولة اللبنانية. أعتقد أن التعاطي مع حزب الله في هذه العقلية في هذه المرحلة صعب للغاية ومكلف للدولة وللشعب اللبناني أكثر مما هو مكلف للإسرائيلي أو لخصوم الداخل والخارج.
1: هذا النقاش بطبيعة الحال أسئلته مفتوحة ولا تنتهي، وللحديث فيه بقية. نشكر هنا ضيفينا من هذه النافذة، مشاهدينا من بيروت دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك سيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل، السياسي، والشكر لكم مشاهدينا على هذه المتابعة. نعود معكم الآن إلى استوديو الأخبار في الدوحة.
6: والشكر لك كذلك محمد علاونة من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. شكرا لكم وأهلا من جديد مشاهدينا الكرام، ونواصل معكم هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى. نبدأ بالمستجدات كالعادة. في لبنان قالت وزارة الصحة إن 9 أشخاص الآن بينهم 3 أطفال قد استشهدوا، وأصيب 11 آخرون في غارات إسرائيلية على أطراف بلدتي أنصار والزهراني في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ليلا هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار في جنوب لبنان، ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في مرتفعات علي الطاهر. ووصف رئيس الوزراء اللبناني التصعيد الإسرائيلي بأنه بالغ الخطورة، وقال إنه يقوض مساعي تثبيت الاستقرار. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول أمس في مضيق هرمز. سياسيا، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران. الصحيفة أضافت كذلك نقلا عن المسؤول الرفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب كان يمزح في خطابه أمس الجمعة بشأن إعلان المضيق إقليما أمريكيا. ونقلت بوليتيكو عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران والذي ينتهي بعد غد الاثنين. أما في طهران، فنقلت وكالة أسنا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا إلى نتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون هجماتهم إذ أعادوا الانتشار في بلدة قصرة في قضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. إذن نبدأ بالتطورات، الملف اللبناني والتصعيد الأخير في جنوب لبنان. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وأبدأ معك كاترين في متابعة إذن للمشهد الآن. الحديث عن 9 شهداء، الرقم في ارتفاع في مجزرة أنصار، وكذلك استهداف لدير زهراني في قضاء النبطية في تصعيد ملحوظ من الجانب الإسرائيلي. يعني ساعدينا أن نلخص مجمل التطورات في الساعة الأخيرة لو سمحتي، تفضلي.
4: ما جرى في الساعات الأخيرة ليلى يمكن وصفه بأنه التصعيد الأكبر منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إذا ما أخذنا وتيرة هذه الغارات وكثافتها وأيضا ما نتجت عنه من شهداء وجرحى. 9 شهداء وفقا لوزارة الصحة، 7 منهم سقطوا في غارة أنصار فجرا، واثنان سقطا في غارة دير الزهراني قبل أكثر من ساعة تقريبا، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى، وبين هؤلاء أطفال ونساء. بطبيعة الحال دمار أيضا أسفرت عنه هذه الغارات، وهي مرتبطة بما يجري في مرتفعات علي الطاهر التي لا تزال العنوان الميدانية الأساسية في لبنان، والتي كانت تحدثت إسرائيل قبل أيام تحديدا بنيامين نتنياهو عن أن قواته نفذت عملية بالغة الأهمية في تلك المنطقة، وتتحدث تباعا عن محاصرة عشرات مقاتلين من حزب الله هناك، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء من قبل حزب الله بخصوص أي هجوم قد يكون شنه الحزب كما يقول الجيش الإسرائيلي على قواته ليلة أمس، وأن ما يجري حاليا هو بمثابة الرد على ذلك الهجوم من قبل حزب الله. إذن لا خبر من حزب الله أو من الجانب اللبناني بخصوص هذا الهجوم، ولكن ما نعرفه هو أن التصعيد هو سيد الموقف في هذه الأثناء في جنوب لبنان، وهذا ما دفع برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قبل قليل إلى وصف ما جرى بأنه تصعيد بالغ الخطورة وبأن من شأنه أن يقوض مساعي تثبيت الاستقرار، وقال إن الأطفال والمدنيين والنساء ليسوا أهدافا عسكرية وليسوا بنى تحتية عسكرية. وقال أيضا نواف سلام ليلى إنه في حال وجود بنى تحتية عسكرية فإن من مسؤولية الدولة اللبنانية أن تتعامل معها، وهذا لا يعني

0: والمكررة من نواف سلام نفسه وكذلك من الرئيس اللبناني اللذين يؤكدان أن لا خيار سوى التفاوض. على الرغم من كل شيء الرئيس اللبناني كان قال حتى قبل أيام إن هذا الخيار أدى أو أحرز تقدما منذ وقف إطلاق النار إثر توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران يونيو الماضي، وقال إن القصف الإسرائيلي سجل تراجعا بعد توقيع هذا الاتفاق. وأيضا يقول لبنان الرسمي إن وتحديدا رئيس الجمهورية ليلى إن غالبية من اللبنانيين عابرة للطوائف تؤيد خيار التفاوض، وإن الصراع الحقيقي والجوهري في لبنان حاليا هو بين غالبية من اللبنانيين تريد الدولة وفئة من اللبنانيين لا تريد الدولة بل تريد أن تكون هي الدولة، طبعا في إشارة إلى حزب الله من دون أن يسميه. إذن انقسام حاد ومتصاعد على المستوى السياسي يقابل كل هذا المشهد الميداني المعقد والذي يزداد تعقيدا مع هذه الغارات الإسرائيلية، في وقت كان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان يجول على المسؤولين اللبنانيين وعلى قيادة الجيش ويبحث معهم الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار، وتحديدا المسألتين الأساسيتين اللتين لم يتم تحقيق اختراق بشأنهما في الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما، وهما تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والانتقال إلى مراحل تجريبية جديدة بحيث ينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق جديدة محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني. ولكن يبدو أنه حتى هذه اللحظة لا اختراق حتى في هذه الجولة، إذ لم يتم تحديد موعد مقبل لهذه المفاوضات، على الرغم من تأكيد السفير الأمريكي في بيروت بالأمس والذي كان يرافق كليرفيلد في جولاته على المسؤولين بأن هذه المفاوضات ستبقى مستمرة. المشهد إذن شائك جدا وصعب ومعقد، ولكن كما سبق وأشرت ليلى لا خيار أمام السلطات اللبنانية كما تقول إلا التفاوض، على الرغم من كل هذا الأمر. والرهان الوحيد بالنسبة للبنان الرسمي هو على الولايات المتحدة الأمريكية التي هي كما تقول الضامن الوحيد لدفع إسرائيل وإلزامها بتطبيق هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار وتثبيته في لبنان.
1: أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل كاترين. في الواقع سأنتقل إلى بلدة أنصار في جنوب لبنان مع كارمن جوخدار الموجودة الآن في أنصار والتي تتابع المشهد. الحديث الآن عن 9 شهداء، الرقم في تصاعد كما ذكرنا، والاستهداف كان قويا اليوم لأنصار. ماذا رصدت من واقع مشاهداتك كارمن؟
2: ليلى، أنا في دير الزهراني، هذه الغارة حصلت قبل نحو ساعة فقط. دير الزهراني الواقعة في قضاء النبطي استهدفت بغارة غاية العنف قبل قليل، خرج الناس من بين هذا الركام. سنتقدم لنرصد حجم الدمار، وهو شبيه حقيقة بما كنا قد رصدناه صبيحة هذا اليوم في بلدة أنصار التي أيضا بدورها واقعة في قضاء النبطي. الآليات في هذه الأثناء تعمل، يمكن أن نشاهد أيضا السكان الذين يعيشون في المباني المحيطة يتواجدون على مقربة من الموقع المستهدف. نتقدم لنرصد مقتنياتهم. واليوم إسرائيل وفي أقل من 24 ساعة قتلت 9 لبنانيين وجرحت أكثر من 11 شخصا من بين هؤلاء أطفال، بين غارة دير الزهراني هنا حيث نتواجد والغارة الأخرى على بلدة أنصار في قضاء النبطي في تصعيد لم يعهده لبنان منذ أسابيع. غارات عنيفة للغاية يسقط فيها شهداء وجرحى،
1: ودير الزهراني تحديدا كارمن التي تتواجدين فيها
2: مع سياق تفاوضي.
1: نعم، هذه ليست المرة الأولى أبدا التي تستهدف فيها. هل هناك خصوصية لدير الزهراني وكيف يختلف استهداف اليوم عن استهدافات سابقة؟
2: الاستهداف يمكن القول إنه شبيه بأنصار، فهو استهدف مدنيين، ووصف الأمر رئيس الحكومة نواف سلام بأنه استهداف للمدنيين ولا يبرر بطبيعة الحال كل ادعاءات

0: إسرائيل. سننتقل إلى هذه الجهة لنرى السكان كيف خرجوا، الجيران هذا المبنى كيف خرجوا ليعاينوا ما يجري هنا. الجيش اللبناني أيضا يتواجد، الأطقم الإسعافية والطبية. دير الزهراني حقيقة كما أشرت استهدفت سابقا، وسننتقل إلى موقع استهدف خلال هذه الحرب في وقت سابق، هو مقابل تماما لموقع هذه الغارة. إذا نحن حيث نتواجد هي الغارة التي حصلت قبل نحو ساعة، والموقع الآخر قبالتنا مباشرة هو المبنى الذي كان قد استهدف سابقا. هي إحدى بلدات قضاء النبطية، هذا القضاء الذي هو من أكثر الأقضية في جنوب لبنان التي استهدفت بالغارات وبالقصف المدفعي، ويحصل فيه تفجيرات بطبيعة الحال. ومنذ صبيحة هذا اليوم كنا نتحدث عن الأسئلة التي تطرح حول مآلات هذا التصعيد الإسرائيلي. هل ستتسع رقعته جغرافيا؟ هل سترتفع وتيرته؟ خاصة أنه يعقب ويتلي تعثرا في المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل. مفاوضات روما لم تستطع في جلستها الأخيرة، أو لبنان الرسمي لم يستطع أن ينتزع مكتسبا جديدا، خاصة لناحية المناطق التجريبية. وإحدى هذه المناطق التجريبية تقع أيضا في قضاء النبطي. هنا أتحدث عن زوتر الغربية. كان لبنان يسعى لوقف كل هذا، لبنان كان يريد وقف المجازر، سعى إلى ذلك مرارا وتكرارا ورفع مطالب لوقف الانتهاكات، لوقف التجريف، لوقف التفجيرات، لتثبيت وقف إطلاق النار. ولكن إسرائيل تتعنت وفق التوصيف اللبناني، ماضية في استهدافاتها، تقتل اللبنانيين، تدمر. نشاهد هذا الدمار نقترب، وهو لا يقتصر فقط على هذا المكان الذي نتواجد فيه، كلما اقتربنا نعاين المزيد. ويمكن القول إن هذا الحي السكني لحقته أضرار بالغة. المبنى المقابل، هذه البناية المقابلة، يمكن أن نشاهد الضرر الذي لحق بها. نشاهد عناصر الجيش اللبناني أيضا الذين يتواجدون هنا في موقع الاستهداف. إذن والنبطية كانت على موعد منذ فجر هذا اليوم لغارات إسرائيلية عدة. المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت دير الزهراني كما أشرنا قبل نحو ساعة. هنا استشهد شخصان وجرح تسعة وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية. ولكن هذه الغارة تأتي من ضمن سلسلة غارات طاولت أنصار النبطي الفوق علي الطاهر، بالإضافة إلى بلدة المنصوري الواقعة في قضاء سور. ويمكن أيضا أن نشاهد ليلى الآليات التي أيضا لحقها هذا الدمار واحترقت بالكامل في هذه المنطقة المستهدفة. إذا ما زال قضاء النبطي بمختلف بلداته في عين العاصفة وفي عين الاستهدافات الإسرائيلية.
1: أردت أن أسألك عن تفاعل الأهالي مع هذا الاستهداف الجديد كارمن لدير الزهراني، خصوصا أن البلدة استهدفت مرارا من قبل. هل أتيحت لك الفرصة للتحدث مع عدد من أهالي البلدة؟
0: ليلى، هنا الناس لا يتعاملون مع البلدات بوصفها بلدة واحدة أو مفصولة عن سياق كامل، هي جزء من كل، وأي حدث في جنوب لبنان ينعكس على كامل المنطقة، فما بالك حين يكون الاستهداف في قلب قضاء النبطية. أهالي النبطية، المدينة والقضاء حدثونا كثيرا عما جرى ليلة أمس. كانت ليلة بالغة العنف، حصل فيها قصف مدفعي، حصل فيها قصف بالقذائف الحارقة، أيضا حصلت فيها غارات عنيفة للغاية، بالإضافة إلى التفجيرات التي لا تمضي ليلة إلا وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تفجيرات في عدد من البلدات التي تحتلها هنا في قضاء النبطية. كان في يحمر، في كفر تبنيت، في أرنون وغيرها من البلدات، حتى محيط قلعة الشقيف كان قد فجر سابقا كما أشرنا قبل قليل ب700 طن من المتفجرات. منذ عاد الأهالي إلى النبطية، إلى المدينة وأيضا إلى القضاء والبلدات التابعة لهذا القضاء يتحدثون عن ليال لا يستطيعون فيها النوم، ولكن هذا التصعيد اليوم بطبيعة الحال هم يطرحون أسئلة إزاءه، هل سترتفع وتيرته؟ هل ستعود الحرب منذ وقف إطلاق النار ليلى؟ حيثما نذهب السؤال واحد، هل ستعود الحرب ومتى؟ واليوم هناك خوف من أن تكون هذه الاستهدافات الإسرائيلية وهذا التصعيد الإسرائيلي من أن يشكل إرهاصات ربما لتوسعة جغرافية أو حتى لرفع لمنسوب الاستهداف الإسرائيلي أو حتى عودة الحرب. فالأهالي هنا في النبطية قاسوا كثيرا، حتى أنهم يحدثوننا عن رحلات النزوح عام 2024 وعام 2026 أمضوا ساعات طوال حتى يغادروا مناطقهم. فاليوم هناك قلق وهناك خوف وهناك سؤال للمستوى الرسمي اللبناني، ما هي الخطوات التي سيقوم بها في الفترة المقبلة لوقف كل ما يجري؟
1: وهذه الأسئلة التي يطرحها أهالي سواء دير الزهراني أو الأنصار أو النبطية بشكل عام هي أسئلة نبحث عن إجابة لها لعلنا نحصل عليها من وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله. هل هناك أي مؤشر من الجانب الإسرائيلي على أن ما يتم الآن في جنوب لبنان جزء من عملية موسعة وليست مجرد ضربات متفرقة هنا وهناك؟
2: فضلا عن المشروع الاستراتيجي الذي يعمل نتنياهو عليه منذ ما بعد 7 أكتوبر عام 2023 لتحقيقه، وهو توسعة الحدود الأمنية الإسرائيلية في لبنان وفي غزة وفي سوريا وفي كل مكان، فإن الأمر الذي يجري حاليا في لبنان هو أن نتنياهو لا يستطيع السماح باستقرار حالة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لأنها ستعمل ضد حساباته وما يتعلق بها، حساباته الانتخابية بالدرجة الأولى. لذلك هم وجدوا هذه الفرصة للتصعيد، وإن ذهب الجيش الإسرائيلي في بيانه الذي تحدث فيه عن أنه قام بسلسلة عمليات قصف وكان ذلك قبل أن يستهدف قرية دير الزهراني قبل أكثر من ساعة، بذلك بذريعة أن مقاتلي حزب الله قد هاجموا قوة كوماندوز إسرائيلية تتبع للواء 36 الذي يعمل فيما وصفه البيان بالحيز الأمني في منطقة تلال علي الطاهر، بمعنى أن إسرائيل ترى أن وجود قواتها في مناطق تحتلها داخل لبنان وفي مناطق بالعمق اللبناني وليس فقط في منطقة الخط الأصفر، أن أي استهداف لها هو خروج وأنه مخالفة لوقف إطلاق النار، لذلك استغلت كل ما يجري من أجل ذلك. ثانيا، نتنياهو يريد إشباع رغبات قاعدته الانتخابية وقطاع واسع من الإسرائيليين من أنه ماض في هذه الحرب ولم يتوقف ولن تتوقف، كما أعلن هو بنفسه قبل يومين، ما لم يتم تفكيك حزب الله من سلاحه وإبعاده كليا عن الحدود. وذهب وزير دفاعه عندما تفقد قواته في منطقة الشقيف الواقعة شمالي مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وهي المناطق المستهدفة التي تضم أنصار والنبطية ودير الزهراني وأيضا تلال علي الطاهر في العمق، عندما ذهب إلى هناك ليعلن بأنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي مما سماه بالحدود الأمنية.
1: إذن هناك ربما حسابات كثيرة تتعلق أيضا بالانتخابات الإسرائيلية، حسابات داخلية، إلى جانب ما تسعى إليه إسرائيل من مساعي لتقويض أي جهود ربما في الفترة الحالية كما يقول الجانب اللبناني. ولكن سنظل في المتابعة، وأشكرك جزيلا وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله، والشكر موصول لكارمن جوخادار في دير الزهراني ولكاترين حنا، شكرا جزيلا لكم. ونتابع إذن في هذا الملف في محاولة لفهم ما تقوم به إسرائيل حاليا من تصعيد في أكثر من قرية وبلدة في الجنوب اللبناني، وينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومن الخليل ينضم إلينا عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك جو معكرون، ونحن نستمع إلى رئيس الوزراء اللبناني يكرر من جديد أن هذا التصعيد يقوض مساعي تثبيت الاستقرار. أي جهود وأي مساعي تحديدا، يعني هل ما زال هناك مسار تفاوضي في الحقيقة يمكن أن يقوض، أم أننا الآن هذه العبارة ربما تصف واقعا انهار عمليا؟
3: يعني لم ينهار كليا، يعني أساس ما حصل في جنوب لبنان كان مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران واتفاق الإطار، كان الأول بين إيران وأمريكا والثاني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. الآن الاثنان يترنحان إلى حد كبير، ليس هناك أرضية ثابتة، الاتفاق الإطار لم يعطي خريطة طريق، هذا يعني بالصورة الأشمل. لكن لنعود لأساس الموضوع، معركة علي الطاهر لم تنتهي، يعني كان هناك فرض اتفاق وقف اطلاق النار الى حد ما بين امريكا وايران، ظل الوضع الى حد ما لعبه معقده بين الطرفين. الان بدانا نرى اكثر ان اسرائيل تستفيد من هذا الجمود الايراني الامريكي لاعاده تعزيز فرض الامر الواقع، وتحاول ان تظهر بانها تستطيع ان تقصف مناطق غير محتله لانها ليس هناك قيود على تحركها. حزب الله حتى الآن يحاول عدم فتح المواجهة، إعادة بناء قدراته وانتظار ما يجري بين إيران وأمريكا. والآن نحن في هذه اللعبة الغامضة بين الطرفين، ولبنان يعني غير قادر كدولة وكحكومة على تأثير على هذه الدينامية الداخلية والخارجية أكثر من استمرار بالتفاوض، استمرار بالاعتماد على الأمريكيين لنجم الإسرائيليين. هذه الخطة الوحيدة الموجودة الآن.
1: وأيضا يعني تصريحات متكررة عن اختراق وعن تقويض. وهنا أسألك سيد عادل شديد، من المنظور الإسرائيلي هل يعتبر هذا التقويض غير مقصود، أم فعليا إسرائيل ترى أصلا أنه لا استقرار أصلا يستحق الحفاظ عليه قبل تفكيك سلاح حزب الله؟
4: تحياتي لك أستاذة ليلى ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. صحيح أنه قد تكون من نتائج ما تقوم به إسرائيل هو تقويض أو إضعاف هذا التيار الممثل بالحكومة التي تصر على المفاوضات في إسرائيل مع إسرائيل، ولكن قد لا يكون هذا هو الهدف الذي يريده بنيامين نتنياهو. قد تكون الإدارة الأمريكية معنية ببقاء هذا الطرف في لبنان قوي لاستمرار المفاوضات. إسرائيل من دورها تستفيد وتلعب على التناقضات الداخلية، بمعنى أنه حين تصعد ميدانيا ضد حزب الله هي بالمقابل تعي تماما أنه أحد النتائج أنه سيضعف هذا، وبالتالي تعمق الأزمة والشرخ الداخلي والتناقضات، وهذا يصب في مصلحتها، تضعف الحالة اللبنانية بقراءتها، تضعف حزب الله عسكريا وبالمقابل تضعف الحكومة اللبنانية سياسيا وتضعفها على طاولة المفاوضات، لأنه إسرائيل لا تنظر إلى الحكومة اللبنانية على أنها صديق. بالنهاية يجلس على طاولة المفاوضات وهنالك مطالب للحكومة اللبنانية، إسرائيل تحاول التملص منها، وبالتالي مصلحتها إعادة فرض الأجندة الإسرائيلية على طاولة المفاوضات لإضعاف الأجندة.
1: وهنا ملاحظ، يعني رغم كل التصريحات اللبنانية التي صدرت وعبرت عن استيائها وانتقادها لما تقوم به إسرائيل، لم يقابلها أي نوع من العقوبة أو حتى التقريع حتى ولو لفظيا. يعني هل هذا الصمت الأمريكي يعتبر ربما بالنسبة لإسرائيل بمثابة تفويض ضمني للمضي قدما فيما تقوم به؟
4: يبدو أن التفاهم أو السقف الأمريكي الذي منح لإسرائيل هو الابتعاد عن العاصمة وعن الضاحية، مع تخفيض وتيرة التصعيد إلى حد الأدنى ولكن بالنهاية إسرائيل لا يمكن أن تذهب إلى هكذا تصعيد بدون إطلاع أطراف بالإدارة الأمريكية وحتى الرئيس ترامب نفسه، أو على الأقل أنها تضمن عدم ردة فعل أمريكية في هذا الموضوع. ولكن جوهر الموضوع أنه ما يخص المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتداعيات وأثار تلك الغارات وهذا التصعيد عليها، إسرائيل مطمئنة إلى أبعد حد أن المفاوضات مستمرة وثابتة وراسخة، وهذا ما يقوله اللبنانيون، الحكومة اللبنانية تقول صحيح أن المفاوضات قد لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف، ولكن لا يوجد بديل آخر، وبالتالي نحن مستمرون. هذا الخطاب اللبناني يعمق القناعة في إسرائيل باتجاهين، أن المفاوضات مستمرة ولإسرائيل مصلحة فيها، وبنفس الوقت

0: تستمر بالتصعيد. هذا يستفاد منه
1: وهذا
0: إسرائيليا أيضا.
1: نعم، وهذا يستفاد منه إسرائيليا، ولكن كيف ينعكس على لبنان دكتور جو معكرون؟ يعني إحراج كبير للحكومة الآن. يعني هل نفهم من ذلك أن هذه التصريحات التي نسمعها من رئيس الوزراء هي في الواقع موجهة لجمهور لبناني داخلي، أم ترى فعلا أن هناك رسائل يمكن أن توجه لواشنطن وباريس تحديدا في هذا التوقيت الحساس جدا؟
2: يعني هي لتسجيل مواقف، ليس هناك قدرة أولا للضغط، وهذه المواقف لا ترقى يعني لتسجيل يعني سياسة.
1: للأسف يبدو فقدنا الاتصال بضيفنا من بيروت من جبل لبنان. أعود إليك أستاذ عادل شديد في انتظار أن نصلح أي خلل في تقني. إذا نتحدث الآن عن الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع أي انتقاد، لأنها في النهاية ترى أن الجانب اللبناني ماض في مسار التفاوض بغض النظر عن مستوى التصعيد.
0: هذا يمكن إسرائيل من تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في خدمة إسرائيل ميدانيا، تقوي أوراقها بالميدان وتقوي أوراقها بالمفاوضات، وهي أن إسرائيل تجد نفسها أن هي التي تقرر من تحارب في لبنان ومن تفاوض في لبنان. هذا الموضوع يؤدي إلى ظهور بنيامين نتنياهو وحكومته أمام ليس فقط الرأي العام الإسرائيلي، إنما أمام المنطقة برمتها، أنه هذا يعكس قوة نتنياهو وقوة إسرائيل أنه يضرب هنا ويفاوض في نفس في في في في نفس المكان. بكل الأحوال لا يمكن استبعاد الواقع الداخلي في إسرائيل. إسرائيل بعد غد حزب الليكود ونتنياهو يواجه انتخابات داخلية ما يسمى بالبرايمريز داخل حزب الليكود لاختيار مرشحي أو قائمة حزب الليكود، ولأول مرة بتاريخ سيطرة وإحكام بنيامين نتنياهو على الحزب يواجه شبه تمرد. بالتالي مصلحة بنيامين نتنياهو إعادة التسخين الأمني والتصعيد وإعادة فرض الخطاب الأمني والتهديد ليس فقط على الأجواء العامة في إسرائيل للاستفادة
1: ولكن
0: منه انتخابيا،
1: ولكن بلا شك الداخل أيضا يتابع أن هناك تناقض واضح بين الخطاب السياسي والخطاب الميداني في هذه المرحلة. كيف يتعامل الداخل مع هذا التناقض؟
0: أولا الداخل الإسرائيلي أستاذ ليلى مع التصعيد، الأغلبية الساحقة في إسرائيل مع التصعيد، ولا تكترث نهائيا من أنه هذا التصعيد والمسار التصعيدي يضعف التيار الذي يدفع باتجاه استمرار المفاوضات. ولكن أيضا سبق البيان الإسرائيلي أنه حدثا أمنيا ما حتى اللحظة ليس معروفا في إسرائيل، ولكن بعض المواقع العبرية غير الرسمية تحدثت أن اشتباكا حصل مع مقاتلي حزب الله وأدى إلى إصابة مجموعة من الجنود. هذا الموضوع بتقديري يفهم باتجاهين، أنه بالفعل كان هنالك حدثا أمنيا وأصيب الجنود، وبالتالي إثارة هذا الخبر أمام الرأي العام الإسرائيلي يضعف بنيامين نتنياهو أكثر، سواء مع قرب الانتخابات الداخلية لحزب الليكود أو مع قرب الانتخابات العامة.
1: ومن ثم يمكن أن تفسر هذه الموجة الآن الحاصلة من التصعيد في محاولة
0: جداً
1: ربما من لقطع الطريق على هذه التسريبات. على العموم أشكرك جزيلا، للأسف أدركنا الوقت أستاذ عادل شديد، أشكرك جزيلا على وجودك معنا. شكرا. وسنحاول العودة للدكتور جو معكرون ربما في سياق هذه النشرة أو نشرات قادمة، ولكن ننتقل الآن إلى الملف الإيراني الأمريكي والوضع في مضيق هرمز تحديدا في آخر تطوراته. ما ورد عن الخارجية الإيرانية أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن. وأضافت الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن بعض النقاط، وقالت إن عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية والتهديدات والحصار البحري. طبعا ولا ننسى أن هذا يأتي على خلفية ما كان الرئيس الأمريكي أعلنه من أن مضيق هرمز سيكون إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب، ثم عاد البيت الأبيض لاعتبار ذلك مزحة. من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا أحمد الرهيد، ومن طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. وأبدأ معك نور الدين مرة أخرى، إذن يعني سيناريو يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق، هذا الأمر سمعناه مرارا وتكرارا، هل هناك ما يؤشر إلى أن الوضع الآن فعلا يجعلنا نتفائل بقرب التوقيع على اتفاق؟
3: ليلى، الوصول إلى الاتفاق أمر سهل، لكن ما نسمعه في بعض الأحيان من الخارجية الإيرانية أو من المسؤولين الإيرانيين بالحديث عن فصل مسارين، مسار مضيق هرمز ومسار الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الأمر نوعا ما فيه كثير من الالتباس. لماذا؟ لأن الجميع يعلم أن مسار هرمز طهران سلطنة عمان لا ينفصل بشكل كبير جدا ومرتبط بشكل كبير جدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأي إعلان عن أي اتفاق ما بين طهران وسلطنة عمان لا يمكن أن يتم إلا بالمرور عبر الموافقة الأمريكية. وهنا مربط الفرس ليلى، الخلاف الآن ليس بين إيران وسلطنة عمان، المسارات تم تحديدها، المسار المؤقت بعد ذلك سيكون مسارا أصليا، ماذا بعد 60 يوما؟ كل هذه الأمور يمكن القول بأنه تم الفصل فيها بين طهران وسلطنة عمان وليس الآن، منذ مدة والبيان جاهز وكل الأمور تبدو جاهزة للإعلان. لكن الإشكال الأساسي الآن هو ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية لطهران وماذا بعد ذلك؟ هذا هو الأهم، هل سيكون هناك مفاوضات وعودة إلى مذكرة تفاهم أم تنتهي بإعلان فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وبعد ذلك تدخل دولتان في حالة من القطيعة أو ربما في حالة من المناوشات؟ كل هذه الأمور هي الآن مطروحة، وتحرك الوسطاء يدلل على ذلك، على أن الأمر الآن في الملعب الإيراني الأمريكي وليس في الملعب الإيراني العماني. لماذا؟ لأن وزير الداخلية الباكستاني كان هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وتحدث مع المسؤولين الإيرانيين، حمل معه رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب ما علمنا بأن الجانب الباكستاني ووزير الداخلية الباكستاني حمل معه الجواب الإيراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك دخل الوسيط القطري كذلك على الخط لتقريب وجهات النظر. الآن السؤال أين الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وقد يبدو ذلك واضحا من خلال ما صرح به وزير الخارجية الإيرانية وحتى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حينما بدأوا يتحدثون عن مسألة وقف الحرب ووقف إطلاق النار، لأننا الآن أمام أيام معدودة إلى غاية يوم الثلاثاء تنتهي مذكرة التفاهم، إذا ماذا بعد ذلك؟ هناك الآن نقاش ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطاء، هل الذهاب مرة أخرى في تمديد مذكرة التفاهم وما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا سؤال جوهري، الإيرانيون يميلون إلى ذلك بشكل كبير ويريدون العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن ينتظرون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على 3 نقاط أساسية وجوهرية ليلى. النقطة الأولى وهي مسألة رفع الحصار البحري، النقطة الثانية رفع العقوبات النفطية، وكذلك مصير ومستقبل الأموال المجمدة، هذه نقاط 3 تنتظر طهران جوابا أمريكيا عليها. لكن لحد الساعة يبدو أن ما وصل الإيرانيين هي معادلة، معادلة تنبني على ماذا؟ تنبني على فتح المضيق مع رفع الحصار ولا حديث بعد ذلك، ربما لأن الجانب الأمريكي يريد الدخول مباشرة في مفاوضات نووية مع طهران، والجانب الإيراني يريد العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم والبحث في مذكرة التفاهم، وأن يأخذ هذا وقتا كبيرا ربما أكثر من شهر أو شهرين بعد ذلك الدخول في مفاوضات نووية.
1: ويوم الاثنين قريب نور الدين، يعني مشكل، نعم يعني نتحدث عن،
3: لذلك نحن أمام إشكال جوهري الآن. نحن الآن إذن نحن ليلى أمام إشكال جوهري الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وليس ما بين طهران وسلطنة عمان، أي حل للإشكال الإيراني الأمريكي سيؤدي إلى إعلان البيان الإيراني العماني.
1: واضح، وصلت فكرتك نور الدين، أشكرك جزيلا وأنتقل إليك أحمد الرهيد. طهران لديها أسئلة وتعتبر أن واشنطن أيضا في هذه الفترة من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي ترسل برسائل كثيرة، ضعنا في ملخص أهم الرسائل التي ترسلها واشنطن في هذه المرحلة الحساسة.
4: بالفعل ليلى هي مرحلة شديدة الحساسية حتى بالنسبة لصناع القرار هنا في واشنطن. البلاد مقبلة على انتخابات نصفية، لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يخسر فيها الحزب الجمهوري الأغلبية التي يتمتع بها وإن كانت ضئيلة في الكونغرس، وبالتالي فالنبرة التي نتابعها على مدى الأيام القليلة الماضية هي نبرة فيها خفض للغة التهديد العسكري و رفع للغة التهديد عبر الأدوات الاقتصادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته تستعد لفرض مزيد من العقوبات على طهران في حال لم تفلح هذه الجهود الدبلوماسية في إعادة فتح مضيق هرمز. ترامب لطالما أكد بأن الهدف الرئيس من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن الآن بدأت التباينات فيما يتصل بأولويات هذه الحرب من المنظور الداخلي للولايات المتحدة ومن منظور أيضا عدد من الجمهوريين ومن بينهم جادي فانس الذي لا ينظر فقط إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر من هذا العام، وإنما أيضا ينظر إلى انتخابات الرئاسة في عام 2028. وبالتالي فالمواقف الأمريكية وإن كان بدأ فيها مرونة فيما يتصل بخفض لغة التهديد العسكري، إلا أنها بقيت على حالها فيما يتصل بالتلويح بالعقوبات الاقتصادية وممارسة الضغط الأقصى على طهران فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ودفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. فيما يتعلق بالالتزامات الأمريكية مقابل التزام إيران بفتح المضيق، يقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وقد تخفف أيضا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
1: أشكرك أحمد على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد إذن من واشنطن. وللمتابعة حول هذه التفاصيل المستجدة معنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. إذن بينما يقوله الرئيس الأمريكي دكتور محجوب وبينما تصرح به الخارجية الإيرانية بالنسبة لوضع المضيق، أين نحن فعليا يعني في هذه المرحلة؟
5: العالم في مرحلة الجمود. الطرف الإيراني والطرف الأمريكي بدأوا يستشعروا مرارة حالة الجمود في العمل الدبلوماسي. هم يصرون على مواقفهم، هناك حالة إحباط باعتقادي واصلت إلى حد كبير عند الوسطاء وعند الدول المنخرطة في عملية الوساطة. هناك حالة من الجمود، الرئيس الأمريكي يصر على مواقف، إيران تصر على مواقف، وباعتقادي نحن نشهد هروبين من هذا الجمود، أحدهما في غزة والآخر في لبنان اليوم. وبالتالي يذهب هذا الجمود يذهب لينعكس في مناطق أخرى تعبيرا ربما لدفع الأطراف لفعل شيء والتحرك.
1: إذن ترى أن ما يحصل في غزة وفي جنوب لبنان الآن من تصعيد مرتبط بالوضع الذي يجد فيه المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون؟ تحدثت عن إحباط، تحدثت عن حالة جمود، ولكن وسط هذا تأتي مزحة من الرئيس الأمريكي، كيف نفهمها؟ يعني نعم تراجع البيت الأبيض عنها وقال أنها مجرد مزحة، أنت من واقع متابعتك السياسية كل هذه الملفات التي بلا شك تتابعها عن كثب،
5: الرئيس الأمريكي يشعر بأنه فشل في معركة المضيق ليلى، لا شك في ذلك. أن المضيق هو ذهب إلى الحرب على أجندة الإسرائيلية، خسر سمعته على الأجندة الإسرائيلية، لم يحقق شيئا في البرنامج النووي، أدخل البرنامج النووي في مرحلة من الغموض، لا أحد يعرف عما يجري وجرى البرنامج النووي، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع القصف الذي قام به وكلف ملايين الدولارات لا يعرف نتيجته. والأمر الأخطر من ذلك أن كل ذلك انعكس في أسئلة حول أدائه داخل الولايات المتحدة، حتى وإن حاول تجاهل ذلك، لكن كما تعرفين ليلى أنت في الولايات المتحدة الناس ينتخبون من جيوبهم وكل يوم يرتفع إن شاء الله 1 سنت بالنسبة لهم مهمة جدا، وبالتالي هو قلق ومحبط من كل هذا الكلام، والإيرانيون لا يمنحونه شيء. في المقابل هو يمارس سياسة في غاية القسوة ضد إيران. يعني إذا نظرت إلى جملة السياسات الاقتصادية التي يقوم بها الآن هي عمليا تسير بالنظام للسقوط ليلى. ما تقوم به وزارة الخزانة الأمريكية الآن من إجراءات والتي تابعتها في الأيام الماضية بحذافيرها تقول شيئا واحدا، أمريكا تريد إسقاط النظام ليس بالعمل العسكري ولكن بالعمل الاقتصادي.
1: واللافت أن البيت الأبيض أصر على أنها مزحة، ولكن يبدو أن لا أحد يضحك.
5: لا أحد يضحك بالتأكيد.
1: أشكرك جزيلا دكتور محجوب.
5: شكرا.
1: إذن نتابع الآن في تطورات الضفة الغربية، إذ أفادت مراسلته الجزيرة باقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير في رام الله للمرة الثانية اليوم. وكانت المراسلة أيضا أفادت في وقت سابق بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين على قرية المغير. أما في رام الله وأيضا في بلدة قصرة في قضاء نابلس يواصل المستوطنون الانتشار في البلدة لليوم السابع، كما يواصلون حصارا يفرضونه على عائلات فلسطينية. الآن إذن ينضم إلينا من قرية قصرة في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. المستوطنون ينتشرون، وإن كنت أخبرتنا في النشرة السابقة ليث أن الانتشار أقل وهدوء نسبي ربما يسود في قصرة، ولكن العائلات ما زالت محاصرة حسب ما فهمنا.
6: نعم بالطبع، العائلات لا تزال حتى هذه اللحظة محاصرة في داخل هذه البلدة. الجيش الإسرائيلي أيضا هو الآخر ينتشر في محيط هذه المنطقة. خلال الساعات السابقة كان هناك حد من التحركات لدى القوات الإسرائيلية وحتى من قبل المستوطنين، لكن خلال الساعة الأخيرة هذه كان هناك وصول لعشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى محيط هذه المنازل بعد أن كانوا قد أبعدوا باتجاه المنازل التي تتواجد في المناطق العلوية من تلة منطقة رأس العين. حاولوا الاعتداء على الفلسطينيين ومنازلهم والتجوال في محيط المنازل وإثارة الشغب في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي المتواجد في داخل هذه المنازل قام بإبعادهم وإرجاعهم باتجاه المناطق العلوية. نشاهد على الأقل لا يوجد اعتقالات، لا يوجد مواجهات من قبل الجيش الإسرائيلي، فقط الجيش هو يقوم ب تهيئة الطرق لهم للابتعاد فقط عن المنطقة. هذا على الأقل ما يجري رغم بعض التصريحات الإسرائيلية وتحديدا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه يعمل على إزالة البؤرة الاستيطانية وإبعاد المستوطنين وسحبهم من هذه المنطقة. لكن عندما شاهدنا خلال الدقائق القليلة الفائتة كان هناك حديث مطولا ما بين الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، وخرجوا باتجاه المنطقة العلوية معا وسويا، ومن ثم عاد الجيش الإسرائيلي باتجاه المنازل وتواجد في داخلها في أعلى هذه التلة وتحديدا هذا المنزل لربما الذي يظهر في هذه الصورة. منه انطلقت مجموعة المستوطنين، أي أن هذا المنزل هو ثكنة عسكرية لقوات الجيش، بالوقت ذاته هو تواجد للمستوطنين ومركز لتواجد هؤلاء المستوطنون، أي أن الجيش الإسرائيلي هو نفسه شريك في هذه الاعتداءات. هنا على الناحية الأخرى نشاهد آليات عسكرية ووصول لآليات عسكرية إسرائيلية جديدة في هذه اللحظات إلى محيط هذه المنطقة، وضمن الانتشار العسكري المكثف لهذه العائلات الفلسطينية. خلال الساعة الفائتة تحدثنا مع عائلة أبو ريدة المتواجدة في داخل هذه المنطقة المحاصرة، قالوا لنا بأن مجموعة من المتضامنين والصحافة الأجنبية وصلوا، تمكنوا من الوصول إليهم والدخول إليهم ونقل بعض المعونات الأساسية لسد على الأقل احتياجاتهم لهذا اليوم. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتظار والترقب لوصول مجموعة ووفد من اليونيسف الذي قالت عنه بلدية قصرة خلال اتصال هاتفي. قالوا بأن هذه المجموعة وهذا الوفد سيحمل معه العديد من الاحتياجات الأساسية لهذه العائلات الفلسطينية المحاصرة منذ 7 أيام تحديدا، وحتى هذه اللحظة بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي متواصل يفرض على مناطق الضفة الغربية.
1: أشكرك جزيلا ليث على هذه التفاصيل. ليث جعار إذن من قصرة، شكرا جزيلا. قال مدير ميناء المخا غربي اليمن عبد الملك الشرعبي إن القصف المتكرر الذي تشنه جماعة الحوثي على الميناء أدى إلى وقف حركة الملاحة والنشاط التجاري في الميناء، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة برصيف الميناء ومنشآته الحيوية. وقد حذر من أن استمرار الهجمات على الميناء يهدد النشاط التجاري والملاحي ويضاعف الخسائر الاقتصادية. إذن ينضم الآن إلينا من عدن مراسلنا ياسر حسن، ومن صنعاء ينضم إلينا نبيل اليوسفي. وأبدأ معك ياسر من عدن لتطلعنا على آخر المواقف، خصوصا مع هذه الأضرار التي يتم الحديث عنها بالنسبة لميناء المخا، تفضل.
7: نعم، آخر المستجدات ما يتعلق بميناء المخا هو المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، عقده عبد الملك الشرعبي مدير ميناء المخا، بالإضافة إلى وجود أيضا نائب رئيس هيئة مؤسسة موانئ خليج عدن أو خليج أو البحر الأحمر. عبد الملك الشرعبي مدير الميناء أكد أن هناك أضرار واسعة وكبيرة في الميناء، وأيضا قال إن هناك 7 قتلى سقطوا خلال الأيام الماضية، منهم 4 من الحراس أو رجال الأمن في الميناء، وكذلك 3 من موظفي الميناء، إضافة إلى عدد من الجرحى. أكد أيضا الشرعبي أن الخسائر تقدر ب16 مليون دولار، وكذلك أكد أن هناك 6 سفن خشبية تم استهدافها خلال الأيام الماضية وأتلفت تماما. أيضا أكد أن قرابة 1300 عامل أو موظف فقدوا أعمالهم نتيجة لاستهداف ميناء المخا. كذلك كانت هناك أعمال ترميم وأعمال إعادة تأهيل للميناء، منها توسعة القناة المائية في الميناء، لكن القصف استهدف الحفار الذي كان يقوم بتوسعة الميناء. كل هذه أضرار كانت أيضا في ميناء المخا.
1: أشكرك ياسر، وأنتقل إليك نبيل في صنعاء لتحدثنا أيضا عن آخر المستجدات عندك، تفضل.
8: نعم، العمليات العسكرية لا زالت مستمرة. الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء أكد بأنهم أطلقوا دفعة من الصواريخ البالستية استهدفت زوارق حربية، واستهدفت أيضا تحشيدات عسكرية في منطقة المخا القريبة من مضيق باب المندب، وأكد أيضا بأن هذه العملية قد أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدا أيضا أن العمليات العسكرية سوف تتواصل. هذه العملية تمت أيضا بالتوازي أو في نفس اللحظة مع استمرار القصف باتجاه شركة أرامكو في نجران بطائرة مسيرة أعلن عنها الناطق العسكري. حتى اللحظة ليلى، منذ بداية هذا الشهر شهر أغسطس وحتى الآن، بلغت عدد العمليات نحو 10 عمليات عسكرية نفذتها القوات المسلحة هنا بصنعاء. توزعت 5 عمليات باتجاه المخا، بالإضافة إلى عمليات أخرى في معسكرات صحن الجيم بمأرب، وكذلك الجوف، وكذلك العاب بما فيها معسكر الرويك، فضلا عن عمليتين عسكريتين استهدفت سفنا سعودية في البحرين الأحمر وكذلك خليج عدن، بالإضافة إلى 3 عمليات عسكرية كانت قد استهدفت شركة أرامكو في نجران وجيزان بحسب الناطق العسكري هنا بصنعاء. هناك عمليات لم تعلن، لكن لا زالت العمليات العسكرية تتواصل، والمكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين والمجلس السياسي أيضا أكد بأن عملياتهم سوف تتواصل حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
1: أشكرك نبيل اليوسفي إذن من صنعاء، وشكر طبعا موصول لياسر حسن من عدن. شكرا لكم. أبرز التطورات الميدانية في اليمن نتابعها الآن عبر الشاشة التفاعلية مع زميل عبد القادر عرادة، تفضل عبد القادر.
9: نعم ليلى، الساحل الغربي بالنسبة لليمن في قلب التطورات، وكنا نتابع هذه التطورات اللافتة على مستوى ميناء المخا. ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها ميناء المخا، كان هناك استهدافات في 9 أغسطس، سقط هناك 7 قتلى جراء استهداف كما قال الحوثيون بصواريخ باليستية وبمسيرات، استهدف مناطق على مستوى هذا الميناء الاستراتيجي. وحينما أقول استراتيجي، رواية الحوثيين تتحدث عن تحشيدات، تتحدث عن منطقة عسكرية، لكن الرواية الرسمية اليمنية تتحدث عن منشآت مدنية على مستوى الميناء. لكن تطورات المخا لا يمكن فصلها عن تطورات أخرى، خصوصا على مستوى تعز. وحينما نتحدث عن تعز فنلاحظ هذا الامتداد من ميناء المخا إلى تعز. واللافت في التطورات تعز هو اشتباكات على مستوى المنطقة الغربية. كان هناك حديث للجيش اليمني عن اشتباكات على مستوى هذا المحور، محور البرح مقبنة، اشتباكات مع الحوثيين. ولكن اللافت هو تحركات للحوثيين على أكثر من محور في تعز. نتحدث تحديدا عن مفرق شرعب، نتحدث عن حدران، عن جبل هان، عن الصياحي وعن الأقروض. إذن لو ذهبنا بشكل أعمق أو أقرب، نحن نتحدث عن جبهات إن صح القول

0: للاشتباك أو للمواجهة أو محاولات للتوغل أو للتحرك بالنسبة للحوثيين على مستوى هذا المحور. الصورة الكبرى بالنسبة لهذه التطورات تأتي أيضا بينما على مستوى مأرب كان هناك حديث أيضا للقوات اليمنية عن استهداف حوثيين، ولكن أيضا كان هناك استهداف للحوثيين على مستوى مطار دباب في باب المندب. إذا هذا هو المشهد اللافت فيه هو تطورات المخا، ولكن أيضا اشتباكات في غرب تعس.
1: شكرا عبد القادر. والآن إلى نافذة اقتصادية خاصة نسلط فيها الضوء على الخيارات الاقتصادية لإيران وسط الضغوط الأمريكية وتقييد صادراتها النفطية. نتابعها مع فدا باسيل. تفضلي فدا.
2: شكرا لك ليلى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الخاصة. تراهن الإدارة الأمريكية على تحويل الأزمة الاقتصادية الإيرانية إلى أداة ضغط على طهران في ظل تسارع ضغوط العقوبات وتراجع صادرات النفط. يأتي هذا وسط توقعات بدخول الاقتصاد الإيراني مرحلة انكماش وتفاقم التضخم مع انخفاض ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية الريال أمام الدولار. نبدأ من طهران حيث ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر أهواش. عمر، كيف ينعكس ذلك على حياة المواطن العادي في إيران؟
3: نعم فدا، ينعكس بالكثير من تقلص القدرة الشرائية، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع الأسعار، وبالتالي هذا كله يضغط على المواطن الإيراني. تعرفين أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مستمر منذ نحو شهر، وقبل ذلك كانت الحرب والفترة الأولى من الحصار التي استمرت لأكثر من شهر. كل ذلك يقلل من موارد الدولة من العملات الصعبة، هذا ما كان قد صرح به الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، وقد تم نشر هذه التصريحات ليلة أمس عندما تحدث بشكل ملفت للأنظار عن توقف صادرات النفط الإيرانية. وبالتالي عندما تتوقف الصادرات النفطية تتوقف عائدات الدولة من العملات الصعبة، وبالتالي تتقلص قدراتها على الإنفاق الحكومي، لأن العملات الصعبة وصادرات النفط هي ليست مجرد سلعة تصدرها إيران، بل هي المدخل الأساسي لتلك العملات الأجنبية، وتقلص ذلك من شأنه أن ينعكس بالتالي على الأمور الأخرى من الإنفاق و ما تصرفه الدولة على الشق الاقتصادي من البلاد. كذلك تتحدث إيران عن ما نتجته الحرب من استهداف للمنشآت الاقتصادية المعامل. يقول الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن هذه الوحدات الانتاجية باتت غير قادرة على دفع الضرائب للحكومة، وبالتالي أيضا هنا تقلص آخر من إيرادات وعائدات الحكومة الإيرانية. فضلا عن ذلك ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة الوطنية الإيرانية أيضا يؤدي إلى ارتفاع في أسعار العديد من المنتجات. كل ذلك ينعكس سلبا على القدرات الشرائية للمواطن، وبالتالي نتحدث عن ضغوط اقتصادية إيرانية كبيرة على المواطن الإيراني.
2: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا لك. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5.5% خلال هذا العام بسبب تداعيات الحرب وأغلاق مضيق هرمز، كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في إيران إلى قرابة 70% خلال هذا العام. وكان تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أشار إلى أن التضخم الفعلي في البلاد تجاوز مستوى 80% مع تفاقم الأزمة المعيشية. أسعار المواد الغذائية في الأسواق الإيرانية سجلت ارتفاعا بنحو 130% بعد قرار إلغاء دعم النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الغذاء والأعلاف الحيوانية. يأتي ذلك في ظل تدهور العملة الإيرانية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 1,900,000 ريال. ينضم إلينا من طهران أشكان بهرامي الخبير الاقتصادي. سيد أشكان، من الواضح بأن الاقتصاد هو عنوان المعركة الحالية. سيد أشكان، بتقديرك على مدى تراهن واشنطن هل على خفض كمية صادرات النفط من إيران

0: على جعل تكلفة تصدير برميل النفط أعلى بكثير.
1: حسب رأيي هذه حرب، هذه حرب اقتصادية، وإيران لديها بعض المواقف بشأن هذه الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الآخر لديها موقف آخر. ما تراهن عليه إيران؟ إيران ومن خلال غلق مضيق هرمز، فإن هذا سيؤدي إلى مستوى عال من التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران لم تعرف أنه سيكون هناك تكيف مع الوضع. وهنا في الوقت الحالي نشهد بأن الصين فهي تحاول أن تزيد من استهلاكاتها للنفط، نتحدث عن ما يصل إلى 5 مليون من البراميل، لكن بدأت بعد تلك الآونة تتراجع.
0: هل لا تزال ورقة مضيق هرمز مجدية بالنسبة لإيران؟ لو سمحت لي، ألم تصل تكلفتها على إيران أكبر من أثرها على الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم بالتأكيد. في الوقت الحالي بالنسبة لصادرات النفط من مضيق هرمز هي أكثر كلفة مما كانت سابقا، وذلك للتصدير ومن كل الدول بما في ذلك الدول الخليجية وكذلك إيران. ربما قد يكون هناك إعادة تغيير المسارات، هذا ممكن بالنسبة لبعض الدول مثل العراق. العراق على سبيل المثال تستخدم مسارات جديدة والالتفاف حول هذا الغلق، لكن في الوقت الحالي لا أجد طريقة أو سبيلا للتصدير. الأمر لا يقتصر فقط على النفط، وإنما كذلك منتجات أخرى كانت تعتمد عليها مثل سلع الحديد وغيرها من السلع الأخرى.
0: أشرت إلى مسارات أخرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية على دراية بهذه المسارات وتهدد بتغليظ العصا الاقتصادية وفرض إجراءات جديدة انطلاقا من الأسبوع المقبل.
1: كما تعلمون، الاقتصاد الإيراني قبل الحرب تضرر بعقوبات كثيرة، ولست متفائلا ولا أعتقد أن لست متفائلا بالنسبة للوضع الذي تريده الولايات المتحدة. لا أدري إذا كان هذا سيؤثر كثيرا على الاقتصاد الإيراني. لا أعتقد أن هذه الجولة الجديدة من العقوبات ستفاقم الوقت الذي هو أصلا مفاقم في إيران.
0: شكرا لك سيد أشكان بهرامي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديوهات الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا جزيلا لك فدا على تقديم هذه الفقرة، وشكرا لضيفك الكريم. طبعا نحن هنا في استوديو الأخبار ننتظر ثواني معدودة لنبدأ ساعة إخبارية جديدة على رأس الساعة، نواصل فيها تغطية الأوضاع المتفاقمة في أكثر من مكان في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى. إذن رأس الساعة، أهلا بكم من جديد، نجدد التحية ونرحب بكم. ونبدأ من لبنان، حيث قالت وزارة الصحة أن 9 أشخاص بينهم 3 أطفال استشهدوا وأصيب 11 آخرون في غارات إسرائيلية على أطراف بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ليلا هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار في جنوب لبنان، ردا على عملية نفذها حزب الله ضد قواته في مرتفعات علي الطاهر. في ردود الفعل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا لتطبيق اتفاق الإطار. وبدوره وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التصعيد الإسرائيلي بأنه بالغ الخطورة.

0: وقال إنه يقوض مساعي تثبيت الاستقرار. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين أو لجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة ككل. أما فيما يتعلق بإيران وتطورات الوضع في مضيق هرمز، دانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وقد شددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران هجماتها وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. سياسيا، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران، وأنه كان يمزح بشأن هذا الأمر. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقال إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأضاف أن المفاوضات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن بعض النقاط. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية. أما فيما يتعلق بملف الضفة الغربية فقد صعد المستوطنون هجماتهم إذ أعادوا الانتشار في بلدة قصرة في قضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. إذن البداية من جنوب لبنان والتصعيد الأخير الذي شهدته عدة مناطق في الجنوب، آخرها كان استهداف دير الزهراني. ومن دير الزهراني جنوب لبنان تنضم إلينا كارمن جوخدار، ومن رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك كارمن لمواصلة رصد آثار هذا الاستهداف لدير الزهراني، والذي يعني ليس جديدا، استهدفت هذه البلدة مرات عديدة في السابق، وما زلنا نتابع كيف يختلف الاستهداف هذه المرة وفي أي إطار يأتي. تفضلي.
1: نعم ليلى، إذن كما كنا قد أشرنا، هذا الموقع استهدف قبل قليل من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، كما يمكننا أن نشاهد حجم الدمار الكبير الذي خلفته هذه الغارة. ننظر أيضا الآليات ما زالت حتى هذه اللحظة تعمل لإزالة الركام الذي لا يقتصر فقط على هذا المبنى السكني، ولكنه أيضا ينسحب على مباني سكنية مقابلة لها. السيارات احترقت بشكل كبير. سأتقدم لأرصد هذا المشهد، ولكن الغارة لم تقتصر فقط ليلى على هنا. الغارات الإسرائيلية بدأت فجرا وكانت قد طاولت في قضاء النبطي بلدة أنصار هذه البلدة الواقعة في قضاء النبطي استهدفت اليوم. إسرائيل قتلت أكثر من 10 شهداء وجرحت أكثر من 11 شخصا في غاراتها في أقل من 24 ساعة. الغارات أيضا استهدفت النبطي الفوقى، مرتفع علي الطاهر في المنصور في قضاء صور، كانت أيضا هناك غارات ليلى أمس. هذا التصعيد بطبيعة الحال أثار موجة إدانات على المستوى الرسمي اللبناني. كان من رئيس الجمهورية جوزيف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام ويربطان هذه الاستهدافات والتصعيد الإسرائيلي بأنه يقوض المسار التفاوضي، وبأنه أيضا يدلل ويحمل رسائل لتطبيق الاتفاق الإطاري الذي كان تعثر بشكل كبير مع تعثر مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل في الجولة السابعة الأخيرة وقبيل الجولة الثامنة، ما رشح من تصريحات السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يدلل على الواقع الذي تعانيه وعلى هذا الجدار الذي اصطدم به يمكن القول المسار التفاوضي، حيث قال إن المفاوضات مستمرة ولكن لا تحديد لجلسة مقبلة آلية للتحقق ودول محددة للتحقق. إذن كل هذا المشهد الذي يدلل على جمود تفاوضي. كان هناك مساع أمريكية من خلال زيارة الجنرال الأمريكي كليرفيلد إلى لبنان ولقاءاته المسؤولين اللبنانيين، كان سمع كلاما ومطالبات من لبنان كانت قد رفعت سابقا في روما، أو حتى كانت قد انتقلت في وقت سابق حتى باتجاه اللقاء

الذي عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولكن يبدو أن إسرائيل صمت أذانها عن كل هذه المطالبات. وحتى في مفاوضات واشنطن يبدو، واستكمالا في مفاوضات روما، لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، لم تسمع حتى هذه المطالبات، وأولها وقف التفجير، وقف التجريف، تجريف المنازل، وأيضا

0: هناك خشية حقيقية من أن تتسع موجة التصعيد وترتفع وتيرتها.
1: شكرا جزيلا لك كارمن. إذا المشهد واضح، يعني من خلفك تدمير وخراب كبير في منطقة ليست المرة الأولى التي تستهدف في قضاء النبطية، دير الزهراني تحديدا، مناطق سكنية ومنازل تهدم بصورة واضحة. وأنتقل إلى وليد العمري في رام الله لنتابع ماذا تقول إسرائيل بهذا الخصوص. هل هذا يأتي في إطار خطة توسيع ممنهجة الآن ومنسقة، أم فقط إصابة بلدة هنا وهناك؟ ماذا يقول الجيش وماذا تقول الحكومة الآن؟
2: مجرد أن الجيش أبلغ سكان البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى قبل أن تبدأ الهجمات من أجل أن يخطروهم بأنه سيسمعون دويا انفجارات وقصف وهدير طائرات، هذا يشير إلى أن الأمر على الأغلب كان مبيتا وليس كما تذرع لاحقا في بيانه من أنه جاء ردا على هجوم شنه مسلحون من حزب الله على قوة كوماندوز تابعة للواء 36 الذي ينشط كما قالت البيان، ينشط في الحيز الأمني في منطقة مرتفعات علي الطاهر. هذا مؤشر على أنه ربما كان مبيتا، خاصة وأن حسابات البيدر الإسرائيلي تتناقض كليا مع حسابات الحقل اللبناني والإقليمي والعالمي. الحسابات الإسرائيلية بالنسبة لنتنياهو على وجه الخصوص، ونحن في مواسم الانتخابات وهي مواسم مزايدات ومحاولة جمع الأصوات، هي أن نتنياهو لا يستطيع أن يقبل باستقرار الوضع في لبنان، أي أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي، لأن هذا سيعمل خلاف حساباته الانتخابية أولا، كما أنه يتناقض مع المشروع الاستراتيجي الإسرائيلي وهو توسعة الحدود، ما بدأت السيد تسميها بالحدود الأمنية، والتي تريد مما تصفه بالخط الأصفر في الجنوب اللبناني أن يكون هذا هو الحد الذي تستقر عليه هذه الأوضاع. من يقف على الحدود من الجانب الإسرائيلي وينظر إلى الجنوب اللبناني يرى القرى المدمرة بالكامل، مثل مارون الراس والعديسية وكفركلا وغيرها بالكامل مدمرة، على نحو يشير إلى أن المخطط الإسرائيلي هو ليس مخطط للانسحاب ولإعادة الإعمار في فترة لاحقة، وإنما مخطط لوجود عسكري أمني داخل هذه الأراضي. لذلك مسلسل أو سلسلة الهجمات والغارات التي تمت خلال الليل وفجر اليوم وظهر اليوم وآخرها كان على دير الزهراني، واستهدفت مدنيين كما هو واضح، أم وأطفالها الأربعة بين الشهداء، هذا مؤشر على أن المخططات الإسرائيلية هي أبعد بكثير من وقف إطلاق النار الذي فرض أمريكيا على إسرائيل، الولايات المتحدة فرضتها. ثانيا، نتنياهو يريد إذا تمكن أن يدحرج الأمور نحو مواجهة أوسع من ذلك، وإذا ما أخذنا بما يقوله بعض المعارضين لنتنياهو من داخل إسرائيل وبينهم رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان الأسبق إيهود باراك، فإن نتنياهو قد يلجأ لما هو لا يحتمله العقل كما قال، مثل أن يقوم بعمليات قصف على منطقة النبطية بشكل متصاعد يحرج حزب الله ويجبره على القيام برد يقصف من خلاله داخل إسرائيل، ربما منطقة حيفا، وعندها يقوم نتنياهو بقصف الضاحية من أجل أن يحرج إيران ويجبرها هي الأخرى على أن تقصف. وفي مثل هذه الحالة سيكسب نتنياهو شيئان: أولا يكون قد فجر الحرب من جديد حتى مع إيران، والأمر الثاني هذا سيفتح الباب أمامه من أجل أن يرجئ الانتخابات أو يلغيها في نفس الوقت، وهذا يقلق قطاعا متزايدا في إسرائيل.
1: أشكرك جزيلا وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله على هذه التفاصيل التي تأتي في وقت حرج جدا وواضح لمستوى التصعيد الذي يجري حاليا في جنوب لبنان. ونتابع المناقشة في هذا الملف مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الكاتب الصحفي علي الأمين. أهلا وسهلا.

0: سهلا بكما. أستاذ علي، دعني أبدأ معك. يعني الآن لنتابع تصريحات الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، ونبدأ بما قاله نواف سلام بالترتيب الزمني. هو يتحدث عن تصعيد يقوض مساعي الاستقرار، ولكن يعني أين هي الخطوة العملية الفعلية من الحكومة بعد كل هذه الأشهر من الخروقات؟
1: تحياتي ليلى ولضيفك وللمشاهدين. نحن أمام مسار واضح أن إسرائيل تستمر كما أشرت إلى مزيد من الخروقات، وهذا لا يعني أن لبنان يلتزم بكامل المتطلبات المتصلة بما اتفق عليه، لكن إسرائيل دائما هي متقدمة في هذا الأمر، وتستثمر وتحاول أن تستغل أي نقطة لتقول أنها لا تلتزم، إلى الحد الذي قال وزير الدفاع أنه لا يريد أن ينسحب من لبنان أصلا. إزاء هذا الواقع صعب، ولا أحد كان يتوقع أنه مجرد أن تحصل مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل أن إسرائيل ستباشر بالانسحاب. الكل كان يعلم، يعني من مع المفاوضات ومن ضد المفاوضات، بأنه الأمر عملي صعبة وعملية سياسية دبلوماسية ستطول، ولن تكون هناك حلول حاضرة أو جاهزة. ولذلك كان الرهان فقط بموضوع المفاوضات، وإن كان هدفه الوصول إلى السلام كما أقرت الوثيقة، لكن أيضا هو هدف آخر هو الحد من التصعيد. لنكن واقعيين، عملية البدء بالمفاوضات وإعلان وقف إطلاق النار وفر إلى حد ما إمكانية عودة جزء من يعني النازحين إلى أماكنهم، خاصة في مناطق شمال الليطاني، وفي تواجد، يعني الأمم المتحدة تتحدث عن عودة 700 أو 800 ألف نازح، وفي 500 ألف ما رجعوا إلى
0: ولكن التصعيد الآن مستمر، وهو يعني يأخذ بعدا آخر. وإذا سمحت لي فقط أريد أن أتوجه للدكتور طارق بهذه النقطة. يعني حزب الله لطالما حذر من أن نزع السلاح هو الذي سيجر البلاد إلى الحرب، ولكن يعني هذه الاعتداءات المستمرة يوميا حتى يعني بوجود السلاح، فكيف يرد الحزب على من يقول أن السلاح لم يعد رادعا فعليا ويجب إعادة النظر في موضوع نزعه؟
2: تحياتي ليلى لك الأستاذ علي. بداية طبعا إسرائيل نجحت في تحويل القضية من انسحاب من الأراضي المحتلة إلى قضية نزع السلاح المقاوم، يعني الأساس أن يكون هناك مقاوم إذا كان هناك احتلال، ولكن السلطة أيضا تماشت مع الرغبات الأمريكية، إذا ما بنقول مع الإسرائيلية، بمعنى أنها سيرت الأمريكيين بهذا الموضوع، فأصبحت تهاجم المقاومة وسلاح المقاومة مثل ما قال امبارح الشيخ نعيم، وتركت أيضا الإسرائيلي، لم تضغط على الإسرائيلي ولا على أمريكي في موضوع الانسحاب. بموضوع
0: السلاح موجود،
2: السلاح موجود،
0: والاعتداء موجود
2: طبعا،
0: وليس هناك ما يردع هذا الاعتداء. يعني إذا ماذا نقرأ في
2: خلينا نكون واقعيين، موازين القوى مختلة اليوم، يعني الإسرائيلي هو لا يقاوم أو لا يرد على اعتداء أو على مقاومة، وليس اعتداء، على عملية عسكرية بقتل المقاومين، هو يرد على مدنيين. اليوم هناك 9 شهداء، صحيح؟ في قاعدة عند المقاومة أنه في موضوع علي الطاهر إذا تقدم الإسرائيليون سيكون هناك مقاومة. امبارح ظاهر موجوعين تقدموا، ويعني كان هناك قتلى او جرحى على هذا المستوى، بعده مش واضح
0: فقط اذا استهدف المسلحون، اذا استهدف وعندها فقط لا. يعني المدنيون يقتلون.
2: لا لا، انا المقاومه ملتزمه بوقف اطلاق النار، التقدم نحو الخط الاصفر نحو المناطق غير المحتله. طيب. اليوم تواجه بالمقاومه، ما كمان نفس الشيء ليلى، اذا قامت المقاومه وعملت عمليات ستحمل المسؤوليه بانها هي جرت لبنان الى الحرب. الدولة اللبنانية مسؤولة عن المدنيين اليوم، يعني لا يكفي ما يقوله الرئيس عون والرئيس اسلام بموضوع التنديد، هناك 9 شهداء إلى الآن، ما ذنب هؤلاء الشهداء؟ الدولة اللبنانية أخذت على عاتقها حماية اللبنانيين، عليها أن تحمي اللبنانيين بالطريقة التي تراها مناسبة، ولكن الهدف هو حماية المدنيين وليس التصويب على المقاومة.
0: يعني كل طرف يحمل الطرف الآخر، وهنا السلاح في يعني وسط كل هذه الاتهامات المتبادلة.

0: بدل أستاذ علي الأمين، وهنا أريد أن أتوقف عند ما قاله الرئيس أعون قبل قليل فقط. هو يتحدث عن أن ما يحصل الآن من تصعيد هو رسالة. طبعا قد يسأل البعض، رسالة لمن؟ هل هي رسالة للبنان أم لواشنطن أم لإيران عن طريق لبنان؟ ولكن بغض النظر عن من توجه له الرسالة، أليس كلام الرئيس عون اعترافا ضمنيا بأن واشنطن، الرهان على واشنطن كضامن يعني لم يعد الآن موجودا؟
1: ينطوي على رسالة لواشنطن كلام الرئيس بأنه يعني أنه هذا ما يؤشر إلى أنه في ضرورة لواشنطن أن تلعب دور لم لا تلعبه على مستوى التهدئة، واضح بموقفه بهذا الاتجاه. لكن هذا لا يلغي واقع وحقيقة، هي ليست هروب من بالعكس ذهاب إلى المسؤولية، لأنه نحن المشاهد يفهم ويعرف وأكيد يتابع بأنه الحصيل التي وصلنا إليها في لبنان على المستوى العسكري، على المستوى أن السلاح كما أشرت بسؤالك قبل قليل لم يعد يشكل وسيلة ردع، لأنه لطالما كان خطاب حزب الله يتحدث أن هذا السلاح هو الوسيلة الوحيدة لردع إسرائيل، أن هذا السلاح هو الذي يحمي لبنان، أن هذا السلاح يشكل ضماني، ثبت بالواقع أن هذا السلاح لم يعد يوفر هذا الأمر، لا بل أوصل البلاد إلى مستوى على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي إلى الهاوية، بمعنى أن الخيارات أمام الدولة اللبنانية تقلصت. إذا كانت موجودة قبل سنوات عند مجال للاختيار، اليوم الخيارات معدومة، والدليل على ذلك أنه الآن أنت ما تسألين أنه هذا السلاح ماذا يلعب وظيفة، يغيب الجواب أنه شو وظيفة السلاح الآن طالما إسرائيل تقوم بضرب المدنيين، طالما إسرائيل تتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار. إذن لماذا هذا السلاح لا يستخدم؟ يقال أنه هذا أنه تجاوب مع الدولة ولا طيب تتجاوب مع الدولة. خلينا نقول ماذا لو قام حزب الله اليوم على سبيل المثال، وهذه كرسالة توجه حتى لحزب الله، وحزب الله معني بناسه، معني بأمنهم بمستقبلهم بوضعهم بكوارثهم اللي قائم اليوم، أن يقول هذا السلاح يا فخامة الرئيس، يا حكومة لبنانية، يا دولة لبنانية، هذا السلاح لكم مقابل الانسحاب. والسفير الأمريكي أمس ماذا قال؟ تحدث عن أنه طيب اسألوا حزب الله يحل تسليم السلاح، يحل هذا. أنا لا أقول أن إسرائيل ستستجيب، لكن في إطار توحيد الموقف لماذا لا يقول حزب الله أن هذا السلاح لكم مقابل أن تنسحب إسرائيل؟
0: ربما على ذريعة تستخدمها إسرائيل بقوة دكتور طارق عبود الآن. وهنا أعود إلى ما كنت أنت أشرت إليه دكتور قبل قليل من اختلال موازين القوى. إذا كنا نحن في وضع الجميع فيه لا يعرف إلى أين تتجه الأمور، خصوصا مع وجود ملفات كبيرة الآن تهدد ليس فقط الإقليم وإنما العالم ككل، هل هناك مجال فعلا لتغيير؟ يعني كيف ترى الأمور؟ هل هناك شيء من المرونة الآن يجب إعادة النظر فيه؟
2: شوفي ليلى، التصورات اللي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر تغيرت عند الإسرائيلي. يعني إذا ما نرجع للنموذج ما قبل 2000 عندما كانت المعارك تدور بين الجيش الإسرائيلي المحتل وبين المقاومين لا تمتد إلى المدنيين، اليوم اختلال موازين القوى هو على مستوى أن الإسرائيلي عندما يجرح له جندي أو يقتل له جندي يذهب لقتل مدنيين وتدمير عشرات المباني. هذا اللي قاله دونالد ترامب، أنه عندما يقتل جندي يذهب بنتنياهو لتدمير مباني على رؤوس أبنائها. حتى دونالد ترامب يعني اللي عم بقول هيك. هون اختلال موازين القوى. لو بقيت المسألة يعني بين العسكر، يعني بين المقاومة وإسرائيل، كانت الأمور مختلفة. هيدا واحد. اثنين اللي عم تفضل فيه السيد علي، طيب الرئيس بري قال أنه الخطوة مقابل خطوة، يعني تسليم سلاح في منطقة معينة ينسحب منها الإسرائيلي ويدخل فيها أو إليها الجيش اللبناني. حزب الله ليس يعني مصرا على عدم الكلام أو نقاش موضوع السلاح. كان هناك مبادرة قطرية قبل 2 آذار وقبل 5 آب 2025 عندما اتخذت الحكومة قرارا بنزع سلاح المقاومة، وكانت هذه المبادرة القطرية قيل عنها في الإعلام وأعلن عنها يعني أحدهم في الإعلام، ولم يكن هناك أي يعني نفي لهذا الموضوع.

0: وكانت تشير هذه المبادرة إلى وضع سلاح المقاومة تحت أمر الدولة اللبنانية. اثنين، وضع قرار الحرب والسلم تحت أيضا سلطة الدولة اللبنانية. هذا كان مطلب وإنجاز كبير على مستوى يعني التسوية. ماذا فعلت الحكومة؟ ذهبت إلى تطبيق ورقة توم براك في 5 و7 آب وتجاوزت هذه المبادرة قبل حرب 2 آذار. يعني لو أن الدولة اللبنانية أو السلطة كانت تجاوبت مع هذه المبادرة كنا قطعنا الشوط.
1: كانت تجاوبت،
0: لا هي تجاوزت،
1: وهنا يعني هنا
0: هي رفضت المبادرة. نعم. حزب الله وافق،
1: دائما نتحدث بأثر رجعي، وهنا يعني لأننا في ذلك الوقت في الواقع، يعني حتى نكون منصفين، وهنا أنا ليس لي علاقة بأي طرف هنا، ولكن كل طرف يبدو أنه ما زال في دوامة إلقاء اللوم على الطرف الآخر ولو أنه فعل كذا. فعليا أستاذ علي الأمين، ما الذي يمكن أن يخرج لبنان من هذه الدائرة المغلقة التي تدور في فلكها مع كل هذه التطورات؟ ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة برأيك حتى على الأقل تظهر للطرف الآخر بأنها مستعدة أيضا لإظهار شيء من المرونة؟
2: ليس هناك حلول سحرية وسريعة، وكما قلنا في البداية الأزمة معقدة، ونحن أمام عدو شرس وأمام عدو لن يتساهل في عملية الانسحاب، وأمام عدو سيستمر في العدوان. هذه ثابتة، لا يجب أن تكون محل نقاش أبدا. السؤال دائما كيف نتعامل مع هذا العدو، ما هي الطريقة المثلى وما هي الوسيلة الأقل كلفة التي يجب أن نتعامل. أنا بتقديري الوسيلة الأساسية، أولا يجب أولا التسليم بأن المصلحة اللبنانية فوق كل المصالح، وأن لبنان يجب عودة النازحين. ما هي السبل لأقصر الطرق لعودة النازحين، لإعادة الإعمار، لإعادة استنهاض البلد، وعدم ربط البلد لبنان بالإقليم، بمعنى أن يكون صدى لأي قرار إيراني على مستوى الإقليم، وهذا ما لاحظناه أصلا منذ بداية حرب.
1: ولكن حتى لو فعل ذلك ما الضامن؟ يعني هنا يعني هل الثقة بالأمريكي هنا؟
2: مش الثقة، ليش الثقة؟ إذا كان الإيراني يستطيع أن يحميني يتفضل يحميني، إذا كان الإيراني قادر يمنع الإسرائيلي يضرب ويتجاوز يتفضل يحمي، ونحن مبسوطين كلبناني ما بنكون منزعجين، بس نحن ندرك أن إيران لن تستطيع إذا أرادت.
1: ولا واشنطن يبدو أنها
2: ولا واشنطن، لكن واشنطن يبقى عندك احتمال أمل. أنا لا أقول أنه الرهان على واشنطن يعني مؤكد النتيجة، لكن أقول أنه الأقل كلفة بوضع وصلنا إليه تسببت به هذا الحرب، بأنه فقدنا كل أوراق قوتنا. حتى حزب الله نفسه اللي بيحكي عن السلاح الآن كيف يستخدم هذه الورقة القوة في لجم إسرائيلي؟ يقول لي هل هو يراعي الحكومة اللبنانية، مهتم برأيه؟ هو أصلا لا يؤمن، لا يريد المفاوضات ولا يؤمن بهذه المفاوضات ولا يعتبر أن هذه المفاوضات ستؤدي إلى نتيجة.
1: ولكن هناك مبادرة الآن من بري يتحدث فيها عن مناطق محدودة،
2: في إعلان سياسي قبل كل هذه المبادرات، إعلان سياسي من حزب الله، لأنه كيف تدعم موقف الحكومة؟ ما أنا كيف بقول أنا أريد أن أدعم موقف لبنان، كيف بدي أقول بدي الضامن؟ أنا ما عم بقول تسلم الورقة بالمعنى المطلق، بمعنى أن هذه ورقة السلاح يا حكومة لبنانية لتكن هذه الورقة بيدك في المفاوضات، بمعنى أنه أنا الحكومة اللبنانية بتقدر تقول للأمريكان وللإسرائيليين هذا السلاح ينتهي أمره في حال انسحبت إسرائيل أو
0: تغلق في إطار. عندما ذهبت السلطة إلى المفاوضات لم تستشر أحداً،
2: كيف لم تكن
0: استشارة دولي حدا. دولي حتى الرئيس حكومي. حتى الرئيس بري
2: يا رجل
0: يا سيد، اول شيء ما عرض حتى
2: يطلع الرئيس بري يقول انه ما إلي
1: عرض. في ذلك الوقت في البدايه يلتزم الصمت الرئيس بري،
0: عرضت على لم تعرض على الحكومه اللبنانيه، لم تعرض على المجلس النيابي، ذهب الرئيسان منفردين الى المفاوضات حتى لم ياخذوا معهم ورقه السلاح. فالموضوع انه الرئيس عون والرئيس سلام وضعا كل أوراقهما عند الأمريكي
1: فقط،
0: الأمريكي
1: فقط
0: الذي
1: حتى يعني نكون دقيقين، كان هناك حديث رسمي يتحدث عن تنسيق ثلاثي بين الأطراف كلها، وإن كان
0: نفاه الرئيس بري،
1: الرئيس بري أصر على أن لا يعني يعلق على الأمر، ولكنه
0: لم يكن هناك تنسيق. حاول الرئيس عون أن يزج بالرئيس بري أنه على علم ودراية بالموضوع،
1: تجاوزنا هذه النقطة، الآن نحن في نقطة الآن يعني الوضع في لبنان هل يستحمل المزيد؟
0: طيب.
1: وهنا ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه حزب الله لكي يرأب هذا الصدع؟
0: أول شيء دور المبادر لازم تكون الحكومة اللبنانية والرئيس عون وليس حزب الله. حزب الله لم يرفض الحوار، الرئيس

0: انقطع الحوار مع حزب الله وذهب 12 ألف كيلو حتى يقعدوا مع الإسرائيليين والأمريكان بواشنطن. هيدي واحد. اثنان، عندما يكون هناك يعني علينا أن نتراجع خطوة إلى الوراء لكي نرى المشهد بكليته حتى نستطيع أن نتقدم خطوة للأمام. ماذا نفعل الآن أو ماذا نحن عليه الآن وماذا علينا أن نفعل في المستقبل؟ إذا كانت ورقة واشنطن، مسار واشنطن أثبت فشله باعتراف كل الأطراف، فعلينا أن نعيد الحوار بين اللبنانيين. يعني ندعو حزب الله إلى الحوار كرئيس جمهورية، وندعو الرئيس بري أيضا والقوى السياسية وليد جنبلاط وعدد من القوى السياسية لكي نكون في موقف يسمح لنا أن نضغط على الأمريكي أو على الإسرائيلي. نحن رايحين على واشنطن بخفي حنين من دون أي ورقة قوة. يعني السردية الوحيدة التي يقولها الرئيس عون أنه هو معتمد على رغبة الرئيس دونالد ترامب بحماية لبنان أو بالسلام. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. أمريكا تاريخيا كانت خلف الإسرائيلي وستبقى.
1: وفي الأثناء يعني إذا كنا سننتظر الحوار في النهاية، الميدان أيضا للأسف صوته أعلى يبدو من أي صوت حاليا، وهذا التصعيد المستمر. أشكرك دكتور طارق عبود، أشكرك أستاذ علي الأمين، شكرا لك. إذا ننتقل الآن لمتابعة مستجدات الوضع في مضيق هرمز، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش، وكذلك من واشنطن مراسلنا أحمد رهيد. نجدد التحية لكما أحمد وعمر، وأبدأ معك أحمد في متابعة إذا للتصريحات التي كان أدلى بها الرئيس الأمريكي بخصوص المضيق كإقليم واعتباره مزحة، هذا ناقشناه، ولكن أيضا إذا كانت هناك تداعيات لهذه المزحة كما وصفت من البيت الأبيض، وأيضا استهداف لسفينة تقول الخارجية الإماراتية أنها تابعة لها، هل هناك جديد أو موقف جديد من واشنطن بهذا الخصوص؟
2: ليلى، حتى الآن لا تعليق بشأن هذه الحادثة، ولكن واشنطن تستمر في حشد قواتها إلى المنطقة. ستستبدل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج بوش، وبالتالي فهي تبقي على حالة الاستعداد القصوى في المنطقة والانتشار العسكري. أكثر من 50 ألف من الجنود الأمريكيين وفق القيادة المركزية الأمريكية ينتشرون في أنحاء المنطقة. حتى الآن لم يتم الكشف عن الأعداد التي ستحملها حاملة الطائرات جورج بوش والتي ستستبدل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بعد قضاء 9 أشهر في المنطقة. هذا التعزيز العسكري الأمريكي يعني بالنسبة للمتابعين هنا في العاصمة واشنطن أن الولايات المتحدة تبقي خيارها العسكري على الطاولة، تعزز من قواتها وتستمر كذلك في فرض العقوبات الاقتصادية وتشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وهناك أيضا الإشارات بأنها مستعدة لتمديد فترة هذا الحصار لأطول فترة ممكنة، كما يتحدث بذلك وزير الحرب بيت هاكسيث. ولكن من اللافت أيضا الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية باتت تعول أكثر وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم جادي بانس ومقربين من الرئيس ترامب، وحتى الرئيس ترامب نفسه تعويل أكثر على الوسائل الاقتصادية في الضغط على إيران، لأنهم يعتقدون بأنها تحقق ما يريدون من ضغط يمكن أن يحرك الجمود على طاولة المفاوضات ويعيد الإيرانيين بمواقف يقترب فيها أكثر من الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا أحمد، هذه تفاصيل مهمة لفهم المشهد الآن. وأنتقل إليك عمر لمتابعة ورصد أي ردود فعل من الجانب الإيراني، وإذا كانت هناك أي تعليقات بخصوص استهداف سفينة إماراتية اعترضت الخارجية الإماراتية على استهدافها، تفضل.
3: نعم ليلى، لا تعليق على استهداف السفينة الإماراتية في مضيق هرمز. الإيرانيون منذ فترة لا يتحدثون عن استهداف السفن وآخر مرة تم الحديث عنها بهذا الشأن كانت في فترة التصعيد 13 يوما التي كانت فيها المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز. بعد ذلك لم تتحدث طهران عن أي استهداف لأي سفينة في المضيق، لكنها تشير دائما في كافة البيانات التي نرصدها بأن مرور السفن في مضيق هرمز ممنوع لأن المضيق مغلق وفق ما يؤكده الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء، وأن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد وأن تنسق بداية مع الجانب الإيراني، لأن بعض الممرات تقول طهران إنها غير آمنة بفعل أن بعض المناطق ملغمة وأن المناطق في العموم هي مغلقة أمام السفن وناقلات النفط. هذا الأمر لا يزال مستمر على الرغم من المباحثات الإيرانية العمانية التي تقول طهران أنها مستمرة أيضا. قبل نحو ساعة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن المفاوضات مع سلطنة عمان لأجل فتح ممرات آمنة في المضيق لا تزال مستمرة، وأنه تم الاتفاق على خارطة لأجل مسارات العبور في مضيق هرمز، وأنه من المنتظر الإعلان عن البيان الإيراني العماني المشترك الذي قال إنه لا تزال هناك فيه بعض النقاط العالقة، لكنه تحدث أيضا عن وجود تقدم على الرغم مما وصفها بعراقيل واشنطن التي تضعها على مسار المفاوضات. ويمكن القول أن الإيرانيين دائما تحدثوا عن هذه العراقيل لأن يعتقد الكثير من المراقبين أن الإعلان الإيراني العماني المرتقب حتى اللحظة لم يتم إخراجه إلى العلن لعدم وجود ربما موافقة أمريكية على بعض المطالب الإيرانية. تتحدث طهران دائما عن أن الإعلان الإيراني العماني لا يمكن أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وأن فتح المضيق مرتبط بأمر آخر هو خطوة أمريكية تتمثل برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، وبالمجمل عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. هذا الأمر يبدو أن الأمريكيين حتى اللحظة وفق بعض المصادر هنا في طهران غير مستعدين له، على الرغم من استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. هذا ما أكده يوم أمس عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الذي قال إن كل من دولة قطر وباكستان الوسيطان لا يزالان يعملان على نقل الرسائل بين الطرفين. وشهدنا كيف قبل أيام كان هنا في العاصمة الإيرانية وزير الداخلية الباكستاني في زيارة التقى فيها كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين.
1: أشكرك جزيلا عمر هواش من طهران، وشكرا طبعا لأحمد الرهيد في واشنطن. وننتقل الآن إلى تطورات الضفة الغربية، إذ أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير في رام الله للمرة الثانية اليوم. في وقت سابق كانت المراسلة أفادت بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين على قرية المغير صباح اليوم. أما في بلدة قصرة في قضاء نابلس فيواصل مستوطنون الانتشار في البلدة لليوم السابع، كما يواصلون حصارا يفرضونه على عائلات فلسطينية. ومن قصرة تحديدا جنوبي نابلس ينضم الآن إلينا ليث جعار، ونحن نتابع معك على مدى ساعات هذه المحاصرة لعائلات فلسطينية في قصرة، أين وصلت وكيف يمكن وصف المشهد في قصرة الآن؟
4: يعني خلال على الأقل الساعة الفائتة ليست هناك أي تحركات لا من الجيش الإسرائيلي ولا حتى من قبل المستوطنين في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرة منذ 7 أيام على التوالي، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار وإعلان هذه المنطقة على أنها منطقة عسكرية مغلقة. الجيش الإسرائيلي يتواجد في منزل ويحوله إلى سكنة عسكرية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحركات على الأرض، سيما وأن طواقم البلدية بلدية قصرة تعمل في هذه اللحظات وبدأت بالتقدم باتجاه هذه المنطقة لربما نرصد في هذه الصورة، وهي بانتظار كما قال لنا رئيس البلدية بانتظار التنسيق للوصول إلى المنازل المحاصرة وعودة الكهرباء والماء باتجاه المنطقة بشكل كامل، حيث يواصل هؤلاء المستوطنون إغلاق إغلاق هذه المنطقة بشكل كامل وفرض واقع ديموغرافيا وجغرافيا جديد على الأرض. نحن نتحدث عن اعتداءات متواصلة تفرض على الفلسطينيين، حصار يفرض من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، وإن كان على الأقل خلال الساعات القليلة الفائتة لا يوجد أي تحرك لدى هؤلاء المستوطنين في هذه المناطق وتحديدا في محيط المنازل التي يواصل فيها الاحتلال الإسرائيلي حصاره وانتشاره، إضافة إلى تنفيذ اقتحامات تنفذ في داخل هذه البلدة، بلدة كسر التي تعاني منذ 7 أكتوبر 2023 اعتداءات متواصلة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، ومن بين هذه البلدة إضافة وصولا إلى بلدة كسرى إلى بلدة جالود، وصولا إلى قريوت، وصولا أيضا إلى يتمة، وكذلك تلفيت وقبلان. هذه المناطق وهذا المربع الذي يتواجد فيه الفلسطينيون، الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من مساحات واسعة من وتحويله إلى سكنة عسكرية. يأتي ذلك بالتزامن مع ما قال عنه أو قالت عنه وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أبلغ الجيش الإسرائيلي بترتيب إمكانية نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين في مناطق الضفة الغربية من الجيش الذي يعد واقعا عسكريا إلى الشرطة الإسرائيلية، وهي بطبيعة الحال صورة أخرى لعملية الضم التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى فرض واقع جديد على الأرض هنا في الضفة الغربية وتغيير الواقع الميداني لدى الفلسطينيين، إذ تسعى إسرائيل إلى سيطرة واسعة على مساحات واسعة من الضفة الغربية. بالتزامن مع هذه الاعتداءات كان هناك عمليات اعتداء أخرى نفذت في مناطق الضفة الغربية، والاحتلال الإسرائيلي اعتقل على الأقل 8 فلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق الضفة الغربية، بدأ بها من مدينة جنين وصولا إلى قلقيلية وصولا إلى طول كرم، ومن ثم باتجاه وسط الضفة في بلدة مدينة البيرة وكذلك مخيمي قلنديا وأيضا الأمعري، باتجاه الاعتداءات التي نفذت من المستوطنين بعد اقتحام أو قبل اقتحام الجيش في بلدة المغير، وفي النهاية إلى مسافر يطا وكذلك بلدة سعير في جنوب الخليل. هذا التصعيد وهذه الخريطة التي توضح كمية الهجمات الإسرائيلية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية لها امتدادات من وجهة نظر الفلسطينيين واسعة، ليست على المرحلة هذه وإنما على واقع لربما سيزداد سوءا قبيل الانتخابات الإسرائيلية في الأشهر القادمة، وما تريده الأحزاب وكذلك الأطراف اليمينية لتحقيقه على الأرض كمكاسب في هذه الانتخابات، وأن الضفة الغربية أو لا سيما وأن الضفة الغربية هي ساحة الحرب الحقيقية التي تواصل فيها إسرائيل السيطرة والعمل بكل قوة، بالتزامن لربما مع خفض التصعيد مع عدد من الجبهات في كافة الأراضي في منطقة الشرق الأوسط.
1: أشكرك جزيلا ليث على هذه التفاصيل. إذن ليث جعار من قصرة جنوبي نابلس، هذه إذن البلدة القرية التي حوصرت وقطع عنها الماء والكهرباء، ومعنا الآن من داخل القرية كذلك قصي أبو ريدة أحد السكان المحاصرين. سيد قصي، يعني لو تصف لنا أيام الحصار، كيف هي الحياة بلا ماء ولا كهرباء، وكيف كنتم تحصلون على الغذاء والدواء في هذه الأيام الصعبة؟
5: الله يعطيكم العافية، ويسعد مساء الجميع، ويسعد مساء المشاهدين جميعا إن شاء الله. إحنا تم إغلاق الطريق المؤدي إلى منازلنا، ولم نعد بإمكاننا التحرك بحرية أو إدخال الاحتياجات الأساسية لنا بما فيها الغذاء والدواء والماء. وإحنا بنطالب بس شغلة واحدة، سوى حقنا الطبيعي في الأمن والعيش في منازلنا دون خوف أو تهديد، ونناشد وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية أن تتصل توصل صوتنا بشكل عاجل لحمايتنا وتأمين وصول الغذاء والدواء والماء والكهرباء. يعني الوضع اللي احنا فيه صعب جدا، احنا محاصرين من يوم الأحد وما بيسمحوا لنا نخرج من البيوت ولا بيسمحوا لأي إنسان يجي عندنا. امبارح هم دخلوا عنا متضامنين، منعوهم يدخلوا لحد البيت، وضعوا لنا القليل من الطعام والشراب والماء. لحد الآن الكهرباء مقطوعة والماء مقطوع عنا، والوضع صعب جدا عندنا هان في السكن اللي احنا ساكنين فيه.
1: طيب ماذا عن دور الجيش هنا؟ يعني تقول أنهم أبعدوا المتضامنين معكم ومنعوهم من الدخول إلى بيوتكم التي تحاصرون فيها، ماذا عن المستوطنين؟ هل كانت هناك أي اعتداءات يعني شعرتم بها من جانب المستوطنين خلال هذه الأيام التي تحاصرون فيها؟
5: يعني اليوم قبل ساعة أجم أكثر من 10 مستوطنين وحاولوا يدخلوا على ساحة البيت. في جيش متواجد في بيت جار يوسف شاهدهم وطلع عليهم وطردهم من المكان. يعني بس لحد الآن يعني المستوطنين بيدخلوا عنا، يعني أي إنسان بيجي عنا بيرجعوه بمنعوه، بس المستوطنين بيتجولوا بكل أريحية. يعني وحتى هم وقفوا مع الجيش، وقفوا مع ما اعتقلوهم. يعني طب ليش بيجوا عنا هان؟ مش مان يعني ما بتم زي ما بتمنعوا حقوق الإنسان يجوا عنا، والمتضامنين يمنعوا المستوطنين يدخلوا عندنا على البيت، بس الجيش هو متواطئ مع المستوطنين وهو يعني واقف ضدنا، يعني مش معنا الجيش.
1: يعني الآن كيف يمكن وصف الوضع؟ الحديث هو عن عودة الماء والكهرباء، هل الوضع تحسن؟ ويعني إذا لم تكن هناك أدوية وأساسيات تصلكم، كيف تقدر فترة الصمود؟ ويعني ما الذي تتوقعونه خلال الأيام القادمة؟
5: يعني احنا في النهايه يعني جابونا امبارح شويه اكل بنمشي فيه حالنا ليوم او ليومين. حتى لو نفذ الاكل احنا مش رايحين ننزل من بيوتنا. يعني هم بتعمدوا انهم يضايقوا علينا عشان ينزلونا من البيوت تاعتنا هان، بس احنا مش رايحين ننزل. وانا اخذت عهد على نفسي انا وجيراني انه ما ننزل من بيوتنا الا شهداء. يعني قد ما يصعبوا علينا ويضايقوا علينا ويظلهم يحاصروا فينا، احنا مش رايحين ننزل من هذه البيوت نهائيا.
1: طيب هل تمكنتم من رصد أشخاص ربما اضطروا لإخلاء منازلهم؟ هل هناك أي تواصل مع ناس بالفعل أخلوا منازلهم بسبب هذا الحصار؟
5: طبعا جاري يوسف وزوجته وبناته الثنتين ساكنين عندي في البيت، لأنهم هم الجيش أخرجني كمان أنا من البيت من الساعة 10:30 للساعة 4:30، وإحنا قعدنا في بيت ثالث لرزق جارنا على الساعة 4. أنا سمحوا لي أرجع على البيت وأخذت معي يوسف وزوجته وبناته موجودين عندي في البيت. ولحد الآن بيت يوسف تواجد فيه الجيش الإسرائيلي، بيعتبره ثكنة عسكرية له.
1: على العموم نحن سنتابع ونواصل رصد هذه التطورات في قصرة تحديدا وأيضا بلدات وقرى فلسطينية أخرى تتعرض لظروف مشابهة. أشكرك سيد قصي أبو ريدة، وأنت من السكان المحاصرين، ونتمنى لكم السلامة والفرج العاجل. إذا نتابع معك دكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور، يعني لا أدري إذا كنت تتابع الحوار اللي حصل الآن للتو، يعني ما الذي يلفت نظرك في المقام الأول من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأهالي وتقارنه بحالات سابقة ومحاصرات سابقة لقرى فلسطينية؟
6: مرحبا بك ليلى. نعم، تابعت المقابلة مع السيد قصي أبو ريدة من منزله المحاصر في قرية قصرى، ويمكن للمرء أن يخرج ببعض الاستنتاجات ذات الدلالة. أولها أن ما يحدث فعليا في قصرى هو نموذج لنظام الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل في المناطق المحتلة كجزء من نظامها الاستعماري، وأقصد بذلك أن الذي يتعرض للاعتداء هنا وفي كل المرات بطبيعة الحال هم أبناء الشعب الفلسطيني، وعوضا عن منع المستوطنين من هذا العدوان ومن هذا الإرهاب يتم حصار ومعاقبة واحتلال بيوت الفلسطينيين. هذا يعني ببساطة شديدة أن التعامل مع الفلسطيني ينطوي على، يعني كان افتراضا صريحا أصبح الآن واقعا قانونيا، وهو أن لدينا فئتين وأن الواقع الموجود على الأرض يعكس فكرة التفوق اليهودي، جويش سوبريماسيزم، هذه هي الفكرة الرئيسية.

0: الكامنة وراء ذلك.
1: دكتور حسن،
0: الملاحظة الثانية،
1: تفضل تفضل أكمل
0: نعم،
1: الملاحظة الثانية.
0: الملاحظة الثانية وهي ملاحظة مهمة للغاية أستاذة ليلى، ما قاله ضيفكم أن الفلسطينيين الذين يقطنون هذه المنطقة من قرية قصرى أخذوا تعهدا على أنفسهم ألا يغادروا بيوتهم حتى لو أدى ذلك إلى استشهادهم. إذا كان هناك من معنى للصمود والتصدي فهذا هو المعنى الحقيقي، لأننا نعلم جيدا أن هذه الهجمة الإرهابية إن مرت وإن تمت السيطرة على هذه البيوت فإن قرية قصرى بكاملها وفي محيطها جالود وقريوت وصولا إلى جوريش ودومة كلها ستكون معرضة لذات الممارسات،
1: ولكن
0: لأننا نتحدث هنا
1: دكتور
0: عن
1: حسن،
0: مثلث.
1: لاحظ
0: نعم
1: معي، لاحظ معي، يعني قصرة تحديدا اكتسبت يعني بعدا دوليا واهتماما دوليا، وقيل أن السبب أن أحد العائلات تحمل الجنسية الأمريكية. والسؤال الذي يعني نطرحه وأكيد يطرحه أي إنسان، ماذا عن مئات الحالات المشاه بها لقرى فلسطينية لا يحمل أفرادها أي جنسية أجنبية؟ يعني لاحظ حتى تصريحات هكبي السفير الأمريكي الذي اعتبر أن ما يجري في قصرى جريمة مقززة وشنيعة كما وصفها. ما تعليقك؟
0: جربنا ذلك ليلى مرارا وتكرارا وقلنا في أكثر من مناسبة، وكأن هناك دم أحمر ودم أزرق عندما يتعلق الأمر بالناس من ذوي الأصول الأوروبية والبيضاء والشقراء تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وأصحاب البشرات الملونة في جنوب الكرة الأرضية فكأن شيئا لم يكن. هذه عنصرية تضرب جذورها عميقا في وعي النخب في العالم الأوروبي الغربي تحديدا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون السبب الاهتمام هو فعليا وجود عائلة تحمل الجنسية الأمريكية، وهذا تكرر في ترمس عيا وتكرر في أكثر من موقع عندما تعرض فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية للقتل وللتنكيل. لكن بالمقابل ليلى لم يحصل أي تحرك، حتى عندما سمعنا تصريحات بما في ذلك تصريح هاكبي، كيف يمكن لنا أن نصدق ما يقوله هاكبي سفير الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي أتى كسفير وهو يحمل لواء الاستيطان إلى المناطق المحتلة، وهو الذي يعتبر أنه لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، هناك شيء اسمه يهودا والسامرة، ويعتبر في خطابات ألقاها في جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك واجب مقدس يمليه عليه الكتاب العهد الجديد أن يدعم إسرائيل
1: ولكن
0: واستيطانها وسيطرتها على
1: دكتور
0: الضفة الغربية.
1: حسن أيوب، يعني في قضية هاكبي تحديدا اليوم في الولايات المتحدة هناك انتقادات شديدة، حتى هناك سناتر أمريكي وبخه على موقفه المؤيد والمساند لدولة أجنبية على حساب دولته. هل يمكن اعتبار أن ربما هذا هو العامل الذي دفع هاكبي للتصريح بمثل هذا التصريح؟ وإن كان كذلك، هل يمكن استثمار مثل هذا الموقف بغض النظر عن أسبابه لصالح إيقاف هذه الاعتداءات ورفع الصوت عاليا في المحافل الدولية؟
0: نعم، هذا صحيح تماما. التوبيخ الذي تعرض له على يدي كريس فان هولن السناتور الأمريكي المعروف بمواقفه حتى إبان الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بطبيعة الحال، مواقفه المعروفة، وهناك حالات إزاحة سياسية كبرى تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء. انظري إلى نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وآخرها كان يوم أمس عندما فازت صاحبة الأصول الأثيوبية على عضوة مجلس نواب منذ 15 دورة. هذا يضاف إلى الفوز المتلاحق والمتتالي. هناك تغير يحدث في السياسة الأمريكية، وهذا التغير يصيب المؤسسة الرسمية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء بحالة من الإرباك وحالة من إعادة ترتيب الحسابات، بما في ذلك تصريحات نقلت عن مصادر مسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يكرر على مسامع المسؤولين الإسرائيليين أنه إذا كانت الانتخابات الإسرائيلية ستكون سبباً في خسارة مصالح أمريكية إقليمية فإن المصالح الأمريكية الإقليمية تأتي أولاً. المشكلة هنا أستاذ ليلى هي أن الرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معروف في السياسة الأمريكية

0: كلهم يتحولوا إلى جبناء وتخرس ألسنتهم ولا يقوموا بأي إجراء عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، لأن هناك لوبي صهيوني يمارس عليهم كل أنواع الضغوط. هذا بدأ يتصدع بكل الأحوال، وبدأت الصورة تتغير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يكون سببا رئيسيا في التصريحات التي أطلقها مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة.
1: وهو
0: ما يهمنا هو
1: نعم
0: ما يمكن أن يجري من إجراءات تردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه السياسات.
1: وربما أهمية هذه التصريحات التي تصدر عن هاكابي تحديدا، أنه كان من أكثر المدافعين عن إسرائيل وعن تصرفات رئيس الوزراء بيبي نتنياهو، وأكثر المدافعين عن ما يقوم به المستوطنين، حتى في صور كانت تجعل العالم كله يستغرب وينتقد هذه التصريحات. إذن لافتة، وأشكرك جدا دكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من نابلس. أفاد مسؤولون إندونيسيون بارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد إلى 38، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال جديد بقوة 6.9 ضرب شمال سومطرة في إندونيسيا. وقد سجل حدوث أمواج مد بحري المعروفة باسم تسونامي في عدد من المناطق بعد الزلزال الأول. وينضم الآن إلينا من جاكرتا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. مجرد ذكر تسونامي صهيب يعيد للأذهان ذكرى مؤلمة للغاية. كيف يمكن وصف الأضرار التي وقعت حتى الآن، وما حجم التسونامي هذا الذي نتحدث عنه اليوم؟
2: فعلا هي ذكرى مؤلمة عندما تذكر أو نذكر كلمة تسونامي، إلى الأذهان تأتي الكثير من المآسي والقصص والذكريات، لكن هذه المرة ربما السونامي هو أقل قوة مما حصل في آتشي أو حصل في مناطق أخرى من إندونيسيا. نتحدث عن سونامي يسمونه الإندونيسيون سونامي صغير أو سونامي أقل قوة وأقل ارتفاعا من حيث ارتفاع الأمواج. هذا السونامي وقع فعلا في 16 ساحلا من سواحل جزيرة فلوريس في إقليم نوسا تنغارا الشرقية في الجنوب الشرقي لإندونيسيا. إن كانت آتشي التي لاقت هذا السونامي قبل أكثر من 20 عاما في أقصى غرب إندونيسيا، فنوسا تنغارا الشرقية هي في أقصى الجنوب الشرقي لإندونيسيا. جزيرة فلوريس كانت معرضة اليوم لأحد أقوى الزلازل منذ ربما عقود في هذه المنطقة، نتحدث عن قوة ما بين 7 إلى 7.7 حسب تقديرات مختلفة، ونتحدث هنا عن مقتل العشرات حتى الآن، وربما يزيد العدد قليلا إلى ربما أكثر من ذلك مع مرور ربما اليومين والثلاثة القادمين، وعشرات الجرحى وعشرات المباني، ربما أكثر من المباني المتضررة من هذا الزلزال. هذه المناطق التي وقع فيها السونامي على ارتفاع ما بين 20 سنتيمترا إلى أكثر من متر ونصف، بعض هذه المناطق مثل منطقة أمبي في محافظة ناجيكيو في الشمال الشرقي عفوا في الشمال الغربي لجزيرة فلوريس تضررت قليلا. هناك بعض الأضرار وقعت في بعض المناطق الساحلية، خاصة بيوت الصيادين الخشبية الضعيفة التي لا تقوى على مقاومة هذه الأمواج، وهناك أضرار وقعت في المرتفعات، هناك انهيارات أرضية وقعت في بعض المناطق، قطعت الأوصال والطرق بين المحافظات المختلفة، المحافظات الثمانية لجزيرة فلوريس، وكذلك أضرار في المباني في أكثر من موقع. اللافت في هذه الجزيرة أو هذا الزلزال في هذه الجزيرة أن الآثار متنثرة يعني منتشرة يعني تتناثر ومنتشرة في أماكن مختلفة وليست متركزة في مكان واحد، وربما بعض الآثار تبعد عن الآثار الأخرى 4 أو 5 ساعات. نتحدث عن مناطق مشاسعة وسكان أقل ربما مما نراه في مناطق أخرى في أتشي أو في سومطرة أو في جاوة، السكان هناك لا يزيد عددهم عن 2 مليون نسمة، وبالتالي هذه ربما من حسن
1: صهيب
2: حظ هذه المنطقة أن
1: صهيب
2: السكان
1: هل هناك
2: ليسوا
1: حاجة
2: بكثافة سكان، ليست المنطقة ذات كثافة سكانية وبالتالي
1: نعم
2: الضحايا أقل.
1: عذرا صهيب، هل هناك حاجة لمساعدات تأتي من الخارج؟ ما قدرة السلطات المحلية على استيعاب ما حصل؟
2: هذا السؤال فعلا طرح خلال هذه الساعات القليلة، نتحدث عن أقل من 13 ساعة مرت على هذا الزلزال. أول عرض لمساعدة أجنبية جاء من الاتحاد الأوروبي، الرئيس الإندونيسي من جانبه وعد بإيصال مساعدات أكثر
1: نعم
2: خلال هذه الأيام، وعد بإرسال 50,000 سلة غذائية وبإرسال المزيد من قوات الشرطة والجيش. رئيسة البرلمان بوان مهراني وهي من أكبر الأحزاب
1: نعم
2: وتمثل أكبر أحد
1: نعم
2: أكبر الأحزاب
1: صحيح
2: في البلاد، تحدثت وحثت الحكومة
1: أشكرك
2: على المسارعة في مساعدة
1: أشكرك
2: النازحين
1: جزيلا
2: وأيضا الدقة في المعلومات وإعلان الأرقام بشكل

0: سريع.
1: شكرا جزيلا لك صهيب على هذه التفاصيل. إذن التغطية مستمرة على رأس الساعة مع فدا باسيل في ملا.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
9: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
10: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
11: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
12: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك بهذا؟

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية. We'll be right back.

أهلا بكم، نواصل معكم هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى. وفي آخر المستجدات نبدأ من لبنان، حيث قالت وزارة الصحة أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على أطراف بلدة أنصار. وفي عملية منفصلة قال الدفاع المدني أن 4 لبنانيين استشهدوا في غارة على دير الزهراني في قضاء النبطي جنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ليلا هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار ردا على عملية ضد قواته في مرتفعات علي الطاهر. في ردود الفعل قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا لتطبيق اتفاق الإطار. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين ولجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. وفي تطورات الأوضاع بمضيق هرمز شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن عودة الملاحة الطبيعية بمضيق هرمز تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لمناقشة إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد انتهاء الحرب مع إيران.

0: وأنه كان يمزح بشأن هذا الأمر. هذا ودانت الخارجية الإماراتية استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران هجماتها وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرى بقضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. ينضم إلينا مراسل مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري. وأبدأ معك وليد عن هذه التطورات في لبنان، وكيف يتطور الموقف الإسرائيلي وماذا عن تداعياته؟ من الواضح بأننا فقدنا الاتصال مع وليد العمري. ننتقل إلى كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة من جنوب لبنان. كارمن، استهدافات إسرائيلية في تصعيد مستمر هذا اليوم، ضعينا في خلاصة ما جرى.
1: حقيقة اندلع حريق في هذه الأثناء في موقع الغارة، وفي هذه الأثناء يعمل الدفاع المدني على إطفاء الحريق الهائل، وقد طلب منا التراجع نظرا لهذا الدخان الكثيف في تلك النقطة بالتحديد التي كانت قد استهدفت قبل نحو ساعتين من هذه اللحظة. هنا استشهد 4 أشخاص وجرح آخرون وفق وزارة الصحة اللبنانية. الوزارة كانت قد أعلنت ليس فقط عن هذه الحصيلة، فإسرائيل اليوم بغاراتها قتلت 11 لبنانيا وجرحت 11 آخرين، من بين هؤلاء أطفال. بالإضافة إلى ذلك، هذه الغارات توزعت بالإضافة إلى دير الزهراني، حيث نتواجد غارة أخرى على بلدة أنصار دائما في قضاء النبطي، غارات على النبطي الفوق، غارات أيضا على مرتفع علي الطاهر، غارة على المنصوري في قضاء صور، وكما ذكرنا حصيلة دموية للغاية، لعلها الأثقل منذ وقف إطلاق النار وتوقيع الاتفاق الإطاري. كل هذا المشهد التصعيدي كان قد أدانه المستوى الرسمي اللبناني، أكان من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو حتى رئيس مجلس النواب. الجميع يرى في هذا التصعيد رسائل مرتبطة بالسياق التفاوضي. يرى رئيس الجمهورية أنها رسالة واضحة للاتفاق الإطاري وما تريده إسرائيل في الميدان لناحية التصعيد. أيضا رئيس الحكومة كان قد قال هذه الأهداف في بلدة أنصار ليست أهداف عسكرية، أطفال قتلتهم الغارات الإسرائيلية على تلك البلدة. كنا صبيحة هذا اليوم في بلدة أنصار، ثم أتينا إلى هنا إلى دير الزهراني لنرصد واقع هذه الغارات وهذا التصعيد. يتزامن التصعيد الإسرائيلي أيضا مع سياق سياسي ودبلوماسي مرتبط بالتعثر الذي شاب مسار واشنطن ومسار روما التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل. نعلم جيدا أن الجولة السابعة لم يتمخض عنها أي توافقات، كان مرتبطة بتوسعة المناطق التجريبية أو آليات التحقق أو حتى خفض التصعيد أو حتى وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار. لبنان طالب بأن تتوقف إسرائيل عن عمليات التفجير والتجريف واستهداف المناطق اللبنانية، ولكن ما نراه في الميدان هو أنها ماضية بهذه الاستهدافات في جنوب لبنان. أيضا هذه الغارات وهذا التصعيد مرتبط ويتزامن مع الزيارة التي قام بها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى لبنان. التقى الساسة اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين، الجميع يجمع على ضرورة الانسحاب من جنوب لبنان، حتى أن رئيس البرلمان نبيه بري أكد أن مفتاح الاستقرار هو الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية، وقف الاعتداءات الإسرائيلية. ولكن إسرائيل كما أشرنا ماضية باستهدافاتها، ماضية بقتل اللبنانيين، ماضية بتجريف منازلهم وتفجيرها أيضا. وبطبيعة الحال اليوم على المستوى الشعبي هناك سخط كبير من اللبنانيين، هذا ما سمعناه في جولاتنا وفي أثناء تنقلنا في المنطقة. يطالبون المستوى الرسمي بخطوات توقف ما يجري من انتهاكات ومن استهدافات أيضا. بالإضافة إلى ذلك هناك جزئية مرتبطة بالتباين، حتى التضاد في المواقف، فالمستوى الرسمي اللبناني ما زال يعود على السياق التفاوضي، يقول إنه الحل الوحيد لوقف كل هذا كل تبعات الحرب. هذا قاله رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وكان قد قاله أيضا في واشنطن عقب لقائه رئيس ترامب. أكد أن إحدى مهماته الأساسية ومهمات ولايته هو إنهاء تبعات هذه الحرب، ولكن حزب الله يقول يريد إنهاء الحرب بطبيعة الحال، ولكن يقول إن المسار التفاوضي لم يوصل إلى شيء، بل على العكس من ذلك قدم تنازلات إضافية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم لابد من

0: أيضا حصل في مجد الزون حين قالت إن لغما أرضيا انفجر بقوة تابعة لها، وحين حصل هذا الانفجار أدى إلى مقتل ضابط وجندي بالإضافة إلى جرح آخرين، قامت بتهجير بلدة المنصوري واستهدافها. وبالتالي اليوم هناك خشية من أن تكون هذه الإدعاءات أو الإعلان الإسرائيلي مقدمة لتصعيد لا يعرف إذا ما كان ستتسع رقعته، سترتفع وتيرته، أو حتى السؤال أيضا إذا ما كان أحد الدلائل إلى عودة الحرب من الجنوب. هذا ما يقول له لنا الجنوبيون، هناك خشية حقيقة من أن تعود الحرب وويلاتها إلى هذه المنطقة التي لم تعش يوما إلا وكانت هناك أصوات قصف واستهدافات.
1: شكرا لك كارمن جو خضار، كنت معنا من دير الزهراني. نعود إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ينضم إلينا من رام الله. وليد، سقف هذا التصعيد الإسرائيلي بحسب الجانب الإسرائيلي،
2: الذريعة التي ساقها الجيش الإسرائيلي في بيانه لهذا التصعيد وهذه الهجمات الدامية التي استهدفت بلدات أنصار والنبطية ودير الزهراني وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، هذه الذريعة هي أن قوات من كوماندوز تابع للواء 36 الموجود والذي يعمل حسب تعبيره في حيز أمني في منطقة مرتفعات علي الطاهر تعرضت لهجوم من قبل مسلحين من حزب الله، لكنه لم يذكر متى كان هذا الهجوم ولم يذكر ما كانت طبيعته وإذا ما كان قد أسفر عن شيء، والذي يثير علامة سؤال كبيرة حول البيان الإسرائيلي وحول هذا التحرك ويجعله مبيتا هو أن الجيش كان قد أوعز للإسرائيليين في الجليل الأعلى بأنهم في بداية الليلة الماضية بأنهم سيسمعون دويا انفجارات وقصف وهدير طائرات خلال هذه الليلة، لأن الجيش سيقوم بعملية عسكرية في جنوب لبنان، وهذا مؤشر على أن هذا التصعيد ربما جاء حتى بقرار سياسي وليس فقط عسكري. وإسرائيل كما هو معلوم كانت ما زالت ترفض أصلا مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، وفرضت عليها فرضا، وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قبل يومين خلال تفقد قواته في منطقة الشقيف الواقعة في شمالي مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من لبنان، ذهب إلى القول بأن الجيش لن ينسحب من هذه المنطقة أو مما سماه بالخط الأصفر، وهو ما يفتح الباب على احتمال أن الجيش الإسرائيلي يقوم يستغل ذلك من أجل توسعة المنطقة التي يحتلها.
1: إذا نفهم من كلامك وليد من خلال هذه التصريحات بأن هذا التصعيد مرشح للتوسع؟
2: فعلا كذلك، لأن هذا يخدم نتنياهو على مستويين، يخدمه انتخابيا لأنه يريد التوتير وتصعيد الموقف حتى إذا بلغ لدرجة الانفجار العسكري، لأنه قد يعينه في حشد مزيد من التأييد له في الشارع الإسرائيلي مع قرب الانتخابات، أو إذا شعر بأنه سيخسر الانتخابات يعينه ذلك في اتخاذه كمسوغ شرعي من أجل أن يرجع الانتخابات بالمرة. هذه من ناحية، من ناحية أخرى هناك مخطط استراتيجي، مشروع استراتيجي لدى هذه الحكومة ولدى إسرائيل، وهو توسعة ما تسميه بالحدود الأمنية لإسرائيل سواء على حساب لبنان أو سوريا أو الأراضي الفلسطينية أيضا كما الحال في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. فنحن أمام مشروع قد يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل، وإسرائيل تشعر أن لديها هامش حرية كاف من الولايات المتحدة للتحرك على هذه الجبهات الثلاثة لبنان وغزة والضفة الغربية ما دامت مقيدة بالتحرك في الملف الإيراني، وهذا مؤشر على أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا إضافيا.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. والآن إلى قراءة عسكرية في التطورات الميدانية الجارية في جنوب لبنان في نافذة تقدمها ليلى الشيخ. إليك ليلى.
3: إذا مشاهدينا أهلا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، إذ تشهد الجبهة الجنوبية تصعيد

0: تصعيدا واسعا مع غارات وقصف مدفعي وعمليات نسف وإطلاق نار طالت مناطق عدة وأدت إلى سقوط ضحايا، كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على النبطية الفوقى ومرتفعات علي الطاهر تزامنا مع قصف بقذائف فوسفورية طال محيط الدبشة وتلال جبل الرفيع، فيما نسفت القوات الإسرائيلية المنازل في بنت جبيل ودير سريان. هذه التطورات العسكرية كلها والتي تفتح باب الأسئلة بشأن حدود العمليات الإسرائيلية في المرحلة القادمة في ظل تعثر المسار التفاوضي نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك سيادة العميد، ولكن كالعادة نتابع على الشاشة التفاعلية المجريات ونفهم التحركات معك عبد القادر عرادة، تفضل.
1: نعم ليلى، أسئلة عديدة ترتبط بهذا التصعيد الإسرائيلي وسنحاول فهمها خلال هذا العرض، ولكن أيضا سأنطلق من هذا الفيديو الذي كان قد نقل صورا لوجود وزير الدفاع الإسرائيلي حينما زار قلعة الشقيف، ومن هناك أطل وزير الدفاع كما نلاحظ على تلة علي الطاهر، و كان لذلك رسالة إسرائيلية متعلقة بهذه التلة، خصوصا ونحن نتحدث عن تلة استراتيجية كانت محور الحديث حينها، تحدث عن بقاء الجيش الإسرائيلي على مستوى ما سماها المنطقة الأمنية لفترة طويلة، أثار ذلك نقاشا وجدلا. ولكن التصعيد الجديد يربطه جيش الاحتلال الإسرائيلي بما قال إنه تجاوز خطير لحزب الله على مستوى تلة علي الطاهر، وهذه التلة التي تعرضت وترتفع نحو 600 متر عن سطح البحر، وكما نلاحظ ليست بعيدة عن قلعة شقيف التي شاهدناها. قلت هذه التلة تعرضت خلال الأيام الماضية وكنا نتابعها بشكل يومي إلى عملية قصف واستهداف لأكثر من موقع، كانت معاريف تحدثت على أن الجيش الإسرائيلي قائد أو وزير الدفاع أو عزالي قائد الجيش بضرورة الاستعداد لتطويق تلة علي الطاهر. نتنياهو كان تحدث عن عملية مهمة، الكل ربط ذلك بتطورات هذه التلة، لكن التطور الأبرز الآخر هو هذا التصعيد وعملية القصف التي استهدفت هذه المرة ومناطق عديدة. نتحدث عن دير الزهراني، حديث عن 4 شهداء و5 جرحى في قصف استهدف دير الزهراني بمسيرة. كان هناك أنصار أيضا التي تعرضت فجر اليوم إلى عملية استهداف إسرائيلي وعملية قصف، ولكن كانت أيضا هناك استهدافات في نبطية الفوقى. إذن هذه محاور الاستهداف التي كما نلاحظ ليست بعيدة عن الموجودة على مستوى قضاء النبطية، تطرح أكثر من تساؤل حول رسائل الجيش الإسرائيلي وربطها طبعا بما يمكن أن ينتظر من تطورات على مستوى تلة علي الطاهر، أو ما الذي حدث تحديدا كي نشهد هذا التصعيد. التصعيد الآخر على مستوى جنوب الليطاني واللافت هو عملية التجريف التي كنا نتحدث عنها خلال الأيام الماضية، كان هناك استهدافات على مستوى المنصوري تحديدا في قضاء صور، ولكن كان هناك استهدافات جديدة على مستوى أكثر من منطقة في دير سريان، في بني حيان، مركبة، بيت يحون وغيرها من المناطق. وسط تساؤلات عن رسائل التي يريد من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مثل هذه المناطق سواء من حيث التجريف أو من حيث النسف. كل هذه التطورات وتأتي ضمن جملة من الإجراءات كنا نتحدث عنها بشكل كبير خلال هذه الأيام، لا يمكن إلا أن تطرح تساؤلات جديدة متعلقة بمصير تلة علي الطاهر وبدلالة هذا التصعيد خصوصا في النبطية والنبطية الفوقى وما شهدته أنصار اليوم، وأيضا الزهراني دليل على أننا أمام تصعيد له أهداف محددة نربطه أيضا بتصريحات إسرائيلية لافتة. ليلى،
0: أهداف محددة، أشكرك عبد القادر. أهداف محددة ربما ترتبط بخصائص الحرب التي تقودها إسرائيل اليوم، يعني من خلال هذه الوتيرة المتصاعدة ماذا نفهم؟ أي كيف تغيرت الخصائص؟
2: ليلى، الثابت حتى الآن أن المنطقة الأمنية أو المنطقة الصفراء هي ثابتة. ماذا تفعل إسرائيل؟ تثبت وضعها في الغرب بالمنصوري، تبني قاعدة عسكرية مهمة في مارون الراس، وبالتالي أيضا في منطقة الخيام في السجر القديم، وكأنها تقوم على مرحلة المأسسة. هذا الأمر يأخذنا إلى الثابت. اليوم المتغير هو ما جرى في علي الطاهر. ما المقصود؟

0: بذلك ليلى. أولا هذه المنطقة ككل هي منطقة مدمرة بنسبة تقريبا 95%. فإذا انتقلنا هذه خصائص الحرب الجديدة انتقلنا ليلى من الردع والاحتواء وعمليات متقطعة إلى فعلا الاستباق الدخول الردع العقابي ما يسمى punitive deterrence، وبالتالي البقاء ومنع السيستم أو المنظومة التي تخدم الآخر أو العدو، وهنا نتحدث عن حزب الله بالنسبة لإسرائيل، أن يتموضع ويعيد تنظيم نفسه لحرب مستقبلية. هذه هي المقاربة الجديدة التي تعتمدها إسرائيل. يأتي علي الطائر هو كجزء أساسي من ضمن هذه المنظومة. تحدثنا عن منظومة جنوب الليطاني كي تكتمل فعلا هي منظومة شمال الليطاني.
1: ولكن علي الطاهر تحديدا له خصوصية ربما تجعله تختلف عن باقي المناطق فيما يتعلق بالضوء الأخضر الأمريكي، كيف؟
0: علي الطاهر، لنأخذ في المنظومة التي تحدثنا عنها ليلى، منطقة علي الطاهر هي منطقة، سأتحدث عن الموضوع العسكري، منطقة علي الطاهر 670 تقريبا متر ارتفاع، وهي بمجملها لا تزيد عن 2 أو 3 كيلومتر مربع، هي مرتبطة بقلعة الشقيف التي زارها كاتس مؤخرا، وبالتالي هذه المنظومة التي تطل على الخيام حيث هناك قاعدة عسكرية، وبالتالي الذهاب إلى أصبع الجليل. اليوم ما يحدث هو الشيء الذي المتغير، وهذا قلت عنه الثابت والمتغير. الثابت اليوم هي ما يحصل في علي الطاهر، هي ستكون موافقة وأخضر ضوء أخضر أمريكي، وليس مع الميكانيزم ليلى. يعني هذا المستوى من التعديل لعدم ضرب منظومة اتفاق الإطار ستأتي مباشرة من وزارة الحرب الأمريكية أو من البيت الأبيض بشكل كامل عبر السفير الإسرائيلي أو الأمريكي في إسرائيل.
1: طيب لو سمحت لنا عميد، نأخذ يعني نظرة عن بعد وننظر إلى المشهد ككل إقليميا، كيف يرتبط هذا التصعيد الذي يجري في جنوب لبنان مع المشهد الإقليمي ككل وما تحاول إسرائيل فعله تحديدا؟
0: ليس إسرائيل بشكل مباشر، ولكن إسرائيل مرتبطة بأربع جبهات تقريبا. ما يجري في الضفة، البارحة تحدثنا عن الضفة، وبالتالي ما يجري في غزة بعد أن رفض نتنياهو 15 نقطة، وبالتالي ما يجري في سوريا لبنان، وما يجري على المسرح المخا أو اليمن، وبدأنا نرى هناك توترات، وقرار الحكومة العراقية أنه في نهاية سبتمبر سيكون هناك عملية نزع السلاح. فإذا أنت تتحدثين عن ما يجري في لبنان، يعني اليوم علي الطاهر، إذا أخذنا علي الطاهر هو مرتبط فعلا بوكلاء أو وكيل الأساسي لإيران، وبالتالي إذا توزع على كل هذه الجبهات وكأن هناك استراتيجية كبرى تقوم على تحييد وبفعلا إلغاء تأثير هذه الوكلاء، وبالتالي ما يجري مع إيران اليوم، إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بعد جيوسياسي، هناك الحصار، هناك عض أصابع. هذا الأمر يعني نزع أظافر إيران من المنطقة وعدم التأثير على المنطقة. علي الطاهر هو بالمعنى التكتيكي يخدم استراتيجية كبرى أساسية، وإذا تم السيطرة على علي الطاهر ليلى هذه تلة مهمة جدا. هذا يعني أن هناك صحيح أنت متواجدة في علي الطاهر، ولكن أيضا أنت تؤثرين في منطقة ما يسمى عملية السيطرة غير المباشرة إلى هذه المنطقة، وصولا إلى أنصار اليوم. وأنا خدمت بالعام 96 في هذه المنطقة في أنصار، كنا في جنوب لبنان. هذه المنطقة هي عملية السيطرة على النقاط المرتفعة أو النقاط الحاكمة، وبالتالي محاولة التأثير في كل الاتجاهات. وعندما تحدثنا عن السيستميك وورفير أو الحرب المنظومة، هي عملية الإيكو سيستم ليلى، يعني أن تمنعي فعلا حزب الله من العودة إلى التأقلم وتنظيم نفسه. وهنا يأتي ما يسمى دائما في حروب المقاومة ليلى، هناك ما يسمى الملاذ الآمن، الراعي الإقليمي، وبالتالي القيادة الأساسية، القيادة المهمة بعد اغتيال السيد حسن نصر الله. اليوم الملاذ الآمن، دمرت كل شيء إسرائيل من الملاذ الآمن، أنصار تعتبر من الملاذ الآمن، وهي كانت قبل الحرب منطقة بدر. هذه المنطقة هي تقريبا منطقة بدر الأساسية، بدر عزيز ونصر. فإذا أنت تدمرين الإيكو سيستم، يعني أن تمنعي الحزب الله من الملاذ الأمن حتى باستهداف المدنيين. وهذا أمر ليلى حصل في غزة. لافندر وهو مشروع الذكاء الاصطناعي كان يسمح باستهداف 100 شخص مدني as collateral أضرار جانبية إذا كان هناك

0: قائد عسكري من حركة حماس.
1: وسط كل هذا ماذا بقي من اتفاق الإطار فيما يتعلق بالمناطق التجريبية التي كان هناك تركيز عليها منذ اليوم الأول لتوقيع
0: الاتفاق؟ دعينا نتحدث ليلى عن موازين القوى. اليوم الدولة اللبنانية ليس لديها قدرة فعلا إلا القدرة الدبلوماسية والضغط الأمريكي. هذا إذا استمر الرئيس ترامب الاهتمام في لبنان، فإذا أنت أمام مرحلة أساسية. كما قلت الثابت هو هذه المنطقة ليلى بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي هي تعطي الدولة اللبنانية من حصة ومن جيب الدولة اللبنانية زوتر الغربية المتواجدة في هذه المنطقة، وبالتالي فرون، وحتى وصولا إلى يعني نتحدث عن هذه المنطقة زوتر الغربية هذه المنطقة فرون وصريفة. ما المقصود بهذه المنطقة؟ هي خارج المنطقة الأمنية، يعني إسرائيل تتواجد في هذه المنطقة وتكلف الجيش اللبناني بطريقة غير مباشرة إعطاء منطقة وعمق أمني مختلف. فإذن إذا ذهبنا إلى بشكل عام إلى صورة كبيرة جدا، يعني لن يكون هناك مناطق تجريبية إلا في هذه المناطق التي فعلا هي مدمرة بنسبة 75% وليست تحت السيطرة الإسرائيلية، هي تسيطر عليها بالنار. وقد يكون انتشار الجيش في هذه المنطقة هو عامل مساعد للمنطقة الأمنية الصفراء، ولكن هذا الأمر إذا كان فعلا جدي الإسرائيلي، وهذا ما طالبت فيها الدولة الألمانية، أن يعطي منطقة تجريبية بالخيام لم يعطي، بمرج عيون لم يعطي، ببنت جبيل لم يعطي. فإذن هو يسيطر على مراكز الصقل الأساسية ويترك التفاوض بشكل عام، لأنه لا خير للدولة اللبنانية إلا التفاوض.
1: وإذا نتابع المشهد عسكريا وسياسيا، وواضح أن التصعيد على الأقل في هذه المرحلة هو الذي يقود كل شيء، وليس فقط في جنوب
0: لبنان. هل هي تحضير لعملية ليلى؟ هذا سؤال كبير.
1: وكما أشرت يعني إلى الإقليم ككل. على العموم أشكرك جزيلا حميد الياس حنا، وبهذا تنتهي هذه الفقرة. نعود إليك فدا في غرفة الأخبار، تفضلي.
2: شكرا لك ليلى. نبقى في الملف اللبناني ونتابع النقاش السياسي في التطورات الجارية في الجنوب، حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا الكاتب الصحفي علي الأمين، ومعنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. سيد علي، أبدأ معك. رئيس الجمهورية يقول بأن ما تقوم به إسرائيل هو رسالة واضحة للاتفاق الإطاري. إذا كانت الرسالة بالدم، لماذا تكمل الحكومة اللبنانية وعلى رأسها الرئيس بمسار التفاوض؟
3: بالتأكيد هي رسالة سلبية. إسرائيل تريد أن تقول أن مسار المفاوضات لا يعنيها كثيرا. أما الحكومة اللبنانية في المقابل، ليس بكل بساطة ليس لديها خيار آخر. الخروج من المفاوضات ربما هو أخطر من البقاء.
2: كيف؟
3: بمعنى أن الخروج من المفاوضات هو إعلان أنه لم يعد هناك أي صلة أو تواصل ضمن إطار تفاوضي مع إسرائيل، وبالتالي هذا سيستتبع بالضرورة موقف أمريكي سلبي من لبنان، وسيطلق يد إسرائيل. ربما تفتح إسرائيل باب النار على لبنان، ونحن خبرنا هذه التجربة.
2: ولكن هل توقف باب النار لكي
3: توقف؟ أكيد، لأنه نحن ما عم نحكي عن هجومات عم بتتم مع بيروت على البقاع، احتلالات. نحن عم نشوف مستوى
2: من لبنان،
3: أكيد مستوى من الاعتداءات موجود ومستنكر ومدان وغير مبرر وإجرامي. لكن المشكلة مش هون، المشكلة بأنه ماذا لو أن يعني انتهت كل الاتصالات أو التواصل، ماذا الذي سيحصل؟ سيحصل في تجربة سابقة أمامنا، سعى لبنان بكل قوة وحزب الله على رأسهم لوقف إطلاق النار. لماذا سعوا لوقف إطلاق النار؟ لأنه كانوا شايفين استمرار النار سيؤدي إلى كوارث لن يتحملها لا لبنان ولا حزب الله.
2: طيب دكتور طارق، في الوقت عينه حزب الله ينتقد مسار التفاوض، إلا أنه لا يتحرك للرد على هذه الاعتداءات الإسرائيلية. لماذا؟ هل هو عاجز في هذه المرحلة؟
4: لا، هناك أولا يعني اختلال بموازين القوى، بمعنى أن الإسرائيلي لا يرد على المقاومين، هو يرد على المدنيين. والدليل أنه بخلال 15 شهر قبل 2 آذار واليوم بعد اتفاق الإطار، ظهر أنه عند كل يعني حادث أو نشاط اللي بسموه أو عملية للمقاومة، إن كان بزبئين وغيرها، المستهدف هو المدنيين.

0: يعني اليوم في 9 شهداء، ما ذنب هؤلاء الشهداء إذا كان هناك عملية للمقاومة في علي الطاهر أو كان هناك تقدم إسرائيلي وجه بعمل
1: موازين؟ لو سمحت لي.
0: اختلاف موازين بمعنى أنه الموضوع ليس مرتبطا باشتباك مباشر بين المقاومين وبين الإسرائيلي كما كان يحصل قبل العام 2000. الإسرائيلي يتجاوز المقاومة إلى الانتقام من المدنيين، بمعنى أنه يستطيع أن يدمر عشرات الأبنية.
1: مضى قبل العام 2000، يعني كان حزب الله يرد على الرغم من أن موازين القوى هذه كانت مختلة، وكان يستهدف الجيش الإسرائيلي المواطنين ومنازل المواطنين وقرى المواطنين، وكان يرد. الآن هو لا يرد، ينتقد فقط. لماذا؟
0: في محدد أساسي كان في اتفاق نيسان 1996 اللي عمله وقتها الرئيس رفيق الحريري، منع الإسرائيليين من استهداف المدنيين من 96.
1: دكتور طارق، نحن نتحدث عن الحاضر القريب وليس عن الماضي البعيد.
0: لا، عم بحكي أنا بموضوع نموذج ما قبل 2000. في 96 لل 2000 لم يجرؤ الإسرائيلي على استهداف المدنيين لأن المقاومة كانت تستهدف المستوطنات الشمالية.
1: لكن هذا النموذج انتهى
0: خلصت.
1: وتغير
0: كرمالك واختلف. أنا عم أقول أنه يعني اختلال موازين القوى، بمعنى أنه حتى العقلية عند الإسرائيلي اختلفت. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تقف بشكل أكبر بعد 7 أكتوبر خلف الإسرائيلي. المجتمع الدولي يعني هضم موضوع أنه يروح أو يستشهد بمستشفى الشفاء بخان يونس مثلا 400 شهيد ويقطع عنه المجتمع الدولي. أصبحت هون عدد الشهداء 10 أو 20 أو 30 أصبح تفصيلا أمام المشهد الكلي في غزة.
1: طيب،
0: لذلك اليوم
1: معروف.
0: الانتقام أصبح من بيئة المقاومة وليس من المقاومة. لذلك اليوم المقاومة أولا هي تقدم الدولة اللبنانية التي تصدت لأن تكون في المشهد، ثانيا هي أجلت موضوع يعني التصدي للعمليات الحربية في المنطقة المحتلة.
1: أجلت إلى متى؟
0: طبعا مرح الشيخ نعيم قال هذا الموضوع ليس أبديا، من الممكن أن يحدث أو تحدث عمليات لاحقة. ثلاثة، التزمت المقاومة
1: لو سمحت لي سؤال في هذا الإطار، ما هي المعايير التي تحكم الرد من عدمه؟ لأنه ما تحدثت عنه، عن الماضي كان ماضي وانتهى، ورد الحزب على الرغم من اختلال موازين القوى بعد 7 أكتوبر.
0: أولا بموضوع علي الطاهر وموضوع الخط الأصفر، كل تقدم عم بتم صوب المنصوري أو صوب علي الطاهر يواجه بمقاومة. يعني المقاومة هذه الخطوط الحمراء عندها. لذلك الإسرائيلي امبارح يعني انتقم لأن هناك يعني قتلى أو جرحى في التقدم الذي فشل. ودائما الإسرائيلي يحاول اليوم أن تكون علي الطاهر هي القضية المركزية، وتكبير موضوع علي الطاهر حتى إذا احتلها الإسرائيلي فيما بعد هو لي يعني يظهر أن هناك إنجازا للجيش أو لنتنياهو يستخدم في العملية الانتخابية في أكتوبر. وقد تؤجل عملية علي الطاهر كعملية عسكرية واسعة إلى حين يعني قدوم الموعد الزمني لانتخابات 27 أكتوبر 2026 في إسرائيل أو في الكيان الإسرائيلي. طبعا هناك كلام اليوم يعني أستاذ فدا بيقول أنه لماذا لا تسلم المقاومة أيضا هذه
1: سنعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أسمع من الدكتور محجوب. دكتور محجوب، هل يمكن فصل ما يجري في لبنان الآن عن الجمود الذي نراه في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ما يجري هو أحد إرهاصات هذا الجمود؟
2: الحقيقة فدا هو عبارة عن نتيجة مرتبطة أشد ارتباط بحالة الجمود التي تحصل بين إيران والولايات المتحدة. الهجمات اليوم اعتداءات على جنوب لبنان هي محاولة تحرش سياسي تقوم به إسرائيل بإيران مباشرة، لأنها تريد أن ترسل رسالتين. أولا رسالة موجهة للقيادة العسكرية الجديدة التي تم تعيينها أخيرا في إيران، والتي قيل عنها متشددة وبالتالي هي منضبطة بالدفاع عن محور ما يسمى بالمقاومة أو محور الحلفاء بالنسبة لإيران. ثم المسألة الثانية هي تريد أن تقول لإيران هل تستطيع فعل ما فعلتي بيونيو 2026 عندما قامت بإرسال أكثر من 30 صاروخا عندما طلبت الضاحية الجنوبية. نحن أمام لحظة اختبار الحقيقة. المسألة الثانية باعتقادي هي اختبار لإدارة الرئيس ترامب. ترامب كان يعني يهدد إسرائيل أن عليها أن تنضبط في جنوب لبنان. اليوم إسرائيل لم تنضبط لا في جنوب لبنان، ورفضت مقترحات 15 نقطة المتعلقة بمجلس السلام في غزة، وبالتالي وكأن إسرائيل تقول لترامب نحن غير معنيين بأولوياتك السياسية، لدينا أولوياتنا الخاصة.

0: صبنا. باعتقادي هذا كله هو تعبير عن حالة إحباط بسبب حالة الجمود في المسار المتعلق بإيران وأمريكا وموضوع فتح المضيق بشكل أساسي، كما أنه مرتبط أيضا بالمشهد الداخلي الإسرائيلي وقرب الانتخابات ومحاولة الحكومة اليمينية المتطرفة تسجيل أكبر عدد من النقاط والامتيازات لصالح فوزها في الانتخابات. طيب، التي تجري.
1: أنتقل من ما ذكرت إلى السيد علي. سيد علي، يعني إسرائيل ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير معنية بما تقوم به. التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الحكومة اللبنانية، ما أهميته في هذه المرحلة؟
2: يعني كما قلنا قبل قليل بأنه هذا الخيار المتاح عمليا، نحن ندرك والحكومة اللبنانية أكيد تدرك وكل اللبنانيين يدركون أنهم يتعاملون مع عدو خطير، ليس بس فقط أنه عدو خطير، حقق انتصارا وفر له إذا بدك الاستباحة، يستخدم حتى الاستباحة في التعامل مع لبنان. المخاطر نحن بعد 7 أكتوبر تحديدا خاصة في لبنان، واللي عم نشوفه على مستوى تدمير القرى، اقتلاع القرى إلى هذا الحد، نحن عم نشوف منطق جديد، هو أن إسرائيل لم تعد تسمح بإمكانية أن يكون هناك حدود بينها وبين الدول، إنما مناطق أمنية بينها وبين الدول، إما مناطق أمنية محتلة بشكل مباشر أو لديها حرية حركة فيها، كما هو الحال بسوريا، باللبنان، بغزة. نحن أمام منطق جديد، مواجهة جديدة. الآن عندما نقول أنه من نفع بالتعامل مع الولايات المتحدة، أكيد الولايات المتحدة ليست ضماني بالمعنى الفعلي والأكيد، وأيضا هناك يجب على الحكومة اللبنانية وتقوم بذلك، لابد من الاستعانة بدور إقليمي، دور عربي، دور أوروبي.
1: طبعا سؤال ليس من نفع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مع دورها وحجم لبنان ليس هذا هو السؤال، ولكن التعويل على الولايات المتحدة، هذا التصعيد يأتي في وقت كان هنالك زيارات.
2: صحيح. نحن فإذا الخيار اليوم أمام الحكومة اللبنانية، إذا رئيس الجمهورية والحكومة اليوم جالسين، شو عندهم خيارات أمامهم؟ يا إما بوقفوا المفاوضات، إما بيروحوا على مواجهة عسكرية بهذا، إما المراهنة والاتصالات الدبلوماسية والسياسية من أجل الضغط على إسرائيل. بالوضع اللبناني اللي فيه اليوم، الكارثة النكبة اللي فيه لبنان، لا يستطيع أن يستخدم سوى وسيلة السياسية، الوسيلة الدبلوماسية، وسيلة الضغط السياسي والمعنوي، سوى ذلك مخاطره كبيرة، ولا نتحدث عن احتمالات مجهولة، عن شيء واضح، عن شيء مسبوق بتجارب خلال هذه الحرب.
1: والنقطة التي أشرت إليها سيد طارق عبود، الدكتور طارق، إذا كان الحزب معني بتهدئة المنطقة، بتهدئة لبنان وبالاستقرار داخل لبنان، لماذا لا يقوم بتسليم سلاحه وسحب الذريعة من الجانب الإسرائيلي؟
3: يعني هو بيسلم سلاحه بهذه الطريقة من دون أي ثمن؟ كان هناك حوار مع رئيس الجمهورية قبل حرب 2 آذار، بمعنى
1: الثمن اندفع في الجنوب، تدمير للجنوب.
3: ما الحكومة كمان عندما تذهب إلى المفاوضات ولديها أوراق قوة، حتى لو كانت ورقة المقاومة، تذهب بغطاء سياسي، بموقف وطني موحد أمام الإسرائيلي. نحن ذاهبون إلى المفاوضات مع نتنياهو، مع بن غفير، مع سموتريتش، مع ترامب. يعني أن نذهب بهذه الخفة وبهذا التبسيط، أنه نعتمد فقط على صداقتنا مع الرئيس دونالد ترامب، هذا تقويض للأمن الوطني اللبناني. طيب، إجا الرئيس وقال أنه خلينا نعمل حوار نحن والمقاومة لكي نضع سلاح المقاومة على الطاولة حتى نعرف كيف يعني نجلب الاستقرار. الرئيس بري كمان قال أنه سلاح المقاومة في منطقة ما يقابله انسحاب ودخول للجيش اللبناني. لماذا تجاوزوا هذه النقطة؟ لأنهم وضعوا كل أوراقهم عند الأمريكي لأسباب شخصية وأسباب سياسية.
1: إلا أن المقاومة لم ترفض هذا المسار في البداية، يعني اعترضت عليه ولكن لم ترفضه بالصراحة التي نراها اليوم. لو سمحت لي، لدي دقيقة واحدة. دكتور محجوب، أفق هذا التصعيد في ظل المشهد كما رسمته سابقا.
0: حقيقة أنا بانتظار ردود فعل من واشنطن ومن إيران على هذا. قاليباف تحدث عن أنه هناك مكالمة هاتفية جرت، أو هناك حديث عن المقاتلين في جنوب لبنان، لكن باعتقادي بانتظار الاستماع إلى رأي فعل أكثر من إيران فيما يتعلق بالحدث وتأثيره على ما يتعلق بمسار التفاوض. الإيرانيون يتحدثون فدى الآن عن تحرك المسار العماني ما بينهم.
1: طيب، وأشاروا أيضا

0: إلى ما يجري في لبنان بالقول رئيس البرلمان الإيراني أنا على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة، ماذا يعني هذا؟
1: هذا في حد أنا أعتقد هذه هي الرسالة التي أراد أن يوصلها الآن، لكن القضية ليست المقاتلين، القضية إذا كان هناك رد سيكون ردا على إسرائيل وليس أقل من تكون صواريخ كما حصل في يونيو.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. ننتقل الآن إلى طهران حيث ينضم إلينا من هناك مراسل جزيرة عمر هواش. عمر، نطلع على آخر المستجدات سواء الميدانية والمواقف السياسية أيضا.
2: نعم فدا، آخر المواقف السياسية تنصب بشكل واضح على مضيق هرمز، تحديدا المفاوضات الإيرانية العمانية. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن هذه المفاوضات مستمرة منذ 3 أسابيع بشكل مكثف وأنها حققت الكثير من التقدم ووصفها بالإيجابية، حتى أنه قال أنه تم التوافق مع سلطنة عمان على خارطة للملاحة البحرية في المضيق، أي المسارات العبور الدخول والخروج من خليج عمان إلى المياه الخليجية وبالعكس. لكنه أضاف أن هناك ما يؤخر الإعلان النهائي بين طهران ومسقط وأن هناك بعض النقاط لا تزال عالقة، وأكد أن هناك أيضا عراقيل تضعها الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن يكشف طبيعة هذه العراقيل. قبل ذلك أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كان قد قال أنه يمكن أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق الإيراني حول مضيق هرمز في وقت قريب جدا. لكن فدا هناك مسار آخر ليس بعيدا عن المسار العماني الإيراني، مسار طهران واشنطن، البلدان لا يزالان يتبادلان الرسائل عبر الوسيطين القطري والباكستاني. هذا ما صرح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا، حيث أكد كذلك بأن تبادل الرسائل هذا لا يعني أن هناك مفاوضات قائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن قرار استئناف المفاوضات مع الأمريكيين لم يتخذ حتى هذه اللحظة. ماذا يعني كل ذلك؟ هذا يعني أن وفق ما تقول طهران أن الاتفاق الإيراني العماني لا يعني بالتحديد فتح مضيق هرمز. تضيف طهران أن أي اتفاق مع سلطنة عمان لن يكون إجرائيا من دون تطبيق بعض القضايا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم وكل بنود مذكرة التفاهم. تقول طهران إن فتح المضيق يمكن أن يكون مخرجا للحوار مع سلطنة عمان، شريطة عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، وهذا الأمر يبدو أنه غير موافق عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بدليل أن الرسائل لا تزال تتبادل بين الطرفين عبر الوسطاء منذ فترة طويلة. وشهدنا قبل أيام وزير الداخلية الباكستاني كان في العاصمة طهران ولم تكن هناك نتائج واضحة لهذه الزيارة. إذا ما تحدثنا أيضا عن مضيق هرمز، كان هناك رد سريع من قبل كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية حول ما ذكره ترامب بأنه ينوي إعلان مضيق هرمز جزءا من الأراضي الأمريكية. هنا وصف ذلك كاظم غريب أبادي هذا الأمر بأنه تهديد، وأكد أن إيران لا تخشى التهديدات، مشددا على أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية وأن فتحه أو إغلاقه يكون بقرار إيراني وليس عبر تغريدة للرئيس الأمريكي أو تصريحات أو خطابات في حملات انتخابية أو حتى بإرسال حاملات الطائرات، في إشارة إلى التصعيد الأمريكي والإيراني السابق، حيث كان هناك تركيز على منطقة نطاق مضيق هرمز، وهذا الأمر وفق ما يقول الإيرانيون لم ينجح في فتح المضيق. أما عن استمرار إغلاق المضيق، لا تزال تؤكد طهران على أن هذا الأمر لا يزال قائما. قائد قوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني كان قد قال يوم أمس إن أي حركة ملاحة في مضيق هرمز لن تكون بعيدة عن المراقبة الإيرانية.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير في رام الله للمرة الثانية اليوم. وفي وقت سابق اليوم أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على

0: الفلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين على قرية المغير. وفي بلدة قصرة بقضاء نابلس يواصل المستوطنون محاصرة عائلات فلسطينية لليوم السابع. ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن قرية قصرة في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. وأبدأ معك منتصر وتطورات المشهد.
1: هي تطورات متلاحقة في الضفة الغربية ما بين حملات دهم واعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم، تخللها اعتقال فلسطينيين وسيدات في أكثر من منطقة في قلقيلية وفي مناطق من جنين شمال الضفة الغربية، إضافة إلى الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال هنا في جنوب الضفة الغربية، تحديدا في مخيم عايدة إلى الشمال من مدينة بيت لحم. قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الواقعة بمحيط جدار الفصل العنصري شمال بيت لحم في مخيم عايدة، وفتشت أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة وتواجدت عند محيط الجدار، إضافة إلى الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في منطقة إغوين إلى الجنوب من بلدة السموع جنوب الخليل. مستوطنون اقتحموا القرية صباح هذا اليوم، أطلقوا مواشيهم واعتدوا على المزارعين بالشتائم وبالسب، إضافة إلى إطلاق المستوطنين لأغنامهم في منطقة شعب البطن بمسافة رياضة جنوب الخليل. مستوطنون أيضا رشقوا بالحجارة مركبة لفلسطيني أثناء وجوده على طريق الزويدين الواقع في بادية جنوب الخليل، وألحقوا ضررا بهذه المركبة، إضافة إلى قيام المستوطنين برش غاز الفلفل على فلسطينيين في محيط قرية المغير شمال شرق رام الله. وعاود المستوطنون لمرة ثانية اقتحام محيط المساكن في المنطقة التي تتعرض باستمرار إلى اعتداءات مستوطنين، إضافة إلى اعتداءات نفذها مستوطنون على فلسطينيين في منطقة ترمس عية، أيضا تحديدا في منطقة السهل الشرقي قضاء رام الله. أضيف أيضا في وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين ملف مهم كنا تابعناه يوم أمس، وهو إصابة ممرض فلسطيني بشلل نصفي بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي عليه في منطقة العديسة ببلدة سعير شمال الخليل، نقل أمس إلى مستشفى الخليل الحكومي، من ثم تم نقله للمشفى الأهلي. هناك أعلن الأطباء عن أن الحالة الصحية له متدهورة، وأعلنوا إصابته بشلل نصفي بعدما أصابت رصاصة في قريبة من منطقة الحبل الشوكي والعمود الفقري في منطقة الظهر. كنت وصلت مع الأطباء في المستشفى الأهلي وأكدوا أن الحالة الصحية للممرض محمد مطور البالغ من العمر 26 عاما حالة متدهورة، وبالفعل بات يعاني من شلل نصفي بعدما أصابه مستوطنون بالرصاص. إدانات واسعة على إثر هذا الاعتداء. كان هناك بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أدانت فيه هذا الاعتداء وأكدت أن الطواقم الطبية مؤخرا باتت تتعرض بشكل مستهدف ومباشر من قبل اعتداءات المستوطنين، سواء باطلاق الرصاص او حتى باستهداف طواقم الاسعاف، وهذا ما جرى في منطقه خليل اللوز في بيت لحم وغيرها من مناطق الضفه الغربيه. وكان هناك بيان ايضا لنقابه التمريض والقباله الفلسطينيه ادانت فيه ايضا هذا الاستهداف، وطالبت بمحاسبه المسؤولين عن عمليه اطلاق النار بالرصاص على الممرض مطور. والمنطقه التي نتحدث عنها بؤره استيطانيه أقيمت حديثا، أقامها المستوطنون من خلال خيمة على أراضي الفلسطينيين في منطقة العديسة، هي منطقة قريبة من منازل الفلسطينيين، وهذا ما يفسر الإصابة المباشرة والقريبة للممرض أمطور بعدما أطلق المستوطنون الرصاص من مسافة قريبة على منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة، وهي بؤرة استيطانية تقع مقابلة تماما لمستوطنات كريات أربع، وهي واحدة من كبرى المستوطنات القائمة على أراضي الفلسطينيين في الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي امتداد على ما يبدو لهذه المستوطنة في دهب.
0: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من الخليل. وأنتقل إلى ليث. ليث، كيف يتطور الوضع في قصرة؟ كيف هو المشهد الآن؟
2: المشهد الآن فدا منذ عدة ساعات هو ذات المشهد، لا يوجد أي تحركات فعلية للمستوطنون أو حتى لجيش الاحتلال. طواقم بلدية قصرة بدأت في هذه اللحظات عمليات إرجاع وإعادة الكهرباء إلى المنازل المحاصرة. لربما نرصد في هذه الصورة جرافة تتبع لبلدية قصرة، إضافة إلى طواقم الكهرباء والمياه بدأوا بعمليات فعلية لإعادة خطوط الكهرباء والماء التي قطعها المستوطنون في هذه المناطق. لا ندري إذا ما كان الجيش الإسرائيلي سيقوم بالتقدم أو يذهب باتجاه هؤلاء الفلسطينيين ويمنعهم من

0: تقديم هذه الخدمات وإيصال الخدمات حقيقة إلى المنازل، لا سيما وأننا لا ندري بعد ما إذا كان أو كانت العائلات قد حصلت على تنسيق رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي. كل ما قاله رئيس البلدية بأنه بدأ بالعمل وينتظر فعليا هذا القرار منذ قرابة نصف ساعة، والآن بدأوا بعملية محاولة إعادة خطوط الكهرباء والمياه. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على منازل الفلسطينيين. لا يسمح للفلسطينيين بالتوجه سواء بالدخول أو الخروج إلى محيط العائلات الفلسطينية، أيضا لا يسمح لتلك العائلات بالخروج من منازلهم بدعوى أن المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة فرضها الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاولتهم لإخلاء بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين. نحن نتحدث عن قلة قليلة خلال الأيام السابقة، 10 إلى 15 مستوطنا فقط من شبيبة التلال استوطنوا في هذه المنطقة، أقاموا خيمة وأعلنوها كبؤرة استيطانية. الجيش الإسرائيلي عبر 9 قرارات متواصلة بالقيام بإخلاء هذه البؤرة لم يتمكن بعد من إخلائها وإبعادهم، وهذا ما يقول عنه الفلسطينيون بأن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بعملية إخلاء هذه البؤر الاستيطانية لما يسعى له من خلال الحكومة الإسرائيلية، وهي حقيقة مكاسب سياسية للانتخابات القادمة. الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسعى وتمد هؤلاء المستوطنين بكافة احتياجاتهم في مناطق الضفة الغربية لبسط سيطرتهم على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. منذ 7 أكتوبر 2025 أكثر من 350 بؤرة استيطانية أقيمت في مناطق الضفة الغربية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إضافة إلى شرعنة الحكومة وبناء 104 مستوطنات في مناطق الضفة الغربية، ما يشير بتصاعد في وتيرة الهجمات الاستيطانية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية لقضم أراضي الفلسطينيين تارة وتارة أخرى لبسط السيادة الإسرائيلية بعد تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ومن أماكن تواجدهم. مدينة نابلس وجنوب مدينة نابلس حتى شمال رام الله، هذه المساحة يتربع عليها سلسلة من المستوطنات ابتداء من كدوميم وصولا إلى معالي أدوميم، وكذلك مستوطنات كعليه وأيضا يتسهار وعدد من هذه المستوطنات التي يحاول الجماعات الاستيطانية توسعت هذه المستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين، حتى وإن اضطر الأمر إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وهدم منازلهم كما جرى. وفق الهيئة قالت بأنه منذ 7 أكتوبر تم هدم أكثر من 4500 منشأة في مناطق الضفة الغربية بدواع متعددة، إما ضمن سياسة العقاب الجماعي وإما بدعوى البناء دون ترخيص، وتارة أخرى عبر السياسات التي يتم انتهاجها كما جرى مع عائلة هنا في عائلة حسان وكذلك عائلة أبو ريدة. وكنا قد رصدنا خلال الأيام السابقة الاعتداءات ورصدنا التقرير التالي.
1: طبعا الباب مش مسموح نفتحه، هون محل ما بننام. هون البيت اللي فيه جنود رح أحاول.
2: بلقطات حصرية حصلت عليها الجزيرة من داخل المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبية نابلس تظهر تفاصيل معاناة يومية يعيشها سكانها في واقع إنساني يزداد قسوة تحت الحصار. منذ 8 أغسطس الجاري حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين على الأطراف الغربية للبلدة، وقطعوا عن 3 عائلات الماء والكهرباء والطعام وأغلقوا الطريق المؤدية إلى منازلهم قبل أن يعلن الاحتلال المنطقة ثكنة عسكرية.
3: يوميا في اعتداءات منهم.
2: قصي أبو ريدة أحد السكان المحاصرين، تواصلنا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انقطعت السبل عن الوصول إلى العائلات المحاصرة، فنقل إلينا جانبا من معاناتهم تحت الحصار.
3: رايحين نظل صامدين، رايحين

0: يفضلنا صابرين، يعني حتى لو قطعوا عنا الأكل والغذاء والدواء، يعني حتى لو نشرب مي وملح، إحنا أخذنا عهد على أنفسنا إحنا وجيراننا يوسف ورزق إن ما نطلع من هان إلا شهداء. مستحيل نطلع من هذا البيت، هذا تعبنا وتعب يعني أرض أجدادنا، يعني ما مش رايحين نتسهل فيها ونعطيهم إياها.
1: دفع الاحتلال بكتائب وأرتال عسكرية إلى المنطقة بذريعة إخلاء البؤرة بعد ضغوط دولية وأمريكية، لكن 9 قرارات أصدرها الجيش لم تفض إلى إخلائها، فيما يواصل المستوطنون تجوالهم وانتشارهم بين منازل الفلسطينيين. مشهد يعيد إلى الأذهان ما عاشته عائلة الطباس في جالود حين انتهى الحصار برحيلها واستيلاء المستوطنين على منزلها.
2: إنسانيا إحنا كثير سمعنا عن حقوق الإنسان وعن حقوق الطفل وعن حقوق المرأة، لكن اليوم ما تعيش عائلتنا في جبل راس العين حقيقة مجرد من الإنسانية اللي في الظروف الحالية. الإنسانية بدها تكون حياة طبيعية، في مي وفي كهرباء وفي خدمات طبيعية جدا، لكن عائلتنا في راس العين حاليا المستوطنين بفرضوا عليهم ظروف غير إنسانية وغير طبيعية، ليلهم مش ليل ونهارهم مش نهار.
1: يرى فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي شريك في حصار العائلات ومتواطئ مع المستوطنين، فقد أجبر متضامنين أجانب وصلوا إلى محيط المنازل المحاصرة محملين بالماء والغذاء على مغادرة المكان بذريعة أنه منطقة عسكرية مغلقة، في حين لم يخل بؤرة أقامها مستوطنون من شبيبة التلال في المنطقة المصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أقام مستوطنون منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 300 بؤرة استيطانية فيما شرعت الحكومة الإسرائيلية خلال ولايتها الحالية في بناء 104 مستوطنات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أكثر من 500. ما تواجهه عائلة حسان وأبو ريدة من حصار وتجويع وترويع هنا في قصرى جنوب نابلس يراه الفلسطينيون أسلوبا واضحا لاستهداف الأرض من خلال دفع الإنسان إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
3: إلى السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمة بمدينة الخرطوم استمرار عمل الحكومة في دعم الخدمات الأساسية بالعاصمة السودانية لتوفير سبل الاستقرار للناس وتشجيع عودتهم إليها. وقال البرهان إن الجيش السوداني هو جيش السودان وليس جيش أي جهة أخرى حسب تعبيره. ميدانيا قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان للجزيرة إن 18 مدنيا قتلوا في هجوم للدعم السريع على بلدة أم عردة. وقال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش صد هجومين لقوات الدعم السريع على مواقع للجيش غرب الأبيض عاصمة شمال كردفان. ينضم إلينا من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. الطاهر، ماذا عن هذه الجهود لإعادة السكان وإلى أين وصلت، وما الذي يقصده البرهان بقوله إن الجيش في السودان هو جيش السودان وليس أي جهة أخرى؟
4: نعم، هذه مناسبة يتحدث فيها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني هو عيد الجيش، وهي مناسبة عظيمة في السودان يتحدث فيها عن السياسات والخطوط العريضة والرد أيضا على المشككين في أن الجيش السوداني هو جيش قومي، وبهذه العبارات يؤكد أن الجيش في السودان هو جيش قومي يخدم السودان ويحمي الدستور ويقوم بتثبيت إركان الاستقرار في السودان، وهو أنه يرد على بعض المشككين أو الذين يتحدثون بأن الجيش جيش غير قومي، وهو يرد بالفعل على هؤلاء ويتحدث ويتعهد بأن هذا الجيش هو جيش السودان وسيحمي السودان وسيحمي الدستور وسيقضي أيضا على من وصفهم بميليشيا قوات الدعم السريع في كل مكان. وأكد بأن استمرار الحياة في الخرطوم يتم من خلال دعم والخدمات الخدمات الأساسية، وهذا في حديث لولاية الخرطوم باعتبار أن مدينة الخرطوم هي ثقل سكاني كبير للذين عادوا من اللجوء ومن النزوح إلى هذه المدينة، وبالتالي يخاطب ولاية الخرطوم ويوجههم بتوفير الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء حتى على السكان حتى يستطيعوا أن يعيدوا حياتهم بشكل منتظم في الاستقرار وفي محاولة إعادة البناء. كذلك أيضا دعا السكان الخرطوم والسودانيين بصفة عامة ألا يلتفتوا أو يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، في إشارة بألا يلتفتوا إلى أي نوع من الإشاعات. الأمن مستقر في أي مكان يوجد فيه الجيش السوداني، وهذه المناسبة أيضا الجيش السوداني يقوم فيها بتقديم أو يتقدم فيها في جبهات القتال في مواقع عديدة، على الرغم من أن هنالك هجمات بحسب مصادر للجيش السوداني يقوم بها أو تقوم بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، كما حدث في مدينة أم عردة التي أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين وتشريد عدد كبير منهم، وصلوا بالفعل إلى مدينة الأبيض في ظروف صعبة للغاية، فقدوا ممتلكاتهم، فقدوا الأرواح، ويعتبرون ومصدر الجيش السوداني يقول إن قوات الدعم السريع دائما تستهدف المدنيين بالمسيرات، سواء كان في العاصمة المناطق الآمنة، تستهدف حتى المرافق التي ترتبط بحياتهم، سواء كانت المحطات الوقود أو الكهرباء أو المواقع التي يمكن أن توصف بأنها مدنية، كما حدث في مدينة الأبيض. ولكن القائد العام للجيش السوداني الرئيس مجلس سيادة يؤكد أن الاستمرار في استقرار الأمن وهزيمة من وصفهم بالميليشيا لن تتوقف، وأن السودان وأن الجيش السوداني والحكومة السودانية ستسعى من أجل تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام.
3: شكرا لك الطاهر المرضي. أيضا أشار البرهان إلى مبادرات السلام وتحدث عن أن ما يجري من جهود لن يؤدي إلى غض الطرف عن أي مبادرة سلام جادة. إذا جاء كلام عبد الفتاح البرهان من مدينة الخرطوم بمناسبة عيد الجيش. نواصل معكم هذه التغطية مشاهدينا الكرام، ونبدأ من جنوب لبنان وبالتحديد أيضا التطورات في مضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى. وفي آخر المستجدات التي سجلت هذا اليوم في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارتين إسرائيليتين على أطراف بلدتي أنصار ودير الزهراني بقضاء النبطية جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ليلا هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار ردا على عملية ضد قواته في مرتفعات علي الطاهر. وفي أول رد فعل له قال حزب الله في بيان له إن على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن اعتداءاته ومحاولة فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها. وأضاف البيان أن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف العدوان وأن لا تصر على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال إن اعتداءات إسرائيل تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا لتطبيق اتفاق الإطار. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين أو لجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. وبشأن الوضع في مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن عودة الملاحة الطبيعية بمضيق هرمز تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية. هذا ودانت الخارجية الإماراتية استهداف سفينة تابعة لشركة أندوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران هجماتها وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. وفي تطورات الضفة الغربية، صعد المستوطنون هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قسرة بقضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. البداية مع التصعيد الإسرائيلي في لبنان وهذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل محمد علاونة. إليك محمد.
5: شكرا فيدا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا هنا بيروت. وهذه نافذة نتابع فيها آخر المستجدات الميدانية والمواقف السياسية من بيروت. آخر ما تابعناه كان تصعيد الجيش الإسرائيلي هجماته جنوبية لبنان والتي تركزت على مناطق أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية، وقد خلفت 11 شهيدا على الأقل وعددا من الإصابات كما تابعنا وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية حتى اللحظة. أبرز ردود الفعل اللبنانية جاءت في اتجاه التحذير من تداعيات هذا التصعيد على المسار التفاوضي، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا لتطبيق اتفاق الإطار. رئيس الوزراء نواف سلام كذلك من جهته أكد أن ما تقوم به إسرائيل تقويض لمساعي تثبيت الاستقرار، وشدد على أن التعامل مع أي بنى عسكرية مسؤولية الدولة حصرا ولا يمنح إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية. في بيان أصدره كذلك قبل قليل حزب الله، قال إن التمادي في العدوان وانتهاك سيادة لبنان تتحمل مسؤوليته الحكومة. كذلك كانت التفاصيل، وهنا مزيد من التصعيد الإسرائيلي ما زال على الأرض، نرصده بمزيد من المتابعة والتفصيل مع مراسلتنا كارمن جو خدار، حيث تتواجدين، كيف يبدو المشهد كارمن؟
6: هذا هو اليوم الأكثر دموية منذ وقف إطلاق النار، مع أن النار لم تتوقف يوما محمد، ولكن اليوم الغارات التي غطت رقعة جغرافية واسعة في قضاء النبطي آخرها كان هنا في دير الزهراني. نرصد بعدسة الكاميرا ما تبقى من حريق كانت تعمل على إطفائه وإخماده الإسعاف وأيضا الدفاع المدني. هنا استشهد عدد من حصيلة ثقيلة اليوم شهداء هنا في هذه الغارة على دير الزهراني، بالإضافة إلى غارة أخرى على أنصار دائما في قضاء النبطية، 11 شهيدا و19 جريحا، بالإضافة إلى غارات أخرى طاولت النبطي الفوق، طاولت أيضا مرتفع علي الطاهر، بالإضافة إلى غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور. قضاء النبطي دائما في عين العاصفة منذ بدء هذه المواجهات في عام 2026، حين عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني واعتدت بذلك، واعتد بذلك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصل إلى كفر تبنيت، ومنها تقدم باتجاه يحمر الشقيف وأرنون، واحتل قلعة الشقيف وكل هذه المنطقة، ينفذ تفجيرات بشكل متكرر. واليوم على المستوى الرسمي هناك مطالبات بوقف إطلاق النار، ولكن ما نشاهده في الميدان تصعيد جديد. وعلى المستوى الميداني السؤال يطرح في جنوب لبنان، هل ما يجري يشكل مقدمة لتصعيد أكبر أوسع جغرافيا أم إرهاصات لحرب؟ يسألون إذا ما كانت مرتبطة أيضا بالانتخابات الإسرائيلية، يسألون أيضا إذا ما كانت مرتبطة بأي تغييرات إقليمية، لأن الجنوبيين يعرفون جيدا أنه في حال أي تطور في الإقليم له انعكاساته هنا، ويخشون من التصعيد. لماذا؟ لأنهم خبروا منذ العام 2023 أن يغادروا وينزحوا في لحظة فجائية تتبدل حياتهم، ولكن هنا في قضاء النبطي لا يمر يوم إلا وتستهدف هذه المنطقة، إما بقصف مدفعي، إما بالغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، أو المسيرات أو التفجيرات التي لا تتوقف.
5: نعم، عادت أو عدت كارمن لارتداء بزة الصحافة وتزامنا مع هذا التصعيد، نرجو لك السلامة ونرجو السلامة للبنان بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك. نتحول إلى كاترين حنا مراسلتنا كذلك هنا في بيروت، نرصد معك آخر المواقف والتصريحات السياسية كاترين.
7: محمد، هذا المشهد الميداني المتصاعد الذي نتابع تفاصيله منذ فجر اليوم لا شك أنه أرخى بثقله على المسار السياسي، ووضع السلطات اللبنانية في هذه المرحلة في موقف صعب وحرج، وزاد أيضا من الانقسام حيال خيار التفاوض مع إسرائيل. اليوم الرئيس اللبناني وأيضا رئيس الحكومة كلاهما أدانا المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني رأى أن في ذلك رسالة إلى المسار التفاوضي وإلى الجهود الأمريكية بهدف تطبيق الاتفاق الإطاري، بينما وصف نواف سلام رئيس الحكومة هذا التصعيد بأنه بالغ الخطورة ويهدف إلى تقويض مساعي تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، وقال إن الشهداء الذين سقطوا وبينهم الأطفال

0: ويمنح ذلك الجيش الإسرائيلي حق استباحة الأراضي اللبنانية واستهداف المدنيين. أيضا رئيس البرلمان كانت له مواقف أدان فيها ما جرى، وصف هذا التصعيد بأنه مجازر إسرائيلية، وقال إن إسرائيل لا تقيم وزنا لا للتفاهمات ولا للقوانين وتستمر بحرب الإبادة في جنوب لبنان. ولكن اللافت أيضا كان ذلك الموقف الذي صدر قبل دقائق عن حزب الله حيال ما جرى، والذي جدد فيه الحزب الهجوم على خيار التفاوض الذي اعتمدته السلطات اللبنانية، حيث دعاها مجددا إلى التراجع عن هذا الخيار المذل وفقا لوصفه، والذي لم يؤدي إلا إلى مزيد من تقديم الهدايا المجانية للعدو الإسرائيلي كما قال، الذي يهدف من خلال هذه الغارات وهذا التصعيد إلى توسعة الحرب خدمة لمصالح انتخابية وأيضا إرضاء لليمين المتطرف وفق وصف حزب الله. اللافت أيضا في هذا البيان أنه ختمه الحزب قائلا أن هذه الاعتداءات والخروقات والانتهاكات وأيضا محاولات فرض أمر واقع في جنوب لبنان لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها. طبعا هذا يفتح الباب على كثير من التساؤلات هنا في لبنان محمد، على حول مدى يعني صبر حزب الله حيال عدم الرد على هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، وأيضا يطرح تساؤلات حول المسار التفاوضي الذي يعمل عليه لبنان الرسمي في هذه المرحلة تحديدا مع وجود الجنرال الأمريكي رئيس مجموعة التنسيق العسكري جوزيف كليرفيلد في لبنان، واللقاءات التي أجراها بهدف الوصول إلى آليات تنفيذية تؤمن تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. أسئلة كثيرة إذن تدور في أذهان اللبنانيين، إلى متى سيستمر هذا الخيار التفاوضي، وإلى ما يمكن أن يفضي في ظل كل هذا التصعيد الميداني الذي يرخي بثقله بشكل كبير على هذا المسار السياسي، ويضع أيضا الكثير من التحديات والصعوبات أمام السلطات اللبنانية في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش معنا هنا من هذه النافذة في بيروت، والتي نطل فيها بطبيعة الحال على الضاحية الجنوبية لبيروت. ينضم إلينا هنا داود رمال الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. وكذلك معنا هنا في الاستوديو خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد نصر الله، موقف حزب الله كان واضحا، موقف يحمل حكومة الاحتلال ويحمل الولايات المتحدة المسؤولية، وفي الوقت نفسه موقف ما زال مصرا على أن خيار التفاوض هو ليس الخيار بالنسبة له، هو الأنسب بالنسبة للبنان. لكن السؤال اليوم، ما الخيارات التي يطرحها حزب الله بديلا عن هذا المسار الذي طالما قال المفاوض اللبناني إنه به توقفت الاعتداءات أو قلصت وبه يمكن تحقيق المزيد؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية للأستاذ داود. أولا، موقف حزب الله واضح، هو تفاوض غير مباشر مع إسرائيل ضمن محددات إلى علاقة بالانسحاب، عودة الأسرى وعودة الناس وإعادة الأعمار. لم يبدل في هذا الأمر أي شيء، وحتى رغم سقفه العالي اتجاه الحكومة أو اتجاه السلطة بشكل عام أو فريق الإطاريين في لبنان، ما بات يصطل على تسميته يعني اللي ذهبوا إلى هذا الاتفاق، رغم سقفه العالي هو يمد اليد لضرورة الذهاب نحو موقف وطني، وهذا موقف موحد في لبنان، وهذا كان وارد في البيان. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا، هذه الحرب ليست فقط بين لبنان والكيان الإسرائيلي أو بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، هي تمتد في كل المنطقة، وبالتالي لبنان بحاجة إلى هذه المظلة الإقليمية. من وجهة نظر حزب الله أن المظلة الأمريكية هي غير ضامن، أولا تجربة عام 2024، المسألة الثانية اللي تجري الآن، يعني ما يحصل الآن في منطقة جنوب لبنان أو ما يتحدث به السفير الأمريكي في بيروت أو ما يقوله الأمريكيون، هو ليس عامل ضمانة أن هؤلاء سيأخذون لبنان إلى حالة من الاستقرار. والدليل ما قاله السفير الأمريكي، يقوله لحزب الله ليسلم السلاح وينتهي كل شيء. إذن هذه ليست مسألة تفاوض، ولا تأخذ بعين الاعتبار أي شيء من المصلحة الوطنية اللبنانية، ناهيك عن البنود الـ 14 باتفاق الإطار بين هلالين الاتفاق، اللي بشكل واضح جدا تربط مسألة داخلية لبنانية هي العلاقة بالسلاح، ومحل إشكال، لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر بموضوع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. هنا حزب الله لديه مأخذ كبير جدا، لذلك هو يطالب بموقف، يعني حتى الذين ذهبوا إلى التفاوض بالحد الأدنى لا تبقوا تطالبوا بالتفاوض، أنه نحن نريد أن نكمل التفاوض، هذا ما يشدد عليه دائما رئيس الجمهورية. هنا من حزب الله هناك مأخذ على رئيس الجمهورية بهذه النقطة، أقل تعليق الذهاب إلى هذه التفاوضات.

0: من أجل يعني إبداء موقف من قبل السلطة. هذا هو الإطار العام صح التعبير لموقف حزب الله. المسألة الثانية اللي ربما قد نأتي إليها في سياق النقاش هي ما جرى اليوم. يعني هو في قراءة مختلفة عما جرى. اللي حصل أنه في قوات إسرائيلية على ما يبدو وفق المشهد الإسرائيلي يعني أنه يبدو وقعت في صار مع ضربة غير معروف ما هي الإسرائيلي يكتم حتى اللحظة وبدأ إعلامه يتحدث عن حالات حرجة حصلت. حزب الله لن يعلن لكن ببيانه كان واضح إذا ما نأتي لأن هو ترك مسألة مهمة جدا يعني لأنه هذه إلا بعد محلي ولا بعد أيضا إقليمي هذه الخاتمة اللي بالبيان. لكن يبدو اللي حصل رد الفعل الإسرائيلي هو يريد أن يكرس المعادلة التالية أو الواقع التالي اللي أيضا أشار له بيان حزب الله وأيضا حتى أنا أعتقد السلطة في لبنان فهمته أنه أمام التعرض لقواتنا في المرحلة الأخيرة يستخدمون مصطلح حماية قواتنا سيذهب إلى استهداف مدنيين كما حصل في أنصار وكما حصل في دير الزهراني وقبل منذ حوالي أسبوع ما حصل في منطقة الحوش في سور استهداف مباشر للمدنيين تحت عنوان استهداف بنية عسكرية لحزب الله. هذه المعادلة ليست معادلة يمكن تمريرها من قبل أي أحد في لبنان بغض النظر عن المواقف السياسية.
1: سيد رمال البيانات إن صح التعبير أو المواقف الرسمية كانت واضحة رافضة لما يجري من تصعيد ولكن السؤال اليوم إلى أين سيتجه المفاوض اللبناني مع علمه وإقراره مثل الرئيس بري قال إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات ولا قوانين ولا لجهود إنهاء الحرب. إذن المفاوض اللبناني يعي ذلك.
2: لذلك كانت تحياتي إليك وللأستاذ نصر الله. لذلك كانت الجولة السابعة من المفاوضات هما جولة صعبة جدا وتدخل الأمريكي لمرتين وعلق المفاوضات لإجراء اتصالات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مباشرة مع بنيامين نتنياهو. عمليا مجرد أن يرفض الإسرائيلي في الجولة السابعة الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار أقله التمديد لأنه لبنان طرح وقف شامل ودائم لإطلاق النار كنا نتوقع أن الإسرائيلي لا يريد هذا الوقف لإطلاق النار ولا يريد تمديد الهدنة لأنه نحن الآن في ظل هدنة في لبنان انتهت الهدنة ولم تمدد فيريد استخدام هذه الورقة لكي يعني يصعد عملية يذهب إلى تصعيد للوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية والحرب على حزب الله مستمرة. هو لا يقر أن هذه الحرب على لبنان وكل لبنان إنما على حزب الله لأن هذه الحرب على حزب الله باعتقاد بنيامين نتنياهو تؤمن له المزيد من الأصوات في صندوقة الاقتراع. لا بديل أمام لبنان. لبنان الرسمي يتحدث لا خيارات متاحة إلا الإبقاء على هذه القناة التفاوضية. لماذا؟ لأنه عبر هذه القناة التفاوضية يلجم إمكانية الذهاب إلى اندلاع حرب شاملة كما في السابق.
1: نعم. وفي الوقت نفسه هو المفاوض اللبناني لن يضمن وهو يعرف ذلك على صعيد التصريحات أن الإسرائيلي سيلتزم.
2: والإسرائيلي بطبيعة الحال لن يلتزم قبل الانتخابات الإسرائيلية.
1: الإسرائيلي وربما حتى بعدها. مطامعه واضحة وتصريحاته واضحة.
2: هناك وعود إن شاء الله يعني نأمل أن تصدق الوعود الأمريكية أنه ما بعد الانتخابات سيكون هناك مسار مختلف. لكن دعنا نتوقف عن يعني عند الأسباب اللي لمح لها الأستاذ خليل عمليا التي يعني الأسباب التصعيدية اللي شهدناها من فجر اليوم لحد الآن. كلما أعلن الإسرائيلي عن حدث أمني خطير في الجنوب نشهد أنه يلجأ إلى استهدافات عشوائية أو إلى العودة لمحاولة تكريس المعادلة السابقة استهداف أي عنصر أو كادر تابع لحزب الله أينما كان حتى لو كلف ذلك سقوط عشرات المدنيين. لكن الأهم والأخطر والذي يتكتم عليه حزب الله والذي سربه نسبيا بشكل محدود بالأمس وعاد وسحبه ليلا أنه نعم هناك حدث أمني مختلف حصل في الجنوب. هذا الحدث الأمني أفضى إلى أسر جنود إسرائيليين. يقال أن عدد المجموعة التي تم أسرها 5-4 أحياء وقتيل. وحزب الله منذ انتهاء الحرب يعني شكليا عودنا أنه لا يعلن عن العمليات التي ينفذها ولن يعلن عن ما يحدث في منطقة جنوب الليطاني وتحديدا في المنطقة الأمنية. إذا كان هذا الأمر صحيحا، لأنه عدة تقاطعات تقول أن عملية الأسر حصلت، الإسرائيلي محرج بالإعلان عنها، حزب الله لن يعلن عنها، لأنه مجرد الإعلان الإسرائيلي عن هذه العملية ليس فقط على المستوى اللبناني، سيذهب نتنياهو بضغط من اليمين المتطرف إلى توسيع الحرب والعودة إلى معادلة الضحية وما إلى ذلك. لا، هذه ستخسره في الداخل الإسرائيلي أيضا على المستوى السياسي وعلى أبواب الانتخابات. لذلك باعتقادي أن السبب المباشر لهذا الجنون الإسرائيلي اليوم له علاقة بهذا المعطى الميداني الذي ننتظر إن كان سيخرج الإعلام الإسرائيلي كما عودنا
1: من الجانب الإسرائيلي
2: لكي يؤكد هذا المعطى أو لكي ينفي.
1: السؤال الذي يطرح مرارا سيد نصر الله اليوم أيضا، في بيان حزب الله وفي الفقرة الأخيرة أشار إلى أن هذا الوضع لن يستمر، لذلك هل يمكن قراءة أو التنبؤ بسلوك حزب الله في قادم الأيام، وهل لديه من أوراق عسكرية كذلك يمكن أن يستخدمها في قادم الأيام؟
0: شوف، في نقطة جوهرية أولى بالمشهد العام، يعني قبل أن أجيب بشكل مباشر على أنه الخاتمة البيان، في عامل محلي وفي عامل إقليمي مرتبط بهذا الموقف. العامل الإقليمي عبر عنه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عندما قال أنا على اتصال مع، يعني هو كان يتحدث، شوف الصدفة، ولا يقصد أن يقول أنه أنا على اتصال مع قادة حزب الله وحتى في الخطوط الأمامية. هنا يريد أن يثبت موقف إيراني عملي، أنه العودة إلى توسيع الحرب في لبنان يعني عودة إيران إلى الحرب. هذه إشارة مهمة جدا لأنه هي حاكمة في المسارات الأخيرة. المسألة الثانية أيضا أنه حزب الله يقول لا أنا في الجاهزية، وأنه محاولة تكريس الأمر الواقع اللي كنا نشير إليه له علاقة باستهداف مدنيين حتى لو عنصر من حزب الله مع عائلته قتله، هذا لن يتم السماح به لأنه هو عمق الاستهدافات. ممكن أن الآن في منطقة النبطية ذهب استهداف أنصار قريبة من الساحل، وفي الزهران يعني أيضا قريبا من مدينة النبطية، وبالتالي
1: هذا هو يمارس ضبطا للنفس وهدوءا.
0: لا، شوف، المنطقة في في في احتكاك يحصل، يعني حزب الله لا يعلن عنه، الإسرائيلي عندما يصل إلى بعض النقاط يعني لديه والصورة تهمه بالداخل يعلن عن بعض الأمور، أحيانا يقول أنا قتلت، قد لا يكون هناك يعني سقوط قتلى أو شيء. الفكرة الأساسية هي هنا بأنه منطقة علي الطاهر دخلت عنصر أساسي في الانتخابات الإسرائيلية، هناك الحديث فيها صار أبعد من لبنان. الآن هذا الحديث منذ أيام الآن عاد وارتفع لأنه نتنياهو بحاجة إلى شيء ما. هذا لذلك أنا أربط خاتمة البيان بين حزب الله وإيران والإيرانيين بما قالوا قليباف، هم يقولون التالي الآن: نحن لن نعطي نتنياهو ورقة في الانتخابات تحت أي شكل من الأشكال، عنوان هذه الورقة هي منطقة علي الطاهر، لأنه بالنسبة لنتنياهو وصل ربما الإسرائيليين إلى منشأة استراتيجية تختلف عن كل ما رأيناه في الإعلام، سواء في يحمر، في مجد الزوم، في مناطق هذه تعد بالمنظور الإسرائيلي منشأة استراتيجية. هو يقول بأنه جزء من منظومة أو برنامج الصاروخ استراتيجي لحزب الله، وفيها إدارة نار وإدارة عمليات كما هو يعبر، لذلك هو يبحث عن المنجز بين هذه وتلك. شوف التعقيد، تعقيد على الساحة هنا وتعقيد أيضا بالبعد الإقليمي وشيء ما مرتبط بنتنياهو في الداخل. إذا نحن في دائرة معقدة جدا، يمكن أن تنزلق الأمور في لحظة ويمكن لا أن يكون هناك ضابط، إن صح التعبير، ضابط معينة لتمرير هذه المرحلة دون أعطاء الإسرائيلي أي ورقة يمكن أن يستفيد منها نتنياهو وغير نتنياهو، مع العلم أنه من منظور حزب الله وإيران هو مش مشكل مع شخص بنيامين نتنياهو أو مع شخص كاتس، كما هو يعني ليست المشكلة مع ترامب كشخص، المشكلة مع الإسرائيل بشكل عام وما تقوم به. لأنه هذا لا يعني بأنه من سيأتي لاحقا هو سيرضخ، لا، قد يكمل بأمور أخرى تحت عنوان الأمن والعقيدة الأمنية والمستجدة بالنسبة له الدفاع المتقدم وكل هذه المسائل. ذلك أنا إذا أردت أن أصل بمحصلة، المشهد معقد جدا، يحاولون ضبطه لحين أن تسير المسار الإقليمي اللي له علاقة الأمريكيين والإيرانيين عندها يمكن أن تضح الصورة أكثر، لأنه فيما يتعلق بلبنان واضح جدا بأنه حتى نتنياهو هو من يتلاعب بهذه ما يسمى اتفاق إطار، هو من يفرض واقعه سواء في روما أو حتى الآن، ومعروف أنه قد لا يكون هناك جلسة مقبلة الآن مطلع الشهر مستبعد، لذلك هو بموضوع اتفاق الإطار يجيره لمصلحته واضح الأمور، لذلك كله بانتظار الواقع الإقليمي لأنه يمكن فصل ما يجري في لبنان عما يجري في الإقليم.
1: إذا ما عدنا إلى المواقف الرسمية التي صدرت اليوم سيد رمال، هي بنفس الوقت تأتي على ذكر المفاوض اللبناني بشكل عام يعول على الأمريكي، لكن يجلس مع الإسرائيلي يتفاوض معه لا يحصل خصوصا مكاسب في الجولات في الجولة الأخيرة، وما زال التعويل قائما على الأمريكي، لكن هل يقرأ لبنان بأن الأمريكي معني كثيرا بحل أزمة لبنان أصلا؟
2: هناك اهتمام أمريكي بالملف اللبناني لحد الآن من خلال وهذا والمؤشر على ذلك إيكال هذا الملف إلى وزير الخارجية مستشار الأمن القومي ماركو روبيو.
1: بتقديرك لما قد تهتم الولايات المتحدة حقيقة بإنهاء الأزمة في لبنان في ظل أن هناك تعقيدا أصلا داخليا في لبنان ورفضا لوجود حزب الله ويراد وقد حزب الله ومشروع حزب الله وسلاح حزب الله؟
2: شئنا ما بين هذا الملف معلق بملف المنطقة، وإذا ذهبنا إلى تسوية على مستوى المنطقة وإذا ذهبنا إلى تسوية يعني إلى اتفاق أمريكي إيراني يصبح مسألة السلاح في سلاح حزب الله في لبنان، وليس فقط علينا أن لا نخطئ فقط سلاح حزب الله إنما في سلاح فصائل أخرى موجودة في لبنان، يصبح باعتقادي تفصيلا يسهل حله إذا ذهبنا إلى تسوية على مستوى المنطقة. المهم يعني وجهة النظر اللبنانية تقول أنه لابد من الإبقاء على قناة على يعني على مسار، هذا المسار يستخدمه لبنان لعدم يعني الذهاب مجددا إلى حرب واسعة النطاق يريدها نتنياهو ويصر عليها بنيامين نتنياهو. ولكن النقطة المهمة أصلا في ثلاث بيانات للرؤساء الثلاثة عون بيري وسلام، المهم أنه هناك اتفاق داخلي لبناني غير معلن بتقطيع هذه المرحلة إلى حين الانتخابات الإسرائيلية، وأعتقد أن حزب الله موافق على ذلك.
1: بناء على أي قناعة؟
2: تقطيع هذه المرحلة من دون الانجرار إلى ما يريده الإسرائيلي بفتح الجبهة مجددا بشكل واسع في لبنان ضد لبنان، وهذا الأمر بحث مطولا بجلسة 45 دقيقة بين الرئيسين عون وبيري في اللقاء الأخير، ويبدو أن حزب الله أيضا مقتنع بعدم إعطاء أي ورقة لبنيامين نتنياهو، لأن الحزب يعرف سلفا أن اندلاع حرب جديدة ستكون مدمرة جدا، ولن يكون هناك ضوابط أصلا في الحروب السابقة لن يكون هناك ضوابط، ولكن في هذه الحرب سيكون الأمر مختلفا بما لا تتحمله لا البيئة ولا يتحمل تداعيات حزب الله. لذلك إذا بتسأل أي مسؤول رسمي لبناني بيقول لك لن يكون هناك حرب قبل أكتوبر المقبل، على أمل أنه بعد أكتوبر أن تتفعل الوساطة الأمريكية اللي عم تحكي عنها أيا كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مع الإقرار بمسألة أساسية هذا الأمر لا يمكن فصله عن الملف الأمريكي الإيراني.
1: هل تتفق؟
0: أنا لدي نقطة.
1: تفضل.
0: أولا نتنياهو ينظر إلى حزب الله إذا وضعنا هكذا ينظر له من الزاوية الإيرانية، لا ينظر له مباشرة، وبالنسبة له موضوع مع لبنان وحصل أمضاء يكرس في وقت. مسألة ثانية السيناريو تفضل فيه أستاذ داود، إذا اشتعلت الحرب بهذا الشكل ستشتعل في كل المنطقة، وهذه حساباتها لأول مرة ليست بيد بنيامين نتنياهو، يعني الآن بنيامين نتنياهو لا يمكنه أن بيد الولايات المتحدة الأمريكية هي لتدير الحرب، زياراتهم أيضا أصلا المنطقة إذا من 23 عام 2023 من أكتوبر الآن توضح هذا الأمر، حتى الزيارة الأخيرة بالنسبة لقائد القيادة الوسطى الأمريكية معروف الزاوية التي كان هو يدفع باتجاهها، الأمور بيد الولايات المتحدة الأمريكية. هل واشنطن الآن تريد أن تفرض الأمور في المنطقة؟ أنا أستبعد هذه المسألة. لذلك يمكن للمرة الأولى في هذه الحرب بهذا الشكل نرى أنه المشكلة التعقيد هي على الجانب الآخر أكثر مما هي هنا. نعم هنا احتلال وتدمير، هذا أمر كلنا في لبنان دون استثناء مع ولا ضد يعني يعتبر هذه المسألة مسألة جريمة كبرى تحصل بحق الجنوب. لكن واقعا هناك مشهد معقد على الطرف الآخر. هذا المشهد المعقد الموجود على الطرف الآخر يعطي بالنسبة لحزب الله بالنسبة للإيرانيين، وهذا يجب أن تستفيد منه أيضا الدولة من يعامل بأن لا يمنح نتنياهو أي ورقة من بين هذه الأمور اللي غمز ببعض الأوساط أنه أن يستلم الجيش منطقة علي الطاهر، لأنه لمس يعني حزب الله أنه إسرائيل حيث استلمها جيش تدخل إليها لتقطف هذه الصورة، لذلك رفضوا هذه المسألة، حصل اتصالات معهم ورفضوا.
1: ولكن ألا يخلق ذلك شرخا أيضا داخليا لبنانيا عندما يتم الاعتراض على فكرة أن يستلم الجيش مثلا موقع علي الطاهر؟
0: شوف عندما نقول أنه الجيش اللبناني يستهل، نتحدث عن منشأة عسكرية في ذروة الحرب، هذا الأمر بالنسبة لحزب الله اللي تخرج إسرائيل خارج لبنان، وبعدها نتحدث بكل الأمور بما فيها استراتيجية الدفاع الوطني أو الأمن الوطني، نتحدث عنها رئيس الجمهورية. يعني هذه من الثوابت، هذه النقطة السادسة تبدأ بالثوابت بالنسبة لحزب الله. المسألة الثانية، نحن نتحدث عن إسرائيل في عمق الأراضي اللبنانية، نحن لا نتحدث إسرائيل اليوم والله هي تحتل نقطة أو نقطتين قرب عديسي أو حول عند الحدود، نحن إسرائيل في عمق الأراضي اللبنانية على تخوم مدينة النبطية. كيف يمكن أن تمنح ورقة من هذا النوع؟ أنا لا أقول بأن السلطة اللبنانية تريد منح الورقة، لا، والأمريكيون يمارسون على السلطة اللبنانية خديعة. أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي فأعتقد ما قال السفير الأمريكي أمس في بيروت أنه على حزب الله أن يسلم سلاحه، وهذا مؤشر أنه هذه الحرب اللي نشهدها الآن تديرها واشنطن، هذه حرب الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن تنهي كل شيء اسمه حزب الله سياسيا وعسكريا واجتماعيا وحتى ببنية اقتصادية معينة بالنسبة لحزب الله، لذلك لا تعويل على الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لكم ضيفينا هنا في استوديو التغطية من بيروت، سيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك داود رمال الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. والشكر كذلك لكم مشاهدينا، هذه النافذة انتهت من بيروت، على أمل اللقاء في ساعة التغطية القادمة. والآن نعود معكم إلى استوديو الأخبار في الدوحة.
3: شكرا لك محمد، ونستمع إلى الرواية الإسرائيلية حول هذا التصعيد الجاري في لبنان من مراسل الجزيرة محمد خيري، ينضم إلينا من رام الله. محمد، ما هي الذرائع التي تسوقها إسرائيل لما يجري في لبنان؟
4: يقول الجيش الإسرائيلي بأنه شن هذه الهجمات على منطقتي أنصار والنبطي في أعقاب عملية شنها حزب الله على القوات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات علي الطاهر الليلة الماضية. كما قال الجيش الإسرائيلي في بيانه الذي أعقب تلك الهجمات بأنه سيواصل العمليات ولن يسمح لحزب الله بالمساس بالمواطنين الإسرائيليين أو كذلك بالقوات الإسرائيلية، وقال إنها ستستمر لإزالة أي تهديد فوري سواء على المواطنين أو كذلك على القوات الإسرائيلية. هذه الهجمات وفق صحيفة معاريف تأتي بعدما حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للرد على عملية حزب الله ضد القوات الإسرائيلية. حتى الآن بعد بحث مستفيض في وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يتبين طبيعة هذه العملية، خاصة أن الجيش الإسرائيلي لم ينشر أي بيان يشير فيه إلى إصابة أي من جنوده، كما لم يبلغ كما يبلغ في العادة عن حركة للمروحيات أو حركة ما مريبة في المناطق اللبنانية الليلة الماضية. إلا أن تفصيلا في غاية الأهمية كانت قد تداولته وسائل إعلام إسرائيلية مع ساعات المساء من الليلة الماضية بعدما بلغ رؤساء المجالس المحلية في منطقة الجليل بأنهم سيسمعون أصوات إطلاق نار وكذلك أصوات انفجارات، وبأن ذلك سيعود مرده إلى عمليات للجيش الإسرائيلي، بمعنى أن الجيش كان يستعد لمثل هذه العمليات. تقول صحيفة معاريف أن الجيش استخدم في هذه الهجمات مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي إضافة إلى نيران المدفعية والدبابات التي شاركت في هذه العملية. تقول مصادر إسرائيلية أيضا بأن الجيش لا يزال مستمرا في محاصرة عدد من مقاتلي حزب الله في أنفاق تحت الأرض في منطقة علي الطاهر على وجه الخصوص، وأن الجيش لا ينوي الخروج من تلك المنطقة قبل تحطيم وتفجير وتدمير هذه الأنفاق وإخراج من فيها من عناصر حزب الله، وذلك على الرغم مما كان يقال إسرائيليا بأن ثمة ضغوطات أمريكية تتواصل على الحكومة الإسرائيلية من أجل عدم شن هجمات في الأراضي اللبنانية، وكذلك من أجل الانسحاب من مزيد من المواقع في الجنوب اللبناني. هذه الهجمات تأتي أيضا بعد يومين تقريبا من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال فيها إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية العازلة كما يسميها في الجنوب اللبناني، من الحدود من عند منطقة البحر وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ كما كان يقول. وهو قال أيضا إن عملية هدم المنازل والبناء التحتية في الجنوب اللبناني مستمرة، وبأن الجيش الإسرائيلي سيقاتل من داخل تلك المناطق للدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، وقال إن ذلك سينسحب أيضا على المنطقة الأمنية في قطاع غزة بالإضافة إلى المناطق السورية التي لا يزال الجيش الإسرائيلي موجودا فيها حتى هذه اللحظة. كانت هذه الهجمات أيضا قد جاءت بعد سلسلة انتقادات وجهها وزراء في اليمين المتطرف ووسائل إعلام إسرائيلية إلى الحكومة الإسرائيلية، بعدما قيل إسرائيليا أو انتشرت معلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تكبل أيادي الحكومة الإسرائيلية التي بدورها أيضا هي تكبل يد الجيش الإسرائيلي وتمنعه من تنفيذ الهجمات في الأراضي اللبنانية فدا.
3: شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. إلى الملف الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وفي آخر تطوراته ما ورد عن الخارجية الإيرانية بأن طهران اتفقت مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن. وأضافت الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن بعض النقاط، كما قالت إن عودة الملاحة الطبيعية بمضيق هرمز تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية والتهديدات والحصار البحري. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، عودة الحديث عن اتفاق مع سلطنة عمان حول المسارات البحرية سمعناه سابقا، هل يحمل أي جديد في مضمونه وطبيعته؟
5: فدا، بكل تأكيد المسار العماني الإيراني غير مفصول بشكل كبير جدا عن المسار الإيراني الأمريكي، والحديث الآن عن قضية العودة إلى الحديث عن المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان هذا يعطي رؤية، وهذا بحسب المعلومات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران، بعد حالة من التوقف في المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان وما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الأمور بدأت تعود إلى مسارها الطبيعي، خاصة بعد تدخل الوسطاء التقليديين، نتحدث عن الوسيط القطري وعن الوسيط الباكستاني في هذه الأثناء. يبدو أن هناك مفاوضات فعلا لإتمام صورة الاتفاق الإيراني العماني، بل أكثر من ذلك هناك حديث على أن وفدا إيرانيا الآن يوجد في سلطنة عمان للقاء المسؤولين العمانيين من أجل إتمام هذه الرؤية الخاصة بالمضيق، كما كان يشار في وقت سابق فدا في تحديد المسارات. ليس هناك أي خلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، تم تحديد المسارات الدائمة وتم تحديد المسارات المؤقتة وتم تحديد ما بعد ما اصطلح عليه مرحلة 60 يوما، أي المرحلة النهائية للمضيق. لكن الإعلان عن هذا الاتفاق بين طهران وسلطنة عمان كان يلزمه كذلك الإعلان عن فتح المضيق، وهذا المعطى بكل تأكيد فدا يرتبط بشكل كبير بطبيعة التوتر القائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يسمع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وحتى وإن قال الجانب الإيراني بأن هناك فقط ليست هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن هناك تبادل للرسائل، نعلم على أن طبيعة التفاوض الإيرانية الأمريكية بكل الأحوال هي على مستويات متعددة، مفاوضات مباشرة غير مباشرة وتبادل الرسائل، وبالتالي ما يحدث الآن هو نوع من التفاوض، وأن هناك رسائل خرجت من طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو رد إيراني على ما تم اقتراحه من قبل الجانب الباكستاني وحمله وزير الداخلية الباكستاني. هناك حديث كذلك على أن الوسيط القطري الآن يحمل رسائل إلى الولايات المتحدة إلى من الولايات المتحدة الأمريكية إلى طهران، بمعنى أن خط الوساطة لا يزال متحركا لحد الساعة، وبالتالي الأعين مركزة على اليومين المقبلين، خاصة نحن نقترب من نهاية مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي حدد تاريخها في 17 أغسطس، وبالتالي هناك حديث عن إمكانية تمديد هذه المذكرة والعمل بهذه المذكرة، بمعنى العمل بطريقة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك بحث ومفاوضات بحسب المعلومات المتوفرة جارية بهذا الشأن، لكن بكل تأكيد إذا ما أردنا أن نعيد رسم المشهد في ذا، هناك مشهد إيراني عماني يمكن القول بأنه مكتمل في جميع تفاصيله حتى في البيان الختامي الذي من المقرر أن يصدر عن الطرفين، وهناك توافق على المسارات. ما يعرقل هذا الإعلان هو طبيعة ما يمكن أن يصل إليه الإيرانيون مع الأمريكيون. الآن ما يمكن الحديث عنه على أن تبادل الرسائل رجع بشكل نشط هذه الأيام، وهناك تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل حل المسائل العالقة. هنا فدا لابد من إشارة إلى المسائل العالقة. إيران تقول فتح مضيق هرمز يجب أن يلزمه مجموعة من الإجراءات الأمريكية، هناك مسألة رفع الحصار على إيران، هناك مسألة العقوبات النفطية، وهناك مسألة الأموال المجمدة. ويبدو أن التداول السياسي في هذه اللحظة ما بين العواصم المعنية إسلام أباد، الدوحة، طهران وواشنطن يركز على هذا المعطى. إذن يمكن القول بأن التوقف الذي عاشته المفاوضات الإيرانية الأمريكية الإيرانية العمانية خلال الأيام الماضية يبدو أنه بدأ يعود إلى مساره الطبيعي في أفق أن يتم التوصل إلى حل ما أو رؤية ما قبل 17 أغسطس.
3: معنا نور، أنتقل إليك ناصر. ناصر، إذن رسائل من طهران باتجاه واشنطن، كيف تلقت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الرسائل؟
6: هذه الرسائل لا تجد أذنا صاغية على ما يبدو، على الأقل رسميا أمام الإعلام، أمام الرأي العام، أمام المراقبين. هناك صمت أمريكي مطبق على ذلك الزخم الذي يصفه الآن زميلي في طهران. المباحثات الإيرانية مع سلطنة عمان، نعم الولايات المتحدة تتابعها، نعم الولايات المتحدة تتوصل بالرسائل وبالتفاصيل على ما يبدو، لكن رسميا لا حديث رسميا على مستوى المسؤولين الأمريكيين عن زخم تلك المحادثات. حتى قبل قليل، قبل ساعات، الإيرانيون أعلنوا أنهم توصلوا إلى نوع من الاتفاق في الولايات المتحدة في البيت الأبيض هذا الصباح. لا تعليق، لا رد فعل. ما يمكن قوله هو أن المسؤولين الأمريكيين في خلال الأسبوع الماضي على مدى الأيام القليلة الماضية وهم يراقبون تلك المفاوضات بين سلطنة عمان والإيرانيين مع دور الوسطاء بطبيعة الحال وراء الستار في الخفاء، لم يعلقوا رسميا أبدا. لا وزير الخزانة تحدث، لا الرئيس الأمريكي الذي تحدث أمس لمدة ساعة أمام جمهوره من ماغا ومناصريه تحدث عن كل شيء إلا تلك المفاوضات. وبالتالي يبدو رسميا ولسبب ما غير معروف الولايات المتحدة تلتزم الصمت، وربما لديها تحفظات، ربما هي تقبل ما هو موجود، لكن فدا حتى اللحظة غير معروف الموقف الأمريكي الرسمي مما توصل إليه قبل قليل الإيرانيون ومفاوض سلطنة عمان فيما يخص مضيق هرمز. الولايات المتحدة ممثلة الآن في رئيسها آخر تحديث له عندما تحدث أمس أتى على كل شيء إلا عن تلك المفاوضات، لكنه جدد الموقف الأمريكي موضحا بأن الحصار سيستمر، الحصار العسكري لهذه الموانئ الإيرانية سيستمر. ولم يتحدث الرئيس الأمريكي، لم يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أي حل سياسي أو تلك المفاوضات أو مفاوضات أمريكية إيرانية أبدا. وهذا ما جعل الأمريكيين الآن في هذه اللحظة في دوران نحن نتحدث، الأمور قد تتغير بعد ساعة أو ساعتين،
3: نعم.
6: في هذه اللحظة في واشنطن المشهد أو العنوان الأكبر هو جمود تام بين الولايات المتحدة وإيران.
3: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، والشكر موصول لنور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم، هذا الحديث من إيران عن هذا الاتفاق مع سلطنة عمان، هذا الحديث يخبو حينا ليعود مرة جديدة، كيف تقرأ توقيت الإعلان أو الحديث من جديد عن اتفاق مع سلطنة عمان؟
7: يعني لا شك أن الجانب الإيراني منذ بداية هذه المشاورات مع سلطنة عمان هناك نفس إيجابي، هناك دائما تصريحات إيجابية أننا أصبحنا قريبين، هناك شبه اتفاق. واليوم الجديد التصريح هو تحديد مكان من التقدم وهي حول المسارات، ولكن هذا الاتفاق يتعلق بالمفاوضات الكبرى، بمعنى لم يصل هذا الاتفاق إلى خواتيمه ليس لأن الطرفين لا يمكنهما الوصول إلى الخواتيم، بل لأن هناك نية في التأجيل، لأن الوصول إلى هذا الاتفاق وإعلان هذا الاتفاق ماذا يعني؟ هل سيفتح المضيق؟ خاصة مع تصريحات الجانب الإيراني أن فتح المضيق منفصل عن هذا الاتفاق. ما هي
3: التمسك بنفس الشروط التي كانت تتحدث عنها إيران سابقا لفتح مضيق هرمز، رفع العقوبات، فك الحصار، هذه الشروط التي كانت تشير إليها سابقا.
7: صحيح، يعني إذا لم يكن هناك تقدم على المفاوضات التي يعبر عنها الجانب الإيراني على أنها تبادل رسائل مع الجانب الأمريكي، واللي هي التي هي تتناول هذه الشروط، بمعنى كل هذه الشروط التي أعادت ووضعتها إيران من خارج مذكرة التفاهم، كانت هذه الشروط يفترض أن تؤدي إلى حل هذا الصراع من خلال مذكرة التفاهم. الآن إيران سحبت هذه الشروط ووضعتها مقابل فتح المضيق، وهو حكما سيكون مرفوضا من قبل الولايات المتحدة. لذلك هذا التعثر من إعلان الاتفاق بين سلطنة عمان وإيران.
3: طيب، أشرت بأن هذه المفاوضات هي جزء من كل، لا تنفصل عما يجري مع الجانب الأمريكي. عودة الحديث عن هذه المفاوضات والوصول إلى اتفاق مع سلطنة عمان، هل يمكن أن يؤشر إلى إيجابية ما في الكل في المشهد العام؟
7: يعني الإيجابية في المشهد الكل إذا كان هناك إعلان عن قرب الإعلان عن الاتفاق. بمعنى طالما أن هو مؤشرات إيجابية، أننا قريبون، أننا إيجابيون، أن هناك تقدم، هذا لا يؤشر على أن المفاوضات العامة تسير بشكل جيد. ولكن عندما يكون هناك نوع من إعلان، نقترب من إعلان الاتفاق العماني الإيراني، هذا يكون مؤشر أن المفاوضات الأخرى تسير بشكل جيد. ولكن الآن لا يوجد أي مؤشرات على هذا الموضوع، خاصة مع اقتراب مهلة 60 يوما. حتى موضوع وقف إطلاق النار لا يوجد أي مؤشرات إيجابية. من الممكن أن يكون هناك مفاجأة في تبادل الرسائل، ولكن المعطيات، المؤشرات لا تؤشر. خاصة
3: أشرت إلى انتهاء مهلة 60 يوم، وهي ستنتهي يوم الثلاثاء. بتوقعاتك ما هو مصير مذكرة التفاهم في هذه الحالة؟
7: هي معلقة بأمر الواقع. يعني الرئيس ترامب تحدث عن هذا الموضوع منذ أسابيع أنها انتهت، ولكن بغض النظر عن الموقف كموقف، في الخطاب السياسي الأمريكي هي غائبة كليا، هي غير موجودة. في الممارسة العملية أيضا لا يوجد أي التزام من الطرفين. وحتى الآن العودة إلى وقف إطلاق النار بأي ظروف، يعني هل سيكون الاتفاق العودة إلى البند رقم 1، أم هناك فعلا مشاورات للعودة إلى مذكرة التفاهم؟ لا يوجد أي معطيات فعلية للعودة إلى مذكرة التفاهم. فهل يمكن العودة إلى البند رقم 1، هو وقف العمليات على كل الجبهات؟ أعتقد سيكون صعب، يعني حسب التحليل، حسب المعطيات. ولكن دائما حسب الجانبين الأمريكي والإيراني، المفاجآت ممكن أن تكون موجودة.
3: أشرنا إلى تمسك الجانب الإيراني بشروطه لفتح مضيق هرمز، أيضا الجانب الأمريكي يغلظ العصا الاقتصادية. ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي في هذا الإطار، خاصة أنه استخدم موضوع الاقتصاد مرات سابقة، يعني العقوبات القصوى في عهد ترامب؟
7: من غير الواضح إمكانية الوصول إلى نتيجة فعلية. الآن نحن في مرحلة من الجمود المتبادل، حيث كل طرف يسعى إلى أن يكون الضغط الاقتصادي الذي يمارسه أن يضع مزيد من الألم على الطرف الآخر. ولكن كما هو واضح، لا الطرف الإيراني نسبة الألم أصبحت مرتفعة إلى درجة يمكن أن تترجم تراجعا في السياسة، وأيضا الجانب الأمريكي. يعني كل طرف يعتبر أن لديه أوراق من القوة الاقتصادية، خاصة على مستوى مضيق هرمز بالنسبة للجانب الإيراني، ومستوى الحصار على الموانئ الإيرانية من الجانب الأمريكي. هذه الأوراق يستطيع من خلالها عبر فترة من الزمن أن يخدع الطرف الآخر. ولكن عمليا نحن 6 أشهر على هذه الحرب، الأمور لم تصل إلى خواتيم. كانت التسوية الأولى أو التسوية القصرية التي تم الوصول إليها كانت مذكرة تفاهم وفشلت. طيب، خلال أيام
3: الجانب الأمريكي يتحدث عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ، بتقديرك ماذا في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية؟
7: يعني هناك نوع من التضييق المالي، النوع من التضييق الاقتصادي على الجانب الناري ولكن الإيراني. ولكن المشكلة مع الجانب الأمريكي أن بعد 6 أشهر لماذا الآن هناك عقوبات جديدة؟ بمعنى عندما يكون هناك استراتيجية واضحة على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي، تكون هذه الإجراءات جزء من هذه الاستراتيجية. ولكن ما هو واضح أن هناك تخبط في الخطوات الأمريكية، في التوجه الأمريكي. في كل مرحلة يتم استنباط مجموعة من الإجراءات، وأعتقد أن هذه ستكون واحدة منها. يعني ممكن أن يكون هناك نتيجة معينة، ولكن حتى سيكون من الصعب أن توصل إلى نتيجة فعلية يمكن ترجمتها في السياسة.
3: سؤال عام، ما يجري في لبنان، ما يجري في الضفة الغربية، هل يمكن فصله عن هذا الملف؟
7: لا يمكن فصله أبدا. يعني هناك ترابط كبير، وهناك خطر كبير على تفجر الوضع الميداني انطلاقا من لبنان. هناك تغير في التصورات الإيرانية، بمعنى أن هناك انتقال من الصمود في مواجهة الحرب، إلى خاصة بعد التشكيلات الأمنية والعسكرية الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، توجه أكثر من الصمود وهو في المواجهة وفي توجيه الهجومات. وهذا ينعكس على زيارة، من خلال زيارة إسماعيل قاآني إلى العراق وعدم نزع السلاح للفصائل العراقية، والتصعيد الذي تقوم به إسرائيل اليوم، وما قاله محمد باقر خليباف رئيس البرلمان الإيراني أنه على تواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان. نعم. هناك نفس إيراني إسرائيلي، قد يكون هناك تقاطع مصالح بلحظة معينة من أجل التصعيد الميداني.
3: شكرا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. والآن إلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة باقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير في رام الله للمرة الثانية اليوم. وفي وقت سابق اليوم أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين على قرية المغير. وفي بلدة قصرى بقضاء نابلس، يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاصرة عائلات فلسطينية لليوم السابع. ينضم إلينا من قرية قصرى في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. الوضع في قصرى، وماذا عن محاولات إدخال مواد غذائية وأساسية لمن يحاصرون في قصرى؟
8: فدا، الأوضاع باتت تتطور نوعا ما خلال الدقائق القليلة الفائتة، حيث وصلت جرافات بلدية قصرى إلى محيط منازل الفلسطينيين لإصلاح التيار الكهربائي وكذلك خطوط المياه المغذية لهذه المنازل. مستوطنون هاجموا الجرافة بالحجارة، واضطر صاحب هذه الجرافة إلى الانسحاب بشكل كامل مع عدد من الطواقم في هذه اللحظات، فيما توجه وتجمع عدد من هؤلاء المستوطنين باتجاه هذه المناطق والمناطق المحاذية لمنازل عائلة الطباسي. الصورة الأخيرة في هذه اللحظات هي عمليات اعتداء ونزول من أعلى هذه التلة باتجاه موقع الجرافة، فيما توجه الجيش الإسرائيلي باتجاه هذه المنطقة وقام بمنع أو حاول على الأقل منع المستوطنون من القيام بمهاجمة هذه الجرافة، لكن الجيش الإسرائيلي يمكن القول بأنه قد فقد السيطرة على هؤلاء المستوطنين الذين هاجموا هذه الجرافة وطواقم الفنية لبلدية قصرى التي حاولت إصلاح هذه الخطوط. هنا تجمع لعدد من هؤلاء المستوطنون في هذه اللحظات رفقة جيش الاحتلال الذي وصل إلى هذه المنطقة وحاول إبعاد هؤلاء المستوطنين، لكن باءت محاولاته بالفشل إذ هوجمت هذه الجرافة وقام المستوطنون برشقها بالحجارة حتى انسحبت بشكل كامل من هذه المنطقة. على الناحية الأخرى وعند المنازل تحديدا، لربما كان خلال الأيام السابقة بؤرة استيطانية للمستوطنين، الآن بتنا نشاهد بؤرة وخيمة أقامها قبل لحظات قليلة فقط من حديثنا الجيش الإسرائيلي، ووضعها على ما يبدو وربما هي نقطة عسكرية جديدة لقوات الجيش ستقام في مكان بؤرة المستوطنون. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي قد سيطر على هذه المنطقة لربما وأقام هذه البؤرة الاستيطانية بالتزامن مع استمرار اعتداءات الفلسطينيين. في هذا المنزل المكون من 3 طوابق لربما تشاهدون الطواقم الفنية للبلدية قد تمكنت ساعات من الانسحاب باتجاه المنازل فور الهجوم عليها من قبل المستوطنون الذين هاجموا هذه المناطق واعتدوا على الفلسطينيين بعد أن كان منذ ساعات منتصف الليلة قد اختفوا بشكل كامل من محيط المنازل، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتحرك منذ ساعات الصباح، وهذا ما يؤكده الفلسطينيون عندما تحدثنا معهم. قالوا بأن المستوطنون كانوا يتواجدون في نفس البناية التي كان الجيش الإسرائيلي يحولها إلى ثكنة عسكرية، أي أن الجيش هو شريك في هذه الاعتداءات، وهو شريك في هذا الحصار الذي يفرض على الفلسطينيين. كنا خلال الأيام السابقة وعلى بعد 7 أيام من هذه العملية العسكرية قد تابعنا كافة هذه الأحداث، وقد رصدنا وتعاملنا مع العائلة المحاصرة في داخل هذه المنازل، وقمنا بإعداد التقرير التالي.
9: طبعا الباب مش مسموح نفتحه، هون محل ما بننام، هون البيت اللي فيه جنود، رح أحاول.
8: بلقطات حصرية حصلت عليها الجزيرة من داخل المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبية نابلس تظهر تفاصيل معاناة يومية يعيشها سكانها في واقع إنساني يزداد قسوة تحت الحصار. منذ 8 أغسطس الجاري حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية في محيط منازل الفلسطينيين على الأطراف الغربية للبلدة، وقطعوا عن 3 عائلات الماء والكهرباء والطعام، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى منازلهم قبل أن يعلن الاحتلال المنطقة ثكنة عسكرية.
10: يوميا في اعتداءات منهم يوم.
8: قصي أبو ريدة أحد السكان المحاصرين، تواصلنا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انقطعت السبل عن الوصول إلى العائلات المحاصرة، فنقل إلينا جانبا من معاناتهم تحت الحصار.
10: رايحين نظلنا صامدين، رايحين نظلنا صابرين، يعني حتى لو قطعوا عنا الاكل والغذاء والدواء، يعني حتى لو نشرب مي وملح، احنا اخذنا عهد على انفسنا احنا وجيراننا يوسف ورزق ان ما نطلع من هان الا شهداء، مستحيل نطلع من هذا البيت، هذا تعبنا وتعب يعني ارض اجدادنا، يعني ما مش رايحين نتساهل فيها ونعطيهم اياها.
8: دفع الاحتلال بكتائب وارتال عسكريه الى المنطقه بذريعة إخلاء البؤرة بعد ضغوط دولية وأمريكية، لكن 9 قرارات أصدرها الجيش لم تفض إلى إخلائها، فيما يواصل المستوطنون تجوالهم وانتشارهم بين منازل الفلسطينيين. مشهد يعيد إلى الأذهان ما عاشته عائلة الطباس في جالود حين انتهى الحصار برحيلها واستيلاء المستوطنين على منزلها.
11: إنسانيا نحن كثير سمعنا عن حقوق الإنسان وعن حقوق الطفل وعن حقوق المرأة، لكن اليوم ما تعيش عائلاتنا في جبل راس العين حقيقة مجرد من الإنسانية اللي في الظروف الحالية. الإنسانية بتكون حياة طبيعية في مي وفي كهرباء وفي خدمات طبيعية جدا، لكن عائلاتنا في راس العين حاليا المستوطنين بفرضوا عليهم ظروف غير إنسانية وغير طبيعية، ليلهم مش ليل ونهارهم مش نهار.
8: يرى فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي شريك في حصار العائلات ومتواطئ مع المستوطنين، فقد أجبر متضامنين أجانب وصلوا إلى محيط المنازل المحاصرة محملين بالماء والغذاء على مغادرة المكان بذريعة أنه منطقة عسكرية مغلقة، في حين لم يخل بؤرة أقامها مستوطنون من شبيبة التلال في المنطقة المصنفة باء بموجب اتفاقية أوسلو. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أقام مستوطنون منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 300 بؤرة استيطانية فيما شرعت الحكومة الإسرائيلية خلال ولايتها الحالية في بناء 104 مستوطنات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أكثر من 500. ما تواجهه عائلة حسان وأبو ريدة من حصار وتجويع وترويع هنا في قصرى جنوب نابلس يراه الفلسطينيون أسلوبا واضحا لاستهداف الأرض من خلال دفع الإنسان إلى الرحيل. ليث جعار، الجزيرة، من بلدة قصرى جنوب نابلس، فلسطين.
3: هذه النشرة انتهت، ولكن تغطيتنا تتواصل لمختلف المستجدات في لبنان وإيران. إلى اللقاء.
12: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
13: العاجلة.

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبر.

0: الطاقات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقا. تبرع الآن.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
3: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
4: أهلا بكم مشاهدينا، رأس الساعة مستمرون معكم في تغطيتنا للتطورات في المنطقة، ونتابع معكم مشاهدينا هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجزيرة، إذ قال في حديثه لبرنامج المقابلة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا، وإن الدور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأضاف أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان. وفيما يخص مضيق هرمز، قال الرئيس التركي إن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد، مضيفا أن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة. وقال أردوغان للجزيرة إن اتفاقية مكة بعثت رسالة مهمة إلى العالم، وتنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لاعتداء خارجي. وأكد أن الاتفاقية تتيح انضمام دول أخرى مستقبلا، وأن مشاركة مصر فيها أمر ممكن. وبخصوص سوريا، قال أردوغان إن سوريا لن تكون وحدها، وإن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم استقرارها. وأضاف أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار، مؤكدا أنه يعتزم زيارة سوريا خلال الفترة المقبلة. وقال إن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع الأكراد والحفاظ على حقوقهم في مختلف دول المنطقة. كما شدد أردوغان في حديثه للجزيرة على أنه لا يمكن لتركيا أن تترك غزة وحدها، وأنها ستفعل كل ما يلزم لدعمها. وقال إن حماس تفي بالتزاماتها بالصدق في حين تواصل إسرائيل الحرب. معنا من أنقرة الباحث والكاتب السياسي مراد أصلان، وسينضم إلينا لاحقا أيضا في الاستوديو ضيوف آخرون. أبدأ معك سيد أصلان، إذن التصريحات حول ملفات عديدة في المنطقة أدلى بها الرئيس التركي. لنبدأ من لبنان الذي يشهد اليوم تصعيدا إسرائيليا كبيرا. حديث الرئيس أردوغان عن القلق التركي وعن حديثه مع ترامب حول ضرورة وقف التصعيد في لبنان، ماذا يعكس بخصوص اهتمام أنقرة بهذا الملف؟
5: بصورة تقليدية رأينا أن أنقرة تعتمد سياسة أساسها سلامة أراضي كل الدول في المنطقة فيما يتعلق بحدودها، بالتماسك الاجتماعي والنسيج الاجتماعي داخلها. وطبعا هذا ما تركز عليه السياسة التركية، لأنه عند انقسام أي دولة أو إذا تدخلت أي دولة في شؤون دولة أخرى هذا يقوض النظام، وبالتالي

0: تركيا تدعم أن يسود النظام، أي أنها تدعم وحدة وسلامة أراضي لبنان، وهي ترى أن هذه التصرفات الإسرائيلية تهديداً. كذلك تدرك تركيا أن هناك غياب لهذا التماسك الاجتماعي في لبنان. لدينا حزب الله، لدينا مجموعات أو فئات سنية أو من طوائف أخرى، هم ليسوا على وفاق. ومن هذا المنطلق تعتبر أيضا تركيا أن لبنان دولة صديقة وتريد أن ترى لبنان موحدا في مواجهة التهديدات الخارجية من أجل اعتماد سياسة تؤدي به إلى الازدهار. كذلك لبنان دولة صديقة لتركيا، وبالتالي هذا النهج التركي قد يبدو مثاليا، ولكن من جهة أخرى هناك واقعية في أجندة السياسة الخارجية التركية بحيث يجعلها تهتم بوحدة أراضي لبنان وسوريا لا سيما ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
1: هل يمكن أن نرى إذن دورا تركيا أكبر في هذا الملف مستقبلا؟
0: ربما، فالمسألة منوطة ليس بتركيا فقط ولكن أيضا بالدول المتلقية. نتحدث هنا عن الحكومتين اللبنانية والسورية. فإذا دعت هذه أو أي من هذه الحكومات مثلا تركيا أن تدرب قواتها المسلحة، سوف تلبي تركيا الدعوة. كذلك تعتبر تركيا أن تدخل أي دولة خارجية يشكل تهديدا، وبالتالي لابد من إرساء توازن في هذا المجال. سياسة تركيا تكون غير مباشرة ومن ثم مباشرة. إذن ربما نشهد مساعدة تركية للحكومة اللبنانية والحكومة السورية بطرق مختلفة، ومن ثم قد نرى تفاعلا مباشرا بين الجيش السوري واللبناني مع الجيش التركي. دعونا لا ننسى أن إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة، وبالتالي ستعتمد تركيا دبلوماسية استخبارية من شأنها إذا نجحت أن تقنع حزب الله بالقبول بالنظام الجديد في لبنان، ومن ثم يكون هناك خارطة طريق يتم الالتزام بها. إذن لابد من قائمة بما يجب القيام به من أجل عبور هذه المرحلة الانتقالية بسلام.
1: معنا سيد أصلان. أرحب الآن بضيفنا في الاستوديو السيد السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بك سيد جوي هود. إذن تابعت هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي للجزيرة. نريد الآن يعني إذا ما بدأنا بملف لبنان، ونحن نعلم العلاقة الجيدة والقوية بين كل من الرئيس ترامب والرئيس التركي، وهو تحدث عن الدور الأمريكي المهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. في اعتقادك هذه العلاقة القوية في مقابل الدعم الأمريكي لإسرائيل كيف يمكن أن تؤثر على الموقف الأمريكي مما يجري في لبنان، وهو الذي يبدو مقلقا للجانب التركي كما بدا في التصريحات؟
0: الحكومة الأمريكية هي الوحيدة التي لديها تاريخ في هذه المنطقة لبناء السلام واتفاقات السلام المستدامة بين إسرائيل وبعض من جيرانها. بدأنا بمصر في العام 79 والأردن في التسعينيات. وأعتبر أنه لعدد من الأسباب بالنسبة إلى ترامب فهذا أحد أهدافه الأساسية لإرثه ولما يتركه من موروث، أن يتم توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان. لهذا أسباب كثيرة، البعض منها لها علاقة بأسرتي. ابنته متزوجة من أمريكي من أصل لبناني، لديه عدد من الأصدقاء من أصول لبنانية عينهم في موقع مبعوثين سفراء، وهذا مهم له شخصياً. لكنني أرى أيضا أنه ينظر إلى هذه المسألة من منظور غياب انتصاره في حربه ضد إيران، ويريد إعادة التوازن إلى هذا الإرث الذي يريد أن يتركه عبر اتفاق السلام، مع تأمين معظم الحدود الشمالية مع إسرائيل، وأخيرا إنهاء فكرة أنه يجب أن يكون هناك حزب الله موجودا في لبنان يقاوم إسرائيل إلى ما لا نهاية. لأن كل ما حققته هذه المقاومة كما تسمى هي أنها استقطبت المزيد من الإشاحات الإسرائيلية. بعد أن يكون هناك توقيع رسمي لمعاهدة سلام وليس وقف إطلاق النار، من شأن ذلك أن ينهي الإشاحات الإسرائيلية كما أنهت هذه الاتفاقات الحروب مع الأردن ومصر.
1: وبالتالي ما حدود

0: أن يؤثر حاليا على نتنياهو رئيس وزراء الإسرائيلي، فهو يرى مسيرته السياسية أمامه لأنه تنتظر انتخابات بعد شهرين، ويعلم أنه ضمن الأجواء الإسرائيلية الداخلية السائدة الآن يجب أن يظهر بمظهر أقوى وأكثر عدائية وأكثر تشدداً ويمينياً من أي من منافسيه، وبالتالي يعني ذلك أن يكون أقصى حتى على حزب الله مما كان عليه من قبل أو مما قد يتوقعه خصومه، أي أنه لا ترامب ولا إردوغان ولا أي من الحلفاء العرب مثل الإمارات مثلاً يمكنهم أن يؤثروا كثيراً على نتنياهو في الأشهر المقبلة. ربما سيتمكنون من تقييد تحركاته كما فعل الرئيس ترامب، لكن برأيي لن يقنعه لكي يتوقف وأن يخرج عفواً من لبنان ويعلن وقف إطلاق النار.
1: سيد أصلاً أعود إليك، وطبعاً مضيق هرمز أيضاً من ضمن أولويات تركيا كما صرح بذلك الرئيس، وقال إن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد. يعني من جهة تركيا من الدول التي تضررت من أزمة مضيق هرمز، أيضاً هي دولة تربطها علاقات قوية كما ذكرت مع الجانب الأمريكي، علاقات جيدة مع الجانب الإيراني. ما حجم الجهود والضغوط التي تلعبها الآن تركيا في سبيل الوصول إلى حلحلة ما ونحن نعيش مرحلة جمود في هذا الصراع؟
0: بدأ مضيق هرمز هو مشكلة لكافة الدول في العالم وليست محصورة بالولايات المتحدة وتركيا. لا يهم من يسيطر عليه، إيران أو الولايات المتحدة، لأن الحرب مستمرة، وبالتالي نتوقع المزيد من التضخم، أزمة طاقة على المدى الطويل، ومشكلة هيكلية فعلية، وعليه على كل دولة أن تساهم في التخفيف من وطأة هذه الأزمة. وثانيا يجب البحث عن حلول. تركيا ودول المنطقة الأخرى يجب أن تطلع بدور أكثر نشاطا في التواصل مع إيران والولايات المتحدة، إذ إسرائيل تنتظر انتخابات كما تفضل سعادة السفير، ولكن إذا حصل شيء يعاكس توقعات الحكومة الإسرائيلية نتوقع تحركا. إذن الرئيس إردوغان يطالب بحل بناء بالمشاركة مع دول أخرى مثل السعودية، ربما قطر، ربما فرنسا، لا أعرف. هناك مجموعة من الدول التي تحاول حل الموضوع، أو إذا وجدت هكذا مجموعة ستشارك فيها تركيا، ولكن يجب أن نتمكن من فهم حيثيات المشكلة. إذا استمرت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإيران، هي تتقاتل فيما بينها ويكون علينا أن ننتظر لنرى، ولكن بغياب الحرب إذا كان هناك إدارة للوضع لفترة حين ذاك يختلف الوضع. إذن أعتقد أن الدول الثلاثة إيران إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن تقرر ما تريد أن تقوم به، ومن ثم الدول الأخرى حين ذاك يمكنها أن تتحرك. الرئيس إردوغان يتابع الوضع عن كثب في هذه الفترة، وأنا أعتقد أنه يمكنه أن يساهم أكثر، لكن إيران أحيانا تظهر انعدام اتساق في تقييمها لدور تركيا، فأحيانا هي تترك لتركيا أن تلعب دور المساهل، ولكن أحيانا تمتنع عن ذلك لأنها تقلق من دور إردوغان، لا سيما فيما يتعلق بجنوب أذربيجان وشمال إيران. إذن هذا وضع معقد ويجب أن نفهمه ونفهم حيثياته أولا، وعلى إيران أن تحله.
1: يعني تقول يمكن أن يساهم أكثر في أي اتجاه وبأي طريقة؟
0: أولا المساهمة تعني أن يكون هناك ثلاثة أطراف، إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، وأن تكون مستعدة للتواصل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا كانت الحرب مستمرة، أولا يجب احترام معايير الحرب، وإذا كانت

0: الرواية هذه الدول الثلاثة هي ألا يكون هناك لا حرب ولا سلم، حين ذاك كل شيء ممكن أو لا يمكن بالأحرى القيام بأي شيء سوى المراقبة. بالنسبة إلى إردوغان، يجب أن يتمكن من أن يقنع الأطراف بالعودة إلى الشروط المذكورة في مذكرة التفاهم. إذا راجعنا هذه المذكرة ورأينا المطالب الحالية، نرى أنها على طرفي نقيض. إردوغان يمكنه أن يطلع بدور، إيران والولايات المتحدة يجب أن تقبل دور إردوغان. إيران هي التي لم تقبله بعد، بعكس الولايات المتحدة.
1: ومن ضمن ما صرح به أيضا الرئيس التركي تعليقه على اتفاقية مكة بالقول إنها بعثت برسالة مهمة إلى العالم، ما طبيعة هذه الرسالة كما تفهمها؟
0: بالنسبة لاتفاقية مكة فهي معاهدة دفاع للسعودية وباكستان وتركيا. لقد رأينا اعتداء إسرائيل على قطر، كذلك اعتداء إيران على الدول الخليجية، كلها تعرضت لهذا الاعتداء. إذا تعرضت السعودية لاعتداء من أي من الطرفين، فإن تركيا ستقف إلى جانب السعودية. هذه نتيجة معاهدة الدفاع، هذه اتفاقية مكة. إذن هذه الاتفاقية هي ضمانة للسعودية. ليس هناك أي تهديد تجاه باكستان، لا نعرف نوايا الهند ومخططاتها، ولكن هذا الاتفاق هو لضمان أمن السعودية. أعتقد أن إيران وإسرائيل فهمتا الرسالة، وإردوغان سوف يلتزم بشروط هذه الاتفاقية على المدين القصير والطويل.
1: وفي هذا السياق أكد مرة أخرى أن الاتفاقية تتيح انضمام دول أخرى مستقبلا، وأن مشاركة مصر فيها أمر ممكن. أيضا ما دلالات الحديث هنا عن مصر تحديدا كدولة يحتمل أن تنضم إلى هذه الاتفاقية؟
0: الدولة الأولى التي أتوقع أن تنضم إلى هذه المعاهدة هي قطر، لأن مصالح تركيا والسعودية وقطر وباكستان كلها متلاقية. أما الدولة التالية فأتوقعها تكون الكويت. لا أعرف بالنسبة إلى مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالنظر إلى التقارب بين السعودية إلى تركيا ربما تشعران بالقلق، ربما أيضا نمرد ذلك علاقتهما بالإمارات، ولكن مصر مهمة. لماذا؟ فكلما حصل تصعيد في المنطقة لابد من إبراز التضامن، لاسيما بالنسبة إلى كل الدول وعلى المستوى العسكري والاقتصادي. يجب أن يكون هناك تحرك للقادة، وتركيا تتحرك دائما. السعودية هي ترعى مصالح العرب لاسيما في دول الخليج، وبالتالي التوافق بين السعودية ومصر في المنطقة من شأنه أن يقوي المنطقة، ولهذا توفر تركيا هذا الدعم، وطبعا هي على توافق مع مصر. أيضا بالنسبة إلى شرق البحر المتوسط، هذا شيء يأخذه القادة الأتراك في عين الاعتبار، وبالتالي انضمام مصر إلى هذه التحالفات يعززها. دعونا لا ننسى أن قبارص اليونان سوف يبدأون باستخراج الغاز الطبيعي، هذا يعني أنه ستأتي شركات متعددة الجنسيات، ولهذا يجب أن نكون مستعدين لاحتمال تصعيد. وبالتالي هنا أهمية مصر من أجل التخفيف من وطأة هذه المخاطر في المنطقة.
1: ابقى معنا السيد أصلان، ورحب الآن بضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور زويري أهلا بك. إذن طبعا سوريا من ضمن أولويات تركيا أيضا، وقد خصص لها طبعا الرئيس التركي أيضا جانبا في هذه التصريحات. تحدث عن أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم استقرار سوريا. كيف نفهم أيضا هذه الرسالة، أن يعني أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم الاستقرار، بالنظر طبعا للاستياء التركي من استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية؟
2: في الحقيقة تصريحات الرئيس التركي اليوم فيما يتعلق بسوريا بالغة الأهمية، بالنظر إلى الحضور التركي الفاعل في أكثر من ملف، لعل الملف السوري اليوم بشكل أساسي الأهم منذ ديسمبر 2024. سوريا كانت بالنسبة إلى تركيا هي حديقة الخلفية، وكانت مصدر قلق أمني وسياسي كبير جدا. علاقاتها مع النظام السابق كانت علاقات ملتبسة، في مرحلة معينة كان هناك نوعا من المحاولات لإعادة بناء النظام لكنها لم تنجح، محاولات كثيرة في التعاون مع دول أخرى. مع التطور الذي حصل في ديسمبر 2024 بات واضحا شكل التحالف الجديد بين تركيا وبين النظام السوري الجديد. واضح أن تركيا تركز على ثلاث أولويات أساسية بالنسبة لها فيما يتعلق بسوريا. الأولوية الأولى وهي استقرار الدولة المركزية، بعبارة أخرى تركيا لا تريد أن ترى أي فاعلين غير الدولة، لا تريد أن ترى ميليشيات، لا تريد أن ترى للأكراد دور غير الدور الذي يحترم مواطنتهم وحقوقهم السياسية المتعارف عليها، كما أنها أيضا لا تريد أن ترى أراضي سورية محتلة من قبل إسرائيل. الأمر الثاني، تركيا معنية أيضا بأن ترى سوريا تتعافى اقتصاديا، فهذا أيضا يخدم المصلحة التركية، خاصة أنها ربما تشكل بالنسبة إلى تركيا فرصة اقتصادية، وهذا ما يجري الآن عمليا، لأن تركيا منخرطة في إعادة التأهيل والبناء الاقتصادي بالنسبة إلى سوريا. ثم المسألة الثالثة باعتقادي، وهي أن علاقات تركيا الكبيرة والمتماسكة مع الولايات المتحدة ومع الأوروبيين وحتى مع أطراف إقليمية ساعدت الدولة السورية الحديثة وقيادتها في الاندماج السريع مع المجتمع الدولي، بإضافة إلى أدوار أخرى شاركت منها المملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى، ساعدت تركيا في مساعدة النظام السوري الجديد وعلى رأسه أحمد الشرع. لذلك نحن أمام دور تركي واضح متماسك، واضح الرؤية، ولكنه مشتبك بشكل أساسي مع إسرائيل التي لم تنأى في تهديد تركيا بشكل كبير جدا، وحاولت ولا زالت تحاول إضعاف هذا الدور التركي فيما يتعلق بسوريا.
1: سيد جوي هود، في نفس الاتجاه، ما الرسالة هنا للجانب الأمريكي عندما يقول الرئيس التركي إنه سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على استقرار سوريا، ونحن نعلم أن سوريا تحولت إلى ساحة تنافس أو صراع بين الجانبين التركي والإسرائيلي؟
0: الولايات المتحدة وتركيا متوافقتان فيما يتعلق بالنظام السوري الجديد، ولهذا فإن الحكومة الأمريكية مؤخرا قد رفعت اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه عملية عادة تستغرق سنوات. كذلك أزال الرئيس ترامب كل العقوبات الشاملة التي كانت مفروضة على سوريا من قبل بطريقة سريعة. هذا كله نتيجة العلاقة الطيبة بين تركيا والولايات المتحدة وهذا النظام السوري الجديد، وهذا يشير إلى تفاؤل فيما يتعلق بإمكانية التفاوض بين حكومة إسرائيلية جديدة وحكومة سورية جديدة. ولكنني أعتقد أن أولوية ترامب سوف تكون اتفاقا شاملا بين لبنان وإسرائيل في الوقت الحالي.
1: نعم، ابقى معنا سيد جوي هود. أعود إلى السيد أصلان. أيضا الرئيس التركي تحدث عن الموقف مما يجري في غزة، وأيضا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا الآن في ظل ما يعتبره البعض تعثرا في مسار السلام؟
0: تركيا ومصر وقطر والولايات المتحدة تعتبر دولا

0: انضامنا لعملية السلام فيما يتعلق بغزة. لقد استكملت المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فهي من جهة أخرى تبدو عسيرة، ليس بسبب حماس بل بسبب إسرائيل. تعتبر تركيا ويعتبر أردوغان أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بدورها في حمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها واحترام الاتفاق. هذا أولاً. ثانياً، هي كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. أكثر من 70,000 قد أزهقت أرواحهم. وإذا أرادت إسرائيل ضمان أمنها، يجب أن تحل هذه المسائل الأمنية بطريقة نظامية وجيدة. وهذا ما ينقص في التفكير الإسرائيلي. والأمر سيان بالنسبة إلى لبنان، بالنسبة إلى مشكلة حزب الله، لأن إسرائيل عادة تخلط بين الأسباب والنتائج. أما موضوع غزة، ما هو السبب؟ ما هي النتيجة؟ إذا عرفنا الجواب على هذا السؤال، يسهل علينا أن نطبق خطة ترامب للسلام. ومن هذا المنطلق تتوقع تركيا موقفاً حاسماً من قبل الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بما يضغط عليها لتنفيذ عملية السلام. وإلا ماذا سيحصل؟ سوف تكتسب حماس المزيد من التأثير في المستقبل، ومن ثم تظهر منظمات أخرى سوف تتحدى إسرائيل مباشرة، وسوف تظهر مشاكل مثل مشكلة غزة، مثل ما حصل في 7 أكتوبر، وتتكرر ونعود إلى الدوامة نفسها. بحسب فهم تركيا، يجب قطع هذه الدوامة المفرغة، ومن ثم نبدأ بنهج أو مقاربة جديدة لبناء سلام مستدام ومستقر. لكنني لا أعتقد أن الأطراف في المنطقة لا سيما إسرائيل مستعدة لذلك.
1: ابقى معنا سيد أصلان. فالآن نلفت عنايتكم مشاهدين الكرام إلى أن هذا اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري غدا مساء الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. نعود إلى النقاش وأبقى في ملف غزة تحديدا. دكتور زويري، هناك خطة أمريكية تحظى بدعم الرئيس الأمريكي، مؤخرا تحدث عن اتفاق مذهل عن خارطة طريق. الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بالبنود وكل السجال الذي تلا ذلك. عندما يتحدث أردوغان عن أنه سيفعل ما في وسعه لكي لا يترك غزة لوحدها، ما الأوراق أو المقاربات التركية الآن لممارسة الضغط، يعني بالاستثمار في الموقف الأمريكي الآن لممارسة الضغط على إسرائيل لتوقف انتهاكاتها؟
2: هو الحقيقة سهام تركيا في وضع الحقيقة لا أقول صعب، ولكنه إلى حد ما يحتاج كثير من الرشاقة الدبلوماسية. أولا، إسرائيل ونتنياهو يشن حملات متتالية على تركيا وعلى أدوارها في المنطقة، ولا يتردد في ترديد الاتهامات الكثيرة، وهو ومسؤولين في حكومته اعتبروا تركيا الهدف التالي لهم بعد إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن عداء، عن مستوى من الكراهية يعبر عنها المسؤولون الإسرائيليون نحو تركيا. لكن بنفس الوقت تركيا انضبطت في حراكها الدبلوماسي في مسارين أساسيين. المسار الأول وهو البناء على علاقة الرئيس رجب طيب أردوغان مع دونالد ترامب فيما يتعلق بتعديل الصورة النمطية عند الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وقد لمسنا ذلك في كثير من المواقع حينما تحدث في أكثر من مناسبة عن التزام مثلا حركة حماس بالشروط على غير ما تقوم به إسرائيل مثلا. وهذا يبدو أنه نتاج فعل دبلوماسي ساهمت منه تركيا وأطراف أخرى باعتقادي غير تركيا. المسألة الثانية تعود إلى أنه تركيا أيضا لديها مصداقية حتى مع الأوروبيين، وبالتالي هي أيضا عندما تتحدث عن هذا الدور وعن ما تفعله إسرائيل أيضا يستمع لها بصفتها دولة شريك مهم للأوروبيين، ولا يمكن تجاهل ما مصالحه في المنطقة. تركيا في طريقة تعاملها مع إسرائيل لم تعتمد خطابا أيديولوجيا على الإطلاق، اعتمدت خطابا ينسجم مع القانون الدولي، وهو الاعتراف بالقوانين الدولية 338-242 المتعلقة بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، كما التزموا أيضا بكل ما تم التوافق عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل في اتفاق أوسلو، بعبارة عبارة أخرى قاموا باللعبة السياسية والدبلوماسية وفق ما قاله الفلسطينيون، وقالوا أنه هناك انتخابات جرت في غزة، جرى إنكارها، تمثلت مثلا في نجاح حماس في ذلك الوقت، وبالتالي كما يقال طرحوا أوراقا فيها كثير من اللباقة والرشاقة الدبلوماسية التي يصعب على الإسرائيلي إنكارها، لكنهم الإسرائيليون كعادتهم يحاولوا دائما إلصاق التهم، وبالتالي هم حاولوا دائما أن يلصقوا التهم بأن تركيا قريبة من الحكومات الإسلامية إلى غير ذلك من هذه الاتهامات. المسألة الثانية أن أيضا إسرائيل لم تتردد في الحديث عن ما يسمى بالتهديد التركي في محاولة كما يقال discrediting، يعني جعل صورة تركيا سلبية والقول أنه تركيا في تحالفاتها هي تحالفات ضد إسرائيل بشكل عام، وبالتالي نتنياهو لم يتردد في الحديث أن هناك تحالف سني سيكون موجود منذ أسابيع، وقال أنه باكستان وتركيا ومصر والسعودية هذه الدول سنية ويجب أن نمنع أي تحالفات تحت ما سماه التحالف السني، كما أنهى ما سماه التحالف الشيعي. بعبارة أخرى تركيا بأدوارها الدبلوماسية والسياسية هي عمليا تحت المجهر بالنسبة للإسرائيليين، وتشكل لهم مصدر إزعاج وتقض مضاجعهم بشكل كبير جدا. باعتقادي هذا الأمر يجعل نتنياهو دائما يركز على في علاقته مع الرئيس ترامب على محاولة شيطنة تركيا بشكل كبير جدا، ليس فقط أمام ترامب بل أمام المجتمع السياسي الأمريكي.
1: طيب، يعني في كل ملف نجد اصطدام بالعامل الإسرائيلي،
2: صحيح،
1: ربما بشكل غير مسبوق حتى الآن بين الجانبين التركي والإسرائيلي. إلى أي حد يمكن أن نشهد تحولا في طبيعة التحرك التركي الآن في المنطقة مع تزايد هذه التهديدات الإسرائيلية بالاستناد على ما صرح به الرئيس التركي في عدة ملفات؟
2: تركيا منذ أن تم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتأسيس مجلس السلام وانخراط تركيا فيه، اعتمدت استراتيجيتين في غاية الأهمية سهام. الأولى الانخراط الكامل مع جميع أطراف الإقليمية من أجل ما يسمى تشكيل جبهة أمام الزخم الإسرائيلي الذي يريد فرض أجندة معينة. وفي هذا السياق عمليا كان موضوع إعلان مكة الذي جرى قبل بضعة أيام. بعبارة أخرى وكأن تركيا تقول أنه لا نعتمد فقط على ورقة الرئيس الأمريكي بل أيضا لدينا تحالفاتنا الأخرى. المسألة الثانية أن تركيا أيضا خلال هذه الفترة انخرطت في صراعات مهمة مثلا أوكرانيا، وكان لها دور كبير جدا في علاقتها مع الروس، وسمحت في كثير من المحطات حتى بتصدير القمح الأوكراني، وبالتالي بمعنى آخر لم تركز حتى في دورها على المنطقة، بل أثبتت للعالم أنه دورها منخرط في صراعات خارج منطقة الشرق الأوسط سياسيا. بهذا الشكل كانت تفوت على إسرائيل فرصة أنه تركيا منخرطة في صراعات المنطقة بسبب بعد أيديولوجي خاص فيها، وبالتالي هذا الأمر أيضا أحرج إسرائيل كثيرا. ما تقوم به تركيا الآن سهام واضح، هي تقف وتحاول أن تخلق نوعا من التحالف إقليميا أمام كل ما يريد نتنياهو في المنطقة بما في ذلك مع إيران. تركيا لديها مصلحة في أن تكون إيران مستقرة سياسيا، نظام سياسي مستقر، لكنه أيضا لا يعادي جيرانه ولا يخلق نزاعات مع جيرانه، وبالتالي رغم تفاوت مثلا كثير من الآراء السياسية بين البلدين، لكن تركيا مثلا في عام 2010 سهام رفضت إيران مبادرة تركية برازيلية حول اليورانيوم المخصب، والذي رفض كانت إيران محمود أحمدي نجاد في ذلك الوقت، ولكن تركيا لم تتأثر بهذا الرفض ولم تدخل مثلا في مشادة دبلوماسية مع إيران، وقالت لا كما يقال لك هذا الخيار لكم. بمعنى آخر تركيا تمارس نوعا من النضج الدبلوماسي في سياستها، قائم على تقديم واقتراح أدوار، لكن إذا رفضت الأطراف تكون هي المسؤولة.
1: سيد جويهود، إذا ما بنينا على هذه التصريحات التي تثبت رغبة تركيا في الانخراط في عدة ملفات في المنطقة، الجانب المشترك هو التدخلات الإسرائيلية فيها في كل هذه الدول، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن تركيا بدأت تتحرك بناء على اتفاقية مكة وبناء على هذا الانخراط كما ذكرت في كل ملفات، كيف ينظر الأمريكيون لهذا الدور أو لهذا التحول المحتمل في السياسة التركية؟
0: أعتقد أن الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية ترى في التحركات التركية الأخيرة ردود فعل على رد إيران على ترامب واعتداء إسرائيل على أراضيها. اتفاقية مكة ولدت كرد فعل على تصدي إيران أو رد فعل إيران على الاعتداء، وهي لم تولد لأن هناك قلق من إسرائيل الكبرى. إسرائيل لن تقوم بالاعتداء على تركيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي أبداً، لن يحصل ذلك. إسرائيل تهاجم لبنان الآن وقامت باجتياح لبنان، ولكن كما أسلفت بنهاية عهدة ترامب هناك احتمال كبير لتوقيع اتفاقية سلام بين الدولتين لبنان وإسرائيل، بما يمنع اجتياحا إسرائيليا في المستقبل للبنان. من ثم من خلال المفاوضات مع سوريا، هذا ما تريده تركيا كخطوة تالية، السلام على الحدود بين سوريا وإسرائيل. ولكنني أعتقد أنه بصورة عامة فالولايات المتحدة التي كانت تضغط باتجاه هذا الاندماج، هذا التكامل، هذا التعاون الإقليمي، وذلك لفترة طويلة بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضا بمشاركة من الأردن ومصر وتركيا. فتركيا كما أسلفت عضو في حلف شمال الأطلسي، وهي أكبر شراكة عسكرية للولايات المتحدة في العالم، وبالتالي الولايات المتحدة لن تعتبر ذلك تهديدا بالنسبة إلى إسرائيل أو لها كولايات متحدة.
1: تقول إن الرسالة موجهة لإيران، ولكن كل الدول تقريبا التي تحدث عنها الرئيس التركي أو المناطق تشهد توغلات أو ضربات إسرائيلية، لبنان، سوريا، غزة، وهو يتحدث عن ضرورة الحفاظ على استقرار هذه المناطق ووقف التصعيد الإسرائيلي فيها، عاد عن أن الدولة التي باتت تهدد الآن بشكل علني تركيا وتعتبرها عدوا هي إسرائيل. بالتالي هل فعلا التحركات التركية الآن وهذا الانخراط موجه لإيران كما تقول؟
0: سهام، you can take it from me. سهام صدقيني، إسرائيل لن تقوم بالاعتداء على عضو في حلف شمال الأطلسي ومن ثم تستجلب على نفسها اعتداءات من دول حلف شمال الأطلسي الأخرى دفاعا عن دولة عضو. ربما هناك علاقة دبلوماسية صعبة، ولكن لن تحصل حرب بين تركيا وإسرائيل في الوقت نفسه. فإن المواقف التي أعرب عنها الرئيس أردوغان قريبة جدا من المواقف الأمريكية الرسمية، حيث دعا لبناء دولة فلسطينية على حدود العام 67، وهذا كان موقفا حكوميا أمريكيا عبر التاريخ، يريد السلام في غزة. ولهذا السبب إذن تركيا هي دولة عضو ومهم جدا في مجلس السلام. إلى ما هنالك، أنا لا أعتقد أن النشاط الدبلوماسي التركي في الأشهر القليلة الأخيرة والمواقف الدبلوماسية التركية هي على تناقض مع السياسات الأمريكية الرسمية، وهذا منطقي لأن علاقته طيبة بالرئيس ترامب ويريد أن يستمر بها.
1: سيد أصلاً، أعود إليك في نفس النقطة لنفهم منك حسب فهمك المقاربة التركية للدور الإسرائيلي الآن في المنطقة، خصوصاً منذ 7 أكتوبر، وكيف يعني ما خيارات تركيا في التعامل معها حاليا؟
3: اوكي، first of all remember Erdogan Netanyahu.
0: اولا نذكر اللقاء بين نتنياهو واردوغان قبل 7 أكتوبر. اردوغان شخص براغماتي، اذا كان هناك خطوه ايجابيه من الجانب الاسرائيلي تكون بناءه، سترد عليها تركيا بالمثل. من جهة أخرى يجب أن تدرك إسرائيل أمراً، قد لا يكون هناك اعتداء مباشر على تركيا كما تفضل سعادة السفير، وأنا أوافقه على ذلك. فهناك عدم تكافؤ وتحديات غير مباشرة. أولاً، تعاون إسرائيل مع القبارصة من أصل يوناني وتدريبهم للربابنة الطائرات إلى ما هنالك، قاموا بشراء شركات دفاع يونانية. كذلك هناك وجود عسكري كبير على أطراف قبرص، بما يدعو القبارصة من أصل يوناني إلى الاستعداد لأي عمل عسكري، وهذا استفزازي. من هنا على إسرائيل أن تراجع بالتحديد ما تقوم به، بدءا من داخل إسرائيل إلى شرق المتوسط، وصولا إلى جنوب قبرص، وكذلك شمال اليونان. ثانياً، إسرائيل تستعد حاليا للانتخابات وهذا أمر واضح، ولهذا نأتي أو نرى سرديات مرتفعة اللهجة. ولكن بعد الانتخابات مباشرة ستخف إذن حدة هذه اللهجة التي نسمعها، وحين ذاك سيكون علينا أن نرى إسرائيل بعد الانتخابات. لا نعرف من سيحكم إسرائيل بعد الانتخابات، ولا نعرف ما هي الخيارات السياسية التي ستعتمدها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولهذا تلزم تركيا الصمت في هذه الفترة، في فترة الانتخابات الإسرائيلية، لأن تركيا تدرك أن بن غفير، سموتريتش، نتنياهو، كلها أسماء متشددة ومتطرفة وتحاول أن تستفز تركيا. وبعد الرد يقولون لشعبهم أن تركيا هي التهديد، وتركيا قد كشفت اللعبة. ولهذا السبب يجب أن نعتمد على تفادي هذا الشغف وننتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وبعد ذلك نقيم ما هي الخيارات المثالية من أجل الحفاظ على هذا التوتر أو التخفيض من حدته.
1: دكتور الزويري، بناء على كل ما سلف، كيف ترى مستقبل النفوذ التركي في المنطقة؟ هل نحن أمام صياغة استراتيجية جديدة؟
2: سهام، أنا سأسميها تحالفات تركيا. نعتقد أن تركيا لا تريد أن يكون لها نفوذ خارج إطار المصالح. بمعنى آخر، إذا قارنا بين إيران وبين تركيا، تركيا تحب أن تأتي الدول من أبوابها، بمعنى آخر تتعامل مع الحكومات، لا تذهب إلى لاعبين دون الدولة. وهذا النوع من التحالفات يكون مستند إلى فلسفة واضحة، المصالح المشتركة والمخاوف المشتركة والتهديدات المشتركة. وهذا الأمر شاهدناه بسوريا، والآن نعكس في إعلان مكة، وقد نرى في أشياء أخرى. لكن هذا النمط من التعامل، تركيا وكأنها تقول لشركائها أنها لها حضورها ولها قدراتها ولها قوتها الاقتصادية والعسكرية، خاصة فيما يتعلق الآن بطائرات الدرون والصناعات العسكرية التقليدية التي تتقدم فيها تركيا بشكل كبير جدا، وأيضا بقدراتها الاقتصادية، وكأنها تقول هذا ما لدي فقدموا ما لديكم حتى نفعل شيئا مشتركا. واضح تماما أنه أيضا تركيا تدرك إدراكا عميقا أن العالم يتغير لصالح التحالفات الإقليمية. يعني هي تدرك أنه الاستناد الأوروبيين غير كافي، الاعتماد على الولايات المتحدة غير كافي، لذلك هي ذهبت إلى علاقة قوية مع روسيا. علاقة بوتين مع رجب طيب أردوغان لا تقل عن قوة العلاقة بين رجب طيب أردوغان وبين الرئيس الأمريكي، كما هذا ينطبق على الزيارة على الرئيس الصيني. بعبارة أخرى، كأنها تنوع في سياساتها الخارجية، سياساتها الدفاعية والأمنية، وكذلك شراكاتها الاقتصادية، وكأنها تأتي بكل ذلك إلى المنطقة لتقول للدول المنطقة تعالوا نفعل شيئا مشتركا. الشيء الآن يبدو أن كل دول المنطقة مجمعة عليه، رغم تباينات بينها، أن ما تفعله إسرائيل يكاد يهدد المنطقة كلها رغم اختلافات بين دول المنطقة. هذه مسألة. والمسألة الثانية هي الملاحة في مضيق هرمز، وهذين أمرين الآن يبدو أن تركيا تريد أن تفعل شيئا عبر تحالفاتها وعلاقاتها لمحاولة أولا الضغط على إسرائيل وإجبارها على اتخاذ مواقف ربما تتغير مواقفها بالكامل فيما يتعلق بغزة، فيما يتعلق بلبنان، وفيما يتعلق بسوريا، وكذلك الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز إن أمكن.
1: يعني تطرق الرئيس التركي لموضوع الأكراد في سوريا، يعني لطالما اعتبر ملف الأكراد صحيح هو الخصر الرخوة بالنسبة لتركيا والتي يستغلها خصومها في المنطقة. كيف تحتوي أيضا تركيا هذا الملف حتى لا يبقى ورقة الضغط عليها؟
2: الحقيقة سهام أن طريقة الحل التي جرى فيها النموذج الكردي في سوريا أصبحت الآن نموذج. يعني الكل يقول لماذا لا نقلد ما جرى مع قصد في تركيا أو في سوريا، والآن مناطق النفط التي سيطر عليها الأكراد أصبحت الآن تحت سيطرة الدولة السورية. وبالمناسبة، ما من سر عندما نقول أن الدولة التركية سياسيا وأمنيا كانت منخرطة في عملية التسوية التي جرت في سوريا مع الأكراد. وهنا التشابه بين تركيا وبين سوريا. الدولتان أو النظم السياسية التركية والسورية تركز على فكرة منظومة الدولة والمواطنة، وهذا الأمر وكأنه يقول الأكراد تفضلوا وكونوا مواطنين، خذوا حقوقكم بالكامل وحتى الحقوق التي تتعلق بالإقليم وباللغة، لكن لا نسمح أن تكونوا منفصلين عن الدولة. هذا الخطاب المشترك بين

0: دمشق وأنقرة يجعل هنالك نموذجا في التعامل مع المسألة الكردية. لذلك تجدين أن المسألة الكردية تراجعت كبيرا في النقاش الآن حتى على المستوى التركي. هناك أيضا خطوات تقوم بها الحكومة في جعل المسألة الكردية أقل أهمية في النقاش السياسي، وبالتالي في موضوع المشاركة السياسية، موضوع اللغة، السماح بتدريس اللغة الكردية إلى غير ذلك من هذه القضايا. بعبارة أخرى، نحن أمام نموذجين يتعلمان من بعضهما، التركي والسوري، وهذا ربما يجعل قضية الأكراد حتى بالنسبة للعراق وحتى بالنسبة إلى إيران قضايا سيرجع لها من هذه الدول في مرحلة ما.
1: سيد أصلان، في نفس الاتجاه أيضا رسالة يبعث بها الرئيس التركي لأكراد سوريا بالقول إن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع الأكراد والحفاظ على حقوقهم في مختلف دول المنطقة. بأي شكل ستعمل تركيا على تعزيز هذه العلاقات؟
2: أولا، ليس هناك مشكلة بين تركيا والأكراد، لأننا لا نعرف من هم الأكراد ومن هم الأتراك، لا سيما في تركيا. كنت أسافر هذا الصباح من منطقة أناطوليا، وكان هناك طائرة مليئة بالأتراك من أصول كردية. الأمر سيئا بالنسبة لسوريا. في بداية الثورة، العرب والسوريون الأكراد كلهم توحدوا في مناهضتهم لنظام الأسد. بالنسبة لسياسة تركيا تجاه الكرد بدون استثناء تتطلب احترام سيادة الدول وحدودها، ضرورة تشمل كافة الأكراد في سياسة الدولة، في حقوق المواطنة، مع نفس الحقوق غيرهم من أبناء الدولة. ثانيا، إذا تم بناء دولة مدنية على أساس المواطنة، ليس هناك حاجة لمناقشة قضايا أخرى. لهذا تدعم تركيا سلامة أراضي سوريا وضرورة إدماج الأكراد في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية، لا أكثر ولا أقل. بالنسبة إلى الأكراد في العراق، الأمر سيئاً. وهذا المشروع التركي الذي هو بناء على قانون برلماني هو خير فرصة للمنطقة، لأنه بموجبه لن يكون الأكراد بمثابة دمية في يد أطراف ثالثة، ولن يستخدموا في مهاترات ومواجهات أمنية. وبالتالي نحن متفائلون في إدماج الأكراد في كافة هذه المنظومات.
1: شكرا لك مراد أصلان، الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من أنقرة. وأشكر ضيفينا في الاستوديو، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ونلفت مجددا عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن هذا اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري مساء غد الأحد على الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن مكتب نتنياهو، يقول إصابة 3 جنود إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. إذن مكتب نتنياهو يتحدث عن إصابة 3 جنود إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. كما أشار أيضا مكتب نتنياهو إلى أن الجيش لم يعلم إلا لاحقا أن حزب الله تعمد وضع مدنيين في ذلك المجمع العسكري. وأيضا يقول مكتب نتنياهو، حزب الله انتهك صباح اليوم وقف إطلاق النار في لبنان بمهاجمة جنودنا في المنطقة الأمنية التي تحمل مستوطنات. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، قربنا أكثر من هذه التصريحات من مكتب نتنياهو.
3: أولا نشير هنا إلى أنها من الأحداث التي ليست معهودة بهذا الشكل الكبير أن يصدر بيان عن إصابة جنود إسرائيليين من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

0: لافت أكثر للانتباه بأن هذا البيان لم يصدر في اللغة العبرية، إنما صدر مبدئيا في اللغة الإنجليزية ووسائل الإعلام الدولية، والآن فقط بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتداول ما جاء في هذا البيان. يقول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله انتهك هذا الصباح وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك من خلال مهاجمة الجنود الإسرائيليين في المنطقة الأمنية التي تحمي المجتمعات الإسرائيلية والبلدات الحدودية القريبة من الحدود مع لبنان. يعلن أيضا ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن ما جرى من هجوم لحزب الله أدى إلى إصابة 3 من الجنود الإسرائيليين بجروح خطيرة كما يقول، وبأن الجيش الإسرائيلي قد رد على هذه العملية باستهداف مقار يصفها بالإرهابية التابعة لحزب الله. ولكن البيان يلفت أيضا إلى أنه ولاحقا وفي أعقاب الهجمات علم الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه الهجمات أن حزب الله وضع مدنيين لبنانيين عمدا في أحد المواقع العسكرية المستهدفة. هذا ما تقوله إسرائيل على لسان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآن، وهي تقول إن ذلك يكشف بأن الحزب مستعد لفعل أي شيء ومن أجل اتهام إسرائيل زورا كما يقول البيان باستهداف المدنيين عمدا، وهو أمر لم يقم به الجيش الإسرائيلي بشكل واضح أو بشكل مقصود كما يشير البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية في هذه الأثناء. في طبيعة الحال هذا البيان الذي صدر باللغة الإنجليزية وهو واضح بأنه موجه إلى المجتمع الدولي قبل أن يكون موجها إلى المجتمع الإسرائيلي، قد صدر في أعقاب هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع في أنصار والنبطية ومواقع في الجنوب اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي دون أي توضيح بأن هذه الهجمات جاءت ردا على عملية لحزب الله استهدفت جنودا إسرائيليين في منطقة مرتفعات علي الطاهر على وجه الخصوص، لكن الجيش لم يكن يشير إلى إصابة أي من الجنود الإسرائيليين في تلك الهجمات. وهو قال إنه نفذ ضربات، وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن الجيش استخدم في هذه الهجمات مقاتلات حربية، ينضاف إليها أيضا استخدام الجيش الإسرائيلي للمدفعية وكذلك الدبابات التي شاركت بعمليات القصف الليلة الماضية وهذا اليوم أيضا تحديدا في هذه المواقع. وقال نعم. أيضا إن القوات الإسرائيلية منتشرة وموجودة في المنطقة الأمنية من أجل حماية الإسرائيليين وكذلك القوات الإسرائيلية وإزالة التهديدات.
1: قام معنا محمد الآن، أرحب من دير الزهراني في جنوب لبنان بمراسلة الجزيرة كارمن جوخادار لتضعين كارمن في آخر التطورات والتحديثات أيضا من جانب السلطات اللبنانية حول هذا التصعيد الإسرائيلي.
2: ما جرى في لبنان وفي الجنوب بالتحديد بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت منذ ليل أمس سلسلة غارات بدأتها ببلدة المنصور الواقعة في قضاء صور، ثم تكثفت هذه الغارات فجرا في قضاء النبطي، آخر الغارات التي سجلناها هنا في دير الزهراني عند ظهر هذا اليوم، وكان قد سبقها سلسلة غارات فجرا كان على بلدة أنصار أو حتى على النبطي الفوق أو مرتفع علي الطاهر، كما أن تلك المنطقة قد استهدفت من قبل المدفعية فجرا بشكل مكثف، قتلت إسرائيل في غاراتها كان هنا في دير الزهراني أو حتى في بلدة أنصار 11 لبنانيا وأصابت 19 آخرين من بين هؤلاء أطفال. اليوم الردود السياسية كان من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة وأيضا من رئيس مجلس النواب، أدانت ما حصل ووضعتها في سياق تقويض كل محاولات التوصل إلى التفاهمات وخرق كل هذه التفاهمات، حتى أن رئيس الجمهورية ذهب إلى القول بأنها رسالة للاتفاق الإطاري وبيان لحزب الله قبل قليل يدين ما حصل. بطبيعة الحال لا يتحدث ولا يتبنى ما تقوله إسرائيل حول قيامه باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا في قضاء النبطية، فمرتفع علي الطاهر يقع في قضاء النبطية. يقول حزب الله بأن على السلطة أن تدرك أن هذه التنازلات أوصلت إلى هذا المشهد من الاستهدافات الإسرائيلية. أيضا دعا الشعب للتعامل مع هذا الواقع وقال إن الرد على هذه الاستهدافات الإسرائيلية سيكون متناسبا.

0: ناسبا أو وفق قوله ووفق بيانه، ولكن لا يعرف إذا ما كان حزب الله سيرد على هذه العمليات أو عمليات القصف الإسرائيلية، أم أن السياقات الأخرى من الضغط ومن التعامل مع كل ما خلفته هذه الغارات الإسرائيلية ستكون. لماذا حصل كل ذلك؟ هناك قبل هذا التصعيد وسبق هذا التصعيد استعصاء سياسي على نحو كبير تجلى في هذا الجمود في المسار التفاوضي. كان تحدث عنه السفير الأمريكي ميشيل عيسى يوم أمس حين قال إنه لا تحديد لموعد مقبل للجلسة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل، ونعلم أن الجلسة السابعة لم تصل إلى خواتيم مرضية، على الأقل هكذا وصفت على المستوى الرسمي اللبناني. لم يستطع لبنان توسعة المناطق التجريبية، وقف الانتهاكات الإسرائيلية، تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التجريف، عمليات التجريف وأيضا التفجيرات. قبل قليل كان هناك تفجير في بلدة كفر تبنيت، في قضاء النباطي، في الطيبة، في القنطرة، في دير سنيان. بشكل متكرر ويوميا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير ومحو معالم بلدات كاملة هي تحتل أكثر من 650 كيلومترا مربعا من جنوب لبنان. وحقيقة اليوم على المستوى الشعبي سمعنا كلاما كثيرا من أهالي المنطقة يطالبون السلطات بأن يطلعوا بدور لوقف كل هذه الاستهدافات.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من دير الزهراني، وستبقين معنا في متابعة هذا المشهد. الآن أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد مصطفى. أول ما يلفت الانتباه هو خروج هذه التصريحات من مكتب نتنياهو عن إصابة 3 جنود فيما يقول إنه هجوم من حزب الله وليس من الجيش الإسرائيلي. هذا في حد ذاته ما دلالته؟
2: نعم، لأن هنالك في أبعاد سياسية للتصعيد العسكري، بمعنى أن التصعيد العسكري يحتاج إلى إذن من المستوى السياسي، بالذات عندما يكون هنالك في اتفاق وقف إطلاق النار مع تعهد أمريكي بهذا الاتفاق وحماية ورعاية أمريكية لهذا الاتفاق. ولذلك أي عملية عسكرية إسرائيلية تحتاج إلى إكرار وإلى مصادقة من المستوى السياسي ومن نتنياهو شخصيا وليس من الجيش، ليس من قائد الجيش في الميدان. ولذلك خرج نتنياهو ليقول أن هذه العملية العسكرية ليست انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما هي رد فعل إسرائيلي على انتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار. هذا الأمر مهم، بالذات أنه بيان خرج باللغة الإنجليزية، وهذا مهم لأنه باللغة العبرية أكيد الجيش الإسرائيلي أصدر بيان باللغة العبرية للإسرائيليين، نتنياهو أصدر بيان باللغة الإنجليزية للعالم يقول لهم أن إسرائيل ملتزمة بالاتفاق وأن من خرق الاتفاق هو حزب الله.
1: ويتكرر يعني موضوع نسب هجمات لحزب الله لا نسمع عنها من أي جانب آخر، وثم على أساسها تكون يعني يكون تصعيد وهجمات دموية إسرائيلية.
2: نعم، يعني هذا نمط إسرائيلي أصبح واضح سواء في غزة وسواء في لبنان، تقريبا نفس النمط أن إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية وثم تدعي أن هنالك كان في خرق للاتفاق من الطرف الآخر. هذا رأيناه في غزة وهذا رأيناه في لبنان، وعادة إسرائيل عندما تفعل ذلك هي تريد أن تحول العمليات العسكرية إلى حالة روتين، بمعنى إلى حالة طبيعية في المشهد العسكري والمشهد السياسي حتى في ظل وجود اتفاق وقف إطلاق النار. ولذلك إسرائيل تقوم بهذه العمليات. بالنهاية إسرائيل تحاول أن تقول، هذه هي يعني البيان السياسي أو الهدف السياسي، تحاول أن تقول أن احتلالها لجنوب لبنان هو لابد منه من أجل الدفاع عن إسرائيل. ولذلك بيان نتنياهو ماذا قال؟ أنه تم استهداف الجنود الذين يدافعون عن المستوطنات، يعني عن بلدات شمال إسرائيل. هذا معناه أن إسرائيل تقول للجميع أنها لن تنسحب من جنوب لبنان لأنه ما زال التهديد على الشمال قائم.
1: طيب، ما الرسالة هنا للبنان الرسمي وهو الذي لطالما دافع عن استمرار المفاوضات والاتفاق الإطاري رغم الخروقات الإسرائيلية في لبنان؟
2: إسرائيل أعطت عدة رسائل للدولة اللبنانية، هذه آخر رسالة. الرسائل كلها تقول مقولة واحدة، أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وأن إسرائيل لن تنسحب ولن تعطي مناطق تجريبية جديدة في جنوب لبنان للجيش اللبناني. وما تحاول أن تقول إسرائيل من خلال هذه العملية أن الجيش اللبناني لم يستطع أن يمنع حزب الله من استهداف جنود إسرائيليين في جنوب لبنان. هذا ماذا معناه؟ هذا معناه أن الجيش الإسرائيلي هو وحده القادر على حماية الجنود الإسرائيليين وعلى حماية بلدات شمال إسرائيل. هذه المقولة، المقولة أن إسرائيل لا تثق بالجيش اللبناني، ولذلك إسرائيل لن تنسحب من المزيد من الأراضي في جنوب لبنان. هذه الرسالة السياسية، وهذه الرسالة إسرائيل تحاول أن توصلها للولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أيضا أن توصلها للجانب اللبناني بشكل دائم. ولذلك إسرائيل تماطل في تطبيق الاتفاق، تماطل في إعطاء مناطق تجريبية أخرى للجيش اللبناني، وحتى أنها تحاول أن ترفع سقف التحقق وسقف التقييم لعمل الجيش اللبناني في جنوب لبنان. كل ذلك من أجل أن تحقق إسرائيل الهدف المركزي في غزة وفي لبنان، يعني الهدفين شبيهين، هو عدم الانسحاب من مناطق تم احتلالها وتكريس فكرة المناطق الأمنية العازلة.
1: وبتزامن أيضا مع ما يجري في الضفة الغربية من تصعيد للهجمات، إن كان من الجيش الإسرائيلي أو من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. ما زلنا مشاهدين في متابعة هذا المشهد في لبنان في ضوء ما يصرح به الجانب الإسرائيلي وأيضا آخر المعطيات من الجانب اللبناني. على رأس الساعة الآن نتابع هذه التغطية، وأرحب من رام الله بمراسل الجزيرة من جديد محمد خيري. أهلا بك. إذن تصريحات من مكتب نتنياهو، قربنا أكثر من تفاصيل ما يجري التصريح به.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن وبشكل غير معهود كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة 3 من الجنود الإسرائيليين بهجوم شنه حزب الله صباح هذا اليوم في المنطقة التي تسمى إسرائيليا بالمنطقة الأمنية العازلة. هذا البيان جاء باللغة الإنجليزية وليس باللغة العبرية، وهو واضح بأن إصدار البيان باللغة الإنجليزية هي رسالة ومخاطبة للمجتمع الدولي قبل المجتمع الإسرائيلي. وقال مكتب نتنياهو أيضا بأن الجيش شن هجمات في أعقاب ذلك على مواقع لحزب الله، لكنه يقول أيضا بأن أحد المواقع التي استهدفت تبين للجيش لاحقا بأنه كان حزب الله قد وضع في داخلها مدنيين. لكن دعيني أشير إلى هذا البيان الذي يصدر الآن عن الجيش الإسرائيلي أيضا في هذه الأثناء. هو يقول بأنه نفذ الليلة الماضية هجمات على موقع قيادي تابع لحزب الله، وهو موقع مركزي في منطقة أنصار في جنوب لبنان. ويقول إن ذلك ردا على عملية لحزب الله استهدفت الجنود الإسرائيليين العاملين في المنطقة الأمنية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. يقول الجيش الإسرائيلي إن هذا المقر كان يستخدمه حزب الله، وهذا البيان صادر باللغة العبرية الآن للإسرائيليين. يقول الجيش بأن هذا المقر كان يستخدم من قبل حزب الله من أجل الإشراف على العمليات في المنطقة. وبهذا الهجوم يقول الجيش الإسرائيلي جرى اغتيال أحد الأشخاص، هو يسميه بالاسم ولكن ربما نتبين لاحقا من هذه المعلومات، ولكن هذا الشخص كان قائدا لوحدة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وإلى جانبه اغتال الجيش الإسرائيلي كما يقول الآن عددا من المخربين كما يصفهم، الذين كانوا يعملون من أجل الدفع بعمليات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية التي تعمل في المنطقة الأمنية العازلة. بعد هذا الهجوم يقول بيان الجيش الإسرائيلي يبدو أن عائلة أحد هؤلاء قد كانت في داخل المواقع، ووفق الادعاءات يشير البيان أن هذه العائلة قد تضررت. وهو يقول بأننا نؤكد بأن أفراد العائلة لم يكونوا هدفا للهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي ردا على حزب الله، وبأن الهجوم كان بشكل محدد وبشكل دقيق موجها باتجاه هذا القائد الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدفه بهذه العمليات. والجيش ينشر الآن اسم هذا القائد، وهو يقول إن اسمه علي سمير الحج حسن، وبأن هذه العملية قد جرت ضد هدف قانوني وشرعي كما يقول الجيش الإسرائيلي بما يتوافق مع القانون الدولي. ويقول إنه كان القائد الوحدة الذي جرى اغتياله كان يستخدم عائلته كدرع بشرية. ويقول الجيش الإسرائيلي في إن الجيش لن يسمح لحزب الله بالمساس بالمواطنين الإسرائيليين وكذلك بالقوات الإسرائيلية، وبأن القوات الإسرائيلية سوف تستمر بالعمل من أجل إزالة التهديدات. إذن هذا هو بيان الجيش الإسرائيلي التوضيحي لما جرى في الجنوب اللبناني صباح هذا اليوم وساعات الفجر أيضا في الهجمات التي شنها على منطقة أنصار تحديدا، وهو يقول إنه استهدف هناك من كانوا يدفعون باتجاه عمليات ضد القوات الإسرائيلية. هذا البيان يأتي بعد بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو اتهم فيه أيضا حزب الله بأنه خرق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني. وكان هذا البيان باللغة الإنجليزية كما أشرنا، وهذا له دلالات كثيرة كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية. أحد أبرز هذه الدلالات بأن مكتب نتنياهو يحاول أيضا أن يبين للدول المختلفة حول العالم بأن حزب الله هو الذي خرق وقف إطلاق النار، وبأن وقف إطلاق النار في لبنان هو أمر قائم، إلا أن الجيش نفذ هذه الهجمات في عقاب تعرضه إلى هجمات. كما أشير هنا إلى أن بيان مكتب نتنياهو باللغة الإنجليزية أيضا يأتي في عقاب ما يقال إسرائيليا بأنها ضغوطات أمريكية على الحكومة الإسرائيلية لعدم تنفيذ هجمات على لبنان في هذه الأثناء. كانت صحيفة معاريف قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وقبل تنفيذ هذه الهجمات على المواقع التي يقال بأنها مواقع تابعة لحزب الله حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا في طبيعة الحال يؤكد بأن ثمة ضغوط أمريكية فعلية على الحكومة الإسرائيلية بعكس ما كانت تنفيه مصادر في الحكومة الإسرائيلية من أجل عدم تنفيذ هجمات في لبنان. ظلت المصادر الحكومية والمسؤولين من حكومة نتنياهو ينفون ذلك حتى صدر هذا البيان، حتى تأكد لوسائل إعلام إسرائيلية كثيرة بأن إصدار هذا البيان بهذه اللهجة وباللغة الإنجليزية ومن قبل مكتب نتنياهو وليس من قبل الجيش الإسرائيلي للإعلان عن إصابة الجنود هو نتيجة هذه الضغوطات ولتوضيح ما يفعله الجيش الإسرائيلي وما فعله، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول حول العالم كانت قد انتقدت وفق وسائل إعلام إسرائيلية ما تصرح به وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن لبنان قبل عدة أيام، بخاصة عندما قال بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى لوقت طويل في هذه المناطق وبأن العمليات مستمرة وبأنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية العازلة.
1: نعم محمد، ابقى معنا. أرحب من بيروت بمراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، بداية، هل هناك أي تعليق من جانب حزب الله على هذه الاتهامات الواردة في بيان مكتب نتنياهو وأيضا الجيش الإسرائيلي بهجوم شنه حزب الله أدى إلى إصابة 3 جنود، وقربنا أيضا من مختلف المواقف اللبنانية من هذا التصعيد؟
4: لم يعلق حزب الله بشكل مباشر على الادعاءات الإسرائيلية بأن هناك عملية عسكرية نفذت على القوات الإسرائيلية في محيط منطقة علي الطاهر. ومنطقة علي الطاهر خلال الأسابيع الماضية كانت عرضة لعمليات من جانب القوات الإسرائيلية من خلال القصف المدفعي وأيضا بالمسيرات وكذلك بالمسيرات التي تحمل متفجرات وتلقيها على عدة نقاط في علي الطاهر الذي يعد من أهم النقاط الاستراتيجية التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من تحقيق هدفها باحتلاله خلال الفترة الماضية قبل التوصل لاتفاق إطلاق النار بين واشنطن وطهران وكذلك قبل توقيع اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان في 26 من حزيران يونيو الماضي. هذا الأمر الآن كان موضع متابعة من قبل المسؤولين السياسيين وكذلك على مستوى حزب الله. حزب الله كان أشار إلى أن إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة وأن حزب الله سيرد بما يناسب هذا الأمر. هذه كانت هي الجملة الرئيسية في بيان حمل فيه حزب الله كذلك السلطة السياسية اللبنانية على مجريات ما جرى. فالقوات الإسرائيلية اليوم كانت شنت أعنف عمليات عسكرية منذ أسابيع على جنوب لبنان. بلدة إنصار كانت عرضة لغارة إسرائيلية على أحد المنازل، أدى ذلك إلى سقوط 7 شهداء وفقا لوزارة الصحة من عائلة واحدة وجرح 11 آخرين. استكملت الغارات في دير الزهراني، أدى ذلك إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 8 آخرين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى غارة وقعت فجرا على بلدة النبطي الفوق دون أي إصابات، نظرا لأن هذه البلدة خالية من السكان. على المستوى السياسي، رئيس الجمهورية الذي هو المخول وفقا للدستور بمتابعة مسألة المفاوضات مع إسرائيل، اعتبر بأن هذا الأمر رسالة إلى الجانب الأمريكي. ربما هذا يفسر صدور البيان من رئاسة الوزراء الإسرائيلية باللغة الإنجليزية، خصوصا وأن الولايات المتحدة

0: الجنرال جوزيف كليرفيلد وكذلك السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على المسؤولين اللبنانيين بعد الانتكاسة التي حصلت في روما وعدم قدرة الطرفين اللبناني والإسرائيلي من تحقيق أي اختراق جديد في مسألة المناطق التجريبية، الانسحابات الإسرائيلية وكذلك وقف الاعتداءات على لبنان. طبعا الجانب اللبناني كان حمل إسرائيل مسؤولية ما جرى من هذه المفاوضات وعدم التوصل إلى نتائج، لكن الواضح أن الجانب الأمريكي تحرك خلال اليومين الماضيين في محاولة لرأب الصدع الذي حصل في هذه المفاوضات مع استمرار حزب الله كذلك بتسديد خطابه السياسي العنيف تجاه السلطة السياسية اللبنانية وتجاه أيضا اتفاق الإطار الذي يرفضه بالكامل والذي يتمسك به لبنان ويعتبره مسارا استراتيجيا ومصلحة وطنية في اتجاه تحقيق المصالح الوطنية التي تتمثل بالسيادة اللبنانية، أي انسحاب إسرائيل، نزع سلاح حزب الله، إعادة السكان وإعادة الإعمار. طبعا هذه الأمور كانت أشارت إليها السلطة السياسية اللبنانية خلال الفترة الماضية. لبنان الرسمي حتى الآن وفقا لما جاء أيضا على لسان رئيس الحكومة نواف سلام اعتبرت ما جرى هو خرق لاتفاق التفاهم الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل، وبأن لبنان هو المعني بالتفتيش عن أي بنى عسكرية في على كامل أراضيه، وهو الحق الذي أعطاه للسلطة اللبنانية. وتحدث رئيس الحكومة بأن إسرائيل قامت بهذا بشن هذه الضربات وقتلت مدنيين تحت حجة بنى عسكرية. طبعا الجانب الإسرائيلي كان صعد هذه العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية، آخرها كان في بلدة المنصور قبل نحو تقريبا 10 أيام، دفع بمئات السكان بل آلاف منهم إلى مغادرة هذه البلدة تحت وطأة تهديدات إسرائيلية، وأتبعت كذلك بغارات وجعلت من هذه البلدة التي تقع على تخوم المناطق التي تحتلها إسرائيل في مجدل زون منطقة خالية من السكان. الأراضي الزراعية بات السكان غير قادرين على الوصول إليها. يتجدد الأمر كذلك من خلال قصف على بلدة برج الشمالي قرب سور واستمرار الغارات الجوية بالمسيرات الإسرائيلية على النبطيل فوق التفجيرات في كفر تبنيت، وكذلك اليوم قبل قليل تفجيرات في الطيبي ودير سريان، 3 تفجيرات للمنازل اللبنانيين في المناطق التي تحتلها إسرائيل.
1: إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من بيروت، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. مزيد من التفاصيل على الوضع في لبنان على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. إليك سلام.
2: شكرا سهام. وهناك تطورات تتعلق بتوسيع إسرائيل لمسار القصف لمناطق يمكن أن نصفها بأنها استراتيجية نظرا للجغرافيا التي تقع فيها. سنبدأ من آخر المستجدات التي ترد من إسرائيل عن سقوط إصابات في صفوف جنود الاحتلال. الجانب الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارة واحدة على الأقل على بلدة نصار ما أدى إلى استشهاد مدنيين بينهم نساء وأطفال. التبرير الإسرائيلي الذي بدأ اليوم أو بدأ قبل دقائق بالصدور يتحدث عن هجوم تعرض له جنود الجيش الإسرائيلي فيما تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة الأمنية، وهي تلك التي تظهر باللون الأصفر. تمتد هذه المنطقة في الحقيقة من أقصى الغرب عند البحر المتوسط إلى أقصى الشرق ما بعد بلدة الخيام والقطاع الشرقي في جنوب لبنان. على الأغلب الحدث الذي يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي إن كان دقيقا قد يكون وقع في هذه المنطقة التي يتواجد فيها جنود قوات الاحتلال في أكثر من موقع، وإلى هناك سنذهب بصورة أكثر قربا. الجيش الإسرائيلي حاليا ومنذ حقيقة منذ بضعة أسابيع بدأ يحاول فرض سيطرة نارية على منطقة تمتد أبعد من المناطق التي يحتلها بالفعل. قلعة شقيف يحاول أن يبقي تلة علي الطاهر تحت نيرانه المباشرة. أهمية هذه المرتفعات بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي الامتداد الجغرافي. بعد تلة علي الطاهر هناك امتداد جغرافي لسلسلة جبلية تصل جنوب لبنان بمناطق البقاع، وبالتالي يقول الجيش الإسرائيلي بأن هذه المناطق يشتبه بوجود ما يسميها بنى تحتية عسكرية.

0: التابعة لحزب الله، ومن هنا نفهم الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي بشكل متقطع ولكن لافت على المناطق التي تقع شمال وشمال شرق مرتفع علي الطاهر، لا سيما في جبل الرفيع، جبل الريحان وجبل صافي. هذه الأسماء الجغرافية مهمة لأنها المدخل لإقليم التفاح. إقليم التفاح هي منطقة جغرافية تقع شمال نهر الليطاني وتعتبر امتدادا طبيعيا لمدينة النبطية والمناطق شمال نهر الليطاني. أما إذا توجهنا شرقا إلى جبل الريحان فهذه هي النقطة الأولى التي تصل جنوب لبنان بمناطق في البقاع الشرقي والبقاع الأوسط، ومن هنا هذا الحزام الذي يريد الجيش الإسرائيلي الإبقاء عليه ضمن السيطرة النارية. هناك خبراء يقولون بأنه ضمن خطة إسرائيلية ترمي إلى الانتقال جغرافيا من السيطرة على المناطق الأولى المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية وهي التي تسميها الخط الأصفر إلى مناطق أعمق، المناطق الثانية أو الصف الثاني، وهي لتعميق توغلها وتعميق السيطرة النارية داخل الأراضي اللبنانية. يبقى أن نختم بأن المحاور في الجنوب أو في المناطق الوسطى في الجنوب ليست الوحيدة التي تشهد تحركات إسرائيلية إلى الغرب. هناك أيضا محاولات إسرائيلية لتعميق مناطق السيطرة النارية انطلاقا من الخط الأصفر المنصوري. كان هناك تهديد بإخلاء السكان ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة قبل بضعة أيام، وهناك قصف مستمر على الخط الساحلي من الناقورة إلى المناطق الواقعة جنوب مدينة صور سهام.
1: شكرا لك سلام خضر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. الآن أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك من جديد سيد مصطفى. إذن تفاصيل أكثر يحملها بيان الجيش الإسرائيلي بعد ما صرح به مكتب نتنياهو. الحديث يجري عن القضاء على سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع بقوة الرضوان بحزب الله ومسلحين في منطقة أنصار. ما الذي يضيف هذا المعطى للهدف الإسرائيلي من هذا التصعيد؟
2: يشبه إلى حد ما أيضا ما حدث في قطاع غزة. يعني هنا نحن نلاحظ نمط عمل واحد بين غزة وبين لبنان، وهو أنه إسرائيل كلما جمعت معلومات عن قائد عسكري مهم تقوم باغتياله. وهذا ما حدث أيضا في قطاع غزة. وفي قطاع غزة كان عندنا انطباع أنه الاغتيالات توقفت بعد إعلان مجلس السلام، ولكن إسرائيل عادت واغتالت قائد شرطة في قطاع غزة عندما توفت معلومات عنه. هنا أيضا نفس النمط يحدث عندما توفر،
1: يعني عملية اغتيال غلفتها إسرائيل بهجوم على جنود إسرائيلي.
2: بالضبط. ونتنياهو خرج ببيانه باللغة الإنجليزية كما ذكرنا في النشرة السابقة من أجل أن يقول ويبرر هذا الهجوم، بالذات أنه في هذا الهجوم تم قتل مدنيين لبنانيين من نساء وأطفال، وهذا الأمر ليس فقط أنه هو خرق للاتفاق، هو جريمة حرب. يعني يتم اغتيال شخص على الرغم أنه عائلته أو هناك مدنيين بالقرب من هذا الشخص،
1: ويتم ثم يتهم هو بأنه يستخدم عائلته.
2: بالضبط.
1: طبعا هذه مثل ما حصل،
2: طبعا هذه هي يعني مقولة إسرائيلية قديمة جدا جدا أنه المدنيين يتم استخدامهم كضروع بشرية. يعني الأب يجلب ابنه ويضعه أمام الطائرة بمس الصوخ. طبعا هذا فيها نوع من النزعة الإنسانية عن العربي وعن الفلسطيني وما إلى ذلك، ولكن هذا النمط هو واضح. هذا معناه أنه إسرائيل لم تتخلى عن سياسات الاغتيالات، وإذا توفرت لها معلومات عن شخصية مهمة سواء كانت سياسية أو عسكرية تريد استهدافها، وبالذات أن الحديث عن رجل عسكري مهم، وهذا لابد أنه تم جمع معلومات عنه من أجل الوصول له واغتياله بهذه الطريقة. وذلك سياسة الاغتيالات هي سياسة عضوية في التفكير الإسرائيلي، بالذات في الفترة الأخيرة، بالذات في لبنان وفي قطاع غزة، وتحديدا بعد اتفاق وقف اطلاق النار. نتنياهو حاول فقط أن يبرر ذلك بالقول أنه هذه العملية هي رد فعل على انتهاك حزب الله للاتفاق ومهاجمة جنود إسرائيليين. أين؟ في المنطقة الأمنية العازلة. بمعنى أنه نتنياهو حاول أن يعطي هذا التبرير سندا قويا أمام الرأي العام العالمي، ولكن أيضا أمام الجهات الأمريكية، بالذات أن الطرف الأمريكي هو الراعي لهذا الاتفاق، هو الضامن لهذا الاتفاق، وترامب يعول كثيرا على هذا الاتفاق ويعتبره واحد من إنجازاته السياسية ويريد الحفاظ عليه. ولكن إسرائيل كما ادعت في قطاع غزة أن الشخص الذي تم اغتياله قائد الشرطة في قطاع غزة، إسرائيل ادعت أنه كان يخطط لعملية ضد الجيش الإسرائيلي. يعني حماس ملتزمة بالاتفاق منذ أشهر طويلة، لم تطلق رصاصة واحدة.

0: ويتم الادعاء ان هذا الاغتيال كان بسبب ان هذا الشخص اللي هو قائد شرطه كان يريد التجهيز والتحضير لعمليه عسكريه في قطاع غزه ضد الجيش. هذا نفس الادعاءات ما تقوم به الان اسرائيل في لبنان وهي تغطيه على سياسات الاغتيالات الاسرائيليه في لبنان.
1: إذن سياسه الاغتيالات متواصله في لبنان، هذا ما يقوله لنا هذا التصعيد والبيان حوله. يبقى السؤال، ضمن أي نطاق ستواصل إسرائيل اغتيالاتها في لبنان؟ هل ينحصر الأمر في المنطقة الأمنية على اعتبار أن هناك ضرورة لحماية المستوطنات في الشمال، أم قد تغتال أي قيادي في حزب الله في أي مكان وفي أي وقت؟
0: نعم، هذا الاغتيال حدث خارج المنطقة الأمنية شمال نهر الليطاني. هذا الاغتيال، ولذلك هذا نتنياهو خرج باللغة الإنجليزية، لأنه هنا في انتهاك صريح صارح للجيش الإسرائيلي ولإسرائيل للاتفاق، يعني اغتيال شخص خارج المنطقة الأمنية وشمال نهر الليطاني. في تصوري يعني، وهذا ما رأيناه في نمط التفكير والسلوك الإسرائيلي عموما، أنه إسرائيل لم تتخلى عن سياسات الاغتيالات. ما تبحث عنه إسرائيل هو معلومات، المعلومات عن الشخصيات التي تريد أن تغتالها. هي قد لا تغتال شخصية معينة بشكل مؤقت تؤجل ذلك، ولكن بالنهاية إذا تم تجميع المعلومات ورأت أن الظرف يسمح باغتيال هذه الشخصية، إسرائيل تغتال هذه الشخصية. لماذا؟ المبرر الإسرائيلي، غير أن هناك في مبرر أنه الطرف الآخر قام بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، في الفكر الإسرائيلي، في التفكير الإسرائيلي، الاتفاق هو مع الدولة اللبنانية وليس مع حزب الله. في غزة الاتفاق هو مع مجلس السلام وليس مع حركة حماس. بمعنى أن إسرائيل وكأنه تقول لنفسها، أنا أستطيع أن أغتال حزب الله أو شخصيات في حزب الله أو أقوم بعملية ضد حزب الله، لأن الاتفاق مع الدولة اللبنانية وليس مع التنظيم مسلح. وهذا الأمر ما تقول إسرائيل في غزة، أن الاتفاق مع مجلس السلام، ولذلك هي تستطيع أن تستمر بعمليات العسكرية ضد حركة حماس. هذا هو الادعاء، هذا هو الفكر.
1: ولكن هنا حتى لبنان الرسمي مستاء ويرى في ذلك رسالة للاتفاق الإطاري. بالتالي يعني أليست إسرائيل مكترثة بمواصلة هذه المفاوضات؟ ما الرسالة التي تبعثها فعليا؟
0: إسرائيل سوف تستمر بهذه المفاوضات طبعا، لأن هذه المفاوضات هي بالأساس مطلب أمريكي، وأصلا إسرائيل ذهبت إليها بضغط أمريكي. يعني إسرائيل منذ البداية لم تكن تريد الذهاب إلى مباحثات مع الدولة اللبنانية، هي كانت تريد أن تستمر بالعملياتها العسكرية. الذي فرض عليها هذه المباحثات هو ترامب، والذي فرض عليها الاتفاق هو ترامب. صحيح أن إسرائيل حصلت إنجازات معينة من هذا الاتفاق، ولكن إسرائيل الخيار الأصلي عند إسرائيل كان استمرار العمليات العسكرية.
1: يعني تريد عودة التصعيد؟
0: لا، هي تعول على التالي، هي تعول أنها تستطيع أن تنتهك الاتفاق،
1: ولكنها تحرج لبنان الرسمي أمام جمهوري، وأيضا تضغط على حزب الله لكي يقوم برد فعل.
0: نعم، هي تعول على انتهاك الاتفاق، على قيام بعمليات عسكرية هنا وهناك، على اغتيالات، وبالنهاية لن يحدث شيء. يعني هذا هو التعويل الإسرائيلي، وهذا التعويل الإسرائيلي اتضح أنه له مصداقية، بمعنى أنه لا أحد يعاقب إسرائيل، لا أحد يحاسب إسرائيل. وأكثر مثال على ذلك هو قطاع غزة. قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2025 مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل حولت العمليات العسكرية في غزة إلى نمط روتيني يومي، تقوم بعمليات عسكرية باغتيالات في قطاع غزة منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار. لا أحد يحاسبها، لا أحد حتى يحملها مسؤولية. يعني الطرف الأمريكي ومجلس السلام لا يحملانها مسؤولية أنها هي التي تنتهك الاتفاق. هذا هو التعويل الإسرائيلي، وهذا التعويل الإسرائيلي أيضا موجود فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، على هذه المشاركة. الآن إلى التطورات في غزة، حيث قال مراسل الجزيرة إن وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف من طائرات مروحية. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، قربنا من جديد هذه الاستهدافات الإسرائيلية وحصيلتها حتى الآن.
2: بالفعل، سهام المناطق في وسط مدينة خان يونس تحديدا منطقة العقاد والسنية ودوار أبو حميد، هذه المناطق شهدت منذ قليل عملية قصف مدفعي مركز من قبل المدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق قنابل دخانية ومروحيات إسرائيلية أيضا شاركت بإطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين في وسط مدينة خان يونس. وهذه ربما هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المدفعية الإسرائيلية وسط مدينة خان يونس في العمق، المناطق المأهولة بالسكان في وسط مدينة مدينة خان يونس، إحدى القذائف سقطت باتجاه منازل الفلسطينيين، وحسب المصادر الطبية لم نبلغ عن وصول أي إصابات أو شهداء إلى مستشفيات مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. لأكثر من ساعة توصل القصف المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان في وسط مدينة خان يونس في تلك المناطق التي ذكرناها، بالإضافة إلى تحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية في أجواء مدينة خان يونس. هذه العملية التي استمرت لأكثر من ساعة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان تزامنت أيضا مع إطلاق نار من قبل المروحيات الإسرائيلية على جنوب مدينة خان يونس، أيضا باتجاه منازل وخيام النازحين في مناطق خان يونس جنوبي قطاع غزة. في وسط القطاع أيضا مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ دراجة نارية أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين، إحدى الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى ووصفت بالخطيرة، ومن بين الإصابات كذلك طفلان أصيبا في هذه الغارة. في مدينة غزة أيضا في حي الزيتون تحديدا أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل الفلسطينيين، وأسفر ذلك عن وصول إصابتين لمسنين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة. مع استمرار التحليق المستمر للطائرات المسيرة في أجواء مدينة غزة، عدا عن استمرار القصف المدفعي على المناطق الشرقية والشمالية من مدينة غزة، كل ذلك سهام لا زال يأتي أيضا على وقع استمرار الوضع الإنساني المعيشي في ظل تحذير وزارة الصحة بغزة من شلل تام أصاب محطات توليد الأكسجين في مستشفيات قطاع غزة، وأنها بحاجة إلى فتح مسارات عاجلة لإدخال محطات جديدة إلى قطاع غزة وإدخال قطع الغيار والزيوت كذلك أيضا لتلك المعدات اللازمة لتأهيل محطات توليد الأكسجين في القطاع. وهناك أكثر من 12 محطة لا زالت تعمل من أصل 34 محطة قد تعطلت عن العمل، وهذه المحطات تعمل في ظروف فنية وميكانيكية صعبة ومعقدة للغاية وربما تتوقف، كما أعلنت أيضا عن توقف سيارات الإسعاف في ظل منع إسرائيل دخول قطع الغيار والزيوت والمعدات اللازمة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية التي لا زال يعيشها السكان في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع سيناء.
1: ويضاف إلى ذلك أن فصل الصيف في الخيام التي يعيش فيها معظم سكان قطاع غزة في حد ذاته يعتبر تحديا كبيرا للغزيين عموما. أشكرك شادي شامية مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. وننتقل إلى ملف آخر. في حديثه لبرنامج المقابلة قال الرئيس التركي أردوغان إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا، وإن الدور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأضاف أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب في لبنان. وفيما يخص مضيق هرمز، قال الرئيس التركي إن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد، مضيفا أن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة. وقال أردوغان للجزيرة إن اتفاقية مكة بعثت برسالة مهمة إلى العالم وتنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لاعتداء خارجي. أرحب من إسطنبول بالأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط جينكيز تومار. أهلا بك سيد تومار. قراءة بداية في هذه التصريحات للرئيس التركي، ما الذي لفت انتباهك فيها بشكل خاص؟
3: كما تعرفون، مساء الخير أولا. طبعا كما تعرفون تركيا منذ زمن طويل تريد أن تكون في المنطقة استقرار، وعدم الاستقرار في منطقة تشكل مشاكل كثيرة، خاصة مسبب الأول هذه المشاكل الإسرائيل، وكمان مثلا الآن إسرائيل ليس فقط في غزة، في سوريا، في لبنان، في كل المناطق، حتى في إيران، في العراق، وفي كل المناطق يعني متضرر جدا بالنسبة للمنطقة. وطبعا اتفاقية مكة مهمة جدا بين ثلاثة دول الكبرى في المنطقة، الدولة النووية باكستان، دولة متطورة تركيا، وأيضا المملكة العربية السعودية دولة مهمة في المنطقة. هذه الاتفاقية أعتقد تعطي رسائل للمنطقة وللعالم.

0: بشكل عام، يعني ليست المنطقة كما هي قبل 10 سنوات أو 5 سنوات، الآن تغيرت المنطقة وهناك دول في المنطقة تحاول أن تتوحد، أن تتعاون بالنسبة للعدوان مثل إسرائيل أو عدوان أخرى، أي تدخل الخارجي. طبعا نحن نعتبر إسرائيل أيضا التدخل الخارجي بالنسبة للمنطقة وأيضا أمريكا والدول الأخرى.
1: فيما يخص ما يحدث في لبنان من تصعيد إسرائيلي متواصل، يتحدث أردوغان عن أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان، وهو يعول على الدور الأمريكي وأهميته في وقف هذه الحرب. ما الخطوات التي نتوقعها من الجانب التركي لممارسة ضغط وللدفع باتجاه وقف التصعيد في لبنان فعلياً؟
0: طبعا تركيا تساعد كثيرا للبنان، وأيضا بعد استقرار سوريا، لأنه إذا لا توجد استقرار في سوريا لا يوجد استقرار أيضا في لبنان. ممكن بعد فترة بعض الدول الأخرى في المنطقة تنضم لهذه الاتفاقية، مكة ممكن مثلا، لبنان من هذه الدول، وهذا يكون شيء مهم جدا بالنسبة للمنطقة، لأنه بعد الخط الجديد بين المملكة العربية السعودية، الأردن وسوريا والأنابيب والخطوط الجديدة، وهناك كثير من المشاريع موجودة بسبب المشاكل باب المندب والهرمز، ولبنان في هذه النقطة استقرار لبنان مهم جدا، و ممكن في مع بعض لبنان في هذه الاتفاقية. يعني أنا أتوقع بعض الخطوات من الدول في الداخل المنطقة مثل مصر ودول أخرى في الخليج، وأيضا دول مثل لبنان إذا تدخل تنضم في هذه الاتفاقية، وستكون هذا ضغط كبير بالنسبة لإسرائيل.
1: وهنا السؤال أيضا، ما دلالات الحديث عن مصر كدولة محتملة للانضمام إلى هذه الاتفاقية؟ والرئيس التركي يقول إن الاتفاقية في حد ذاتها رسالة، أو وجهت رسالة مهمة للعالم.
0: طبعا لأن دولة مصر دولة مهمة كبيرة كبرى وأكثر من 100 مليون، وفي العالم العربي مهم جدا، وإذا تنضم مصر في هذه الاتفاقية يعني تتوسع كثيرا بالنسبة لكثافة النفوس أيضا، وممكن بعض الدول في الخليج، وهذه رسالة للعالم الشرق الأوسط، ليست الشرق الأوسط القديم، يعني قبل 10 سنوات أو 20 سنة تغيرت الآن. هناك الدول تستطيع أن تفكر بالعقلانية والمصالح المشتركة أول مرة، بدون عدم المذاهب أو القوميات أو أشياء أخرى حتى الآن، يعني أصبحت مشاكل في المنطقة. الآن في العقلانية جديدة في المنطقة، في الدول المنطقة والحكومات، حتى تتوحد وتتعاون للاستقرار للمنطقة، وهذا أعتقد الرسالة كبيرة بالنسبة للعالم والدول الأخرى.
1: وأردوغان يؤكد أيضا أن سوريا لن تبقى وحدها، وأن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم استقرارها. كيف ستنعكس هذه التصريحات على الدور التركي مستقبلا في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية؟
0: سوريا مهمة، دولة مهمة جدا كما تعرفون، منذ طبعا هناك فترة الحكومة الأسد، بعد ذلك الحرب أكثر من 15 سنة، الآن نرى هناك سوريا متوحدة، وإنما تكون سوريا مستقرة، وهذا تؤثر لكل المنطقة، وتركيا تسعى يعني بوسعها للمساعدة لسوريا، وأعتقد يعني إذا سوريا القوية مستقرة وأيضا

0: هذا تؤثر لبنان، وهذه الاتفاقيات مع هذه الدول. أنا طبعا كمؤرخ شرق تاريخ الشرق الأوسط، أنا منذ زمن طويل أنا أقول هذه الأشياء. يجب علينا أن نتعاون في دول المنطقة، نتوحد حتى للعدو الشرس المتوحش للكيان الصهيوني، وأيضا دول أخرى تساعد سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة لإسرائيل. إذا لا نستطيع أن نتوحد، طبعا سوريا بالنسبة لهذه النقطة مهمة، لا نستطيع أن نتوحد، لا نستطيع أن نقاتل نجادل، ونستطيع أن نعيش هنا بالرفاهية في المنطقة طالما إسرائيل ودول أخرى من الخارج موجودة في المنطقة. وهذه نقطة مهمة، سوريا مستقرة مهمة جدا بالنسبة للشرق الأوسط.
1: بالتالي نتحدث عن تركيا كدولة إقليمية مهمة، يعني لها علاقات قوية بالولايات المتحدة الأمريكية وبالرئيس ترامب تحديدا. أيضا هناك استياء من التدخلات الإسرائيلية في عدة دول ومناطق. كيف نفهم هنا التوازنات فيما يخص الموقف التركي بين هذه العلاقة مع الولايات المتحدة، وكيف يمكن استثمارها في الضغط على الجانب الإسرائيلي؟
0: طبعا يعني في المنطقة، تركيا تحاول شيئين. الشيء الأول، توحد المنطقة، هذه اتفاقية مكة ومع المملكة العربية السعودية، هذه دولة مهمة جدا بالنسبة للعالم الإسلامي والعربي والخليج، وأيضا مصر وسوريا وباكستان. هذا شيء في داخل المنطقة، ولكن خارج المنطقة من الذي تستطيع أن تضغط على إسرائيل؟ هي أمريكا. وبسبب هذا، بسبب العلاقة بين أمريكا والحكومة ترامب وتركيا، تركيا تضغط أيضا لأمريكا أو ترامب لكي تدخلات إسرائيل لدول أخرى مثل لبنان سوريا، أو أيضا عندما شنت الحرب أمريكا مع إسرائيل كمان تضررت كثيرا في المنطقة، وأيضا في بشكل عام في العالم العربي والإسلامي. وتركيا تحاول أن تستعمل كلا القوتين، أولا توحيد وتعاون في المنطقة في داخل المنطقة، وأيضا ضغط إلى أمريكا حتى تضغط على إسرائيل لعدم التدخل إلى الدول في المنطقة. هذا يعني نقطتين مهمتين جدا.
1: شكرا لك سيد جنكيز طومار، الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، كنت معنا من إسطنبول. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري غدا مساء الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. الآن إلى الملف الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر تطوراته. ما ورد عن الخارجية الإيرانية من أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا معنا السيد السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، وأهمية هذا الإعلان إذن من الخارجية الإيرانية عن أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم كل العراقيل.
2: هذا صحيح جدا، لأن الإيرانيون منذ تقريبا 3 أسابيع وهم يبحثون مع الجانب العماني على آلية للمرور الآمن والبريء لمضيق هرمز، وبالتالي العمانيون موقعون على عدد من المواثيق الدولية ضمن القانون الدولي، وأصروا على أن الآلية التي توضع مع الجانب الإيراني أن تكون ضمن إطار القانون الدولي، ويبدو بأن الإيرانيين أيضا استجابوا.

0: لهذا الأمر، لكن يبدو بأن الجانب الأمريكي يعارض أي يعني يعارض مثل هذه الاتفاقية أو هذه التفاهمات التي تمت بين طهران ومسقط، إلا أن الجانب الإيراني يبدو بأنه استطاع أن ينجز هذا، والجانب العماني أيضا أن ينجزوا هذا الاتفاق لوضع هذه الآلية للمرور الآمن والبريء على مضيق هرمز، خصوصا بعد تحديد كل الخرائط التي تعتمد لمسير القطع التجارية والاقتصادية في مضيق هرمز. طبعا هذا الاتفاق حسب المعلومات الإيرانية لا توجد هناك مسارات جنوب في جنوب المضيق أو شمال المضيق، وإنما تم النظر إلى مضيق هرمز باعتباره وحدة واحدة، ولا يوجد هناك أي مسارات أخرى. ويبدو بأن الإعلان عن البيان المشترك كما قال الإيرانيون، البيان المشترك ربما يصدر بعد انتهاء الانتهاء الكامل من كل هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها.
1: مهمة الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية يتحدث عن مفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط، وهو ما يفهم من أن هناك ما زالت بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الجانبين. ما طبيعتها في اعتقادك؟
0: هذا صحيح، لكن المعلومات الإيرانية لا تتحدث عن اختلاف في وجهات النظر بقدر ما تتحدث عن عراقيل تضعها واشنطن حيال هذا الاتفاق. وهناك الكثير من يعني عمان أيضا قالت بأنها تريد أن تطرح هذه الآلية على واشنطن والدول المتشاطئة على المياه الخليجية، ويبدو بأن واشنطن فعلا يعني تضع الكثير من العراقيل حتى لا يتم هناك تفاهم بين طهران وبين مسقط، لكن الإيرانيون والعمانيون مستمرون من أجل إيجاد هذه الآلية بما يحقق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم.
1: سيد جوبي هود، إذن خريطة ملاحة بحرية تم التوصل إليها بين الإيرانيين والعمانيين، ولكن الإيرانيين يرمون الكرة الآن في الملعب الأمريكي، يتحدثون عن أن مضيق هرمز أو عودة الملاحة الطبيعية لمضيق هرمز تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية. ما الخطوة الأمريكية التي قد نراها كرد فعل على هذا الاتفاق لتتحرك الملاحة بشكل المطلوب؟
2: لست أكيدا أنه سيكون هناك خطوة أصلا أو رد فعل، فهذا تكرار لما قالته إيران منذ أسابيع، وليس هناك اتفاق لأن سلطنة عمان لن توافق على المطالب الإيرانية للتحكم بمضيق هرمز. فالمسؤول القضائي الأعلى كرر اليوم مرة أخرى أن هذا المضيق هو ملك لإيران، عمان لن توافق على هذا، وهذا لا ينسجم مع القانون الدولي ولا مع المعايير والممارسة الدولية. ليست الولايات المتحدة من يعرقل، الولايات المتحدة لم تطلق النار على سفن إماراتية في المياه العمانية الإقليمية في الأمس والأسبوع الماضي. الكثير والعشرات من السفن الأخرى التي تعرضت لطلقات في الأسابيع الأخيرة، لبل أنه في شهر يونيو حين وقعت مذكرة التفاهم ادعت إيران أنها لا تطلق النيران، وقام ترامب بإنهاء الحصار البحري ورفع حظر تصدير النفط عن إيران، واستؤنفت الحركة والملاحة كما يجب أن تكون، طبعا مع تلافي المناطق التي كانت إيران قد لغمتها. إذا كانوا يتحدثون عن المسارات البحرية، فهذا تكرار لما قالته منظمة الملاحة الدولية ونصت عليه في العام 68 مع مخططات الفصل بين حركة الملاحة داخل المضيق.
1: دكتور صدقيان، بتزامن مع هذا التقدم، هذا الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه، الخارجية الإماراتية تهاجم إيران وتقول إن أو تشدد على ضرورة وقف إيران لهجماتها، وذلك على خلفية استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. ما الهدف من استمرار هذه الرسائل التصعيدية في الوقت الذي يؤكد فيه الجانب الإيراني على أن المنطقة يجب أن تخضع لسيادة دولها وليس للقوات الأجنبية، وأن تتمتع كل دولة بالأمن؟
0: هذا صحيح جدا، لكن هذه الظروف المعقدة والمتأزمة الموجودة في مضيق هرمز بسبب وجود القوات الأمريكية والحشود الأمريكية الكبيرة الموجودة في بحر العرب وشمال المحيط الهندي هي التي وضعت هذا الممر الدولي المهم، ليس للدول المنطقة وإنما للمجتمع الدولي أيضا. الحرب أو العدوان الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران هي التي تسببت في غلق المضيق وإيجاد هذه الحالة من الإرباك لكل القطع التجارية التي تمر من هذا المضيق، وبالتالي الاستهدافات التي تتم للسفن التعبر من المحيط أو في الضفتي يعني الجانب الشمالي والجنوبي لمضيق هرمز، لحد الآن إيران لم تتبنى بأنها تستهدف هذه السفن، وتوجد احتمالات كبيرة لأنه في قبل 4 أو 5 أيام كانت هناك طائرة هليكوبتر استهدفت سفينة إيرانية كانت تريد تحمل أو سفينة كانت تحمل علم بنما واستهدفتها، وبالتالي هناك الكثير من الجهات التي ربما هي تستهدف هذه السفن.
1: نعم.
0: لكن لا توجد هناك تأكيدات بأن إيران هي التي تستهدف أو مسؤولة عن استهداف مثل هذه السفن، لكن بالتأكيد هذا الإرباك الموجود حاليا هو نتيجة العرقلة الأمريكية، نتيجة العدوان الأمريكي، والمذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسين الأمريكي والإيراني قال أو نصت على إنهاء الحرب، لكن الولايات المتحدة لم تنفذ ذلك.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما أشكر ضيفنا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، شكرا لكما. والآن نتابع هذا الخبر العاجل من الضفة الغربية عن مراسلة الجزيرة، تقول اندلاع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين هاجموا منازل في قرية المغير في رام الله. ومعنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
3: حقيقة هي اعتداءات ممتدة، سأبدأ هنا من جنوب الخليل حيث أخبار عاجلة ترد قبل قليل، حيث اعتدى مستوطنون على فلسطينيين في قرية أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل وأصابوا سيدة فلسطينية بجراح. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة قبل قليل ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لإخلاء مصابين بعد اعتداء المستوطنين على مقرب من هذه المنطقة. أيضا المستوطنون اعتدوا على مساكن الفلسطينيين في منطقة وادي الرخيم بمسافة ريطة جنوب الخليل وقاموا بتحطيم الأشجار ما بين منازل الفلسطينيين وسط تواجد لقوات الاحتلال دون أن تمنع هؤلاء المستوطنين من الاعتداء على الفلسطينيين. في المغير شمال شرق رام الله هذا الهجوم هو الثالث هذا اليوم، حيث هاجم مستوطنون محيط مساكن الفلسطينيين عند أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله، واندلعت مواجهات قبل قليل ما بين مستوطنين وفلسطينيين في تلك المنطقة، إضافة إلى أن سجلنا أيضا اعتداء وهجوم من قبل المستوطنين في منطقة عرابة جنوب غرب جنين. رئيس البلدية هناك أفاد في حديث للجزيرة بأن مستوطنون رعاة اقتحموا منازل الفلسطينيين وتجولوا ما بين المنازل في الأغنام التي ساقوها ما بين مساكن الفلسطينيين، وهي منطقة تعرضت قبل أيام قليلة أيضا إلى هجوم من قبل المستوطنين وإطلاق المواشي والأغنام. إطلاق المواشي والاستيطان الرعوي بشكل عام لم يقتصر فقط على منطقة عرابة، أيضا هذا اليوم في منطقة وادي الرخيم في منطقة غوين بالسموع جنوب الخليل، إضافة إلى شعب البطم في مسافة ريطة جنوب الخليل وغيرها من المناطق التي أطلق المستوطنون فيها أغنامهم ما بين مساكن ومنازل الفلسطينيين. كما ذكرت في المغير هذا هو الهجوم الثالث، سبق ذلك هجوم قبل ساعات، وصباح هذا اليوم أيضا المستوطنون هاجموا منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة. طبعا هذا الأمر يأتي بعد دعوات كان المستوطنون أطلقوها على مواقع وقنوات اتصال خاصة بهم لتصعيد الهجمات على الفلسطينيين ومنازلهم هذا اليوم، وهذا يأتي تزامنا أيضا مع الجولة الاستفزازية التي أقامها المستوطنون ويقيمونها بشكل دوري في منطقة البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية. تغلق قوات الاحتلال بطبيعة الحال البلدة القديمة والمداخل المؤدية إليها ويتجول المستوطنون التجارية في وقت يمنع فيه الفلسطينيون من الوصول إلى منطقة البلدة القديمة والوصول إلى المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. هذه المؤشرات جميعها أو

0: هذه التطورات التي نتابعها على الأقل خلال النصف ساعة والساعة الماضية يدلل بكل الأحوال على أن المشهد الميداني في الضفة الغربية فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين مستمر ومتصاعد، وهذا لا يأتي بمعزل عما يجري في منطقة قصرى جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. كما نعلم المستوطنون يحاصرون منازل في تلك المنطقة منذ أيام، ولا يستطيع جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة إخلاء بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون على مقربة من منازل الفلسطينيين، رغم قرار الجيش الإسرائيلي بإزالة هذه البؤرة أكثر من مرة وتم إزالتها، لكن المستوطنون عاودوا لإقامتها ونصبها من جديد.
1: شكرا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخليل. إلى السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في كلمة بمدينة الخرطوم استمرار عمل الحكومة في دعم الخدمات الأساسية في العاصمة لتوفير سبل الاستقرار للناس وتشجيع عودتهم إليها. وقال البرهان إن الجيش هو جيش السودان وليس جيش أي جهة أخرى حسب تعبيره. وكان البرهان قد كشف عن شروعه في حوار مع قوى وطنية وفئوية ساندت مؤسسات الدولة لإشراكها في إكمال مؤسسات الحكم لتكوين المجلس التشريعي. ميدانيا، قال مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان للجزيرة إن 18 مدنيا قتلوا في هجوم للدعم السريع على بلدة أم عردة. معنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة هيثم أويت. هيثم، قربنا أكثر من هذه التصريحات للبرهان، في أي سياق تأتي وأبرز الرسائل التي حملتها؟
2: نعم، تصريحات عبد الفتاح
1: للأسف نحن نواجه مشكلة في الاتصال مع مراسلنا من الدمازين هيثم أويت من الدمازين في ليل الأزرق، وكان يتحدث عن هذه التصريحات إذن لعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. عاد إلينا هيثم، تفضل هيثم.
2: نعم نعم، هذا التصريح جاء في سياق الترتيبات الجارية لانطلاق الحوار السوداني والذي بشر به رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، والذي من المتوقع أن يلتقي البرهان خلال مساء اليوم بحسب متابعتنا مع نخبة من القوى السياسية السودانية ومن الصحفيين ومن ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من القادة السودانيين لتهيئة الأجواء ولبداية انطلاقة هذا الحوار السوداني الذي قال البرهان بأنه لن يستثني أحد، وأن هذا الحوار تمهد له الدولة أو تيسره الدولة دون التدخل فيه وفي مخرجاته، وأن الباب الآن مشروع للسودانيين ليقرروا مصيرهم والمرحلة المقبلة من تاريخ السودان، والدولة ستعمل على إنفاذ مخرجات هذا الحوار. البرهان دعا كافة القوى السياسية للمشاركة ولكافة الأطراف والتنظيمات السياسية والمهنية والفئوية للانضمام في هذا الحوار. رحبت به بعض القوى السياسية مثل الكتلة الديمقراطية، ولكن هناك أيضا من عارض هذا الحوار. هذا الحوار يأتي في وقت ما تزال تشهد فيه البلاد الحرب التي دخلت عامها الرابع مع استمرار العمليات العسكرية في العديد من الجبهات. أكد أن الجيش يواصل واجبه الدستوري في حماية المقدسات للدولة، ولكن في التوازي مع ذلك سيعمل على تهيئة المناخ لإنجاح هذا الحوار السوداني الذي يتوقع له أن يخرج بخارطة الطريق لاستكمال مهام الدولة في المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك هيثم أويت مراسل الجزيرة من الدمازين في النيل الأزرق على كل هذه المعلومات. وأرحب من أم درمان بالصحفي والمحلل السياسي يوسف عبد المنان. أهلا بك سيد عبد المنان. إذن حوار سوداني يتحدث البرهان عن أهميته ويدعو السودانيين للانخراط فيه، كيف ترى هذه الخطوة في ظل استمرار التصعيد العسكري في البلاد وعدم الحسم الميداني حتى الآن في هذا الصراع المستمر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحوار لا يتناقض مع العمليات العسكرية الماضية في شرق البلاد على الحدود مع أثيوبيا والعمليات العسكرية الجارية في إقليم كردفان. الرئيس البرهان حدد بصورة واضحة أنه لا عزل لأي قوة سياسية إلا القوة التي رفضت الحوار، وهنالك مجموعة من الأحزاب السياسية مشاركة في الحوار والمشاورات التي ستفضي إلى تكوين المجلس التشريعي، وهي الخطوة المهمة التي تأجلت منذ توقيع اتفاقية السلام في جوبا. كان منتظرا أن يقوم مجلس تشريعي ليتولى إجراءات التشريع وتنظيم ورقابة الرقابة على الجهاز التنفيذي والإداري في الدولة، ولكن واضح أنه الرئيس البرهان بدأ في الفترة الأخيرة بتشكيل المحكمة الدستورية، تعيين قضاة المحكمة الدستورية، تعيين قضاة المحكمة العليا لاستمرار العمل التقاضي وإنصاف المظلومين. ثم الآن بدأ الحوار حول تشكيل المجلس التشريعي باستثناء الدعم السريع، ولكن هنالك قوة منسية لم يرد ذكرها حتى الآن، وهي قوة الحزب الشيوعي السوداني. الحزب الشيوعي صحيح أنه من حيث الجماهير يعتبر حزب من الأحزاب الصغيرة، ولكنه حزب فاعل جدا في الساحة السياسية، فاعل في وسط النقابات، فاعل وسط الاتحادات المهنية. لم تصدر حتى الآن لا من قيادة الحزب رفضا لدعوة البرهان، ولا البرهان شمل الدعوة إلى مشاركة الحزب الشيوعي في المشاورات التي يفترض أن تفضي إلى تكوين المجلس التشريعي وتأسيس لحوار يؤسس لدستور جديد. ولكن الآن واضح أن التوجهات التي تمضي وسط الجهاز العسكري والقوى الحرية والتغيير التي تشارك الرئيس البرهان إنه العودة إلى دستور 2005، الدستور نعم. الذي وضعته قوى سياسية معتبرة.
1: شكرا لك الصحفي والمحلل السياسي يوسف عبد المنان، كنت معنا من أم درمان. هذه تغطية متواصلة على رأس الساعة، كونوا معنا.
4: لما بيهدموا دار زي هاي بيهدموا أحلام أطفال
5: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
6: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
7: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هم في الدور.
8: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
9: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
10: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
11: بدهم يهجون عن الأرض هذا صعب.
12: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
13: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
14: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
15: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى. وفي آخر المستجدات، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم الليلة الماضية مقرا مركزيا لحزب الله في منطقة أنصار بجنوب لبنان ردا على هجوم حزب الله، وأن هجمات الجيش أدت إلى مقتل علي سمير الحاج حسن الذي قال أنه قائد وحدة في قوة الرضوان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت في وقت سابق أن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 في غارتين إسرائيليتين على أطراف بلدتي أنصار ودير الزهراني بقضاء النبطي جنوبي لبنان. وفي رد فعله قال حزب الله أن على العدوان أو العدو الإسرائيلي يفهم أن اعتداءاته ستقابل بما يناسبها، وأن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف العدوان وألا تصر على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا لتطبيق اتفاق الإطار. أما رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فقال أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين أو لجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. وفي حديثه لبرنامج المقابلة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا، وأن الدور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وفيما يخص مضيق هرمز قال الرئيس التركي أن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد، مضيفا أن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. وفي تطورات الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين هاجموا منازل في قرية المغير في رام الله. وفي غضون ذلك صعد المستوطنون هجماتهم حيث أعادوا الانتشار في بلدة قصرة بقضاء نابلس في اليوم السابع من حصار يفرضونه على عائلات فلسطينية. الآن معنا من رام الله مراسل جزيرة محمد خيري، معنا كذلك من بيروت مراسل جزيرة إيهاب العقدي. أبدأ معك محمد خيري من رام الله، ونبدأ بآخر تحديثات أو التطورات التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالوضع في جنوبي لبنان.
1: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانا باللغة الإنجليزية، واعتقدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه غير معهود أن يفعل ذلك وأن يستبق بيانات الجيش الإسرائيلي. كان من الواضح بأنه يحاول مخاطبة الرأي العام العالمي ودول العالم في هذا البيان، كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. قال ديوان نتنياهو بأنه وصباح هذا اليوم استهدف حزب الله عددا من الجنود الإسرائيليين في هجوم في المنطقة الأمنية، أدى ذلك إلى إصابة 3 من الجنود الإسرائيليين بجروح وصفت بأنها خطيرة. وقال كذلك مكتب نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات ردا على هذا الهجوم، واتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. لكن البيان أشار أيضا إلى أن حزب الله يتعمد وضع المدنيين في مقراته العسكرية، وربما يحاول بذلك أن يبرر ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية لبنانية عن إصابة ومقتل مدنيين لبنانيين. وقال إن الحزب هو الذي وضعهم في هذا المكان الذي استهدف وهو مقر لحزب الله. بيان الجيش الإسرائيلي الذي صدر في أعقاب هذا البيان جاء متناسقا مع بيان مكتب نتنياهو. يقول الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هذه الهجمات ردا على خرق وقف إطلاق النار، وبأن 3 من الجنود قد أصيبوا، وبأن الجيش الإسرائيلي استهدف مقرا لحزب الله صدرت منه الأوامر لتنفيذ العملية التي استهدف فيها الجنود، وأدت هذه الهجمات إلى اغتيال قائد في وحدة وقوة الرضوان التابعة لحزب الله وآخرين. وأكد الجيش بأن الهدف لم يكن المدنيين، وإنما كان أحد قادة قوة الرضوان، وبأن هناك ادعاءات كما يشير بإصابة مدنيين نتيجة الهجمات. وهو يقول أن القوات الإسرائيلية مستمرة بالعمل في الجنوب اللبناني من أجل إزالة التهديدات الفورية سواء على المواطنين الإسرائيليين أو كذلك على القوات الإسرائيلية، وبأن الجيش ووفقا للاتفاق سيبقى يعمل في تلك المنطقة، ولن يسمح لحزب الله بالمساس بالمواطنين الإسرائيليين أو الجنود الإسرائيليين. قبل قليل نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بأن حزب الله استهدف قوة للجيش الإسرائيلي بواسطة مسيرة انقضاضية متفجرة في منطقة تلال علي الطاهر. هناك وقع هذا الحدث. هناك تحاصر إسرائيل كما تقول هيئة البث عددا من مقاتلي حزب الله لا يزالون في أنفاق تحت الأرض ولا تسمح لهم بالخروج. وصحيفة معاريف الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل شن هذه الهجمات، وسط حديث بأن ثمة ضغوط دولية وأمريكية على إسرائيل لعدم شن هجمات في الأراضي اللبنانية. ربما هذا يفسر أيضا صدور البيان الاستباقي من قبل نتنياهو باللغة الإنجليزية وليس باللغة العبرية لمخاطبة الإسرائيليين حول ما جرى، علما أن الجيش الإسرائيلي وعندما كشف بأنه شن غارات لم يتحدث عن إصابة جنود أو 3 من الجنود أو عن هذا الرقم وعن مدى ونوعية الإصابة. وما كشف عن هذه الإصابات هو بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا أمر غير معهود فعليا بما درجت عليه العادة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتى ما قبل ذلك، إذ الجيش هو الذي يعلن عن هذه الإصابات.
0: شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. إيهاب العقدي، كيف بدأ المشهد اللبناني سواء الميداني وما ورد على لسان حزب الله من ردود على هذه التطورات، أو السياسي والذي بدأ أنه يربط ما بين هذه التطورات واستمرار المسار التفاوضي؟
2: لم يعلق حزب الله بشكل مباشر على ما أوردته إسرائيل من معلومات حول ما جرى في منطقة علي الطاهر واستهداف جنودها، لكن الواضح أن حزب الله اعتبر بأن هذا المسار وهو مسار وصفه بالخطير، وأنه يحاول فرض وقائع جديدة، وأن حزب الله لن يسلم بهذا الأمر، وهذا في إشارة واضحة إلى تهديد مباشر من جانب حزب الله للقوات الإسرائيلية التي عمدت خلال الأيام الماضية إلى رفع منسوب هجماتها على تلة علي الطاهر، حيث كان الجانب الإسرائيلي أشار إلى الهجوم. فالقوات الإسرائيلية كانت تقصف باستمرار تلة علي الطاهر والقرى المحيطة بها، وتستخدم المحلقات لرمي مواد كيميائية وأيضا متفجرات باتجاه ما تعتقد إسرائيل أنه مداخل أنفاق. وعلي الطاهر هي تلة كاشفة حاكمة تطل على مناطق مختلفة من جنوب لبنان وعلى مناطق في إصبع الجليل، وكذلك وصولا إلى منطقة الجولان، وهي كما أصبح معروفا تضم شبكة أنفاق معقدة يعمل من خلالها حزب الله. الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم شنت غارة على بلدة أنصار، عائلة من 7 أشخاص قتلتها الغارة الإسرائيلية. أشارت إلى هذا الأمر وزارة الصحة وقالت إن 11 شخصا أصيبوا نتيجة لهذا الأمر. رئيس الحكومة نواف سلام وصف بأن ما ادعته إسرائيل بأنه بنى عسكرية لحزب الله هو في حقيقته مدنيون جرت الإغارة عليهم وبينهم نساء وأطفال. الغارة الأخرى على منطقة دير الزهراني في النبطية، كذلك في قضاء النبطية، وهي قريبة عمليا من كفر تبنيت والنبطية الفوقى، 4 أشخاص استشهدوا وجرح 7 أشخاص آخرين وفقا لوزارة الصحة، بالإضافة إلى تدمير مبان استهدفتها هذه الغارة، وبالإضافة إلى الغارة في بلدة أنصار. على المستوى السياسي. تأتي هذه الغارة في ضوء أيضا التحرك الأمريكي في محاولة لرأب الصدع نتيجة لمفاوضات روما الأخيرة، والتي لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن المناطق التجريبية الجديدة التي كان يطالب بها لبنان، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في تدمير البنى التحتية والإغارة خارج ما يصفه لبنان باتفاق الإطار. الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يتولى عمليا الإشراف على التفاوض مع إسرائيل كان أشار بأن هذا يتناقض مع اتفاق الإطار ومع القوانين الدولية أيضا ومع اللجنة العسكرية التي تشرف على وقف إطلاق النار وتطبيق اتفاق وهي الولايات المتحدة. فأشار إلى هذا الأمر بأنه كذلك رسالة موجهة عمليا إلى الولايات المتحدة التي كانت تحركت خلال الأيام الماضية.

0: السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى خلال لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، وأيضا في محاولة لتحريك هذا الجمود المتصل بمسار ما يجري. فإسرائيل تواصل الضغط في محاولة لتحقيق مكاسب على الأرض، هي دفعت باتجاه تصعيد الموقف بالتزامن مع المفاوضات التي عقدت في روما بداية هذا الشهر، دفعت أيضا باتجاه رفع منسوب التهديدات وصلت إلى بلدة المنصوري ودفعت آلاف السكان للنزوح منها وتهجيرهم، وسيطر عليها ناريا من خلال القصف الجوي الذي تركز عليها، بالإضافة إلى القصف الجوي باتجاه محيط منطقة صور في البرج الشمالي، وكذلك القصف باتجاه الأماكن التي تقع في محيط مدينة النبطية، كبرى مدن القضاء وإحدى أكبر المدن في جنوب لبنان، وكذلك استمرار التدمير الممنهج للقرى والبلدات التي تقع ضمن نطاق الاحتلال الإسرائيلي. استمرت بهذا الأمر اليوم، ثلاث تفجيرات سجلت في الطيبي ودير سريان للبنية التحتية، بالإضافة إلى تفجيرات وقعت فجرا في زوتر الشرقية التي تحتلها إسرائيل، وكلها كانت محط اعتراض من الجانب اللبناني الذي يرى بأن هذا الأمر كان يجب أن يتوقف وطلب بوقفه في مفاوضات روما الأخيرة، لكن الجانب الإسرائيلي استمر بهذه العملية ورفض عمليا توسيع المناطق التجريبية ووضع عراقيل كما يقول لبنان لجهة التحقق من الآليات لتنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان على الرغم من الوساطات الأمريكية.
1: شكرا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة كنت معنا من بيروت. الآن معنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العميد إلياس حنا. لا شك تطورات ميدانية لافتة هذا اليوم، كيف يمكن أن تنعكس على المعادلة الميدانية وفي أي اتجاه يمكن أن تغيرها؟
2: إيمان، هناك معادلة جديدة تريد إسرائيل أن تفرضها. فعلا هناك ما هو ثابت، المنطقة الأمنية التي تعتبرها أو الخط الأصفر تحاول فعلا تثبيت واقعها ومأسسة هذا الوجود من بنى تحتية. هي تبني قاعدة في مارون الراس، تبني قاعدة في الخيام، واليوم في المنصوري ودير سيدان هناك هدم وتجريف. إذن هذه المنطقة الأساسية اليوم نتحدث عن علي الطاهر، قنقة التحول الأساسية هي يبدو أنها مطوقت علي الطاهر بالنار، وبالتالي هناك المرحلة لعملية عسكرية قد تكون قريبة، ولكن هذا الأمر يتطلب فعلا قرار أمريكي وسماح أمريكي. اليوم هذا ما حصل اليوم بأنصار هي عملية أكثر من ضوابط معينة وأقل من حرب شاملة وكاملة. يبدو اليوم أن عملية أنصار اغتيال قائد في من مقاتلي حزب الله في قوة الرضوان، وهذا الأمر يأخذنا ويذكرنا إيمان مما كان يحصل اليوم في غزة، اغتيال قائد في الشرطة، وبالتالي استشهاد الكثير من المدنيين. هذا الأمر يأخذنا أيضا إلى غزة عندما تم الموافقة على استعمال الذكاء الاصطناعي لافندر. يعني إذا كان هناك قائد أساسي من القيادة الأولى الصف الأول في حماس يسمح بقتل أضرار جانبية تقدر بمئة شخص مدني، وهذا الأمر ما حصل في مخيم جباليا. فإذن نحن أمام مرحلة جديدة. السؤال الآخر، كيف سيرد حزب الله؟ وبالتالي هل سيكون هناك تصعيد أكثر؟ وكيف ستتصرف إيران؟
1: لا شك أن يعني إذا ما اتخذ هذا القرار العسكري الإسرائيلي بالتعامل مع تلة علي الطاهر، هذا يتطلب قدرات عسكرية كبيرة. كيف برأيك يمكن أن يتعامل حزب الله؟ يعني نحن هنا نستشرف هذا الموقف الآن، وبالتالي ألا ينذر ذلك بمواجهة كبيرة؟
2: بالطبع علي الطاهر هي ليست هذه المساحة الكبيرة إيمان، ولكنها مطلة تقريبا 670 متر تطل على النبطية، على النبطية الفوقة وعلى كل هذه المنطقة. هي مرتبطة بقلعة شقيف التي زارها البارحة قبل البارحة وزير الدفاع كاتس، وهي فعلا من ضمن عملية ومنظومة مترابطة تؤمن خلفية الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال في أصبع الجليل. اليوم حزب الله أصبح معروفا كيف يقاتل حزب الله إيمان، قتال عصابات. يعني اليوم نتحدث عن الأسلحة المضادة للدروع، نتحدث عن الاف بي في والتي تستعمل الإلياف الاصطناعية، وهذا الأمر يبدو أنه هو السر الأساسي. اليوم ماذا تفعل إسرائيل؟ المنطقة منطقة أنصار هي في منطقة العسكرية التي كانت لوحدة بدر قبل الإسناد، ويبدو أن هناك يعني بنى تحتية معينة لا أعرف فعلا، ولكن مقتل المدنيين هذا يأخذنا إلى
1: رغم أن ذلك يعني تم نفيه من قبل نواف سلام.
2: عسكرة

0: هناك ما يسمى عسكرة كل شيء. يعني اليوم إسرائيل تتبع أسلوب جديد من القتال يقوم على ما يلي: بدل الردع والعمليات المتعددة والمتفرقة، هناك عملية احتلال، تدمير، سيستماتيك كما يقال وورفير، يعني حرب منظمة تستهدف كل الأبعاد وبشكل ضمن المدنيين، وبشكل أن لا يمكن لحزب الله خلال التفاوض أن يعيد بناء القدرات.
1: إذا ما يعني نظرنا إلى السياق الجيوسياسي الأوسع، عندما نسمع رئيس البرلمان الإيراني قليباف يقول بأنه على تواصل مع قادة المقاومة في لبنان، هل يعطينا ذلك فهم أوسع للخطوة الإسرائيلية؟
0: اليوم هذا الخبر قد يكون رسالة معينة، لأنه نستذكر عندما استهدفت إسرائيل الضاحية كان هناك صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل. هذا يعني أن إيران لم تتخلى فعلا عن حزب الله. وهذا الأمر، تحدثت عن الجيوسياسة إيمان، يربطنا بما يجري في المخا في اليمن، يربطنا بما بقرار الحكومة العراقية آخر سبتمبر البدء بنزع السلاح، ما يجري في الضفة، ما يجري في غزة، وبالتالي عملية ضرب تقطيع إذا بدك أظافر إسرائيل إيران في المنطقة الوكلاء،
1: أو ما قصدت به أيضا أنه ربما استدعاء ردا إيرانيا فيما يتعلق
0: الرد الإيراني. قد يكون عملية الهروب من موضوع الانسداد في قطاع في مضيق هرمز. إيمان،
1: أشكرك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأتين وشاب في اعتداءات للمستوطنين بقرية أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. كذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة باتجاه فلسطينيين تصدوا لهجوم مستوطنين بقرية المغير في رام الله. معنا الآن من رام الله مراسلة الجزيرة ثروت شقرة، آخر تحديثات هذا الوضع ثروت.
2: وحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث، قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية المغير بعد هجوم ثالث لهذا اليوم من المستوطنين على منازل الفلسطينيين الواقعة على أطراف القرية، تقوم قوات الاحتلال إيمان بملاحقة فتية وتوجه الأسلحة نحوهم وتطلق الرصاص الحي، هذا كما ذكرنا، بعد أن قام المستوطنون بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ورشهم بغاز الفلفل، بالإضافة إلى محاولتهم اقتحام المنازل واقتحام الأراضي وطرد الفلسطينيين. كنا صباحا في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله، ونحن هناك رصدنا على الأقل اعتداءين من مجموعات مسلحة من المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم، وقد وجهوا للعائلات تهديدا واضحا بأنهم سيقوموا بترحيلهم. هذا الحوار الذي دار ما بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين الذين أكدوا للجزيرة بأن هناك محاولات تهجير واضحة من المستوطنين الذين أقاموا 11 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين إيمان في قرية المغير، وصادروا عشرات ألاف الدنومات. حتى هذه اللحظة وفق ما يردنا من قرية المغير، الأجواء متوترة في ظل الاقتحام المستمر. بعد كل هجوم أو اعتداء إيمان من قبل المستوطنين على منازل الفلسطينيين، تقتحم قوات الاحتلال القرية، ما فعلته في الدقائق القليلة الماضية بأنها اقتحمت منازل مواطنين فلسطينيين بحثا عن الشبان الذين تصدوا لاعتداء المستوطنين وهجومهم الثالث هذا، وقامت بضربهم والتنكيل بهم لأن عدد من المواطنين لم يسمحوا لجنود الاحتلال بالدخول إلى منازلهم، ودخلوا عنوة وقاموا بضرب الشبان داخل هذه المنازل. هذا المشهد واعتداءات المستوطنين زاد في هذا اليوم، على الأقل نتحدث عن 15 اعتداء أحصيناهم منذ ساعات الصباح في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أيضا كان هناك آخره ما تم الإعلان من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة ثلاثة من المواطنين، من بينهم سيدتان في منطقة أم الخير في مسافة ريطة جنوبي الضفة الغربية، وكان المستوطنون قد اعتدوا على المواطنين داخل مساكنهم. نبدأ من هذه الاعتداءات بتسلسل المناطق شمال الضفة الغربية، هاجم مستوطنون مسلحون عائلة فلسطينية في بلدة عرابة بقضاء مدينة جنين، هاجموا مواطنا فلسطينيا فتى تحديدا يبلغ من العمر 16 عاما في مدينة طوباس، وتم تسليمه لطواقم الهلال الأحمر بعد ساعة من احتجازه وفقا لبيان الهلال الأحمر. قصرة التي لا تزال محاصرة، هذه القرية الواقعة جنوبي مدينة نابلس والتي لا تزال محاصرة لليوم السابع على التوالي وسط انتشار لقوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء، والتي ضاعفت الحصار على هذه العائلة. اليوم في تطور لافت حاولت طواقم البلدية الوصول إلى محيط المنازل لإعادة إيصال خطوط الكهرباء والمياه التي قطعها المستوطنون على مدار الأيام السبعة الماضية إيمان، إلا أن المستوطنين هاجموا هذه الطواقم الفنية وما اضطرها للانسحاب. قوات الاحتلال كانت واقفة على بعد أمتار قليلة ولم تتدخل إلا لاحتجاز عدد من أفراد هذه الطواقم الفنية، وهذا يؤكد ما يقوله الفلسطينيون بأن قوات الاحتلال اقتحمت هذه القرية، قرية قصرة، وحولتها لمنطقة عسكرية لحماية المستوطنين ليس إلا.
1: شكرا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن إلى الملف الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر تطوراته. ما ورد عن الخارجية الإيرانية من أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أبدأ معك بابا ولد حرمة، يعني أي تفاصيل رشحت عن هذا الاتفاق الإيراني العماني بشأن خريطة المسارات البحرية، وهل بات واضحا العراقيل تحدث عنها الخارجية الإيرانية؟
3: نعم بالفعل، طهران الخارجية الإيرانية أعلنت أن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان هناك تقدم نحو إبرام هذا الاتفاق. وهذا الاتفاق وفق ما تقول طهران هو بين دولتين ساحليتين تقعان على هذا المضيق، مضيق هرمز، أي بين عمان وطهران. وتقول إيران أيضا تؤكد أن هذا الاتفاق سيصدر بيان بشأنه، بيان مشترك بين طهران وبين إيران وعمان خلال في الفترة القادمة، وأن هناك بعض المسائل التي ما يزال النقاش والتفاوض بشأنها جاريا. لكن طهران تؤكد أيضا أن هناك عراقيل أمريكية، وتقول إن ما يجري في مضيق هرمز من عرقلة لمسار الإمدادات في هذا المضيق هو نتيجة للاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية. تؤكد طهران أن مضيق هرمز تحت سيطرتها، وأن أي ادعاءات أمريكية تنفي ذلك هي مجرد كذب ومجرد ادعاءات زائفة ووهية وفق ما يؤكد المسؤولون الإيرانيون مرارا وتكرارا. يقول مثلا الحرس الثوري الإيراني إن أعين مقاتليه مسلطة على هذا المضيق ولا تغيب عنها أي حركة. وتؤكد طهران أيضا أنها تراقب ما يجري في المنطقة وتراقب ما يقوم به من تصفهم بالأعداء الأمريكيين والصهاينة. على مستوى آخر وبشأن الوضع الاقتصادي في طهران في ظل هذه التهديدات والعقوبات الأمريكية التي يلوح بها الرئيس ترامب ويقول إنها ستخنق هذا الاقتصاد الإيراني، كانت هناك هذه التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. يؤكد بازشكيان على أن الأوضاع المعيشية وما تعرفه طهران من غلاء في المعيشة هو نتيجة لهذه الاعتداءات، هو نتيجة لهذا الإغلاق، لهذا الحصار الذي تعيشه طهران وعدم قدرتها على بيع نفطها، وكذلك تأثر وارداتها وبهذه الحرب وبتبعاتها. وبالتالي فإن هناك بالفعل أوضاع اقتصادية وغلاء في المعيشة يقول بازشكيان، وهي ناتجة عن هذه الظروف الخارجية. وهناك أيضا ما يصفه بتدمير المصانع و والمعامل، وبالتالي بقاء أو انخفاض الإيرادات الضريبية بالنسبة للدولة في طهران. يؤكد بازشكيان أن هناك هذه الظروف لكن لها أسبابها وفق ما يقول، ومنها ما هو خارجي وما هو داخلي مثل قصف المصانع وتدميرها والحصار كذلك.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة. أذهب إليك نور الدين بوزيان، بأي عين ترقب واشنطن ما أعلنت عنه الخارجية الإيرانية من التوصل إلى خريطة ملاحة بحرية وهذه الإشارات إلى العراقيل التي ما زالت تضعها واشنطن أمام هذه المفاوضات؟
4: إيمان، حتى هذه اللحظة لا تعليق أمريكي.

0: على ما ورد من طهران من أن هناك اتفاق إطار بين عمان وبين إيران، ولا تعليق أيضا من قبل الأمريكيين على الطلب الذي ورد من طهران ويطالب الولايات المتحدة ب يعني تغيير موقفها من مضيق هرمز. لحد الآن لا تعليق. لحد الآن المستمر في المواقف الأمريكية هو المراهنة على الخيار الاقتصادي، على إجراءات اقتصادية يقول الأمريكيون إنها ستكون أكثر إيلاما لإيران في قادم الأيام. وهنا يتوقع أن يكشف بداية الأسبوع كما وعد بذلك وزير الخزانة الأمريكي عن الإجراءات التي يتحدث عنها، وهي إجراءات يمكن القول بأنها تستهدف النظام الإيراني على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين، من أجل حمل إيران على الاستسلام. في انتظار ذلك أكد الرئيس الأمريكي مساء أمس في خطاب ألقاه أمام مدرسة الشرطة في نيويورك بأن الخيار الاقتصادي سيأتي بأكله على حد تعبيره. لا يزال مقتنع الرئيس الأمريكي بأن هذه الإجراءات ستكون مؤلمة. في الأثناء بدأ بعض المتابعين للموقف الأمريكي يتساءلون إذا كان الإجراء والكلام لهم والسؤال لهم هذا الإجراء أي الاعتماد على العقوبات الاقتصادية ناجعا، لماذا انتظر الرئيس ترامب كل هذه الأشهر؟ شن عدة عمليات، ذهب بعيدا في التلويح والتهديد وفي قصف إيران ليعود في الأخير إلى هذا الإجراء، ويتساءلون هل ينفع هذا الإجراء مع نظام يخضع للعقوبات منذ عدة سنوات. البعض يقول بأن، وخاصة منهم المعارضة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، بأن هذه الحديث عن إجراءات اقتصادية مؤلمة لإيران من قبل ترامب وهيئة أركان إدارته إنما يدل على أن هناك تخبط ولا توجد الخطة ب على حد تعبيرهم. في الأثناء يجب أيضا أن يتوقف إيمان عند الموقف اللافت والتصريح اللافت الذي قاله الرئيس الأمريكي أمس في رسالة داخلية هذه المرة، حيث دعا المواطنين الأمريكيين بضرورة التضحية ولو مؤقتا في إشارة إلى أسعار البنزين التي ارتفعت. كما تقول منظمة هنا تعنى بالسيارات في أمريكا، ارتفع بنسبة حوالي 34% عما كان عليه في بداية الحرب. دعاهم إلى شيء من إلى نوع من الصبر على هذه الحرب، وطبعا برر ذلك قائلا إن الأمر يجب أن يصبر عليه الأمريكيون وعلى أن يتعودوا على هذا السعر لسبب بسيط على حد تعبيره، وهو أن المسألة تتطلب ذلك، في إشارة إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي. أضيف فقط إيمان بأن هناك
1: أضف النقطة الأخيرة على عجالة
0: على عجالة إيمان أن هناك لا يزال أيضا الجدل كبير حول وضع ناقلة أو حاملة الطائرات المعروفة أبراهام لينكولن ووضع البحارة 5000 هناك. آخر تصريح وهنا أتوقف إيمان لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، سئل كيف للرئيس ترامب أن يتجاهل وضع هؤلاء البحارة، فقال والكلام له ومتى كان يعني متعاطي أو متعامل في قطاع العقارات أن يفهم في مسألة الجنود البحارة، هكذا قال.
1: أشكرك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. حول هذا الموضوع معنا أيضا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور حسن. إذا بعد أسابيع من الانتظار تم التوصل إلى خارطة مسارات بحرية، وما زالت المفاوضات جارية على بعض النقاط الأخرى. تعليقك أولا على هذه الخطوط أو هذه النقاط التي تم التوصل إليها وما لم يتم التوصل إليه.
2: إيمان، هذا ليس اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران، هذا اتفاق بين عمان، سلطنة عمان وإيران، وبالتالي تريد إيران أن تفصل ما بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وتقول بأن المسارات الآمنة بمعنى الآمن التي يمكن أن تمر من خلالها السفن من دون إشكاليات ومن دون تهديدات أمنية هي التي تحددها سلطنة عمان مع إيران، وأن الذي يعيق هذا المرور هو التهديدات الأمريكية، الحرب الأمريكية. فبالتالي تريد أن تخلق سردية جديدة بأنه لا مشكلة بين دول الإقليم حول

0: حرية الملاحة والمسارات، لكن المشكلة هو في التواجد الأمريكي ووجود القطع الأمريكية العسكرية التي تهدد هذه الملاحة. ومن جانب آخر أيضا علينا أن لا نغفل أن سلطنة عمان لا توافق على سيطرة إيرانية على المضيق، هي تتحدث عن القانون الدولي. عمان ملتزمة باتفاقية جامايكا، وقد صادق عليه العمانيون في عام 89 وصادقوا على المسارات الدولية، فبالتالي ما زال هناك بعض الإشكاليات، ربما يتم التوصل إلى حل قبيل أو قبل أن تنتهي مدة مذكرة التفاهم يوم الاثنين.
1: كان عند الحديث عن نقاط أخرى ما زال التفاوض جار بشأنها، هل يعني ذلك بأن المسألة لا تتعلق بتفاهمات حول المضيق فقط، وإنما أيضا تتجاوزها ل يعني المفاوضات على ملفات أخرى؟
0: الملفات الأخرى مع إن كنت تقصد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يتطلب إما
1: يعني
0: العودة
1: إذا
0: إلى
1: ما ربطنا
0: مذكرة
1: بين
0: التفاهم.
1: يعني هذا التطور اليوم وما أعلنته الخارجية الإيرانية وبين زيارة على سبيل المثال وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران قبل أيام، هل يمكن أن يكون هناك أيضا يعني نقاشا حول ملفات أو نقاط أخرى ليس فقط تقتصر هذه المفاوضات العمانية الإيرانية على المضيق، على مضيق هرمز؟
0: أنا بكل تأكيد إيمان، هناك رغبة من دول الإقليم بأن يكون الاستقرار هو عنوان هذه المرحلة، والباكستان أيضا وإسلام أباد تقدم الأرضية، تقدم الوساطة، وبالتالي نفهم هذه الزيارات من أجل بلورة موقف يساعد الجانبين، يساعد الإيرانيين ويساعد الأمريكان العودة إلى صيغة ما، إما مذكرة التفاهم أو تفاهم حول إعادة تفسير بعض البنود التي كانت سببا في اندلاع الأزمة لاحقا. ومن دون هذه الوساطة لا يمكن لأي من الطرفين أن يتراجع، إيران لا يمكن لها أن تتراجع في ظل هذا الحصار الخانق، الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تفقد مصداقية التهديد أيضا كما يقول ماكس بوت اليوم في الواشنطن بوست وفريد زكريا، لا يمكن لها أن تتراجع إلا إذا كان هناك حل مقبول، وهذا الحل المقبول لا يمكن الفرض على الطرف الآخر، فبالتالي لابد من تسوية. الذي يقدم الوساطة هو الذي يستطيع أن يجسر الفجوة بين الطرفين، وهي فجوة ما زالت عميقة جدا إيمان في الملفات الأخرى، وبالتالي لا يمكن القول بأن التوصل إلى اتفاق عماني إيراني سيفضي تلقائيا إلى حل كل الملفات، لابد من المفاوضات، لابد من التنازلات المتبادلة حتى ينضج اتفاق ما يسمح بعودة الاستقرار إلى هذه المنطقة.
1: يعني تقول لابد من مفاوضات وتنازلات، لكن ما زال الحديث يتواتر عن المزيد من العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن بحق إيران، وهناك حديث أيضا من وزير الخزانة الأمريكي عن المزيد منها. كيف برأيك دكتور يمكن أن توازن واشنطن بين مصلحتها التفاوضية وبين هذا الضغط الاقتصادي على المدى الطويل؟
0: سؤال مهم جدا إيمان. أنا في ظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفرض عقوبات من أجل العقوبات، هذه العقوبات هي أداة ضغط على إيران، على المجتمع الإيراني، وهي تراهن أن الساعة الإيرانية لا تسمح لها بأن تستمر بنفس المنطق، هي تريد أن تحدث ألما اقتصاديا داخل المجتمع الإيراني يرفع الكلفة على القيادة الإيرانية، وبالتالي يدفعها من أجل البقاء لتقديم تنازلات، بمعنى هذا هي عبارة عن مساومة الإكراه. الضغط الاقتصادي هو أحد أدوات المفاوضات وليس هدفا بحد ذاته منفصلا عن أهداف الولايات المتحدة الكلية من هذه الحرب برمتها.
1: إذن شكرا لك من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. في حديثه لبرنامج المقابلة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا، وأن الدور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأضاف أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان. وفيما يخص مضيق هرمز قال الرئيس التركي إن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد، مضيفا أن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة. وقال أردوغان للجزيرة أن اتفاقية مكة بعثت برسالة مهمة إلى العالم وتنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لاعتداء خارجي. معنا الآن هنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا كذلك من إسطنبول بيك يزداني الباحثة المختصة بدراسات الشرق الأوسط. أهلا بكم، أبدأ معك دكتور مهند، يعني من خلال مجمل المواقف التي أعلنها أردوغان في هذه المقابلة معنا مع الجزيرة، مع برنامج المقابلة بالأحرى، هل هناك رؤية أن خطوط أو خيوط جيوسياسية رابط بين كل هذه الملفات في المنطقة؟
2: طبعا هي إسرائيل، بمعنى أن تركيا الآن بدأت ترى أن الدور الإسرائيلي في المنطقة يهدد المصالح التركية، وعلى فكرة هذه كمان النظرة الإسرائيلية، بمعنى أن النظرة الإسرائيلية أيضا أن الدور التركي في المنطقة يهدد المصالح الإسرائيلية. إسرائيل وضعت تركيا كواحدة من التحديات والتهديدات الجيوسياسية الهامة لإسرائيل في المنطقة، وتعتبر أن التحرك التركي سواء في لبنان وسواء في غزة وبالأساس في سوريا وأيضا في القرن الأفريقي هدفه هو محاولة عزل إسرائيل ومحاصرة إسرائيل اقتصاديا وسياسيا والضغط عليها استراتيجيا، بمعنى أن إسرائيل واعية للدور التركي في المنطقة، ولذلك هي لا تريد أي دورا تركيا لا في لبنان ولا في قطاع غزة. ولهذا إسرائيل على سبيل المثال في اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة رفضت أي دور وأي نفوذ تركي في قطاع غزة. ولذلك المشترك بكل ما قاله أردوغان بما يتعلق في سوريا، في لبنان، في الحرب على غزة، هي الحالة الإسرائيلية، الدور الإسرائيلي، بمعنى أن إسرائيل هي العامل الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار في هذه المنطقة. ولذلك إسرائيل في عام 2025 وضعت تركيا كواحدة من التهديدات الاستراتيجية الأساسية، وعددت ما هي التهديدات التركية على إسرائيل أو التحديات التركية على إسرائيل. وضعت التحديات العسكرية، التحديات الاقتصادية، والتحديات الجيوسياسية والاستراتيجية. فتصوري أن تصريحات أردوغان للجزيرة أيضا تعي هذا المفهوم الإسرائيلي، وأيضا تعي أكثر أن إسرائيل هي عقبة أيضا أمام الاستقرار في المنطقة وبالذات فيما يتعلق بسوريا والأكراد.
1: إذا كانت بالفعل تعي هذا الدور الإسرائيلي وربما تخشاه في المنطقة، سيدة معنا من تركيا السيدة إبك، يعني ما هو يعني ما هو المطلوب، ما هي الرسالة التي أرادها أردوغان وأن يرسلها بشكل خاص إلى العالم العربي فيما يتعلق بهذا الدور الإسرائيلي، وماذا هي فاعلة بشأنه تركيا؟
3: شكرا جزيلا. كما تعرفون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن نيته بإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط منذ بضع سنوات، وهو يكرر دائما هذه الرغبة برسم شرق أوسط جديد. ذلك يشكل تهديدا ليس فقط بالنسبة لتركيا بل بالنسبة للدول العربية في المنطقة. تريد إسرائيل فرض هيمنتها في المنطقة وتريد أن تكون السلطة الوحيدة في المنطقة. ترى تركيا في هذه الرغبة الإسرائيلية تهديدا، وعلينا ألا ننسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنت ذكر هذه السنة تركيا ووصفها على أنها إيران الجديدة في المنطقة. وإذا استهدف تركيا وهجمها، هذه التهديدات الإسرائيلية قائمة ضد كل الدول في المنطقة، مما يخلق أو يشكل زعزعة في الاستقرار في المنطقة ويشكل تهديدا لكل دول المنطقة.
1: دكتور مهند، يعني في هذا السياق هل يمكن أن يكون اتفاق مكة جاء في هذا السياق، وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار إمكانية انضمام مصر إليها الآن؟
2: طبعا، وإسرائيل تنظر إلى اتفاق مكة على فكرة من الزاوية التركية بالأساس، يعني معنى أنه إسرائيل صحيح كانت مهتمة في كل هذا الاتفاق الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا، ولكن أعطت تركيزا أكثر على الجانب أو البعد التركي في هذا الاتفاق، لأنه إسرائيل تعتبر أن هنالك في تنافس، يعني هذه يعني هذا هو الموقف الإسرائيلي، أن هناك في تنافس جيوسياسي بين تركيا وبين إسرائيل. بدأ هذا التنافس في حوض المتوسط فيما يتعلق بالتحالف الإسرائيلي القبرصي اليوناني الذي دعا تركيا إلى بناء ممر مائي نحو ليبيا، امتد إلى سوريا، وكانت سوريا مركزا للتنافس التركي الإسرائيلي بشكل واضح، وإسرائيل تعتبر أن النفوذ التركي في سوريا يستبدل النفوذ الإيراني في سوريا. الأمر بغض النظر عن صحة هذا الأمر، ولكن هذه النظرة الإسرائيلية فيما يتعلق بدور تركيا. وطبعا إسرائيل تنظر إلى الدور التركي في ليبيا وفي القرن الأفريقي، ولذلك واحدة من التفسيرات المهمة لماذا إسرائيل اعترفت بأرض الصومال هو من أجل مواجهة النفوذ التركي أيضا في أفريقيا. ولذلك هنالك في تنافس شديد جدا على الخارطة الجيوسياسية، وذلك إسرائيل تعتبر أن الاتفاق الثلاثي، اتفاق مكة الذي فيه تركيا هي عامل أساسي فيه، هو جزء من التحدي الإسرائيلي للمنطقة، بالذات أن نتنياهو أعلن في أكتوبر عام 2023 أن هدف الحرب هو تغيير الشرق الأوسط. هذا الاتفاق يعتبر من في داخل إسرائيل أنه تحدي لهذه الرؤية الإسرائيلية،
1: وهذا ما تحدثت عنه السيدة أبك أيضا من صحيح. من تركيا. الرسالة المهمة التي أعطاها اتفاق مكة كما يقول الرئيس أردوغان سيدة أبك للعالم، ما هي فحوى هذه الرسالة؟ وإذا تجاوزنا البعد الدفاعي لهذا الاتفاق، ما هي أبرز مقوماتها؟
3: يحمل هذا الاتفاق أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي وقعت عليه وبالنسبة لدول المنطقة أيضا. أعتقد أن هذا الاتفاق قد يتسع في المنطقة ليشمل دول إضافية. قد يأتي ذلك كمفاجأة لكم، ولكنني أرى أنه في المستقبل القريب دول مثل الأردن والعراق ولبنان قد تكون طرف في اتفاقية مكة، وهو يعتبر كحلف شمال أطلسي إسلامي، حيث تأتي مادة مهمة في الاتفاق على ذكر أنه في حال تعرض أي دولة لهجوم، كل الدول الأطراف في اتفاقية مكة ترى هذا الهجوم كهجوم ضدها. في هذا إطار برأيي هذه الدول لن تتقاتل بين بعضها، وبرأيي أن هذا الاتفاق لا يشمل هذا النطاق الأوسع مثل المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي، والمادة الخامسة في الناتو طبقت فقط في حالة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد أفغانستان. حتى في حلف شمال الأطلسي المادة الخامسة لم تطبق مع الدول الأخرى بعد. وإذن أعتقد أنه في إطار اتفاقية مكة، لو حصلت حرب أو مواجهات بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وأعطي ذلك على سبيل مثال، لا أعتقد أن تركيا وباكستان سوف تقاتلان إلى جانب السعودية، لن يحصل ذلك. ولكن هذه اتفاقية لها أهمية كبرى من حيث أن هذه الدول تبين أنها تنوي دفاعا للاستقرار في المنطقة وتدعم بعضها البعض في إطار تحقيق مصلحة المستقبل في الشرق الأوسط.
1: دكتور مهند، وقد تحدثت عن التنافس الجيوسياسي الذي تحدثت في إطاره عن التحالف القبرصي اليوناني وسوريا، والآن مصطلح لافت تحدثت عنه سيدة أبك وهو الناتو الإسلامي. إسرائيل كيف أو إلى أي مدى يمكن أن تسمح بخطوة من هذا النوع أن تتسع تتمدد وربما في إطار يعني هذا التنافس الجيوسياسي؟
2: إسرائيل حاولت بالذات منذ عام 2020 وتحديدا بعد أكتوبر عام 2023 أن تكون هي الدولة المركزية والمحورية في المنطقة من الناحية الأمنية قبل من الناحية الاقتصادية، لأن واضح أنه هذا التحالف أو كل التحولات التي تحدث في المنطقة هي تتناقض مع هذا التصور الإسرائيلي. إسرائيل لن تقبل بذلك، إسرائيل ستحاول أن تفشل ذلك، طبعا ستحاول أن تفشل ذلك من خلال تعميق تحالفاتها في المنطقة، سواء تحالفها اليوناني القبرصي، سواء تحالفها مع الحلقة المحيطة في المنطقة العربية مثل آسيا الوسطى، أو سواء تعميق نفوذها في منطقة أفريقيا كما حدث بالاعتراف بأرض الصومال. ولذلك ستحاول إسرائيل محاصرة هذا التحالف بتحالف جديد، بتحالف يكون أكثر قوة أكثر تماسكا، هكذا تريد إسرائيل. إلى أي مدى إسرائيل سوف تنجح بذلك هذا سؤال آخر، ولكن هذا هو التفكير الإسرائيلي، وتصور أن إسرائيل بدأت تفعل ذلك. يعني بدأت الآن بدأت ببناء حلقة حول المنطقة العربية، يبدأ من التحالف مع قبرص واليونان إلى أرض الصومال، ومن ثم قد يمتد إلى آسيا طبعا مع الهند، هنالك في علاقات قوية جدا مع الهند. الهند كانت واحدة من الدول التي زودت إسرائيل بأكبر كميات من الأسلحة خلال الحرب على غزة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا مع دول في آسيا الوسطى. هذه الحلقة هي ما تحاول إسرائيل الآن أن تبنيه وتعمق أمام هذا التحالف الثلاثي أو التحالف مكة، إذا انضمت إليه أيضا دول أخرى في المنطقة. وذلك إسرائيل لن ترى بعين إيجابية هذا التحالف، ستحاول أن تفشله من خلال بناء تحالف أقوى منه.
1: هل هي مدركة سيدة أبك لهذه التحديات إسطنبول أو يعني تركيا، هل هي مدركة لهذا لتحديات التي يمكن أن يفرضها مثل هذا التحالف فيما لو أرادت المضي قدما فيه تركيا؟
3: بالتأكيد أعتقد أن هذا الإدراك هو أحد أسباب التي دفعت بأنقرة إلى الوصول إلى اتفاقية مكة مع باكستان والمملكة العربية السعودية، بسبب التهديدات والتحديات التي تفرضها إسرائيل في المنطقة ولا سيما في وجه تركيا ودول أخرى في المنطقة. إذا نظرنا إلى شرق المتوسط في السنوات الماضية، يمكننا أن نرى أن إسرائيل بنت تكتلا مع اليونان وقبرص في وجه تركيا، وقد وقعت على اتفاقات كثيرة بما فيها اتفاقات دفاعية واتفاقات في مجال الطاقة، وقررت بناء ممرات للطاقة، كما قررت تشارك موارد الطاقة في شرق المتوسط بين بعضها البعض.
1: أشكرك إبك يزداني الباحثة المختصة بدراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من إسطنبول، وشكرا جزيلا لك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي ظفيري مساء غد الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا، حيث أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال وسط مدينة خان يونس، وهذه هي الصور لتلك الغارة وردتنا قبل قليل. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على الهبوط الحاد في صادرات الديزل الروسية بسبب الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة. تفاصيل مع زميلة سهام أشطو.
4: شكرا إيمان وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. تراجعت صادرات الديزل الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات، متأثرة بالهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية لاسيما مصافي تكرير النفط، ما دفع السلطات إلى تمديد حظر على تصدير الديزل حتى سبتمبر المقبل. وشملت أزمة نقص الوقود أكثر من 50 منطقة روسية. إذن فقد هبطت صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز في الأسبوع الأول من هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2023، مسجلة 80,000 برميل يوميا فقط. وبهذا تتراجع الصادرات إلى النصف تقريبا مقارنة بمتوسط شهر يوليو، حيث اقتصرت الشحنات على موانئ البحر الأسود.

0: الأسود مع استثناء الشحنات بموجب اتفاقيات بين الحكومات. وكان حجم الصادرات الديزل قد تجاوز 1,000,000 برميل يومياً في نهاية العام الماضي قبل فرض القيود الروسية على التصدير وتوالي الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على مصافي التكرير. وتفاقمت أزمة الإمدادات العالمية بعد تمديد الحظر الروسي وقفزت الأسعار الأوروبية، كما زادت عقود الديزل الأمريكي بأكثر من 7% في العاشر من هذا الشهر، وانخفضت كميات النفط الخام المعالجة في المصافي الروسية خلال يوليو الماضي إلى أقل من 4 ملايين برميل يومياً، وهو إنتاج يقترب من أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين. لكن إجمالي صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحراً ارتفع إلى 1,300,000 برميل يومياً رغم تهاوي شحنات الديزل، وذلك نتيجة زيادة كميات النفط وزيت الوقود لتعويض هذا النقص. ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، كيف انعكست حتى الآن أزمة نقص إنتاج الديزل على السوق المحلية الروسية؟
1: سهام، في البداية روسيا تنتج ضعف من الديزل، طبعا ضعف ما تنتجه يوميا من البنزين، فهي تنتج حوالي 240,000 طن من الديزل يوميا، وهي من أكبر الدول المنتجة للديزل. طبعا الجزء الأكبر من هذه الكمية يذهب إلى السوق الداخلي، بينما يتم تصدير حصص أخرى إلى الخارج. روسيا وبعد استهداف أوكرانيا للمصافي النفطية الكبرى، مصافي التكرير في البلاد خاصة في غرب روسيا، ارتأت إلى حظر تصدير الديزل منذ 8 من الشهر الماضي، وهذا الحظر ينتهي في 1 سبتمبر، لكن جزئيا، أي أن روسيا سمحت لبعض الشركات فقط إلى بأن تصدر كميات محدودة، وسيعود هذا الحظر إلى غاية نهاية شهر يناير من العام المقبل، وهي فترة تقول روسيا بأنها كافية لضخ الإمدادات إلى السوق الدولية. ولكن هذا في المقابل ينعكس على أسعار الديزل عالميا. روسيا على سبيل المثال قبل العقوبات كانت تزود أوروبا بنصف احتياجاتها من الديزل، كانت تزود تركيا على سبيل المثال بنحو 85% من احتياجاتها اليومية من الديزل، وهذه الكمية الآن تتراجع بشكل كبير، وحصتها أيضا التي كانت تشكل نحو 15% من صادرات الديزل العالمية الآن تتراجع، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على أسعار الديزل عالميا. الآن روسيا تحاول أن تتجاوز هذه المرحلة التي تنتهي تقريبا في نهاية سبتمبر، وهي الفترة التي تقول بأنه يكون فيها الطلب على الديزل داخليا مرتفع بالنظر إلى الموسم، نهاية الموسم الزراعي وأيضا موسم العطلات، وبالتالي تعول أيضا إلى أن تعود أو يعود الطلب إلى الانخفاض. نعم. مع بداية أكتوبر، وبالتالي تقوم روسيا بتجاوز هذه الأزمة. ولكن في المقابل أزمة البنزين تحديدا الآن عادت إلى البلاد بعد أن كانت قد تجاوزتها خلال الأسبوعين الماضيين.
0: أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. ومعنا أيضا من موسكو ستانيسلاف ميتراخوفيتش، الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أهلا بك سيد ميتراخوفيتش. إلى أي حد نقلت هذه الهجمات الأوكرانية المستمرة على مصافي التكرير الروسية الضغط من تصدير الطاقة إلى السوق المحلية نفسها؟
2: في روسيا هناك ما يكفي من الديزل من أجل الزراعة والنقل التجاري وللجيش، ولكن من أجل الصادرات ليس هناك ما يكفي من الديزل اليوم في روسيا، ولذلك تم حظر التصدير إلى كل الدول تقريبا باستثناء بعض الدول التي عندها اتفاقات حكومية مع روسيا مثل منغوليا أو دول في آسيا الوسطى. أما فيما يتعلق بالدول الأخرى فقد تم حظر التصدير إليها، ولذلك هناك نقص في السوق الدولية وترتفع الأسعار. فيما يتعلق بروسيا ليست هناك مشكلة بالنسبة للمستهلك.

0: الأهلي كين. ولكن بالنسبة لشركات المنتجة للديزل سوف يؤدي ذلك إلى وضع لا يمكنها أن تحقق فيه الأرباح ذاتها مثل السنة الماضية مثلا.
1: طيب كيف توازن روسيا بين الطلب الداخلي وبين خسارة حصتها في السوق العالمية لصالح منافسين آخرين كالولايات المتحدة والهند والشرق الأوسط؟
0: لا يمكن أن نحصل على كل الخيارات، علينا أن نختار أحدها. وبالنسبة لروسيا، السوق المحلية أكثر أهمية اقتصاديا واستراتيجيا. إن كان هناك ما يكفي من الديزل فتستمر الزراعة، تستمر قدرة النقل وتستمر آلة الحرب. وإن لم يكن هناك ما يكفي من الديزل لا يمكن للدورة الاقتصادية أن تستمر. أما فيما يتعلق بالسوق الدولية هناك خسائر بالتأكيد، إنما هذا ليس مشكلة تقتصر على الدول على الشركات الروسية بل على المستهلكين والدول وعلى الاتحاد الأوروبي. أو الاتحاد الأوروبي هو الذي يساعد أوكرانيا على ضرب البنى التحتية الروسية، والآن النتيجة ترتد على الأوروبيين الذين عليهم أن يدفعوا تكاليف أعلى للديزل. وتعرفون أنه هم يعتمدون بشكل كبير على السيارات التي تعمل بالديزل، وباتت المشكلة مشكلتهم أيضا.
1: يعني الأوروبيون هم الأكثر تأثرا بتمديد هذا الحظر الروسي حتى سبتمبر المقبل؟
0: أقول نعم، لأنه منذ سنوات كان الاتحاد الأوروبي مستوردا مهما للديزل الروسي، والشركات الروسية أعادت بناء بناها التحتية من أجل نقله للاتحاد الأوروبي. هناك سيارات كثيرة تعمل على الديزل في الاتحاد الأوروبي، ولكن الآن الاتحاد الأوروبي خسر هذه الفرصة بالحصول على الديزل من روسيا. ونسمع أن الأشخاص عليهم أن يذهبوا من بلد إلى آخر ليحصلوا على ديزل كلفته أقل. هذا أمر بات اعتياديا في أوروبا الآن.
1: تقنين الوقود هذا يشمل 50 منطقة روسية، إلى أي حد يعبر ذلك عن يعني ضعف أو صعوبة لدى موسكو في إصلاح هذه المصافي بالسرعة الكافية؟
0: المصافي يتم إعادة تأهيلها وإصلاحها دائما، ولكن من الصعب جدا إصلاح البنى التحتية عندما تستمر الهجمات العسكرية. وإذا هناك من جهة الهجمات والغارات الجوية وفعاليتها، ومن جهة أخرى عندنا عدم القدرة على إصلاح البنى التحتية. منذ بضعة أسابيع كان هناك اعتبار أن روسيا يمكنها أن تصلح المصافي بشكل أسرع، ولكن الوضع يتغير بحسب المناطق. في بعض المناطق يتم إصلاح المصانع، وفي المناطق الأخرى أرغمت بعض المعامل على خفض إنتاج وقود الديزل والبنزين ووقود الطائرات وغيرها.
1: باختصار يعني كيف يمكن لموسكو تعويض هذا النقص في العائدات؟
0: تصدر روسيا منتجات كثيرة ليس فقط الديزل والوقود، تصدر الحبوب والآلات. روسيا تصدر الكثير وهي اقتصاد كبير لا يعتمد على سلعة واحدة فقط. وإذا
1: ستانيسلاف ميتراخوفيتش الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية كنت معنا من موسكو. نهاية هذه النافذة الاقتصادية الآن، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك يا سهام. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من بيروت وطهران وواشنطن ورام الله، والبداية من بيروت مع الزميل محمد علاونة.
3: شكرا إيمان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. هنا بيروت وهذه نافذة نناقش فيها آخر المستجدات الميدانية والسياسية على صعيد كل التطورات هنا في لبنان. ابتداء نذكر بآخر ما جاء من أنباء على صعيد تلك التطورات، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية

0: قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارتين إسرائيليتين على أطراف بلدتي أنصار ودير الزهراني بقضاء النبطية جنوبي لبنان. هذه التطورات صاحبها ردود فعل رسمية هنا وكذلك على صعيد ما قاله حزب الله. ابتداء قال إن على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن اعتداءاته ستقابل بما يناسبها، وأن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف العدوان وأن لا تصر على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. هذا على صعيد رد الفعل من قبل حزب الله. أما على صعيد المواقف الرسمية فقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا لتطبيق اتفاق الإطار. أما رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فقال، قال إن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين أو لجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. هذه آخر المستجدات، آخر التصريحات. هنالك العديد من التصريحات الأخرى بالفعل التي وردت من الجانب الإسرائيلي، ربما نناقشها في سياق هذه النافذة. ابتداء نذهب إلى مراسلنا معنا هنا من بيروت إيهاب العقدي، نرصد معك آخر المستجدات الميدانية وكذلك المواقف الصادرة هنا من بيروت إيهاب.
1: الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان كانت الأعنف منذ أسابيع، خصوصا وأنها اتسمت بدمويتها، أدى ذلك إلى استشهاد عائلة كاملة مكونة من 7 أشخاص في بلدة أنصار في قضاء النبطي وجرح 11 آخرين. غارة ثانية على دير الزهراني 4 شهداء و8 جرحى نتيجة لهذا الاعتداء، بعد غارة كذلك ثالثة وقعت فجرا على بلدة النبطية الفوقى الخالية من سكانها بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عليها، وهي التي يقع في تخومها مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي الذي تقوم القوات الإسرائيلية بقصفه باستمرار، وكذلك تقوم المحلقات الانقضاضية بإلقاء مواد متفجرة دائما عليه، بالإضافة إلى الغارات بالمسيرات المستمرة على القرى المحيطة به. القوات الإسرائيلية اليوم كذلك استمرت في أعمال التفجير التي كان اعترض عليها لبنان في دير سريان والطيبي وكذلك في زوتر الشرقية، مع استمرار قصف مدفعي قبل قليل باتجاه منطقة المنصوري التي كانت القوات الإسرائيلية دفعت السكان إلى النزوح عنها نتيجة للقصف والتهديدات التي كانت أطلقت على هذه البلدة قبل نحو 2 أسبوع تقريبا. وهذا التصعيد العسكري قوبل كذلك بمواقف سياسية من الجانب اللبناني. حزب الله الذي لم يرد بشكل مباشر على الادعاءات الإسرائيلية وعلى مقالة إسرائيل أنه عملية على قواتها البرية المتواجدة هناك، إلا أن حزب الله قال أنه سيقابل هذا الفرض الجديد للوقائع الجديدة، سيقابل بما يناسبه. طبعا التصريح لحزب الله الواضح أن فيه لهجة تهديد للقوات الإسرائيلية، مع تأكيد على دور الدولة اللبنانية بضرورة القيام بما عليها لحماية لبنان من هذه الاعتداءات. هذا الأمر دفع طبعا، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة دفعت رئيسا اللبناني وهو الذي يشرف على ملف المفاوضات مع إسرائيل إلى التأكيد على أن هذه الرسالة هي للجانب الأمريكي المعني بهذه المفاوضات، وخصوصا أن الجانب الأمريكي كان تحرك عبر اللجنة العسكرية التي ترأسها الجنرال جوزيف كليرفيلد وهو الذي يتبع للقيادة الوسطى، بالإضافة إلى السفير الأمريكي الذي يحضر كل المفاوضات ميشيل عيسى من خلال جولة على المسؤولين في محاولة لرأب الصدع في مسألة مفاوضات روما، خصوصا بعد عدم توصل الجانبين اللبناني والإسرائيلي لأي اتفاق ملموس بهذا الشأن، خصوصا لجهة توسيع المناطق التجريبية، أي بمعنى آخر بس سلطة الدولة اللبنانية على هذه المناطق وانسحاب إسرائيلي وكذلك نزع سلاح حزب الله من المناطق التي تسمى تجريبية إضافية. الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء اللبناني، بالإضافة إلى ما قاله رئيس الجمهورية، أشار إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بأنها قصف للبنى العسكرية أدى إلى استشهاد مواطنين مدنيين وقتل أطفال ونساء، وأن هذا الأمر، أي في حال وجود بنى عسكرية، فإن هذا الأمر من مسؤولية الدولة اللبنانية وأنه يجب على إسرائيل وقف اعتداءاتها

0: في هذا الإطار.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من بيروت إيهاب العقدي. هذه التطورات والتفاصيل الميدانية والسياسية نأخذها لمساحة النقاش والتحليل هنا معنا في الاستوديو، استوديو هذه النافذة من بيروت. هنا ينضم إلينا فيصل عبد الستار الساتر، الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. وكذلك بضيفنا الكاتب الصحفي سعد كيوان، أهلا بك كذلك سيد كيوان. إذا ما بدأنا ربما بجزء مما رشح من الأخبار، مسألة أن هناك اغتيالا لقيادي في حزب الله، هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي، قال إنه استهدف قائدا بقوة الرضوان هو سمير الحاج حسن في ذلك القصف في أنصار. حتى اللحظة لم يجري أي تأكيد من قبل حزب الله، ولكن كيف قرأ هذا الموقف حتى اللحظة من قبل الحزب؟
2: يعني أولا تحياتي لك وللأستاذ سعد ولكل المشاهدين، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. طبعا هذا التطور هو الأخطر عمليا منذ أسابيع على الواقع اللبناني، وخاصة أن العدو الإسرائيلي يتمادى أكثر فأكثر في العدوان وارتكاب الجرائم والمجازر بعد أن تنازلت السلطة اللبنانية عن كل ما هو حق للشعب اللبناني في أن تطالب على الأقل الراعي الأمريكي بأن يكون هناك ضغطا حقيقيا على العدو الإسرائيلي، كما قال رئيس الجمهورية على الأقل بأن أمريكا هي الضامن وأمريكا هي التي تقدم الضمانات. يبدو أن الأمريكي لا يريد أن يعطي لبنان ضمانات على أي جهة من الجهات. وبكل الأحوال ما حدث اليوم، سواء كان هذا الخبر صحيح أن القائد سمير الحاج حسن هو قائد في وحدة الرضوان، لكن ما الذي يبرر أن تباد عائلة بكاملها؟ يعني اليوم الذي حصل أن العائلة بكاملها اغتيلت، هو وزوجته وأولاده،
1: وبالتالي أن يغتال أن تغتال شخصية من هذا الوزن في حزب الله بقوة الرضوان في ظل هذا الظرف الذي تعيشه لبنان اليوم. هناك اتفاق بطبيعة الحال،
2: بصرف النظر إذا كان مبرر هذا الأمر للإسرائيلي على الدوام، ودائما ما يكون هناك مثل هذا التبرير الحاضر دوما، يعني الإسرائيلي تحت عنوان 6 صواريخ هو لا زال يرتكب كل المجازر في لبنان منذ يعني 2 مارس إلى الآن دون أن يتوقف، ولا أحد في هذا العالم يقول له قف عند حد، كما فعل هذا الأمر ذاته مع غزة. في غزة هناك اتفاق ولم يلتزم به ولا زال يقتل الناس. في لبنان هناك إطار أو وقف إطلاق النار بناء لاتفاق الإطار ولم يلتزم. إذن المسألة عند الإسرائيلي ليس ما هو مقصود بحد ذاته، بل أن الإسرائيلي يظن نفسه هو كأنه يستبيح كل الاتفاقيات، وهذا ما جاء على لسان الرئيس بري اليوم الذي قال أن ارتكاب المجازر اليوم من قبل العدو الإسرائيلي هو دليل على أنه لا يعني يلتزم بأي اتفاق ولا أي يعني أي ميثاق في هذا الإطار. وبالتالي المسألة هنا يجب علينا أن يكون لنا موقف في لبنان. هذا الموقف إذا ما توحد بين السلطة وبين الناس وبين السلطة والمقاومة نستطيع أن نفعل الكثير، لكن أن تكون السلطة في واد والمقاومة في مكان آخر والشعب في مكان آخر، هذه كارثة الكوارث التي نعيشها الآن.
1: سننتقل للحديث عن هذا الموقف الذي بطبيعة الحال أنت تطالب به ويطالب به كثيرون هنا في لبنان، لكن سيد كيوان على صعيد آخر ما ورد أيضا المتحدث باسم نتنياهو ومكتب نتنياهو كانوا يقولون إن الهدف من تلك الضربات وهذا التصعيد في لبنان هو أن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان. كيف تقرأ هذا التصريح؟
3: يعني عمليا إضافة إلى كل المقدمات اللي تكلم عنها الزميل العزيز فيصل، أنه هي عملية هروب من قبل نتنياهو هذا التصريح، وهروب للأمام لأن المفاوضات هي قائمة ولها أشهر تجري تحصل، وبالتالي لم تحقق إنجازات كبيرة، بطيء تمشي مثل مشية السلحفات هذه المفاوضات. والآن نتنياهو عشية يقول أنه مفاوضات يحتاج المفاوضات أفضل. باعتقادي أنه الآن في مكان نتنياهو قرار الجيش الإسرائيلي نتنياهو هو خط لا رجعة، لأنه ما يجري من قبل إسرائيل اليوم في لبنان هو واضح، باعتقادي بات واضحا أنه نتنياهو لن ينسحب الآن، ليس وارد بهذه الانسحاب، وهو قبل الانتخابات
1: الإسرائيلية التجريبية
3: لن ينسحب. نعم، والمفاوضات، ولذلك هو يحاول أن يماطل ويصعد في قضية مناطق تجريبية لأنه غير مستعد أن يقدم تنازل الآن باعتقادي، وخاصة وأنه لمس أن هذا الموقف التصعيدي يكسبه في الداخل، لأنه قبل آخر قبل أيام آخر استطلاع للرأي في إسرائيل أظهر أن نتنياهو في الطليعة يتقدم، مع أنه كان متأخر جدا في انتخابات داخلية في استطلاعات الرأي الداخلية، الآن هو في المقدمة. بالتالي هذا يظهر بطبيعة الحال أنه ليس بإمكان الآن نتنياهو فيما لو أراد تراجع أو الانسحاب إلى حد ما أن يتراجع الآن وينسحب الآن. لذلك وهذا أيضا يحرج أيضا الولايات المتحدة ليس فقط لبنان، طبيعة الحال لبنان عليه أن يصبح

0: لهذه المفاوضات أم ماذا؟ أو بصفتها معنية بإنهاء هذه الأزمة أم ماذا؟
1: طبعا طبعا الاثنين معا، لأنه أولا طبعا الولايات المتحدة بصفتها راعي لهذه المفاوضات، ثانيا الولايات المتحدة هي ليست في الموقع أو في الموقف الذي يعني عادة يمارس الضغوط الكامل الكثير على إسرائيل، وهي هو أيضا محرج لأنه هو في مكان يضغط ولكن إلى حد ما، يعني لا يهم الولايات المتحدة حاليا أن يعني يتراجع على الأقل بما يخص، وهذا حصل في الأشهر الأخيرة ما حصل بين نتنياهو وترامب، أن هناك نوع من غزل يعني صدامي إلى حد ما.
0: وصلت الصورة. سيد عبد الساتر، كنت تتحدث عن موقف داخلي، ما شكل هذا الموقف الداخلي ومن الذي يجب أن يبادر به بتقديرك؟
2: يعني بتقديري السلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية في لبنان مطالبون بأن يكون لديهم موقف من الأمريكي قبل أن يكون موقف من العدوان الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي، ونحن نعلم أن كل هذا الأمر الذي يجري في لبنان هو امتثال للضغوط الأمريكية، فلتقلب الطاولة، يطالب رئيس الجمهورية بوقف المفاوضات، بإيقاف المفاوضات، بتعليق المفاوضات التي لا نؤمن بها أساسا، لكن على الأقل موقف هذا الموقف ممكن أن يغير من طبيعة الأمور ويقول للقاسي والداني أن الأمريكي ليس ضامنا والأمريكي ليس راعيا، وإنما الأمريكي داعما مطلقا لما يقوم به الإسرائيلي. ثانيا الفكرة الأخطر ما قام به نتنياهو إضافة إلى ما تفضل به الأستاذ سعد هو ضغط استجراري الآن في عملية سباق مع الوقت. نحن اليوم في 15 آب أغسطس وتنتهي المهلة بين إيران وأمريكا في 17، يعني عمليا نتنياهو لديه مصلحة في أخذ المنطقة إلى التصعيد، الضغط باتجاه الحرب مجددا، وهذا هو أكبر أمنياته، لأن الاستطلاعات التي أشير إليها اليوم وأن نتنياهو يتقدم لأن طبيعة المناخ الصهيوني الآن يتقدم أكثر فأكثر نحو مجتمع العسكرة ومجتمع الحرب بكل ما للكلمة من معنى. سأعطيك مثالا على هذا الأمر، كانت المستوطنات في الضفة الغربية 120 إلى شهرين خلوا، اليوم نتحدث عن 155 مستوطنة في الضفة الغربية، يعني عمليا الإسرائيلي يبتلع الضفة الغربية، يماطل ويسوف في غزة، يماطل ويسوف في لبنان، وهو عينه الآن على انفجار الوضع بين أمريكا وإيران لكي يحقق ما يريد، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يكون. لذلك عندما تقف الدولة اللبنانية موقفا موحدا الآن كما دعاها الأمين العام لحزب الله، أعتقد أن الأمور ستتغير.
0: شكرا جزيلا لكما ضيفينا هنا في استوديو هذه التغطية من بيروت، الكاتب الصحفي فيصل عبد الساتر وكذلك الكاتب الصحفي سعد كيوان. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدين لهذه التطورات الرسمية والميدانية، وننقل الكلمة الآن والتغطية إلى استوديو طهران مع الزميل نور الدين الدغير.
3: شكرا محمد، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران وآخر التطورات من هنا، حيث بدأ الحديث مرة أخرى عن عودة السياسة إلى مجاريها الحقيقية، سواء طهران مسقط أو كذلك بالرسائل التي تصل وتتبادل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء الخارجية وعبر المتحدث باسمها، قالت بأنه تم التوصل إلى صورة خريطة حركة السفن بمضيق هرمز مع سلطنة عمان رغم التدخلات الأمريكية. لكن بالنسبة لمسألة فتح المضيق، هنا تقول إيران وتقول الخارجية الإيرانية بأن ذلك يرتبط بأن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن الإجراءات التي اتخذتها ضد طهران من تهديدات ومن حصار بحري. إذن هذا هو المشهد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والجميع يترقب ما ستسفر عنه هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. ولتسليط الضوء على هذه المعطيات الآن معنا هنا في الاستوديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والأستاذ حسين فاك الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات والمواضيع نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر التطورات والمستجدات هنا من العاصمة الإيرانية طهران. بابا، ما هي آخر التطورات والمواقف الصادرة هنا في طهران، خاصة في ما يرتبط بالمفاوضات خاصة بين طهران وسلطنة عمان أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية؟

0: نعم نور، آخر التطورات هي تلك المتعلقة بمسار المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك اتفاقا على خريطة الممر البحري في مضيق هرمز بين سلطنة عمان وطهران بعد 3 أسابيع من المفاوضات شهدت خلالها وجهة النظر الإيرانية والعمانية تقاربا، وكانت هناك نجاحات وتقدم. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن هناك بعض النقاط ما زال التفاوض عليها بشأنها جاريا بين الطرفين، ويقول إنه حين التوصل إلى اتفاق نهائي سيكون هناك بيان مشترك بين الطرفين الإيراني والعماني يفصل هذا الاتفاق وشكله، وربما يزيل أيضا هذا الغموض واللبس بشأن الانفصال والاتصال والارتباط ما بين مسار التفاوض العماني الإيراني من جهة ومسار التفاوض أو تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، لا سيما أن إيران طهران حل بها قبل بضعة أيام وزير الداخلية الباكستاني محمدا ربما بمقترحات بتصور لحل حالة هذه الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا في انتظار ذلك البيان النهائي ما تزال هناك بعض الأسئلة المعلقة بشأن هذا الاتفاق الذي أعلن عن قرب التوقيع عليه بين الطرفين طهران ومسقط.
1: بابا ولد حرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية في طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، بعد وقفة وذهاب نوع من الأمل الذي كان يرافق المفاوضات السابقة، الآن بدأ الحديث على أن هناك حراك دبلوماسي طهران باتجاه مسقط، رسائل تصل إلى طهران من الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تقيم الأجواء الآن، الأجواء السياسية في طهران؟
2: أستاذ نور الدين، قبل أيام كنا نحاول أن نبحث عن إجابة لسؤال مهم، وهو هل تعيين الجنرال الغطائي بأمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي يحمل في طياته رسالة متشددة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أم العكس تحمل في طياتها رسالة تطمينية للداخل الإيراني؟ لأن عادة في الأنظمة التي تشمل النظام السياسي في إيران القرارات الصعبة تتخذها الجهات الأكثر تشدداً لكي لا تثير أي حفيظة معارضة في الداخل، خاصة بين الأصوليين. اليوم عندما تتحرك الماكنة الدبلوماسية في المنطقة وتحديدا مع إيران وأكثر تحديدا من الوسيط القطري والمفاوضات مع عمان وجهوزية البيان المشترك، فقط الإعلان بقي الإعلان، هذا يعني بأننا نتجه نحو المرونة في انتخاب أو تعيين الجنرال غضائي، وأنا آمل أن أكون محقا في هذا التقدير. أعتقد بأنما إذا ما استمرت هذه الحركة النشطة فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر الرسائل، وفيما يتعلق وهناك أيضا بعض العواصم الخليجية أيضا تدخلت على الخط، وهذه معلومة مؤكدة بأن هناك نشاط أكثر من جانب مع إيران لكي تصل إلى نتيجة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ومع سلطنة عمان فيما يتعلق بتعيين الآلية لإدارة مضيق هرمز من جهة أخرى.
1: أستاذ حسين، مسألة هرمز مسألة أساسية ومهمة ومطروحة على طاولة المفاوضات. الخارجية تتحدث على أن جميع التفاصيل تقريبا أصبحت جاهزة، ربما العمل الآن على البيان. تقديرك لهذا الموقف من الخارجية، فعلا إلى أي حد وصلت هذه المفاوضات، وهل هناك من وقت زمني ربما محدد للإعلان عن هذه الصيغة التوافقية ما بين طهران وسلطنة عمان؟
3: تحياتي لك نور الدين وللمشاهدي قناة الجزيرة. أنا باعتقادي نحن قاطعين جزء الكبير من المسار

0: الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، حسب ما وردته وزارة الخارجية الإيرانية، تم وصول إلى اتفاق بخصوص ممر مائي لعبور بعض السفن، لكن باقي حسب بعض المصادر باقي بعض التفاصيل الغير معلنة لحد هذه اللحظة بيننا وبين إيران وبين سلطنة عمان. سيتم محاولة لحلحلة بعض العوائق الموجودة بين إيران وسلطنة عمان، لكن أنا باعتقادي بعد وصول إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان هناك عائق أكبر، وملف لبنان اليوم يتشكل عائق الأساسي بالنسبة للعودة إلى مذكرة التفاهم، خاصة بعد أحداث والتطورات اللي صار في جنوب لبنان والتصعيد من قبل العدو الإسرائيلي.
1: أستاذ حسين، لكن هناك عنوان أساسي، هل فعلا الآن التفكير بالعودة إلى مذكرة التفاهم أو على الأقل تلبية بعض المطالب؟ مثلا تقوم طهران بفتح مضيق هرمز، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار كمعادلة دون التفكير في العودة حاليا إلى مذكرة التفاهم، باعتبار أن هناك إشكالات تطرحها طهران وإشكالات تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نور الدين، ليس فتح المضيق مقابل رفع الحصار، هناك في بعض المطالب وبعض الشروط الإيرانية مقابل فتح المضيق أكثر مما يظنون البعض. يعني مثلا هناك في مطالبة إيرانية برفع بعض العقوبات، هناك في مطالبة إيرانية بجدولة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، هناك في مطالبة إيرانية بتشغيل عالية المراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان، وفي بعض المطالب لم يحققوا بعد من قبل الطرف الأمريكي، وليس هناك أي اتفاق داخل إيران على فتح المضيق مقابل رفع الحصار. وأكيد إيران ما ليس باتجاه فتح المضيق مقابل رفع الحصار.
1: أستاذ ما شاء الله شمس الواعدين، مسألة أساسية الآن، على ماذا سيتفاوض الإيراني والأمريكي؟ هل هو المفاوضات على العودة إلى مذكرة التفاهم أم تلبية بعض الشروط؟ الأستاذ حسين يقول أن مسألة تلبية بعض الشروط غير مطروحة، مثلا المضيق مقابل الحصار غير مطروح، وإنما هناك مطالب أخرى، المطالب التي ذكرت ترتبط أساسا بمذكرة التفاهم. هل فعلا نحن الآن أمام هذا الجو من المفاوضات، أم أن هناك شيء ما وصل إلى طهران ربما قد يؤدي إلى حلحلة الإشكالات العالقة بين طهران وواشنطن؟
2: أعتقد أستاذ نور الدين بأن العودة إلى مذكرة التفاهم هي من جانب واحد فقط وتصر عليها إيران، والولايات المتحدة الأمريكية لهذه الساعة ترفض العودة إلى مذكرة التفاهم بسبب ما تحمله من امتيازات صالحة خاصة لإيران، والانتقادات التي طبعا وجهت في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس ترامب. لكن هل هذا نهاية المطاف؟ لا أعتقد ذلك. ما طرحته في سؤالك للأستاذ باك أعتقد بأن هي فكرة جيدة للانتقال إلى حتى بنهاية المطاف إلى مذكرة التفاهم. يجب كسر هذا الجمود القائم حاليا عبر اتخاذ بعض السياسات المرنة أولا من جانب إيران، وثانيا إعطاء الأمل بأن العودة إلى مذكرة التفاهم سيكون لصالح الجميع. هذا ما تريده إيران، يجب على إيران طبعا أن تعطي هذا الأمل للمفاوض أو الوسطاء لكي تنقل هذه الرسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم الدخول إلى حلول شبه دائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أستاذ حسين، كما تعلم على أن مذكرة التفاهم ستنتهي بعد أقل من 3 أيام، إلى يومين تقريبا، في 17 من آب أغسطس، بعد هذه المذكرة هل هناك تفكير الآن لاستمرارية المذكرة هل هناك تفكير في إصدار البيان المشترك؟ إذا كان هناك بيان مشترك سيصدر بين إيران وسلطنة عمان، هل هناك من تاريخ محدد؟ وماذا بعد تاريخ 17 من أب أغسطس، أي نهاية مذكرة التفاهم؟
0: لحد هذه اللحظة نور الدين ما في اتفاق على أي إعلان مشترك والتوقيت لأي إعلان المشترك، إن كان قبل انتهاء مدة المذكرة التفاهم إن كان لبعدها. لكن هناك محاولات من قبل أطراف إقليمية لتجديد ما يسمى بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بعد انتهاء وقت المذكرة التفاهم، ثم التفاوض للعودة إلى مذكرة التفاهم بكل تفاصيلها. هذا أمر مطلوب للأطراف الإقليمية ولبعض القوى العالمية، واليوم في محاولات من قبل كل الأطراف للعودة إلى مذكرة التفاهم، خاصة بعد الضغوط اللي صار على الأسواق العالمية للطاقة وتأثيرها على بعض الدول في الشرق وبعض الدول في الغرب.
1: أستاذ ما شاء الله شمس وعدين، الآن فعلا هل نحن الآن وصلنا إلى نقطة وهي 17 من أب أغسطس بالتمديد سواء لوقف إطلاق النار أو وقف الحرب، أو ربما ستنتهي كل هذه السيناريوهات وندخل على دورة توتر جديد؟
2: لا أعتقد ذلك، لأنه هناك وقف لإطلاق النار أو عدم إطلاق النار لا صح. لكن المشكلة أستاذ نور الدين يعني إذا ما أقدمت إيران على هذه الخطوة، خطوة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار ورفع العقوبات النفطية، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتنشيط وتفعيل الممر الجنوبي مثل ما عملت بعد توقيع مذكرة التفاهم أم لا؟ أعتقد بأن على الجانب الأمريكي أيضا أن يتحلى بنوع من الصبر لهذه المدة المؤقتة. طبعا فتح مضيق هرمز هي مدة مؤقتة للدخول إلى مفاوضات عميقة بين الجانبين. أعتقد إذا ما أقدمت إيران على هذه تنفيذ هذه الفكرة الجيدة التي طرحتها، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب من بدورها أن تقوم بمبادرة حسن نية ألا تنشط أو تفعل المسار الجنوبي، وأن تنحصر العبور في من الممر الشمالي التي تعينها إيران. هذا يعني أننا سندخل الوضع المريح للمفاوضات المقبلة.
1: أستاذ حسين، وبإجازة لأنه لم يتبقى الكثير من الوقت، هل هناك من أمل ربما قبل 17 من أغسطس يعني إلى غاية يوم الثلاثاء للتوصل إلى شيء ما فيما يخص إيران وعمان وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: حسب اطلاعي نور الدين لا يربطون الأطراف التفاوضي، إن كانوا إيران وسلطنة عمان، إن كانوا إيران والولايات المتحدة، بهذا التوقيت، يعني توقيت انتهاء فترة مذكرة التفاهم.
1: إذن أستاذ حسين باك، شكرا على مشاركتك لنا في هذه النافذة، ونشكر كذلك الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين. إذن مشاهدينا، كانت هذه هي النافذة من طهران والمشهد الإيراني، والآن إلى أسئلة الحوار الإيراني الأمريكي ومن واشنطن مع الزميل ناصر.
3: نوردين في طهران، أهلا بك، شكرا لك أيضا. نحن هنا سنحاول أن نجس نبض هذا الموقف الأمريكي. مشاهدينا أهلا بكم أيضا لهذه النافذة اليومية الآن تعودتم عليها يوميا من العاصمة الأمريكية واشنطن. لم يعلق حتى الآن البيت الأبيض بعد على أقوال خارجية الإيرانية قبل قليل بشأن توصل الإيرانيين مع سلطنة عمان إلى اتفاق بشأن خارطة الملاحة البحرية مستقبلا في مضيق هرمز، والذي ما زال يشكل أيضا أولوية هنا للرئيس ترامب والولايات المتحدة. مثلا في خطابه أمس أمام المناصرين في نيويورك، الرئيس ترامب كان واضحا أيضا في مواقفه. قال ترامب مثلا إنه لا يعتذر أبدا عن مواجهة إيران العسكرية، كان يقصد، مؤكدا أيضا للأمريكيين أن أمريكا دمرت الآن القدرات العسكرية الإيرانية. إيران، يقول الرئيس ترامب مثلا للأمريكيين، لا تملك قوات بحرية الآن، انخفض معدل إنتاج صواريخها بنسبة 82%، كما تراجعت، يقول أيضا، أعداد طائرات إيران المسيرة حسب قول الرئيس الأمريكي دائما. ترامب طلب أيضا الشعب الأمريكي هذه المرة بشكل صريح بتحمل بعض ألم أسعار البنزين لفترة زمنية إلى أن يتم تحقيق الهدف الأسمى، أول مرة يفعلها، وهو الآن القضاء على النووي الإيراني. هذا هو الهدف الأسمى الأمريكي من كل هذه التحركات. سنعود بعد قليل مع ضيفينا الكريمين للتعليق على تفاصيل هذا الموقف أو مواقف أمريكا، لكن نتوقف أولا وبسرعة مع مراسلنا نور الدين بوزيان. أهلا بك نور الدين. اليوم في واشنطن في العاصمة صمت كما نلاحظ في البيت الأبيض هذا الصباح، لا حديث لا تعليق، وأيضا نور الدين مطلوب من الأمريكيين بشكل واضح وصريح بعض التضحية مع أسعار غلاء المعيشة. نور الدين.
4: نعم ناصر، مفاوضات متوقفة وحركة العبور، عبور سفن المحملة بالنفط شبه مشلولة في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يطالب رعاياه بضرورة التعود وربما لفترة أطول على فاتورة البنزين، لأن المطلوب كما يقول مقابل أن نمنع إيران من حيازة السلاح النووي علينا أن نضحي ونقبل بارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار وما ورد في خطاب الرئيس ترامب أمس يوصلنا إلى مسألتين تتقاطعان. أولا بأنه لا أفق في المدى القريب لاستئناف المفاوضات، وثانيا لا يوجد ما يؤشر إلى أن مشكلة مضيق هرمز ستحل، بدليل أن الرئيس يعد أو يحذر ويحذر مواطنيه للقبول بهذه الفاتورة، فاتورة البنزين لفترة أطول. طبعا هناك من ارتاح ربما من خطاب الرئيس أمس بحيث لم يشر ويلوح للعودة للخيار العسكري، وإن كانت الولايات المتحدة كما تعلم ناصر تهيئ نفسها لفرض إجراءات عقابية جديدة من أجل يعني زعزعة النظام بالضغط الاقتصادي. اللافت بأن الرئيس ترامب كان بدأ حملته للرئاسة الثانية بالقول بأنه سيعمل على خفض الأسعار، أسعار البنزين، الأسعار مرتفعة. عندما تسأل أي مواطن في محطة البنزين ناصر ما رأيه في هذه الأسعار يقول ما لدينا من خيار آخر، ولكن السؤال الأهم بالنسبة لهم إلى متى سنتحمل هذا الوضع. أذكر فقط بأن استطلاعا للرأي كان نشر في المدة الأخيرة أظهر أن 46% من الأمريكيين يقولون بأن صوتهم سيتأثر بفاتورة النفط عندما تجري الانتخابات المقبلة في نوفمبر لتجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ. ناصر
3: نور الدين شكرا. بالفعل شبح هذه الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل يخيم بالفعل على كل الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين، والرئيس الأمريكي يدرك تلك الأرقام بطبيعة الحال كما يؤكد دائما في صريحاته، وقال صراحة للأمريكيين أطلبوا فقط أن تصبروا بعض الشيء. لنرى مع المحللين الكريمين اليوم هنا في نافذتنا بواشنطن تيم كونستانتاين معديرة، وجه المعروف من المحللين الأمريكيين للشؤون الأمريكية، أيضا نائب رئيس تحرير صحيفة الواشنطن تايمز حاليا، ومطلع عن قرب لنقل عن شؤون والمطبخ الداخلي في البيت الأبيض. نرجو أن تخبرنا ببعض ما يدور هناك. أيضا معنا خبيرنا العسكري لهذه الحلقة ليوتنو كولونيل آدم كليمنز. أهلا بك آدم. رئيس عمليات سابقا عسكرية أقصد رئيس عمليات عسكرية سابقا في سفارة الولايات المتحدة باليمن، ثم بعدها في الأردن، أيضا مستشارا في البنتاغون. إذن لدينا محللان ربما نطلع معهما على أهم ودق التفاصيل. لنبدأ لنقل تم ما نسميها بمزحة هرمز. إذن رئيس أمس يتحدث بحماس أمام الجمهور وكلهم من ماكا بطبيعة الحال، هو في بيته في منزله، هو يقول سأضم هرمز ليكون يعني أرضا أمريكية مثل بورتوريكو مثلا. ثم بعد ساعتين ثلاثة تأتينا تسريبات من البيت الأبيض وول ستريت جورنال، لا كان يمزح، رؤساء عادة لا يمزحون بالقضايا السياسية. ماذا حدث بالفعل؟ بالفعل لم يستشر رؤساءه أم كانت بالون اختبار للمنطقة وإيران وبقية العالم؟ لأن هذا تغيير موقف جذري. تيم
5: هناك الكثير من الأشياء التي يقولها دونالد ترامب التي لا تندرج ضمن الممارسات التقليدية المعتادة، ولهجته الساخرة معروفة، وطبعا هو شخص مضحك وفكاهي خلف الكاميرا، ولكنه أحيانا يقول أمام عدسات الكاميرات شيئا مقصودا يريد للإعلام أن يأخذه حرفيا. هنا يقول ذلك: لدينا خليج أمريكية الآن، ولا أعرف إذا كانت منطقة الخليج ستصير منطقة أمريكية، لا أعتقده كان جديا، ولكنه ما أراد أن ينقله.

0: بكل جدية، فهو أن الولايات المتحدة تنوي فعلاً أن تحقق الانتصار في هذا النزاع وأن تفرض إرادتها، ليس أن تحول المضيق إلى مضيق ترامب ولا أن تسيطر جغرافياً على إيران، ولكن أن تفرض إرادتها وسيطرتها هناك. إذا قرأنا الترجمة الحرفية وحللنا بين السطور إلى ما كان يلمح إليه، فهمنا هذا المعنى، وهو يتوقع في طرف أو من نهاية هذا النزاع أن يخرج منتصرا.
1: تقصد أن مزحة هرمز هي بعبارة أخرى رسالة لا تراجع، سنظل هناك؟
0: نعم، أنا أعتقد فعلا أنها مزحة، ولكن ما تلمح إليه وما نقرأه بين السطور هو أن الولايات المتحدة موجودة ولن تغادر. أكبر خطأ في حسابات الولايات المتحدة برأيي كان إيران ومقاربة عدم الاستسلام، عدم الاهتمام بموضوع الانتخابات، وهم لا يهتمون بشأن رفاهي شعبهم طالما أن القيادة تبقى. الخطأ في الحسابات هو إذن قدرة تحمل الألم لدى إيران، ولكن في الوقت نفسه إيران أيضا أخطأت في الحسابات. إذا نظرنا إلى الخطوط الحمراء لدى أوباما وبايدن، لا، هنا الأمر اختلف مع هذا الرئيس. إذن أخطأوا في الحساب حين اعتبروا أن هذا الرئيس سوف يتراجع. أولا تحدث عن كأس العالم وأن الولايات المتحدة ستتراجع، ومن ثم الاحتفال بتأسيس الولايات المتحدة في ذكرى 250، ومن ثم الانتخابات في نوفمبر وسيكون قد حل النزاع، ولكن هذا لم يحصل. أنا مكان إيران، بدلا من الافتراض أن الانتخابات سوف تلعب لصالحها وتضغط عليه، كنت لأقلق بما سيقوم به الرئيس بعد أسبوع من الانتخابات. أنا لا أتوقع أن الموضوع سيحل بحلول الأسبوع الأول من نوفمبر. حين تنتهي الانتخابات لن يعود هناك أي خسارة ولا مكسب سياسي بالنسبة إليه، وسيكون بمثابة البطة العرجاء لسنتين، وبالتالي سيشعر بجرأة أكبر.
1: خبيرنا العسكري ليوتنانت كولونيل كليمنس، الرئيس بالفعل كما يقول سيد تيم، الرئيس الأمريكي دائما قال للإيرانيين عبر الإعلام، عبر التصريحات والتغريدات، إذا كانت الحسابات هي أننا الرأي العام الأمريكي ضدي والانتخابات النصفية هي حسابكم، لن يحدث هذا. وحتى أمس في نيويورك قال لا يهمني أبدا الانتخابات، كررها مرة أخرى. لكن مزحة مضيق هرمز كما سميناها وكيف انتهت وتم التراجع عنها تعني أيضا وجودا عسكريا مستمرا دون تراجع. هذا مكلف، مقلق للعسكريين، مقلق للشعب الأمريكي، الرأي العام، الناخبين، كل ما تريد، لأن له ثمن عسكري، يعني حرب بلا نهاية كما يقول من ينتقد رئيس ترامب هذا اليوم.
2: شكرا ناصر.
0: أعتقد أنكم محقون في محاولة الفهم لهذه التعليقات الجنونية التي صدرت عن البيت الأبيض. أنا لا أتوقعها أن تتغير، هي لم تتغير إطلاقا، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نأخذها بجدية لنفهم إذا ما كان يقوله يتطابق مع السياسات العسكرية والاقتصادية. لكن في الوقت الحالي فهذه الإدارة تشعر بأنها محشورة في الزاوية، ليس هناك مخرج سهل، ولا يمكن للرئيس أن يقول وأن يقصد أنه فعلا لا يهتم بالانتخابات ويحاول أن يتحاشى هذا النقد لإدارته للحرب وعدم قدرته على تحقيق الأهداف التي حددها. أتوقع أن يستمر بهذا الأسلوب، ولكن دول الخليج، دول المنطقة طبعا سوف تحاول أن تؤثر على صناعة للقرار. بالنسبة للمسار العسكري الذي تتحدث عنه، استخدام الولايات المتحدة لأدوات القوة لديها، هذا كله قد تغير خلال هذا النزاع، والآن صارت المسألة معركة بين الإرادة السياسية والاقتصادية والعسكرية، كل ذلك على المدى الطويل.
1: ما أقرأ الآن من مواقع أمريكية

0: تسريبات أن القيادة العسكرية الأمريكية تريد العودة للقصف الجوي، أهداف موجودة، يريد يحاولون العودة للقصف، هو من لا يريد.
1: Well, I think that there is probably
2: أعتقد أن هناك توازن بين هذه الخيارات. الجواب ربما في الوسط، وبالتالي لن أتفاجأ إذا أجرت الولايات المتحدة بعض الضربات بعد القصف الجوي على أهداف تهدد القوات العسكرية، مواقع الرادارات، وأيضا مواقع إطلاق المسيرات. ربما هذا سوف يستمر على مستوى منخفض، ولكن في الوقت نفسه رأينا أن الموقف العسكري الأمريكي يبحث أكثر في الأمور الطويلة الأمد، كيفية المداورة بين القوات البحرية للحفاظ على الحصار البحري، وكيف أن هذه الضغوطات على المدى الطويل سوف تضغط على إيران. فلا شك في أن إيران صارت أكثر جرأة، صار لديها قيادة جديدة، والحرس الثوري الإيراني هو ليس من يعاني بل الشعب من سيعاني، وبالتالي هذا ما سيتبلور على المدى الطويل بغض النظر عما يحصل على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة وفي إسرائيل. هي لعبة طويلة الأمد نراقب فيها الطرفين.
0: علما كما قالتين قبل قليل راقب هذا الرئيس بعيد الانتخابات، أو ربما قبل، لأنه الخيار العسكري ما زال مطروحا. صحيح الآن نسمع منذ يومين ثلاثة في الولايات المتحدة ضغط الحصار، نكسر أضلاع الاقتصاد الإيراني، لكن القوة النارية لسه موجودة. الجديد هذه المرة تيم، ولكن أخبرنا حقيقة، وأنت مقرب من البيت الأبيض أكثر مني وأكثر من أي آخر، تيم، وأنت تعرف هذا البيت الأبيض والجمهوريين والديناميكية العقلية الحزب والانتخابات. لماذا الرئيس الأمريكي بكل صراحة هذه المرة قال لك طيب هذه الحرب مكلفة؟ نعم، ونطلب من الإخوة الأمريكيين أن يصبروا شوية على سعر البنزين، معلش اصبروا معنا. هذه كانت رسالة وبأدب، ولكن بتأكيد على أنه لن يتراجع. لدينا دقيقة تيم وسنعيد الحلقة.
2: أعتقد أن هذا اعتراف بالواقع. في 28 من فبراير حدد الرئيس ثلاثة أهداف أساسية أمل تحقيقها، بالإضافة إلى جدول زمني، واعتبره بمثابة 5 أو 6 أسابيع، ولكن مرت 5 أو 6 أشهر. إذن هذا واقع، هذه حقيقة، ويجب أن يطمئن جمهوره أولا أن هناك نهاية وأن هناك كلفة. نعم، ولكن إليكم المقايضة مقابل ذلك. منطقيا بالنسبة إلينا جميعا، فكرة أن ندفع أكثر ولو بقليل على سعر الوقود هذا مقبول، ولكن إن كنت في أيوا ولديك طفلان وعليك أن توصل الأطفال إلى أنشطتهم الرياضية سوف تشعر بالإسياء لأنك تصرف المال أكثر.
0: شكرا جزيلا للضيفين الكريمين في هذه النافذة. سنراقب يوميا هذا الرئيس وهذا الشعب الأمريكي وهو يواجه الإيرانيين عسكريا. شكرا للضيفين الكريمين. إلى وليد العمري في الخليل، أهلا بك وليد.
3: شكرا جزيلا للزميل ناصر الحسيني من واشنطن، والتحية لكم مشاهدينا الأعزاء. ما كانت عصابات المستوطنين لتجرؤ على مواصلة اعتداءاتها واغتصابها للمنازل والأراضي الفلسطينية، مثلما الحال منذ أسبوع في قرية قصرى في منطقة نابلس، وتواصل اعتداءاتها على نطاق واسع مثلما جرى في مناطق عرابة وطوباس اليوم، وكذلك في بلدتي دير دبوان والمغير أيضا. ما كانت لتجرؤ على ذلك دون غطاء حكومي ودون حماية من الجيش الإسرائيلي الذي يستعرض عجزه ليبرر عدم القيام بأي شيء للتصدي لهم، لدرجة أن هناك من يعتقد وإسرائيليا بأن هذه العصابات والميليشيات ما هي إلا جهاز أو أداة لتنفيذ سياسات حكومية رسمية. للوقوف على كافة هذه التطورات معنا من الخليل مراسلنا منتصر نصار ليطلعنا على هذه التطورات التي كانت اليوم. تفضل منتصر.
4: هي اعتداءات متواصلة حقيقة هنا في الخليل جنوب الضفة الغربية انتقالا إلى رام الله وصولا إلى عرابة جنوب غرب جنين. في الخليل الحقيقة الحديث عن إصابة سيدتين وشاب إثر هجوم مستوطنين على قرية أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب هذا الهجوم ومنعت مركبة الإسعاف من نقل المصابين قبل أن تتمكن لاحقا من نقلهم إلى مشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، إضافة إلى هجوم مشابه في منطقة وادي الرخيم على مقربة من أم الخير في مسافة يطا جنوب الخليل. المستوطنون هاجموا منازل الفلسطينيين وحطموا أشجار واقتحموا المنازل في ظل وجود جيش الاحتلال الذي لم يمنع المستوطنين من اقتحام ساحات المنازل بل قام بإخلاء هذه المنازل من سكانها وشرع بتفتيشها. في قرية المغير شمال شرق رام الله هجوم على 3 مرات لفترات متباعدة هذا اليوم، آخرها كان هجوم عصر هذا اليوم حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين الذين قدموا للتصدي لهذا الهجوم، إضافة إلى إطلاق المستوطنين لمواشيهم في منطقة عرابة جنوب غرب جنين بعد أن تمكنوا من الوصول إلى منازل الفلسطينيين وأطلقوا الأغنام بين منازل الفلسطينيين، إضافة إلى هجوم للمستوطنين في منطقة سهل ترمس عية قضاء رام الله وغيرها من المناطق التي شهدت هذا اليوم اقتحامات متواصلة من المستوطنين. وليس آخرا البلدة القديمة في الخليل وهذه الجولة الأسبوعية التي ينفذها مستوطنون في البلدة القديمة بمدينة الخليل. قوات الاحتلال تغلق المحال التجارية وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي وإلى محالهم التجارية وذلك تأمينا لوصول المستوطنين إلى هذه الجولة التي ينفذونها أسبوعيا تقريبا.
3: شكرا لك منتصر من الخليل. ونرحب بضيوفنا في هذه النافذة الدكتور هاني المصري المدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية والدكتور شادي الشرفة الخبير في الشأن الإسرائيلي. شادي، منذ أسبوع وهؤلاء المستوطنين يغتصبون المنازل في منطقة قصر ويواصلون اعتداءاتهم والجيش الإسرائيلي يظهر وكأنه عاجز، هل هو حقا عاجز؟
5: نعم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين. لا بالتأكيد هو ليس عاجز، الجيش الإسرائيلي لديه كل القوة للسيطرة على قطاع المستوطنين، خاصة إذا سلمنا جدلا بأن ما قاله نتنياهو بأن حفنة من المستوطنين لا يزيد عددهم عن 150 لكن الحديث عن آلاف، وبالتالي الجيش يستطيع ذلك. لكن ما نرى هو تكامل بالأدوار وتبادل وتناغم ما بين أداء الجيش الإسرائيلي من جهة والمستوطنين من جهة أخرى، بمعنى ما يقوم فيه المستوطنين بالضفة الغربية يهدف بالأساس إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستراتيجية المعلنة حسب الكنيسة الإسرائيلية. بالمناسبة من اطلع على مشروع السيادة فرض السيادة بالكنيسة يظهر بوضوح أن هذه الأماكن التي تتعزز فيها هجمات المستوطنين هي جزء من مشروع استعماري لفرض السيادة تمهيدا لتكريس الضم، وبالتالي نحن أمام حالة ضم غير معلنة تجري في الضفة الغربية. رأس الحرب فيها هي قطعان المستوطنين الذين يتمتعون بمظلة حماية ليس فقط بالجيش بالمناسبة، إنما حتى المنظومة القضائية الإسرائيلية تقوم بحماية المستوطنين من الملاحقة والاعتقال أو العقاب على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين.
3: هاني شادي يقول بأننا أمام عملية ضم، ووزير الدفاع الإسرائيلي كاتس نقل السلطات من الجيش إلى الشرطة، الفلسطينيين يعتبروا ذلك تنفيذا للضم.
6: نعم، هذا قرار في منتهى الخطورة، بل يعتبر تصعيدا نوعيا لأنه يطبق القوانين الإسرائيلية على أراضي محتلة، وهذا يعني تولية الشرطة والتي هي بقيادة بن جفير. بن جفير يعني إطلاق يد الشرطة ضد الفلسطينيين أكثر مما هو عليه الأمر حاليا، وهذا أمر ينذر بأننا أمام تصعيد كبير قادم، لأن هذه الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار التصعيد حتى تحصل على أصوات انتخابية أكثر، وإذا لم تحصل على أصوات انتخابية أكثر تبرر التصعيد لتصعيد أكبر يساعدها على تأجيل الانتخابات بحجة الوضع الأمني. نحن إذا نظرنا إلى ما يقوم به المستوطنون وما يقوم به جيش الاحتلال منذ تأسيس هذه الحكومة ندرك أن ما يجري ليس مجرد أحداث عارضة ولا معزولة، وإنما تطبيق لمخطط حسم الصراع، مخطط الضم والتطهير العرقي، وهذا الأمر يعني يحقق فرض السيادة الإسرائيلية التي هو هدف الحكومة الإسرائيلية الحالية، والذي يمكن أن يحدث إذا فازت مرة أخرى بالانتخابات أعتقد بشكل أكبر وأسرع بكثير.
3: شادي، إضافة لما قاله هاني، السفير الأمريكي هكذا

0: أبي وهو من أشد حلفائهم ومناصريهم للمستوطنين، وصف هذه الأعمال بأنها أعمال إرهابية وأعمال بلطجة، إرهاب يهودي سماه. فهل مثل هذه المواقف كفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية عن إعطائهم هذا الغطاء؟
1: بالتأكيد لا. أولا هكا بموقفه متطرف جدا تجاه الفلسطينيين، وهو عدة مرات قال أن أراضي الضفة الغربية هي يهودا والسامرة، وبالتالي هو قراءة ضمنية بالنسبة له هي قراءة توراتية بحتة فيما يتعلق في الضفة الغربية. لكن في هناك اتجاه ليس فقط هكبي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية من المتطرفين الذين لا يريدون إعطاء الحقوق الوطنية الفلسطينية واسترجاعها، هم يريدون إنقاذ إسرائيل من نفسها، بمعنى هم يعتقدون أن هذا التطرف الإسرائيلي أو التسارع نحو التطرف بإسرائيل لا يخدم إسرائيل على المدى البعيد، وبالتالي هو يحذر من هذا السياق. إضافة إلى ذلك نحن أمام مشهد فيما يتعلق بفرض القوانين المدنية، نحن أمام مشهد يعتبر عنصريا بامتياز، نحن أمام تطبيق لنظام أبارتهايد عنصري واضح في الضفة الغربية، بمعنى هناك نظام واحد ولكن بقانونين، قانون عنصري ضد الفلسطينيين يستند إلى الأوامر العسكرية وقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وقانون مدني يطبق على الإسرائيليين. هذا تماما ما جرى بجنوب أفريقيا، بمعنى نظام واحد بقانونين، وبالتالي إسرائيل تقول للعالم أنها ذاهبة باتجاه نظام أبارتهايد عنصري وهي لا تأبه بالحراك الدولي أمامها. إضافة إلى ذلك هذا القرار لوزير كاتس حول الشرطة هو تشجيع للمستوطنين بأن يستمروا في الاعتداءات على الفلسطينيين، لأن الجيش لن يوقفهم، لأن ما يقوم به المستوطنين يخدم الرؤية الاستراتيجية المسيانية لهذه الحكومة، حيث تريد استعادة الضفة الغربية وتنفيذ التطهير العرقي الكامل وحشر الفلسطينيين في كانتونات معزولة وبنتستنات معزولة تسمى الآن مناطق ألف في الضفة الغربية بناء على اتفاق أوسلو.
0: حشر الفلسطينيين في كانتونات ومناطق معزولة، وأيزنكوت أشد منافسي نتنياهو ورئيس أركان سابق كان في ورقة قدمها في مؤتمر هرتسلية قبل بضعة أيام قد قال بأن نتنياهو فكك الجيش في الضفة الغربية وأعطى الإدارة المدنية لسموتريتش وأعطى الشرطة إلى بن غفير، ويريد أن يصفي السلطة الفلسطينية ويقضي عليها. هل هذا ما قد نشهده أو أحد الاحتمالات بالفعل من وجهة النظر الفلسطينية؟
2: أعتقد إذا فازت الحكومة الإسرائيلية الحالية مرة أخرى فنعم سنشهد تصعيدا كبيرا وتطبيق للضم وفرض السيادة، ولكن إذا سقطت الحكومة وشكل الحكومة غادي أيزنكوت أعتقد أننا سنكون أمام مشهد مختلف، لأنه سواء من ناحية المزايا الأخلاقية والشخصية أو من ناحية الطرح الأمني الذي يطرحه هو يريد أن ينأى بالجيش عن القيام بهذه الأعمال، بما في ذلك التوسيع العشوائي والواسع للمستوطنات. هو وكذلك موقفه بالنسبة للسلطة الفلسطينية يريد بقاء السلطة الفلسطينية لأنها تحقق مصلحة إسرائيلية، وبالتالي حتى شروطه لذهابها إلى قطاع غزة أقل تطرفا من الشروط الحالية، يمكن أن يكون متساهل أكثر بصرف بعض أموال المقاصة، سماح لعمال فلسطينيين، لأن الوضع الحالي إذا استمر ينذر بانهيار السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار من ناحية الوضع السياسي، من ناحية الوضع الاقتصادي، من ناحية الضغوطات الإسرائيلية من كل جانب. لذلك نعم هناك إمكانية للتغيير، لن يعني تغيير الموافقة على قيام دولة فلسطينية أو تغيير جوهري حاسم، ولكن تغيير في هذه النقاط، لأن أيزنكوت يرى أن الترتيبات السياسية المحدودة يمكن أن تساعد على ترتيبات أمنية أفضل وأقوى من الحل الذي تطرحه هذه الحكومة.
0: هاني تحدث عن الانتخابات وذكرها أكثر من مرة، هل هذا يعني بأن الأمور ستتصاعد بسبب الانتخابات المقررة بـ 27 أكتوبر؟
1: يعني هذا مهم سؤالك، لأنه مرتبط في المجريات التي تحصل اليوم. يعني ما نشهده اليوم هناك حالة من التسارع الغير مسبوق لفرض حقائق على أرض الواقع في الضفة الغربية، وبتقديري هذا التسارع الغير مسبوق ناتج عن إدراك الحكومة الإسرائيلية حاليا بأنها من الممكن أن لا تكسب الانتخابات المقبلة، وبالتالي هي تقوم بإجراءات تعجز أي حكومة مقبلة عن التراجع عنها. هذه إجراءات لن يستطيع أيزنكوت ولا أي جهة تراجع عنها، ليس لأنهم غير مقتنعين أيديولوجيا، يعني لا اختلاف بالمناسبة بين اليمين الحاكم واليمين في المعارضة، المشكلة أن أي حكومة مستقبلة لن تستطيع ولن تشاء أن تدخل في صراع مع دولة المستوطنين في الضفة الغربية. نحن أمام عشرات الألاف من المسلحين الميليشيات المسلحة التي تم تسليحها وتنظيمها بشكل جيد، ولديهم رؤية أيديولوجية ولديهم رؤية دينية عميقة فيما يتعلق في الضفة الغربية. فالحكومة المقبلة لن تستطيع أن تغير هذا المشهد.
0: لن تستطيع أن تغير، واضح بأن الأمور قد تتدهور. وعليه نشكر ضيفينا شادي الشرفة وهاني المصري، ونشكر مشاهدينا على حسن متابعتهم، وعودة إلى الدوحة لمواصلة التغطية على رأس الساعة.
3: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر،
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى،
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
4: بل كما تحدث،
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
3: Excellent work, team.
2: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وملفات أخرى كذلك. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار اليوم وهاجم جنودا في جنوب لبنان. وكان مكتب نتنياهو قال إن 3 جنود أصيبوا إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم الليلة الماضية مقرا مركزيا لحزب الله في منطقة أنصار، وأن الهجوم أدى لمقتل قائد وحدة في قوة الرضوان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت في وقت سابق إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 في الغارات الإسرائيلية. وفي رد فعله قال حزب الله إن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف الاعتداءات وعدم الإصرار على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. وفي اليمن، قالت القوات المسلحة اليمنية أن قوات الحوثيين استهدفت ب3 صواريخ باليستية أحياء مدينة مأرب المكتظة بالنازحين. في قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارة خارج مناطق سيطرة الاحتلال وسط مدينة خان يونس، فيما قال مصدر بمستشفى العودة أن شخصا استشهد وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي تطورات الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين هاجموا منازل في قرية المغير في رام الله. يأتي ذلك وسط تصعيد لهجمات المستوطنين في مناطق ومدن عدة. وكذلك في حديثه لبرنامج المقابلة عن ملفات عدة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا، وأن دور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وفيما يخص مضيق هرمز، قال الرئيس التركي إن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد، مضيفا أن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. معنا كذلك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مهند مصطفى، ونبدأ بهذا التصعيد الإسرائيلي هو الأكبر منذ أسابيع أو الأخطر ربما مع اغتيال شخصية قيادية في حزب الله. كيف نفهم أهداف هذه العملية؟
1: أولا، الهدف الأول أن إسرائيل تقول للجميع أنها تفسر الاتفاق بشكل مختلف، معنى أن هذه العملية جاءت حسب رأيي بعد أن وصلت لإسرائيل معلومات عن قائد عسكري في حزب الله فتم اغتياله. هذا ما يحدث أيضا في قطاع غزة، عندما تصل معلومات عن وجود شخصية، معلومات حول شخصية معينة، يتم اغتيالها دون أي التزام باتفاق وقف إطلاق النار. ولذلك رسالة إسرائيل أن الاغتيالات مستمرة. طبعا إسرائيل تحاول أن تبرر ذلك بالقول أن حزب الله هو الذي انتهك الاتفاق، لدرجة أن نتنياهو أخرج بيان باللغة الإنجليزية من أجل أن يفسر التصعيد الإسرائيلي باتهام حزب الله بأنه هو المسؤول عن هذا التصعيد، وأن إسرائيل رد فعلها هو كان مجرد رد على تصعيد أو على انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. الأمر الثاني، أن إسرائيل عمليا تريد أن تقول أنها لن تنسحب من أي منطقة في لبنان، وأيضا تريد أن تقول أن التهديدات على إسرائيل ما زالت موجودة، لأنه بيان نتنياهو في جوهر ماذا يقول؟ أن الخطر ما زال قائم على الجيش الإسرائيلي وعلى بلدات إسرائيل الشمالية، وهذا الأمر يستدعي بقاء إسرائيل في المنطقة الجنوبية، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعظم من التهديدات في داخل لبنان تحاول أن تعظم من انتهاكات حزب الله للاتفاق لتبرير بقائها في المنطقة الأمنية العازلة، وهذا ينسجم مع الهدف الإسرائيلي الأساسي هو عدم الانسحاب من لبنان.
0: سيد قموري، يعني الرئيس جوزيف عون قال بأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية، ماذا فهم لبنان من هذا التصعيد الإسرائيلي من رسائل؟
2: يعني واضح أن الدولة اللبنانية، الحكومة والرئيس وكل الأفرقاء اللبنانيين يشعرون بالإحراج. يعني هناك سبع جولات من المفاوضات لم تأتي بأي ثمار، يعني كان هناك فقط منطقة تجريبية واحدة في منطقة لم تكن محتلة، أما الباقي فمتوقف بالكامل في ظل استمرار النار، في ظل استمرار عمليات التفجير، في ظل عمليات الاغتيالات كما حدث اليوم. يعني عائلة بأكملها، عائلتان، يعني 11 شهيدا لبنانيا بينهم أطفال. يعني يواصل نتنياهو تسجيل الأرقام القياسية في القتل، في السحل، في التدمير. طبعا بالنسبة للدولة اللبنانية هذا الأمر محرج، خصوصا أنها راهنت على الموضوع الدبلوماسي واتكأت أو راهنت كثيرا على الولايات المتحدة بأن تأتي على الأقل بشيء يرفع الإحراج عن الدولة اللبنانية. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة مثلها مثل إسرائيل لا يزالان يصران على شرط واحد هو سلاح حزب الله. يعني كان السفير الأمريكي في بيروت عاد وكرر أن الأمر ينتهي عندما تفتح الدولة اللبنانية النار على حزب الله. اليوم أيضا نتنياهو يقول أنه يريد مفاوضات جدية، وفي متن ما قاله ديوانه بأن هذا الموضوع يتعلق بموضوع أن الطرفان يجب أن يكونا مجمعان على إزالة سلاح حزب الله. فبالتالي يعني يضعان شروطا صعبة لا يمكن للدولة اللبنانية القبول بها. فتح النار على حزب الله يعني أننا ننسى إسرائيل وما تفعل إسرائيل ونذهب إلى الاقتتال الداخلي الذي قد تكون كلفته أكبر بكثير من مسألة الاحتلال والسلوك الإسرائيلي العدواني في لبنان.
0: دكتور مهند، بالنظر إلى ما يقوله الدكتور أمين قمورية أو سيد قمورية وقالته إسرائيل بأنها بالفعل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان، ما المقصود بمفاوضات أكثر جدية؟
1: المقصود أن إسرائيل تريد أن ترفع سقف مطالبها من لبنان، هذا مقصود مفاوضات أكثر جدية بالنسبة لإسرائيل. بمعنى مع أنه إسرائيل يعني إسرائيل وضعت شروطا قاسية على لبنان فيما يتعلق بدخول الجيش اللبناني، عدم الانسحاب إلا منطقة تجريبية واحدة، ورفع سقف التقييم لنجاح الجيش اللبناني في الحفاظ على المنطقة التجريبية من الناحية الأمنية. الآن إسرائيل تريد مباحثات أكثر جدية. معنى أكثر جدية؟ معنى أنها تريد أن تضع أكثر شروطا على الجانب اللبناني، أكثر شروطا تعجيزية على الجانب اللبناني، بحيث أنه يقوم الجيش اللبناني عمليا بمواجهة شاملة وصدامية مع حزب الله. هذا معنى قول إسرائيل أنها تريد مباحثات أكثر جدية، وهذا فيه اتهام مبطن للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني. معنى أن إسرائيل تتهم الجيش اللبناني بأنه غير جدي، وتتهم الحكومة اللبنانية بأنها غير جدية، وهذه رسالة إسرائيلية تنسجم مع معنى الرسالة الأولى أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، لأنه لا جيش اللبناني جدي في منع تسلح حزب الله والحفاظ على المنطقة التجريبية، ولا الحكومة اللبنانية جدية في مسألة نزع سلاح حزب الله. هذه النغمة الإسرائيلية فيها نغمة اتهامية للحكومة اللبنانية، وكأن الحكومة اللبنانية لا تقوم بأي التزام بما وقعت عليه بالاتفاق، بينما إسرائيل ملتزمة تماما بهذا الاتفاق، وذلك الحكومة اللبنانية هي الطرف الغير جدي في هذه المباحثات.
0: إذن يعني سيد قمورية، إذن هو رفع سقف المطالب الإسرائيلية من لبنان وعدم رؤية السلطة بالشكل الجاد الكافي في هذه المفاوضات. في المقابل كيف يمكن أن تتعامل السلطة مع هذا السقف الأعلى الإسرائيلي، وإلى أي مدى يمكن أن تأخذ خطوة في على سبيل ربما يعني وقف أو تعليق هذه المفاوضات إلى حين التعامل مع هذا الوضع؟
2: يعني إسرائيل تدرك تماما أنه من الصعب على الدولة اللبنانية السير بهذا المسار. لذلك ترفع السقف. ما يهم إسرائيل هو الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية وربما توسيعها إلى مناطق أخرى، يعني أكثر ما كانت تريده هو أننا إذا لم نستطع أن نفعل ذلك بالحرب نستطيع أن نفعله بالسلم، وما لا نستطيع أن نفعله وحدنا يستطيع الجيش اللبناني القيام به. طبعا بالنسبة للدولة اللبنانية لا يمكن لها أن تظهر بمظهر بأنها حارس حدود لإسرائيل، بأنها شرطي لإسرائيل. طبعا لبنان يعني بالنسبة للدولة اللبنانية اتخذت قرارات كبيرة فيما يتعلق بسلاح حزب الله، يعني قبل 2 آذار، بعد 2 آذار كان هناك قرار بجعل الجناح العسكري للحزب غير قانوني، يعني هذه خطوات كانت كبيرة للدولة اللبنانية. لكن الكل يعرف، الدولة اللبنانية تعرف والآخرين يعرفون والأمريكيين أيضا يعرفون بأن مسألة الذهاب أبعد في هذا الموضوع قد يأخذ لبنان إلى مسار صعب، يعني وبالتالي من الصعب على الدولة اللبنانية السير به. بالنسبة لنزع سلاح والله هناك عملية طويلة، الكل يعرف حساباتها اقتصادية، سياسية، اجتماعية، لبنان دولة طائفية، المكونات فيه، يعني علينا أن نقوم بعملية تأخذ وقتا. وبالتالي اليوم إسرائيل والولايات المتحدة إذا كانت فعلا تريد مساعدة لبنان على حل إشكالية السلاح عليها أن تقدم شيء، يعني لو كان هناك انسحاب إسرائيلي لقويت حجة الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالسلاح. أما اليوم أن تذهب الدولة اللبنانية إلى هذا الخيار من دون أن تحصل شيء ستجعلها في موضع أشد صعوبة، وخصوصا أن الانقسامات الداخلية تتفاقم للغاية. سمعنا أمس الأمين العام لحزب الله كيف رفع السقف جدا باتجاه الحكومة اللبنانية. هناك مشكلة حزب الله مع الدولة، وهناك أيضا مشكلة الاتفاق بحد ذاته، حيث أن القوى اللبنانية أساسية في الدولة ليست على مزاج على علاقة مع حزب الله، لكنها ترفض مثل هذا الاتفاق الذي تعتبره يمس بالسيادة والقرارات الوطنية.
0: أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وشكرا جزيلا لك أيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية.

0: نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد إسرائيلي لافت في جنوب لبنان ترافقه تحذيرات إسرائيلية لحزب الله بأن الجيش سيواصل ما يسميه إزالة التهديدات. يرد الحزب بأن محاولات إسرائيل فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر دون رد. رسمياً ترد الرئاسة اللبنانية أن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية. إقليمياً تعلن إيران أنها على تواصل مع مقاتلي حزب الله. أما واشنطن فتكشف على لسان سفيرها في لبنان أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل. وهنا نسأل، إلى أين يتجه التصعيد جنوبي لبنان وما انعكاساته على المسار السياسي اللبناني الإسرائيلي؟ وأي علاقة له بالمسار السياسي الأوسع الإيراني الأمريكي؟ وهل لهذه المسارات دور في كبح التوتر؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم الرئاسة اللبنانية، حزب الله اللبناني، إسرائيل وإيران. تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه سلسلة الهجمات الإسرائيلية والقصف الذي أدى لسقوط قتلى بأنها رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا في تطبيق اتفاق الإطار. أما حزب الله اللبناني فوصف أن الهجمات الإسرائيلية محاولة لفرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وهدد بأنها ستقابل بما يناسبها. بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار في لبنان في المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات، وأشار إلى أن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان. الجيش الإسرائيلي كذلك علق بقوله إنه لن يسمح لحزب الله بخرق الاتفاق ولن يقبل بأي محاولة للمساس بقواته. إقليميا تدخل إيران على الخط، ويقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب إنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان وفق تعبيره. إذن تطورات ميدانية بارزة في جنوب لبنان، لكن ما هي مواقع هذا التوتر على الخريطة؟ وما أبرز بؤر التصعيد العسكري؟ هذا ما سنرصده على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. سلام.
1: وسنبدأ من نقطة ضيقة جدا ثم نتوسع في الصورة أكثر. سنبدأ من بلدة صغيرة، هي بلدة انصار، تعرضت اليوم لغارة إسرائيلية. بنيامين نتنياهو في محاولة لتبرير هذه الغارة التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي عدد من النساء والأطفال، تحدث عن أن الغارة تمت لاغتيال أحد أو من وصفهم بأحد قيادات فرقة الرضوان بعد تعرض مجموعة من الجيش الإسرائيلي، والكلام لنتنياهو في تلة علي الطاهر، لهجوم بطائرة مسيرة وفق الإعلان الإسرائيلي. ولكن أنصار لوحدها لم تكن فقط المستهدفة اليوم. إذا ما لاحظنا في المناطق المحيطة بمرتفع علي الطاهر، كان هناك ما يشبه قوس الغارات أو القصف الإسرائيلي، فيما يبدو أنها محاولة لتأمين مناطق تقع إلى الغرب من تلك التلة، تحاشيا لتعرض هذه القوات التي ربما كانت تتقدم أكثر باتجاه علي الطاهر لأي رشقات أو أي اعتراضات من قبل حزب الله. لأن نذهب إلى الصورة الأكبر، هذه انصار والمناطق أيضا التي تعرضت للقصف لم تكن فقط غرب تلة علي الطاهر، كان هناك غارات متفرقة على هذه المنطقة بغالبيتها سهام نقاط جبلية سواء علي الطاهر. الأهمية لهذا الموقع أنه مرتفع وبالتالي يتيح الإشراف على المناطق المحيطة به. تعرضت أيضا مناطق في جبل الرفيع، في جبل الريحان، أيضا لقصف وغارات إسرائيلية. هذا يعني بأنها محاولة من الجيش الإسرائيلي لفتح خط ناري أو خط نار ترسمه القوات الإسرائيلية بالغارات لما تعرف بما تسمى في لبنان هذه منطقة إقليم التفاح. الأهمية فيها أنها منطقة جبلية بالغة التحصين، وهي تؤدي إلى مناطق في البقاع اللبناني شرق لبنان. هذه المناطق يدعي الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله لديه بنية تحتية عسكرية فيها، وبعض المحللين العسكريين يرون بأنها محاولة إسرائيلية بعدما أمنت المناطق التي تقع ضمن ما تسميها ب

0: خط الدفاع المتقدم المشرفة أو القريبة من المستوطنات الإسرائيلية بدأت تنتقل إلى مرحلة ثانية بتوسيع قوس السيطرة، ولو أنها سيطرة بالنار وليس احتلال مباشر. وبالتوازي مع هذه التداعيات أو التطورات الميدانية في البقاع أو في مشارف البقاع وفي الجنوب، كان هناك أيضا حراك لافت في المناطق الغربية، المنطقة التي كنا نتحدث عنها تقع شمال نهر الليطاني إلى الغرب من جنوب لبنان. هناك أيضا محاولات إسرائيلية لتغطية نارية في أكثر من منطقة عبر عمليات القصف خارج المناطق التي تسيطر عليها المنصوري على سبيل المثال، أخليت بشكل كامل وهي والمناطق المحيطة بها تتعرض لغارات، يضاف إلى ذلك عمليات نسف وتفجير في كامل المنطقة الصفراء ونقاط أساسية في ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم تنتج عنها نصف أحياء إن لم يكن قرى بأكملها. سيهان،
1: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. معطيات لافتة سأناقشها هي ومواقف سياسية أخرى مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات كل طرف إزاء هذه التطورات، ومنها لبنان الرسمي الذي يريد وقف التصعيد الإسرائيلي فورا وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، إضافة إلى استكمال مسار التفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات دائمة، وكذلك تعزيز دور الجيش والدولة في الجنوب. حزب الله يصر على انسحاب إسرائيل أيضا من الجنوب ومنع فرض أمر واقع إسرائيلي في الجنوب، ويرغب بالحفاظ على سلاحه وقدراته العسكرية، وكذلك إبقاء خيار الرد مفتوحا دون الانسياق وراء حرب شاملة. أما إسرائيل فتصر على تجريد حزب الله من سلاحه وربط الانسحاب بنزع السلاح، وكذلك تعمل على فرض وقائع ميدانية تعزز موقعها التفاوضي. ماذا عن إيران؟ هي معنية بأن يكون حليفها حزب الله في موقع قوة، كما كرر مسؤولون إيرانيون، سواء كقوة مسلحة حليفة أو كورقة ردع وضغط على إسرائيل ولمنع تثبيت مكاسب إسرائيلية في لبنان. دكتور محجوب الزويري، تصعيد كهذا في هذا التوقيت وبناء على مواقف لبنان الرسمي وكذلك حزب الله حتى الآن، كيف يمكن أن يؤثر بداية على المسار التفاوضي بين إسرائيل ولبنان؟
2: سهام، هذا التطور اليوم ليس مفصولا عن سياقين أساسيين. أولا، ما يراه نتنياهو في إعادة ترتيب المنطقة أمنيا وفق ما يراه، وهو عملية تفوق إسرائيلية. ثم الأمر الثاني، حالة الجمود الموجودة في المسار الأمريكي الإيراني. هنا يأتي الدور الإسرائيلي في تحريكها في رسالة إلى إيران تحديدا. وفي هذه الرسالة معنيين أساسيين. المعنى الأول متعلق باختبار طريقة تعامل التعيينات العسكرية الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل بضعة أيام في إيران، والتي وصفت بأنها متشددة وبأنها ستقوم بردود فعل معينة للدفاع عن إيران. ثم المسألة الثانية تتعلق ب وكأن إسرائيل تريد أن تختبر إيران، هل ستبادر إيران إلى فعل عسكري كما فعلت ذلك في يونيو عام 26 من إرسال 30 صاروخا على بسبب قصف الضاحية الجنوبية؟ هل ستفعل إيران نفس الشيء؟ أنا باعتقادي إسرائيل تريد أن تختبر إيران هذه المرة.
1: طيب، إذن بينما تريده إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، كيف سينعكس استمرار التصعيد بهذا الشكل على المسار الأوسع الإيراني الأمريكي؟
2: هو باعتقادي سينعكس، لكن في شيء واحد، وهو ربما دفع الولايات المتحدة إلى تحريك هذا المسار. نحن الآن أمام يعني مسارين على الطريق سهام. المسار الأول، نحن على فاصلة يومين أو ثلاثة من انتهاء 60 يوما لمذكرة التفاهم، وبالتالي هناك نقاش يجب أن يكون حصل أو سيحصل في وقف إطلاق النار، أو أن هناك تقدما سيعلن عنه في المسار العماني الإيراني، والذي سيقوده أيضا إلى 60 يوما. بمعنى آخر، أمام هذين المسارين سنرى نتيجة هذا الذي حصل اليوم من تطور عسكري. هل سيبادر الأمريكي والإيراني إلى إعلان تمديد 60 يوما؟ أما أن إعلانا إيرانيا عمانيا سيقال نعم انتهينا من هذا الاتفاق وهناك 60 يوم ستبدأ جديدا.
1: لكن هل يمكن الوصول إلى انفراج في ظل الجمود الحالي مع استمرار التصعيد في لبنان؟ ولقد رأينا ما يعني التعقيدات التي طرحها هذا التصعيد.

0: صعيد في المذكرة.
1: نعم يمكن، لأنه في المحصلة الطرفان المنخرطان في الصراع أمريكا وإيران عمليا لا يريدان العودة إلى أعمال عسكرية حتى بمستويات منخفضة، وبالتالي يمكنهما فصل الملف الإيراني اللبناني عفوا في نقطة أساسية، وهي عملية الضغط على إسرائيل من قبل أمريكا لتنضبط أكثر، وفي المقابل إيران ستمارس ضغوط على حزب الله في أن لا يرد، وهذا الأمر متوقع أن يحصل، لكن هذا سيرتبط بمدى حصول تطورا فيما يتعلق بتجديد وقف إطلاق النار أو تمديده أو اتفاق عماني إيراني.
0: ما حسابات إسرائيل الآن وهي يعني تعطي رسالة للجانب اللبناني الرسمي سلبية فيما يخص مسار التفاوض، وأيضا لحزب الله بأنه يجب أن يرد على هذه الاعتداءات؟ ما الذي تحاول أن تحققه في الداخل اللبناني أيضا؟
1: مزيد من التقسيم، مزيد من الصراع، وهذه بالمناسبة حاولت أن تقصف سوريا لكن الرئيس الأمريكي منعها قبل بضعة أيام، وبالتالي هذه ليست جديدة. نتنياهو أما وقد اقترب موعد الانتخابات عند إسرائيل في أكتوبر، هناك نوع من السياسة يتبناها وهي سياسة التصعيد، الهدف منها الداخل الإسرائيلي لكن أثمانها يدفعها اللبنانيون ويدفعها الفلسطينيون في غزة، وكاد يحاول أن يقصف سوريا لكنه منع في اللحظة الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي.
0: صباح جروب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لسهام. إذن إلى الملف الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر تطوراته، ما ورد عن الخارجية الإيرانية من أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن كما قالت. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أبدأ معك بابا ولد حرمة. في إيران إذن تقول بأنها تم التوصل مع عمان لخارطة هذه المسارات البحرية، ماذا في أحدث المواقف في طهران خاصة فيما يتعلق بهذه المفاوضات إيرانية عمانية وكذلك مفاوضاتها مع واشنطن؟
3: نعم إيمان، تأكد جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، يؤكد أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت هناك هذه المفاوضات بين الطرفين العماني والإيراني وأنها حققت بعض التقدم وكان هناك بعض النجاح. وفق تعبيره يقول إن البلدين بوصفهما دولتين ساحليتين تطلان على مضيق هرمز قد اتفقتا على هذا المسار الآمن للولوج للعبور من مضيق هرمز دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن هذا المسار، مسار العبور الآمن الذي حدده الطرفان. يقول أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه ما تزال هناك بعض القضايا يجري النقاش بشأنها وتداول بشأنها بين الطرفين بين مسقط وطهران. يؤكد أيضا إسماعيل بقائي أن أطرافا أن قطاعات مختلفة شاركت في صياغة هذا التفاهم، يتحدث عن الأجهزة الدبلوماسية، عن الأجهزة الدفاعية وكذلك البيئية التي شاركت في صياغة هذا التفاهم، رغم أنه ما تزال هناك بعض النقاط التي يجري التفاوض عليها، ورغم كذلك ما يقول إنها عراقيل تضعها الولايات المتحدة الأمريكية في وجه هذا الاتفاق أو في وجه هذه المحاولات التي تسعى إلى إيجاد عبور آمن. تؤكد إيران وخلال الأيام الماضية وحتى الآن أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرتها بالكامل. يقول الحرس الثوري الإيراني على لسان رئيس بحريتها الأدميرال علي عظمائي إن المقاتلين الإيرانيين لا تغيب عن أعينهم أي حركة في ذلك المضيق. ويقول أيضا إن الإيرانيين يرقبون ما يجري في المنطقة ويرقبون أيضا ما يقوم به من يصفهم بالأعداء الأمريكيين والصهاينة. بالنسبة لمسار التفاوض ما بين الولايات المتحدة ومحاولات إطلاق مسار التفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران، التسمت طهران بما يمكن أن نسميه صمتا تاما إزاء الرسائل أو المقترحات التي قد يكون حملها الوزير وزير الداخلية الباكستانية الذي حل بطهران خلال الأيام الماضية، والتقى عددا من المسؤولين من بينهم وزير الخارجية من بينهم الرئيس وعدد آخر من المسؤولين هنا في طهران وفي

0: مدينة مشهد إلى الشرق.
1: حرمة مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا لك. الآن نور الدين بوزيان، نعلم بأنها بداية نهاية الأسبوع في واشنطن، لكن هل بدا هناك من أي من مواقف للبيت الأبيض فيما يتعلق بما تم إعلانه عبر الخارجية الإيرانية من توصل إلى اتفاق بشأن خارطة الملاحة البحرية مع عمان؟
2: حتى هذه اللحظة إيمان، لا تعليق ولا بيانات ولا تغريدات من قبل الإدارة الأمريكية حول ثلاث مسائل. المسألة الأولى التي أشرت إليها إيمان الآن، وهو اتفاق عمان وأيضا إيران على رسم مسارات جديدة في مضيق هرمز، لا تعليق، صمت يشبه الصمت الانتخابي إنجاز التعبير، وأيضا لا تعليق ولا موقف صادر وقد اقترب موعد انتهاء المهلة التي حددها اتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو الماضي، تنتهي يوم الأحد، وأيضا لا تعليق أيضا لحد الآن من قبل الأمريكيين على هذه المطالب الجديدة التي تكون قد وصلت عبر بعض الوسطاء إلى واشنطن آتية من إيران، وتتعلق تحديدا بمطالبة واشنطن بضرورة إعادة النظر أو التخفيف أو رفع الحصار الأمريكي العسكري البحري على المرافق الإيرانية. لا تعليق. أذكر فقط كخلفية حول هذا الموضوع بالذات إيمان لو تسمحين، بأن الإدارة الأمريكية كانت أشارت إلى هذا الموضوع، ولكنها اشترطت أن يتغير سلوك نظام طهران، كما قال مسؤول أمريكي قبل أيام لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية طالبا عدم ذكر اسمه في الأثناء. يبدو أن الأمريكيين لا يزالون متمسكين بالخيار الوحيد والخطة التي يعتمدون عليها ويراهنون عليها لجلب إيران لطاولة المفاوضات وفق شروطهم كما يقولون، وهي طبعا الخطط الاقتصادية، خطة كان تحدث عنها وزير الخزانة ووعد الأمريكيين بالكشف عنها بداية الأسبوع. كل ما نعرفه هو أن يبدو أن هذه الإجراءات ربما هذه المرة تطال بشكل غير مسبوق، كما قال الأمريكيون كل ما يأتي من أموال وأيضا من مواد أساسية من الصين تحديدا، في انتظار طبعا تأكيد هذه المعلومات. هناك إذن الآن اعتماد واضح على ما يسمى بالخطة العسكرية لخنق نظام طهران اقتصاديا. واللافت بأن بعض الأصوات بدأت تتحدث مثلا لماذا أخر الرئيس ترامب كل هذا الخيار، شن الحرب منذ تقريبا 5 أشهر، مرة يلوح مرة يقصف، ولكن لماذا فقط الآن يراهن على العامل الاقتصادي؟ وطبعا مسؤولون آخرون يقولون، أو حتى أكون دقيق، محللون آخرون يقولون بأن ترامب كل هذه التصريحات التي أدلى بها أمس يريد أن يظهر بأنه يحافظ على السيطرة على مضيق هرمز وأنه ربح الحرب على حد تعبيرهم. إيمان،
1: شكرا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. الآن معنا من طهران دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، ومعنا كذلك من واشنطن باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور شمس الواعظين، وبعد يعني حالة من الجمود وبعد أسابيع من الانتظار، إيران أعلنت اليوم التوصل إلى ما أسمته خارطة هذه المسارات البحرية. إلى أي مدى يمكن القول ب يعني هذا الاتفاق يمكن أن يكسر حالة الجمود في المسار السياسي وخصوصا مع الولايات المتحدة؟
3: شكرا على الاستضافة أستاذة إيمان. أعتقد بأن ما جرى اليوم تحديدا ما صرح به الناطق باسم وزارة الخارجية يشير إلى أن الاتفاق أو البيان المشترك بين إيران وسلطنة عمان كان جاهزا قبل هذه الأيام، لكن هناك رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطاء جاء إلى إيران، مفاده أن إذا ما اتفقت إيران وسلطنة عمان على آلية المرور عبر مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل هذا الاتفاق كونها موجودة في تفاصيل أو تعلم بتفاصيل ما جرى من مفاوضات بين عمان وبين إيران. هذا يعني الضمانة المهمة.

0: مهمة لاستمرارية الاتفاق بين إيران وعمان من جهة، وبين العلاقات الإيرانية الأمريكية عبر العودة إلى مذكرة التفاهم أو التفاوض حول مذكرة التفاهم. ما جرى اليوم هذه بداية إيجابية، أعتقد بأننا سنتجه نحو الاتفاق أو البيان المشترك بيننا وبين عمان.
1: سيد شيراخ، هل يمكن بالفعل أن تراه واشنطن على أنه بداية إيجابية ويمكن البناء عليه من قبل واشنطن هذا الاتفاق؟
2: يعتمد ذلك على ما يحصل في قائمة الشروط الطويلة. إنها قائمة شروط ذكرتها إيران من أجل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. تريد إنهاء الحصار، تريد رفع تجميد الأصول ورفع العقوبات، وتريد خروج القوات الأمريكية من الخليج. إنها قائمة طويلة مفصلة وضعتها إيران كشرط أو شروط مسبقة لأي مفاوضات. إن كان هذا موقف إيران فهو أمر لن تقبل به الإدارة الأمريكية، لن تقبل بهكذا حزمة من المطالب التي تقدمها حكومة إيران من أجل إعادة التفاوض على مسائل أخرى. تذكروا أن أن إيران لم تأتي على ذكر ما تركز عليه واشنطن فعلا، وهي ضمانات بأن إيران لن تطور في أي مرحلة مستقبلية السلاح النووي. هذا غير مذكور أبدا. الطريق طويل إذن.
1: نعم، لكن سيد شيراخ، يعني أليس في مصلحة الولايات المتحدة أيضا هي أن تعود إلى مذكرة التفاهم؟ إيران تقول بأن يعني مقابل هذا الاتفاق على الولايات المتحدة الإيفاء بالتزاماتها ورفع الحصار البحري، يعني ألا يشكل ذلك حلحلة للأمور مثل هذه الخطوة في المسار الفني، لأن تحلحل الأمور في المسار السياسي على الأقل؟
2: نعم، هو بالتأكيد خطوة إيجابية. أي تطور إيجابي في هذا الوضع المعقد يعتبر خطوة إيجابية، ولكننا في الأيام الماضية رأينا، وأكرر، أن إيران فرضت قائمة طويلة من الشروط. إذا ما كانت هذه الشروط قائمة، لا أرى أي احتمال للتقدم. أنا بالتأكيد لا أتحدث بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكنني أراقب وأعتقد أن الحكومة ستفعل ما بوسعها، وأرى أنه من الصعب أن الرئيس ترامب أو أي رئيس آخر لن يقبل بهكذا شروط.
1: طيب سيد ما شاء الله شمس الواعظين، يعني الحديث هنا عن ضمانات مطالبة إيران بتقديمها أيضا هي للولايات المتحدة للمضي قدما بالتجاوب مع مطالبها. هل يمكن أن تتعامل إيران أو تقدم بعض التنازلات فيما يتعلق بهذه المطالب للدفع قدما بهذا المسار؟
0: هذا سؤال جوهري أستاذة إيمان، وأنا أتفق إلى حد كبير مع الضيف من أمريكا، لكن ما جاءت به إيران ليس شروطا، بل هي تحقيقا لما جاء في مذكرة التفاهم، يعني رفع الحصار ورفع العقوبات عن المبيعات النفطية والمشتقات النفطية الإيرانية جاء في مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز، وهذا ما نفذته الولايات المتحدة الأمريكية في بادئ الأمر، ولكن بدأت بإيجاد مسار لل المسار الجنوبي، هذا كان نقضا لما جاء في مذكرة التفاهم. أعتقد بأن ما جاء في هذه الرسالة اليوم للناطق باسم وزارة الخارجية يعني بأننا انتقلنا، يعني انتقلت إيران إلى المنطقة الرمادية، هذا يعني بأنها

0: ستتخذ إجراءات وقرارات مهمة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز أولا، ومن ثم تنفيذ الآلية المشتركة بدون أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بفتح مسارات أخرى لمدة مؤقتة. طبعا هذا مهم جدا ومهم للغاية.
1: هل يعني يتم ذلك يعني قبل نهاية هذه يعني مدة مذكرة التفاهم وهي بعد يومين سيد ما شاء الله؟ هل نتوقع أن يعني تدور هذه العجلة بشكل أسرع الآن؟
0: إيران تنتظر الرد الأمريكي، هذا مهم. إذا ما ردت الولايات المتحدة الأمريكية على المقترح الذي اتفقت به طهران مع مسقط، هذا يعني بأننا سنبدأ مرحلة جديدة في العلاقات بين طهران وبين واشنطن عبر الوسطاء والمفاوضات التي ستجري بينهما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ما شاء الله شمس الوعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين من طهران، وأشكرك من واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. الآن إلى التطورات في غزة، حيث قال مراسل الجزيرة أن وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف من طائرات مروحية. حول هذا التطور معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ضعنا في هذه التطورات شادي وتداعياتها تبعاتها كذلك.
2: بالفعل إيمان، تطورات على صعيد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة في هذا اليوم، تركز القصف الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة. نبدأ بالحدث الأبرز قبل قليل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين، وأسفر ذلك عن وصول شهيد ومصاب إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات. في مدينة دير البلح كذلك قصفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح، وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة حرجة وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى. أما الحدث الأبرز كذلك في مدينة خان يونس التي شهدت عصر هذا اليوم عملية قصف مدفعي مركز وغير مسبوق في مناطق مأهولة بالسكان، نتحدث عن مناطق العقاد والسنية، وكذلك أيضا في شرقي مدينة خان يونس وجنوبي المدينة شهدت قصفا مدفعيا وإطلاق قنابل دخانية، بالإضافة إلى غارات جوية أيضا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي الذي شن غارتين على وسط مدينة خان يونس، وأسفرت هذه الغارات والقصف المدفعي عن وصول ثلاث إصابات إلى مستشفى نصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية والمروحيات الحربية الإسرائيلية كذلك التي أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين في المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى عملية النزوح التي شهدت هذه المناطق قصفا مدفعيا، وعمليات نسف أيضا نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح فجر هذا اليوم وساعات الصباح، ست عمليات نسف لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة. المسيرات الإسرائيلية التي لا زالت تحلق في أجواء قطاع غزة بالعموم شهدت أيضا مناطق شمال قطاع غزة تحديدا مدينة بيت لاهيا قصفا مدفعيا وإطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية، وكذلك الآليات الإسرائيلية التي تقدمت باتجاه الخط الأصفر وأطلقت النار باتجاه خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين شمالي قطاع غزة. إلى جانب هذا التطور الجديد على صعيد التصعيد الإسرائيلي، هناك تحذيرات على صعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة. وزارة الصحة حذرت اليوم من شلل تام أصاب محطات توليد الأكسجين في مستشفيات قطاع غزة، وأنها بحاجة إلى فتح مسارات عاجلة لتوريد الأدوية والمعدات اللازمة، وقطع الغيار كذلك لإصلاح هذه المحطات التي تعمل بصعوبة في قطاع غزة. نتحدث عن 12 محطة أكسجين تعمل في قطاع غزة من أصل 34 محطة قد توقفت معظمها عن العمل نتيجة غياب قطع الغيار وكذلك المعدات الفنية والميكانيكية اللازمة لصيانة هذه المحطات.
1: شكرا جزيلا لك شادي شمية مراسل الجزيرة من مدينة غزة. من غزة إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأتين وشاب في اعتداءات للمستوطنين بقرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. كذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة باتجاه فلسطينيين تصدوا لهجوم مستوطنين بقرية المغير في رام الله. معنا الآن من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور برغوثي أهلا بك. يعني هذه الهجمات أو هجوم المستوطنين في أكثر من بلدة ومدينة فلسطينية على الفلسطينيين، إغلاق المحال التجارية، الاعتداءات على المركبات ومنع الوصول إلى أماكن الصلاة، كل ذلك تحت أعين الجيش، ما الذي يجري برأيك من مخطط إسرائيلي ربما يعني يجري الحديث عنه الآن؟
3: شكرا أختي مان. الحقيقة أن الذي يجري هو هجمات مشتركة بين المستعمرين المستوطنين الإرهابيين وجيش الاحتلال نفسه الذي يوفر الحماية لهم ويتشارك معهم في الهجمات. إذا جمعنا مجموع الهجمات التي تعرضت لها الضفة الغربية منذ بداية هذا العام وحده تتجاوز 11,100 هجوم، منها حوالي 3,500 هجوم نفذها المستوطنون وبحماية جيش الاحتلال أو بدعمه أو بعدم تدخل من جانبه، وما تبقى قام به جيش الاحتلال نفسه. اليوم كما ذكرتم اعتداءات في المغير، اعتداءات في مسافة اليطة التي أصبحت منطقة مستهدفة على مدار الساعة. قبل أيام قام المستعمرون المستوطنون بوجود جيش الاحتلال بإحراق بيوت الناس، ونفس الشيء جرى اليوم في سباستيا التي تعرضت لاعتداءات واسعة. الذي يجري أن المستوطنين الإرهابيين يستخدمون كرأس حربة لتنفيذ المخطط الذي تدير الحكومة الإسرائيلية، مخطط الضم والتهويد ومحاولة التهجير.
1: لكن مثل هذه الهجمات إلى أي مدى تضعنا أمام تصعيد أكبر دكتور مصطفى، خاصة وأنه اليوم هناك أيضا قرار من كاتس لنقل السلطات من الجيش إلى الشرطة، ما الذي يعنيه هذا القرار؟
3: هذا القرار هو أخطر قرار ربما صدر في من الجهة الإسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية منذ الاحتلال عام 67. هذا القرار يعني أولا تشريع بدء فعلي لضم الضفة الغربية، ولكن مش بس ضم الضفة الغربية، في خطورة هائلة لأنه يضم الأرض ويضم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين غير الشرعيين، ولكن يبقي سكان الضفة الغربية في وضع كأنهم أشخاص طارئين بلا حدود، كأنهم لاجئين جاءوا من مكان آخر. مش بس نظام أبرتايد، أسوأ من نظام أبرتايد لأنه يجعلهم عرضة للتهجير. الأمر الثاني الخطير للغاية أنه يطلق يد المستعمرين المستوطنين ليعيثوا فسادا في الضفة، يجعل الضفة الغربية بكاملها مستباحة من المستوطنين، لأن نقل الأمن للشرطة يعني نقل الأمن لبن غفير. من هو بن غفير؟ هو مستعمر مستوطن في كريات أربعة في الخليل، هو يقود كل الاتجاهات الفاشية العدوانية ضد الفلسطينيين، ووضع الأمر بيد سموتريتش أيضا الذي أصبح وزير في وزارة جيش الاحتلال مسؤول عن الضفة الغربية ومسؤول عن وزارة المالية، وهو أكبر من خطط لهذا التوسع الاستيطاني. عمليا هذا يعني وضع الضفة الغربية بيد المستعمرين المستوطنين، وهذا من أخطر القرارات التي حدثت.
1: يعني مقابل هذا القرار الذي وصفته بأنه من أخطر القرارات منذ عام 67، هل يترك ذلك من يعني خيارات أمام كيف يواجه الفلسطينيون كل هذا المخطط، هذه المخططات وهذه الممارسات على الأرض؟ هناك أيضا موقف للسفير الأمريكي الذي وصف مثل هذه الأعمال بالبلطجة كما قال أو الإرهابية، إلى أي مدى يؤخذ هذا الموقف على محمل الجد أو ربما كفيل بتغيير شيء في هذا المشهد؟
3: لو كان يؤخذ على محمل الجد لتوقفت الهجمات، لو كان يؤخذ على محمل الجد لتوقف الحصار الذي ما زال مستمرا منذ 7 أيام على 3 بيوت في قسرة، لو كان يؤخذ على محمل الجد لقام الجيش بإخراج المستعمرين المستوطنين من خيمتهم التي وضعوها على أرض الفلسطينيين في قسرة ويحاصروا من خلالها بيوت الفلسطينيين. لا، أنا برأيي كل هذا البطش الذي نتعرض له نتيجة ضعف ردود الأفعال على ما يجري. لو تعرضت إسرائيل لإجراءات عقابية فعلا ليس فقط من المحيط الدولي بل أيضا من المحيط العربي والإقليمي والإسلامي لرأينا سلوكا مختلفا، وهذا ما يجب أن يحدث الآن. الشعب الفلسطيني صامد على أرض وطنه. الشيء الوحيد الذي يفشل مخطط التهجير حتى الآن ويفشل المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية هو هذا الصمود البطولي للناس في قسرة، في مسافة يطة، في تل، في ترمس عية، في سنجل، في كل المناطق. لا أريد أن أذكرها جميعا، ولكن كل كل مجتمع يقف بشكل باسل وبطولي، وهذا ما يساعدنا. لكن المطلوب الإدارة الأمريكية طبعا لا أحد يأخذ مايك هاكابي على محمل الجد عندما يقول أن هاي أرض لليهود والضفة الغربية، وبالتالي مطلوب موقف أشد صرامة وموقف إجراء ومطلوب إجراءات ضغط حتى على الإدارة الأمريكية كي تتدخل مع ما تقوم به إسرائيل.
1: نعم، من رب الله دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. الآن إلى متابعة التطورات في اليمن والخبر العاجل عن حديث وسائل إعلام يمنية عن انفجارات تهز مدينة مأرب شرقي اليمن. فيما قالت القوات المسلحة اليمنية أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت بثلاثة صواريخ باليستية أحياء مدينة مأرب المكتظة بالنازحين. معنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ما الذي نعرفه عن هذه الانفجارات التي هزت مدينة مأرب قبل قليل؟ نبيل.
4: إيمان، السلطات المحلية هناك أكدت بأنه نحو أربعة صواريخ وباليستية بالإضافة إلى أربع طائرات مسيرة قد استهدفت مدينة مأرب، وأكدت كذلك شهود عيان قبل قليل بأن هناك انفجار عنيف آخر هز المدينة، واتهمت جماعة أنصار الله بالوقوف وراء ذلك. لكن سلطات صنعاء حتى اللحظة لم تعلن تبنيها لهذه الاستهدافات حتى هذه اللحظة، ولا زالت حتى اللحظة تتوارى الانفجارات بحسب شهود عيان ومصادر محلية في محافظة مأرب. ربما قد تكون اللحظات القادمة بمثابة إعلان من قبل صنعاء في حال إذا ما كانت قد استهدفت مدينة مأرب. حتى اللحظة إيمان، ومنذ نحو الخامس من شهر أغسطس نفذت القوات المسلحة هنا بصنعاء نحو 10 هجمات توزعت أكثرها على مدينة المخا أو ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، نحو 5 هجمات، فيما توزعت 3 هجمات باتجاه المملكة العربية السعودية اتجاه شركة أرامكو في نجران وجيزان، بالإضافة إلى هجمات للسفن في البحرين الأحمر وكذلك خليج عدن، فضلا عن استهداف محافظة مأرب بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وتؤكد سلطات صنعاء بأنها ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المكثفة حتى يتم وقف أو رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما، ما لم فإنها ستصعد باتجاه برا وبحرا وجوا كذلك بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وأكثر التركيز الآن حسب صنعاء على المخا وكذلك على مناطق تقول بأنها عسكرية في محافظة مأرب وكذلك في اتجاه الجوف ومناطق في العابر باتجاه محافظة حضرموت.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. معنا الآن هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. كيف نفهم هذه الانفجارات في مأرب خاصة وأنها تكررت عدة مرات؟
5: نعم، طبعا واضح أن الحوثيين يستهدفون مراكز الثقل، شمال شرق مأرب مركز ثقل بالتأكيد، وشمال غرب أيضا المخا وهي أيضا مركز ثقل، وأيضا خطوط التماس في الضالع وفي تعز. لكن لماذا يستهدف الحوثيون مأرب؟ طبعا لماذا هي مركز ثقل؟ أولا مأرب أولا عسكريا تعتبر من أهم مراكز الثقل بالنسبة للقوات الحكومية، فيها طبعا تشكيلات عسكرية كثيرة داخل المدينة، وأيضا تعتبر مركز عسكري استراتيجي للوصول إلى صنعاء، إلى البيضاء، إلى شبوة، إلى صنعاء والبيضاء وشبوة، وأيضا مناطق أخرى في شمال شرق اليمن. عسكريا اقتصاديا أيضا مأرب تعتبر مهمة لأنها طبعا محافظة تعتبر يعني من المحافظات التي يعني لديها موارد نفطية وتخدم جميع البلاد، وبالتالي فالسيطرة عليها تعتبر أيضا مهمة جدا. على المستوى الجغرافي أيضا مأرب أيضا مهمة لأنها أيضا ترتبط بعقدة الوصل بين كثير من المحافظات، والسيطرة عليها تعد يعني شيء مهم. واستراتيجيا إذا تم تحييدها من قبل الحوثيين بالتالي هم يحيدون مركز ثقل عسكري وسياسي واقتصادي مهم، خاصة وأن مأرب تعتبر من أهم المحافظات التي لجأ إليها اليمنيون وفيها ملايين اليمنيين.
1: بالتالي يعني أحمد إذا كان لها كل هذه الأهمية على كل هذه الأصعدة، ما الذي يمكن أن تغيره في هذه المعادلة؟
5: طبعا بالتأكيد ستغير في هذه المعادلة. طبعا إذا لم يكن قصد الحوثيين تقريبا يعني أنهم سيدخلونها بريا، وهذا طبعا غير مؤكد الآن، من الواضح أنهم يشاغلون هذه القوات ويركزون على مراكز الثقل كما قلت لك لتحييد الجيش الموجود هناك، لتحييد أيضا القوى السياسية في هذه المحافظة، لأيضا تحييد القوى الجغرافية في هذه المنطقة، كما يحدث أيضا في شمال غرب اليمن، كما يحدث أيضا في المخا. القصد طبعا أن الحوثيين يقولون أنهم يحاولون تحييد كل مناطق التماس التي ترتبط، سواء ما يتعلق بمأرب التي ترتبط كما قلت لك بصنعاء والبيضاء وشبوة وهذه المناطق، أو المخا التي ترتبط بتعز وترتبط بالحديدة وصولا إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
1: يعني فيما لو تمت السيطرة عليها وتحييد كل هذه المناطق، إلى أي مدى يمكن أن تميل كفة الحوثيين عسكريا استراتيجيا وكذلك اقتصاديا كما تقول؟
5: طبعا نحن لا نستطيع أن نقول بأنه يمكن للحوثيين أن يسيطروا على أي مكان الآن. الحوثيون الآن أنا أعتقد أنهم يريدون فقط تحييد جميع هذه المناطق. الآن الكفة يعني لا تبدو لأحد، لكن إذا ما قررت الحكومة اليمنية أن تشعل حربا برية، وهي لا تريد الآن كما تقول أنها لا تريد أن تعطي الحوثيين رفاهية التوقيت، فستكون الغلبة ربما إذا أيضا دخل السلاح التقليدي، سلاح الجو التقليدي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأيضا بدخول الطيران المسير، ربما تكون الغلبة أيضا لصالح القوات الحكومية. لكن الحوثيين الآن لا يبحثون عن دخول لأي منطقة، هم في هذه اللحظة طبعا رغم أنهم يتقاسمون مأرب مع الحكومة اليمنية ولديهم الجزء الأصغر منها يعني، والمساحة الأكبر ومساحة النفط هي مع الحكومة، لكن أيضا هم يحاولون تحييد القوات العسكرية، يحاولون أيضا تحييد شبكة الإمداد التي تأتي إلى الحكومة سواء في هذه المناطق أو في المخا غرب اليمن.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في حديثه لبرنامج المقابلة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا، وأن الدور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأضاف أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان. وفيما يخص مضيق هرمز قال الرئيس التركي أن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد، مضيفا أن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة. وقال أردوغان للجزيرة أن اتفاقية مكة بعثت برسالة مهمة إلى العالم وتنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لاعتداء خارجي. معنا الآن من أنقرة بلجيهان أوستورك الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد أوستورك، ما هي أهم الرسائل برأيك الذي حملها هذا اللقاء مع الرئيس أردوغان، وماذا تقرأ في هذا التوقيت لإرسال هذه الرسائل من دلالات؟
6: برأيي هناك على الأقل رسالتين مهمتين أراد الرئيس أردوغان أن يحملهما، ولا سيما فيما يتعلق باتفاقية مكة بين باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي تشكل اختراقا فيه زخم في ما يخص مصير الشرق الأوسط. للمرة الأولى هذه الدول الثلاث الكبيرة التي تعتبر حليفا تقليديا للولايات المتحدة الأمريكية ودولتان غير النوويتين، إنما هذه المرة لديهما مساعدة باكستان فيما يتعلق بالقدرات النووية. أعتقد أنه في المنظومة الدولية ومنذ مدة طويلة هذه المرة الأولى التي نرى فيها الدول المتوسطة التي اجتمعت في إطار تحالف دفاعي فيما بينها. جاء ذلك انطلاقا مما يحصل بين إيران وإسرائيل وما يتسببه ذلك من انعدام في الاستقرار. هذه الدول لا تريد أن تكون مصالحها رهينة دول أخرى، كانت إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية من خارج
1: يعني
6: المنطقة.
1: إذا تجاوزنا هذا البعد الدفاعي لاتفاقية مكة، ما هو محور هذه الرسائل فيما لو تجاوزنا هذا البعد الأخرى المهمة التي ركز عليها الرئيس أردوغان وقال إنها رسائل مهمة للعالم؟
6: لقد عبر عن التقدير للدور الذي طلعت به قطر فيما يتعلق بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وقد اعترف أو أقر وأشاد بهذا الدور. إنما هناك رسالة للمنطقة هي أن الدول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، هذه الدول قادرة على التحكم بالأمور إذا ما لزم الأمر. إنها بالتأكيد رسالة لأي كان في المنطقة هذه الرسائل تذكر الجهات الأخرى التي تزعزع الاستقرار والهدوء في المنطقة، والجهات التي تضر بمصالح دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية. هذه الرسائل مفادها أن دول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا لن تقبل بهكذا سلوك غير مسؤول. إنها رسائل عزيمة وإصرار وتواصل مع جهات أخرى.
1: وقد تحدث أيضا أردوغان عن رسائل عن عن عن ملفات عدة، عن رسائل وأيضا عن ملفات عدة. هل يعني هناك ربما رابط جيوسياسي بين كل تلك الملفات التي جاء على ذكرها أردوغان اليوم في هذه هذا اللقاء، هذه المقابلة؟ وباختصار سيد أوستورك،
6: الملفات في هذه المنطقة متشابكة ومترابطة. مثلا ملف الأكراد أو PKK في تركيا، إنه مسار عمره عقود.
1: شكرا لك من أنقرة بلجيهان أوستورك الكاتب والمحلل السياسي. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي ظفيري مساء غد الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. من مضيق هرمز حيث يخيم الجمود، إلا من تصريح إيراني عن اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة الملاحة البحرية، إلى لبنان حيث ترتفع من جديد وتيرة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، تبدو المنطقة أمام مشهد موغل في التعقيد، تتداخل فيه الحسابات السياسية مع رسائل الضغط السياسي، وتتشابك فيه الجبهات إلى حد يصعب معه فصل التطورات عن إحدى ساحاته عن بقية الساحات. ففي مقابل قراءة ترى في التصعيد الإسرائيلي في لبنان محاولة لخلط الأوراق وإعادة المنطقة إلى أجواء الحرب من جديد عبر رفع الكلفة البشرية وسط المدنيين، سارع نتنياهو إلى ما يشبه التنصل من ذلك التصعيد، نافيا أي علم لتل أبيب بوجود مدنيين في مكان القصف، بل ومتهما حزب الله بتعمد وضع مدنيين في المقر الذي قال إن الحزب كان يعلم أن إسرائيل ستقصفه ردا على هجومه على جنودها. إيران التي تضعها قراءات أخرى في خانة المستفيد من أي تصعيد قد يكسر جمود الخنق الاقتصادي الذي تفرضه عليها واشنطن، نقل عن رئيس برلمانها أنه على تواصل مع المقاتلين اللبنانيين في خطوط المواجهة. أما الولايات المتحدة التي تبدو وكأنها قد وضعت الأمور في مسار الدفع الذاتي ثم ذهبت إلى عطلة نهاية الأسبوع،

0: فقد زاد صمتها في الساعات الأخيرة من حالة الغموض التي ترسم طيفا من التوقعات يمتد من احتمالات انفراجة لا يلوح في الأفق أي مؤشر لقربها، حتى احتمالات عودة الأحداث إلى نقطة البداية حيث لا حديث إلا للسلاح. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الجزيرة للدراسات العليا. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. والكاتب الصحفي علي الأمين. والدكتور طارق عبود، الأكاديمي والباحث السياسي. أجدد الترحيب بضيوفي الكرام. لست أدري إن كنا نتفق أو لا نتفق في مؤشر لبنان كمؤشر مهم في الساعات الأخيرة، إلى أين تتجه الأمور أو الحسابات في لبنان ارتباطا بما يجري في الإقليم؟
1: لبنان عبد القادر هو أحد أهم الجبهات التي فتحتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وكانت هذه الجبهة مرتبطة بمسارين أساسيين. المسار الأول هو إتمام أو على الأقل إضافة نوع من الإنجاز لإسرائيل فيما يتعلق بتصفية حساباتها مع حزب الله، لكن الأهم كانت الرسالة لإيران بأن سنقطع ذراع إيران كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم سنذهب إلى الرأس، وكان يقصد بذلك إيران. الأهمية ما يجري في لبنان باعتقادي هو أنه يرسل
0: التطور الأخير
1: هو أنه عمليا يأتي بالقصة من جديد، إلى أن ما يحصل في لبنان له علاقة بإيران بشكل أساسي. والآن في ظل حالة الجمود المتعلقة بالمضيق وحالة الصمت المطبق وحالة عدم تقدم، الآن تأتي إسرائيل لتقول أنه ماذا استفعل إيران في ظل هذه اللحظة. إيران لديها قيادة عسكرية جديدة اكتملت أركانها، إيران كانت قد شنت عمل عسكري شبيه بهذا وبادرت له بعد أن هددت إذا تم قصف الضاحية الجنوبية سنقصف، وقصفت ذلك في أوائل يونيو 2026 في 30 صاروخا ثم توقفت لوحدها. وكأن إسرائيل تتحرش عسكريا بإيران هذه المرة لتقول هل بإمكانكم أن تفعلوا شيئا مع هذا الأمر، وكأني بالأمر الحقيقة مع أنه يتعلق بجنوب لبنان ويتعلق ربما بحزب الله، لكن العين على إيران وكيف ستتفاعل مع المشهد أخذا بعين الاعتبار حالة الجمود الموجودة في الإقليم.
0: من يتفق من يختلف سيد علي؟
2: يعني يجب أن ننتبه أولا إلى أنه إسرائيل لم تتوقف أصلا عن الاعتداءات في لبنان، يعني بقي التوتر، العمليات، الاغتيالات، استهداف قرى، استهداف بلدات خارج المنطقة الأمنية مستمر، وحتى عنوان تلة علي الطاهر نذكر جميعا أنه خلال كل الفترة الحديث عن احتمال دخول إسرائيل إلى علي الطاهر، وهي تلة تفتح الباب على مواقع استراتيجية أخرى كإقليم التفاح والريحان. هذا الأمر مطروح، لم يكن يعني هناك استبعاد لأن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ما في هذه المنطقة، ولذلك الأمر مطروح حتى الآن. حتى الذريعة الإسرائيلية أمس كانت ممكن تكون صحيحة أو غير صحيحة، بس على الأقل أن هناك استهدافا لعناصر أو لجنود لها في هذه المنطقة، وبالتالي ردت باستهداف بلدة أنصار ودير الزهراني. من هذا المنطلق إسرائيل أصلا تتحين الفرصة لعمل عسكري في لبنان وتحديدا في هذه المنطقة. ليش عم بقول هذه المنطقة؟ هي المنطقة علي الطاهر امتدادا أيضا لأنها تفتح الباب على منطقة إقليم التفاح وجبل الريحان واللي هي متصلة بالبقاع، هذه منطقة استراتيجية، وحتى الآن إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة غامضة نسبيا، فيها سلاح نوعي أو ليس فيها سلاح. لذلك إسرائيل حذرة إلى حد ما من دخول بمعركة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. لذلك كل الاستعدادات الإسرائيلية سواء من عملية القصف سواء استخدام الغاز أو حتى الروبول اللي استخدموه في بعض المفاصل هي لمحاولة تفادي الدخول في معركة يمكن أن تؤدي إلى خسائر قد تنقلب على نتنياهو.

0: أو في الداخل.
1: هل هي تتحين أم تتفادى؟
0: أنا رأيي أنه تتحين الفرصة لسبب أنه هذان الموقعان بالنسبة لإسرائيل استراتيجيان، يعني ممكن إسرائيل أن تأخذ هذه المنطقة تخوض معركة وتأخذ ولا يعود يعنيها المناطق الأخرى في منطقة، لأنه هذه المناطق أولا في كلام أنه ممكن يكون فيها أسلحة دقيقة، تحديدا منطقة جبل صافي والريحان، هذه منطقة أساسا قاعدة عسكرية منذ الجبل صافي أو منطقة إقليم التفاح، هي من الأساس من 86 هي بيد حزب الله، لم تتغير، لم تأتي أي سلطة عليها، ولم تكن حتى حركة أمل المسيطرة، فلذلك هي منطقة جغرافيا فارغة، منطقة وديان وجبال وغامضة بالنسبة للإسرائيليين على الأقل بما يتصل فيها شو موجود فيها من سلاح، ومنطقة طيب. واسعة نسبيا، وأعتقد العين الإسرائيلية على هذه المنطقة.
1: سيد طارق،
2: أولا بالشكل العام إسرائيل تعتبر اليوم أنه الجبهة اللبنانية هي أحد الجبهات التي تعمل فيها براحتها، بمعنى أن هناك تغطية شرعية من الدولة اللبنانية عبر اتفاق الإطار. ما تفعله إسرائيل اليوم هي تدمير، بحسب سرديتها تدمير منشآت لحزب الله، هي حماية المستوطنات الشمالية كما قال نتنياهو قبل قليل، هي الدفاع عن نفسها في كل هذا المشهد. الدولة اللبنانية أيضا من خلال صمتها وعدم إدانتها، حتى لو كانت هذه الإدانات لزوم ما لا يلزم، يعني نحن نرى وزير الخارجية غائبا عن السمع، إضافة إلى تكبيل السلطة اللبنانية نفسها من خلال البند 13 الذي منع اللبنانيين من مقاضاة إسرائيل حتى تقديم شكوى لمجلس الأمن. لذلك إسرائيل تأخذ راحتها اليوم في هذه الاعتداءات، ويعني يخرج نتنياهو على الإعلام أو مكتب نتنياهو ليبرر المجازر اليوم. طيب. مجزرة في 11 شهيد مدنيين، هل هؤلاء كانوا بنية تحتية عسكرية؟ هذا ما قاله الرئيس نواف سلام مشكورا يعني، واعترض على هذا الموضوع. ولكن أستاذ عبد القادر، ماذا نريد أن نفعل؟ ماذا تريد السلطة أن تفعل في من خلال هذا السياق الإجرامي الذي تستمر فيه إسرائيل؟ يعني أعطي مثال، في تقرير الجزيرة بتقول في 37 ألف وحدة سكنية دمرت في خلال الحرب، هناك اليوم 100 ألف وحدة سكنية دمرت بعد توقيع اتفاق الإطار. إذن نحن
0: صعب. لا
2: إذن نحن
1: طبعا ألف. لا هو لا. ربما سيد علي أمين وكذلك الدكتور طارق،
2: أنا بس خليني أختم
1: سأعطيك المجال، لكن فقط ربما ما يعنينا ويعد سنة الأساتذة في طرق هذا الموضوع هو ارتباط ما يجري في لبنان، هذا السلوك الإسرائيلي وربطه بما يجري في المنطقة بشكل أساسي. هل سيبنى على ما جرى في الساعات الماضية بالحسابات الإسرائيلية وبالتالي يخلط جميع الأوراق الباقية، أم موضوع كما قال السيد علي الأمين جزء يعني في إطار المتداول أما كان يجري في الأيام الماضية؟ باختصار حتى أذهب لبقية
2: الزملاء، هو جزء من إدارة التصعيد إذا صح التعبير. لا يعني لن يؤدي هذا الموضوع إلى توسيع الحرب، لأن هناك يعني محاذير على هذا المستوى، في هناك محظور أمريكي وهناك أيضا محظور إيراني على هذا المستوى. توسيع الحرب بالشكل أو الصورة التي كانت عليها قبل وقف إطلاق النار اليوم هو ممنوع من عدة أطراف، إضافة إلى أن يعني احتلال مناطق جديدة سيؤدي أيضا إلى رد المقاومة وقصف المستوطنات الشمالية، هدم سردية نتنياهو بأنني أنا جلبت الأمن للمستوطنات، ويعني دفع الإسرائيلي كلفة بشرية أيضا لا تفيد اليوم، ونحن على أبواب انتخابات في 27 تشرين أول في إسرائيل.
1: بإشارتك، وهنا سؤالي الدكتور إبراهيم فريحات، بإشارتك للبعد الأمريكي، الرئيس أردوغان في تصريحات للجزيرة قال تحدثت مع الرئيس الأمريكي عما قد يؤدي إلى وقف الحرب والقتال في لبنان، وبالتالي ماذا عن ارتباط هذه التطورات بهذه الحسابات على هذه المستويات؟
3: أعتقد أننا بدأنا نرى ثمار الاتفاقية مكة للدفاع المشترك، بأنه بتصريحات تصدر من أردوغان بهذه الصراحة في قضية أننا قلقون عما يحدث في لبنان، وهذا يعني
1: وتحدث أيضا عن غزة
3: وهذا يعني، وطبعا المقابلة مع أردوغان التي ستقوم بها الجزيرة غدا باعتقادي ستخبرنا الكثير، ولكن ما تسرب حتى هذه اللحظة هي تشير إلى أن تركيا تطلع بدور إقليمي، في عندما تتحدث عن غزة وعندما تتحدث عن لبنان، يعني من ضمن الاتفاقية الدفاع المشترك، وأشار لذلك بصراحة. وطبعا يعني الوجود الدور التركي هو عامل مؤثر حتى الآن. منذ 7 أكتوبر الدور التركي كان لحد معين، لا أريد أن أقول محيدا، ولكن لم يكن يعمل بالطاقة الموجودة لدى الدور التركي في هذه المعادلة. والآن بوجود بهذا الإطار الأمني الذي يعني وجد بإمكان التحرك من خلاله، يعني أضيف للدور

0: في ضمن معادلة أمنية جديدة في
1: دكتور صدقيان؟
2: إيرانيا في هذا الموضوع، إيرانيا كان هناك تصريح مهم لرئيس البرلمان الإيراني
1: قاليباف، ذكرناه في المقدمة،
2: محمد باقر قاليباف، وهو الآن كبير المفاوضين، عندما قال بأن لديه اتصالات، أو المؤسسة الحرس الثوري تحديدا لديها اتصالات مع حزب الله ومع المقاومين ومع المقاومين الذين في الجبهة الأمامية من المواجهة مع الكيان الإسرائيلي. وبالتالي هذا التصريح في مثل هذا الوقت يشير إلى أن هناك ارتباط. ربما محمد باقر قاليباف أراد أن يرسل رسالة للولايات المتحدة بأننا لازلنا في هذا المكان، لازلنا نؤكد على إنهاء الحرب في كل المنطقة، وحتى استهداف اليوم قائد من قوات قوة الرضوان هو يدل على أن إسرائيل ربما تحس بأن حزب الله يريد إعادة أو نجح في إعادة تنظيم قواته من أجل مواجهة الكيان الإسرائيلي والقوات الاحتلال. وبالتالي أنا أعتقد بأن تصريح قاليباف هو يرتبط أيضا بكل الوضع في الشرق الأوسط وبمضيق هرمز والمفاوضات، خصوصا أن هناك بعض المعلومات تشير، غير مؤكدة لحد الآن، تشير إلى أن هناك ربما تستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن لحد الآن لا توجد هذه
1: مؤشرات. هذه مؤشرات من طهران؟
2: نعم، لكن لا توجد مؤشرات أكيدة، في هناك معلومات لا توجد شيء رسمي غير موجود، وهذه المعلومات هي تأتي على خلفية زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، ويبدو إلى يوم أمس هو كان في طهران أيضا، واستمر أكثر من 5 أيام في طهران، وبالتالي ربما تكون هناك مفاوضات، خصوصا وتزامن كل هذه المعلومات تزامنت مع إعلان طهران عن أن الاتفاق بين طهران وبين مسقط قد انتهى تقريبا. وننتظر، هو وعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وعد بالإعلان عن البيان المشترك، لكنه قال بأن طيب. هذا البيان
1: أنا أريد أن أسمع رأي السفير جوي هولت ما يتعلق بالحسابات قريبا. وعدنا المقاطعة السفير جوي هولت ما يتعلق بالحسابات الأمريكية بما يجري في لبنان من تطورات، بغض النظر عن الرواية التي يقولها الجانب الإسرائيلي كيف تم استهداف هذه المجموعة وما كان فيها من مدنيين، وأيضا أضيف له ما ذكره الرئيس أردوغان بأنه اتصل بالرئيس ترامب من أجل وقف القتال والحرب في لبنان. كيف تتابع واشنطن ما يجري إذا ما وسعنا دائرة المتابعة على المستوى ليس فقط لبنان ولكن الحسابات في المنطقة بأكملها؟
3: لقد تفاجأت حين سمعت صحفيا لبنانيا يسأل السفير الأمريكي منذ يومين في بيروت ما هو موقفك من قصف إسرائيل لتلت علي طاهر، قال لا أعرف، ربما أنت تعرف أكثر مني، إما كان ساخرا أو أنه كان يقول الحقيقة، أنه فعلا لا يعرف كيف سيتفاعل رئيسه مع هكذا تطور، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع ما ستكون عليه سياسة ترامب. قال نتنياهو لا تدمر مبنى بأسره لتقتل شخصا واحدا، ولكن إذا قتل 13 شخصا من فيهم أفراد أسرة واحدة فهذا يتناقض مع ما طلبه منه ترامب ومنعه من القيام به. لم نسمع شيئا من واشنطن حتى الآن، ولا مؤشر إلى أن ترامب يواجه أي مشكلة مع ما حصل، ومن الصعب توقع ذلك، ولكن واضح أن هذه الفترة ستكون خطيرة، ليس فقط شهر أكتوبر ولكن من الآن وحتى الانتخابات، لأن المسألة تنحصر بنتنياهو الذي يريد أن يظهر قوته بملاحقة حزب الله، فحزب الله أيضا لا شك في أنه سوف يحاول أن يستفزه ليطلق عمليات كبيرة، لأنه إذا فعل يدخل في مواجهة مع ترامب ومع أطراف أخرى، وإن امتنع عن هكذا هجوم كبير يبدو ضعيفا أمام ناخبيه، وبالتالي موقفه صعب. أما بالنسبة للرئيس التركي أردوغان، اتفاقية مكة لا علاقة لها بإسرائيل، هي لها علاقة بإيران. إسرائيل لن تقوم بالاعتداء على تركيا لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي، ولا ستعتدي على باكستان النووية، ولا على المملكة العربية السعودية التي تريد أن تطبع العلاقة الدبلوماسية معها أكثر من غيرها.

0: فيها.
1: وهذه الدول تدرك ذلك، وبالتالي هذه اتفاقية مكة لا علاقة لها بإسرائيل بل بإيران. ويحدوني أمل بأن تؤسس كما نحن بحاجة إلى أن نؤسس لنجاح المفاوضات، لأنها حتى الآن قد فشلت، وكلما فشلت تبدأ إيران بقصف الجهات الوسيطة، ربما الآن سيزيد الأمر صعوبة عليها. أنا آمل أن تحصل مفاوضات في القنوات الخلفية غير المعروفة. أنا سمعت بعض الشائعات بأن الرئيس ترامب كان في كامب ديفيد وكان يلتقي عددا من الأشخاص من طاقمه،
2: ولكن هذا بخلاف ما ذكره نتنياهو علانية بأنه ذاهب بعد الانتهاء من إيران إلى السعودية والباكستان وتركيا، فهذا مخالف لما تفضلت فيه سيد جو، لأنه إسرائيل لم تخفي نيتها بالانقضاض على هذه الثلاث دول بعد هذا تصريحات نتنياهو وموجودة بالفضاء العام، ليس تحليل من عنا. والسبب الرئيسي لتدخل الباكستان لأنها تعلم عند الانتهاء من إيران ستكون قنبلتها النووية هي التي ستكون على الملف، ولذلك الباكستان تتصرف من هذا المنطق. والتحرك التركي أيضا سيد جو، هذا ما قاله نتنياهو مش أنا،
3: لنستمع له.
2: أنا ليست بتحليل، معلومة موجودة. طيب
4: أكثر من مرة.
3: نسمع السفير جويوت.
0: تركيا عضو في حلف شمال أطلسي. أي دولة تقوم بالاعتداء على تركيا ترد عليها كل الدول الأعضاء في الحلف.
2: بالضرورة سيد جو أن نرى طائرات إسرائيلية تقصف أنقرة، ليس لا هكذا تدار الصراعات. يعني استهداف تركيا وقطع دورها في المنطقة ومحاصرتها ودون بالضرورة يعني قصف الرياض او بأنقرة ولا
5: بالنسبة
3: للجملة الصغيرة من الاستاذ علي،
5: خلينا نقول انه في بعد اخر، لنترك الحلف الثلاثي جانبا لنقول انه تركيا في الفترة الأخيرة كان ملاحظ رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة في زيارتين الى تركيا، وكان البحث ايضا من ضمن النقاط التي جرى البحث فيها هو مسألة الدور، كيف يمكن أن تساعد تركيا في لبنان سواء بما يتعلق بحزب الله أو حتى في النقاش اللي صار حول إمكانية تدخل الجيش السوري، وأكيد الموقف اللبناني هو ضد التدخل. طيب. أنا أعتقد أنه تركيا بالمطلق لها مسار انطلاقا من نفوذها في سوريا، أيضا في نفوذ في لبنان مرشح بتقبل لبناني إلى حد ما.
3: نسمع دكتور محجوب.
6: إسرائيل تريد تحويل تركيا إلى عبء على الأقليم، عبء اقتصادي وعبء أمني وعبء سياسي. بعبارة أخرى الآن الناس تلجأ إلى الأطراف الأقليم تلجأ إلى تركيا لتستفيد منه. أعطيك مثالين، هناك تقارير أمنية إسرائيلية حول رئيس الوزراء هاكان فيدان بصفته رجل الإصلاح الأمني، وحديث عن يعني قيل أنه لا يخرج ولا يتحرك بعد تصريحات بعد تلك التقارير، خرج فيدان في أكثر من حتى يشرب قهوة ويلتقط صور وكأنها رسالة لإسرائيل. هذا معناه ما تسعى له إسرائيل ليس حربا كما تفضل أخ إبراهيم، هي تريد تفريغ تركيا من مصادر قدرتها. وهنا أتحدث ربما عن هجمات سيبرانية، عمليات استخبارية، استهداف شخصيات سياسية، عمليات اقتصادية، تريد تفريغ تركيا من عناصر قدرتها.
2: اعتقادي هذا ما رسم المعادله الامريكيه.
3: انا عندي تساؤل دكتور ابراهيم، انا عندي تساؤل، اذا ما تابعنا وشاهدنا الوضع ميدانيا وضع معقد بل ويزداد تعقيدا، اذا ما بنيت هذا التقييم للوضع الميداني على ما قاله الدكتور صدقيان قبل قليل، هناك مؤشرات قد تبدو ايجابيه فيما يتعلق بالتفاوض، وأضفت لهذه المؤشرات الإيجابية ما استمعنا له في الساعات الماضية من الجانب الإيراني عن قرب التوصل مع الجانب العماني إلى خارطة لهذا المسار البحري، وقال بأنه سيكون قريب وأن هناك بعض العقد. ما الذي يجعل الجانب الإيراني يخرج في الساعات الماضية ويعطي هذه الإيجابية فيما يتعلق بملف التفاوض مع الجانب الباكستاني، الجانب العماني؟ هل له قراءة معينة هذه اللغة الإيجابية من قبل الجانب الإيراني؟ هل لها تفسير؟ دكتور لقاء؟
7: عمان لم تتحدث، الحديث كان من إيران، والمتحدث تحدث فقط عن وجود اتفاق على الخطوط الملاحة، لكن هناك خلاف نقاش حول البيان المشترك. إذا كان هناك اتفاق فما هو أصل الخلاف حول البيان؟ البيان يفترض أن يعبر عن مضمون الاتفاق، وظني أن الأمر أكبر من مجرد خلاف حول مضمون البيان اللي هو صياغة. الأمر تأخر أكثر من اللازم، وكان يجب أن يعلن من الأسبوع الماضي كما نعرف، وقد يتأخر أكثر، لا ندري إن كان سيعلن أصلا أم لا. وحقيقة الأمريكان علنا والعمانيين علنا والإيرانيين علنا من قبل ولم يتحقق، لذلك ليس بالضرورة أن يكون هذا الإعلان يعبر عن واقع الحال، ليس بالضرورة، قد يكون جزء من الإعلانات السابقة، امتداد الإعلانات السابقة المتفائلة التي لم تتحقق. فبالتالي هو،
3: هل هو إعلان من أجل الإعلان فقط؟
7: لا، هو فعلا هم اتفقوا ربما على بعض الأشياء، ولا ننسى
3: هذا الكلام نسمعه تقريبا قبل أسبوع، هذه المؤشرات الإيجابية.
7: لا تنسى سياق الحديث، يعني إحنا هذا الكلام مجتزأ، قد يكون هناك سؤال من صحفي وورد هذا الكلام ضمن السياق، قد يكون سياق ما بعده وما بعد وقبله يعبر عن شيء آخر، يعني فهمه مختلف عما نفهم الآن من اجتزاء الكلام بهذه الطريقة. لذلك لا يبدو أن هناك اتفاق قريب، يعني ربما اليوم أو غدا أو بعد غد. الأمر يحتاج إلى موقف سياسي، وقضية فنية، يعني القضية بعمان، قضية المضيق ليست قضية فنية، خطوط ملاح وما خطوط ملاح، قضية قرار سياسي، هل إيران توافق على أن يكون المضيق دولي بمعنى فيه خط دولي لمرور الناقلات بدون سيادة إيرانية كما طالبت أكثر من مرة؟ نائب وزير الخارجية عدة مرات قال أي اتفاق لا يتضمن السيادة الإيرانية ما نقبل به، السيادة الإيرانية على المضيق وليس على المياه الإقليمية. فلذلك أظن أنه عمان إذا وافقت على سيادة إيرانية هي يكون فرطت، وأنا يعني أبرئ العمانيين، الأخوة العمانيين من هذا، من هذا الخطأ التاريخي، مستحيل يوافقون. اترك أمريكا، لكن أتكلم باسم دول الخليج، لن يوافقوا، لأنه لماذا يوافقوا أصلا؟ هو مو مجبرين، هم ليسوا في حال الصراع مع إيران، خليكم اعملوا ما شئتم أنتوا أمريكا جازوا، لكن ما نحن نوقع لكم نعطيكم شرعية المضيق ليش؟ لذلك لن يحصل هذا.
3: طيب،
7: والقرار السياسي لن يتخذ. بس اسمح لي أنا أتكلم فقط على ما
3: دار من النقاش. تفضل. دار
7: أولا العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم هو جزء من، يعني لن يصبح سلسلة، لن يكون بداية سلسلة، ضربه وخلص الموضوع. إذا ضرب حزب الله مرة ثانية يضربون مرة ثانية وهكذا، ولن يؤدي إلى امتدادات إذن إيرانية.
3: إذن الأمور محسوبة للطرفين.
7: بالضبط محسوبة، ولو حزب الله يريد حرب كان بعث المقاومين، ضرب الطائرات مالته هذه الصغيرة اللي المؤذية المؤثرة على الإسرائيليين وقتل عدد كبير.
3: حتى مع ما يقال بأنه ربما من مصلحة الجانب الإيراني وهو يقع تحت وطأة هذا الضغط الاقتصادي أن يرفع من منسوب التوتر.
7: ليس الآن، هو الإيرانيين عندهم حساباتهم، قد يكون في مرحلة ما، أنت من يشوف حزب الله يبدي يستخدم الطائرات المسيرة اللي بيها هذه الألياف الضوئية ويقتل إسرائيليين، قل خلاص إيران قررت استئناف الحرب بحجة لبنان. لكن طالما المسألة جرح وما جرح ومسائل بسيطة، يعني مسيطر عليها، تحت السيطرة، هو مجرد رسائل نحن موجودين، لكن هي لا تعني استئناف حرب أبدا، ليس من مصلحة إيران على الأقل لا تريد هذا الآن على الأقل، لكن ربما تعمل في المستقبل، ما أدري إمتى، لكن حينما تجد أن هناك ضرورة لإشعال حرب جديدة مع أمريكا طبعا وإسرائيل حينها، لكن هي غير مستعدة حتى اللحظة. يجب أن تستعد كل مناطق الامتدادات الإيرانية في اليمن، اليمن ده هي أرض المعركة اليوم، في مواجهات في اليمن قوية وفي العراق وفي لبنان، هاي تتهيئ وبعدين تفتح المعركة. بس أنا أفتح معركة قبل ما تبدأ، قبل ما هيئ الأرضية، أعتقد ليس الآن.
3: دكتور مهند أسمعك.
4: طيب أبدأ من حيث انتهى الدكتور.
3: دكتور لقاء،
4: بالنسبة لما يحدث في لبنان وأيضا ما ذكره الدكتور وما نعرفه ما يحدث في اليمن، الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية هو إنهاء النفوذ الإيراني في محيطها. إيران لديها أذرع في المنطقة، لديها حلفاء كما تسميهم، وما يحدث في لبنان هو جزء من رفع تكلفة وجود حزب الله كفاعل مسلح. إيران بالمقابل كما ذكر الدكتور صدقيان أنها يصرح قاليباف ويصرح قادة الحرس الثوري أن لدينا تواصل مباشر مع من يقاتل على الخط الأول، ولدينا تواصل مباشر مع اليمن، ولدينا تواصل مباشر مع العراق والآخر، يحاولون أن يعطوا صورة أنهم ما زالوا مسيطرين على هذا المحور. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يرفعان التكلفة ويأخذان سوريا التي كسرت فيها إيران كنموذج بهذا الاتجاه. إما بالنسبة للإشارات التي سألت عنها عبد القادر في موضوع لماذا تخرج هذه الإشارات الإيجابية من إيران، إيران استراتيجيتها الحالية مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية هي المماطلة بهدف الاستنزاف. تعتقد القيادة الإيرانية العسكرية أن كلما مر الوقت هو في صالح إيران، وهنالك ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب امتداد الصراع. هذه
3: أيضا تعاني اقتصاديا
4: طبعا، ولهذا إيران ليست في موقف، يعني الحرب ليست في صالح إيران، يعني التصعيد الآن ليس في صالح إيران، ولهذا تجدها مع عمان لن يفتح المضيق ولن يعلن هذا الاتفاق الذي تقول عنه. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق إذا لم يفتح هرمز لن توافق عليه عمان. حتى إيران الآن تصرح تصريحات جديدة تحاول أن ترفع يعني الحرارة في المنطقة كما يقال، أو يعني تخلق مشاكل مع قطر مع دول أخرى، الآن فتحت ملف الطيارين وغيرها. إيران ليست في هذا الموقف حاليا، إيران موقفها تحاول أن تجد خطوط للتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. حسب المعلومات المتوفرة هنالك خطوط للتواصل الاستخباري. بالمناسبة هذا يعني ربما أنهي بهذا، يعني إذا دولتين عادة لا تريدان الحديث إلى بعضهما وهنالك صراع مسلح تتدخل أجهزة الاستخبارات، وهذا ما يحدث الآن. هنالك تواصل غير مباشر فيما بين المخابرات الإيرانية، مخابرات الحرس تحديدا، والولايات المتحدة الأمريكية.
3: هذه معلومات،
4: هذه معلومات نعم، يعني وهذه تسربت من الطرفين بالمناسبة. وحتى ترامب ذكر قال هنالك تواصل ما سماه سمي نيغوشيشنز مباشر، يعني شبه مفاوضات مع الجانب الإيراني. بالمناسبة يعني الموضوع هذا ليس سر،
3: أنا أريد أن أسمع رأي الدكتور.
4: تستخدم دبلوماسيتها لنقل البيان.
3: دكتور طارق، فيما يتعلق ب إذا ما فهمنا بأن ما جرى في لبنان واستهداف الذي جرى في لبنان واستهداف قيادي كما يقول الجانب الإسرائيلي في قوة الرضوان هو هدف إسرائيلي لخلط الأوراق، ما المتوقع من رد من قبل حزب الله لنفهم حسابات الطرفين في هذه المرحلة؟
8: أعتقد عبد القادر أنه حزب الله اليوم يمارس يعني استراتيجية أن التقدم نحو علي الطاهر هو خط أحمر، لذلك يعني قال الإسرائيليون أن هناك كان تقدما أمس وهناك إصابات عند الإسرائيلي. حزب الله لا يبادر بالهجوم لأنه ملتزم الآن بوقف إطلاق النار لأسباب امبارح حكيناها كمان، أنه عدم توازن القوى ورد غير متناسب على المدنيين كما حصل اليوم. يعني حتى لو أن حزب الله عمل عملية امبارح وذهب يعني وقتل جنود إسرائيليين لا يبرر ذلك أن يقتل الإسرائيليون مدنيين لبنانيين آمنين في بيوتهم. وهذا ما قاله دونالد ترامب، الرئيس دونالد ترامب، أنه نتنياهو فشل في هزيمة حزب الله لأنه إذا أراد أن يقتل مقاتلا فيهدم مبنى سكنيا على رؤوس يعني ساكنيه. لذلك أعتقد بأنه اليوم يعني حزب الله ينتقد الحكومة على مستوى التفاوض لأنها تذهب إلى المفاوضات وتقدم كل شيء الإسرائيلي والأمريكي.
3: إذا لا ترجح بأن حزب الله سيدفع باتجاه التصعيد أو الرد على هذه العملية الإسرائيلية؟
8: لا، هي ليست يعني أعتقد بأنه استراتيجية حزب الله اليوم هي التهدئة، ليس لمصلحته التصعيد اليوم لكي نكون واقعيين، لأن الإسرائيلي ينتقد بشكل كبير جدا وقد يلجأ إلى أيضا تهجير يعني الجنوبيين مرة أخرى في المرحلة المقبلة إذا كان استاتيكو أو المراوحة هي الحاكم اليوم في المنطقة، لأن أي توسيع للحرب قد يدخل إيران أيضا مرة جديدة في هذه الحرب، يعني كما حصل في تهديد الضاحية الأخير. بس بدي بس أحكي كلمتين عن موضوع الأتراك أيضا. بالمعلومات أن الرئيس عون عندما ذهب إلى تركيا والتقى الرئيس أردوغان نقل اقتراحا بأن تنقل الصواريخ الثقيلة لحزب الله إلى إيران مقابل انسحاب حقيقي إسرائيلي، لأن الجميع يعرف والرئيس عون في مقدمتهم أن هذا المسار التفاوضي لن يؤدي إلى نتيجة، لذلك على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل بطريقة موضوعية ومنهجية، وإيران لها دور أساسي.
7: من طرح
8: والسعودية
7: من طرح المقترح؟ أردوغان ولا الرئيس عون؟
8: لا الرئيس عون، والرئيس بري قال أنه هناك يعني ثلاثي أيضا، أنه إيران والسعودية وقطر كمان والولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد بأنه تحريك المياه الراكدة اليوم في المفاوضات لن يتم إلا بإدخال أيضا محدد كبير وأساسي في المنطقة، هو يعني العامل التركي.
3: تركي.
8: لكم كرمال هيك قال الرئيس أردوغان أنه أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي ويبدأ من حلب ومن دمشق ومن ثم من بيروت. هذا رد على التغول الإسرائيلي في المنطقة. أعتقد طيب بأنه بس بالطلقة بس
3: أسمع دكتور صدقيان أولا طلب الكلمة ثم دكتور إبراهيم ثم
8: لأنه يمينة. أعتقد بأنه هذه المراوحة اليوم في المفاوضات، الاتكال على الأمريكا لن يؤدي إلى نتيجة. هناك يعني ضرورة لدخول عوامل أيضا كبيرة على مستوى الإقليم، إن كانت تركيا أو السعودية أو قطر، لكي ندفع المفاوضات إلى الأمام، لأن لبنان اليوم مستفرد على الطاولة.
3: دكتور صدقيان طلبت الكلمة.
9: أحب أذكر على لبنان وموقف إيران من حزب الله في هذه الظروف، وبعدين أتحدث عن الاتفاق الإيراني العماني. هناك قرار في إيران أن لا تتدخل إيران بأي شكل من الأشكال في الوضع لحزب الله والوضع السياسي العسكري تحديدا في جنوب لبنان، وبالتالي ما يتخذه حزب الله من مواقف تخص المواجهة العسكرية في جنوب لبنان، هذه تخص القرار يخص حزب الله هو الذي يتخذ هذا القرار، لأنه لا تريد إيران أن تأخذ هذا الأمر. السؤال لماذا؟
3: إذا ما المضمون في هذا الاتصال الذي كان بين رئيس البرلمان الإيراني وبين حزب الله؟
9: وما مغزى التصريح لمحمد باقر قاليباف؟
3: هذا ما قصته؟
9: نعم، هذا هو الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل أن لا يعني يسيروا قدما أكثر من ذلك، وإلا إيران موجودة. طيب. لكن بشكل عام القرار الداخلي اللبناني هو بيد حزب الله
3: الاتفاق العماني الإيراني،
9: وعمان يعني بيد نبيه يعني بري.
7: كل واحد يستطيع أن يشيل التليفون ويكلم المقاتلين بالجبهات الأمامية لحزب الله لو بس هذا محصور الإيرانيين الحق.
9: لا هذه الصداقات اللي موجودة بين القادة حزب الله وبين إيران لا زالت هذه. أما القرار لمن؟ القرار ليس في طهران، القرار لحزب الله هو الذي
5: يعني
9: هو
5: الذي يتخذ القرار بعلي الطاهر بهذه القاعدة، يعني وصار معروف لدى الأوساط الرسمية اللبنانية أنه هناك إيرانيين موجودين في هذه القاعدة. أما حتى للعودة إلى إطلاق الصواريخ الستة هي كانت واضحة لا مبرر لها إلا أن تكون
9: بدأ أتحدث عن الوجود إيراني موجود أو لا. القرار
5: وبعد اغتيال
9: القرار ليس طهران تتخذ في القرار حسن في لبنان الله،
5: ما عاد في هاشم صفيدي،
9: القرار بحزب الله.
3: أليس مع التنقض في كلامك دكتور صدقيان إشارة إلى عدم التدخل ووجود إيراني؟
9: الوجود الإيراني موجود في العراق، موجود في لبنان، هذا الوجود الإيراني هو داعم، لكن القرار المهم، القرار ليس بيد هؤلاء الإيرانيين الموجودين في لبنان، القرار يعني بيد حزب الله
5: يعني
9: هو الذي يتخذ القرار.
5: مثال بسيط
9: بناء على الوضع العام.
5: مثال بسيط بس بدي أقول مثال بسيط على كلمة الشيخ نعيم قاسم أمس، وأنا قلت أنه كأنه غايب عن الوعي، وقع بخطيئة بخطابه أمس لما تحدث عن مفكر يهودي يائير كذا يكتب في يديعوت أحرنوت، وماذا قال في هذه المقالة اللي نزلت في يديعوت أحرنوت والتي هي كلها مديح أو بمعنى مديح إسرائيلي بالوفد المفاوض اللبناني باعتباره وفدا يؤيد إسرائيل. شوف أمين عام حزب الله أمين عام حزب الله أمين عام حزب الله بيطلع بيقول هذه الوثيقة تبين بس لا
8: السفير الإسرائيلي
3: يكمل الفكرة وأنا ما أسمع لك دكتور طارق
8: السفير الإسرائيلي قال عن
3: يكمل بدوش
5: يسمع
3: الجموش يكمل الفكرة وأنا ما أسمع لك.
5: أنا اللي عم بقوله أنه طلعت هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة، لا في مفكر يهودي اسمه يائير الأنسي ولا مقالي نازل بيد يعود أحرار
8: يحلقيل
5: هذا يكشف ماذا
8: السفير
5: يكشف
8: الإسرائيلي
5: يكشف
8: السفير
5: أنه جماعة
8: الإسرائيلي
5: مش موجودين
8: عن هذه المفاوضات. المضمون اللي عم بيقول عنه الأستاذ علي شو بدي هلا
7: بالهارتس
5: اصلا كمان
8: هذا موجود وموثق انه السفير الاسرائيلي بواشنطن حكي عن المفاوض اللبناني
5: انه
8: كان المفاوض اللبناني كانت لبوه يعني المفاوض اللبناني ذهب ليوقع على الورقه يعني لم يدخل يعني حتى الوفد العسكري يعني خرج من القاعة.
3: طيب دكتور إبراهيم
7: قد
3: هو فقط أعذرنا ألم تكمل المسألة يتعلق بالاتفاق
9: ما كان له علاقة بالكلام اللي
3: طيب يعني الاتفاق العماني الإيراني ذكرته قبل قليل.
9: نعم الاتفاق العماني الإيراني هذا الاتفاق إيران وعمان لحد الآن هناك اتفاق كامل بين الجانبين فيما يخص بنود التي توصل إليها الجانبان. هذا منتهين من عنده وهذه معلومات وليس تحليل بين عمان وبين بين إيران. المشكلة هو أن وجود واشنطن على الخط لأن عمان هي قالت بأنه يجب أن أحصل على رضا واشنطن لأن واشنطن موجودة في المفاوضات مع إيران وبالتالي لديها جهتين.
4: عمان تتخذ قراراتها حسب مصالحها العقدة أن إيران لا تريد فتح المضيق تريد أن توقع اتفاقا وفتح المضيق بالمستقبل وعمان ترفض هذا جملة وتفصيلة.
9: هذا احنا ما سمعناه من عمان
7: بس مو رضا يعني هذه رضا كلمة رضا
9: واشنطن الآن ليس من مصلحتها أن يكون هناك اتفاق أو تريد تغيير بعض النقاط الاتفاق الذي تمت بين طهران وبين مسقط لكن الإيرانيون لا زالوا يراهنون على هذا الاتفاق ويعتبرونه بأنه تحول من يعني يريدون المضيق أن يكون المرور في المضيق يتحول من المواجهة العسكرية أو في سياق المواجهة العسكرية الموجودة بين طهران وواشنطن إلى أن تكون قضايا تنظيمية إدارية فنية من أجل إذا ما تم فتح المضيق تكون الآلية
3: واضحة
9: موجودة على الطاولة.
10: خلينا نتحدث عن التغير المهم اللي أصاب ما أسميه البنية الوساطة وأبني على ما تفضل فيه الزملاء عن موضوع الوساطة مع إيران وعمان والولايات المتحدة وتحديدا أشير إلى ما ذكرته الأسوسييتد بريس اليوم بأنه ماركو روبيو تحدث مع اليونان ومع النمسا لإدخالهم في موضوع الوساطة مع إيران. لماذا النمسا ولماذا اليونان؟ النمسا هي مقر الوكالة الدورية للطاقة الذرية وهي رائدة على المستوى الدولي في موضوع المفاوضات النووية. فإذا لتخصيص اليونان النمسا في موضوع المفاوضات النووية والنووية واليونان هي رائدة في الشحن تجارة الشحن الدولية. وتتضرر من مضيق هرمز في إغلاق مضيق هرمز في موضوع اليونان والاثنين وزراء خارجية النمسا واليونان ثبت كمعلومة وليس تحليل تحدثوا مع عرقجي خلال اليومين الماضيين. هذا الآن نحن أصبحنا إزاء تغير في بنية الوساطة. هذا لا يجب أن نستنتج بأنه تم تغيير الوسطاء ولكن البناء على ما هو موجود بحيث عمان أصبحت يعني هي تتواصل مع إيران فمسؤولة بشكل أساسي عن التواصل مع إيران. قطر والباكستان عن الجانب السياسي. النمسا تتحدث في الملف النووي واليونان تتحدث في الملف التجاري. إذن
3: هل هو تنظيم لعملية الوساطة؟
10: هذا ما تقاوم محاولة هو تغيير في بنية الوساطة والبناء على ما هو موجود إنه كانت الوساطة تتم من خلال قطر والباكستان في السابق والعمان لحد معين ولكن الآن نرى محاولة جديدة. هلا ستنجح أم لا ستنجح هذه مسألة أخرى ولكن نرى أن الولايات المتحدة هي تبدأ في محاولة جديدة من أجل تغيير البنية الوساطة في هذا الصراع وثم تجزيء الملفات ليس لاستعاضتها ولكن لبناء تخصصات في مناطق مختلفة بمحاولة جديدة من قبل واشنطن.
9: لو سمحت
10: من عدمه هذا موضوع نناقشه.
7: إذا كانت
3: طبعا هو الدكتور مهند طلب الكلمة ولكن لا بأس.
7: مهند يا تفضل.
4: تفضل دكتور.
7: إذا كانت أمريكا قد طلبت من اليونان نعرف أنه وزيري اليونان ونمسا تحدثا مع عراقي لكن إذا كان هذا بطلب أمريكي وليس فقط يعني اليونان تحدثت على الأقل اليونان لأسباب تتعلق بالشحن البحري فمعناته أنه أمريكا لا تريد وساطة. أمريكا تريد تضيع وقت. أمريكا تريد مسار جديد يجعل الأمور تذهب إلى هذا المسار وتحتاج وقت طويل، يعني جيبك وديك واجتماعات مثل ما صار مع إسلام آباد، مسار جديد يتيه بالتفاصيل لكنه لا يؤدي إلى نتيجة، لأنه إيران لن تغير قناعاتها. يعني باكستان أقرب إلى إيران من اليونان، وقطر أقرب إلى إيران من النمسا، لكن مع ذلك الوساطة وصلت إلى طريق مسدود، لأنه هناك شروط لم يجري تحقيقها أو لم تتحقق سواء من أمريكا أو من إيران. يعني هناك جاب أو فجوة كبيرة بين الطرفين.
10: ولكن أيضا هناك مسألة التخصص، أنه اليونان متخصصة بشأن الدولة،
7: ما شحن
10: والنمسا لا أحد يفاوض في الملف النووي مثل النمسا.
7: إحنا ما وصلين الملف النووي بعد.
10: لا سيناريو
7: الملف النووي بعد بعيد بعيد أصلا. حتى موضوع المضيق، موضوع الشحن البحري، ممكن اليونان تعطي مقترحات، لكن بالنهاية في سياق المطالب الإيرانية بالسيادة، وهذا بحد ذاته مرفوض. لذلك هذا المسار إذا كان بتوصية أمريكية،
10: لا هو ماركو روبيو تحدث رسميا،
7: إذن هنا هنا إذن أمريكا فعلا تريد وضع مسار تغرق بالتفاصيل وتأخذ شهر شهرين إضافية، لأنها فعلا تريد الوصول إلى نوفمبر.
3: إذا كان هذا الهدف دكتور لقاء، هل تحتاج إلى هذا السيناريو؟
7: نعم تحتاج، لأنه في لحظة ما إذا ما إيران وصلت إلى مرحلة الاصطدام الكامل، يعني مثل الآن وقف إطلاق النار يوم الاثنين ينتهي، ماذا ستفعل أمريكا؟ تهاجم أم تنتظر؟ لازم تهاجم.
3: عرقش يقول أصلا من البداية لم يكن هناك لا وقف لإطلاق النار ولا غير ذلك، وبالتالي الحديث عن تمديد الفترة
7: تمام بالضبط. لكن هذا ليس الموقف الأمريكي، أمريكا تريد أن يكون وقف إطلاق النار مستند إلى وجود أرضية تفاوض حقيقية في شيء. حتى على الأقل ترامب يقول أنه أنا توقفت عن القصف لأن هناك البعض يحاول المفاوضات وإيران تريد التفاوض، أما أنه يصير وقف إطلاق النار بدون بالهواء كده بدون وجود شيء على الأرض، هذا سيجعل هو يبدو وكأنه أوقف الحرب بدون تحقيق أي شيء.
3: دكتور مهند،
4: الاستراتيجية الأمريكية واضحة. أنا تحدثت عن موضوع رفع التكلفة، وأعتقد ذكر الدكتور طارق أن الحزب الله، وكذلك لا أعتقد يختلف أحد أن حزب الله لا يريد الحرب الآن، وليس في موقف أنه قادر على أن يدخل في الحرب، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا إسرائيل هي في نفس الخندق تعتقدان أن رفع التكلفة في لبنان سوف يؤدي بالنهاية إلى إضعاف النفوذ الإيراني في لبنان. بالنسبة للإيرانيين، صراحة الإيرانيين يقرؤون المشهد بطريقة ذكية ودقيقة، يفهمون ما الذي يحدث، ولهذا تجدهم يراوغون يعني في بشكل مستمر، محاولين أن يجدوا أرضية تناسبهم للتفاوض على البرنامج النووي، لأن الهرمز في الآخر يعني هذا ممر دولي سوف يفتح، حتى لو عمان الآن يعني تحاول أن تقف وتعرقل الموضوع بالنسبة للإيراني، الإيراني يريدون سيادة على هرمز، ولن يحدث ذلك. بالمناسبة العمانيين حتى بعيدا عن الموقف الخليجي لن يعطوا الإيرانيين ما يريدون، هم يريدون المضيق أن يفتح. إذا كانت إيران تريد أن تفرض رسوم هنا وهناك فنية اختيارية، فعمان لا تعارض ذلك، ولا أعتقد دول المنطقة تعارض، لكن الإيرانيين يقرؤون المشهد، يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل استراتيجيتهم تجاه إيران تعمل بشكل جيد، وأنها تحقق أهدافها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة ما زالت تمسك العصا، هي قادرة على أن تهاجم إيران، وإيران غير قادرة على أن ترد بالمثل، لا تمتلك القدرة العسكرية على ذلك، وكذلك لا أعتقد أن القيادة السياسية تريد أن تحل هذا الموضوع بالقوة العسكرية، ولهذا تحاول أن تجد أفضل أرضية منها تنطلق لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بمعية أيضا دول المنطقة. طيب، التي ترفع هي التكلفة على دول المنطقة اقتصاديا، تقول إذا حدثت الحرب سوف نخسر جميعنا، فمن مصلحة جميع الأطراف أن تتدخل لعدم حدوث الحرب وكذلك للتوصل إلى اتفاق. هذه القراءة الإيرانية
3: في هذه الحالة. والسؤال للسفير جوي هود، ما الحسابات طبعا كذلك استصدقيا، وطبعا الحديث مفتوح للجميع، ما الحسابات التي تحكم أو المعطيات تحكم حسابات الطرفين في هذه المرحلة، سواء الأمريكي أو الإيراني؟ هل إبقاء على هذه الحالة من الجمود على الأقل على صعيد الظاهر، أم ربما نترقب في الأيام القادمة ربما ما قد توصف بأنها مفاجآت تناقض الوضع الحالي الآن؟ سفير جويهود.
11: No, I think
1: كما أسلفت فإن ترامب مهتم جدا في إبقاء العقوبات الاقتصادية والحصار البحري على إيران، لأن المعاناة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني كبير، وهذا ما تريد الولايات المتحدة. هذه السياسة حتى لو لم تعجب الديمقراطيين لن يفعلوا الكثير من أجل تغييرها، فهذا لا يشكل خطرا على الأمريكيين. ليس هناك مئات الجنود الذين يقتلون، سيتحدثون عن الموضوع، ينتقدونه ربما، ولكنهم لن يتخذوا أي إجراءات قانونية لإيقافه. هذا برأيي. في الوقت نفسه يمكنه أن يبرر للكونغرس قائلا أن هناك بداية ونهاية واضحتان للغضب الملحمي، هذه الحملة، هذه الحرب على إيران وما قد يحصل بعدها. فعادة الرئيس الأمريكي يسمح له بستين يوما قبل ضرورة المرور بالكونغرس للحصول على موافقته لحرب أطول مدة، ولكن بهذه الطريقة يمكن أن يستمر بهذا الوضع إلى الأبد. في الوقت الحالي سينتظر ويترقب ردود الفعل الأخرى.
8: عبد القادر، أن هناك اتفاق وقع في 17 حزيران 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. من نقض هذا الاتفاق؟ لماذا التفاوض اليوم؟ يعني الكلام اللي عم نقوله كله لشو؟ يعني إعادة الكرة على التفاوض؟
3: الدكتور لقاء يقول إيران هي من نقض هذا الاتفاق.
7: ضرب السفينة وخرقوا.
8: لا لا لا، هو الاتفاق بالدكتور لقاء كان إنه تمر السفن بعد 60 يوم تأخذ الرسوم. شاي الأمريكي حاول أن يخرج من الاتفاق هذا يعني والانقلاب عليه، لأنه هناك ضغوط داخلية أمريكية كانت من جهة مارك روبيو أو من جهة الصقور واللوب الصهيوني ومشاكل، ولكن وقع الرئيس الأمريكي اتفاقا مع الجمهورية الإسلامية. لماذا لا يستمر بالاتفاق حتى لو إيران افترضنا مثل عم بيحكي دكتور لقاء قصفت سفينة؟ هذا لا يقوض الاتفاق. عملت حرب تانية أمريكا على إيران. لذلك أنا أعتقد أنه إذا كان الأمريكيون يريدون اتفاقا عليهم العودة إلى اتفاقية التفاهم من 14 بند، هذا أسهل طريق للوصول إلى أي يعني تهدئة على المستوى.
3: أسمع دكتور صدقية ثم الدكتور محجوب.
9: مذكرة التفاهم، إيران لم تخترق مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم البند الأول من المذكرة يقول بأنه في اليوم الثاني بعد التوقيع على هذه المذكرة يتم إعلان إنهاء الحرب. هذا لم يتم، هذه الفقرة الأولى. وهناك القضية الأهم أيضا، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، هذا في اليوم الثاني أيضا لم يتم. بما يخص الفقرة رقم 5، بعد أيام جاءت الولايات المتحدة، فعلا هي أرادت أن تقلب الطاولة على مذكرة التفاهم، لأنه يبدو لي بأن الوضع الداخلي الأمريكي قالوا للرئيس ترامب ماذا فعلت، وقعت على هذه المذكرة التي هي كل البنود 14 بند هي لصالح إيران، وبالتالي الرئيس ترامب هو أراد ذريعة من أجل قلب الطاولة. وبعدين الإيرانيون عندما استهدفوا، لحد الآن هو غير موضح أن الإيرانيون هم الذين استهدفوا الباخرة القطرية أم لا، لكن هذا الاستهداف وليس استهداف لقطع أمريكية، ولكن الجانب الأمريكي فعلا الرئيس ترامب أراد أن يقلب الطاولة وقال بأن
4: الأمريكا ليس بهذا المجال. أمريكا لم تستهدف أي قطعة أمريكية يعني صراحة.
9: إيرانية.
4: عفوا، الإيران لم تستهدف أي شيء أمريكي منذ بداية الحرب حتى الآن، لأنها تخشى يعني.
9: القواعد الأمريكية استهدفتها.
4: القواعد ولكن ليست السفن ولا الباخرات ولا غيره.
9: وبالتالي هذا مذكرة التفاهم الولايات المتحدة لم تنفذ فيه البقرة الأولى اليوم الثاني، وبالتالي قلبت هذه الطاولة. الآن مضيق هرمز مغلق، والإيرانيون عندما أعلنوا اليوم بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع سلطنة عمان، هم أرادوا إرسال رسالة واضحة للولايات المتحدة أنه هذا الاتفاق، نحن وصلنا إلى اتفاق مع سلطنة عمان، أنتم تريدون أن تضعوا العصي في دولاب هذا الاتفاق.
3: هذا الاتفاق من قال ذلك؟ هل الطرف العماني قال بأن الجانب الأمريكي هو من يعطل هذا الاتفاق؟ لا، أنا أسأل عن الجانب العماني.
9: الجانب العماني لم يتحدث عن أي شيء.
3: إذن هذا من باب الافتراض والتحليل.
9: هذا الإيرانيون قالوا المتحدث في الخارج الخارجية الإيرانية قالها، قال بأن الولايات المتحدة تعرقل الوصول الجانبين إلى اتفاق، ويبدو لي بأن هذه الكلمة التي قالها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يريد أن يقول بأن الولايات المتحدة لا تريد لهذا الاتفاق أن يسير إلى النهاية، وهم لا يريدون فتح مضيق هرمز بناء على هذا الاتفاق، يريدون فتح مضيق هرمز.
11: دكتور لدي سؤال، عفوا سؤال، هل هذا الاتفاق يفتح مضيق هرمز؟
9: إذا وافقت الولايات المتحدة يفتح.
11: على ماذا؟
8: دكتور مهند،
9: توافق على إزالة العقوبات. إزالة العقوبات،
11: هذا الاتفاق،
9: إزالة العقوبات.
11: العقوبات ليس لها علاقة بعقوبات،
9: لا العقوبات لا على لا حظر الموانئ، حظر الموانئ الإيرانية.
11: دكتور لماذا لا نفترض، وهذا واضح جدا، أن سلطنة عمان لا تريد الاتفاق، لا تريد توقيع على هذا الاتفاق ما لا إذا لم يفتح مضيق هرمز؟ يعني لماذا تتفق، كن أنت بمكان عمان الآن وتوقع على اتفاق معلومات، يقول أعطي الطرف الآخر الإيراني سيطرة كاملة على مضيق هرمز، أو سيطرة جزئية نصفية مناصفة أو أكثر من ذلك، وبعد ما نوقع نقول في المستقبل إن شاء الله سوف يفتح المضيق.
8: عبد القادر،
3: ولكن فقط هو الدكتور محجوب طلب الكلمة قبل قليل. نسمع الدكتور محجوب.
8: لن يتم الاتفاق مع عمان من موافقة أمريكية، يعني كل فترة يخرج أنه الاتفاق قاب قوسين أو أدنى، لن يوقع العمانيون من دون موافقة أمريكية، ويكون ذلك المخرج للولايات المتحدة.
11: عفوا دكتور محجوب، عمان دولة ذات سيادة وهي تقرر وتوافق على من تريد.
3: دكتور محجوب،
12: خلينا نذكر بأنه ما يجري بين عمان وإيران يتعلق باتفاق ضمن التزامات عمان الدولية كدولة موقعة على اتفاقية البحار، وبالتالي
3: وهذا معنا بشكل رسمي من قبل الجانب العماني،
12: وبالتالي عمان تريد اتفاقا يضمن أن يفتح المضيق فور الإعلان لمدة 60 يوما، وهذا الأمر يرضي دول الخليج ويرضي الولايات المتحدة والعالم.
11: العالم.
12: هي لا تريد أن تصل إلى اتفاق مع إيران. طبعا السبب في القلق العماني معروف، أنه عندما اقتربنا وبدأنا نتحدى وبدأ الحديث عن أنه قاب قوسين أو أدنى، تزايدت أكثر من 6 تصريحات إيرانية في أوقات مختلفة أن التوصل للاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق. وباعتقادي هذا خلق للعمانيين كما يقال ريد فلاك، أنه ما الذي نفعله نحن إذا لم نفتح المضيق؟ وباعتقادي هذا تفسيرا مني، هذا الأمر أدى إلى حالة البرود في كل هذا النقاش، وبالتالي صار فقط عمان أصدرت تصريحا واحدا حول هذا الموضوع قبل حوالي 8 أيام، قالت أن الأمور تسير في هذا الاتفاق. عندما تزايدت التصريحات الإيرانية أن هذا لا يعني فتح المضيق، دخلنا مرحلة الصمت، وبالتالي باعتقادي هذا هو السبب. الأمر الثاني، إيران تريد أن تتوافق مع عمان وأن تصل إلى التزامات من قبل أمريكا. ما هي الالتزامات؟ تريد أولا رفع الحصار البحري، هذا أعلن الرئيس الأمريكي، قال عندما يفتح المضيق سنرفع الحصار البحري. إيران قالت هذا لا يكفي، نريد بعضا من الأموال المحتجزة، نريد أن يصبح نفطنا مباح، نريد نقاش التعويضات. كل هذا الأمريكي لديه أولوية مختلفة، يريد أن يعرف أولا ما الذي جرى للبرنامج النووي، يريد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تصل إلى إيران. إيران ترفض ذلك، تقول هذا لا يمكن أن يتم إلا بعد أن ننهي التفاوض. بمعنى آخر، إيران تضع جملة من الشروط على فتح المضيق، وباعتقادي هذا الأمر الذي يجعل فتح المضيق الآن شبه صعب. الأمر الثالث، أنه عمليا كل النقاش الذي يجري الآن حول بين ما تقوم به إيران الآن، هي تستشعر بأن الولايات المتحدة لن تمنحها أي نوع من هذه الطلبات. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الآن عمليا تقول أنا عندي جملة من الضغوط الاقتصادية التي وضعتها بعد أن أنهيت حرب 13 يوما. لماذا؟ واضح تماما أن الإدارة العسكرية الأمريكية وصلت إلى قرار أن العمل العسكري لوحده لا يكفي، لذلك وضعوه جانبا مؤقتا وقالوا لنضيف ما يسمى الغضب الاقتصادي بكل تفاصيله، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية والانهيارات داخل إيران. وباعتقادي هم ماضون في هذا الأمر بشكل أكثر تكثيفا.
3: هل يمكن القول أمام هذا المشهد ما أخذناه بالكلية جغرافيا وكذلك ارتباط ملفات، بأن من يستفيد من هذا الوضع حتى الآن هو رئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال ما يقوم به، هل هذا صحيح؟
13: صحيح.
10: نعم. ممكن ممكن عبد القادر إذا سمح لي، بدأنا شكرا على السؤال، بدأنا بالحديث عن السياسات الإسرائيلية تجاه لبنان، وأنا أنهي من طرفي بهذا الموضوع بالدعوة إلى قراءة السياسات الإسرائيلية من زاوية مختلفة مؤخرا، بحيث بدأت تأخذ مسارات أخرى مختلفة غير التي عرفناها بالسابق. وما أقصد هنا، اليوم هناك يحدث في الضفة الغربية محاصرة لعائلات في بلدة كسرى من قبل المستوطنين وبحماية الجيش الإسرائيلي، تمنع عن

0: عنهم الماء والغذاء والأدوية بدعم وحماية الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي. وحتى رئيس وحتى السفير الأمريكي في تل أبيب المعروف بصهيونيته أكثر من نتنياهو اعتبر ما يحدث هو إرهابا. فهناك سياسة إسرائيلية يعني تقوم على العداء بشكل غير مسبوق، وبلدة قصرى وما يحدث
1: سيد علي
0: قبل حماية يعني رسمية للجيش الإسرائيلي.
2: بخلاصة سريعة، في أيضا تقاطع عندما أتحدث عن الساحة اللبنانية، تقاطع إسرائيلي إيراني على رفض المفاوضات. إسرائيل لا تريد المفاوضات، ونحن نتذكر أنه راحت على المفاوضات إسرائيل مرغمة بضغط أمريكي، بوقت اللي أعلن الرئيس عون استعداده للمفاوضات إسرائيل رفضت التفاوض المباشر. وفي نفس الوقت إيران تدفع بهذا الاتجاه، بمعنى أن التعبير الموقف من حزب الله اليوم هو رفض المفاوضات ودعوة الحكومة إلى التخلي عن هذا
3: موقف
2: الخيار.
3: من حزب من الله ما لا داعي بإيران
2: من
3: به.
2: ناحية لا موقف حزب الله امتداد لإيران. حزب الله لم يعد في لبنان، لم يعد في لبنان
3: الموقف شيء اسمه حزب الله
2: لبناني.
3: لا تخلط الأوراق،
2: لم
3: يعني
2: يعد في
3: هناك مواقف وهناك دعم
2: المواقف إيران بالكامل، وخاصة بعد
3: يعني من تخلط الأوراق بهذه الصورة النتيجة ما تطلع عدل.
4: لم يبقى معي إلا ثواني.
2: نحن اليوم أمام مسار في لبنان، مسار تصعيدي تقديري إلى حد كبير، يستبيح إلى حد كبير
4: للأسف أيضاً أدركنا الوقت، وأعلمك سيد علي وكذلك
2: المساحات المدنية.
4: أشكر كل السادة الأساتذة في هذه الساعة، ساعة نقاش، والشكر لكم أيضا موصول مشاهدينا الكرام على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية وآخر التطورات في جزء كبير منها ما تناولناه في هذه الساعة من خلال مختلف الملفات. إلى اللقاء.
5: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وقطاع غزة وملفات أخرى. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار اليوم وهاجم جنودا في جنوب لبنان. وكان مكتب نتنياهو قد قال إن 3 جنود أصيبوا إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم الليلة الماضية مقرا مركزيا لحزب الله في منطقة أنصار، وأن الهجوم أدى لمقتل قائد وحدة في قوة الرضوان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 11 شخصا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية. وفي رد فعله قال حزب الله إن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف الاعتداءات وعدم الإصرار على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. جاتي قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. وفي اليمن، قالت السلطات المحلية في مأرب إن قوات الحوثي استهدفت المدينة ب4 صواريخ باليستية و4 مسيرات. أما في قطاع غزة، فقال مصدر بمستشفى العودة إن شخصا استشهد برصاص جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي الضفة الغربية، تتصاعد هجمات المستوطنين في مناطق عدة، حيث أصيب فلسطينيون في اعتداءات بقرية أم الخير بمسافر يطة جنوب الخليل. وفي حديثه لبرنامج المقابلة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا. وفيما يخص مضيق هرمز، قال الرئيس التركي إن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد. نبدأ مع شبكة مراسلينا من رام الله محمد خيري ومن بيروت إيهاب العقدي. نبدأ معك محمد خيري في رام الله، ما هي التقييمات الإسرائيلية لهذه المرحلة في التصعيد مع حزب الله في جنوب لبنان؟
6: التصريحات الإسرائيلية لهذا اليوم تبدو متناقضة نوعا ما. من جهة تشير إسرائيل إلى أن ثمة تصعيد وبأن هذا التصعيد يستدعي الرد من الجيش الإسرائيلي، وقد رد كما قال الجيش الإسرائيلي، إلا أن مسؤولا في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أشار لوسائل إعلام أجنبية هذا اليوم إلى أن إسرائيل لا تزال

0: تزال معنية بمفاوضات جدية مع الحكومة اللبنانية. كانت إسرائيل قد أشارت إلى أن 3 من جنودها بينهم ضابط قد أصيبوا، وهم من وحدة الكوماندوز، وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة الإسرائيلي، جراء استهدافهم بمسيرة انقضاضية متفجرة أطلقها حزب الله على قوة إسرائيلية كانت تعمل في منطقة مرتفعات علي الطاهر، كما أشار بيان الجيش الإسرائيلي. هذه القوات وفق وسائل إعلام إسرائيلية كانت تعمل على استمرار محاصرة عدد من عناصر حزب الله لا يزالون محتجزين في أنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر عندما استهدفت القوات الإسرائيلية. سارع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة غير معهودة كما تصفها وسائل الإعلام الإسرائيلية باللغة الإنجليزية، وقبل أن يخرج يوم السبت اليهودي إلى إصدار بيان. هذا البيان أشار فيه نتنياهو إلى أن حزب الله استهدف القوات الإسرائيلية، وبأن الجيش الإسرائيلي رد على هذا الاستهداف ووصفه بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. ولكن نتنياهو أيضا شدد في هذا البيان على أن حزب الله استخدم عددا من المدنيين في ذلك الموقع الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي، وبأن الجيش اكتشف فيما بعد عن وجود هؤلاء المدنيين. تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء وهذه الرسالة بالإنجليزية وقبل خروج السبت كان يحاول من خلالها التحدث إلى الرأي العام الدولي وكذلك دول العالم المختلفة، بعدما أشيع وانتشر في وسائل الإعلام الدولية وخاصة في دول الغرب بأن إسرائيل قتلت مدنيين لبنانيين. لذلك هو يحاول من خلال هذا البيان القول بأن إسرائيل لم تتعمد فعل ذلك. الجيش الإسرائيلي أيضا في بيانه الذي أصدره بعد بيان نتنياهو قال بأنه على أو يوجد معلومات عن إصابة مدنيين أو تعرضهم إلى الإصابة، ولكنهم أصيبوا في مكان استهدف فيه الجيش الإسرائيلي أحد القادة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وهو اتهمه أيضا بأنه وضع هؤلاء المدنيين في تلك المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لحزب الله بالمساس بالمواطنين الإسرائيليين أو بالقوات الإسرائيلية، وبأن القوات الإسرائيلية ستواصل الانتشار من أجل إزالة أي تهديدات. كما كان نتنياهو قد أشار إلى أن الجيش يعمل بتوجيهات من القيادة السياسية الإسرائيلية.
1: شكرا لك محمد في رام الله. إيهاب، كيف تتطور المواقف في لبنان على ضوء التصعيد الأخير؟
2: هناك قلق لبناني حقيقي على المستوى الرسمي من التصعيد الإسرائيلي الأخير، خصوصا وأن إسرائيل بدأت تتدرج في العمليات العسكرية وتصعيدها باتجاه جنوب لبنان، بدءا من بوابة علي الطاهر هذه المرة، وبعد أن كانت هجرت بلدة المنصوري عادت لتوسع من عمليات قصفها في جنوب لبنان باتجاه أنصار وباتجاه دير الزهراني. أنصار 7 شهداء و11 جريحا، وفي دير الزهراني 4 شهداء و7 و8 جرحى وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. لبنان الرسمي حتى الآن يرى بأن هذه الرسائل هي موجهة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتوسط في مسألة اتفاق الإطار وتنفيذه، خصوصا بعد عدم التوصل مفاوضات روما إلى أي نتائج ملموسة بين لبنان وإسرائيل بالرعاية الأمريكية. وبدأ التحرك الأمريكي خلال الأيام الثلاثة الماضية باتجاه لبنان من خلال اللجنة العسكرية التي يرأسها الجنرال جوزيف كليرفيلد التابع للقيادة الوسطى الأمريكية، وأيضا السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي هو أحد أعضاء الوفد المفاوض أو الوسيط الأمريكي في هذا الشأن. طبعا لبنان رأى بأن هذا الاتفاق ما جرى هو اتفاق خرق لاتفاق الإطار، صرح بذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون، وبينما رئيس الحكومة ذهب باتجاه ليقول بأن ما جرى الادعاء بأنه بنية عسكرية تحتية هو في حقيقته مدنيون لبنانيون جرى استهدافهم، بينهم نساء وأطفال وأن ما جرى يهدد الاستقرار في جنوب لبنان. تصريح الرئيس الحكومة قد يكون الأخير من جانب السلطة اللبنانية السياسية، لكن هذه السلطة جاءت أو وجهت بانتقادات حادة من جانب حزب الله الذي اعتبر

0: بأن ما يجري في جنوب لبنان هو من مسؤوليتها، لكن اللافت في بيان حزب الله ما جاء في فقرته الأخيرة بأن ما يجري حاليا هو محاولة لفرض وقائع جديدة وأن حزب الله مستعد للرد بما يتناسب مع ذلك، في تهديد واضح إلى ما يجري في جنوب لبنان، خصوصا بعد القصف الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان وتحديدا قضاء النبطي.
1: شكرا لك إيهاب العقدي في بيروت. انضم لنا من بكفية في جبل لبنان العميد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد الجميل، كيف تقرأ عسكريا التصعيد الأخير؟
2: مساء الخير. التصعيد الأخير طبعا مرتبط بموضوع علي الطاهر. هذه المنطقة التي تتحرك فيها إسرائيل، عندما أصبح واضحا عندما تصل إسرائيل إلى نقطة حرجة في منطقة علي الطاهر يمكن أن تؤثر على دفاعات حزب الله داخل هذه المنطقة وعلى أنفاقها، فأن حزب الله يتحرك ويضرب بشكل موضعي مما يؤدي إلى خسائر عند الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي بالمقابل يقوم بردة فعل. منذ 10 أيام مثلا عندما اقتربت هذه الجرافة من منطقة الحرجة التي نتحدث عنها قصفها حزب الله بمسيرة، فقام الجيش الإسرائيلي بتدمير الأنفاق الموجودة بقرب قرعة القطيف. وهذا ما حصل البارحة عندما تقدمت فجرا اليوم القوى الإسرائيلية ووصلت إلى نقطة قد تؤثر على دفاعات في هذه المنطقة، قام حزب الله بضرب قصفها بمسيرة انقضاضية أدت إلى جرح 3 بشكل خطر، فقامت إسرائيل بردة فعل وقصفت المدنيين لكي تقول لحزب الله أن أي تقدم من قبلنا في هذه المنطقة وتقوم برد فعل عليه سوف نستهدف المدنيين في المناطق البعيدة.
1: ما الذي يجعل هذه المنطقة حساسة كما وصفتها العميد جميل؟
2: هذه المنطقة السيطرة عليها ليست فقط السيطرة على التلال في المرتفعات من الخارج، إنما المشكلة هي ما خفي داخل هذه المنطقة. إسرائيل تعتقد، ومن الأرجح أنه هذا الموضوع قد يكون حقيقيا، أن هذه المنشأة هي منشأة كبيرة فيها مخازن وفيها رجمات صواريخ وهي قيادة كبيرة عمليات ومخازن والآخره، وحزب الله يعرف أن هذا الموضوع لن يتخلى عنه، فهي عقدة الدفاع الأساسية عن هذه المنطقة. ليس فقط هو مكان مسيطر على المناطق البعيدة به ومرتفع ومشرف، إنما كذلك في الداخل هو موقع مهم جدا لحزب الله، وبالتالي أي تحرك باتجاهه سوف يقابل برد، وهذا ما أعتقد أنه سيحصل ليلة في حال الإسرائيلي قام كما يدعي أنه قد يكون بتقدم، لأنه أنذر سكان مستوطنات الشبال أنهم قد يسمعون أصوات انفجارات. حزب الله سوف يرد لأن هذا بالنسبة له خط أحمر.
1: تعتقد بأن المواجهة أو التصعيد سيبقى تحت هذا السقف إذا ما تجدد في الأيام المقبلة؟
2: طبعا التصعيد ممكن أن تنفج الأمور من علي الطاهر، ولكن لحد الآن الأمور مضبوطة. نرى عبر كل الخط الأصفر الذي تدعيه إسرائيل، هناك في المنصوري أصلا هناك قصف كان في المنصوري في مدح الداتا، هناك أماكن مشتعلة ولكن لا تؤدي إلى أي تحرك من قبل حزب الله أو أي رد فعل، فقط حزب الله يقوم برد فعل في حال اضطرب الإسرائيلي من علي الطاهر. إذا أصر الإسرائيلي على مهاجمة هذه المنطقة سوف نرى بالطبع تصعيدا قد لا يكون كبيرا، ولكن حزب الله لن يقبل بأن إسرائيل تدخل إسرائيل إلى هذا المشهد.
1: عادة التحركات العسكرية ما تقوم به إسرائيل هل يعتبر بالعرف العسكري خرقا للاتفاق، أي هنا اتفاق الإطار؟
2: إسرائيل تلعب على موضوع المناطق المحتلة، هي عندما وضعت هذه الخريطة الأخيرة وضعت علي الطاهر ضمن الأماكن التي تحتلها وهي تعتبرها أن ضمن المنطقة الصفراء، وهذا الأمر يعتبره الإسرائيليون. في حال تمكن أو قام الحزب الله بمهاجمتهم فهذا خرق لوقف إطلاق النار، بينما في الحقيقة أن هذه المنطقة الغير محتلة. طبعا الإسرائيلي يمكنه التحرك على هذه التلال ولكن في الداخل هذه المنطقة غير محتلة، وأنا لا أعتقد أن هذا وقت خرقا لوقف إطلاق النار، إنما هو محاولة لقضم هذه المنطقة تدريجيا دون إشارة مشكلة كبيرة في منطقة علي الطاهر، وهذا ما يعرفه حزب الله وتعرفه إسرائيل جيدا، وهم يعرفون أن أي تحرك سوف يؤدي إلى إشكال كبير وحربي بينهما.
1: شكرا لك العميد خليل جميل في جبل لبنان. يأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تجري فيه جولات مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد التوصل لاتفاق إطار، ويثير شكوكا بشأن نية إسرائيل في الجنوب اللبناني، كما يطرح توقيت هذا التصعيد قبيل الانتخابات الإسرائيلية علامات استفهام.
3: يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتتشعب أبعاده لتشمل أهدافا ميدانية وضغوطا على المفاوض اللبناني وحسابات داخلية إسرائيلية. يمتد تصعيد

0: المافيا والنار، وقد كان لافتا أنها استهدفت المنصوري في قضاء صور أثناء جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما بعد انفجار قتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون القريبة منها. قبل أسبوع طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكان بلدة المنصوري التي لا تسيطر عليها إخلاءها بهدف تحقيق سيطرة بالنار دون الحاجة في هذه المرحلة للتقدم بريا. تحقق إسرائيل بهذا الضغط في القطاع الغربي هدفين: الأول ممارسة الضغط على المفاوض اللبناني بفرض وقائع جديدة على الميدان، والثاني بفرض سيطرة نارية على الطريق نحو مدينة صور التي تقع المنصوري في قضائها. أما التصعيد في تلة علي الطاهر فالغرض منه تحقيق أهداف ميدانية استراتيجية وسياسية أيضا. فهذه التلة التي ترتفع عن سطح البحر 600 متر وتشرف على مجرى نهر الليطاني ومدينة النبطية تقع في منطقة تربط بين مختلف مناطق الجنوب وتمكن من التحكم في طرق الإمداد. توجد هذه التلة قبالة المرتفعات التي تقع عليها قلعة شقيف ذات الخصائص الاستراتيجية المماثلة. يشمل التصعيد والقصف مناطق كثيرة تحيط بتلة علي الطاهر، يعتقد جيش الاحتلال أنها تشكل نقاط إسناد لمقاتلي حزب الله هناك. يشير هذا القصف والضغط العسكري المكثف إلى أن جيش الاحتلال يحاول خلق واقع عسكري يسهل عليه السيطرة على تلة علي الطاهر التي ستحتاج تحركا بريا. استخدمت حكومة نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بالحديث عن نصر تاريخي، وتحاول الآن استخدام الضغط على تلة علي الطاهر من خلال حديث وزراء في حكومة نتنياهو عن أهمية هذه التلة لتحقيق مكاسب انتخابية. يدخل هذا الضغط العسكري على القطاعين الغربي والشرقي من الجنوب ضمن خطة أشمل تهدف إلى تكريس وتوسيع ما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة التي تمتد على نحو 650 كيلومترا بعمق يصل في بعض المواقع إلى 12 كيلومترا. يقيم جيش الاحتلال وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية 5 قواعد عسكرية أساسية وأكثر من 20 موقعا عسكريا في هذه المنطقة، ولا يكتفي بذلك بل إنه بموازاة مع عمليات التجريح والهدم في قرى وبلدات الجنوب يشق ويعبد طرقا بطول 32 كيلومترا، ما يوحي بأنه يفكر في البقاء في الجنوب. يطرح التصعيد المستمر الذي يشمل مناطق واسعة من الجنوب أسئلة كثيرة بشأن مخططات إسرائيل وعن مدى جديتها في الانخراط في مفاوضات حقيقية مع الطرف اللبناني لإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية.
1: انضم إلينا من جبل لبنان السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي، ومن بيروت السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. سيد جورج، بالنسبة للحكومة اللبنانية، إلى ماذا يؤشر تصعيد إسرائيل في هذه المرحلة؟
2: تحية لك ولضيفك والمشاهدين. التصعيد الإسرائيلي يؤشر إلى بالفعل صعوبة المسار الذي ننتهجه جراء عوامل عدة متفجرة. جميعنا يدرك أن مسألة علي الطاهر منذ أسابيع أضحت عقدة أساسية ومحور أساسي في معالجة الوضع القائم في لبنان، وهي تتفاقم وتأخذ وضعيات محددة عند كل عملية تشتعل فيها الجبهة، ثم يتم الإسراع من قبل الأمريكي للضغط والحد من ردة فعل إسرائيلية ووضع ضوابط لها. ولكن لا أدري إن كانت مسألة لعب على حافة الهاوية التي نشهدها، سينجح دائما الأمريكي بلجمه بسهولة.
1: سيد شومان، كيف يمكن أن يقرأ حزب الله رسائل التصعيد الإسرائيلية؟
3: تحياتي إليك أولا وإلى الزميل جورج إلى كل المشاهدين. يعني لنعد قليلا للوراء إلى يوم الأحد الماضي، كان واضح تماما البيان الذي أعلنه بنيامين نتنياهو بعد اجتماع الكابينت الإسرائيلي، ومن خلاله قال بأنه لا يعترف بالبنود 15 للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وقال أيضا انتظروا عملية بالغة الأهمية في جنوب لبنان وتحديدا في مرتفعات

0: عن الطائر بما يختص حصرا وتحديدا بالجنوب اللبناني، كان هذا مؤشر واضح. ايضا يمكن ان اضيف الى ما قاله ايضا السفير الامريكي في بيروت ميشيل عيسى، المفترض انه من جذور لبنانيه، قال يوم امس بان على حزب الله عندما سئل ما هو افق الحرب في جنوب لبنان او في لبنان عموما، قال فليسلم حزب الله سلاحه ويتوقف كل شيء. ايضا كان هذا مؤشرا واضحا على التصعيد الاسرائيلي الذي شاهدناه اليوم من خلال استهداف منتجع سياحي في بلده انصار، وايضا مبنى في بلده دير الزهراني، وكلاهما في منطقه النبطي. فضلا عن ذلك ايضا فان كل المؤشرات الاسرائيليه، يعني اي متابع لوسائل الاعلام الاسرائيليه منذ شهر ولغايه الان تقريبا لكاد لا يمر يوم من دون ان نقرا تحليلا او تقديرا اسرائيليا بان معركه ما سوف تدور حول مرتفعات علي الطاهر، بصرف النظر اذا كان للاحتلال قدره على ذلك ام لا. لكن واضح تماما بان بنيامين نتنياهو وقبل العمليه الانتخابيه المقرره في 27 من تشرين الاول المقبل، وبعد تقدم ائتلاف المعارضة عليه تحديدا جازي أزينكو، يحاول أن يفعل شيئا وبالتالي أن يحقق صورة نصر ما في مرتفعات علي الطاهر. إذن لا يمكن أن أفصل العدوان الإسرائيلي اليوم الواسع على جنوبي لبنان، وأيضا المؤشرات التي تقول بأنه ربما قد تحدث مواجهة في مرتفعات علي الطاهر على العملية الانتخابية الإسرائيلية. قبل أن أنهي أشير أيضا أنني قرأت قبل قليل تقريرا في صحيفة معارف الإسرائيلية مترجم للغة العربية بالنص والحرف والنقطة والفاصلة، يقول حرفيا بأن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطات اللبنانية بأن هناك عملية عسكرية تصعيدية مرتقبة في الجنوب اللبناني على أن تكون محدودة في نطاق مرتفعات علي الطاهر. يعني الإدارة الأمريكية أعطت هذا الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي.
1: سيد جورج، وصفت علي الطاهر بأنها عقدة، هذا التصعيد انطلاقا من علي الطاهر كيف يمكن أن ينعكس على المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل؟
2: أولا دعني أؤكد أن المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل مستمر رغم جميع العقد ورغم جميع المطبات، لأن لا خيار آخر. علي الطاهر عقدة لأن علي الطاهر هي عمليا ليست بمنشأة عادية، هي قاعدة إيرانية بوجود حرس ثوري وحزب الله كما أضحى متداول، خصوصا أن إيران لا تخجل بذلك. هذا المساء كان هناك موقف مهم جدا لقليباف الذي أعلن أنه على تواصل دائم مع المقاتلين في الخطوط الأمامية، وهذا الموقف يعكس حجم الدور الإيراني والتدخل الإيراني. من هنا علي الطاهر هي منشأة رئيسية، هي رمزية للحضور الإيراني، ولذا لا يمكن أن تسير الأمور قدما وبوتيرة أسرع فيما يتعلق بمسار دبلوماسي طالما أن إيران تصر على حضورها الميداني وعلى إدارة المعركة في لبنان.
1: طيب سيد شوبان، طبعا سمعت ما قاله سيد جورج عن ما سماها عقدة علي الطاهر، لماذا تعتبر حساسة بالنسبة لحزب الله، ولماذا يتصل رئيس برلمان إيران بمقاتلي حزب الله ويكون على تواصل مباشر معهم في هذا الوقت الحساس؟
0: يعني في الواقع أنا قرأت تصريح السيد قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، وقرأته باللغتين العربية والفارسية. هو قال حرفيا بأنه هو لابد من التذكير هنا بأنه كان قائدا في الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كان على علاقة مع مقاتلين في جنوب لبنان وفي الحرس عموما. لذلك هو قال أتواصل مع رفاق السلاح، بمعنى بأنه هو على معرفة بمقاتلين منذ العام 1985. هذا لا يعني بأن قليباف أو غيره من القيادات الإيرانية يتواصلون مع المقاتلين في المقاومة اللبنانية. هذا الشيء هو حرفيا قال بأنه هو يعرف هؤلاء، لأنه على علاقة وعلى صداقة معهم كرفقة سلاح منذ حوالي 3 عقود. هذه واحدة.
1: حساسية علي
0: بالنسبة
1: الطاهر؟
0: لمرتفعات علي الطاهر، بالنسبة لمرتفعات علي الطاهر، نعم هي عقبة استراتيجية، لأن ارتفاع هذه المرتفعات على علو 600 كيلومتر، عفوا 600 متر، وبالتالي هي يمكن أن تشرف على مسافة لا تقل عن 40 كيلومتر، منطقة النبطين حتى شواطئ منطقة الزهراني أيضا، بالإضافة إلى منطقة الريحان وهي أعلى، وفوق ذلك أيضا على منطقة الجولان. هنا لابد من القول بأن الرؤية الأمنية الإسرائيلية التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو مرارا، وقال بأنه لا فصل في مفهومه الأمني الجديد بين لبنان
1: شكرا.
0: الجنوبي وبين جنوب سوريا، لذلك هو يعتبر بأن السيطرة على هذه المرتفعات إذا استطاع إلى ذلك سبيلا بإمكانه أن يتحكم ناريا بسفوح الجولان، بمزارع شبعة أيضا،
1: شكرا.
0: بالقطاع الغربي، وبالمنطقة الأكثر اتساعا في منطقة طي الزهراني والنبطية حتى ساحل البحر المتوسط.
1: شكرا لكما السيد توفيق شومان في بيروت والسيد جورج عقوري في جبل لبنان. إلى الملف الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر تطوراته، ما ورد عن الخارجية الإيرانية من أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن. وأضافت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن بعض النقاط. كما قالت إن عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية والتهديدات والحصار البحري. انضم إلينا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينغ الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. سيد مارلين، كيف تتابع في هذه المرحلة الإدارة الأمريكية على ضوء طبعا ضغطها الاقتصادي، كيف تتابع التفاهمات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز؟
3: Hi, thank you, and thanks for having me.
4: مرحبا، شكرا على استضافتي. ما نراه في هذه الإدارة هو أنهم وصلوا إلى آخر أفضل الخيارات، وهو التركيز على الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني الحالي ومحاولة نقل الحديث من الصراع العسكري إلى المعركة الاقتصادية التي يبدو أنهم ناوون لخوضها. هذا ما ينقله أو تنقله الإدارة الأمريكية، مع الهدف بالحفاظ على سعر برميل النفط عند الحد الأدنى الممكن. إذا حقق الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان مصلحة أمريكية، فربما يكون هناك فرصة للقناة الدبلوماسية.
1: نعم دكتور عباس، ما هي بعض النقاط التي لا تزال عالقة ما بين سلطنة عمان وإيران حول مضيق هرمز بحسب بيان الخارجية الإيرانية؟
5: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة يبدو أن وهذا ما أشار إليه المسؤولون في الخارجية الإيرانية، يبدو أن هناك الأمريكيون يضغطوا بين حين وآخر لعرقلة هذا المسار التفاوضي والمسار الذي يؤدي إلى نوع من السيادة لعمان ولإيران على هذا المضيق. هذه هي المشكلة الأساس. أتصور بأنه يتعلق بالسفن الحربية التي الصغيرة التي بصفة تجارية تعبر هذا الممر، والإيرانيون حريصون على معرفة هذه السفن التجارية بالظاهر، والتي هي تحمل نوع من الأسلحة أو تعمل المعدات لتمريرها لمهاجمة إيران في يوم ما. لذلك الأمور تسير في هذا الاتجاه الصحيح، وأتصور اللمسات الأخيرة قد انتهت على هذه المذكرة، ولكن على هذا البيان الذي سينشر لاحقا. ولكن النقطة الأساس هو هل هذا هو سيمهد للسير في مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران بأنها أساسية وخارطة طريق ومهمة للغاية للوصول إلى نوع من التفاهم والسلام الدائم بين واشنطن وطهران؟ هذا هو السؤال الذي الآن يطرح ومطروح في الساحة السياسية والساحة الشعبية الإيرانية.
1: سيد مارلين، ما سماه الرئيس دونالد ترامب بالغضب الاقتصادي وهذه الإجراءات التي وصفها بأنها ضغط قاسي أو ضغوط قصوى وعزلة دولية، ما الذي يرجو أن تحقق طالما أن إيران معتادة على العقوبات الاقتصادية عليها؟
3: Yes, thank you. That seems to be
4: نعم، يبدو أن هذا هو السؤال المطروح هذا الأسبوع في واشنطن. ما هي العقوبات الإضافية التي يمكن فرضها؟ والخيار المتبقي هو التطرق إلى الطرق البرية التي تستغلها أو تستخدمها إيران من أجل نقل النفط إلى دول المجاورة. ربما يتخذ إذن خطوات وإجراءات بحق الدول التي لديها حدود مشتركة مع إيران. الرئيس ووزير الدفاع يصران على الحصار البحري، وإذن يبدو أن المجال المتبقي لمزيد من الضغوط الاقتصادية هو استهداف التجارة البرية، وذلك سيتطلب التواصل الدبلوماسي مع دول مثل تركيا وتركمانستان لمحاولة الضغط بشكل إضافي على النظام الإيراني.
1: دكتور عباس، هل هذا الواقع الآن الضغط الاقتصادي يقع إيران في موقف صعب، بمعنى بأن الرئيس دونالد ترامب لم يعد يريد المواجهة العسكرية ويضغط اقتصاديا على إيران؟
5: يعني نحن نستطيع أن نتحدث من جانب بأنها جرائم حرب بالفعل، يعني وهذه الجرائم تعتبر قد بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أعوام ومنذ عقود، عندما كانت تعاقب الشعب الإيراني وتعاقب الأطفال في المستشفيات، وكانت تفرض هذه العقوبات على مبيعات حتى الأدوية والأمور الحيوية بالنسبة للحياة المعيشية للمجتمع الإيراني. هذه نقطة، واستمرت هذه الأمور. الإيرانيون تعودوا على هذه العقوبات، والحقيقة حصلوا على طرق ملتوية متعددة لفك هذا الحصار، وأصبحوا يعني أصحاب تجربة في هذا
1: وهو
5: المجال.
1: هذا المقصود الآن دكتور عباس، إذا سمحت لي، هو هذا المقصود الآن؟ الإدارة الأمريكية يبدو أن ستستهدف هذه الطرق الملتوية التي سمحت لإيران بأن تصمد خلال فترة الحصار هذه، هل ستبقى إيران صامدة وصامتة أمام هذه الإجراءات الأمريكية؟
5: لا، بالتأكيد لا. أولا، هذه طرق متعددة، إيران لها حدود مع 15 دولة، وهذه الحدود الآن موضوع الصادرات التصدير والاستيراد أصبح أضعاف مما كان عليه من خلال هذه الحدود ومن هذه الممرات البرية، وهذا أمر واقع وما نشاهده الآن. وهناك موانئ مطلة على بحر قزوين، وهناك بإمكان طهران أن تستغل هذه الموانئ في هذه الحالة. أنا لا أريد أن أنكر بأن هناك الحصار قد يضغط على الشارع الإيراني وعلى الشعب الإيراني وعلى الناس العاديين، ولكن في نفس الوقت هذه الطرق ربما تخفف من وطأة هذه الحرب الاقتصادية. طيب، أنا أتصور الإيرانيون يستطيعون إلى مدى.
1: طيب دكتور، بقي لي دقيقة واحدة، أريد أن أختم مع السيد مارلين بسؤال أخير. سيد مارلين، ألا تعتقد بأن خنق إيران بهذه الطريقة سيؤدي إلى التصعيد مرة جديدة؟
3: Yes, thank you. Possibly, I think what it,
4: هذا محتمل. الأمر الأهم الذي تنظر إليه الإدارة برأيي هو سعر برميل النفط. إذا ارتفع سعر النفط، قد نرى الإدارة الأمريكية تتخذ الإجراءات، وإذا انخفض كثيرا، قد نرى النظام الإيراني يتخذ الخطوات. برأيي أن من يتحكم بسعر النفط وزخم المرتبط بسعر النفط هو من يتحكم بالحرب. الأسعار مرتفعة ولكنها ليست مرتفعة جدا، ونسمع جميعا الحديث عن الشروط أو الظروف الاقتصادية في إيران. سيتوجب علينا أن نرى من أي جهة تتخذ الخطوات التصحيحية فيما يتعلق بسعر النفط. إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن السعر وصل إلى مستويات غير مقبولة، قد نرى الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى الإجراءات العسكرية.
1: شكرا لكما سيد مارلين هاردينجر في ويسكونسن، دكتور عباس خميار في طهران. الآن إلى غنوة إبراهيم ونافذة تحليلية تقرأ في أثر عامل الزمن على جبهات المنطقة بين الاستحقاقات الانتخابية والإقليمية وعوامل الضغط الميداني.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تبدو واشنطن وطهران اليوم كمن تتفاوضان على حافة تقويم مزدحم، كل يوم يمر يحمل كلفة وفرصة في آن واحد. ترامب يريد أن يحول الضغط إلى نتيجة قبل أن يذهب الأمريكيون إلى صناديق التجديد النصفي، وطهران تراهن على ضيق الوقت الأمريكي لكنها تواجه اقتصادا أضيق ومضيق أصبح ورقة ضغط عليها بفعل الحصار كما هو ورقة ضغط لها. وعلى الطرف الثالث يدخل نتنياهو انتخابات أكتوبر بعين على الداخل الإسرائيلي وعين على أي تسوية قد تحد من خياراته. ومن بين تزاحم الأحداث تبرز هنا الأسئلة التالية: لصالح من يعمل الوقت؟ وكيف تتقاطع الحسابات الانتخابية مع الضغط الاقتصادي والعسكري؟ وهل تقود هذه الضغوط إلى اتفاق سريع أم إلى تشدد أكبر، لأن كل طرف يظن أن الآخر هو الأكثر استعجالاً؟ بينما تتواصل جهود الوسطاء لحل حالة الأزمة الإيرانية الأمريكية، يبرز عامل الوقت كتحد أساسي بين الجانبين، إذ بات يمثل متغيرا حاسما يلقي بظلاله على إعادة تشكيل موازين القوى وعلى ترجيح كفة الصراع وإدارة معادلته. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ترتبط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيود زمنية واضحة تتقدمها انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يجعلها بالتالي معنية بتحقيق ما تسميه مكاسب سياسية قبيل الانتخابات وضمان تدفق الطاقم إلى الأسواق وأيضا حسم الصراع باتفاق من شأنه أن يعزز فرص الجمهوريين أمام منافسيهم في المعسكر الديمقراطي الذين يعولون على امتداد الأزمة واتساع تداعياتها. وليس الوقت وحده ما ينفد، بل يبدو أن الذخائر كذلك، إذ تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن أن الجيش استنزف جانبا كبيرا من مخزونه من الصواريخ الدقيقة، وأن الذخائر الدفاعية تراجعت إلى مستوى خطير. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فند هذه التقارير، فإن صحيفة واشنطن بوست كشفت أن ستيف فاينبرغ نائب وزير الحرب طلب رسميا من شركات الدفاع تسريع تسليم الذخائر والأسلحة خلال 21 يوما، محذرا من أن دورات الإنتاج التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. انتخابات أخرى تلقي بظلالها على حسابات الصراع، وهي الانتخابات العامة في إسرائيل تحديدا في أكتوبر المقبل، إذ تقول الأوساط الإسرائيلية إن نتنياهو يسعى إلى تعزيز فرصه والحفاظ على دعم قاعدته اليمينية وشركائه من اليمين المتطرف الذين يرفضون تقديم تنازلات. وهي بطبيعة الحال انتخابات في جوهرها تتعلق بطرف تتقاطع مصالحه مع كل السياقات الإقليمية الراهنة. على الجهة المقابلة يبدو أن عامل الوقت وعقارب الساعة تمضي ثقيلة أيضا على حسابات المعادلة داخل إيران، فامتداد الحرب من شأنه مراكمة الضغوط الاقتصادية على طهران التي أثقلتها سنوات من العقوبات الاقتصادية. كما أن استمرار الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز أدى لتراجع صادرات الخام الإيراني وامتلاء خزاناتها، ما قد يضعها لاحقا أمام خيارات صعبة من قبيل مثلا خفض الإنتاج أو غلق الحقول. أما إقليميا وفي العراق تحديدا، يبرز تحديدا تاريخ 30 سبتمبر هذا العام كتاريخ حددته الحكومة لحصر سلاح الفصائل بين أو بيد الدولة العراقية، وهو التاريخ نفسه الذي أعلنته واشنطن موعدا رسميا لسحب قواتها من العراق. جميعها متغيرات تتقاطع بشكل مباشر مع مصالح حلفاء إيران في المنطقة. ليبقى هنا السؤال مطروحا عن مدى تأثير هذه العوامل على معادلة الأزمة، أم أن المنطقة مقبلة على جولة صراع جديدة؟ لعل أبرز ملامح الضغط الميداني الذي يستثمر كعامل وقت هو ما يحدث في مضيق هرمز، من إغلاق إيراني للمضيق يقابله حصار أمريكي للموانئ الإيرانية. على كل حال التفاصيل هذه تجملها لنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
7: شكرا غنوة. والوقت الذي تحدثت عنه غنوة بأنه قد يكون ينفد لكلا الطرفين، مضيق هرمز يقع في قلب هذه المعادلة وفي قلب هذا التقويم بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة للإيرانيين. لإيران يمر الوقت ثقيلا، ذلك أن الموانئ الأهم للدولة الإيرانية الواقعة جنوب البلاد، منها ما هو مباشرة على مضيق هرمز أو يمر عبره، تحت حصار أمريكي لا يزال مستمرا عند نقطة تشابهار، وهو الميناء التي تصفه إيران بأنه الميناء الاستراتيجي الذي تملكه، نظرا لأنه يصلها مباشرة بالبحار المفتوحة، يقع تحت الحصار عند ميناء تشابهار. يبدأ الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. هذه الموانئ تتنوع، بداية هناك الموانئ التي تنقل النفط ومنتجات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى العالم، هي موانئ جاسك وميناء عسلوية الذي يخدم حقل بارس الجنوبي المشترك، وجزيرة خارك وهي النقطة الأهم في الصناعات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية. غالبية العملة الصعبة للخزينة الإيرانية تأتي من جزيرة خارك، والموانئ التي تتعلق بالتجارة الإيرانية الخارجية كما ذكرنا ميناء تشابهار التي تحاول عبره إيران، مقارعة الميناء الباكستاني المجاور أو القريب منه ميناء تشوادر الباكستاني، ميناء رجائي وهو الأهم في مناولة الحاويات التجارية، أكثر من 55% من تجارة إيران البحرية تمر عبر ميناء رجائي في هرمز جان وفي مدينة بندر عباس، إضافة إلى ميناء الإمام خميني، هذا الميناء الذي يختص باستيراد السلع والمواد الغذائية وتصديرها أيضا. هذه الموانئ جميعها لا تزال تحت الحصار الأمريكي، أي محاولة من قبل حاويات أو ناقلات نفط أو سفن تجارية عبور هذا الخط للوصول إلى الموانئ الإيرانية أو للانطلاق من الموانئ الإيرانية إلى البحار المفتوحة، تلاحقها أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية موجودة حاليا في بحر العرب بقيادة القيادة المركزية الأمريكية. في المقابل إيران بدورها تستخدم مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة. الحرس الثوري يقول بأن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تمتثل للمسار الذي يحدده، وهو يمر شمال وجنوب جزيرة لارك. والولايات المتحدة تقول بأن المسار الجنوبي الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية لا يزال مفتوحا، وإيران تستهدف أو تحاول استهداف السفن التي تمر عبر المسار الجنوبي. إذن التوقيت مهم للطرفين وللاقتصاد العالمي. غنوة،
6: شكرا جزيلا لك الزميلة سلام خضر. على كل حال نكمل هذا النقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك، وأيضا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك أيضا. أبدأ معك دكتور محجوب، كيف تقرأ إيران عامل الوقت في أزمتها مع واشنطن؟ هل تنظر إلى اقتراب انتخابات النصفية الأمريكية كمدخل لأن تفرض مزيد من الشروط، أم أن بحقيقة الأمر الضغوط الاقتصادية والحصار البحري يكبلها بحيث هذا العامل يجعل الوقت عبئا عليها؟
8: لا شك بأن الوقت يصبح عبء على الطرف الإيراني يوما بعد يوم. هذه الحرب الآن استمرت تقترب من 6 شهور. الولايات إيران عمليا خسرت اقتصاديا بسبب الحرب أكثر من حوالي 350 مليار دولار تدمير. اقتصادها معطل بالكامل. كل يوم حصار معناها ملايين الدولارات تحجب. آلاف البراميل من النفط لا تباع. معنى ذلك أن دخلا سيمنع عن إيران. وكل يوم هو تكلفة عالية بالنسبة لإيران. وبالتالي كلما زاد هذا الوضع معناها تكلفة سياسية وتكلفة أمنية وتكلفة تتعلق باستقرار البلاد. خاصة مع العقوبات الشديدة التي تفرض يوم بعد يوم أمريكيا. وطريقة فرض العقوبات الأمريكية على إيران. الوقت لا يخدم ما يسمى بالاستقرار السياسي والأمني في إيران مع هذه الحرب.
6: نعم دكتور شرقاوي، ماذا عن واشنطن؟ كيف تنظر إلى عامل الوقت في أزمتها مع طهران؟ وإلى أي مدى الحصار الاقتصادي والبحري بات بالنسبة لها هو تصعيد غير مباشر كبديل عن التصعيد المباشر الذي يجعلها ربما أمام تكلفة في مخزونها للأسلحة؟
9: عندما يعيد ترامب تأكيد أن الخيار الآن هو خيار الضغط الاقتصادي، أو بعبارة أخرى الخنق الاقتصادي، هو الآن بمثابة من يتحرر بالسقف الزمني الذي كنا نعتقد أنه هو موعد انتخابات الكونغرس في الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر المقبل. كما كنا أيضا في وقت من الأوقات نضع احتمال أن مباراة كأس العالم أو أن عيد الاستقلال في 4 يوليو الماضي هما سقوف زمنية. باختصار ترامب الآن يعول على أن الخنق الاقتصادي سيستغرق وقتا طويلا، فبالتالي أصبح هو مثل الإيرانيين لا سقف زمنيا ولا قيود من ناحية مرور الوقت. في المقابل أيضا هناك المفارقة أن أي استثمار في الخنق الاقتصادي يستدعي الكثير من الوقت، ليست المسألة أسابيع أو يعني أشهر بل ربما سنوات. ولكن أيضا المفارقة الثالثة الأخرى أنه إذا ذهب باتجاه الخنق العسكري، عفوا الخنق الاقتصادي بدل العسكري، فإن لكل فعل ردة فعل في الاتجاه الآخر. اليوم أسعار النفط في حدود 88 دولار للبرميل الواحد، هل يستطيع احتوائها عند هذا الحد أم ربما قد تصعد إلى مستويات أخرى؟ إذا عنصر الأسعار وأسعار الطاقة هذا أيضا مؤشر على أنه إما سيستقر على هذا المنطلق أو ربما قد يعيد النظر فيه خلال 48 ساعة.
6: طيب دكتور محجوب، يعني أنت تحدثت منذ قليل عن الخسائر المالية التي تتكبدها إيران وعدم قدرتها على بيع النفط، ولكن إلى أي مدى ورقة مضيق هرمز لازالت فاعلة الآن بالنسبة لها ويمكن أن تحركها بهدف الضغط على ترامب قبيل انتخاباته النصفية؟
8: إيران كجزء من سياسة التأقلم مع هذا الوضع الذي وصفته في مداخلة السابقة، يأتي هنا مسألة ورقة المضيق. بمعنى آخر هي وكأنها تقول أن حجم المعاناة التي تمر عليها مع مرور الوقت هو أيضا يصدر إلى أطراف أخرى سواء كانت إقليمية أو العالم كله. وكأنها تقول أن قدرتها على التأقلم مع هذه الضغوط ليست سيئة، وبالتالي رفع التكلفة على الجميع، وما دامت التكلفة مرتفعة على الجميع فإن أي خطاب أو سردية داخل إيران ستقل انتقادا للنظام السياسي الإيراني. المسألة الأخرى أيضا في هذا السياق أن إيران أيضا تراهن في مرحلة التأقلم على محطات تاريخية أخرى، وهي مراحل تعتقد فيها أن الولايات المتحدة ستضعف، ومنها مثلا 30 سبتمبر حيث المفترض أن ينسحب القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي تراهن على أن هذه مرحلة تحسب فيها نقطة بالنسبة لإيران مقابل حالة الضغوط الأمريكية المتزايدة عليها.
6: دكتور شرقاوي، ماذا عن العامل الإسرائيلي؟ هناك بعض التقارير تتحدث أن نتنياهو يستفيد من التصعيد من أجل كسب وضعه في الانتخابات المقبلة، ولكن هل ترامب يضبط إيقاع هذا الرجل؟ هل معني بأن يضبط إيقاعه كي لا يجره إلى معادلات غير محسوبة لا يريدها؟
9: علاقة ترامب مع نتنياهو تنطوي على اعتبارين رئيسيين. الاعتبار الأول أننا وصلنا الآن بعد قرابة 6 أشهر من هذه الحرب إلى قناعة مترسخة لدى ترامب ومستشاريه في البيت الأبيض بأنه ينبغي الاحتراس ليس فقط بشأن ما يقدمه نتنياهو من خطط، بل الآن حتى المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها الموساد أصبحت تؤخذ بنوع من الاحتراس غير المسبوق. هذا من ناحية، بمعنى أن العلاقة الاستراتيجية بين الرجلين على المستوى الشخصي وحتى على المستوى السياسي تدخل في مرحلة المتغيرات بحكم تداعيات حرب إيران. في على الصعيد الميداني يحضر الاعتبار الآخر أن نتنياهو سيستفيد طبعا كلما تراجعت العناصر التي كانت لصالح إيران، خاصة الآن عينه على لبنان، ونحن الآن على مقربة من موعد رحيل قوات اليونيفيل، فبالتالي المسرح اللبناني يصبح مفتوحا له من هذه الناحية. أيضا ترامب الآن لا يضغط بما يكفي، وهو الذي تحمس لاتفاق غزة، لا يضغط بما يكفي على ما يفعله الجيش وأيضا الشرطة الإسرائيليتان في الضفة الغربية. إذن
6: يعني مجموعة عوامل إقليمية ينظر لها نتنياهو بعين مختلفة عن ترامب. ولكن سريعا أختم معك دكتور محجوب، أثر هذه الاستحقاقات الإقليمية على حسابات طهران خاصة المتعلق بالملف العراقي؟
8: أنا باعتقادي أن إيران تنظر بعين ترقب كبير لما سيحصل في 30 سبتمبر. بعبارة أخرى، هل فعلا ستذهب الولايات المتحدة، وهل يمكن الذهاب إلى نزع السلاح من هذه الميليشيات أو المجموعات المسلحة؟ هذا معناه أن هناك سيناريو غير إيجابي، وهو أن يتفجر الوضع السياسي في العراق، وهذا تقلق له إيران جدا، لأنه ببساطة آخر القلاع النفوذ العراق ولبنان واليمن، ولا تريد تفجير هذه القلاع بأي وقت قريب.
6: وحال يعني أن يأتي هذا الاستحقاق والموعد تحديدا في 30 من سبتمبر المرتبط بانسحاب القوات الأمريكية صحيح. وأيضا حصر السلاح في العراق، ما الذي تتوقعه بثلاثين ثانية؟
8: أنا أتصور بأنه لن يكون سهلا عملية حصر السلاح. هناك شبكة من العلاقات موجودة داخل العراق، ليس فقط هذه المنظمات، بل أيضا وجود داخل السلطة حتى في القوات المسلحة، وبالتالي هذا سيحتاج إلى نقاش كبير عراقي وحتى نقاش مع الإقليم والولايات المتحدة.
6: شكرا جزيلا لكم الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لكم. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: في حديثه لبرنامج المقابلة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا، وأن الدور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأضاف أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان. وفيما يخص مضيق هرمز، قال الرئيس التركي إن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح المضيق لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد، مضيفا أن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة. وقال الرئيس أردوغان للجزيرة إن اتفاقية مكة بعثت برسالة مهمة إلى العالم، وتنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لاعتداء خارجي. ينضم إلينا من أنقرة أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز سيتا الدكتور محمد حسين مرجان. دكتور مرجان، ماذا قرأت في رسائل تصريحات الرئيس التركي أردوغان للجزيرة؟
10: نعم، تحياتي لك وشكرا للاستضافة. نعم، في الحقيقة عندما ننظر إلى تصريحات أردوغان للجزيرة، وغدا طبعا سنستمع إلى كل المقابلة، وفي الحقيقة هذا انعكاس رؤية جديدة لسياسة خارجية تركية، وخصوصا أردوغان أشار إلى أي مواد مهمة وعلى الطاولة في سياسة التركية وفي أجندة تركيا في هذه الأيام. وعندما ننظر إلى أيضا تصريحات، يعني أولا أردوغان يركز على رؤية التركية في السياسة العالمية، خصوصا أو في نظام عالمي الجديد بعد التوترات وبعد المشاكل بعد الأزمات، وخصوصا أيضا هو يشير إلى موقف التركية في وضع الراهن الجديد في العلاقات الدولية، طبعا مع التحول الكبير، تحول راديكالي الراديكالي والثوري في المنطقة وطبعا في علاقات دولية مع الحروب والأزمات أخرى. وطبعا هذا إشارة إلى السياسة التركية في علاقاتها الخارجية، وخصوصا كما نعلم أن تركيا أسست رؤية جديدة في سياسة خارجية قائمة على القيم والمبادئ، وهذا مهم جدا. ولذلك تركيا تلعب دورا، كانت تلعب دورا مهما في أزمة سوريا قبل سنوات، وأيضا تركيا أخذت دور مهم في قضية فلسطين وقضية لبنان وقضية السودان وقضيات أخرى طبعا. وهذا تماما مؤشر كيف تركيا فازت أو اكتسبت استقلالية استراتيجية في علاقات الدولية. طيب. وكما تسمى هي الاستقلال الاستراتيجي، وهذا من مبادئ سياسة خارجية تركية.
1: وفي سياق السياسة الخارجية دكتور إذا سمحت لي، طبعا الرئيس أردوغان أشار إلى ضرورة وأهمية فتح مضيق هرمز، وبعد أن انخرطت تركيا في اتفاقية دفاعية ثلاثية مع باكستان والمملكة العربية السعودية، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه في المنطقة لسحب فتيل اشتعالها مرة أخرى؟
10: يعني في الحقيقة تركيا طبعا لا تريد أزمات والحروب في المنطقة، وخصوصا مشيرا إلى استراتيجيتها في السياسة الخارجية الملكية الإقليمية regional ownership، تركيا تحاول أن تحل المشاكل مع الدول الأخرى ومع الدول الأصدقاء. ولذلك يعني تركيا بدأت تأخذ دورا أكثر بكثير من الماضي في هذه المنطقة، وكما أشار السيد الرئيس أردوغان عن فتح مضيق هرمز، وهو يقول أن لا أحد سيفوز من إغلاق مضيق هرمز، وأي دولة سيفوز مصلحة عندما يغلق مضيق هرمز. وهذا كانت رسالة واضحة إلى في الحقيقة طرفي، إلى الولايات المتحدة وطبعا إلى إيران. وعندما ننظر إلى ائتلاف أو تحالف مكة بعد توقيعه الجمعة الماضي، وطبعا يعني هذا كان تأثيرها كبير جدا في المنطقة وفي العلاقات الدولية. يعني في الحقيقة مبدئيا عندما نرى هذا التحالف بين دول ثلاثة، ولكن كما نفهم من تصريحات أردوغان وطبعا أيضا من تصريحات محمد بن سلمان ونواز شريف رئيس الوزراء باكستان، يعني في الحقيقة الباب مفتوح لدول أصدقاء أخرى. ولذلك يعني حتى أردوغان كان كما أردوغان أشار انضمام مصر أو دول أخرى ممكن، وحتى نتوقع يعني في أشهر المقبلة نتوقع هذا الأمر.
1: شكرا لك دكتور محمد حسين مرجان في أنقرة. ألفت عنايتكم مشاهدينا الكرام لأن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري مساء غد الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. التغطية مستمرة على رأس الساعة، نعود ونلتقي بأمان الله ورعايته، ابقوا معنا.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا، وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: مرحبا بكم جديد، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز والضفة الغربية وقطاع غزة وملفات أخرى. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار اليوم وهاجم جنودا في جنوب لبنان. وكان مكتب نتنياهو قد قال إن 3 جنود أصيبوا إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم الليلة الماضية مقرا مركزيا لحزب الله في منطقة أنصار، أن الهجوم أدى لمقتل قائد وحدة في قوة الرضوان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 في الغارات الإسرائيلية. وفي رد فعله قال حزب الله إن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف الاعتداءات وعدم الإصرار على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. جاته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. في اليمن، قالت السلطات المحلية في مأرب أن قوات جماعة أنصار الله استهدفت المدينة ب4 صواريخ باليستية و4 مسيرات. وفي قطاع غزة، قال مصدر بمستشفى العودة أن شخصا استشهد برصاص جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي الضفة الغربية، تتصاعد هجمات المستوطنين في مناطق عدة، حيث أصيب فلسطينيون في اعتداءات بقرية أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. البداية طبعا بالشأن اللبناني، ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ما من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. سيد معكرون، بالنسبة للحكومة اللبنانية، تدرج إسرائيل بالتصعيد إلى ماذا يؤشر؟
3: يعني إلى حد ما معركة علي طاهر كانت مجمدة، كانت مستمرة في الكواليس إلى حد ما، جزء منها مخابرات جزء منها عسكري. الآن خرجت إلى العلن في هذا التوقيت الذي أرادته إسرائيل إلى حد كبير. فأعتقد يعني هو يجب أن تكون قناعة شديدة بأن هذه المفاوضات هي فقط إلى حد ما يعني إدارة الوقت في الحرب مع إيران، هي يعني مرحلة توقف قبل يعني استعادة وتيرة المواجهة في مرحلة ما. أعتقد هي آتية بدون محالة، لأن أجواء الإقليمية غير مؤاتية، اتفاق الإطار لا يعالج أساس المشكلة، أساس المعضلة بين الطرفين. فبالتالي يعني لابد من تغيير في مقاربة لبنان لملف التفاوض في المرحلة المقبلة.
2: دكتور توماس، هل في التصعيد الإسرائيلي رسالة من حكومة نتنياهو للإدارة الأمريكية؟
4: مساء الخير لك لضيفك وللمشاهدين. قالت إسرائيل إن حزب الله هاجم أولا وأصاب 3 جنود، وعندما ردت إسرائيل لم تكن تعرف أن هناك مدنيين مختبئين خلف الأهداف العسكرية التي ظنت أنها تستهدفها. واشنطن برأيي حاليا تميل إلى قبول تفسيرات إسرائيل، وسترى أن حزب الله هو الذي استفز، وسيتم بالتأكيد تحديد إذا ما كانت مزاعم إسرائيل بأن حزب الله تعمد على وضع المدنيين في الأهداف العسكرية صحيح.
2: دكتور جو، هذه الرؤية الأمريكية وتبنيها للرواية الإسرائيلية كيف تؤثر على أدوات ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل؟
3: يعني هنا مشكلة، لأن يعني أمريكا هي مفترضا في لجنة الميكانيزم الآن، وإذا كانت تتبنى الرواية الإسرائيلية هناك مشكلة في بنيوية جديدة في موضوع الميكانيزم. ليس هناك طرف محايد للتأكد من نزع السلاح، للتأكد من الانسحاب، وهذه لا يعني لا تساعد. يعني واضح أن هناك غطاء أمريكي لهذه العملية، هي عملية محدودة يريدها الأمريكيون والإسرائيليون يعني شديدة بدون يعني أن تقلب الطاولة أو تغير المقاييس. لحزب الله حساباته المرتبطة بإيران أيضا بعدم التصعيد، فبالتالي كان هناك نافذة. لكن طبعا هذه التصريحات يعني تؤكد توصيفنا لعدم حيادية هذه اللجنة الميكانيزم، ولابد من التفكير بها وتوسيعها للتأقلم يعني مع مرحلة جديدة الآن بعد انتهاء مرحلة الميكانيزم واليونيفيل. لابد من إيجاد لجنة فيها طرف رابع قادر على إدارة الموضوع بحيادية أكثر.
2: دكتور توماس، مراقبون ومحللون يرون في تصعيد بنيامين نتنياهو في غزة وأيضا في لبنان استراتيجية لعرقلة التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هل تقرأها الإدارة الأمريكية هكذا؟
4: أقول أن واشنطن تعرف أن رفض نتنياهو لنيكولاي ملادينوف وخطة نزع السلاح في غزة مرتبطة بالسياسة الإسرائيلية. كانت إسرائيل قدمت تنازلات أخرى لترامب وبعضها لم يدم طويلا، ولكن كان هناك فهم بأن نتنياهو في خضم الحملة السياسية ولا يمكنه أن يبدو ضعيفا في نظر الناخبين. هذا ما تراه فيما يتعلق بغزة. أما فيما يخص لبنان فالديناميكية مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بالطرفين إلى تطبيق الاتفاق الذي تم الوصول إليه، والذي يدعو الحكومة اللبنانية إلى التحكم أو إلى السيطرة على مواقع محددة وإلى انسحاب إسرائيل منها. ما زالت واشنطن ترى أنه يمكن تطبيق هذا الاتفاق، ولكنها مشككة بحزب الله، لأن حزب الله قال مرارا إنه ينبغي ألا يتم التفاوض مع إسرائيل. وطالما يرفض حزب الله المفاوضات فإن واشنطن ستنظر إليه على أنه المشكلة الأساسية.
2: دكتور جو، جولة المفاوضات الأخيرة في روما انتهت دون تحديد موعد لجولة أخرى. قالت إسرائيل بأنه بسبب تعنت لبنان، هكذا وصفت هذا التصعيد. كيف يمكن أن يؤثر على هذا المسار التي تريده الحكومة اللبنانية؟
3: يعني لابد من دور أمريكي متجدد إذا كان هناك فعلا جدية بإنقاذ اتفاق الإطار. يعني أعتقد الطرف اللبناني ليس لديه أوراق كثيرة، إذا كان هناك ضغط أمريكي سيشارك. لكن المشكلة يعني نستخدم يعني أفكار قديمة جديدة لا تعالج المشكلة الأساسية في جنوب لبنان. يعني لا نزال ندور في موضوع معضلة مضيق هرمز، معضلة عريض طهري، لحد ما كلها مشاكل لا تزال تمنع تقدم كبير. التحدي بالنسبة للبنان هي كيفية الحد من الأضرار في هذه المرحلة، إيجاد آلية لفض الاشتباك، محاولة حد ما إدارة المعركة الآن للتوصل لحل في وقت لاحق طويل الأمد. لكن ليس هناك مشكلة لبنان إنه وضع كدولة وضع كل اوراقي في السله الامريكيه، حزب الله وضع كل اوراقي في موضوع في يد ايران، وهناك خطين لا يلتقيان، وأزمة صعب الخروج منها بدون حلول خلاقه من الطرف اللبناني.
2: دكتور توماس، الجمود فيما يتعلق بمفاوضات مضيق هرمز، التصعيد الإسرائيلي في غزة وفي لبنان يؤشر ربما إلى تصعيد جديد في المنطقة، هل تتخوف الإدارة الأمريكية من هذا؟
4: في الواقع لا، أعتقد أنه بدل التصعيد قد نرى استمرارا للحرب الباردة حول مضيق هرمز، حيث تهاجم إيران السفن التجارية مثل ما فعلت على ما يبدو بالأمس، وبعد ذلك ترد الولايات المتحدة الأمريكية لترد مرة جديدة إيران، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها يهدأ القتال إلى حين اتخاذ إيران خطوة معينة. لا يبدو أن محادثات السلام تحدث أي تقدم، وبرأيي سنرى استمرارا للحرب الباردة هذه. من المرجح برأيي أن نشهد تقدما بطيئا في لبنان، ولكن إلى حين الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر 2027 لا أعتقد أننا سنرى أي تقدم ملحوظ في لبنان أو غزة. فيما يتعلق بإيران سنفعل ما نفعله الآن على الأقل إلى حين الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر.
2: دكتور جو، حساسية منطقة علي الطاهر ورغبة إسرائيل في التصعيد، هل تهدد بعودة المواجهة؟
3: ليس هناك مؤشرات، يعني لم نرى حتى الآن انذارات بإخلاء السكان، محلقات القضادية، لا يزال الطرفان يعني يديران معركة علي الطاهر لأنها استراتيجية، يعني كما نعلم يعني كيف تشرف على المناطق الأساسية ولا سيما في النبطية، وعلى فبالتالي احتفاظ بها يعني إلى حد ما يعطيهم أفضلية كبيرة، فبالتالي هذه المعركة مستمرة إلى حد ما. هناك تلويح إسرائيلي سمعناها اليوم باحتمال فتح معركة، أعتقد هذا سيغير المعادلة، ربما إيران سنرى إذا هذا اختبار لإيران إذا ستربطها بوقف إطلاق النار العام مع أمريكا أم حزب الله سيرد رد محدود أو لا. يعني الأطراف كلها تحسب حساباتها الآن، إسرائيل لا تريد واجهة مفتوحة، إسرائيل حزب الله يفضل low intensity war أن لا تكون مفتوحة أيضا، لكن هذا الأمر غير ممكن مع إسرائيل حاليا. أعتقد حسابات الأطراف هي عدم التصعيد الآن، لكن كيف فرض المعادلة بدون التصعيد؟ صمت حزب الله كبير يعني يدل على الكثير الآن، لم يصدر بيان ما حصل عن اغتيالات وعن كل هذه الأمور لأنه يريد إدارة المعركة بصمت.
2: شكرا لكما دكتور جو معكرون في جبل لبنان ودكتور توماس وورك في واشنطن. يثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان شكوكا بشأن النية الحقيقية لإسرائيل في الجنوب، كما يطرح توقيت هذا التصعيد الذي يأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية علامات استفهام.
5: يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتتشعب أبعاده لتشمل أهدافا ميدانية وضغوطا على المفاوض اللبناني وحسابات داخلية إسرائيلية. يمتد التصعيد ليشمل جناحي الجنوب باستهداف المنصوري في القطاع الغربي والمرتفعات المطلة على النبطية في القطاع الشرقي. دأبت إسرائيل على التفاوض بالجغرافيا والنار، وقد كان لافتا أنها استهدفت المنصوري في غداء سور أثناء جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما بعد انفجار قتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون القريبة منها. قبل أسبوع طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكان بلدة المنصوري التي لا تسيطر عليها إخلاءها بهدف تحقيق سيطرة بالنار دون الحاجة في هذه المرحلة للتقدم بريا. تحقق إسرائيل بهذا الضغط في القطاع الغربي هدفين: الأول ممارسة الضغط على المفاوض اللبناني بفرض وقائع جديدة على الميدان، والثاني بفرض سيطرة نارية على الطريق نحو مدينة سور التي تقع المنصوري في قضائها. أما التصعيد في تلة علي الطاهر فالغرض منه تحقيق أهداف ميدانية استراتيجية وسياسية أيضا. فهذه التلة التي ترتفع عن سطح البحر 600 متر وتشرف على مجرى نهر الليطاني ومدينة النبطية تقع في منطقة تربط بين مختلف مناطق الجنوب وتمكن من التحكم في طرق الإمداد. توجد هذه التلة قبالة المرتفعات التي تقع عليها قلعة شقيف ذات الخصائص الاستراتيجية المماثلة. يشمل التصعيد والقصف مناطق كثيرة تحيط بتلة علي الطاهر، يعتقد جيش الاحتلال أنها تشكل نقاط إسناد لمقاتلي حزب الله هناك. يشير هذا القصف والضغط العسكري المكثف إلى أن جيش الاحتلال يحاول خلق واقع عسكري يسهل عليه السيطرة على تلة علي الطاهر.

0: الإنتخابية. يدخل هذا الضغط العسكري على القطاعين الغربي والشرقي من الجنوب ضمن خطة أشمل تهدف إلى تكريس وتوسيع ما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة، التي تمتد على نحو 650 كيلومترا بعمق يصل في بعض المواقع إلى 12 كيلومترا. يقيم جيش الاحتلال وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية 5 قواعد عسكرية أساسية وأكثر من 20 موقعا عسكريا في هذه المنطقة، ولا يكتفي بذلك بل إنه بموازاة مع عمليات التجريح والهدم في قرى وبلدات الجنوب يشق ويعبد طرقا بطول 32 كيلومترا، ما يوحي بأنه يفكر في البقاء في الجنوب. يطرح التصعيد المستمر الذي يشمل مناطق واسعة من الجنوب أسئلة كثيرة بشأن مخططات إسرائيل وعن مدى جديتها في الانخراط في مفاوضات حقيقية مع الطرف اللبناني لإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية.
1: ينضم لنا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، ماذا تقرأ في نوايا إسرائيل من تصعيدها الأخير في جنوب لبنان؟
2: التحية لك أستاذ جلال ولي، السادة المشاهدين. إسرائيل لا تخفي نواياها، هي تتحدث عنها صراحة إذا ما أخذنا بالرواية الإسرائيلية الرسمية التي تقول بأن هذا التصعيد يهدف إلى أن يدفع قدما باتجاه جدية أكثر في المسار التفاوضي. إذا إسرائيل تستغل هذا التصعيد ليس فقط في سياق الحالة الداخلية الإسرائيلية و يعني محاولة حصد أصوات من اليمين الإسرائيلي ومن المجتمع الإسرائيلي وتسويق هذا الذي يجري على أنه حرية عمل عسكري ورادع وتثبيت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، إنما أيضا الدفع أكثر في الدولة اللبنانية وحشرها في الزاوية. ويعني هذا لم يعد هدفا خفيا، إذا كانت إسرائيل تقول أن الدولة اللبنانية عاجزة وليست لديها القدرة على يعني أن تنزع سلاح الحزب، وإسرائيل نفسها لم تستطع أن تفعل ذلك، إذا لماذا ممارست هذا الضغط؟ هل إسرائيل مقتنعة بأن الدولة اللبنانية إذا ما قصدت تستطيع نزع سلاح الحزب؟ الجواب لا وفق المقاربة الإسرائيلية. إذا لماذا هذا الضغط؟ هذا الضغط هو في محاولة لدفع الدولة إلى الانتحار، دفع الداخل اللبناني إلى أن يدخل في أتون اقتتال داخلي يعفي إسرائيل من يعني كل يعني ما قد يترتب على الذهاب إلى المقاربة العسكرية واستمرار يعني المسار التفاوضي. هذا الاقتتال الداخلي بالتأكيد سيأتي لإسرائيل برأس الدولة اللبنانية ورأس الحزب ورأس سلاحه، وسيضع لبنان كله في أتون الفوضى والصراعات التي لم تنتهي. واضح جدا بأن إسرائيل تستغل هذا التصعيد العسكري تحقق هذا الهدف. ثم أيضا عين إسرائيل في الإقليم على إيران، ربما هي تحاول أن تستفز إيران عبر محاولة استمرار التصعيد مع حليفها الاستراتيجي، وهي اليوم ترى بأن المشهد التفاوضي مع الولايات المتحدة متأزم وربما يحتاج إلى فتيل أو صاعق لإشعال هذه النار. ربما تكون الساحة اللبنانية بشكل أو بآخر هي هذا الصاعق، لذلك تستمر إسرائيل في الضغط. الذريعة هي العملية التي نفذها الحزب، استهداف الجنود الإسرائيليين، وأيضا يسوق محاولة السيطرة على قلعة أو تلة علي الطاهر كهدف آني لحظي تسعى إسرائيل لتحقيقه، لكن بالتأكيد في الأهداف البعيدة هنالك مرامي إسرائيلية إلى أن تدفع بالفوضى، تدفع بتأجيج النار في الداخل اللبناني، وبالتأكيد في الصعيد الدولي تدفع بعودة الحرب عبر إشعال يعني النار مع إيران عبر تدخلها بشكل أو بآخر في هذه الموجة من التصعيد الجارية مع الحزب.
1: دكتور، كيف تقيم حكومة نتنياهو والموازنة ما بين رغبة الرئيس دونالد ترامب في وقف المواجهة خاصة في لبنان وبين رغبة إسرائيل في التصعيد؟ يعني كيف تقارب الموقف الأمريكي هنا؟
2: ربما يعني تقرأ إسرائيل سكوت الولايات المتحدة حتى اللحظة على أنه نوع من الضوء الأخضر، وإسرائيل التي لم تستجب مع الولايات المتحدة حينما كان لديها مصلحة في استمرار التهدئة في الساحة اللبنانية بسبب العلاقة التي كانت تربط إيران بالحزب وإصرارها على وجود هدوء في الساحة اللبنانية، حينها إسرائيل لم تسلم. اليوم شعور إسرائيل بأن العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران متوترة، والولايات المتحدة لا يهمها ما يجري يعني في سياق العلاقة مع إيران، إذن ربما تشعر إسرائيل بأنها قادرة على أن تحظى بسكوت الولايات المتحدة وتغطيتها على ما يجري، وربما تستفيد الولايات المتحدة أيضا في هذا المنحى، بمعنى أنه إسرائيل أو الولايات المتحدة يعني تضغط من خلال التصعيد الإسرائيلي على إيران، وهي التي يعني حتى اللحظة

0: تبتعد عن خيار الذهاب إلى فتح الحرب مرة أخرى مع إيران، تستخدم الضغط العسكري، تستخدم الحصار البحري، وربما هذا الضغط العسكري في الساحة اللبنانية ترتد ناره بشكل أو بآخر على الحليف، يعني حليف الحزب وهو إيران والداعم الأساسي له، بما حيث مثلا يدفع إلى التحرك بشكل أو بآخر نصرة للحزب ولما يجري. هذا ربما بشكل أو بآخر يخلط الأوراق لمصلحة إسرائيل، وأيضا ربما يأتي لمصلحة الولايات المتحدة. ولذلك لا أعتقد بأن إسرائيل تذهب إلى مثل هذا التصعيد دون أن تكون شعرت أو وصلتها إشارات بأن الولايات المتحدة إن لم تكن توافق على هذا التصعيد هي ربما تسكت عنه، لأنها في نهاية المطاف ستستفيد منه في اتجاهين: هي تضغط على الدولة اللبنانية بصفتها راعية لتدفعها لتقديم مزيد من التنازلات، والطرفان يلتقيان في هذا الهدف في نهاية المطاف. إسرائيل تريد الضغط والدولة والولايات المتحدة تريد الضغط، وهي أيضا تستفيد في سياق الصراع أو المفاوضات مع لبنان، في ربما تضغط عليها مع إيران عفوا تضغط عليها لتحصل منها على
1: شكرا.
0: مزيد من التنازلات عبر التصعيد العسكري مع حليفها الاستراتيجي في لبنان.
1: شكرا دكتور محمد هلاسة في القدس. التصعيد العسكري في جنوب لبنان وتأثيراته على المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان وكذلك بين واشنطن وطهران نتعرف عليه في فقرة سياق الحدث مع سهام أشتو.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد إسرائيلي لافت في جنوب لبنان ترافقه تحذيرات إسرائيلية لحزب الله بأن الجيش سيواصل ما يسميه إزالة التهديدات. يرد الحزب بأن محاولات إسرائيل فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر دون رد. رسميا ترد الرئاسة اللبنانية أن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية. إقليميا تعلن إيران أنها على تواصل مع مقاتلي حزب الله. أما واشنطن فتكشف على لسان سفيرها في لبنان أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل. وهنا نسأل: إلى أين يتجه التصعيد جنوبي لبنان وما انعكاساته على المسار السياسي اللبناني الإسرائيلي؟ وأي علاقة له بالمسار السياسي الأوسع الإيراني الأمريكي؟ وهل لهذه المسارات دور في كبح التوتر؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقف، وهم الرئاسة اللبنانية، حزب الله اللبناني، إسرائيل وإيران. تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه سلسلة الهجمات الإسرائيلية والقصف الذي أدى لسقوط قتلى بأنها رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا في تطبيق اتفاق الإطار. أما حزب الله اللبناني فوصف أن الهجمات الإسرائيلية محاولة لفرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وهدد بأنها ستقابل بما يناسبها. بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار في لبنان في المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات، وأشار إلى أن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان. الجيش الإسرائيلي كذلك علق بقوله إنه لن يسمح لحزب الله بخرق الاتفاق ولن يقبل بأي محاولة للمساس بقواته. إقليميا تدخل إيران على الخط، ويقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب إنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان وفق تعبيره. إذن تطورات ميدانية بارزة في جنوب لبنان، لكن ما هي مواقع هذا التوتر على الخريطة وما أبرز بؤر التصعيد العسكري؟ هذا ما سنرصده على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سالم خضر. سلام.
3: وسنبدأ من نقطة ضيقة جدا ثم نتوسع في الصورة أكثر. سنبدأ من بلدة صغيرة، هي بلدة انصار، تعرضت اليوم لغارة إسرائيلية. بنيامين نتنياهو في محاولة لتبرير هذه الغارة التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي عدد من النساء والأطفال، تحدث عن أن الغارة تمت لاغتيال أحد أو من وصفهم بأحد قيادات فرقة الرضوان بعد تعرض مجموعة من الجيش الإسرائيلي، والكلام لنتنياهو في تلة علي الطاهر، لهجوم بطائرة مسيرة وفق الإعلان الإسرائيلي. ولكن أنصار لوحدها لم تكن فقط المستهدفة اليوم. إذا ما لاحظنا في المناطق المحيطة بمرتفع علي الطاهر

0: كان هناك ما يشبه قوس الغارات أو القصف الإسرائيلي، فيما يبدو أنها محاولة لتأمين مناطق تقع إلى الغرب من تلك التلة تحاشيا لتعرض هذه القوات التي ربما كانت تتقدم أكثر باتجاه علي الطاهر لأي رشقات أو أي اعتراضات من قبل حزب الله. الآن نذهب إلى الصورة الأكبر، هذه انصار والمناطق أيضا التي تعرضت للقصف لم تكن فقط غرب تلة علي الطاهر، كان هناك غارات متفرقة على هذه المنطقة بغالبيتها سهام نقاط جبلية سواء علي الطاهر. الأهمية لهذا الموقع أنه مرتفع وبالتالي يتيح الإشراف على المناطق المحيطة به. تعرضت أيضا مناطق في جبل الرفيع، في جبل الريحان أيضا لقصف وغارات إسرائيلية. هذا يعني بأنها محاولة من الجيش الإسرائيلي لفتح خط ناري أو خط نار ترسمه القوات الإسرائيلية بالغارات لما تعرف بما تسمى في لبنان هذه منطقة إقليم التفاح. الأهمية فيها أنها منطقة جبلية بالغة التحصين وهي تؤدي إلى مناطق في البقاع اللبناني شرق لبنان. هذه المناطق يدعي الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله لديه بنية تحتية عسكرية فيها، وبعض المحللين العسكريين يرون بأنها محاولة إسرائيلية بعدما أمنت المناطق التي تقع ضمن ما تسميها بخط الدفاع المتقدم المشرفة أو القريبة من المستوطنات الإسرائيلية بدأت تنتقل إلى مرحلة ثانية بتوسيع قوس السيطرة، ولو أنها سيطرة بالنار وليس احتلال مباشر. وبالتوازي مع هذه التداعيات أو التطورات الميدانية في البقاع أو في مشارف البقاع وفي الجنوب، كان هناك أيضا حراك لافت في المناطق الغربية، المنطقة التي كنا نتحدث عنها تقع شمال نهر الليطاني إلى الغرب من جنوب لبنان. هناك أيضا محاولات إسرائيلية لتغطية نارية في أكثر من منطقة عبر عمليات القصف خارج المناطق التي تسيطر عليها المنصورة، على سبيل المثال أخليت بشكل كامل وهي والمناطق المحيطة بها تتعرض لغارات، يضاف إلى ذلك عمليات نسف وتفجير في كامل المنطقة الصفراء ونقاط أساسية في ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم تنتج عنها نصف أحياء إن لم يكن قرى بأكملها. سيهان،
1: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. معطيات لافتة سأناقشها هي ومواقف سياسية أخرى مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات كل طرف إزاء هذه التطورات، ومنها لبنان الرسمي الذي يريد وقف التصعيد الإسرائيلي فورا وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، إضافة إلى استكمال مسار التفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات دائمة وكذلك تعزيز دور الجيش والدولة في الجنوب. حزب الله يصر على انسحاب إسرائيل أيضا من الجنوب ومنع فرض أمر واقع إسرائيلي في الجنوب، ويرغب بالحفاظ على سلاحه وقدراته العسكرية وكذلك إبقاء خيار الرد مفتوحا دون الانسياق وراء حرب شاملة. أما إسرائيل فتصر على تجريد حزب الله من سلاحه وربط الانسحاب بنزع السلاح، وكذلك تعمل على فرض وقائع ميدانية تعزز موقعها التفاوضي. ماذا عن إيران؟ هي معنية بأن يكون حليفها حزب الله في موقع قوة، كما كرر مسؤولون إيرانيون، سواء كقوة مسلحة حليفة أو كورقة ردع وضغط على إسرائيل ولمنع تثبيت مكاسب إسرائيلية في لبنان. دكتور محجوب الزويري، تصعيد كهذا في هذا التوقيت وبناء على مواقف لبنان الرسمي وكذلك حزب الله حتى الآن، كيف يمكن أن يؤثر بداية على المسار التفاوضي بين إسرائيل ولبنان؟
2: سهام، هذا التطور اليوم ليس مفصولا عن سياقين أساسيين. أولا، ما يراه نتنياهو في إعادة ترتيب المنطقة أمنيا وفق ما يراه وهو عملية تفوق إسرائيلية. ثم الأمر الثاني، حالة الجمود الموجودة في المسار الأمريكي الإيراني. هنا يأتي الدور الإسرائيلي في تحريكها في رسالة إلى إيران تحديدا. وفي هذه الرسالة معنيين أساسيين. المعنى الأول متعلق باختبار طريقة تعامل التعيينات العسكرية الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل بضعة أيام في إيران، والتي وصفت بأنها متشددة وبأنها ستقوم بردود فعل معينة للدفاع

0: عن إيران. ثم المسألة الثانية تتعلق ب وكأن إسرائيل تريد أن تختبر إيران، هل ستبادر إيران إلى فعل عسكري كما فعلت ذلك في يونيو عام 26 من إرسال 30 صاروخا على بسبب قصف الضاحية الجنوبية؟ هل ستفعل إيران نفس الشيء؟ أنا باعتقادي إسرائيل تريد أن تختبر إيران هذه المرة.
1: طيب، إذن بينما تريده إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، كيف سينعكس استمرار التصعيد بهذا الشكل على المسار الأوسع الإيراني الأمريكي؟
0: هو باعتقادي سينعكس لكن في شيء واحد، وهو ربما دفع الولايات المتحدة إلى تحريك هذا المسار. نحن الآن أمام يعني مسارين على الطريق سهام. المسار الأول، نحن على فاصلة يومين أو ثلاثة من انتهاء 60 يوما لمذكرة التفاهم، وبالتالي هناك نقاش يجب أن يكون حصل أو سيحصل في وقف إطلاق النار، أو أن هناك تقدما سيعلن عنه في المسار العماني الإيراني والذي سيقوده أيضا إلى 60 يوما. بمعنى آخر، أمام هذين المسارين سنرى نتيجة هذا الذي حصل اليوم من تطور عسكري. هل سيبادر الأمريكي والإيراني إلى إعلان تمديد 60 يوما، أم أن إعلانا إيرانيا إيرانيا عمانيا سيقال نعم انتهينا من هذا الاتفاق وهناك 60 يوم ستبدأ جديدا؟
1: لكن هل يمكن الوصول إلى انفراج في ظل الجمود الحالي مع استمرار التصعيد في لبنان؟ وقد رأينا ما يعني التعقيدات التي طرحها هذا التصعيد في المذكرة.
0: نعم يمكن، لأنه في المحصلة الطرفان المنخرطان في الصراع أمريكا وإيران عمليا لا يريدان العودة إلى الأعمال العسكرية حتى بمستويات منخفضة، وبالتالي يمكنهما فصل الملف الإيراني اللبناني عفوا في نقطة أساسية، وهي عملية الضغط على إسرائيل من قبل أمريكا لتنضبط أكثر، وفي المقابل إيران ستمارس ضغوط على حزب الله في أن لا يرد، وهذا الأمر متوقع أن يحصل. لكن هذا سيرتبط بمدى حصول تطورا فيما يتعلق بتجديد وقف إطلاق النار أو تمديده أو اتفاق عماني إيراني.
1: ما حسابات إسرائيل الآن وهي يعني تعطي رسالة للجانب اللبناني الرسمي سلبية فيما يخص مسار التفاوض، وأيضا لحزب الله بأنه يجب أن يرد على هذه الاعتداءات؟ ما الذي تحاول أن تحققه في الداخل اللبناني أيضا؟
0: مزيد من التقسيم، مزيد من الصراع، وهي بالمناسبة حاولت أن تقصف سوريا لكن الرئيس الأمريكي منعها قبل بضعة أيام، وبالتالي هذه ليست جديدة. نتنياهو أما وقد اقترب موعد الانتخابات عند إسرائيل في أكتوبر، هناك نوع من السياسة يتبناها وهي سياسة التصعيد، الهدف منها الداخل الإسرائيلي لكن أثمانها يدفعها اللبنانيون ويدفعها الفلسطينيون في غزة، وكاد يحاول أن يقصف سوريا لكنه منع في اللحظة الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي.
1: طيب حجروب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. دكتور محسن، ما هي النقاط التي لا تزال عالقة في التفاهمات بين سلطنة عمان وإيران حسب ما أشارت الخارجية الإيرانية؟
3: مساء الخير، شكرا على استضافتي. ينبغي أن أقول أن هذا الاتفاق بين طهران ومسقط يتعلق بعبور السفن في مضيق هرمز. هناك اتفاقات حول العبور التي تم الوصول إليها بين دولتين، ولن تتعلق هذه الاتفاقات بعبور السفن خلال فترة الحرب، وليس لها أي علاقة بسيطرة إيران على المضيق أو عدمه، لا سيما خلال الحرب.
2: دكتور محسن، أنا سؤالي، الخارجية الإيرانية أشارت إلى بعض النقاط التي لا تزال عالقة في هذه التفاهمات بين مسقط وطهران، هل لديك فكرة ماذا يمكن أن تكون هذه النقاط التي لا تزال عالقة؟
3: بالتأكيد هكذا نقاط قد تكون مرتبطة بالتدخل الأمريكي

0: والتي تصعب الوصول إلى الخطوة الأخيرة من هذا الاتفاق. فكما نرى، يحاول الأمريكيون أن يحفظوا ماء الوجه، وذلك كي يبينوا أنهم شريك مفاوض في هذا الاتفاق. أعتقد أن هذا هو أو هذه من النقاط التي تصعب الوصول إلى الخطوة الأخيرة من الاتفاق.
1: سيد أدولفو فرانكو، الخارجية الإيرانية أشارت إلى هذه النقطة التي ذكرها الدكتور محسن، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل التوصل إلى تفاهم كامل بين مسقط وإيران. هل معنية واشنطن بعرقلة هذه التفاهمات؟
0: أولا، مع كامل الاحترام للضيف في طهران، هذا الرد ليس ردا على السؤال. هو لم يجب وهو يحاول أن يكون حذرا. الأمر بسيط هنا، ليست المسألة مرتبطة بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، بل ما تريده الأسرة الدولية وتطالب به، وهو حرية الملاحة والعبور، مثلا الحرية في مضيق جبل طارق والمضيق في بين ماليزيا وسنغافورة، وأن تطبق كل القواعد المطبقة حول العالم في مضيق هرمز. المسألة بسيطة، ليس موقفا أمريكيا بل دوليا. ليس هناك دولة واحدة في العالم تشارك وجهة نظر إيران بأنها تسيطر على مضيق هرمز، وأنه يحق لها أن تسيطر على المضيق، وأنه ورقة ضغط لها. هذا ليس فقط موقف الولايات المتحدة الأمريكية، بل موقف الجميع بمن فيهم الحلفاء العرب والأوروبيين. وإذا إنها إيران في وجه العالم. عمان وإيران يمكنهما التوافق حول إدارة مثل ما يحصل بين المغرب وإسبانيا حول التنظيم، وهذا أمر طبيعي. ما ليس طبيعيا هو التحكم، السيطرة ومنع العبور أو فرض الرسوم أو أي نوع من هذه الأمور المشابهة. هذا غير مقبول أبدا للأسرة الدولية جمعاء. لا أعرف دولة واحدة تقبل بهكذا موقف، ربما الصين أو روسيا، ولكن باستثناء ذلك أعتقد أن العالم الحر بأجمعه يرفض ذلك، وهو ليس مقبولا حتى أو لن تقبل به الحلفاء الدول الحليفة العربية. هذا القانون الدولي كما تعترف به كل دول العالم باستثناء
1: سيد
0: إيران.
1: أحولها على الدكتور محسن. دكتور محسن، هل تحاول إيران إظهار بأن المعرقل هنا هي الولايات المتحدة الأمريكية، بينما العقدة هي عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق يتماشى مع القانون الدولي بين مسقط وإيران، انطلاقا من رغبة طهران في فرض وبسط سيطرتها على الممرات في مضيق هرمز؟
0: المسألة أو هذا ليس ما تريده إيران. هناك ثلاث ممرات للسفن في هذا المضيق، وكان المضيق مفتوحا إلى أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها الإرهابي على إيران. وإذا اتخذت إيران خطوة من أجل حماية المنطقة من أي عمل أمريكي عدائي إرهابي. لذلك نحن نرى الآن أن إيران تفرض السيطرة على هذا المضيق، كي لا نشهد في المستقبل أي عدوان إرهابي من الولايات المتحدة الأمريكية أو النظام الصهيوني، كما أننا لا نريد أن نرى أي سفينة تحمل
1: هذه الرغبة.
0: مواد مزدوجة الاستخدامات،
1: هذه الرغبة الإيرانية ألا تصطدم برؤية سلطنة عمان والتي هي جزء من دول الخليج؟ هذه الرؤية التي تريد أن ترى مضيقا مفتوحا كما كان قبل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

0: مجددا، هذا ليس ما تريده إيران. ترامب ونتنياهو يغيران وجه الشرق الأوسط ولا سيما بنيويا، ولذلك لا يمكننا أن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب. النظام في العالم وفي المنطقة يتغير وقد تغير، ولذلك أصر على أن إيران لا يمكنها أن تعود إلى الوضع السابق فيما يتعلق بعدم حصولها على أي سيطرة على المضيق. آنذاك المضيق استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية للهجمات العدائية، ولا يمكن أن نسمح بتكرار هكذا عمليات. لن تسمح إيران بتكرار ذلك.
1: طيب سيد أدولفو فرانكو، ما يصفه الرئيس ترامب بالغضب الاقتصادي، هذه الإجراءات التي يعتبرها وزير الخزانة بأنها خانقة على إيران، لماذا تعتقد الإدارة بأنها ستجني منها مزيد من التنازلات في المفاوضات مع الجانب الإيراني؟
0: سأجيب عن ذلك بعد لحظات، ولكن عليك برأيي أن تسأل الضيف الإيراني بما أنه يتحدث عن الإرهاب، هل سألته لماذا استهدفت إيران عمان مرتين واستهدفت السفن وناقلات النفط، الناقلات الإماراتية القطرية وغيرها؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم تستهدف أي سفينة تجارية. هل فسر إذن لنا لماذا تهاجم إيران عمان مرتين وتستهدف النشاط أو الحركة التجارية في المضيق؟ هذا الإرهاب الذي تشارك به إيران ونحن لن نقبل به. رده فيه كلمات كثيرة، يقول إنهم يريدون السيطرة على مضيق هرمز، ولكن العالم أجمع يرفض ذلك، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي، إنه ينجح. هل تفضلون أن يكون عندكم دولار أو ريال من إيران؟ عملتهم ضعيفة والتضخم وصل إلى حدود 100%، لا يمكنها تصدير النفط، أقفلت مصرفين، ونحن نضع حدا لكل الأنشطة التجارية والمصرفية حول العالم. وإذا هو سيتحدث عن الشعب الإيراني الذي لا يكترثون له. النظام الإيراني لن يتمكن من الاستمرار لمدة طويلة من دون العملة، إذن العقوبات والإجراءات الاقتصادية تنجح، ولا يمكنهم الحفاظ على الطرق البديلة من أجل التصدير ومن أجل إدخال المواد المستوردة التي يحتاجون إليها لاستمرارية الاقتصاد. لا تحدثني عن 47 سنة من العقوبات، هذا الحصار البحري جديد، هذا المستوى من العقوبات جديدة، وهذا الضغط جديد، وهو يخنق النظام في مرحلة ما، سينهار لأنه لن يكون عنده الموارد، وسينقلب الشعب عليه كما فعل في شهر يناير، سيحصل ذلك داخليا. المسألة إذن مسألة الوقت وكم من الاحتياطي لديهم، إنما الإجراءات تنجح وبفعالية.
1: شكرا لكما، السيد أدولفو فرانكو في واشنطن والدكتور محسن فرخاني في إيران. بين تراجع وتيرة التصعيد العسكري واستمرار الضغوط في مضيق هرمز، تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة مختلفة مع مسارين سياسيين عبر عمان وباكستان ما زالا ينتظران الحسم الإيراني ودفع أمريكيين باتجاه تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران. المزيد في التقرير التالي.
2: منذ تعثر المفاوضات يعيد مسار التصعيد رسم نمط جديد من المواجهة بين واشنطن وطهران، بين توتر ميداني وضغط سياسي واقتصادي متواصل. المسار الزمني للأزمة يعكس موجات متصاعدة ومتراجعة. في 7 يوليو عادت الهجمات بعد أقل من 3 أسابيع على مذكرة إسلام أباد التي أرست وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ومساراً لإعادة الملاحة. ومع منتصف الشهر أعادت الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية، وعادت طهران إلى تشديد القيود على الملاحة في المضيق، فانخفضت حركة السفن واتسعت المواجهة حول الممر البحري. تزامن ذلك مع إحدى أكثر مراحل

0: تصعيد كثافة. ضربات أمريكية متتالية داخل إيران، وهجمات إيرانية على سفن، وعلى ما تقول طهران إنها مصالح أمريكية في المنطقة، قبل أن تتراجع وتيرة الهجمات المباشرة نسبياً. لم تختفي الهجمات في هرمز، لكنها لم تعد تترافق مع الوتيرة نفسها من الضربات الأمريكية المباشرة داخل إيران. في حين بقيت الأزمة تحت وطأة الحصار المتبادل وعمليات المرافقة الدولية للسفن العابرة، لتتحول الحوادث إلى نقاط احتكاك متقطعة تتبع بوصلة السياسة. سياسياً، هناك الآن مساران يتحركان بالتوازي. الأول وضع الملاحة بمضيق هرمز. اتبلورت بين عمان وإيران صيغة لتنظيم الملاحة في المضيق تتعلق بمسارات السفن وآليات عبورها، لكن طهران لم تقدم ردها بعد وسط أسئلة عن أسباب هذا البطء. فمنذ بداية مسار المحادثات مع السلطنة، ما زال الإعلان الإيراني عن مصير هذه التفاهمات منتظراً، لكن ردود الفعل ما تزال إيجابية حسب الخارجية الإيرانية، التي قالت في آخر تصريحاتها إن مسار الاتفاق يعرف تقدماً إيجابياً، وأكدت أن المفاوضات مستمرة مع عمان بشأن بعض النقاط، وأنه تم الاتفاق بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن. فضلاً عن أن إيران تفصل بين الاتفاق على تنظيم المرور وبين قرار إعادة فتح المضيق كاملاً، الذي تربطه بشروط أوسع تجاه واشنطن تشمل إنهاء الإجراءات الأمريكية والتهديدات والحصار البحري. أما المسار السياسي الثاني فيمر عبر الوسطاء وفي مقدمتهم باكستان، في محاولة لإعادة فتح قناة سياسية بين واشنطن وطهران بعد تعثر المفاوضات المباشرة، وهي المبادرة التي لم يصدر أي رد رسمي من طهران بشأنها بعد استلامها رسالة من وزير الداخلية الباكستاني في 11 من أغسطس الجاري. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح بأن طهران لم تتخذ بعد قراراً باستئناف المفاوضات مع واشنطن، وهو ما يبقي المسارين العماني والباكستاني في حالة انتظار. في المقابل يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارين أمام إيران: أن تتركها واشنطن تحت ضغط الأزمة الاقتصادية أو تعود إلى ضربها بقوة. وهنا القوة العسكرية لم يرفعها الجانب الأمريكي عن الطاولة، لكن الضغط الاقتصادي يتقدم الآن إلى واجهتها، وهو اتجاه عززه وزير الخزانة سكوت بيسنت بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات غير مسبوقة ضد إيران. قال إنها قد تمثل أشد أشكال العزل الاقتصادي التي فرضت على دولة. هذا التصريح يأتي بعد إجراءات سابقة في يوليو وسعت العقوبات على قطاعي الشحن والتمويل الإيرانيين. تصريحات أمريكية متتالية تعزز التشديد الاقتصادي على إيران. وزير الحرب بيت هيكسيث أكد أيضاً أن الحصار البحري قد يستمر إلى أجل غير مسمى. هكذا تغير مسارات التصعيد شكل المواجهة حول هرمز. المضيق ما يزال ورقة طهران الميدانية، فيما تراهن واشنطن بصورة متزايدة على أن يكون الاقتصاد هو ورقتها الأقوى على طاولة أي تفاوض جديد.
1: انضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور مرحبا بك. على ضوء الجمود الحاصل، ما وجهة اتهام إيران لواشنطن بأنها تعرقل التفاهمات مع سلطنة عمان؟
2: هي جزء من المعركة المفتوحة، تصدير المسؤولية في كلا الاتجاهين، فبالتالي لا يمكن التعويل لا على السردية الإسرائيلية الأمريكية في هذا الباب، لأن أيضا نجد في المقابل أن المسؤولية تأتي أيضا بشكل أكبر، على أساس أن من فرط في مذكرة التفاهم ومن أقبر مسار المفاوضات هو الرئيس ترامب. والآن وإن كان هناك الآن انتظار لميلاد هذه الاتفاقية أو ما يمكن أن تنتج هو المفاوضات الإيرانية العمانية، قد يكون هناك ترتيب من الناحية اللوجستية، من يراقب المضيق سواء من حيث الدخول على المستوى الإيراني، من حيث الخروج على المستوى العماني، قد تكون هناك عملية تدقيق في الصياغة القانونية. ولكن ما لم نواجه الفيل الأكبر في الغرفة كما نقول، بمعنى ما لم تواجه هذه المفاوضات قضية حرية الملاحة أو السيادة التي تحاول طهران أن تفرضها على المضيق، إذن هي تصبح مفاوضات جوفاء من الناحية، بمعنى ما هو مطروح الآن هو التسوية السياسية، أين ينتهي النفوذ الإيراني وأين يكتمل النصاب القانوني من حيث حرية الملاحة. هنا بيت القصيد، يبدو الآن أن العمانيين ربما يتراجعون إلى الوراء، لا يريدون أن يقدموا شيئا قد توظفه طهران وكأنه بمثابة إقرار بشرعية إقليمية فيما يبتغون. فبالتالي أعتقد ينبغي حان الوقت ربما أن نتجاوز هذه الأهمية التي كنا نعلق عليها قبل قرابة الأسبوعين على المفاوضات الإيرانية العمانية. وفي المقابل أيضا بغض النظر عن هذه التصريحات التي تأتي من البيت الأبيض، هي لا تغير شيئا، بمعنى ليس هناك تفاعل بين القادة بين ترامب في البيت الأبيض والقادة في طهران. أرى أن هناك نوع من التنافر في الرسائل ولا تفهم بنفس الفحوى، سواء بالنسبة لطهران إزاء ترامب أو ما يأتي من ترامب إلى أهل الحل والعقد في طهران.
1: عندما بدأت التفاهمات الإيرانية العمانية كان هناك أمل ورجاء بأن هذا سيكون منطلق لعودة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. تبدد هذا الأمل دكتور؟
2: كان الأمل كبيرا في أن هذه المفاوضات العمانية الإيرانية تكون نواة لمفاوضات ولتوافقات إيرانية خليجية، وتصبح لاحقا توافقات دولية بين من هم إيرانيون، من هم خليجيون، ومن هم أمريكيون. هذا هو الأمل الأكبر الذي كان يعني يحيط بأجواء هذه المفاوضات، ومنه استقت هذه المفاوضات أهميتها على المستوى السياسي، وأيضا خلال المتابعة على المستوى الإعلامي وانشغال الرأي العام الخليجي بكل العالم بما ستفضي إليه هذه المفاوضات. ولكن كلما تطال أمد هذه المفاوضات يبدو أن هناك تعثرات من الداخل، بمعنى أن حسن النوايا التي بدأت في البداية لم تفلح في أن توصل الموقف الإيراني إلى الالتزام بحرية الملاحة في المضيق. فإذا هذه هي العقبة الكأداء، وأعتقد أن العمانيين محقون في هذا الباب، لأنهم أيضا ملتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والخليجيون أيضا مع وقالها الدكتور المجيد الأنصاري قبل 4 أيام المتحدث باسم
1: الخليج القطري،
2: قالها بالحرف أنه يتفاءل خيرا بالمفاوضات مع مبدأ حرية الملاحة. إذن التحفظ الخليجي والتحفظ العماني في محله، لكن إيران تعتقد أنها تستغل هذا المنبر التفاوضي وكأنها تملي ما شروطها وما تريد أن تفرضه على مستوى الخليج، لعل وعسى أن يصبح هو أيضا جزءا من مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة.
1: على ضوء هذا التعثر دكتور أو الجمود، يبرز اختيار الرئيس دونالد ترامب الضغط الاقتصادي، ما الذي يمكن أن يحققه وكيف يمكن أن تتصرف إيران أمام هذا الواقع؟
2: الضغط أو ما يسميه الأمريكيون الآن خاصة وزير الخزانة بيسنت بالغضب الاقتصادي، هذه مقولة ليست جديدة، قيلت في بداية الحرب، الغضب ملحمي العسكري، الغضب الملحمي بينما ما هو عسكري، وتحولت إلى غضب ملحمي اقتصادي، بمعنى محاولة الانقضاض على كل المرافق وكل الشركات والهيئات والأفراد الذين يستطيعون الآن تحريك الأمور الاقتصادية بعيدا عن طوق العقوبات الأمريكية التي تراكمت منذ عام 79، والذي أضاف إليها ترامب في فترة رئاسته الأولى يعني عقوبات أخرى. إذن باختصار، الخنق الاقتصادي هو استهداف ما يمكن أو ما أسميته بالأمس بالاقتصاد البديل، بمعنى ليس الاقتصاد الرسمي المعاق أصلا، ولكن كيف تتحرك طهران وتلتف على العقوبات.
1: نعم.
2: ولكن ينبغي أيضا أن نعيد نفس ما حدث عندما قرر ترامب عام 2018 تسفير الواردات النفطية الإيرانية، بمعنى أن لكل فعل ردة فعل. شكرا. قد يكون الخنق قويا، ولكن هناك دول أيضا تستفيد من البوابة الخلفية.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار أغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وقال الرئيس أردوغان لبرنامج المقابلة الذي يبث على الجزيرة أن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي.
3: كما تعلمون أمامنا مشكلة مضيق هرمز، إن إغلاقه أمام حركة الملاحة يمثل بالفعل مشكلة كبيرة، وحاليا حركة التجارة العالمية تستفيد من هذا الممر، وأعتقد أن من الضرورة بمكان فتح هذا الطريق في أسرع وقت ممكن. وإعادة فتح حركة نقل النفط العالمية عبره في أقرب وقت حتى لا يتوقف تدفق النفط العالمي. نحن نؤيد ذلك.

0: إيران أيضا تؤيد ذلك، وما نتوقعه هو أن تنتهي حالة إغلاق حركة الملاحة هذه.
1: وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه لبرنامج المقابلة إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يشكل مصدر قلق كبير لأنقرة، وأضاف أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان.
2: إن هذه الهجمات التي تشن على لبنان تشكل مصدر قلق بالغ لنا، وقد أجرينا بهذا الشأن مباحثاتنا مع السيد رئيس الجمهورية، وخلال المرحلة المقبلة أيضا سنواصل تقديم كل ما نستطيع من أجل دعم لبنان.
1: وبخصوص اتفاقية مكة، قال الرئيس التركي في حديثه لبرنامج المقابلة أن الاتفاقية بعثت برسالة مهمة إلى العالم، وأنها تنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لأي اعتداء خارجي.
2: معلوم ناتونun 5. maddesi.
0: أود أن أعبر عن ذلك على النحو التالي. كما هو معلوم، فإن ما تتضمنه المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي الناتو ينطبق بصورة مماثلة على مفهوم الدفاع المشترك القائم في هذه الحالة، بحيث إنه في حال وقوع أي مشكلة أو اعتداء ستكون هذه الدول الثلاث قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة معا. قد يكون ذلك ضد تركيا أو ضد المملكة العربية السعودية أو ضد باكستان، وأيا كانت الدولة التي تتعرض لها، فإذا وقع أي اعتداء على إحدى هذه الدول الثلاث، وبما أن هناك ميثاقا للدفاع المشترك، فإن الدول الثلاث ستكون قادرة على الدفاع عن بعضها البعض في مواجهة أي نوع من أنواع الاعتداءات.
1: نشير إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي الضفيري مساء اليوم الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. على رأس الساعة تتابع معكم ميادة، إلى اللقاء.
0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
6: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وهاجم جنودا في جنوب لبنان. وكان مكتب نتنياهو قال إن 3 جنود أصيبوا إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقرا مركزيا لحزب الله في منطقة أنصار، وأن الهجوم أدى لمقتل قائد وحدة في قوة الرضوان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 في الغارات الإسرائيلية. وفي رد فعله قال حزب الله إن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف الاعتداءات وعدم الإصرار على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. في تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وإن المفاوضات مستمرة بشان بعض النقاط. في اليمن، قالت السلطات المحلية في مأرب إن قوات الحوثي استهدفت المدينة ب4 صواريخ باليستية و4 مسيرات. في قطاع غزة، قال مصدر بمستشفى العودة إن شخصا استشهد برصاص جيش الاحتلال في مخيم صيرات وسط القطاع. في الضفة الغربية، تتصاعد هجمات المستوطنين في مناطق عدة، حيث أصيب فلسطينيون في اعتداءات بقرية يوم الخير بمسافر يطة جنوب الخليل. انضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد طارق، وكيف تقرأ خطورة المشهد الحالي؟
1: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. في الحقيقة المشهد خطير وربما ينذر بمزيد من التصعيد الإسرائيلي، خصوصا إذا علمنا أنه الجانب الإسرائيلي كان ولا يزال يخطط للسيطرة على تلال علي الطاهر الاستراتيجية. هو حاول في يوم أمس، على ما يبدو كانت هناك محاولة لفتح معركة للسيطرة على هذا الأمر، خصوصا أنه معلومات كانت وردت إلى المراجع المسؤولة في لبنان وحتى القيادات السياسية تتحدث عن نية إسرائيل بشن هذه المعركة لاحتلال هذه التلال، وأنها قد حصلت تل أبيب حصلت على ضوء أخضر أمريكي. هذا قبل 48 ساعة تقريبا من ما حصل اليوم. كانت المحاولة ويبدو أنها محاولة فشلت، لذلك كانت ردة الفعل الإسرائيلية على ما يبدو نتيجة هذا القصف المجزرة في بلدة أنصار ومجزرة أخرى بدير الزهراني ومناطق أخرى، ولم يسلم المنطقة الجنوب من هذا القصف. ففي تقديري أن الجانب الإسرائيلي ما زال يلعب اللعبة نفسها في على الساحة اللبنانية، من جهة الضغط على السلطة اللبنانية لكي تذهب إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة، ومن جهة أخرى الاستثمار الانتخابي الذي تحدثت عنه في مقابلة سابقة مع قناتكم الموقرة. هناك يعني محاولة استثمار انتخابي إلى أقصى الحدود.
0: دعني أقف عند هذه التفاصيل الخاصة بكيف يدير الجانب الإسرائيلي هذا المشهد وما الأهداف وراء هذا التصعيد، ولكن لبنانيا أيضا سيد طارق، كان هناك تصريح للرئيس جوزيف عون أنها في نهاية الأمر تعتبر رسالة واضحة للمسار التفاوضي، وحزب الله كان أيضا له رسالة متعلقة بضرورة عدم الاستمرار في مسار المفاوضات. هل يبدو لك مسار المفاوضات ذا جدوى حاليا من وجهة نظر الحكومة؟
1: يعني من وجهة نظر الحكومة أنها

0: يعني اتخذت هذا الخيار وهي تطمح لأن تصل إلى نتيجة بهذا الأمر، لكن ما يحصل على الأرض في الجنوب أعتقد أنه يحرج الحكومة اللبنانية ويضعها في موقف حرج، ويعني جعلها تعول أكثر على الجانب الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات الذي هو يعني يستطيع أن يضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام وقف إطلاق النار الذي لم تلتزمه لا مع اتفاق الإطار ولا قبله ولا حتى اتفاق 2024. فلذلك الحكومة اللبنانية في الحقيقة هي في موقع حرج، وعندما يتحدث رئيس الجمهورية اليوم عن أن هذا التصعيد هو رسالة لموضوع المفاوضات وللإدارة الأمريكية، فهو إنما يقول إنما يدعو الإدارة الأمريكية أن يمارس الضغوط لكي توقف إسرائيل هذا الاعتداء، لأنه هذا الأمر إذا استمر أعتقد أن المفاوضات سيكون مصيرها الفشل، ومع ما يترتب على هذا الفشل من سلبيات على واقع لبنان وعلى الواقع في منطقة الجنوب تحديدا. إذا توقفت المفاوضات أعتقد أن الإسرائيلي ستطلق يده أكثر أو سيطلق يده أكثر في
1: سأفصل في هذه النقطة العسكرية معك، ولكن أنتقل للدكتور وليد حباس ليضعنا في هذا السياق الآن من التصعيد. دكتور وليد، ما الذي يريد من خلاله الإسرائيلي أن يحققه في المشهد اللبناني؟
2: نعم، تحياتي لك. يعني أعتقد أن هناك ثلاث مستويات للنظر إلى هذا التصعيد الإسرائيلي في توقيته وفي المنطقة التي يتركز بها. المستوى الأول أنه قد نستطيع أن ننظر إلى هذا التصعيد على أنه أيضا جزء من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبكلمات أخرى إذا كانت هناك حرب باردة ترافق مسيرة المفاوضات، حرب باردة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هذه الحرب الباردة تنطوي أيضا على حرب ساخنة بين إسرائيل وحزب الله، فبالتالي هي جزء لا ينفصل عن هذا المسار الإقليمي. وبكلمات أخرى قد تكون الولايات المتحدة أيضا تفاوض إيران من خلال الدبابة والمدفع الإسرائيلي. المستوى الثاني هو مستوى أمني عسكري إسرائيلي ينظر إلى تلة علي الطاهر باعتبارها المعقل الأهم الذي من خلاله يسيطر حزب الله على الجنوب، بغض النظر عن مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية أو وقف إطلاق النار الذي توصل إليه، إلا أن هذا المكان تحديدا تنظر إليه إسرائيل على أنه عبارة عن مدن متكاملة تحت الأرض تم ضخ مئات الملايين من الدولارات من قبل إيران وحزب الله في بنائه وتشييده، ومن هناك يعني تكمن القيادة المركزية لكل منطقة الجنوب. وبالتالي هذا يذكرنا بما حصل في أنفاق رفح بعد وقف إطلاق النار في سبتمبر 2025 عندما علق فيها مقاتلون من حماس، والآن قد يكون السيناريو مشابه. والعديد من التقارير الإسرائيلية تقول أنه أمامهم ثلاثة خيارات، إما الاستسلام أو الخروج والاشتباك مع القوات الإسرائيلية، أو طبعا لا سمح الله الموت من الجوع، لأن إسرائيل يعني تصر على أنها نجحت في إقفال كل السدود عليهم، ومن هنا يعني توقيت هذا الهجوم الآن. المسار الثالث هو مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية طبعا. نتنياهو يريد يعني العودة لعرض صورته باعتباره سيد الأمن القادر على أنه يستكمل الحرب حتى بعد وقف إطلاق النار، لم ننتهي بعد من حزب الله إلى آخره، كل هذا السيناريو. وفي هذا السياق نستطيع أن نربط كل هذه الثلاث مستويات حتى نفهم هذا التوقيت التصعيد الآن، وهذا يعني أنه هذا قد لا يكون آخر تصعيد أو يعني تلعب إسرائيل في الوقت الضائع. هذا يعني أنه أيضا الساحة اللبنانية قد تكون ساحة مفتوحة أمام إسرائيل، ولا يعني وجود سياق مفاوضات مع الحكومة اللبنانية أو إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، هذا قد لا يعني أنه هذه نهاية الحروب الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: طيب دكتور، كان أشار أيضا ضيفنا من لبنان السيد طارق لضوء أخضر أمريكي، هل هناك حديث إسرائيلي عن ذلك؟
2: نعم طبعا، نشرت معاريف بشكل واضح هذا الصباح أن هناك ضوء أخضر أمريكي للتصعيد في هذه المنطقة بالتحديد، وهذا طبعا ما دفعنا أن يعني نربط هذه الثلاثة مستويات مع بعضها البعض. وإن كان باعتقادي أنا أن المستوى الثاني المستوى

0: العسكر الأمني هو الأهم، وهو أيضا النقطة التي يعني تجعل هناك دبق يربط ما بين المفاوضات الإسرائيلية وبين الحكومة اللبنانية، لأنه المسألة الأمنية العسكرية في حال يعني أخذنا الافتراض الإسرائيلي على محمل الجد، وهو أنه في حال انهار معقل حزب الله تحت الأرض في تلك المنطقة، فإن سيطرة حزب الله على منطقة جنوب نهر الليطان أو جنوب لبنان سوف تكون أضعف بكثير. هذا يعني أنه سيطرة إسرائيل على قتلة علي الطاهر هي جيم تشينجر في كل هذه اللعبة. هذا يعني أنه قد يكون هناك مصالح مشتركة ما بين الحكومة اللبنانية التي أيضا تطمح على توحيد السلاح ومد تجارب المناطق التجريبية إلى مناطق أخرى، فبالتالي يعني قد يكون هناك نقاط مشتركة ما بين الطرفين. هذا ما تعتقده إسرائيل حتى الآن على الأقل.
1: أيضا فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة سيد طارق، قد أشرت إلى بعضها. فيما يتعلق بعلي الطاهر تحديدا، ما الذي يمكن أن يحدث في حال تفاقمت الأمور في هذه المنطقة؟
2: يعني في النهاية يعني رد حزب الله في تقديري في الفجر اليوم، فجر أمس يعني صار فجر أمس، يعني كان رد يعني محدود على عملية تسلل لوحدة كوماندوس إسرائيلي كانت يمكن أن تكون رأس جسر للهجوم الذي تعد له إسرائيل للاحتلال هذه البلاد. لكن في تقديري إذا حصل هجوم فأعتقد أنه ستحصل معركة كبيرة في هذه المنطقة، لأنه هذا الموقع استراتيجي، وكما قال ضيفك من رام الله، هذا الموقع استراتيجي من الناحية العسكرية للحزب، ويتصل بكل العمليات في منطقة الجنوب. فسقوط هذا المعقل اذا حصل يعني سينعكس على يعني قوة الحزب في كل منطقة الجنوب، وبالتالي في تقديري ربما يتسبب هذه المعركة اذا حصلت ربما تتسبب بالتدخل الإيراني، لأنه سمعنا قبل يومين تصريحات
1: طيب.
2: إيرانية
1: وأنت تتحدث عذرا
2: إسرائيل
1: منك سيد طارق، نحن نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر والسيناريو المحتمل فيها، وهذا الخبر العاجل الآن وفق مراسل الجزيرة أن هناك غارة إسرائيلية في هذه الأثناء على مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان، أي أن سيناريو التصعيد في علي الطاهر لا تزال مرجحة.
2: مستمر في الحقيقة، مستمر، لأن نتنياهو يريد أن يحقق نصر عسكري إلى جانب نصر سياسي أو انتخابي إذا جاز التعبير، فيما هو يستعد لخوض انتخاباته في الكنيست، وهو يعرف أنه يعني في حال لم يحالفه الحظ وفاز معارضوه في هذه الانتخابات سيكون مصيره ومستقبل السياسي على المحك. فلذلك يعول كثيرا على هذه الأمر، ولكن في تقديري هذا الوضع خطر جدا يعني، ويمكن ان يتسبب بحرب اذا يعني، خصوصا اذا الايراني نفذ تهديده بانه سيتدخل اذا في حال اسرائيل هاجمت لاحتلال هذه المواقع.
1: هل هذه الخطوره في اقل من دقيقه سيد طارق تعني احتماليه حتى انهيار المسار التفاوضي؟
2: طبعا عندئذ سينهار المسار التفاوضي عندئذ، واذا لاحظت اليوم كلام بيان حزب الله دعا السلطه الى التوقف عن المفاوضات، يعني حتى السلطه نفسها هي في مكان في الحقيقه محرجه، صارت يعني لم تحقق بعد اي انجاز يقنع الفريق الاخر بانه هذا المسار ممكن ان يؤدي الى انتهاء الاحتلال الاسرائيلي لمنطقه الجنوب. حتى الان الاسرائيلي لم يعطي اي شيء للبنان في هذا الموضوع، لم يعطي أي شيء، والولايات المتحدة الأمريكية وعدت، ولكن الوعود حتى الآن ما تزال وعود. هناك
1: شكرا
2: حركة
1: جزيلا
2: أمريكية
1: لك.
2: الآن، نعم. لنرى ماذا ستنتهي. نعم.
1: شكرا جزيلا لك سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. الشكر موصول لك من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصفها على مواقع شملت القطاعين الغربي والشرقي من جنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد في وقت تجري فيه مجاولات من

0: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد التوصل لاتفاق الإطار. ويثير هذا التصعيد شكوكا بشان النية الحقيقية لإسرائيل في الجنوب اللبناني، كما يطرح توقيت هذا التصعيد الذي يأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية علامات استفهام.
1: يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتتشعب أبعاده لتشمل أهدافا ميدانية وضغوطا على المفاوض اللبناني وحسابات داخلية.

0: دأبت إسرائيل على التفاوض بالجغرافيا والنار، وقد كان لافتاً أنها استهدفت المنصوري في قضاء صور أثناء جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما بعد انفجار قتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون القريبة منها. قبل أسبوع طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكان بلدة المنصوري التي لا تسيطر عليها إخلاءها بهدف تحقيق سيطرة بالنار دون الحاجة في هذه المرحلة للتقدم برياً. تحقق إسرائيل بهذا الضغط في القطاع الغربي هدفين: الأول ممارسة الضغط على المفاوض اللبناني بفرض وقائع جديدة على الميدان، والثاني بفرض سيطرة نارية على الطريق نحو مدينة صور التي تقع المنصوري في قضائها. أما التصعيد في تلة علي الطاهر فالغرض منه تحقيق أهداف ميدانية استراتيجية وسياسية أيضا. فهذه التلة التي ترتفع عن سطح البحر 600 متر وتشرف على مجرى نهر الليطاني ومدينة النبطية تقع في منطقة تربط بين مختلف مناطق الجنوب وتمكن من التحكم في طرق الإمداد. توجد هذه التلة قبالة المرتفعات التي تقع عليها قلعة شقيف ذات الخصائص الاستراتيجية المماثلة. يشمل التصعيد والقصف مناطق كثيرة تحيط بتلة علي الطاهر، يعتقد جيش الاحتلال أنها تشكل نقاط إسناد لمقاتلي حزب الله هناك. يشير هذا القصف والضغط العسكري المكثف إلى أن جيش الاحتلال يحاول خلق واقع عسكري يسهل عليه السيطرة على تلة علي الطاهر التي ستحتاج تحركا بريا. استخدمت حكومة نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بالحديث عن نصر تاريخي، وتحاول الآن استخدام الضغط على تلة علي الطاهر من خلال حديث وزراء في حكومة نتنياهو عن أهمية هذه التلة لتحقيق مكاسب انتخابية. يدخل هذا الضغط العسكري على القطاعين الغربي والشرقي من الجنوب ضمن خطة أشمل تهدف إلى تكريس وتوسيع ما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة التي تمتد على نحو 650 كيلومترا بعمق يصل في بعض المواقع إلى 12 كيلومترا. يقيم جيش الاحتلال وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية 5 قواعد عسكرية أساسية وأكثر من 20 موقعا عسكريا في هذه المنطقة، ولا يكتفي بذلك بل إنه بموازاة مع عمليات التجريف والهدم في قرى وبلدات الجنوب يشق ويعبد طرقا بطول 32 كيلومترا، ما يوحي بأنه يفكر في البقاء في الجنوب. يطرح التصعيد المستمر الذي يشمل مناطق واسعة من الجنوب أسئلة كثيرة بشأن مخططات إسرائيل وعن مدى جديتها في الانخراط في مفاوضات حقيقية مع الطرف اللبناني لإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية.
1: في تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. معنا من واشنطن السيد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد روبنز، وحتى الآن كنا نقف بالأمس على تصريحات شديدة اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي، وكان فيها توجيه رسائل قاسية لإيران فيما يتعلق بالمشهد المقبل. رغم ذلك إيران مستمرة في مفاوضاتها مع سلطنة عمان، تتقدم فيها وتتحدث عن جاهزية حتى للخيار العسكري. كيف تدير إدارة ترامب هذا الخطاب من ناحية التصعيدي في وقت جاهزية إيران كذلك له؟
2: شكرا على استضافتي. لا تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية على محمل الجد المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان، يمكنها أن تتفاوض في إطار المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، ولكن هذه المذكرة تنتهي يوم الاثنين ولم يتم الوصول إلى اتفاق، وبموجب هذه المذكرة أي اتفاق ينبغي أن يوقع عليه مجلس الأمن الأممي، والولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أن هذا الخيار واقعي. ما يحصل الآن في مضيق هرمز تحدده البحرية الأمريكية بشكل أساسي، وهي تحدد من يمكنه الدخول أو الخروج من المضيق، وإلى حد ما إيران التي تستهدف

0: السفن المدنية بشكل عشوائي. هذا هو الواقع الآن في مضيق هرمز، وأي اتفاق بين إيران وعمان لن تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية قائما.
1: سيد هادي أفقهي، كيف ترى ما قاله ضيفنا من الولايات المتحدة بخصوص أنه في نهاية الأمر الولايات المتحدة هي المسيطر على هذا المشهد برمته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني ادعاء ترامب ووزير حربه ووزير خارجيته وحتى نائبه جيدي فانس أنه نحن نسيطر على المضيق بصورة كاملة، ولم يعد هناك شيء اسمه القوة البحرية للحرس الثوري. في المقابل ما زال المضيق تحت السيطرة للحرس الثوري، سواء وفقا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم أو فيما يتعلق بالمفاوضات والتفاهم بيننا وبين الجارة عمان، لأنها هي مياه إقليمية تمتلكها دولتين، ولا شأن للجانب الأمريكي الذي أتى من أعالي البحار وشن هذه الحرب وتسبب بكل هذه الأضرار وهذه حقيقة المشاكل الأمنية والاقتصادية والعسكرية. إذن ما سيتفق عليه الجانبان، وأعلن السيد عراقشي في آخر تغريدة له، بتنا قريبا من في الحقيقة الوصول إلى آلية من ذات أبعاد مختلفة على المستوى الحقوقي، على المستوى القانوني، على المستوى الأمني، وحتى تم تحديد جغرافيا في المياه المسار الذي يتفق عليه الطرفان. الدخول يشرف عليه الجانب الإيراني والخروج يشرف عليه الجانبان الإيراني والعماني، بسبب أنه إيران المحاربة وليست عمان المحاربة، وإيران الذي الحقيقة تم الاعتداء عليها، واستغلت أمريكا هذا المضيق ضد الجمهور الإسلامي من خلال فرقاطاتها وقطعاتها الحربية العسكرية. إذن لا شأن للأمريكي أولا في هذا الموضوع. حتى صرح السيد عراقشي حتى لو تم الاتفاق نهائيا حتى ما بعد فترة الستين يوما وما بعد نهاية الحرب، هذه الآلية ستتثبت وسيصادق عليها البرلمان الإيراني. فيما يتعلق
1: طيب عند هذه النقطة فقط سيد هادي، في نهاية الأمر إن كان نظريا تقول أن الولايات المتحدة يجب أن لا يكون لها شأن في هذا الأمر، عمليا هو شأنها الآن، هي تتصرف بناء على أن هذا الأمر هو شأنها، وواقعيا أيضا لا يمكن لهذه الاتفاقيات أو التفاوض مع عمان أن يصل إلى مرحلة التطبيق إن رفضت الولايات المتحدة ذلك، أليس كذلك؟
2: أنا قلت حتى لو اتفقنا مع العمانيين، وهذا هو الأمر الحاصل والواقع ميدانيا وليس على الورق، فيما يتعلق باتفاق نهائي لن يفتح المضيق إلا أن تتحقق شروط إيران وفق مذكرة التفاهم، ومن أهمها الآن رفع الحصار البحري على موانئنا، وهي عملية في الحقيقة إجرام حربي، يعني هذه جناية حربية لأنها تلامس الحياة العادية وممنوعة في القانون الدولي. إذا كان في حقيقة يعترف ويحترم ترامب القانون الدولي، ونحن لاحظنا البارحة قال أنا سأعلن في الحقيقة بعد بضعة أيام أنه مضيق هرمز هو ضمن الأراضي الأمريكية، ولم يعترض عليها أحد، بقدر ما الآن تهاجم كل دول العالم إيران أنه لا يمكن أن تستحوذ على هذا المضيق، في حين أنه تملك مياه في هذا المضيق، نصف المضيق مياه إيرانية، ولكن لم يعترض أحد على ترامب عندما قال لو سيطرنا على المضيق سنفرض 20%، حتى لم يعترض عليه أحدا إلا إيران عندما قال حتى لو استحوذت إيران على المضيق وأخذت الرسوم، إذا تتقاسم معنا النصف ونصف لا بأس أن تأخذ إيران الرسوم. إذا هذا المنطق الأمريكي وقفت أمامه إيران ودفعت ثمنا غاليا، وما زالت في الحقيقة تقاوم لعدم استحواذ الجانب الأمريكي وتدخله في هذا الموضوع.
1: سيد جيمس، في نهاية الأمر الوصول إلى اتفاق بين عمان وإيران فيما يتعلق بإدارة الملاحة إن ضمن حرية الملاحة، هل من ضير في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة؟
0: ليس فقط الضرر على الولايات المتحدة الأمريكية، بل على الأسرة الدولية التي ستتكبد الرسوم التي تفرضها إيران. لنكن واضحين، إيران تشكل تهديدا على الأمن في المضيق، هي التي ترتكب جرائم حرب استهداف.

0: هذه السفن المدنية، تستهدف السفن المدنية من أجل الحفاظ على سيطرتها على المضيق. ليس على أي دولة في العالم أن تدفع رسوم لإيران من أجل ضمان حرية الملاحة في المضيق. ليس مهما ما تتوافق عليه إيران وسلطنة عمان. الولايات المتحدة الأمريكية ليس عندها نية رفع الحصار التي تغلق المضيق. لا يدخل شيء إلى إيران ولا يخرج شيء منها من دون أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. وعلى إيران إذن أن تركز على رفع هذا الحصار بدل التفاوض على الاتفاق مع سلطنة عمان. وفي حين أن كل ما عليها أن تفعل هو وقف استهداف السفن. أطرح أمامك
1: ما قاله السيد هادي أفقهي من أنه في نهاية الأمر الولايات المتحدة تتدخل في شأن ليس شأنها. وفي أيضا روايات سابقة إيرانية بالخصوص كانوا يقولون أنه الولايات المتحدة تمارس دور شرطي العالم في وقت أن العالم لم يقم بإعطاء هذا الحق في القيام بهذا الدور. وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث بداية عن رسوم حق حماية مضيق هرمز وتراجع عن ذلك، وبالأمس كان يتحدث عن أنها ستصبح أرض أمريكية.
0: أعتقد أن الرئيس ترامب يحب استفزاز الإيرانيين ليرى كيف سيردون. ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية والبحرية الأمريكية هي الضامن الأساسي لحرية الملاحة البحرية. هذه مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أو مسؤولية تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية من دون أي تعويض من أجل التأكد من تدفق التجارة الدولية. إيران تتصرف كالقرصان وتستهدف السفن التي تعمل أو السفن التجارية. وأن يقال أنه ليس للولايات المتحدة الأمريكية أي مصلحة غير صحيح. فمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن حرية الملاحة البحرية، ولاسيما أنه لديها أقوى بحرية منذ نهاية الإمبراطورية البريطانية.
1: للتصحيح لم يقل ليس لديها مصلحة، قال ليس لديها الحق في ذلك.
0: يحق بالتأكيد للولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن القانون العرفي الذي يضمن حرية الملاحة كدولة تعمل في هذه أو تشارك في العمليات التجارية، ويحق لها أن تضمن حرية الملاحة.
1: سيد هادي أفقهي، هذه نقطة أيضا تثار فيما يتعلق بأنه بغض النظر عن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ما تقوم به إيران في مضيق هرمز مرفوض على مستوى العالم حتى من حلفاء إيران. الصين تريد أن يفتح المضيق وتكون هناك حرية ملاحة. روسيا دعت إلى ذات الأمر ولحل دبلوماسي في هذا الإطار. لا أحد يقبل بأن يتم التحكم في مضيق دولي من قبل دولة مشاطية.
2: الذي الآن أغلق المضيق ليست إيران. أمريكا الآن تحاصر المنطقة. هناك قطع بحرية تترصد لأي سفينة. طبعا هناك سفن صينية ناقلات نفط تمر عبر المضيق، حتى سفينة غاز قطرية عبرت المضيق عبر الممر الإيراني ولم يحصل لها شيئا. ولكن أنا أريد أن أسجل ملاحظة على ضيفك الكريم من واشنطن، يقول إيران تستخدم الإرهاب في العالم. من الذي أراد أن يلحق جزيرة غرينلاند؟ من الذي أراد أن يلحق حكومة ودولة كندا إلى ولاية 51 لأمريكا؟ من الذي اختطف رئيس جمهوري قانوني شرعي مثل مادورو من فنزويلا والآن يستحوذ على النفط؟ من الذي يريد أن يسمي قناة بنما قناة أمريكا وخليج المكسيك خليج ترامب؟ وفعلا يعني للتندر ست ميادة، مرة سمى مضيق هرمز قال أنا أسميه مضيق ترامب. فليخجل الذين يدافعون عمليات ما يقوم به إرهاب أو ادعاءات ما يدعيه إرهاب في الحقيقة ترامب. والآن بدأ الشارع الأمريكي يغلي من مغامرة ترامب، وأسعار الطاقة في الحقيقة بدأت تؤرق المواطن الأمريكي، وهذا التضخم وهبوط أسعار البورصة، وأمامه انتخابات نصفية.

0: بدأ الحزب الجمهوري يتصدع، وحتى ماجا التي أوصلته إلى البيت الأبيض في الحقيقة الآن يتصدع من الداخل 50-50 منقسمين على
1: أنفسهم. وهل الداخل الإيراني سيد هادي أفقهي بحال أفضل؟
0: نعم، الداخل الأمريكي، الداخل الإيراني منذ 163 يوما لم يترك الساحات والميادين دعما لحكومته وقيادته الجديدة والقوات المسلحة.
1: وهل هو مستعد للمزيد من الضغوطات الاقتصادية لوحى بها وستكون الأقصى وكذلك أي الأقصى وكذلك أيضا احتمالات أخرى لخيارات أخرى قد تكون أكثر قسوة بكثير مما واجهته إيران؟
0: أولا، إيران بلد مترام الأطراف، تجاوره 15 دولة، لها حدود برية وحدود بحرية. الآن كل الحدود البحرية والبرية مفتوحة إلى حد ما سوى بعض الموانئ الإيرانية بالجنوب. ثانيا، إيران منخرطة في أكبر تكتلات اقتصادية في شانغهاي، في أوراسيا، في مجموعة عابر القارات بريكس، وكذلك في منظمة إيكو مع الباكستان ومع تركيا ومع دول آسيا الوسطى. كذلك لإيران معاهدتين كبيرتين ومهمتين جدا مع الصين بمبلغ 500 مليار دولار، ومع الروس بمبلغ 54 دولار لمدة 25 عاما.
1: فإذا
0: هذان الصديقان.
1: إذا سيد جيمس، عذرا سيد هادي في آخر ما تبقى من الوقت، إذا يقول لك سيد هادي سيد جيمس أن إيران مستعدة لكل الخيارات وتستطيع التعامل معها.
2: I would say that right now the United States is focused on
3: الولايات المتحدة الأمريكية الآن مركزة على اقتصاد إيران. اقتصادهم يتراجع، ازداد التضخم، يصعب وصول السلع إلى السوق، ولا يمكن لإيران أن تستورد المواد التي تحتاج إليها، ولا يمكنها أن تحافظ على العجلة الاقتصادية. إن كانت إيران مستعدة لذلك فليكن، ولكنها تبدو كأنها تنهار اقتصاديا. سيكون أفضل لإيران أن تتفاوض على حل مع الولايات المتحدة الأمريكية بدل أن تلجأ إلى الابتزاز الاقتصادي باستهداف السفن التجارية. إذا توقفت عن ذلك فربما ترفع الولايات المتحدة الأمريكية حصارها، ولكن يبدو أن إيران تعتقد أن قدرتها أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية. سنرى من يفوز.
1: سيد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، أشكر موصول لك سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. بين تراجع وتيرة التصعيد العسكري واستمرار الضغوط في مضيق هرمز، تدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة مختلفة مع مسارين سياسيين عبر عمان وباكستان ما زالا ينتظران الحسم الإيراني ودفع أمريكي باتجاه تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران. المزيد في التقرير التالي.
4: منذ تعثر المفاوضات يعيد مسار التصعيد رسم نمط جديد من المواجهة بين واشنطن وطهران بين توتر ميداني وضغط سياسي واقتصادي متواصل. المسار الزمني للأزمة يعكس موجات متصاعدة ومتراجعة. في 7 من يوليو عادت الهجمات بعد أقل من 3 أسابيع على مذكرة إسلام أباد التي أرست وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ومساراً لإعادة الملاحة. ومع منتصف الشهر أعادت الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية، وعادت طهران إلى تشديد القيود على الملاحة في المضيق، فانخفضت حركة السفن واتسعت المواجهة حول الممر البحري. تزامن ذلك مع إحدى أكثر مراحل التصعيد كثافة، ضربات أمريكية متتالية داخل إيران وهجمات إيرانية على سفن وعلى ما تقول طهران إنها مصالح أمريكية في المنطقة، قبل أن تتراجع وتيرة الهجمات المباشرة نسبياً. لم تختفي الهجمات في هرمز، لكنها لم تعد تترافق مع الوتيرة نفسها من الضربات الأمريكية المباشرة داخل إيران. في حين بقيت الأزمة تحت وطأة الحصار المتبادل وعمليات المرافقة الدولية للسفن العابرة لتتحول الحوادث إلى نقاط احتكاك متقطعة تتبع بوصلة السياسة. سياسياً هناك الآن مساران يتحركان بالتوازي. الأول وضع الملاحة بمضيق هرمز. اتبلورت بين عمان وإيران صيغة لتنظيم الملاحة في المضيق تتعلق بمسارات السفن وآليات عبورها، لكن طهران لم تقدم ردها بعد وسط أسئلة عن أسباب هذا البطء. فمنذ بداية مسار المحادثات مع السلطنة ما زال الإعلان الإيراني عن مصير هذه التفاهمات منتظراً، لكن ردود الفعل ما تزال إيجابية حسب الخارجية الإيرانية التي قالت في آخر تصريحات

0: عليها إن مسار الاتفاق يعرف تقدماً إيجابياً، وأكدت أن المفاوضات مستمرة مع عمان بشأن بعض النقاط، وأنه تم الاتفاق بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، فضلاً عن أن إيران تفصل بين الاتفاق على تنظيم المرور وبين قرار إعادة فتح المضيق كاملاً الذي تربطه بشروط أوسع تجاه واشنطن تشمل إنهاء الإجراءات الأمريكية والتهديدات والحصار البحري. أما المسار السياسي الثاني فيمر عبر الوسطاء وفي مقدمتهم باكستان في محاولة لإعادة فتح قناة سياسية بين واشنطن وطهران بعد تعثر المفاوضات المباشرة، وهي المبادرة التي لم يصدر أي رد رسمي من طهران بشأنها بعد استلامها رسالة من وزير الداخلية الباكستاني في 11 من أغسطس الجاري. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح بأن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع واشنطن، وهو ما يبقي المسارين العماني والباكستاني في حالة انتظار. في المقابل يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارين أمام إيران: أن تتركها واشنطن تحت ضغط الأزمة الاقتصادية أو تعود إلى ضربها بقوة. وهنا القوة العسكرية لم يرفعها الجانب الأمريكي عن الطاولة، لكن الضغط الاقتصادي يتقدم الآن إلى واجهتها، وهو اتجاه عززه وزير الخزانة سكوت بيسنت بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات غير مسبوقة ضد إيران. قال إنها قد تمثل أشد أشكال العزل الاقتصادي التي فرضت على دولة. هذا التصريح يأتي بعد إجراءات سابقة في يوليو وسعت العقوبات على قطاعي الشحن والتمويل الإيرانيين، تصريحات أمريكية متتالية تعزز التشديد الاقتصادي على إيران. وزير الحرب بيت هيكسيث أكد أيضاً أن الحصار البحري قد يستمر إلى أجل غير مسمى. هكذا تغير مسارات التصعيد شكل المواجهة حول هرمز، المضيق ما يزال ورقة طهران الميدانية، فيما تراهن واشنطن بصورة متزايدة على أن يكون الاقتصاد هو ورقتها الأقوى على طاولة أي تفاوض جديد.
1: علينا الزميلة غنوة إبراهيم ونافذة تحليلية تقرأ في أثر عامل الزمن على جبهات المنطقة بين الاستحقاقات الانتخابية والإقليمية وعوامل الضغط الميداني.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تبدو واشنطن وطهران اليوم كمن تتفاوضان على حافة تقويم مزدحم، كل يوم يمر يحمل كلفة وفرصة في آن واحد. ترامب يريد أن يحول الضغط إلى نتيجة قبل أن يذهب الأمريكيون إلى صناديق التجديد النصفي، وطهران تراهن على ضيق الوقت الأمريكي لكنها تواجه اقتصادا أضيق ومضيق أصبح ورقة ضغط عليها بفعل الحصار كما هو ورقة ضغط لها. وعلى الطرف الثالث يدخل نتنياهو انتخابات أكتوبر بعين على الداخل الإسرائيلي وعين على أي تسوية قد تحد من خياراته. ومن بين تزاحم الأحداث تبرز هنا الأسئلة التالية: لصالح من يعمل الوقت؟ وكيف تتقاطع الحسابات الانتخابية مع الضغط الاقتصادي والعسكري؟ وهل تقود هذه الضغوط إلى اتفاق سريع أم إلى تشدد أكبر، لأن كل طرف يظن أن الآخر هو الأكثر استعجالا؟ بينما تتواصل جهود الوسطاء لحلحلة الأزمة الإيرانية الأمريكية، يبرز عامل الوقت كتحد أساسي بين الجانبين، إذ بات يمثل متغيرا حاسما يلقي بظلاله على إعادة تشكيل موازين القوى وعلى ترجيح كفة الصراع وإدارة معادلته. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ترتبط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيود زمنية واضحة تتقدمها انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يجعلها بالتالي معنية بتحقيق ما تسميه مكاسب سياسية قبيل الانتخابات وضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق وأيضا حسم الصراع باتفاق من شأنه أن يعزز فرص الجمهوريين أمام منافسيهم في المعسكر الديمقراطي الذين يعولون على امتداد الأزمة واتساع تداعياتها. وليس الوقت وحده ما ينفد، بل يبدو أن الذخائر كذلك، إذ تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن أن الجيش استنزف جانبا كبيرا من مخزونه من الصواريخ الدقيقة وأن الذخائر الدفاعية تراجعت إلى مستوى خطير. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فند هذه التقارير، فإن صحيفة واشنطن بوست كشفت أن ستيف فاينبرغ نائب وزير الحرب طلب رسميا من شركات الدفاع تسريع تسليم الذخائر والأسلحة خلال 21 يوما، محذرا من أن دورات الإنتاج التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. انتخابات أخرى تلقي بظلالها على حسابات الصراع، وهي الانتخابات العامة في إسرائيل تحديدا في أكتوبر المقبل، إذ تقول الأوساط الإسرائيلية إن نتنياهو يسعى إلى تعزيز فرصه والحفاظ على دعم قاعدته اليمينية وشركائه من اليمين المتطرف الذين يرفضون تقديم تنازلات. وهي بطبيعة الحال انتخابات في جوهرها تتعلق بطرف تتقاطع مصالحه مع كل السياقات الإقليمية الراهنة. على الجهة المقابلة يبدو أن عامل الوقت وعقارب الساعة تمضي ثقيلة أيضا على حسابات المعادلة داخل إيران، فامتداد الحرب من شأنه مراكمة الضغوط الاقتصادية على طهران التي أثقلتها سنوات من العقوبات الاقتصادية، كما أن استمرار الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز أدى لتراجع صادرات الخام الإيراني وامتلاء خزاناتها، ما قد يضعها لاحقا أمام خيارات صعبة من قبيل مثلا خفض الإنتاج أو غلق الحقول. أما إقليميا وفي العراق تحديدا، يبرز تحديدا تاريخ 30 سبتمبر هذا العام كتاريخ حددته الحكومة لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، وهو التاريخ نفسه الذي أعلنته واشنطن موعدا رسميا لسحب قواتها من العراق. جميعها متغيرات تتقاطع بشكل مباشر مع مصالح حلفاء إيران في المنطقة. ليبقى هنا السؤال مطروحا عن مدى تأثير هذه العوامل على معادلة الأزمة، أم أن المنطقة مقبلة على جولة صراع جديدة؟ لعل أبرز ملامح الضغط الميداني الذي يستثمر كعامل وقت هو ما يحدث في مضيق هرمز، من إغلاق إيراني للمضيق يقابله حصار أمريكي للموانئ الإيرانية. على كل حال التفاصيل هذه تجملها لنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
3: شكرا غنوة. والوقت الذي تحدثت عنه غنوة بأنه قد يكون ينفد لكلا الطرفين، مضيق هرمز يقع في قلب هذه المعادلة وفي قلب هذا التقويم بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة للإيرانيين. لإيران يمر الوقت ثقيلا، ذلك أن الموانئ الأهم للدولة الإيرانية الواقعة جنوب البلاد، منها ما هو مباشرة على مضيق هرمز أو يمر عبره، تحت حصار أمريكي لا يزال مستمرا عند نقطة تشابهار، وهو الميناء التي تصفه إيران بأنه الميناء الاستراتيجي الذي تملكه، نظرا لأنه يصلها مباشرة بالبحار المفتوحة، يقع تحت الحصار عند ميناء تشابهار. يبدأ الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. هذه الموانئ تتنوع، بداية هناك الموانئ التي تنقل النفط ومنتجات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى العالم، هي موانئ جاسك وميناء عسلوية الذي يخدم حقل بارس الجنوبي المشترك وجزيرة خارك، وهي النقطة الأهم في الصناعات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية. غالبية العملة الصعبة للخزينة الإيرانية تأتي من جزيرة خارك، والموانئ التي تتعلق بالتجارة الإيرانية الخارجية كما ذكرنا ميناء تشابهار التي تحاول عبره إيران، مقارعة الميناء الباكستاني المجاور أو القريب منه ميناء شوادر الباكستاني، ميناء رجائي وهو الأهم في مناولة الحاويات التجارية، أكثر من 55% من تجارة إيران البحرية تمر عبر ميناء رجائي في هرمزجان وفي مدينة بندر عباس، إضافة إلى ميناء الإمام خميني، هذا الميناء الذي يختص باستيراد السلع والمواد الغذائية وتصديرها أيضا. هذه الموانئ جميعها لا تزال تحت الحصار الأمريكي، أي محاولة من قبل حاويات أو ناقلات نفط أو سفن تجارية عبور هذا الخط للوصول إلى الموانئ الإيرانية أو للانطلاق من الموانئ الإيرانية إلى البحار المفتوحة تلاحقها أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية موجودة حاليا في بحر العرب بقيادة القيادة المركزية الأمريكية. في المقابل إيران بدورها تستخدم مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة. الحرس الثوري يقول بأن المضيق مغلق أمام السفن التي لا تمتثل للمسار الذي يحدده وهو يمر شمال وجنوب جزيرة لارك، والولايات المتحدة تقول بأن المسار الجنوبي الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية لا يزال مفتوحا، وإيران تستهدف أو تحاول استهداف السفن التي تمر عبر المسار الجنوبي. إذن التوقيت مهم للطرفين وللاقتصاد العالمي. غنوة،
2: شكرا جزيلا لك الزميلة سلام خضر. على كل حال نكمل هذا النقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك، وأيضا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك أيضا. أبدأ معك دكتور محجوب، كيف تقرأ إيران عامل الوقت في أزمتها مع واشنطن؟ هل تنظر إلى اقتراب انتخابات النصفية الأمريكية كمدخل لأن تفرض مزيد من الشروط، أم أن بحقيقة الأمر الضغوط الاقتصادية والحصار البحري يكبلها بحيث هذا العامل يجعل الوقت عبئا عليها؟
4: لا شك بأن الوقت يصبح عبء على الطرف الإيراني يوما بعد يوم. هذه الحرب الآن استمرت تقترب من 6 شهور. إيران عمليا خسرت اقتصاديا بسبب الحرب أكثر من حوالي 350 مليار دولار تدمير، اقتصادها معطل بالكامل، كل يوم حصار معناها ملايين الدولارات تحجب، آلاف البراميل من النفط لا تباع، معنى ذلك أن دخلا سيمنع عن إيران، وكل يوم هو تكلفة عالية بالنسبة لإيران، وبالتالي كلما زاد هذا الوضع معناها تكلفة سياسية وتكلفة أمنية وتكلفة تتعلق باستقرار البلاد، خاصة مع العقوبات الشديدة التي تفرض يوم بعد يوم أمريكيا وطريقة فرض العقوبات الأمريكية على إيران. الوقت لا يخدم ما يسمى بالاستقرار السياسي والأمني في إيران مع هذه الحرب.
2: نعم دكتور شرقاوي، ماذا عن واشنطن؟ كيف تنظر إلى عامل الوقت في أزمتها مع طهران، وإلى أي مدى الحصار الاقتصادي والبحري بات بالنسبة لها هو تصعيد غير مباشر كبديل عن التصعيد المباشر الذي يجعلها ربما أمام تكلفة في مخزونها للأسلحة؟
5: عندما يعيد ترامب تأكيد أن الخيار الآن هو خيار الضغط الاقتصادي، أو بعبارة أخرى الخنق الاقتصادي، هو الآن بمثابة من يتحرر بالسقف الزمني الذي كنا نعتقد أنه هو موعد انتخابات الكونغرس في الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر المقبل، كما كنا أيضا في وقت من الأوقات نضع احتمال أن مباراة كأس العالم أو أن عيد الاستقلال في 4 يوليو الماضي هما سقوف زمنية. باختصار ترامب الآن يعول على أن الخنق الاقتصادي سيستغرق وقتا طويلا، فبالتالي أصبح هو مثل الإيرانيين لا سقف زمنيا ولا قيود من ناحية مرور الوقت. في المقابل أيضا هناك المفارقة أن أي استثمار في الخنق الاقتصادي يستدعي الكثير من الوقت، ليست المسألة أسابيع أو يعني أشهر بل ربما سنوات، ولكن أيضا المفارقة الثالثة الأخرى أنه إذا ذهب باتجاه الخنق العسكري، عفوا الخنق الاقتصادي بدل العسكري، فإن لكل فعل ردة فعل في الاتجاه الآخر. اليوم أسعار النفط في حدود 88 دولار للبرميل الواحد، هل يستطيع احتوائها عند هذا الحد أم ربما قد تصعد إلى مستويات أخرى؟ إذا عنصر الأسعار وأسعار الطاقة هذا أيضا مؤشر على أنه إما سيستقر على هذا المنطلق أو ربما قد يعيد النظر فيه خلال 48 ساعة.
2: طيب دكتور محجوب، يعني أنت تحدثت منذ قليل عن الخسائر المالية التي تتكبدها إيران وعدم قدرتها على بيع النفط، ولكن إلى أي مدى ورقة مضيق هرمز لازالت فاعلة الآن بالنسبة لها ويمكن أن تحركها بهدف الضغط على ترامب قبيل انتخاباته النصفية؟
4: إيران كجزء من سياسة التأقلم مع هذا الوضع الذي وصفته في مداخلة السابقة، يأتي هنا مسألة ورقة المضيق. بمعنى آخر هي وكأنها تقول أن حجم المعاناة التي تمر عليها مع مرور الوقت هو أيضا يصدر إلى أطراف أخرى سواء كانت إقليمية أو العالم كله، وكأنها تقول أن قدرتها على التأقلم مع هذه الضغوط ليست سيئة، وبالتالي رفع التكلفة على الجميع، وما دامت التكلفة مرتفعة على الجميع فإن أي خطاب أو سردية داخل إيران ستقل انتقادا للنظام السياسي الإيراني. المسألة الأخرى أيضا في هذا السياق أن إيران أيضا تراهن في مرحلة التأقلم على محطات تاريخية أخرى، وهي مراحل تعتقد فيها أن الولايات المتحدة ستضعف، ومنها مثلا 30 سبتمبر حيث المفترض أن ينسحب القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي تراهن على أن هذه مرحلة تحسب فيها نقطة بالنسبة لإيران مقابل

0: حاله الضغوط الامريكيه المتزايده عليها.
1: دكتور شرقاوي، ماذا عن العامل الاسرائيلي؟ هناك بعض التقارير تتحدث ان نتنياهو يستفيد من التصعيد من اجل كسب وضعه في الانتخابات المقبله، ولكن هل ترامب يضبط ايقاع هذا الرجل؟ هل معني بان يضبط ايقاعه كي لا يجره الى معادلات غير محسوبه لا يريدها؟
2: علاقة ترامب مع نتنياهو تنطوي على اعتبارين رئيسيين. الاعتبار الأول أننا وصلنا الآن بعد قرابة 6 أشهر من هذه الحرب إلى قناعة مترسخة لدى ترامب ومستشاريه في البيت الأبيض بأنه ينبغي الاحتراس، ليس فقط بشأن ما يقدمه نتنياهو من خطط، بل الآن حتى المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها الموساد أصبحت تؤخذ بنوع من الاحتراس غير المسبوق. هذا من ناحية، بمعنى أن العلاقة الاستراتيجية بين الرجلين على المستوى الشخصي وحتى على المستوى السياسي تدخل في مرحلة المتغيرات بحكم تداعيات حرب إيران. في على الصعيد الميداني يحضر الاعتبار الآخر، أن نتنياهو سيستفيد طبعا كلما تراجعت العناصر التي كانت لصالح إيران، خاصة الآن عينه على لبنان، ونحن الآن على مقربة من موعد رحيل قوات اليونيفيل، فبالتالي المسرح اللبناني يصبح مفتوحا له من هذه الناحية. أيضا ترامب الآن لا يضغط بما يكفي، وهو الذي تحمس لاتفاق غزة، لا يضغط بما يكفي على ما يفعله الجيش وأيضا الشرطة الإسرائيليتان في الضفة الغربية. إذن
1: يعني مجموعة عوامل إقليمية ينظر لها نتنياهو بعين مختلفة عن ترامب. ولكن سريعا أختم معك دكتور محجوب، أثر هذه الاستحقاقات الإقليمية على حسابات طهران، خاصة المتعلق بالملف العراقي؟
0: أنا باعتقادي أن إيران تنظر بعين ترقب كبير لما سيحصل في 30 سبتمبر. بعبارة أخرى، هل فعلا ستذهب الولايات المتحدة، وهل يمكن الذهاب إلى نزع السلاح من هذه الميليشيات أو المجموعات المسلحة؟ هذا معناه أن هناك سيناريو غير إيجابي، وهو أن يتفجر الوضع السياسي في العراق، وهذا تقلق له إيران جدا، لأنه ببساطة آخر القلاع النفوذ العراق ولبنان واليمن، ولا تريد تفجير هذه القلاع في أي وقت قريب.
1: وحال يعني أن يأتي هذا الاستحقاق والموعد تحديدا في 30 من سبتمبر المرتبط بانسحاب القوات الأمريكية، صحيح، وأيضا حصر السلاح في العراق، ما الذي تتوقعه ب30 ثانية؟
0: أنا أتصور بأنه لن يكون سهلا عملية حصر السلاح. هناك شبكة من العلاقات موجودة داخل العراق، ليس فقط هذه المنظمات، بل أيضا وجود داخل السلطة حتى في القوات المسلحة، وبالتالي هذا سيحتاج إلى نقاش كبير عراقي وحتى نقاش مع الإقليم والولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا لكم. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عود الآن إلى غرفة الأخبار.
3: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وقال أردوغان لبرنامج المقابلة الذي يبث على الجزيرة إن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي.
4: كما تعلمون أمامنا مشكلة مضيق هرمز، إن إغلاقه أمام حركة الملاحة يمثل بالفعل مشكلة كبيرة، وحاليا حركة التجارة العالمية تستفيد من هذا الممر، وأعتقد أن من الضرورة بمكان فتح هذا الطريق في أسرع وقت ممكن، وإعادة فتح حركة نقل النفط العالمية عبره في أقرب وقت حتى لا يتوقف تدفق النفط العالمي. نحن نؤيد ذلك، وإيران أيضا تؤيد ذلك، وما نتوقعه هو أن تنتهي حالة إغلاق حركة الملاحة هذه.
3: وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه لبرنامج المقابلة إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يشكل مصدر قلق كبير لأنقرة، وأضاف أنه بحث مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان.
5: إن
4: هذه الهجمات التي تشن على لبنان تشكل مصدر قلق بالغ لنا، وقد أجرينا بهذا الشأن مباحثاتنا

0: مع السيد رئيس الجمهورية، وخلال المرحلة المقبلة أيضا سنواصل تقديم كل ما نستطيع من أجل دعم لبنان.
1: وبخصوص اتفاقية مكة، قال رئيس التركي إن الاتفاقية بعثت برسالة مهمة إلى العالم، وإنها تنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لأي اعتداء خارجي.
2: معلوم ناتونون بشينجي مادسي.
0: أود أن أعبر عن ذلك على النحو التالي. كما هو معلوم، فإن ما تتضمنه المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي الناتو ينطبق بصورة مماثلة على مفهوم الدفاع المشترك القائم في هذه الحالة، بحيث إنه في حال وقوع أي مشكلة أو اعتداء ستكون هذه الدول الثلاث قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة معا. قد يكون ذلك ضد تركيا أو ضد المملكة العربية السعودية أو ضد باكستان، وأيا كانت الدولة التي تتعرض لها، فإذا وقع أي اعتداء على إحدى هذه الدول الثلاث، وبما أن هناك ميثاقا للدفاع المشترك، فإن الدول الثلاث ستكون قادرة على الدفاع عن بعضها البعض في مواجهة أي نوع من أنواع الاعتداءات.
1: ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري مساء اليوم الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. نهاية هذه التغطية، نلقاكم على رأس الساعة.
3: لما بيهد مدار زي هاد بيهد أحلام أطفال
4: كهوة. اليوم القيامة الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدهم يهددون عن الأرض؟ هذا صعب.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهرة.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
10: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
11: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: المستجدات. أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 في الغارات الإسرائيلية السبت. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وهاجم جنودا في جنوب لبنان. وكان مكتب نتنياهو قال إن 3 جنود أصيبوا إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقرا مركزيا لحزب الله في منطقة أنصار، وأن الهجوم أدى لمقتل قائد وحدة في قوة الرضوان. وفي رد فعله قال حزب الله إن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل لوقف الاعتداءات وعدم الإصرار على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. في تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. في اليمن، قالت السلطات المحلية في مأرب إن قوات الحوثي استهدفت المدينة بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات. في قطاع غزة، قال مصدر بمستشفى العودة إن شخصا استشهد برصاص جيش الاحتلال في مخيم صراط وسط القطاع. وفي الضفة الغربية، تتصاعد هجمات المستوطنين في مناطق عدة، حيث أصيب فلسطينيون في اعتداءات بقرية أم الخير بمسافر يطة جنوب الخليل. أرحب أو نواصل في هذه الأخبار التي ترد، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصفها على مواقع شملت القطاعين الغربي والشرقي من جنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد في وقت تجري فيه جولات مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد التوصل لاتفاق الإطار. ويثير هذا التصعيد شكوكا بشأن النية الحقيقية لإسرائيل في الجنوب اللبناني، كما يطرح توقيت هذا التصعيد الذي يأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية علامات استفهام.
1: يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتتشعب أبعاده لتشمل أهدافا ميدانية وضغوطا على المفاوض اللبناني وحسابات داخلية إسرائيلية. يمتد التصعيد ليشمل جناحي الجنوب باستهداف المنصوري في القطاع الغربي والمرتفعات المطلة على النبطية في القطاع الشرقي. دأبت إسرائيل على التفاوض بالجغرافيا والنار، وقد كان لافتا أنها استهدفت المنصوري في قضاء سور أثناء جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما بعد انفجار قتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون القريبة منها. قبل أسبوع طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكان بلدة المنصوري التي لا تسيطر عليها إخلاءها بهدف تحقيق سيطرة بالنار دون الحاجة في هذه المرحلة للتقدم بريا. تحقق إسرائيل بهذا الضغط في القطاع الغربي هدفين: الأول ممارسة الضغط على المفاوض اللبناني بفرض وقائع جديدة على الميدان، والثاني بفرض سيطرة نارية على الطريق نحو مدينة سور التي تقع المنصوري في قضائها. أما التصعيد في تلة علي الطاهر فالغرض منه تحقيق أهداف ميدانية استراتيجية وسياسية أيضا. فهذه التلة التي ترتفع عن سطح البحر 600 متر وتشرف على مجرى نهر الليطاني ومدينة النبطية تقع في منطقة تربط بين مختلف مناطق الجنوب وتمكن من التحكم في طرق الإمداد. توجد هذه التلة قبالة المرتفعات التي تقع عليها قلعة شقيف ذات الخصائص الاستراتيجية المماثلة. يشمل التصعيد والقصف مناطق كثيرة تحيط بتلة علي الطاهر، يعتقد جيش الاحتلال أنها تشكل نقاط إسناد لمقاتلي حزب الله هناك. يشير هذا القصف والضغط العسكري المكثف إلى أن جيش الاحتلال يحاول خلق واقع عسكري يسهل عليه السيطرة على تلة علي الطاهر التي ستحتاج تحركا بريا. استخدمت حكومة نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بالحديث عن نصر تاريخي، وتحاول الآن استخدام الضغط على تلة علي الطاهر من خلال حديث وزراء في حكومة نتنياهو عن أهمية هذه التلة لتحقيق مكاسب انتخابية. يدخل هذا الضغط العسكري على القطاعين الغربي والشرقي من الجنوب ضمن خطة أشمل تهدف إلى تكريس وتوسيع ما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة، التي تمتد على نحو 650 كيلومترا بعمق يصل في بعض المواقع إلى 12 كيلومترا. يقيم

0: جيش الاحتلال وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية 5 قواعد عسكرية أساسية وأكثر من 20 موقعا عسكريا في هذه المنطقة. ولا يكتفي بذلك، بل إنه بموازاة مع عمليات التجريح والهدم في قرى وبلدات الجنوب يشق ويعبد طرقا بطول 32 كيلومترا، ما يوحي بأنه يفكر في البقاء في الجنوب. يطرح التصعيد المستمر الذي يشمل مناطق واسعة من الجنوب أسئلة كثيرة بشأن مخططات إسرائيل وعن مدى جديتها في الانخراط في مفاوضات حقيقية مع الطرف اللبناني لإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية.
1: أرحب من القدس بالدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت بالسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما دكتور شادي. يبدأ معك، وحول بالفعل جدية نتنياهو وإسرائيل عموما فيما يتعلق بالالتزام بطاولة المفاوضات والاتفاق مع لبنان، كيف يبدو ذلك في إطار المؤشرات الحالية؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح يعني أن إسرائيل لا تريد المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وهي تسعى لكسب الوقت من أجل مواصلة الاعتداءات والهدم والتدمير الممنهج والتوسع في الحدود اللبنانية. كل القنوات العبرية يعني تبرر الهجمات الإسرائيلية على علي الطاهر ولبنان، وتعتبر أن هناك خرقا لبنانيا وخرقا من حزب الله، لكن تدريجيا بدأت تتآكل هذه الرواية. اليوم سمعنا من رفيف دروكر من قناة 13، وهو أحد أبرز الصحفيين الإسرائيليين، وقال بوضوح أن من اتخذ القرار بالتحرك في علي الطاهر كان يجب أن يتوقع أن يكون هناك ردا لحزب الله. لكن مع ذلك الرواية الإسرائيلية تقول أن هذه يجري عملية تضخيم لما يحصل في تلة علي الطاهر، والحديث أن هناك يعني مقر الاستخبارات لحزب الله، وهناك متواجد قيادة إيرانية، والحديث أن هذه المنطقة هي مركز الأعصاب للتنظيم والآخره من أجل تبرير أعمال الجيش الإسرائيلي. لكن بالنهاية نستطيع أن نقول ما يريده نتنياهو وحكومته التالي خيارين: الخيار الأول تصعيد شامل في لبنان من أجل نسف كل جهود المفاوضات والاستمرار في العمليات العسكرية في لبنان، أو تصعيد محدود. والمقصود بتصعيد محدود هو تثبيت واقع أن تقوم إسرائيل بحرية عمل عسكري في لبنان دون أن يكون في هناك رد. وهذا الحرية العمل العسكري يشمل أيضا هدم المنازل والبيوت والقرى بشكل كامل وتسويتهم، إضافة إلى التمدد التدريجي. لكن مع ذلك هناك نية أخرى للحكومة الإسرائيلية، وهي السيطرة على مجرى الليطاني. يعني عدة نقاشات تجري في إسرائيل حول أهمية هذا المورد المائي. إسرائيل لديها طموح حقيقية، أطماع حقيقية في نهر الليطاني، ولديها أطماع في التوسع في لبنان، وكل وسائل الإعلام تشير بما معناه أن هناك حقا تاريخيا لإسرائيل في الأراضي اللبنانية. وهذا نابع لأن المجتمع الإسرائيلي يميل إلى حد كبير نحو اليمين واليمين المتطرف.
1: سيد طارق ترشيشي، أمام هذه المعطيات هل تستطيع الحكومة إنقاذ طاولة المفاوضات من الانهيار؟
3: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. في الحقيقة لا تستطيع أن تفعل شيء الحكومة. الحكومة وضعت كل بيضها في السلة الأمريكية وراهنت على الرعاية الأمريكية للمفاوضات، ولكن حتى الآن لم تتمكن من تحقيق أي شيء، ولذلك لا يمكنها أن تتحكم في موضوع المفاوضات إلا في موقف واحد في حال أقدمت عليه، وهو الامتناع عن حضور المفاوضات في جولاتها المقبلة إلى حين يعني تتوقف إسرائيل عن اعتداءاتها. وعلما أن لبنان يعني منذ الجولة الأولى من هذه المفاوضات في واشنطن وحتى في جولتي روما كان مطلبه الأساسي تثبيت وقف اطلاق النار، أن توقف إسرائيل أعمال التدمير والتجريف للقرى والبلدات الجنوبية، أن تنسحب من المناطق التي احتلتها، أو على الأقل وفق اتفاق الإطار أن تبدأ بانسحاب جدي وفعلي من المناطق التي سموها في الاتفاق مناطق تجريبية. لكن حتى الآن لم يحصل لبنان على أي شيء، والمنطقة التي أعلن عنها وانتشر فيها الجيش هي أصلا لم تكن منطقة محتلة. لبنان طلب بانسحاب من مناطق محتلة، طلب أن يكون من زوطر الشرقية، من الشقيف، من

0: هل كفرت بنيت من الخيام من بدأ مدينة بنت جبال، كل هذا لم يسمع به الإسرائيلي. واليوم يعني نتنياهو يتحدث ويقول أن ما قام به هو من أجل جدية المفاوضات. بالحقيقة لبنان جدي في الذهاب، وهو لو لم يكن جديا لما ذهب إلى هذه المفاوضات على رغم كل الاعتراضات التي واجهت السلطة في هذا الخيار. معروف يعني حزب الله وحلفائه يقفون ضد هذه المفاوضات ويريدونها أن تكون في الأساس أن تكون مفاوضات غير مباشرة. لذلك الحكومة أعتقد أعود وأقول ليس لديها أي خيار، إما الاستمرار في المفاوضات رغم كل هذه الظروف، ولكن وهو أنا أستبعد ذلك لأنه ما يحصل على الأرض يشهي بأن الوضع ماضي إلى مزيد من التصعيد ومن التفجر. يعني أنا أتحدث معك الآن والأخبار العاجلة تتوالى أمامي على شاشة عن قصف إسرائيل لعلي الطاهر، للمنصوري، لدير سريان، للقنطرة، لكذا بلدات جنوبية تقصف الليلة. وهذا يدل على أن الإسرائيلي يبدو ذاهب في قراره في محاولة للسيطرة على كلا.
1: طيب بالنسبة لحزب الله، واصل معك سيد طارق، عندما يتحدث عن أن الحكومة عليها البحث عن سبل لوقف الاعتداءات، هل هذا يعني أنه لا يزال يعطي مجالا لهذه الحكومة بأن تجد سبلا أخرى قبل أن يعلن التصعيد إلى ما لا نهاية في هذا المشهد؟
0: في اعتقادي صحيح، صحيح ما تفضلت به صحيح، هو يعطي يعني أن يطالب السلطة بأن تبحث عن سبل لوقف الاعتداءات، فهو يعني ما زال يعطي المساعي الدبلوماسية فرصة للوصول إلى حلول. ولكن يعني حتى الآن السلطة كما قلت ما تزال تراهن على دور أمريكي. جاء رئيس لجنة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كليرفيلد، جاء إلى لبنان قبل أن يزور، بعد زيارة لإسرائيل، ثم عاد إلى إسرائيل، ثم عاد إلى لبنان على أساس أنه حمل أجوبة، لكن يبدو على الأرض ظهرت الأجوبة الإسرائيلية من خلال هذا التصعيد. يعني ما يعني أنه المحاولة الأمريكية لإنعاش المسار التفاوضي وتأمين انعقاد الجولة الثامنة المقررة مبدئيا مطلع أيلول المقبل، ما تزال المساعي الأمريكية قاصرة عن تحقيق أي
1: دعني أسأل
0: تقدم
1: عن
0: في هذا
1: ذلك
0: الاتجاه.
1: بالفعل دكتور شادي الشرفة، هل هذا القرار الإسرائيلي الآن بالتصعيد هو خارج عن الإرادة الأمريكية؟
2: يعني بالتأكيد ليس تماما خارج عن الإدارة الأمريكية، ولكن الحكومة الإسرائيلية ترى أن الإدارة الأمريكية لا تفعل ضغطا كافيا عليها، وبالتالي يفسر إسرائيليا بأنه ضوء أخضر لاستمرار التصعيد. لاحظي أن التصعيد متزامن، هو بالضفة الغربية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار وفي لبنان، وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية يائسة وبائسة إلى حد بعيد. الانتخابات الإسرائيلية تقترب قرابة 70 يوما، ولم تحقق الحكومة الإسرائيلية إنجازات تذكر. الحل الوحيد لديها هو تأجيل تنفيذ التزاماتها سواء كان في غزة أم في لبنان، لأن مشهد انسحابا إسرائيليا من قرى إضافية من جنوب لبنان سوف يشكل ضربة حقيقية لنتنياهو وائتلافه الحاكم، خاصة وأن جمهوره اليميني يطالب الحكومة الإسرائيلية ويطالب الجيش بمزيدا من العمليات في جنوب لبنان. ما زال لدى المجتمع الإسرائيلي شعورا عاما أن حزب الله يشكل تهديدا حقيقيا، وأن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي فشل في حسم هذه المعركة في الشمال. فهذا الفشل يدفع باتجاه أن يكون هناك أصوات تحريضية من الأسفل إلى الأعلى، بمعنى من المجتمع الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية للتصعيد، وهذا يلتقي مع مصالح نتنياهو، بمعنى نتنياهو يسعى إلى إشعال المنطقة، وهو يراهن أنه من الممكن أن تفتح الحرب جديدة مع إيران، كل ذلك من أجل يعني أن يكسب مزيدا من الأصوات في الانتخابات. حقيقة
1: ولكن
2: الأمر
1: ذاته
2: أن الانتخابات
1: نتنياهو سيد شادي هو من تحدث أيضا أنه يريد اتفاقا ما مع لبنان، وأنه يريد أن تتولى لبنان هذا المشهد في الاستمرار في التعامل مع حزب الله.
2: نعم، لكن نتنياهو وضع اشتراطات بتقديري من الصعب تنفيذها. هو يعلم تماما أن المطالبة بنزع ليس فقط سلاح حزب الله، كل الجماعات في لبنان وفي كل لبنان ليس فقط جنوب اللبناني، هي اشتراطات يعني الهدف منها يعني عرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي موقف الحكومة الإسرائيلية

يتنافى مع إمكانية ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع. إضافة إلى ذلك، الحكومة الإسرائيلية منذ البداية تضع العراقيل، أبرز هذه العراقيل هي الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، هذا لم تلتزم به إسرائيل منذ البداية. ثانيا، هي تستمر في هدم المنازل وتسوية المنازل في جنوب لبنان بما يتنافى مع الاتفاق والمبادئ المعلنة. إضافة إلى ذلك، هي توسع عملياتها في لبنان، يعني ما جرى في علي الطاهر

0: منطقة رفح، صار في ضغط أمريكي من أجل أن توقف إسرائيل عملياتها، إسرائيل لم تلتزم، وبالنهاية قامت إسرائيل بتصفية كل هؤلاء المقاتلين، ونتنياهو خرج وتفاقر، وهذا أعطاه نقاط أمام المجتمع الإسرائيلي. الآن يريد نتنياهو استنساخ ما جرى في رفح في تلة علي الطاهر. نعم
1: سيد طارق، هل يمكن أن يكون لهذا المشهد
0: نعم
1: بعد إيجابي يتعلق بالتفاف لبناني لبناني؟
2: يعني اليوم الموقف الذي صدر عن دولة رئيس مجلس النواب وحتى عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يعني بشكل عام تدفع في اتجاه أن يكون هناك وحدة داخلية في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. هلأ كيف ستترجم أعتقد متروكة للأيام، لكن الجميع في لبنان يتحسسون خطورة ما يحصل على لبنان وعلى مستقبل لبنان. يعني إسرائيل عندما تطالب وتضغط بدعم أمريكي لنزع سلاح حزب الله بالقوة كأنها تقول للدولة اللبنانية اذهبي إلى الانتحار، لأن هذا أمر تعرف إسرائيل، تعرف الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الأمر لا يمكن أن يعالج بالقوة، لأن هذا الأمر يتسبب ربما يتسبب بحرب أهلية في لبنان. فالمسألة في تقديري وفي النهاية المسألة الهدف الأمريكي والإسرائيلي من هذا الأمر هو اقتلاع ما يسمونه النفوذ الإيراني في لبنان عبر القضاء على حزب الله وتجريده من سلاحه. هذا الأمر يعملون عليه بشكل يعني دائم ومنذ سنوات، وليس من الآن، منذ سنوات هذا الأمر يعمل عليه. ولكن ما أخشاه أن يكون هناك نوع من يعني أن يكون تأخير أي اتفاق مع إيران مربوط بإنهاء حالة حزب الله في لبنان. هذا يعني بدأ يتكشف خلف يعني ما يجري، بدأ يتكشف بعض هذه المسائل في هذا الاتجاه.
1: من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لك دكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من القدس. التصعيد العسكري في جنوب لبنان وتأثيراته على المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان وكذلك بين واشنطن وطهران نتعرف عليه في فقرة سياق الحدث مع الزميلة سهام أشطو.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد إسرائيلي لافت في جنوب لبنان ترافقه تحذيرات إسرائيلية لحزب الله بأن الجيش سيواصل ما يسميه إزالة التهديدات. يرد الحزب بأن محاولات إسرائيل فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر دون رد. رسميا ترد الرئاسة اللبنانية أن اعتداءات إسرائيل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية. إقليميا تعلن إيران أنها على تواصل مع مقاتلي حزب الله. أما واشنطن فتكشف على لسان سفيرها في لبنان أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل. وهنا نسأل إلى أين يتجه التصعيد جنوبي لبنان وما انعكاساته على المسار السياسي اللبناني الإسرائيلي وأي علاقة له بالمسار السياسي الأوسع الإيراني الأمريكي، وهل لهذه المسارات دور في كبح التوتر؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقف وهم الرئاسة اللبنانية، حزب الله اللبناني، إسرائيل وإيران. تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين لعل أبرزها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بوصفه سلسلة الهجمات الإسرائيلية والقصف الذي أدى لسقوط قتلى بأنها رسالة واضحة للمسار التفاوضي ولجهود أمريكا في تطبيق اتفاق الإطار. أما حزب الله اللبناني فوصف أن الهجمات الإسرائيلية محاولة لفرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وهدد بأنها ستقابل بما يناسبها. بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار في لبنان في المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات، وأشار إلى أن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان. الجيش الإسرائيلي كذلك علق بقوله إنه لن يسمح لحزب الله بخرق الاتفاق ولن يقبل بأي محاولة للمساس بقواته. إقليميا تدخل إيران على الخط، ويقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب إنه على تواصل

0: مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان وفق تعبيره. إذن تطورات ميدانية بارزة في جنوب لبنان، لكن ما هي مواقع هذا التوتر على الخريطة؟ وما أبرز بؤر التصعيد العسكري؟ هذا ما سنرصده على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سالم خضر. سلام.
1: وسنبدأ من نقطة ضيقة جدا ثم نتوسع في الصورة أكثر. سنبدأ من بلدة صغيرة، هي بلدة انصار، تعرضت اليوم لغارة إسرائيلية. بنيامين نتنياهو في محاولة لتبرير هذه الغارة التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي عدد من النساء والأطفال، تحدث عن أن الغارة تمت لاغتيال أحد أو من وصفهم بأحد قيادات فرقة الرضوان بعد تعرض مجموعة من الجيش الإسرائيلي، والكلام لنتنياهو في تلة علي الطاهر، لهجوم بطائرة مسيرة وفق الإعلان الإسرائيلي. ولكن أنصار لوحدها لم تكن فقط المستهدفة اليوم. إذا ما لاحظنا في المناطق المحيطة بمرتفع علي الطاهر، كان هناك ما يشبه قوس الغارات أو القصف الإسرائيلي، فيما يبدو أنها محاولة لتأمين مناطق تقع إلى الغرب من تلك التلة، تحاشيا لتعرض هذه القوات التي ربما كانت تتقدم أكثر باتجاه علي الطاهر لأي رشقات أو أي اعتراضات من قبل حزب الله. الآن نذهب إلى الصورة الأكبر. هذه انصار والمناطق أيضا التي تعرضت للقصف لم تكن فقط غرب تلة علي الطاهر، كان هناك غارات متفرقة على هذه المنطقة بغالبيتها سهام نقاط جبلية سواء علي الطاهر. الأهمية لهذا الموقع أنه مرتفع وبالتالي يتيح الإشراف على المناطق المحيطة به. تعرضت أيضا مناطق في جبل الرفيع، في جبل الريحان، أيضا لقصف وغارات إسرائيلية. هذا يعني بأنها محاولة من الجيش الإسرائيلي لفتح خط ناري أو خط نار ترسمه القوات الإسرائيلية بالغارات لما تعرف بما تسمى في لبنان هذه منطقة إقليم التفاح. الأهمية فيها أنها منطقة جبلية بالغة التحصين، وهي تؤدي إلى مناطق في البقاع اللبناني شرق لبنان. هذه المناطق يدعي الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله لديه بنية تحتية عسكرية فيها، وبعض المحللين العسكريين يرون بأنها محاولة إسرائيلية بعدما أمنت المناطق التي تقع ضمن ما تسميها بخط الدفاع المتقدم المشرفة أو القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، بدأت تنتقل إلى مرحلة ثانية بتوسيع قوس السيطرة، ولو أنها سيطرة بالنار وليس احتلال مباشر. وبالتوازي مع هذه التداعيات أو التطورات الميدانية في البقاع أو في مشارف البقاع وفي الجنوب، كان هناك أيضا حراك لافت في المناطق الغربية، المنطقة التي كنا نتحدث عنها تقع شمال نهر الليطاني إلى الغرب من جنوب لبنان. هناك أيضا محاولات إسرائيلية لتغطية نارية في أكثر من منطقة عبر عمليات القصف خارج المناطق التي تسيطر عليها المنصوري. على سبيل المثال أخليت بشكل كامل، وهي والمناطق المحيطة بها تتعرض لغارات، يضاف إلى ذلك عمليات نسف وتفجير في كامل المنطقة الصفراء ونقاط أساسية في ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم، تنتج عنها نسف أحياء إن لم يكن قرى بأكملها. سهام،
0: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. معطيات لافتة سأناقشها هي ومواقف سياسية أخرى مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات كل طرف إزاء هذه التطورات، ومنها لبنان الرسمي الذي يريد وقف التصعيد الإسرائيلي فورا وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، إضافة إلى استكمال مسار التفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات دائمة، وكذلك تعزيز دور الجيش والدولة في الجنوب. حزب الله يصر على انسحاب إسرائيل أيضا من الجنوب ومنع فرض أمر واقع إسرائيلي في الجنوب، ويرغب بالحفاظ على سلاحه وقدراته العسكرية، وكذلك إبقاء خيار الرد مفتوحا دون الانسياق وراء حرب شاملة. أما إسرائيل فتصر على تجريد حزب الله من سلاحه وربط الانسحاب بنزع السلاح، وكذلك تعمل على فرض وقائع ميدانية تعزز موقعها التفاوضي. ماذا عن إيران؟ هي معنية بأن يكون حليفها حزب الله في موقع قوة كما كرر مسؤولون إيرانيون، سواء كقوة مسلحة حليفة أو كورقة ردع وضغط على إسرائيل ولمنع تثبيت مكاسب إسرائيلية في لبنان. دكتور محجوب الزويري، تصعيد كهذا في هذا التوقيت وبناء على مواقف لبنان الرسمي وكذلك حزب الله حتى الآن، كيف يمكن أن يؤثر بداية على المسار التفاوضي بين إسرائيل ولبنان؟
2: سهام، هذا التطور اليوم ليس مفصولا عن سياقين أساسيين. أولا، ما يراه نتنياهو في إعادة ترتيب المنطقة أمنيا وفق ما يراه، وهو عملية تفوق إسرائيلية. ثم الأمر الثاني، حالة الجمود الموجودة في المسار الأمريكي الإيراني. هنا يأتي الدور الإسرائيلي في تحريكها في رسالة إلى إيران تحديدا. وفي هذه الرسالة معنيين أساسيين. المعنى الأول متعلق باختبار طريقة تعامل التعيينات العسكرية الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل بضعة أيام في إيران، والتي وصفت بأنها متشددة وبأنها ستقوم بردود فعل معينة للدفاع عن إيران. ثم المسألة الثانية تتعلق ب، وكأن إسرائيل تريد أن تختبر إيران، هل ستبادر إيران إلى فعل عسكري كما فعلت ذلك في يونيو عام 26 من إرسال 30 صاروخا على بسبب قصف الضاحية الجنوبية؟ هل ستفعل إيران نفس الشيء؟ أنا باعتقادي إسرائيل تريد أن تختبر إيران هذه المرة.
0: طيب، إذن بينما تريده إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، كيف سينعكس استمرار التصعيد بهذا الشكل على المسار الأوسع الإيراني الأمريكي؟
2: هو باعتقادي سينعكس، لكن في شيء واحد، وهو ربما دفع الولايات المتحدة إلى تحريك هذا المسار. نحن الآن أمام يعني مسارين على الطريق سهام. المسار الأول، نحن على فاصلة يومين أو ثلاثة من انتهاء 60 يوما لمذكرة التفاهم، وبالتالي هناك نقاش يجب أن يكون حصل أو سيحصل في مصر فوق إطلاق النار، أو أن هناك تقدما سيعلن عنه في المسار العماني الإيراني، والذي سيقوده أيضا إلى 60 يوما. بمعنى آخر، أمام هذين المسارين سنرى نتيجة هذا الذي حصل اليوم من تطور عسكري. هل سيبادر الأمريكي والإيراني إلى إعلان تمديد 60 يوما؟ أما أن إعلانا إيرانيا إيرانيا عمانيا سيقال نعم انتهينا من هذا الاتفاق وهناك 60 يوم ستبدأ جديدا.
0: لكن هل يمكن الوصول إلى انفراج في ظل الجمود الحالي مع استمرار التصعيد في لبنان؟ وقد رأينا ما يعني التعقيدات التي طرحها هذا التصعيد في المذكرة.
2: نعم يمكن، لأنه في المحصلة الطرفان المنخرطان في الصراع أمريكا وإيران عمليا لا يريدان العودة إلى أعمال عسكرية حتى بمستويات منخفضة، وبالتالي يمكنهما فصل الملف الإيراني اللبناني عفوا في نقطة أساسية، وهي عملية الضغط على إسرائيل من قبل أمريكا لتنضبط أكثر، وفي المقابل إيران ستمارس ضغوط على حزب الله في أن لا يرد، وهذا الأمر متوقع أن يحصل. لكن هذا سيرتبط بمدى حصول تطورا فيما يتعلق بتجديد وقف إطلاق النار أو تمديده أو اتفاق عماني إيراني.
0: ما حسابات إسرائيل الآن وهي يعني تعطي رسالة للجانب اللبناني الرسمي سلبية فيما يخص مسار التفاوض، وأيضا لحزب الله بأنه يجب أن يرد على هذه الاعتداءات؟ ما الذي تحاول أن تحققه في الداخل اللبناني أيضا؟
2: مزيد من التقسيم، مزيد من الصراع. وهي بالمناسبة حاولت أن تقصف سوريا، لكن الرئيس الأمريكي منعها قبل بضعة أيام، وبالتالي هذه ليست جديدة. نتنياهو أما وقد اقترب موعد الانتخابات عند إسرائيل في أكتوبر، هناك نوع من السياسة يتبناها وهي سياسة التصعيد، الهدف منها الداخل الإسرائيلي، لكن أثمانها يدفعها اللبنانيون ويدفعها الفلسطينيون في غزة، وكاد يحاول أن يقصف سوريا لكنه منع في اللحظة الأخيرة من قبل الرئيس الأمريكي.
0: دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: وفي تطورات الملف الإيراني الأمريكي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن، وأن المفاوضات مستمرة بشأن بعض النقاط. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. وإيهاب، أيضا نحاول أن نقف على آخر التفاصيل والمواقف الأمريكية بخصوص ما هو مقبل في هذا المشهد، بناء أيضا على ما تم بالأمس إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: نعم مياد، وفق الإدارة الأمريكية المشهد على حاله لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالمضيق هرمز. كما نعلم الرئيس دونالد ترامب كان يقول أن الحصار الأمريكي مستمر على الموانئ الإيرانية وتحدث عن تدمير القدرات للجيش الإيراني. لكن قبل قليل كان هناك بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية قالت فيه أن قائد القيادة الأدميرال براد كوبر زار المنطقة وكذلك تفقد القوات الأمريكية في المنطقة في زيارة استمرت 10 أيام، زار خلالها 6 دول: البحرين والعراق والسعودية والإمارات والأردن وأخيرا إسرائيل، والتقى قيادات عسكرية ومدنية في هذه الدول. كما أيضا تفقد البحارة على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكن في منطقة بحر العرب، وهذه الحاملة كان يدور حول الحديث هنا في واشنطن والولايات المتحدة حول وضع البحارة على متن هذه الحاملة. الأدميرال براد كوبر وجه الشكر والتحية لمشاة البحرية في المنطقة، وتؤكد القيادة المركزية بأن 50,000 من العسكريين الأمريكيين منتشرين في منطقة الشرق الأوسط. وكذلك ميادة الوضع كما هو، يقول مسؤول بالبيت الأبيض أنه لا جديد فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز. كان تحدث لموقع بوليتيكو وقال أن مسألة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لا يوجد بشأنها أي جديد. نعلم أنه غدا أو يوم الاثنين سينتهي هذا الاتفاق الذي كان قد وقع يوم أو في يونيو الماضي بموجب مذكرة التفاهم. البيت الأبيض لم يسمع أي جديد من الجانب الإيراني بما يتعلق بمسار المفاوضات وفق ما يقول هذا المسؤول. أيضا في التفاصيل ميادة، وبشأن حالة الجدل هنا في الولايات المتحدة حول تداعيات الحرب، تكشف شبكة CNN بأن الرئيس دونالد ترامب بالفعل أمر بتوجيه أموال من لجنة العمل السياسي الخاصة به فيما يتعلق بالانتخابات لدعم الجمهوريين المعرضين للخطر في الانتخابات المقبلة وسط المخاوف من تداعيات الحرب على رؤى الناخبين الأمريكيين وأصواتهم في لجان الاقتراع. تقول شبكة CNN نقلا عن مصادر بأن مستشاري ترامب كانوا في أحاديث خاصة معه وقالوا للرئيس الأمريكي أنهم يخشون من أن تكون هناك تداعيات كبيرة في صناديق الاقتراع بشأن هذه الحرب. ويقولون أيضا أن حتى التيار المؤيد من الحزب الجمهوري الذي كان يدعو لضربات على إيران الآن بات في حالة من القلق بسبب الاستياء لدى الأمريكيين من ارتفاع أسعار المحروقات. لكن البيت الأبيض يبقي على خطة الضغط الاقتصادي على إيران فيما يتعلق بالحصار البحري، ويقول أو تقول الإدارة الأمريكية أن هذا الحصار قد يستمر إلى أجل غير مسمى كما قال وزير الحرب الأمريكي من قبل، ويقول أن القوات الأمريكية قادرة على فعل ذلك وأن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء حال هذا الأمر. وبالتالي الموقف حاليا في واشنطن هو حالة من الترقب، ما إذا كانت إيران ستتراجع أولا أمام هذا الضغط البحري والضغط الاقتصادي أيضا، حيث من المتوقع أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع المقبل أو هذا الأسبوع ضغوطا أكبر وعقوبات وربما كذلك المزيد من الإجراءات ضد إيران فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية. يقول وزير الخزانة أن إيران ستكون في حالة من العزلة الاقتصادية وأن هذه ضربة مزدوجة من خلال العقوبات التي تفرضها هذه الوزارة وزارة الخزانة وأيضا من خلال الحصار البحري. وكل هذه الأمور بالتأكيد يعول البيت الأبيض على أن تتراجع إيران أخيرا، وكذلك يرى مراقبون هنا أن إيران تعول أيضا على زيادة الضغط الشعبي في الولايات المتحدة على الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالأعباء الناجمة عن هذه الحرب والتداعيات. الوضع قبيل الانتخابات ونحن قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات المقررة، هناك حالة من القلق لدى البيت الأبيض وأيضا لدى الجمهوريين بشكل عام، وربما ترتفع فرص الديمقراطيين في هذه الانتخابات. رصدنا كل هذا الأمر في تقرير نتابعه الآن على الشاشة ميادة.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
6: قريبا جدا سنعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية. أحدث وعود ترامب بشأن المضيق يقدمه بيقين المنتصر فيما تضع تطورات الحرب علامات استفهام حول ما يمكن للرئيس تحقيقه فعليا. يصر ترامب على أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على المضيق، لكن إطالة أمد الحرب وارتفاع كلفتها في الداخل يضعانه أمام حسابات أكثر تعقيدا. فشعبية الرئيس الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوياتها قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات التجديد النصفي التي يتنازع فيها الجمهوريون والديمقراطيون السيطرة على الكونغرس.

0: Start doing your job.
1: الاستطلاعات ترفع أسهم الديمقراطيين في الانتخابات بسبب الحرب وتابعاتها على جيوب المستهلكين، رغم محاولات ترامب البحث عن مخرج يمنحه فرصة إعلان النصر.
2: الأمريكيون يخوضون حربا بلا نهاية مع إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية يشعرون بها في أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء والسلع الغذائية، ونتائج هذا الارتفاع في الأسعار سيظهر في الانتخابات، وأعتقد أننا سنفوز بمجلس النواب في الدورة المقبلة.
1: ولأن البيت الأبيض يدرك أن تصريحات ترامب المتكررة بشأن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تقنع الأمريكيين، فقد سارع إلى حملة إعلامية تؤكد أن أسعار البنزين ستعود للانخفاض في بلد يضع الناخب فيه الاقتصاد على رأس أولوياته.
3: الهدف الأول لإدارة ترامب هو الحفاظ على أسعار نفط منخفضة.
4: هدف إدارة ترامب هو عودة سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات، وقد عن سنفعل ذلك.
1: ومع تراجع الخيار العسكري لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز، يتجه ترامب إلى ورقة الضغط الاقتصادي أملاً بأن تضطر إيران المفلسة كما يقول إلى الاستسلام ضمن خيارات باتت محدودة في وقت حرج على الساحة الداخلية.
5: الضغط الاقتصادي هو مفتاح الأمر كله، إذا كان شديدا بما يكفي ستأتي لحظة لا تعود فيها إيران قادرة على دفع رواتب الحرس الثوري، ولا أعتقد أن ترامب سينسحب دون أن يحقق هدفا أو أكثر.
6: بين حرب يريد طي صفحتها وانتخابات لا يتحمل خسارتها، يضغط الوقت على البيت الأبيض لتحويل مأزق إيران إلى نصر سياسي أو عسكري قبل أن يقول الناخبون كلمتهم في صناديق الاقتراع. إيهاب العبس، الجزيرة، واشنطن.
7: أرحب بضيفينا من واشنطن، السيد كينيث كاتزمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد كينيث، ومن واقع ما كان قد ورد في التقرير من استطلاعات ومواقف تعكس حقيقة المشهد اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بالأرقام وبالاستطلاعات، هل يمكن القول أن هذه الحرب بتأثيراتها وانعكاساتها الآن التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية قد تتغير معادلاتها من أجل إنقاذ الموقف لنقل داخل الولايات المتحدة؟
8: شكرا على الاستضافة. من الصعب أن نحكم على السياسات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه الحرب ليست شعبية، رئيس دونالد ترامب لم يشرح للرأي العام بما يكفي من أجل إقناعهم بدخول أمريكا في هذه الحرب، وأعتقد أن ما كان يراه الأمريكيون أو رئيس أمريكا لأنه النصر سريع انتقل ليتحول إلى معاناة طويلة. بالتالي السياسة لم تكن ناجحة بالنسبة لرئيس دونالد ترامب. إذا ما تحدثنا عن الجانب الآخر، الديمقراطيين فهم أيضا يعانون من انقسام شديد، هناك يمين ويسار داخل هذا الحزب، وأعتقد أن الحزبان يعانيان بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك من الصعب أن نحكم في هذه المرحلة كيف تؤثر الحرب على هذه الانتخابات. رئيس ترامب لم يحصل على دعم من الكونغرس لهذه الحرب ولا على دعم من الرأي العام، بالتالي كان يعتقد أن هذه الحرب ستكون سريعة، لكنها تحولت إلى حرب طالت، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو بالتأكيد يعاني من تبعات هذه الحرب.
7: سيد مختار، إلى أي مدى تستفيد إيران في هذه المرحلة من هذا المشهد الأمريكي الداخلي وتسوقه إعلاميا في محاولة أيضا لربما إشاحة النظر بالنسبة للمراقب عن ما يحدث حتى داخل إيران؟
9: لكم وللمشاهدين الكرام، إيران يعني لا تعول كثيرا عن التطورات في أمريكا ولا تبني عليها. يعني إيران في نهاية المطاف تريد تحقيق شروطها وإنهاء الحرب بشكل نهائي. يعني في نهاية المطاف هذا الأمر يعني يثبت المشاكل التي تعاني منها الولايات المتحدة وبسبب هذه الحرب وبسبب سلوك ترامب. يعني هذا أمر واضح، وهذا لا يعني ليس إيران بحاجة إلى أن تسوقه إعلاميا، يعني هذا العالم يرى، وليس مثلا أمر تروج له إيران ويلمسه الشارع الأمريكي، ويعني يرى حلفاء واشنطن كتجربة فاشلة للإدارة الأمريكية. ولكن في نهاية المطاف ما يهم إيران هو ليس هذه التطورات وهذه الأحداث، ما يهم إيران هو إنهاء الحرب بشكل نهائي، أمريكا تخضع للشروط الإيرانية، تحقق ما تريده إيران، وتعود إلى يعني ما هو كان يجب أن تقوم بتنفيذه. وإذا انتهت يعني مذكرة التفاهم في نهاية المطاف ولن يتم تمديدها، يعني كذلك إيران لن تفقد مكتوفة الأيدي بأن أمريكا تأتي وتستمر بالحصار على الموانئ وتستمر بمثل هذا السلوك، يعني في وقت إيران تتخذ الإجراء المناسب.
7: طيب الجزء الآخر من تساؤلي كان يرتبط بالمشهد الداخلي في إيران. في نهاية الأمر أيضا إيران داخليا تعاني من تبعات كل هذا الضغط الاقتصادي الذي سيزداد وفق ما يقول الجانب الأمريكي، وكذلك أيضا لا يمكن إخفاء الجانب المتعلق بشقاق أو اختلافات عميقة لنقل بين الحرس الثوري وبين القيادة السياسية فيما يتعلق بالقرار النهائي.
9: لا يوجد اختلافات عميقة، يعني أنا لا أعرف من أين أتيتم بهذه
7: هذا معبر هذا معبر لحظة سيد مختار هذا معبر عنه الرئيس الإيراني نفسه مسعود بزشكيان عندما تحدث أن القرار السياسي يحظى بدعم المرشد، وأن ما يقال، وحتى وجه انتقادا لمن كانوا يرفعون الصوت ويقولون أن الساسة في إيران لا يدعمون من المرشد الإيراني.
9: الرئيس بزشكيان لم يقل بأن هناك إدانة خلاف مع حلف حرس الثورة، هذه نقطة، بل حرس الثورة هو في اجتماع مجلس الأعلى الأمن القومي قائد حرس الثورة ومن أعضاء مجلس الأمن القومي صوت لصالح مذكرة التفاهم والمفاوضات مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أين في كلام الرئيس بزشكيان يقول بأنه هناك لدينا خلافات مع حرس الثورة؟ يعني هذا يجب أن نكون دقيقين في الكلام. من ناحية أخرى الرئيس بزشكيان يقصد التيارات التي تنتقد، وإيران دولة هناك توجد يعني تيارات سياسية وتنتقد، وهذا أمر عادي داخل إيران، يعني ليس أمر غريب. يعني إيران بلد فيه تيارات سياسية، لا يحكمه شخص واحد أو تيار واحد أو لا يوجد هناك نشاط سياسي، يعني هذا أمر طبيعي. فلذلك يعني هناك في القرارات العليا هناك لا يوجد يعني خلافات، وهذا ما يثبته اجتماعات المجلس الأمن القومي الذي الجميع صوت لصالح مذكرة التفاهم، ما عدا شخص يعني فقط لم يصوت لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم يعني عندما إيران أيدتها بالإجماع. فلذلك هذا أمر بديهي.
7: لماذا هناك دعوات متكررة سيد مختار حداد من قبل الرئيس وزير الخارجية وحتى قاليباف بضرورة الوحدة داخل إيران إن لم يكن هناك أي اختلافات كما تقول؟
9: لأنه هناك أمريكا تستهدف يعني الوحدة داخل إيران من خلال بث مثل هذا الكلام، هناك الولايات المتحدة تريد أن تستهدف الداخل الإيراني من أجل تحقيق أهدافها. فلذلك يعني ما حققته إيران من إنجازات هو كان الوحدة، وقائد الثورة الشهيد في إيران كان يصف هذه الوحدة هي كلمة سر انتصار الشعب الإيراني في مواجهة المؤامرات الأمريكية. فلذلك هذه الوحدة تكون أساس الآن الحركة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. من هذه الناحية إيران تؤكد على استمرار الوحدة واستمرار الاتحاد في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يأتي من هذا المنطلق وليس مما يروجه الأمريكان. هناك جالس في واشنطن مثلا مسؤول أمريكي يتحدث عن خلافات داخل إيران في الوقت الذي هناك العالم يرى ما يحدث داخل الإدارة الأمريكية وعلاقة الشارع الأمريكي مع الرئيس الأمريكي في هذه الحرب، أو حتى داخل الإدارة الأمريكية الذي إيران لا تعرف يعني حقيقة تفاوض من، يعني هناك تتحدث مع فانس يأتي الرئيس الأمريكي يقول شيء، يأتي روبي يقول شيء، يأتي هناك يتاجر بيتكوف وكوشنر بالمفاوضات من أجل كسب الأموال. المشكلة هناك في الولايات المتحدة، ولا في إيران هناك عندما نرى قلت لكم اجتماعات مجلس الأمن القومي تعبر عن هذه الوحدة الموجودة بين المسؤولين والقوات المسلحة. القوات المسلحة تقوم بمهامها، تدعم الدبلوماسي الإيراني، كذلك الدبلوماسي الإيراني يدعم مهام القوات المسلحة الإيرانية.
7: سأعود إلى هذه النقطة، ولكن سيد كينيث في نهاية الأمر إيران تستفيد من هذا المشهد الداخلي الأمريكي وتستفيد من تلك الاستطلاعات التي تظهر بالفعل حجم القلق الكبير والرفض للانخراط والاستمرار في الانخراط في هذه الحرب مع إيران والتبعات التي تدفع ثمنها الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف يمكن أن يعالج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القلق وهذا الواقع وفي ذات الوقت يستطيع أن يمضي قدما في قراراته التي يعلن عنها وقالها بالأمس أنه لم يخطئ ولن يعتذر؟
8: في الواقع القيادة الإيرانية تحاول أن تصور على أن ليس هناك أي خلاف ما بين مختلف الأطياف في إيران والمؤسسات. بالنسبة لرئيس دونالد ترامب، نعم هو يعاني بشكل كبير ونحن لا ننفي هذا. هو لم يشرح للعموم بشكل كافي تفاصيل هذه الحرب وانطلق في الحرب من دون دعم من قبل الكونغرس. الأهداف أيضا كانت تتغير بين الفينة والأخرى. كانت هناك احتجاجات كما تعلمون في إيران في شهر يناير، وترامب كان يريد مساعدة الشعب الإيراني، وفي البداية لم يكن هناك تركيز على البرنامج النووي. في البداية كان هناك سعي لدعم الشعب الإيراني الذي كان يود تغيير النظام. الرئيس ترامب واجهته صعوبات لشرح هذه الأمور للشعب الأمريكي، وهذا أمر بات معروفا. لكن نرى بأن أيضا الضحايا من الأمريكيين يبقى قليل، ربما 17 إلى 18. ونعم كانت هناك بعض الخسائر على مستوى بعض المسيرات. لأن الرئيس دونالد ترامب قام ببعض الأخطاء، لكن إيران عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بدأت باستهداف ناقلات وسفن تجارية في مضيق هرمز، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في ذلك في الأردن.
7: أريد أن أحصل على إجابة على تساؤلي، كيف سيوازن الرئيس الأمريكي ويحقق هذه المعادلة التي يحافظ فيها على ما أعلنه من مواقف وقرارات وما سيعلنه كذلك من قرارات في إطار استمرار هذه الحرب وفي ذات الوقت أن يوقف تبعاتها التي تستمر؟
8: طبعا لا يمكنه وقف هذه التداعيات، هو يحاول الحد من هذه التداعيات. الأسعار في أسواق النفط في ارتفاع مستمر، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول فتح مضيق هرمز بكل ما وتيت من قوة. الأسعار لم تصل إلى مستويات دراماتيكية لكنها طبعا مرتفعة. الرئيس دونالد ترامب سيعود إلى العمل العسكري إذا ما دعت الضرورة لذلك، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيمضي بقوة من أجل فتح مضيق هرمز. لديه الكثير من الخيارات مطروحة على الطاولة، وبالتالي رئيس دونالد ترامب يبقي كل هذه الخيارات مفتوحة، وبنفس المطاف هو يحاول إدارة التداعيات الاقتصادية.
7: سيد مختار، عندما كانت طهران تتفاوض مع عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكان طاولة المفاوضات أحرزت مذكرة التفاهم، تم ضرب سفن تجارية كانت استخدمت الممر الجنوبي تحديدا لعمان. هل هذا كان قرارا سياسيا أم قرارا عسكريا في إيران؟ والمقبل سيكون قرارا سياسيا أم عسكريا؟
9: نوضح نقطة، هناك إيران وسلطنة عمان في تلك الأيام توصلت إلى اتفاق، وعندما أمريكا رفضت هناك كان تنسيق بين المسؤولين السياسيين والعسكريين بأن يتم مواجهة هذا الإجراء الأمريكي، وهذا كان قرار مشترك.
7: عذرا سيد مختار، لم تعلن عمان التوصل إلى اتفاق، كانت المفاوضات جارية.
9: لا، من ثم هناك توجد معلومات مؤكدة بأنه لا، هناك قد تم التوصل إلى اتفاق وأمريكا علمت بذلك ورفضت ذلك. وعلى فكرة هناك كان أحد الوسطاء موجود في المفاوضات. هذه النقطة

0: مهمة للغاية. يعني إيران ليس لأنه مثلا من فراغ أو تأتي مثلا تغلق المضيق بدون سبب، هذا أول شيء. وثاني شيء، يعني هناك منذ اليوم الثاني من توقيع على مذكرة التفاهم، أمريكا حتى لم تعطي فرصة بأن إيران كانت خلال شهر أو شهرين تحدث مسار آمن تقوم بإزالة الألغام، ومن ثم بعد شهر أو شهرين كان يتم فتح مضيق هرمز والأمور تعود إلى حالتها العادية. منذ يوم الثاني بدأت تلعب بالموضوع، تفتح مسارات أخرى وتتدخل في الموضوع أساسا. يعني هي منذ اليوم الثاني لم تحترم مذكرة التفاهم الولايات المتحدة، الولايات المتحدة لن تنفذ أي بند في مذكرة التفاهم، فلذلك المشكلة هو في واشنطن. يعني هذه حقيقة، وهي لم تسمح لأي جزء من هذه المذكرة بأن يتم تنفيذها، من بند الأول الذي كان من المفترض أن يتم إنهاء الحرب بشكل نهائي الذي بدأت تفتح مسارات أخرى في البند الأول، إلى البند يعني 11 والثاني عشر والثالث عشر، خاصة البند 11 الذي كان يخص يعني موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة.
1: إن كان كما تقول
0: يعني
1: سيد
0: هناك
1: مختار أنه تم الحصول على معلومات لم يعلنها أي طرف، تملكها أنت، تتحدث عنها أنه الولايات المتحدة رفضت،
0: إيران في وقتها
1: لم يعلن ذلك سيد مختار، لم يعلن على أي اتفاق يخرج للملأ. الآن نحن لازلنا أمام الحديث عن خريطة لم تكتمل حتى الآن حول الاتفاق عن مضيق هرمز مع عمان، لم يعلن شيء، بنود معلنة صريحة لم يعلن عن ذلك. إن كان لنأخذ هذه الرواية إن كان هذا الأمر صحيحا وتلمست إيران أن واشنطن لا توافق على هذه الاتفاقية، كان ردها بأن قامت بعسكرة المشهد مرة أخرى ونسف البند الخامس، هل كان هذا قرارا سياسيا أم عسكريا؟
0: هناك أنا أقول لكم شيء، الأجواء كانت عسكرية. يعني في ذروة مذكرة التفاهم أمريكا كانت تأتي وتقوم بالقصف. يعني هذا أمر قلت لكم، الولايات المتحدة هي في نهاية المطاف لم تسمح بتنفيذ البند الخامس وبدأت تدخل في البند الخامس، وهناك مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بالإجماع بين الجانب السياسي والعسكري في المجلس العام للأمن القومي. إيران ليست دولة مثلا هناك الرئيس يتخذ إجراءات من ثم أو يأتي يتحدث بشيء ومن ثم يأتي البيت الأبيض يقول هذه مزحة. هناك في إيران يوجد المجلس العام للأمن القومي، هو المسؤول عن قرارات الحرب والسلم،
1: شكرا.
0: وهذه القرارات تتخذ بالإجماع. يعني هذا أمر يجب
1: جزيلا.
0: أن يعلمه الجميع. هناك إيران
1: وضحت الرؤية، أشكرك جزيل الشكر. من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، الشكر موصول لك. سيد كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية، داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وقال أردوغان لبرنامج المقابلة الذي يبث على الجزيرة إن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على الحركة، حركة الملاحة، بما يضمن استئناف نقل النفط العالمي.
2: كما تعلمون أمامنا مشكلة مضيق هرمز، إن إغلاقه أمام حركة الملاحة يمثل بالفعل مشكلة كبيرة، وحاليا حركة التجارة العالمية تستفيد من هذا الممر، وأعتقد أن من الضرورة بمكان فتح هذا الطريق في أسرع وقت ممكن، وإعادة فتح حركة نقل النفط العالمية عبره في أقرب وقت حتى لا يتوقف تدفق النفط العالمي. نحن نؤيد ذلك، وإيران أيضا تؤيد ذلك، وما نتوقعه هو أن تنتهي حالة إغلاق حركة الملاحة هذه.
1: وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديثه لبرنامج المقابلة إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يشكل مصدر قلق كبير لأنقرة.
3: إن
2: هذه الهجمات التي تشن على لبنان تشكل مصدر قلق بالغ لنا، وقد أجرينا بهذا الشأن مباحثاتنا مع السيد رئيس الجمهورية، وخلال المرحلة المقبلة أيضا سنواصل تقديم كل ما نستطيع من أجل دعم لبنان.
1: وبخصوص اتفاقية مكة، قال الرئيس التركي إن الاتفاقية بعثت برسالة مهمة إلى العالم، وأنها تنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لأي اعتداء خارجي.
3: معلوم ناتونون بشينجي مادسي،
2: أود أن أعبر عن ذلك على النحو التالي. كما هو معلوم فإن ما تتضمنه المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي الناتو ينطبق بصورة مماثلة

0: على مفهوم الدفاع المشترك القائم في هذه الحالة، بحيث إنه في حال وقوع أي مشكلة أو اعتداء ستكون هذه الدول الثلاث قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة معا. قد يكون ذلك ضد تركيا أو ضد المملكة العربية السعودية أو ضد باكستان، وأيا كانت الدولة التي تتعرض له، فإذا وقع أي اعتداء على إحدى هذه الدول الثلاث، وبما أن هناك ميثاقا للدفاع المشترك، فإن الدول الثلاث ستكون قادرة على الدفاع عن بعضها البعض في مواجهة أي نوع من أنواع الاعتداءات.
1: نلفت عنايتكم مشاهدين إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبث ضمن برنامج المقابلة مع علي الظفيري مساء اليوم الأحد الساعة 10:05 بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة والجزيرة 2. إلى اللقاء.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
3: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
6: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في جنوب لبنان ومضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 19 في الغارات الإسرائيلية السبت. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وهاجم جنودا في جنوب لبنان. وكان مكتب نتنياهو قال إن 3 جنود أصيبوا إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقرا مركزيا لحزب الله في منطقة أنصار، وأن الهجوم أدى لمقتل قائد وحدة في قوة الرضوان. وفي رد فعله قال حزب الله إن على السلطة اللبنانية البحث عن سبل